0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة عمر

0: سلام الله عليك عمر.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة عائشة.
0: أهلا وسهلا بك. إذا عمر بن عيسى بن محمد البرماني محب لعالم البرمجة والابتكار. حب البرمجة والابتكار يتطلب الكثير من المهارات اللي الواحد يمكن يبنيها في مدة طويلة. يا عمر خبرنا عن مشوارك في البرمجة.
1: مشواري في البرمجة بدأ من لما كنت في الصف التاسع. أنا حاليا في الصف الحادي عشر. بديت لما كنت في الصف التاسع، بديت بمشروع. مشروع هذا كان يتبع اللي هي سجلات الحضور والغياب في المدرسة عن طريق سنسرات توضع على الأبواب وعند النواهذ وغيره، بحيث أنه يكون تسجيل الحضور والغياب بشكل آلي.
0: هذا كان البداية.
1: هذا كان في البداية صف التاسع. واشتغلت عليه وكان بدايات في هذا المجال، ولكن للأسف ما نال الإعجاب الواسع. ففكرت بفكرة غيره فكرة غيرها وشاركت بها السنة اللي بعدها، واللي هي مشروع Aero Carbon AI. نعم.
0: نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع.
1: Aero Carbon AI هو فلتر يوضع على السيارات ومخارج أي مخرج عادم، يوضع عليه هذا الفلتر بحيث أنه يقلل من الغازات الضارة اللي هي مثل ثاني أكسيد الكربون أو غيره. وإحنا نعرف أنه مثل هذه المشاكل يعني هي اللي تسبب أغلب المشاكل البيئية الحالية الحاصلة في العالم والأمراض وغيره.
0: إذن عوادم السيارات، فلتر يساعد في تقليل من مخاطر عوادم السيارات. كيف يعمل هذا الفلتر أو هذا المشروع؟ كلمني عن أساسا الأدوات اللي استخدمتها، ما الفكرة اللي اشتغلت عليها.
1: الفلتر هذا يحتوي على مادة الأفيولايت اللي هي البروتيت من نوع الأفيولايت البركانية. وهذه المادة موجودة عندنا في عمان بشكل مهول فعلا. ولكن لم يتم استغلالها. فاحنا قلنا ليش ما نستغل هذه الخامات العمانية بحيث انه نحل من اكبر المشاكل العمانية.
0: جميل.
1: فعملنا هذا الفلتر وضعنا فيه هذه المادة وربطنا هذا الفلتر. احنا طبعا في هذا الوقت الحالي ما نقدر نشتغل الا على السيارات بحكم ان هذا الشيء متوفر معنا. ولكن نطمح مستقبلا ان يعني نشتغل على عوادم اكبر مثل اللي هي عوادم الموانئ او الطائرات او غيره. فربطنا هذا الفلتر بسنسرات تقيس الرطوبة وغيره البيانات اللي تحتاجها أساس أنه يعمل هذا الفلتر.
0: جميل.
1: وربطناه بشاشة السيارة. فهذا الفلتر يميز عن غير من الفلاتر أنه سعره رخيص بشكل كبير مقارنة بالفلاتر اللي تصنعها شركات السيارات وغيره.
0: جميل.
1: وأيضا من الميزات أنه يمتص بشكل أكبر. يعني تقريبا يمتص 75% من العوادم التي تنبعث منها السيارات. فإحنا لو نقيس على كل سيارة نركب 75% فبيكون الفرق واضح. وأيضا هذا الفلتر يحتاج الصيانة كل 10 سنوات وليس بشكل دوري على عكس باقي الفلاتر. وطبعا مثل هذا المشروع بتكون آثاره واضحة. صحيح. بشكل كبير. نعم. بحيث أن يقلل من انبعاثات الكربون ويحسن الصحة العامة وينتج مادة تستخدم في البناء. طبعا هذا الكالسيت لما يخلص يتحول إلى مادة بيضة. وهذه المادة البيضة تسمى الكالسيت، وهذه المادة مفيدة بشكل كبير. يعني يستخدم صناعة الزجاج والفولاذ، وأيضا يستخدمها في الزراعة بحيث أن تحول التربة من حمضية إلى قلوية. فمن إيجابياته أنه يعني رخيص وينتج هذه المواد. وأكبر إيجابية يعني اللي إحنا نتهمنا أنه هذه الخامات في النهاية عمانية.
0: ما شاء الله. يعني فعلا هو برنامج أو مشروع جميل نوعي، بداية من استخدام المواد الموجودة في البيئة.
1: نعم.
0: ثم أيضا التقليل من مشكلة بيئية عظيمة مثل عوادم السيارات. فقد دعني أستوضح منك أكثر، يعني أنتوا تستخدموا مادة الأفيولايت كمرشح، ترشح هذه المواد الضارة العوادم.
1: بالضبط.
0: وثم تنتج مادة الكالسيت.
1: أيوة.
0: عن هي أيضا مادة مفيدة،
1: يتحول هذا الغاز الضار إلى مادة تسمى الكالسيت.
0: نعم. هذا الكالسيت اللي هو أساسا يعني ليس يعني بدل لا يذهب هدرا، يستخدم.
1: بالضبط.
0: في الاستخدامات الإيجابية اللي ذكرت. بالضبط. اللي ضمنها الزراعة وتحسين أيضا التربة. رائع جدا هذا المشروع، وأكيد أنه تطلب الكثير من الجهد والعمل والبحث. مراحل العمل على هذا المشروع، البحث العلمي، من ساعدك أيضا، بيئة المدرسة كيف ساعدتك، المواد اللي استخدمتها عشان تصنع هذا الفلتر، وهل ركبته فعلا اشتغل بالشكل الصحيح؟
1: اللي حب أوضحه أنه احنا اشتغلنا كفريق. أنا وزميلي معي تميم ما حضر معنا اليوم. وأيضا مشرفنا الأستاذ ماجد النقبالي، له منا كل الشكر والتقدير، ساعدنا وما قصر معنا. أيضا نشكر مركز الابتكار بلوى ما قصر معنا يعني ساعدونا باللي قدروا عليه. وايضا نشكر المدرسه وادارتها على الجهود اللي بذلوها معنا، جزاهم الله كل خير.
0: إذن ها يعني لابد من الدعم في مشروع كهذا. المواد اللي استخدمتوها وخبرنا عن تجربة الحقيقية للمشروع، فعليا سويتوه في سيارة ذكرت لي 75% من العوادم تم ترشيحها، نتكلم عن هذا الجانب.
1: طبعا هو هذا الفلتر يتركب على السيارة، قادرين على أنه نربط هذا الفلتر بشاشة السيارة بحيث أنه يطلع لك نسبة الامتصاص هذا الغاز. وإذا يحتاج تبدله عاملين كوبسايد مثلا ممكن تقدر تشتري هذه المادة وغيره. طبعا هو للحين ما في أي شركة تبنت هذا المشروع، ولكن احنا نطمح أنه في شركات مستقبلا تتبنى هذا المشروع، لأنه يعني نتمنى مثل هالمشاريع أنه تكبر لأنه تصنع فرق كبير يعني.
0: صحيح فعلا مشروع نوعي كهذا يستحق كل الدعم. زين ايش هي خطواتكم انتم لتبحثوا عن الدعم على المستثمرين؟ شاركتوا في هذا المشروع في مسابقات معينه ابرزتوا؟
1: بدايه احنا كنا نشوف اللي هي في عندنا منطقه قريبه من المينا، منطقه اهلها عاشوا فيها وكانت فيها كل الذكريات. فبسبب انه يعني الاضرار اللي يحدثها المصانع اللي في المينا فغازات كبيره ذا، فنقلوا جميع الاهالي الى مناطق ثانيه. طبعا هذا الشيء كان صعب للاهالي لان كل ذكرياتهم هذا كان فيهم. واحنا نشوف انه مثل كان في مثل روايح وكان في كثير من الامراض التنفسيه، فقلنا ليش ما احنا نكون اللي يحدث الفرق. بحثنا حصلنا مواد كثيره قادره على ان تمتص مثل هذه الغازات، ولكن شفنا ان افضل ماده اللي هي اللوجولات بحكم انها ماده متوفره معنا من البيئه، ما نحتاج نستوردها، ما نحتاج اي شيء. فموجوده معنا في البيئه بكميات مهوله، هي جاسوس الجبل الحجر تقريبا تجاوز 400 كيلو. قلنا ليش ما نستخدم هذا الحجر بحكم انه من الخامات العمانيه وبيحدث فرق كبير في حل هذه المشكله. بدينا في البدايه عملناها كفكرة مبدئية وشاركنا بها على مستوى مسابقة الابتكار على مستوى المحافظة، والله الحمد لله حصلنا على المركز الأول. بعدها تأهلنا إلى منافسة على مستوى السلطنة وحصلنا أيضا على المركز الأول في اللون البيض الوطني والابتكارات العلمية والروبوت. طبعا هذا حدثكم عن العام الماضي. وشاركنا بعدها في مسابقة آيتكس في ماليزيا كانت تقام في كوالالمبور مركز المعارض والمؤتمرات هناك. وشاركنا في مجال البيئة وحصلنا على المركز الأول ميدالية ذهبية والله الحمد
0: ما شاء الله،
1: وحصلنا إلى أيضا على جائزة خاصة من أكاديمية طويق بالمملكة العربية السعودية. هذا أهم الأشياء يعني.
0: نعم رائع. يعني مشروع كهذا هل سعيت مثلا لحفظ الملكية الفكرية لهذا المشروع يا عمر؟
1: بالضبط. طبعا هذا الشيء لا بد منه حكما نحن نشارك معارضة، فحفظا على حقوقنا لازم أن نعمل حصلنا على براءة اختراع. وأيضا حصلنا على شهادات مثل من وزارة التجارة والصناعة ومن هيئة البيئة. وأيضا حصلنا على شهادة من جامعة سحار في التسويق والماركتينج وهذه الأمور يعني.
0: رائع جدا يا عمر. إذا نأمل أنك أيضا تجد طريقك لمثلا القطاع الخاص، مؤسسات معينة تتواصل معها، مستثمرين معينين، هل لك خطوات في هذا الجانب؟
1: نعم الحمد لله عقدنا مع

0: وطنية نوعية تحصل على إن شاء الله كل الدعم مستقبلا. إذن حديث جد ملهم ورائع مع ضيفنا عمر وعن ابتكاره الاستثنائي، إن شاء الله يا رب نشوف هذا الابتكار كمنتج محلي يباع وأيضا إقليميا وعالميا. بقي أن أسألك عن طموحك كمبتكر يا عمر، سواء في هذا الابتكار كفكرتك المستقبلية عنه أو حتى في الابتكار بشكل عام.
1: طموحي في المستقبل أن يكون شخصية فاعلة تخدم الوطن، تخدم نفسي فيما يعود بالنفع. نصيحتي لكل شخص أنه أنت يعني مهما سعيت وهذا لا توقف، النهاية أكيد أن هناك المشاكل ما تخلص، وعلمنا يدور هذه الحلول واصل، وإن شاء الله بتحصل النتائج اللي تريدها
0: بإذن الله تعالى. إذن بهذه الرسالة الملهمة الجميلة من ضيفنا عمر بن عيسى البرماني نختم وإياكم هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير.

0: إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندخل إلى عمق الآلية الحيوية التي تبقينا على قيد الحياة ونتحكم في الإيقاع الداخلي لأجسادنا. ماذا لو تباطأت دقات قلب الإنسان لتصبح نبضة واحدة فقط في الدقيقة؟ كيف سيبدو الزمن والحركة لو كان عمرنا يقاس بإيقاع بطيء؟
2: للوهلة الأولى هذه الفرضية تبدو مستحيلة بالنسبة لأجسادنا الحالية، فالقلب ينبض عادة 70 مرة ليضخ الأكسجين للدماغ والأعضاء دون توقف. ولكن لو تخيلنا أن الخلق الحيوي للإنسان صمم ليتحمل هذا الإيقاع، فإن النتيجة ستكون حياة بطيئة ومهدئة تشبه تلك التي تعيشها السلحفات العملاقة أو الحيتان في أعماق المحيطات.
1: صحيح جدا، فالعلم يخبرنا أن هناك علاقة عكسية بين عدد نبضات القلب وطول العمر في مملكة الحيوان. الحيوانات ذوات النبضات السريعة مثل الفئران تعيش سنوات قليلة، بينما الحيتان التي تنبض قلوبها ببطء شديد تعيش لقرون. هذا يعني أن الإنسان في هذه الفرضية سيمتد عمره لآلاف السنين، لأن خلاياه ستستهلك الطاقة ببطء شديد.
2: ولكن كيف ستكون حركتنا اليومية؟ هنا تبرز المفاجأة. الإنسان لن يستطيع الجري أو الحركة السريعة، بل سيسير خطوة خطوة بتؤدة بالغة. بين النبضة والنبضة سيحتاج الجسد إلى فترة من السكون لتوزيع الدم الذي ضخ في تلك النبضة المنفردة العملاقة. سيتحول العالم من حولنا إلى لوحة متحركة ببطء شديد، وستبدو مشاهد الحياة رتيبة وهادئة.
1: نعم، ولننظر إلى مفهوم الزمن النفسي. الإنسان يشعر بالوقت بناء على سرعة عملياته الحيوية داخل جسده. عندما ينبض القلب مرة واحدة في الدقيقة ستبدو الساعة الكاملة لنا وكأنها مرت في دقائق معدودة. سيقل الشعور بالملل وسيمتلك البشر صبرا خارقا، فلن يغضب أحد بسبب تأخر قطار أو طابور عمل، لأن الانتظار سيصبح هو الحالة الطبيعية للوجود.
2: هذا نفسيا، أما اقتصاديا فإن الطلب على الغذاء والطاقة سينخفض بشكل كبير، لأن عمليات الأيض والاحتراق الداخلي ستكون في أدنى مستوياتها. وجبة واحدة بسيطة قد تكفي الإنسان لأيام أو أسابيع، مما يقضي على أزمات الغذاء الكونية ويجعل الحياة أقل صخباً وتنافساً على الموارد المادية.
1: ولكن في المقابل سيختفي التطور التكنولوجي السريع، فالتقدم الحضاري يحتاج إلى عامل السرعة والنشاط المستمر. لو كان البشر يعيشون بهذا البطء لاستغرق بناء بيت بسيط عقوداً من الزمن، ولتأخرت الاكتشافات العلمية لآلاف السنين. سيعيش الإنسان في حالة شبيهة بالركود الدائم، حيث تمر العصور دون تغيير يذكر في شكل الحياة.
0: ماذا لو؟
2: سبحان الله، حتى العاطفة والمشاعر ستتأثر، فنحن نعرف أن الحب والخوف والفرح كلها مشاعر ترتبط فوراً بتسارع دقات القلب. في عالم النبضة الواحدة ستكون المشاعر البشرية باردة مستقرة وخالية من الانفعالات الحادة. سيختفي التهور والاندفاع وتصبح العلاقات هادئة جداً.
1: إذن نكتشف أن الإيقاع الذي خلقنا الله عليه بتلك 70 نبضة في الدقيقة هو ميزان دقيق صنع خصيصاً ليتناسب مع مهمة الإنسان في عمارة الأرض. نحن بحاجة إلى هذا التدفق السريع لنفكر ونتحرك ونبتكر ونختبر المشاعر بكل حرارتها وعمقها.
2: فعلاً، هذه الفرضية البطيئة تجعلنا نسمع دقات قلوبنا اليوم بعين الشكر. شكراً لكم جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم السكون النابض قد نالت إعجابكم. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد لاجينية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. حديث اليوم عن محافظة ظفار في هذا الوقت من السنة ونحن على مشارف نهاية فصل القيض، حيث ترتفع درجات الحرارة ويزداد الأحساس بها، وتبدأ المنطقة تدريجيا في الاقتراب من موسم الخريف. هذه الأيام التي تبدو عادية في التقويم، لكنها في الواقع من أكثر الفترات حساسية في البيئة الظفارية، لأنها تمثل الحد الفاصل بين فصلا حارا وجاف نسبيا وموسم رطب وبارد نسبيا. ملامح الجبال والسواحل والمراعي والحياة اليومية كلها ستتغير. في النصف الثاني من يونيو تكون ظفار قد دخلت مرحلة انتظار الخريف أو بدايات الخريف، عندما يكون الهواء يعني ما زالت الحرارة حاضرة والشمس قوية، والهواء قد يكون ثقيلا في بعض السواحل بسبب الرطوبة. ويعني السبب العلمي كما ذكرنا عنه في المرات السابقة، الرطوبة وإحساس الإنسان بالحرارة يختلف، كل ما كانت جافة حسب الحرارة أقل، وكل ما كانت رطبة شعر بحرارة أكبر. في ظفار لا يمكن قراءة هذه الفترة من خلال درجات الحرارة وحدها، بل يجب أيضا أن ننظر إلى البحر والجبال والرياح. بحر العرب في هذه الأيام يبدأ بالدخول في نظام موسمي مهم جدا. الرياح الموسمية الجنوبية الغربية تبدأ بالتشكل على نطاق واسع في المحيط الهندي وبحر العرب، ومعها تبدأ تغيرات في حرارة سطح البحر وحركة الهواء والرطوبة. وفي ظفار تقف الجبال المواجهة لبحر العرب، سلسلة جبال ظفار، الحاجز الطبيعي، فعندما تندفع الكتل الهوائية الرطبة من جهة البحر وتصطدم بالجبال ترتفع وتبرد، فتتكثف الرطوبة في صور ضباب ورذاذ وسحب منخفضة، وهذه السحب المنخفضة والرذاذ والرطوبة هي التي تشكل الخريف. لكن في أوائل يونيو لا يكون المشهد قد اكتمل، بعد في مرحلة ما قبل الخريف الكامل الأرض ما زالت تحمل آثار القيض، والنباتات لم تبدأ كلها في الاستجابة، والمراعي لم تدخل بعد في ذروة الاخضرار. في أوائل يوليو لازلنا لم نصل إلى مرحلة الخريف الكاملة، ومع ذلك تبدأ بعض العلامات المبكرة في تغير الهواء وفي زيادة الرطوبة وفي كثرة الضباب والأمطار وفي يعني هطول أمطار بشكل مستمر بين الفينة والأخرى. كلما وصلت الأمطار مبكرا وبشكل مستمر كلما كان تأثيرها مبكرا. ولكي نفهم خصوصية الظفار يجب أن نقارنها ببقية شبه الجزيرة العربية. لو قارنا محافظة ظفار بالهند مثلا أو بالغابات الاستوائية أو بجنوب شرق آسيا فلا يوجد لها أي أهمية تذكر. هذا الشريط اللي هو 300 كيلو في 864 نوع مش مهم إطلاقا إذا قارناه بأوروبا أو بالأمازون أو بالمناطق الاستوائية بالكونغو أو بالهند أو بجنوب شرق آسيا، بالتأكيد لا يحمل أي أهمية. فحتى إذا أردنا أن نسوق لمنطقة الخريف نسوق لها فقط في شبه الجزيرة العربية، نقارنها بشبه الجزيرة العربية، لأن الأهمية الحقيقية لمنطقة الخريف تأتي بسبب وجودها في شبه الجزيرة العربية، مش بسبب التفاصيل اللي موجودة فيها، لأن لا يوجد فيها تنوع حيوي حقيقي مهم مقارنة بما يوجد في المناطق الاستوائية. تتحدث عن 864 نوع، 864 نوع ممكن تحصلها في هكتار واحد في المناطق الاستوائية. تتحدث عن مستوى أمطار يصل إلى 500 ملي، المناطق الاستوائية الأمطار 2500 ملي، يعني الموضوع مختلف. تتحدث عن 45 يوم أو 90 يوم، في حين في المناطق الاستوائية بشكل دائم من الأمطار تأتي طوال العام وطوال السنة. مستوى ارتفاع الأشجار 15 متر 20 متر في الغابات الخشبية فقط في محافظة ظفار، في العالم تصل إلى 100 متر إلى 80 متر 50 متر 20 متر. تشجير المناطق في الهند وفي جنوب شرق آسيا وفي اليابان وفي أستراليا، التشجير اللي في الشوارع، الأشجار اللي موجودة في الشوارع ربما أعدادها يصل إلى الأشجار اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية. لذلك إذا أردنا ندرك خصوصية وأهمية منطقة الخريف والتسويق لها بشكل حقيقي نقارنها بشبه الجزيرة العربية، ويتم هذا في شبه الجزيرة العربية فقط. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم وخاصة الملاحة البحرية القديمة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن إرهاصات الملاحة البحرية القديمة، وتحدثنا عن بداية النشاط البحري في المناطق الساحلية، بداية جمع القوت الغذاء سواء كان من الساحل من الأخوار ومناطق أشجار القرم، أو الذهاب إلى مناطق بحرية داخل عن طريق القوارب الصغيرة، وصيد الأسماك في البحر منذ الألفية الرابعة أو حتى الخامسة قبل الميلاد. وتكلمنا عن موقع مهم عثر فيه على الكثير من المنتجات البحرية، ويعني مستوطنة اللي هي مستوطنة رأس الحمرة في القرم في مسقط. وقلنا أن هناك أيضا يعني بالإضافة لأشجار القرم اللي فيها كثير من القشريات والرخويات وغيرها والأصداف، أيضا توجد هناك جزيرة الفحل اللي هي أيضا كان فيها أيضا أسماك، خاصة أسماك السردين تتجمع إليها، وقد يكون الصيادين منذ القدم يذهبوا إلى هذه الجزيرة لصيد الأسماك، وحيث تتوفر كل ما تحتاجه الجماعات البشرية من مواد غذائية في المنطقة اللي هي بين الحمراء وجزيرة الفحل وغيرها من منطقة القرم. كانت قديمة وهي طبعا من أقدم المستوطنات في مجان، واكتشفت يعني تاريخ حدد ب3400 قبل الميلاد. أيضا يوجد فيها حيوانات ونباتات من كل الأنواع والمواد الخام في حقب ما قبل التاريخ، حيث كانت النساء والأطفال يجمعون النباتات والرخويات والمحار والحيوانات الصغيرة، بينما كان الذكور يذهبون للصيد، أو سواء كان الصيد البري مثل الغزلان وغيرها، أو صيد الأسماك في البحر. وكان الرجال عادة يكونوا مشغولين بصيد الأسماك، وتشير مخلفات الأسماك التي إلى تنوع هذه الأسماك، وتتراوح أحجامها بين 10 سنتي إلى متر. طبعا متر معناته أسماك كبيرة الحجم، وقد تكون أيضا هذه الأسماك اصطيدت من الشاطئ من الساحل من خلال الجروف الصخرية الارتفاعات الموجودة قريبة من الشاطئ في رأس الحمرة، أو قد تكون أيضا استخدمت قوارب للذهاب إلى البحر وصيد الأسماك عن طريق الصنارات اللي كانت أيضا موجودة من فترة قديمة، وأيضا ممكن تصطاد هذه الأسماك عن طريق الشباك سواء كانت الشباك ثابتة تثبت عن طريق الثقالات والغطاسات، أو عن طريق شباك المقذفة اللي هي ترمى الغل اللي يرمى في البحر لجلب الأسماك. وطبعا هناك كثير من الأدلة على أن الإنسان في مجان استخدم الصنارات واستخدم الثقالات واستخدم أنواع معينة من الشباك. طبعا معظم الأسماك اللي اكتشفت في تلك الفترة اللي عثر عليها هي أسماك التونة، وخاصة الجيدر، وأنواع أيضا من الجيدر أيضا اكتشف، ووجد أنه أيضا يملح ويجفف ويدخن، وأيضا يصدر أحيانا إلى المواقع الداخلية من عمان إلى الواحات الداخلية، وحتى يصدر إلى الخارج. أنواع من التونة وخاصة التونة ذو الزأنفة الصفراء، أو ما تسمى حاليا المعدود، يسمى محليا أو طبعا تسمى الجيدر بشكل عام، وهي اللي كانت منذ 5000 سنة وأكثر كانت تصطاد، وكانت تملح أيضا مثل ما تملح الآن في مواقع كثيرة من المناطق الساحلية من عمان، وتصدر إلى الداخل، أحيانا تصدر إلى خارج عمان في أواني من الفخار. والأسماك التي تستخدم في الغذاء اليومي كانت تصطاد بالشباك، مثل ما قلنا أنواع من الشباك، الشباك إما تكون ثابتة بثقالات أو شباك المقذفة اللي ترمى من الساحل وتجذب وتسحب لأخذ الأسماك اللي موجودة فيها. وطبعا هذه الشراك عادة تكون في المياه الضحلة، الشباك عادة تستخدم في المياه الضحلة أو في المستنقعات في الخلجان والأخوار. وطبعا هذه المنطقة بالذات منطقة رأس الحمراء كان فيها يعني وما زالت طبعا فيها مناطق أشجار القرم اللي هي طبعا بيئة خصبة لكثير من الحيوانات الكائنات البحرية المختلفة والقشريات والرخويات والأصداف. كذلك يتم صيد أنواع كبيرة بالصنارات من على المنحدرات الصخرية. يعني كثير من الأسماك اللي كانت تصاد في الفترة يعني السابقة القديمة من تاريخ مجان كانت تصاد من الشاطئ، وطبعا أنواع من الصنارات، وهذا النوع من الصنارات بالذات هو اللي يصاد به أسماك التونة. وكذلك أيضا تستخدم أنواع من الشباك، وأيضا شباك كبيرة، عذر على أن أنواع من الشباك الكبيرة كانت تستخدم عند الشاطئ لصيد الأسماك، وكان طبعا صيد الأسماك بشكل منتظم، وأسماك أيضا كبيرة يتم صيدها، وعادة أسماك هذه تكون من أسماك التونة، وأحيانا أيضا يستخدم القوارب للذهاب للبحر، أعماق البحر لصيد الأسماك. وأيضا من بين الأسماك اللي كانت تصاد أسماك القرش، وطبعا هناك كثير من الأدلة تدل على أن منذ 3400 سنة من الآن على الأقل كانوا الصيادين في الحمرة بالقرم كانوا يستخدمون القوارب التي تكون عادة مصنوعة من القصب أو الجذوع أو الأغصان الصغيرة، وقد تكون مثل قوارب المسماة الآن الشاشة في محافظتي الباطنة اللي موجودة حتى الآن تستخدم، ولكنها كانت تربط بحزم من القصب، والقصب كان متوفر لدى الصيادي القرم في تلك الفترة. وقد تكون تلك القوارب شبيهة بتلك التي عثر عليها في عين السيح على سواحل الخليج العربي في المملكة العربية السعودية أو في الصبية في الكويت. طبعا عثر في هذه المواقع على أنواع من القوارب تعود إلى نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد، يعني أي تقريبا 5200 قبل الميلاد في منطقة عين السيح ومنطقة الصبية، عين السيح في السعودية والصبية في الكويت، وهذا الموقعين طبعا وجد فيهن حزم قصب مطلية بالقار، مما يدل على أن السفن أو القوارب يعني بدأت منذ نهاية الألفية السادسة يعني تنتج في الخليج العربي وتطلى بالقار. طبعا في رأس الحمرة أيضا عثر على قار وعثر على آنية فخارية تعود إلى 3400 قبل الميلاد، مما يدل على أن النشاط أيضا في بحر عمان وبحر العرب بدأ في الألفية الرابعة قبل الميلاد في إنتاج أنواع من القوارب والسفن في البحار المفتوحة، وطبعا طورت في الألفية الثالثة اللي أصبحت يعني تعبر المحيط الهندي. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من المعلومات والحديث عن إرهاصات الملاحة البحرية في مجان. نواصل حديثنا عن الملاحة البحرية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

محلاك يا حلوة في مواويلي.

الخير لي قدومي بيزارك والغيت فرحان وإيدي وإيدك حنخطر.

السلام ولا في الجنة، والقلب بقربك يتهنى، ونعيش أيام ولا في الجنة. جاي الليلة وجاي بالعائلة، جاي الليلة وجاي بالعائلة، والفرحة في قلبي ما تتقدر ما تتقدر. يا جمالك سبحان من صور في البدرية في البدرية.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: الآتية كغد مألوف. الألفة مع الآخر، مع الأشياء، مع الألوان، مع الكائنات، مع الأمكنة. الألفة مع الندلة، مع الطاولات، مع الأركان والزوايا، مع الدروب والمماشي، مع الأشجار والمتنزهات والحدائق والطيور. الألفة مع فاكهة بعينها، مع الفضاء الطلق الخالي من أي نعمة أو صوت. الألفة مع الضجيج كما فعل الكاتب الألماني هيرمان هيسة. الألفة مع الأصدقاء والأعداء، مع العزلة والوحدة، مع المرض والأسرة وحبات وملاعق الدواء. الألفة مع هذا وذاك، مع تلك وأولئك، ثيمة كبرى للكتابة وقيمة إنسانية يسند عليها الكائن رأسه حتى لا تهجم عليه الوحشة المريرة. إنها تقيم الكائنات من السقوط في فخاخ الغربة، وتعزي العابرين فيما يشبه تهدئة الروع، وتعمل بميكانيزمات صبورة ضد الشتات والتمزق، ضد التسارع المدمن على السرعة واللهاث المجانيين. ترفع مجموعة الشعر الكويتي نشمي مهنا، والتي تحمل عنوان الآتية كغد مألوف، ترفع ثيمة الألفة كطريق شعري يتخيره الكاتب دون تنطعات بالغة الرثاثة تستقي من تنظيرات الشعر وأيديولوجياته المدخلة. إنها تسبر الذات، إنها تسبر الذات في بوحها وكشوفاتها الجمالية، وتمضي في عزفها الأزرق مترعة بخمرة الحياة بما فيها من لذائذ وممضات، من ترحالات وإقامات، من معان حميمة وأخرى مضجرة، من سهو وتذكر، ومن أمس يقلع الآن، ومن غد مألوف. نشمي مهنا شاعر وصحفي كويتي عمل في جريدة الطليعة الأسبوعية الكويتية من عام 1997 حتى 2006، وأشرف على صفحتها الثقافية من عام 2000 حتى 2006. ينشر مقالاته ومواده الصحفية في جريدة الجريدة الكويتية، صدر له عام 2001 البحر يستدرجنا للخطيئة، مجموعة شعرية. وفي عام 2012 الآتية كغد مألوف، مجموعة شعرية ثانية. وفي عام 2013 صدرت له مجارات المحموم في هذيانه، كتابات سردية، وهو الكتاب الذي يضم نحو 36 مادة سردية، من بينها مادتان مهداتان إلى الشاعرين العمانيين سماع عيسى وزاهر الغافري، بينما توجد إشارة في ثنايا الكتاب إلى صديقه العماني عبد الله سعيد. وهذا الأخير هو الذي قاد الشاعر صدفة وذوقا، كما يقول، إلى صوت الفنانة اللبنانية أميمة الخليل، عصفور طل من الشباك. نلحظ في مجموعة نشمي مهنا الشعرية الآتية كغد مألوف ذلك الهيام بالتفاصيل وبسردها، والاغتراف من الظلال والذكريات والأمكنة والمفارقات، إن ملاذاتها هي الظل والانتظار ووحشة الليل وحرية الأرق. في القصيدة الأولى من مجموعة نسم مهنة الآتية كغد مألوف والتي تحمل اسم الرمل الأول، يأخذنا الصمت المطبق ولا شيء الخالي إلا من موسيقى أزلية صدرت من قميص نوم حريري أكثر من صدورها من بيانو. يقودنا ذلك الصمت وخلاء الغرفة والقميص والحرير والنهر الذي لم يصل إلى عزف دافئ وحميم مجرح بالذكرى خارج القصيدة، ليترك لنا شيئا يشبه الحنان الآفل. في قصيدة أخرى يحشو الشاعر الفراغ بالجمرات، إنه على موعد مع الظهيرة حيث الملل الكوني المسجع على أفق بحر منسي، يكتب الرعشة والقصيدة والصرخة والماء والغموض. بقصيدة مضمرون له الخيانة، لا تذهب الخيانة إلا لنادر وثني تمت مفاجأته حتى الصباح. في بدء الاحتفال الباذخ تم التظاهر أمامه بالحكمة والانشغال، ثم بوغت النادل أن زمان الشاعر مثل طريقه طويل طويل. ورغم أن القصيدة تأتي بصيغة الجمع، لكن الشاعر يدلنا في أحد المقاطع أنه لم يكن جادا في المجموع وبالتالي يمكن إزاحته، أو أنه يرى نفسه حشدا وحده، أو أن المجموع قد تضبب حتى انقسم إلى أنا هو وحدها. أنه يشير إلى ذلك بقوله كنا أنا وأنا وأنا مدعوين. إنه في تلك القصيدة يمضي كمن يخبئ إصبعا قد ينفجر سلة عناب لغوية حتى تصل القصيدة إلى موطئ قدمها الصباحي. في قصيدة شجر يشكو الوحدة تتقافز بعض إيقاعات سرعان ما تلتهمها نثرية الشعر، كما يتأنسن الشجر حيث يشارك في الجلوس على مقعد، كما أنه يتذكر ويفرد قامته ويترنح أيضا كعادة الأشجار الأليفة عند هبوب النسائم. في الظل يسبقنا خطوتين أربعة مقاطع: عطر أسود، ملهاة، صورة الظل، ليست لأحد. يجمع تلك المقاطع الأربعة رائحة الذكرى الموجعة وظلال زمن متوتر لا يمكن تضميد جراحه. في قصيدة انتباهة التي تكون طبوغرافيا هذيانية أو كابوسية ناشئة عن تساقط الأصدقاء حول الشاعر، الألفة هنا مع الموت ومع الحياة معه، والنفاد والخلاص من تلك اللحظة الكابوسية لا يتأتى إلا بصخب الأولاد في الصالة أو بجلطة منقذة. في قصيدة الحارس سيكون الصديق الشاعر هو المنقذ الذي سيستطيع بمساعدته أن يدلف إلى مطهر ما أو فردوس ما، كما لو أن فيرجيل يساعد دانتي في العبور الصعب في الكوميديا الإلهية. في قصيدة جدنا الحنون تبلغ الألفة حدها الطافح بالحميمية، بل وحتى الجد الحنون اسم القصيدة لا يعد أن يكون سوى يقين ألبسه الشاعر جبة قديمة، حيث تنساب القصيدة كي تتذكر لحظات لقاء الشاعر مع رفيقة سفره، ذلك السفر الذي يقول عنه ألبير كامو السفر عريون. يقول أحد المقاطع: تذكرت أني ارتديتك في وحدتي تلك الليلة، ومعا عبثنا بمقولة كامو السفر عري وفككنا معانيها زرا زرا. أما القصيدة التي تحمل عنوان الآتية كغد مألوف وهي من أفضل نصوص المجموعة، فتبرع لغتها في اللحاق بزمن العشق، ذلك العشق الذي لا يطلب الشاعر منه نجاة أو خلاصا، بل غرقا فيه ومصرعا في ضرامه. عن مجموعة الشعر الكويتي نشمي مهنا الآتية كغد مألوف.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

وشرق أفريقيا وزنجبار. الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح هذا العام، موسم خريف ظفار يبدأ فلكيا اليوم الأحد، والجهات الحكومية والخاصة أكملت استعداداتها. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل بنهاية مارس الماضي فائضا يقدر بمليار و540 مليون ريال عماني. مجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من 700 مليون ريال عماني. تحركات دبلوماسية في سويسرا للدفع بمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وطهران ترسل وفدها لسويسرا وتوقف الملاحة البحرية في المنطقة بعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. إسرائيل تعلن وقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من مناطق السيطرة بعد مقتل عشرات اللبنانيين في غارات مكثفة على بلدات وقرى جنوب لبنان. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. وقوات الاحتلال تنفذ عمليات اغتيال واسعة في رام الله والضفة الغربية المحتلة. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
11: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيباً.

0: مرحبا إبراهيم.
1: مرحبتين.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
1: صحيح.
0: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
1: صح.
0: إيش قريت؟
1: قريت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي والبحار العماني أحمد بن ماجد.
0: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
1: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض، وبعدين الولد قال العشاء اليوم لذيذ I like it، وبعدين الجد قال له لماذا أصبحت تتحدث بمصطلحات أجنبية، يعني لماذا تتحدث بالإنجليش خلال حديثك؟ قال الولد نحن في عصر التطور، يجب أن نحفظ لغات أجنبية لكي تساعدنا. بعدين الجد قال وهل هذه التطورات ستمنعك من هويتك العربية؟ قال ماذا تقصد يا جدي؟ قال الجد أيها الفراهيدي ليتك معنا الآن. بعدين الولد قال من يكون الفراهيدي؟ بعدين الجد ما رد عليه، قال أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه، جالس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيدي. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي. بعدين تخيل من مخه أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قدامه، وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
0: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
1: صح.
0: تعرف إيش هو هذا العلم؟
1: أيوة.
0: إيش هو؟
1: علم العروض.
0: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
1: علم العروض. بعدين الولد قال له ما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، هل ستكون إنسان يعني رائع؟ قال الولد بالطبع لا. وبعدين سأل الولد ما هو كتاب العين؟ بعدين قال الخليل بن أحمد الفراهيدي قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة، ما شاء الله. وإيش بعد؟ إيش بعد قرأت؟
1: عن أحمد بن ماجد البحار العماني.
0: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
1: أيوه.
0: سمعني إياها.
1: كان أحمد منذ صغره يحب البحر كثيرا، وكان بعد صغير ما عنده القدرة عشان يروح في البحر، لأن البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق، وأبوه كان يرفض عشان يشله لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر. بعدين أحمد بن ماجد جالس يقرأ عن البحر، وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا جالس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم، وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر جالس يطور البوصلة والاسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر ويسوق سفينة واحدة.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل أنك يعني الشخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة، ما شاء الله عليك. يعني أنت اللي جذبك ليهم هذي لأنهم عمانيين ولا لأنهم يألفوا كتب، ولا إيش ليش أنت حبيتهم هذي الاثنين، الخليل بن أحمد وأحمد بن ماجد؟
1: لأنهم من بلدي عمان الحبيبة، وكنت يعني واجد أحبهم لما قرأت عنهم في المجلة وكل شيء، وقرأت عنهم القصص.
0: أي مجلة قريت عنهم؟
1: مجلة مرشد.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. وأنت تحب الشعر بعد صح؟
1: صح،
0: تحفظ شعر؟
1: أيوه
0: واجد ولا شوية؟
1: واجد.
0: واجد ما شاء الله. إيش بتسمعني من الأشعار؟
1: مش عارف، في واجد أشعار، أقول واحد بس.
0: يعني أول شيء قول واحد وإذا عجبني بطلب الثاني. إيش شعر إيش؟
1: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا، فرعه ولا تكثر عليه تأسفا، في الناس أبدال، في الترك راحة، في القلب صبر للحبيب ولو جفا، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، لا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. تعرف من الشعر؟
1: الإمام الشافعي.
0: صحيح ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
1: نعم،
0: نعم ما شاء الله.
1: شعرين.
0: شعرين قصيدتين قصدك؟
1: أيوه.
0: ما شاء الله. ايش حافظ للمتنبي؟
1: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي، فليت أنا بقدر الحب يقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم، فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، أن لا يواريهم أرض ولا علم، كلما رمت جيشا فانثنى هاربا، تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزموا.
0: الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت صح؟
1: أيوة.
0: إيش القصيدة الثانية؟
1: إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري، ضاح دمعها ماء الجسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها، كما نشاء العذارى في النعيم، فارقنا الصياقل مخلصات، أيديها كثيرات الكلوم، يرى الجبناء وأن العكز عقل، تلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني، ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعت للمتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي؟ حافظ. ايش بعد؟
1: هذاك الامام الشافعي قالنا بعد.
0: ايوه الامام الشافعي. وانا بعد خبرني ابوك قبل ما ندخل في الحلقه انك انت حافظ شعر لعنترة صح؟
1: صح.
0: ايش حافظ لعنترة؟
1: حصاني كان دلال المنايا، فخاض غباره وشرى وباعه، سيفي كان في الهيجا طبيبا، داوي رأس من يشكو صداعه، أنا العبد الذي خبرت عنه، قد عاينتني فدع السباعه، لو أصلت رمحي مع يبانا، لكن بهيبتي يلقى السباعه، ملأت الأرض خوفا من حسامي، وخصمي لم يجد فيه اتساعه، إذا الأبطال فرت خوف بأسي، ترى الأقطار باعا أو ذراعه.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله. إيش بعد عندك؟
1: الحلاج.
0: حافظ للحلاج؟
1: هيا.
0: جميل سمعني.
1: فليتك تحلو الحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب، إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب، فليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سرابه.
0: ما شاء الله ما شاء الله. من متى انت بديت تحب الشعر ابراهيم؟
1: ممكن من العمر 6 سنوات كذا.
0: 6. اها. وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
1: خارج المنهج
0: اها. من يحفظك اياه؟
1: أبوي
0: ابوك. اها. ابوك يحب الشعر بعد؟
1: واجد.
0: اه ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الاسد. ممتاز ممتاز. ايش هواياتك الثانية غير القاء الشعر؟
1: القراءة والرسم
0: اها جميل.
1: والحفظ.
0: الرسم، الرسم ايش ترسم بالضبط؟
1: الطبيعة أو
0: وجوه ترسم؟
1: ويوه. أيوة أشكال.
0: اها. من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
1: أمي
0: امك.
1: وأبوي
0: اها. ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
1: يعجبونهم.
0: ايوه ما شاء الله جميل. وفي المدرسة انت تشارك في نشاطات؟ ايش تشارك في المدرسة؟
1: في الإذاعة المدرسية
0: اها. ايش دورك في الإذاعة المدرسية؟
1: أقرأ قرآن،
0: ما شاء الله.
1: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
0: اها. مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، انت تحفظ قرآن؟ جزء عم حافظنه ولا سور منه بس؟
1: نصه.
0: نصه. وايش بتسمعني؟
1: يسمعك
0: اي سورة؟
1: سورة القارعة.
0: سورة القارعة. يلا بسم الله.
1: أعوذ بالله.

0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، ما أنت رائع، ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: دكتور طبيب.
1: دكتور طبيب، ليش عاد؟
0: عشان أعالج الناس.
1: عشان تعالج الناس. زين، الدكتور والطبيب يعني منوع شيء، هناك طبيب أطفال، هناك طبيب جراحة، هناك طبيب نساء، هناك طبيب يعني طبيب عظام. أنت إيش تتمنى؟ ولا طبيب عام للجميع؟
0: طبيب للجميع.
1: للجميع إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير في المستقبل. وما تتمنى تكون شاعر؟
0: ترى أنا أكون طبيب بعد أحفظ الشعر.
1: أها، تتمنى تكون طبيب وتحفظ الشعر.
0: أيوه.
1: ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مروم، لا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، هذا حكمة رائعة، وهي مطلع قصيدة المتنبي اللي قريتها في الحلقة. أنا سعيد بمحاورتك يا إبراهيم. إذن إبراهيم بن قحطان بن محمد الرحبي، البالغ من العمر 7 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

الله الرحمن الرحيم. طابت بكم الصباحات مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نلتقي وإياكم في برنامج صباح الخير يا بلادي.

سلام وتحية، ثم صباح الخير لكل قلب يحب عمان يبدأ يومه بالحمد والشكر على ما أنعم الله به من أمن واستقرار، وصباح الساعين إلى أرزاقهم العاملين بإخلاص الطامحين إلى غد أجمل لأنفسهم ولوطنهم عمان.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: صباح الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام، صباحكم عمان حين ينهض الصياد إلى بحره، ثم يمضي المزارع إلى نخيله، ويشق الموظف طريقه بأمل جديد، يشق الموظف طريقه في صباحات تمتلئ بالحركة في الطرقات والوجوه التي تستقبل يومها بابتسامة صادقة. فصباحكم عمان بجبالها الشامخة، بأوديتها الهادئة، بقراها التي يوقظها أذان الفجر ونسمات الصباح.

0: ماضون على ذات العهد لعمان ولحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، أن نجعل عمان هي الغاية وهي الهدف الأسمى. صباحكم عمان بالعمل وبالإنجاز، وصباح الأيدي التي تبني، العقول التي تخطط، الهمم التي تعرف التي لا تعرف التوقف وتعرف العمل الدائم. فصباحكم عمان يشرق فيها كل يوم بقصص من الكفاح والعطاء والعمل.
1: نوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات.

0: المواطنون الأعزاء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن.
1: الدور الذي نؤديه حبا لعمان، الوطن الذي نحب والأرض التي نفخر بالانتماء إليها. فصباحكم عمان وصباحكم وفاء لكل يد تبني ولكل عين تحرس ولكل قلب ينبض بحب عمان. حفظ الله عمان وحفظ قائدها المعظم وأدام عليه وعليها نعمة الأمن ونعمة الاستقرار وكذا أيضا الرخاء. فصباحكم عمان وصباح العاملين إلى ميادين البناء والعطاء والساعين إلى رفعة هذا الوطن العزيز، وكذا أيضا صباحنا جنود عمان البواسل الساهرين على أمن البلاد وحماية مكتسباتها بعزم وإخلاص لا يلين.
0: أبناء عمان الأوفياء، لقد كانت الجهود الوطنية المخلصة على الدوام محل إجلال واعتزاز لدينا، ونود في هذا المقام أن نسجل كلمة ثناء واعتزاز لكافة أجهزتنا العسكرية والأمنية على أدوارها الوطنية المشرفة في حماية الوطن والذود عن مصالحه وسيادته في كل زمان ومكان، مكرسين نفوسهم فداء لكل شبر من هذا الوطن العظيم. ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب.

0: ومع إشراقة كل صباح تشهد سلطنة عمان حراكاً تنموياً متجدداً يوازن بدقة بين صون الهوية الأصيلة ومواكبة متطلبات العصر. يتجلى حاضر عمان اليوم في بيئة مستدامة تحتفي بالإنسان والأرض، حيث تمضي بثبات نحو تنويع مقوماتها الاقتصادية وتطوير قطاعاتها السياحية الفريدة وحماية ثرواتها الطبيعية الممتدة من الشواطئ الدافئة إلى القمم الجبلية. ومع هذا الفجر الجديد يتطلع الوطن نحو مستقبل واعد يرتكز على الابتكار والتحول الرقمي ومشاريع الطاقة النظيفة، لتظل عمان نموذجاً متميزاً للتقدم والنماء الذي يستمد من الماضي قوته ويصنع للمستقبل ريادته.
1: أبناء عمان المخلصين، من أجل صون مكتسباتنا وما تحقق على هذه الأرض الطيبة من إنجازات نشهد لها جميعاً، ومن أجل بناء مستقبل زاهر لأبنائنا الأوفياء في كل شبر من هذا الوطن، فإننا لن نتوانى عن بذل كل ما هو متاح لتحقيق ذلك.

0: يا من تمضون في دروب الحياة باحثين عن أحلامكم المغروسة في ذاكرة الأيام، نحييكم ونصبح عليكم ونصحبكم في هذه الصباحات، آملين أن نصنع معكم أعظم الأثر وأجل الشعور. صباح الخير لكل من قرر أن يبدأ صباحه وهو يخوض تجربة جديدة، لكل من أخلص نيته لله لكسب رزقه الحلال. صباح الخير لكل من يحاول أن يلمس الجمال في مفترقات الحياة ليصنع لنفسه أثراً طيباً في قلب من يراه. وصباح الخير لمن ابتدأ صباحه بالاستماع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نرحب بكم في صباح يوم الأحد، ورحلتنا الأسبوعية ابتدأت معكم الآن إلى تمام التاسعة. ها أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي.
1: صباح موفق لكم جميعا مستمعينا الكرام. نبدأ وإياكم في حلقة بداية الأسبوع في برنامج صباح الخير يا بلادي، حلقة الأحد السادس من محرم لعام 1448 للهجرة، الذي يوافقه 21 من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. تبدأ معكم إن شاء الله هذه الحلقة وتجدون فيها محطات منوعة من أخبار الوطن بتفاصيلها، نستعرضها وإياكم طيلة ساعاتنا الثلاث، وكذا تشاركونا أيضا هذه الرحلة الصباحية اليومية من خلال التواصل معنا على 724-10 رسائلكم تصل على هذا الرقم، تصبيحاتكم، مشاركاتكم في الموضوعات التي نطرحها، وكذا أيضا موضوعنا وسالفتنا في كل صباح نسعد بأن تكون آراءكم وأفكاركم تثري حلقاتنا و ما نطرحه من موضوعات مختلفة في كل حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي.
0: نعم خالد، إذن لمن يبحث عن التنوع نحن نأخذكم في محطات متعددة، نناولكم أخبارا محلية وننقلكم للعالم، وما بين خبر وآخر نحاول أن نمنحكم معلومة صحية ومتنوعة وحتى رياضية، برجائنا أن نكون الرفقة الطيبة لكم في هذه الصباحات. نصحبكم في هذه الساعات في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، عائشة بنت سالم الهنائي، ورويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيري.

يقول هذه هي الأغنية التي بألحانها الظفارية لبست بلادي الثوب الجديد. اليوم محافظة الظفار تلبس الثوب الأخضر الجميل فلكيا، حيث يبدأ موسم خريف ظفار فلكيا مصحوبا بتدفق السحب والأمطار والرذاذ، ووجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.

حريث الظفار جاء بشيء ثاني ينتظر السائح هناك في المحافظة الجميلة محافظة ظفار. بالمناسبة هذه الأغنية تم إطلاقها يوم الأمس تزامنا مع بدء الحملة الترويجية شيء ثاني التي تنظمها بلدية ظفار، وأيضا انطلاقا أو تزامنا مع انطلاقة الموسم موسم خريف ظفار فلكيا.

0: حريف الظفار شيء ثاني من الأغاني الجميلة جدا التي فعلا هكذا تعطينا شعور مميز وانطلاق هذا الموسم الذي نترقبه كل عام، موسم خريف ظفار. نرجو إن شاء الله هكذا أن تصنعوا ذكريات جميلة، أن تعيشوا أجواء هذه الأيام، وأيضا أن تكون لكم زيارة فعلية لمحافظة ظفار، تستمتعوا بتفاصيل ذلك المكان وهكذا. سبحان الله، دائما يعني الخريف من الممكن أن يكون محطة مهمة للعديد من الأشخاص. إذن مستمعينا، ونحن نصحبكم في هذه الصباحات إلى تمام 9 بمحطاتنا المختلفة، ودائما نذكركم برقم التواصل 724-2410، هذا هو رقم التواصل. مستمعينا، شاركونا مواضيع حلقتنا المختلفة، وشاركونا أيضا هل استمعتم إلى هذه الأغنية التي هكذا تبدأ بالترويج عن هذا الخريف المترقب والمنتظر من قبل الكثيرين، وأيضا من راح يتجه إلى محافظة ظفار خلال الفترة القادمة.
1: هذا اللي نريد نسأل الناس عنه، خطتكم متى راح تكون إن شاء الله الانطلاقة بالنسبة لكم إلى محافظة ظفار وتستمتع بالأجواء الجميلة. أنت متى حاطة في بالك يا رويدة أنك تروح؟
0: والله إلى الآن ما حاط، يعني بعدني ما محددة، لكن الغريب خالد نلاحظ أنه يعني في ناس سبقونا راحوا لظفار قبل حتى الموسم وبدأوا بالترويج فعليا للمحافظة، لجمالية المكان، للخريف نفسه، أنه فعليا يعني ما شاء الله في بعض الأماكن ما شاء الله اكتست بالغطاء الأخضر، وفي بعض الناس يقول لك والله أنا أحب أروح في بداية الموسم على أساس أنه إجازة الأبناء، و يعني توهم طالعين من إجازة، فخلاص من اختبارات عفوا، فأروح مرة واحدة نستمتع بهذه الأجواء، ويمكن يقول والله يعني يمكن ما بتكون في زحمة كثيرة، لأنه في الغالب في منتصف الموسم أو في نهايته الناس يحبوا يروحوا أكثر، يعني يقول والله خلاص
1: أجواء أجمل تكون في
0: ويصل لذروته يعني هي.
1: أتمنى إن شاء الله تكون أجواء جميلة ولطيفة على الجميع إن شاء الله. إذا حاط في بالك أنك تروح إلى محافظة ظفار، أنك تختار وتتحين الوقت المناسب بالنسبة لك ولظروفك، وأيضا بالنسبة للظروف الجميلة هناك في محافظة ظفار.

0: كثر الكلام.
1: في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك والزهد للإمام أحمد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه. يا صاحبي، لذة الاستغناء عن شيء تشبه لذة الحصول عليه، فتعلم أن تتوقف عن المحاولة، فإن الضرب بالميت حرام. في هذه الحياة كل شيء يمكن تعويضه، وما لا يمكن تعويضه يمكن استبداله، وما لا يمكن استبداله يمكن الاستغناء عنه.

ملأ الله أيامكم بالسعادة. ذكر وقال أحد الحكماء أن قواعد السعادة الأربعة ألا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك، عش في بساطة مهما على شأنك، توقع خيرا مهما كثر البلاء، أعطي الكثير حتى لو امتلكت القليل.

في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي قال أبو حازم المديني: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذر. يا صاحبي، ليس الخوف أن يحرمك الله وأنت تطيعه، وإنما الخوف أن يعطيك وأنت تعصيه. عطر الكلام.

أنت رحوم إذا أعطيت، ولكن لا تنسى وأنت تعطي أن تدير وجهك عن الذي تعطيه، فلا ترى حياءه عاريا أمام عينيك. جبران خليل جبران.

حين تنظر إلى إخفاقك من قشوره إلى منافسيك، صناعتك، حظك، ستجد دوماً أحداً أو شيئاً يستحق لومك. لكن إن نظرت إلى إخفاقك في جوهره، أسلوبك في العمل، جهدك، معدل تعلمك من الأخطاء، ستجد دوماً مجالاً للتطور. جيمس كلير.

وأخيرا من مذاهب العرب عند الرحيل كثرة الالتفات عند مفارقة الديار والأحبة رجاء العود إليهم واستثقالا للفراق. قال شاعرهم: تلفت أرجو رجعة بعد نية فكان التفاتي زائدا في بلائيا. وقال الشريف الرضي: ولقد مررت على طلولهم ورسومها بيد البلا نهبوا، فوقفت حتى ضج من لغب نضوي ولج بعذلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب.

0: سهران يوم الأمس وليلة البارحة يصحصح معنا ويفتح عيونه، خل عيونك نفس عين الصقر. صباح الخير عليكم جميعا، والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. أهم شيء تديروا بالكم في الطرقات من كثافة المركبات، لربما في بعض الأماكن، ولكن احنا مع بداية فصل الصيف يعني يكون الوضع شوي أفضل من الأشهر الباقية. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، توصلوا بالسلامة. ما بنخبركم تعليمات القيادة الأمنة، نحن نعرف إنكم على قدر واعي من هذه التعليمات وإنكم تتعاملوا مع بيئة الطريق أكيد بطريقة إيجابية. اليوم نقرأ تحقيق في رويدة في الصفحة الثانية من جريدة عمان حول طرق مسقط اللي ترزح تحت ضغط الكثافة السكانية وتداخل الأنشطة العمرانية مع زيادة المركبات وأيضا تأخر المعالجات.
1: نعم.
0: قد تكون بعض الأماكن فيها معالجات لبعض الطرقات، لكن هذه المعالجات تتأخر لبعض الأسباب، وأيضا المتأثر في الأخير هو صاحب المركبة.
1: بالفعل، يعني ونحن أيضا نريد نسأل هنا خالد، هل تشعروا فعلا أنه هناك في ازدحام في مسقط؟ يعني للأشخاص اللي يداوموا في العاصمة، ما مقدار الكثافة أو الازدحام اللي تشوفوه أنتوا رايحين لعملكم أو حتى راجعين من العمل؟ يعني ننقلوا لنا الصورة أيضا يعني لكي نؤكد على هذا التحقيق، وأكيد نستقبل مشاركات عبر 724-2010. نتكلم الآن في الفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. وفد إيراني يصل إلى سويسرا

0: ومجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من 700 مليون ريال عماني. إلى التفاصيل، وصل وفد إيراني إلى سويسرا للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوفد سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر، وحذّر طهران من أن الاتفاق سيكون في خطر ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها. ويشوب ترقب حذر بمسار المحادثات الأمريكية الإيرانية بعد تأجيل الجولة التي كانت مرتقبة في سويسرا يوم الجمعة الماضية، بينما تتواصل الاتصالات الدبلوماسية والتحركات الإقليمية أبرزها الوساطة الباكستانية لدفع المفاوضات بين طهران وواشنطن نحو مسار السلام بعد خروقات إسرائيلية لبنود الاتفاق. في غضون ذلك، أعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إيقاف الملاحة البحرية في المنطقة مجددا بسبب ما وصفته بعدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، وحذر البيان من أنه إذا استمر العدوان فقد جرى التخطيط لخطوات لاحقة. وكانت السفن قد بدأت بالعبور عبر المضيق بعد توقيع الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع. شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على بلدات وقرى في جنوب لبنان، أوقعت عددا من القتلى والجرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية بعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل. ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 10 أشخاص في مناطق في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 4 أشخاص من عائلة واحدة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مسن بعد إصابته برصاص بحرية الاحتلال في مدينة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في مبنى يضم شققا سكنية، كما استشهدت امرأة في بلدة بيت لاهية. وفي رام الله اعتقلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة بعد اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها. كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله في الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور. تتصاعد حدة الهجمات بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الطائرة المسيرة مستهدفة منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الاقتصادي والعسكري لكييف إلى جانب تشديد العقوبات ضد موسكو.
1: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، مع انتقال المواجهة إلى مستوى أكثر حساسية يتمثل في استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية داخل العمق الروسي والأوكراني على حد سواء. وترى كييف أن توسيع نطاق الهجمات على منشآت الطاقة الروسية يحقق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها إضعاف القدرات الاقتصادية التي تمول المجهود الحربي الروسي ونقل كلفة الحرب إلى الداخل الروسي، فضلاً عن توجيه رسالة أن العمق الروسي لم يعد بمنأى عن تداعيات الصراع. كما تعتبر أوكرانيا أن نجاح بعض المسيرات في الوصول إلى أهداف داخل موسكو يمثل اختباراً لقدرات منظومة الدفاع الجوي الروسية. في المقابل تقلل روسيا من أهمية هذه الضربات، وتؤكد أن معظم المسيرات الأوكرانية جرى اعتراضها قبل بلوغ أهدافها، معتبرة أن الأثر الميداني والاقتصادي للهجمات لا يرقى إلى مستوى التأثير الاستراتيجي. وتصف موسكو هذه العمليات بأنها جزء من معركة إعلامية وسياسية تهدف إلى إقناع الحلفاء الغربيين بمواصلة تقديم الدعم العسكري والمالي لكييف. ومع استمرار التصعيد بين الجانبين، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه المالي والعسكري لكييف

0: إلى جانب تشديد العقوبات المفروضة على موسكو وتمديد العقوبات الأوروبية لفترات أطول باعتباره مؤشرا على تحول استراتيجي من إدارة أزمة مؤقتة إلى تبني سياسة احتواء مستدامة تجاه روسيا. لا تزال فرص التسوية السياسية محدودة بسبب تمسك كل طرف بشروطه، ما يجعل المشهد مفتوحا على مزيد من التصعيد. وبذلك لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية مجرد مواجهة عسكرية، بل صراعا شاملا تتداخل فيه الأبعاد الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.
1: لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وقالت الشرطة إن شاحنة صغيرة كانت تقل ركابا استهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع يجري التحكم بها عن بعد، وأضافت أن المصابين كانوا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة ثانية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين. سجل عدد النازحين داخليا ارتفاعا ملحوظا على مستوى العالم بسبب الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية غير المألوفة، وبلغ عدد هؤلاء النازحين أكثر من 13 مليون شخص خلال العام الماضي.
2: ليس بالأمر الهين أن تجبر على الانتقال عنوة من مسكن معيشتك الأساسي نحو مكان مجهول دون معرفة ما إذا كنت ستعود لمستقرك مجددا، إلا أن ذلك هو المصير الذي يواجهه النازحون حول العالم، إما بسبب كوارث طبيعية أو ظواهر جوية غير مألوفة أو حتى نتيجة الحروب والصراعات، لينتهي بهم الأمر غالباً داخل خيمة تفتقر لأبسط أوجه الحياة الطبيعية. ارتفاع لافت في أعداد النازحين داخل حدود بلادهم، هكذا خلصت دراسة أعدتها جامعة هامبورغ الألمانية، والتي أشارت إلى أن عدد هؤلاء النازحين بلغوا قرابة 10 ملايين شخص في عام 2024، ليرتفع هذا الرقم في العام 2025 ويبلغ عند نهايته أكثر من 13 مليون و600 ألف شخص، أي بمعدل زيادة سنوي يتجاوز 3.5 مليون نازح. الدراسة البحثية استندت على مثال واقعي يحدث في أفغانستان، حيث هناك في أعالي جبال الهملايا تأخذ الأنهار الجليدية في الذوبان، وينتج جراء ذلك نقص في إمدادات المياه، وهو الأمر الذي ينذر بخطر شديد يواجه العاصمة كابول، يتمثل في النقص الحاد للمياه الصالحة للشرب والتي تستخدم كذلك في الري الزراعي. وفي موازاة ما يحدث في العالم من حروب وصراعات مسلحة تلقي بآثارها على حياة البشر، تتقلص في الوقت ذاته الميزانية العالمية للتنمية والمساعدات الإنسانية عاما تلو الآخر، وسجل العام 2025 نقصا في هذه المساعدات بنسبة 25% مقارنة بالعام الذي سبقه، أي ما يعادل 175 مليار دولار. وما بين مرارة النزوح القسري وتقليص المساعدات الدولية، يبقى النازحون أمام واقع مثقل بالجراح النفسية قبل الجسدية، فيما يرى خبراء بيئيون أن الدول الصناعية يتوجب عليها خفض انبعاثاتها الكربونية بوتيرة أسرع، وزيادة استثماراتها في مساعدات الدول الأكثر تضرراً مع آثار التغير المناخي.
1: يبدأ موسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان فلكياً، اليوم الأحد، ويستمر حتى 21 سبتمبر القادم. وتتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار خلاله بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ. ويطفي الموسم أجواء تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب الضباب فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. وتواصل الجهات الحكومية والخاصة المعنية تهيئة المرافق والخدمات والطرق والمواقع السياحية وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الزوار، وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح خلال الموسم الحالي، مدعومة بتشغيل عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلات مباشرة إلى مطار صلالة. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضاً بلغ 1,540,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مارس من عام 2026، مقارنة ب1,530,000,000 ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض إجمالي الصادرات السلعية إلى 5,300,000,000 ريال عماني بتراجع نسبته 8.5% على أساس سنوي. كما تراجعت الواردات السلعية بنسبة 11.7% لتبلغ 3,800,000,000 ريال عماني. ويعزى انخفاض الصادرات بشكل رئيس إلى تراجع صادرات النفط والغاز إلى 3,400,000,000 ريال عماني بانخفاض نسبته 13%، فيما استقرت الصادرات غير النفطية عند نحو 1,610,000,000 ريال عماني. في المقابل ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 367,000,000 ريال عماني. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الشركاء التجاريين لعمان في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات. ارتفعت إيرادات مجموعة أسياد بستة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية لتتجاوز 700,000,000 ريال عماني، مدعومة ببناء منظومة لوجستية متكاملة تمتد إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم وتربط ما يزيد على 200 ميناء تجاري.
3: جاء تأسيس مجموعة أسياد في عام 2016 من منطلق رؤية وطنية تستهدف بناء منظومة لوجستية متكاملة تحت مظلة واحدة تعزز تنافسية سلطنة عمان وتوظف موقعها الجغرافي ليكون جسرا يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب ومحركا للنمو والتنويع الاقتصادي. وتشير بيانات السنوات العشر الأخيرة إلى نمو إيرادات المجموعة قرابة 6 أضعاف لتبلغ 713,000,000 ريال عماني خلال العام الحالي. وعلى المستوى التشغيلي انتقلت أعمال المجموعة من نطاق محلي إلى حضور عالمي يمتد إلى 76 مدينة في 24 دولة حول العالم، فيما تجاوز أسطولها البحري 100 سفينة. كما أضافت إلى محفظة أعمالها إدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة ليصل عددها إلى 6 موانئ وأرصفة. وتوجد استراتيجية أسياد في بناء شبكة لوجستية عالمية مترابطة تمتد خدماتها إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم وتربط ما يزيد على 200 ميناء تجاري عبر شبكة متكاملة من الأصول والخدمات اللوجستية. كما دعمت المجموعة كفاءة سلاسل الإمداد عبر تطوير شبكة مراكز التجميع التشغيلية في الصين والهند تضم 12 مركزا لتجميع الشحنات، تمكن من تجميع الشحنات من عدة مصانع وموردين في نقطة تشغيل واحدة قبل الشحن إلى سلطنة عمان مع توفير خدمات قيمة مضافة. أما حجم المشروعات التي ينفذها الحوض الجاف بالدقم فقد ارتفع إلى قرابة 260 مشروعا. وارتفع أيضا متوسط الشحنات اليومية في قطاع البريد السريع إلى أكثر من 9,660 شحنة يوميا في عام 2026. وشكل الطرح الأولي لأسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط محطة مفصلية عززت الحوكمة والشفافية ورسخت أفضل الممارسات المؤسسية، كما جرى تنفيذ سلسلة من الاستحواذات المحلية والعالمية والشراكات الاستراتيجية التي عززت التكامل بين مختلف مكونات الأصول التشغيلية للمجموعة وتوسيع نطاق حضورها عالميا. وتواصل مجموعة أسياد تنفيذ مشروع الربط السككي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، فقد بلغت نسبة الإنجاز نحو 40%، متجاوزة المستهدف المخطط له في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة حركة البضائع وربط الموانئ والمناطق الاقتصادية والأسواق الإقليمية بشبكة نقل أكثر سرعة واستدامة. وفيما يتعلق بالمحتوى المحلي، فقد ارتفعت قيمة الإنفاق إلى ما يقارب 85 مليون ريال عماني في عام 2026، بما يوسع فرص الأعمال للمؤسسات العمانية ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويرفع إسهام القطاع اللوجستي في التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المخطط السياحي لواجهة الدقم البحرية الهادف إلى تعزيز الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الدقم كوجهة سياحية واستثمارية واعدة. ويمتد المخطط على مساحة 31 كيلومترا مربعا وبواجهة بحرية طولها 15 كيلومترا، ويشمل تطوير أكثر من 2600 وحدة ضيافة فندقية و3700 وحدة سكنية بحلول عام 2040، كما يتضمن المشروع مساحات تجارية وثقافية وترفيهية واسعة مع توقعات باستقطاب نحو 370 ألف زائر سنويا مستفيدا من موقع الدقم الاستراتيجي وبنيتها الأساسية المتطورة. تحتفل غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الأحد بإطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد، وسيشهد الحفل التوقيع على عدد من اتفاقيات منح الامتيازات التجاري ومذكرات تفاهم في تقديم التسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية. ويأتي البرنامج في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا انسجاما مع مستهدفات عمان 2040. 20 شركة عمانية من قطاعات اقتصادية متنوعة تشارك هذا العام في معرض الجزائر الدولي 57 الذي يفتح أبوابه غدا الاثنين، وتهدف مشاركة الشركات العمانية في هذا الحدث لاكتشاف فرص النمو والتوسع المتاحة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات الاقتصادية بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز صورة سلطنة عمان كمصدر موثوق في صناعة منتجات عالية الجودة بمواصفات ومعايير دولية. ومن المتوقع أن يشكل المعرض منصة مهمة لعقد صفقات تجارية وإجراء لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز تنافسية المنتج العماني في الأسواق الخارجية. دخل قطاع الملح في سلطنة عمان مرحلة جديدة من التطور الصناعي مدعوما بمشروعات متخصصة واستثمارات تتجاوز مليار دولار أمريكي تستهدف التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالملح ومشتقاته. وأشارت البيانات إلى أن إنتاج الملح خلال عام 2025 بلغ نحو 40 ألف طن، صدر منها ما يقارب 30 ألف طن، فيما بلغ الاستهلاك المحلي نحو 10,000 طن، ما يعكس تنامي الطلب الخارجي على المنتج العماني. وتستند خطط التوسع إلى 4 مناطق امتياز تعدينية للملاحات البحرية في محافظة الوسطى مع طاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 5 ملايين طن سنويا، إلى جانب التوسع في الصناعات الكيميائية ذات القيمة المضافة. وإلى الخبر الأخير، حيث واصلت منصة عمان للأعمال تعزيز دورها بوصفها البوابة الرقمية الرئيسة لبيئة الاستثمار في سلطنة عمان، مدعومة بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي. وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2026 إنجاز 38,551 معاملة عبر قناة الخدمة الذاتية، ليرتفع إجمالي المعاملات التراكمية المنجزة من خلالها إلى أكثر من 1,158,000 معاملة، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر مختلف قنوات المنصة 62,605 معاملات خلال الربع الأول، ليرتفع إجمالي المعاملات التراكمية منذ تدشين المنصة إلى أكثر من 3,094,000 معاملة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وفد إيراني يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وطهران توقف الملاحة البحرية في المنطقة بعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة، وقوات الاحتلال تنفذ عمليات اغتيال واسعة في رام الله والضفة الغربية. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل بنهاية مارس الماضي فائضا يقدر بمليار وخمسمائة وأربعين مليون ريال عماني. ومجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من 700 مليون ريال عماني. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: يسعد صباحاتكم بكل خير ومحبة وسلام. أهلا بكم جميعا في صباح الخير يا بلادي. هذا صباح الأحد وانطلاقة أسبوع عمل جديد، نأمل من الله تعالى أن يحمل لكم كل توفيق ورضا وسداد وعافية. وأهلا بالمشاركات التي تصل على 72-44-20-10. خريف الظفار شيء ثاني إن شاء الله يا رب، كذا ندعو الله تعالى أن يكون موسم مليء بكل خير وتوفيق وسداد لكل المنظمين وكل الذكريات الجميلة اللي نوى إنه يشوم صوب الجميل الظفار وهناك يسجل أجمل الذكريات مع أحبابه. سألناك في بداية الحلقة إذا كان عندك خطة خلاص معدة مسبقا، ناوي تروح في بداية الخريف في المنتصف ولا تفضل في النهاية. بعض الأشخاص ما شاء الله عليهم إذا عندهم إجازة طويلة أو حتى عندهم مثلا، بعض الأشخاص عندهم يستثمروا منازل حتى في الظفار، فيقول لك أنا عادي عندي بروح أي وقت أو حتى أني من بداية الموسم لا نهاية أكون موجود في الظفار. وبال يعني ما أعرف هي مصادفة ولا كيف، اليوم 21 من يونيو هو كذلك انطلاق موسم الخريف، وكذا أيضا هو فلكيا ابتداء موسم الصيف كما تقول الأرصاد. يعني اليوم بادي الصيف، ترى دير بالك يا عزيز المستمع، قبل هذا كان بس يحمي شوية مقبلات. الله يعطينا وإياكم الصحة والعافية ويبرد علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. كذا نكون الرفقة الممتعة لك حتى تمام 9، نتنقل بين عديد الأخبار المنوعة وأخبار الوطن العزيز.
1: إذن مستمعينا نستقبل مشاركاتكم المختلفة عبر 72-44-20-10 ونرجو لكم صباح مليء بالخير بالبركة. شاركونا مواضيعنا المختلفة ونحييكم أكيد نصحبكم في هذه الصباحات. في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بن تحميد الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق.
2: ويصبح عليكم مخرجنا ويتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب وموفق وأيضا رفقة سعيدة ماتعة معنا حتى تمام 9 في صباح الخير يا بلادي، جمال بن محمد الشاعري.

0: صباح الخير دائم إن شاء الله يكون عليكم جميعا بالخير والبركة، يكون صباحكم وأيضا بتحقيق ما تصبون إليه من أهداف يومية أسبوعية أو حتى أيضا إن شاء الله أمنيات كذا خاطركم أنكم تتحقق وترى نورها أمامكم. صباح الخير على كل من يستمع لنا وأيضا يشاركنا برسالته على 72 44 20 10. أبو جاسم يقول صباح الخير عليكم جميعا، أنا وعائلتي متعودين نذهب إلى صلالة في شهر 8 آخر شهر 8 علشان الزحمة. أعتقد آخر شهر 8 تبدأ المدارس، أعتقد في تاريخ 20 أو ما بعد 20 صح؟ العام الدراسي الجديد
1: كذا كما اعتدنا الأعوام السابقة. أيوة فعلا يعني على نهاية الشهر شهر 8 كذا بداية شهر 9 خلاص يكون الأطفال في المدارس. بعض الأشخاص يختاروا فعلا هذه الأوقات علشان قلت يعني كذا الازدحامات في كل مكان ما شاء الله، الأماكن وأماكن الفعاليات حتى يعني السكن مثلا توفر بشكل كبير يكون أقل في نهاية الموسم عن المنتصف، مع العلم أن في امتداد لتوقيت الموسم هذا العام خالد.
0: فعلا إلى منتصف شهر سبتمبر يعني بعد نهاية موسم الخريف وبداية موسم الصرب، طبعا الموسم الجميل بعد كذلك أيضا في محافظة ظفار. تتواصل أيضا مثل ما ذكرت بلدية ظفار أنه الفعاليات ستكون مستمرة إلى منتصف شهر سبتمبر.

0: حي من جاء ظفار عاني إلى موسم خريف ظفار. الموسم شيء ثاني. هذه هي الأغنية. نذكركم مرة أخرى أنها انطلاقا مع أو تزامنا مع انطلاق الموسم وأيضا مع الحملة الترويجية لمحافظة ظفار بمناسبة موسم خريف ظفار 2026. مسعود العوائد من ظفار يكتب في رسالة: اليوم فلكيا يبدأ موسم الخريف، وإن شاء الله خريف ممتع لكل من زار وسيزور الخريف، ونتمنى للجميع أوقات جميلة. بشرنا كيف الأجواء هناك في محافظة ظفار؟
1: حتى كنت بسأل هذا السؤال الموجود الحين في محافظة ظفار أو حتى في القرب من تلك المنطقة، خبرنا كيف الأجواء، كيف هل في حقيقة انخفاض لدرجات الحرارة بدأ، هل في شوية كذا يعني يمكن الخبر شفناه في رصدنا رويدة وخالد في أكثر من شخص وثق أن في بعض الأماكن ما شاء الله بدأت تكتسب الخضار، وخاصة قمم الجبال كذا شوية ضواب خاصة في بداية الصباح الباكر.
2: يعني هذه التوثيقات تحمس الواحد فعليا أنه يزور الموسم، يستمتع بالأجواء اللي هناك في محافظة ظفار، وأتوقع إن شاء الله هالعام أيضا راح يكون مختلف. يعني ما شاء الله الفترة الماضية أيضا يعني مع وجود المنخفض الجوي اللي يعني سبق الخريف قبل فترة، ألاحظ أنه فعليا ما شاء الله الكثير من المناطق اكتست بالخضار، يعني سبقت الخريف ما شاء الله. فنرجو للجميع إن شاء الله أنه يستمتع فعليا بهذا الموسم الجميل الذي صادف أيضا يعني بداية الأسبوع انطلاقته في 21 من يونيو. اصنعوا الذكريات، عيشوا هذه الأجواء الجميلة، ودائما اصنعوا الفارق في أيامكم مع من تحبون.

0: حلو الكلمة يحمسك تروح حقيقي. جالسة محتاجة عدة كذا اللي مختص بشغل القهوة اللي بالشواء تفاصيل كذا الجلسة الجميلة. في إحدى التجارب لما كنت ضمن الفريق اللي كان مغطي خريف ظفار هنا مع إذاعة سلطنة عمان، ونذكرك طبعا وزارة الإعلام بكافة منافذها هي في التغطية مستمرة لهذا الخريف الجميل سواء بالصوت والصورة عبر تلفزيون سلطنة عمان وحتى نحن معكم هنا في إذاعة سلطنة عمان. عموما كنت لما أمر كذا كنت وحدي، يعني ما موجود معي الأهل أو حد من المقربين، فكنت أشعر كذا بالغبطة، أقول يا الجماعات كذا اللي جالسين مع أهاليهم والأجواء اللطيفة. ففعلا يعني أحس أجواء صلالة ما لتروح لازم مع أحبابك، يعني ما تروح وحدك. أحس
1: قد وصلت الرسالة الحين.
2: وصل الشعور.
1: هذه فيها سي سي وبي سي سي بعد. بيردون عليك إن شاء الله في البيت اليوم.
0: يلا بنشوف.

مخرجنا ما قصر معاكم. اللي ما متحمس خلاص حمسه انه يشوف هناك صوب الفار يضبط اموره الماليه جدوله اجازاته، وان شاء الله يا رب رحله فيها العافيه وفيها السلامه وفيها كل جميل.

0: إذا موسم خريف ظفار يبدأ اليوم، والمحافظة تستقبل زوارها بفعاليات وبرامج ثقافية وترفيهية ومشاريع جديدة، كلها تنتظرك هناك في محافظة ظفار.
1: إذن مستمعينا، وهكذا نحن أيضا في محطاتنا المختلفة إلى جانب استقبال مشاركاتكم المختلفة عبر 72-44-20-10 راح تكون لنا مساحات حوارية مختلفة نناقش فيها مجموعة من المواضيع، ومن ضمن مواضيعنا لليوم الحديث حول تعديل في النظام الموحد أمد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي. وحول هذا الموضوع سينضم إلينا في قادم الوقت عبد الرحيم البلوشي، وهو مدير دائرة مد الحياة التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية. وأيضا من ضمن المواضيع مستمعين إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري ودوره في تمكين العلامات التجارية العمانية، وحديثنا راح يكون مع المهندس حمود بن سالم السعدي، وهو النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة. ومحطتنا الأخيرة الحوارية لليوم راح تكون مع الباحثة عالية بنت هلال السعدي من جامعة السلطان قابوس، وهي حاصلة على المركز الثالث في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي في نسختها الأولى تحت شعار الأسرة في الفضاء الرقمي من مؤسسة مستقرة في مملكة البحرين. نتحدث عن هذا الإنجاز وتفاصيله مع الباحثة عالية.
0: أما الآن مستمعينا الكرام، فسيكون حديثنا بحول الله تعالى عن مد الحماية التأمينية كمظلة خليجية تحفظ الحقوق وتعزز الاستقرار الوظيفي للعمانيين بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 65 على 2026 الخاص بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. يأتي هذا المرسوم السلطاني ليشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التكامل الاجتماعي والتأميني كذلك بين دول مجلس التعاون، وضمان امتداد المظلة التأمينية للمواطن الخليجي أثناء عمله خارج دولته. ماذا يضمن هذا النظام؟ وماذا تشمل هذه الحماية من مد الحماية التأمينية؟ كيف تربط العماني العامل في دول مجلس التعاون بمنظومة الحماية الاجتماعية هنا في سلطنة عمان؟ كل ذلك نطرحه رفقة ضيفنا الأستاذ عبد الرحيم بن صالح البلوشي، مدير دائرة مد الحماية التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية، عبر الاتصال يكون معنا. أستاذ عبد الرحيم، يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية سعدني أن أكون معكم اليوم عبر برنامج صباح الخير، وتقدم بالشكر للقائمين على البرنامج والاستضافة لتسليط الضوء على التعديلات في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. تحية طيبة لجميع المستمعين الكرام،
0: بارك الله فيكم وحياكم الله معنا. بداية أستاذ عبد الرحيم، يعني صدور هذا المرسوم السلطاني بتعديل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، ما أهمية صدور هذا المرسوم بالنسبة للفئة المستهدفة كعاملين، وأيضا أبرز الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟
2: نعم، جاء المرسوم السلطاني رقم 65 على 26 ليعزز مسيرة التكامل الخليجي في مجال الحماية الاجتماعية، ويواء مع أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية مع قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52 على 23، بما يضمن استمرار الحقوق التأمينية والتقاعدية للمواطن العماني أثناء عمله في أي دولة من دول مجلس التعاون. ويجسد هذا التعديل أحد أهم مبادئ المواطنة الخليجية من خلال تمكين مواطني دول مجلس التعاون العمل والتنقل بين دول المجلس مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية. فالمواطن الخليجي يحظى بمعاملة تأمينية تكفل له الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية في إطار موحد يراعي خصوصية كل دولة ويضمن في الوقت ذات استمرارية حقوقها التأمينية. كما يعكس النظام حرص قادة دول مجلس التعاون على تعزيز أواصر الترابط بين أبناء دول المجلس وترسيخ مفهوم المواطنة الخليجية باعتبارها ركيزة أساسية للعمل الخليجي المشترك. حيث يتيح للعامل الخليجي الانتقال بين أسواق العمل الخليجية بثقة أكبر مع ضمان عدم فقدان مدد خدمته أو التأثير على استحقاقاته التأمينية المستقبلية.
0: نعم، ما هي أبرز التعديلات التي تضمنها النظام الجديد نحن نعرف أن هناك نظام سابق ومتبع ومطبق حاليا،
2: نعم.
0: لكن المرسوم السلطاني 65/2026 جاء بتعديل بعض أحكام هذا النظام،
2: نعم.
0: ما هي أبرز هذه التعديلات وأيضا كيف ستنعكس على حقوق ومزايا العاملين الخليجيين في سلطنة عمان وكذا أيضا بقية دول المجلس؟
2: نعم، من أبرز التعديلات هو إدراج فرع التأمين الأمان الوظيفي ضمن فروع التأمين المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، بما يوفر حماية إضافية للمؤمن عليهم عند التعطل عن العمل لأسباب خارج عن إرادتهم، ويعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين في دول المجلس. كما شملت التعديلات تحديث آليات سداد الاشتراكات وتحصيلها من خلال إتاحة قنوات أكثر مرونة تتواكب مع التحول الرقمي والتطور التي تشهده الأنظمة المالية في دول مجلس التعاون، الأمر الذي يسهم في تسهيل إجراءات على أصحاب العمل والمؤمن عليهم. الجدير بالذكر عززت التعديلات منظومة تبادل البيانات والمعلومات بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولة العمل ودولة المواطن، بما يرفع كفاءة التنسيق والمتابعة ويسهم في سرعة إنجاز وضمان حقوق المؤمن عليهم للمستفيدين. تعكس المؤشرات الإحصائية حجم الثقل المتزايدة بهذا النظام وأهمية المواطنين العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم العمانيين النشطين المشمولين بالنظام مد الحماية التأمينية حتى نهاية إبريل 2026 7850 مؤمنا عليه. تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الخليجية المستضيفة العمانيين المشمولين بالنظام الموحد بعدد 4821 مؤمنا عليه، تلتها دولة قطر شقيقة بعدد 2062 مؤمن عليه، ثم المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين.
0: نعم.
2: وهذا ما يعكس اتساع استفادة المواطنين العمانيين من المزايا التي يوفرها النظام في مختلف دول المجلس.
0: نعم، كيف سيسهم أستاذ عبد الرحيم هذا النظام في تقرير الاستقرار أو عفوا تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي بالنسبة للعاملين من مواطني دول مجلس التعاون اللي يعملون خارج دولهم؟
2: نعم، يسهم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية في دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمواطني دول مجلس التعاون من خلال توفير مظلة حماية تأمينية مستمرة لا تتأثر بتغيير جهة العمل أو انتقال موظف في إحدى دول المجلس.
0: نعم.
2: طبعا يمنح هذا النظام المؤمن عليه درجة عالية من الطمأنينة الوظيفية باعتبارها أن حقوق التأمينية والتقاعدية محفوظة ومتصلة دون انقطاع طوال فترة العمل. على سبيل المثال لو انقطع عن العمل واشتغل في مكان آخر يمتد معه هو تكون المدة موجودة مضمونة. كما يعزز النظام من الاستقرار الاجتماعي للأفراد وسلم من خلال تقليل القلق
0: صحيح
2: المرتبط عند التنقل الوظيفي، ما ينعكس إيجابا على جودة الحياة والاستقرار الوظيفي.
0: نعم. ماذا عن الأدوار والمسؤوليات المترتبة على أصحاب العمل والجهات المختصة لضمان التطبيق الفاعل لهذه التعديلات وتحقيق أيضا الاستفادة المرجوة منها حتى يتحقق كل ما ذكرت قبل قليل؟
2: نعم، تشمل مسؤوليات أصحاب العمل والجهات المختصة الالتزام بتسجيل العاملين المشمولين بالنظام وسداد الاشتراكات الشهرية عبر القنوات المعتمدة في دولة موطن الموظف بما يضمن انتظام الاشتراكات وعدم انقطاعها. كما تتضمن مسؤوليات تحديث بيانات المؤمن عليهم بشكل مستمر ودقيق بما يعكس أي تغييرات في وضعهم الوظيفي،
0: نعم.
2: إلى جانب تسهيل عمليات تبادل المعلومات والبيانات بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس وجهات العمل بالتنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية، بما يعزز كفاءة التطبيق ويحفظ الحقوق التأمينية للمستفيدين العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية.
0: نعم، وذكرت أيضا عن دعم التكامل الخليجي وتعزيز حرية التنقل في إجابة واحد من الأسئلة بالنسبة للقوى العاملة بين دول مجلس التعاون خلال المرحلة المقبلة. شكرا لكم أستاذ عبد الرحيم بن صالح البلوشي مدير دائرة مد الحماية التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية، بارك الله فيكم. شكرا لكم.
2: شكرا لكم، يومكم سعيد إن شاء الله.
0: إذن هذا حديثنا كان عن مد الحماية التأمينية في المرسوم السلطاني السامي رقم 65/2026 كمظلة خليجية تحفظ الحقوق وتعزز الاستقرار الوظيفي للعمانيين.

0: أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير.
1: في البداية قبل لا نتكلم عن المدينة،
2: وفي هذه الحلقة سنتعرف على المنظمة العالمية
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات.
5: نفتح اليوم بابا مهما من أبواب بناء الإنسان وشخصية.
6: وأنا لا أشعر بأنني أريد البكاء لأنه حي.
7: أوروبيا برشلونة يجهز نفسه للاحتفال بلقب الدوري.
8: استكشف فيها الجديد في عالم التكنولوجيا.
9: صباحكم بكل خير، نشوفكم إن شاء الله في حلقة.
10: اشترك وخلك من أوائل المستمعين اللي يوصلهم الجديد.
0: يسعدنا انضمامك إلى قناة الإذاعة عبر الواتساب،
10: لأن الصوت أقرب، صرنا أقرب لكم على الواتساب.

0: صباح الخير عليكم مستمعينا، لازلنا مواصلين معكم هذا المشوار الصباحي إلى تمام التاسعة. دقائق بسيطة تفصلنا عن الساعة الثالثة والأخيرة من عمر البرنامج. إذن مستمعينا اليوم الأحد، وإن شاء الله هكذا تكون بداية أسبوع موفقة لكم جميعا. وهناك مصطلح انتشر لدى الغرب ما يعرف بكآبة الاثنين، ويستخدم هذا للتعبير عن التذمر الجماعي الذي يصاحب بداية كل أسبوع عمل، وهو موثق في الإحصاءات الطبية أيضا، إذ تصاحب أيام الاثنين معدلات أعلى من القلق والتوتر مقارنة بأيام الأسبوع الأخرى. إذن بالتالي بما أنه نحن أيضا بداية دواماتنا يوم الأحد، فيقال أنه ممكن فعليا هذا المصطلح يكون أيضا دارج ما يعرف بكآبة الأحد. وفقا لأستاذ علم الاجتماع الطبي تاراني تشاندولا، فإن هذا القلق يحدث أثرا بيولوجيا واضحا، إذ أظهرت دراسات أن الأشخاص الذين يشعرون بقلق الاثنين الأحد عندنا يسجلون مستويات أعلى من هرمون التوتر، وتستمر هذه المستويات المرتفعة لأسابيع لاحقة. واللافت أن هذا الأثر يظهر أيضا لدى المتقاعدين، ما يشير إلى أن التوتر المرتبط ببداية الأسبوع قد يتحول مع الوقت إلى نمط راسخ في الجسد.
1: يعني وزمن حتى هذا التوتر ما بيرتاح، يعني حتى بعد ما من اسمه هذا خيلي. الباحث تشاندولا ولا من؟
0: هذا تراني تشاندولا.
1: يستريح
2: من اسمه تراني
0: يستريح
1: تراني خالفك الرأي تشاندولا، وأقول لك إنك دامك خاصة معانا ومفرفش إن شاء الله وتبدأ أسبوعك وتستمع لي. صباح الخير يا بلادي، إن شاء الله كل توفيق ويسر. الواحد سبحان الله يعني فيه النفس البشرية ذا الشيء مغروس ترى، يعني تميل للراحة دائما، يعني يجب أن تخرج من صندوق الراحة لتنجز لتعيش أصلا.
0: بالفعل
1: الشخص اللي يستسلم فقط لسبل الراحة لن يعيش، يعني لأي في شخص كان من الأثرياء سوى تجربة أنه ما يسوي ولا شيء، فقط وفر كل سبل الراحة عنده زين في قصر كذا منعزل في جزيرة، وعنده أنواع وأصناف الأكل والخدم والحشم وكل شيء الموجودين هناك، علشان فقط يفعل لا شيء لمدة شهر كامل. طلع من هذا الشهر بدل لا يكون معدلات السعادة والصحة وكل شيء عنده عالي، كل شيء بالنازل. لأنه ما أنجز ولا شيء، فقط كان يعني همه وشغله الشاغل أنه يرتاح
0: وأنه ما يسوي شيء،
1: وإنه ما يسوي شيء. اكتئب أكثر، صحته تدهورت لأنه خذ كل الأشياء القريبة منه، حتى ما مارس حتى رياضة بسيطة، يعني فقط للاسترخاء تماما ذلك الشهر. فقلنا أنه أدى إلى يعني أن تسوء حالته في كل الجوانب الاجتماعية الصحية النفسية، كلها تدهور. فنحن بالسعي يعني سبحان الله نثمر نزدهر
0: صحيح.
1: نعيش أكثر يعني كما ينبغي لنا أن نعيش مع السعي. فخلي في بالك هذه المعاني كلها وانت تنطلق إن شاء الله لعملك الحين في بداية هذا الأسبوع.
2: عايشة اللي عندهم فلوس وايد وما يريدون يسوون شيء، هم من يشعرون بالملل أولا، ثم بالتعب ونوع من الكآبة اللي تصير معاهم، وهم أصحاب أصلا الأمراض اللي الله يبعد الشر إن شاء الله ممن يصابون بأمراض بعض الأمراض النفسية. طبعا الغير ساعين، ها فرق بين في ناس عندها ما شاء الله الله رازقهم بس ما يسعون،
1: أيوة
2: ما مثلا يديرون يعني أعمالهم التجارية بأنفسهم
1: فعلا. يعني تذكرت
2: وهذا شيء علمي يعني موجود وصحيح، يعني
1: لازم أن الواحد يسعى وينجز يعني

0: يطلب المزيد من هذا الخير.
1: نعم، لذلك مهم جدا أن تتبع الأسباب وأن لا تقف في منطقة الراحة، وأيضا مكتوب في الأيدي وتقول أن أنا عندي ولكن لن أسعى ولن أجتهد. حتى لو وصلت لتاريخ 21 من شهر 6 فمفترض أنك تسعى ولا تنتظر تاريخ 23. فنروح فاصل وبعدها نرجع ونكمل مشوارنا معكم حتى تمام 9:00.

وسهلا بالجميع. 7 دقائق بعد 8 صباحا تستمعون لي صباح الخير يا بلادي. ايش هي افضل انواع الملح عندك تستخدمها؟ هل تحرص انه يكون صنع في سلطنة عمان ام لا؟ بالمناسبة قطاع الملح هنا في سلطنة عمان دخل مرحلة جديدة في قائمة من المشروعات الصناعية المتخصصة، مع توجه واضح نحو التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالملح، سواء في إنتاج الملح الصناعي عالي النقاوة أو الملح الغذائي أو حتى المركبات الكيميائية المستخرجة من الملح، مثل الصودا الكاوية ورماد الصودا وكلوريد متعدد الفينيل. كل ذلك طبعا هذه المصطلحات تدخل في أكثر شيء الملح الصناعي، الأمر اللي يعزز القيمة الاقتصادية لهذا الخام ويوفر أيضا فرصا أكبر للاستثمار الصناعي. المؤشرات تظهر أن الأسواق الخارجية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا الإنتاج، ما يعكس قابلية هذا الخام للتسويق خارج سلطنة عمان، في حين يظل السوق المحلي منفذا مهما أيضا ومتناميا لهذا التوزيع، مدفوعا بطلب متزايد من قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز. طبعا لأن اللي ما يعرف الملح يستخدم في عمليات استخراج النفط والغاز والصناعات أيضا الغذائية، الأدوية، حتى العطور بعضها يستخدم فيها الملح، وكذلك الأنشطة الكيميائية المتعددة، صناعة الأصباغ على سبيل المثال. المؤشرات أشارت أن عام 2025 سجل إنتاج بلغ نحو 40,000 طن من الملح، تم تصدير ما يقارب 30,000 طن منه إلى الأسواق الخارجية، و10,000 طن بقت هنا في الاستهلاك المحلي. هذه المؤشرات تعكس تنامي أهمية هذا القطاع بوصفه أحد الأنشطة التعدينية الواعدة القادرة على دعم النمو الصناعي والتجاري، وكذا أيضا تعزيز المحتوى المحلي وتهيئة قاعدة متينة للتوسع في الصناعات التحويلية اللي هي مرتبطة بالملح ومشتقاته. أنواع كثيرة من الملح مثل ما قلنا فيها عديد الاستخدامات، يمكن أنت في الرف تشوف أقرب مثال عندك الملح الصخري، ملح الهملايا اللي لونه وردي، عندك ملح البحر، عندك ملح مدعم باليود، ملح خالي من اليود. بالمناسبة يمكن الطهات إذا كان حد متخصص كذا في الطبخ يسمعنا يمكن يصحح لنا بعض المعلومات. بعض أنواع الملح تفضل استخدامها في بعض الأطعمة والبعض الآخر في أطعمة أخرى. مثال على ذلك يعني في الأيام الأخيرة أنا كنت كثير أقرأ عن موضوع المخمرات الغذائية، مثلا المخمر الملفوف أنت تضيف له الملح، يقول لك يفضل أن تضيف له الملح خالي من اليود. هو غالبا كثير من الأشخاص، وكنت في حلقة سابقة تحدثت عن إضافة اليود، ليش ضافوا أساسا اليود إلى الملح، كان ذاك كان قريب من استخدامات نووية، لأن اليود معروف أنه يسحب الكثير من المخلفات النووية داخل أجسام جسم الإنسان، خاصة أيضا في فترة ما أصيب عدد كبير من الأشخاص بسرطان الغدة الدرقية، فاستخدموا في تلك في ذلك العام يعني في التاريخ، وديناكم شوية للتاريخ ليش استخدموا اليود عفوا في الملح، فاستخدموه لهذا الغرض. فأنت لما تجي تضيف الملح لطعامك حاول أنك تقرأ شوية عن نوع الملح. ممكن كثير خالد أيضا في حلقة سابقة تحدثنا عن ملح الهملايا، وكونه الملح هذا الناس كثير ممكن تفضله تشوفه أكثر صحي، ولكن في دراسات تقول أن لا فرق بينه وبين الملح العادي إلا في كميات الصوديوم اللي هي أقل تعد في ملح الهملايا، وكذلك أيضا البعض نتكلم بالعكس على ملح الهملايا إن فيه مثلا معادن ثقيلة أكثر من الملح العادي، فتبقى هي التفضيلات من خلال كميات الأملاح المختلفة، الصوديوم كم فيه، بوتاسيوم كم فيه من هذه الأملاح، عندك الملح المكرر أيضا هذا نوع من أنواع الملح يحتوي على 97% من كلوريد، الصوديوم يمكن يعد يعني عالي النقاوة، ويعني يضاف إليه اليود بشكل أكبر. هذا النوع هو من الملح خاصة من الأشخاص اللي عندهم نقص اليود عادة. أيضا ملح الهملايا يقول لك ليش غالي؟ عشان أنه
يعني من اسمه من جبال الهملايا، وعد يستخرج من مناجم هناك في المطلة على جبال الهملايا في بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم وحتى في نسبة بسيطة من الحديد. فهي أنواع مختلفة كثيرة. بعض الأشخاص يقول لك اقطع الملح والسكر من طعامك، لا ينصح أبدا بقطع الملح من الطعام، لأن وجود الملح في أجسامنا مهم جدا للتوازن في كميات السوائل داخل الجسم، أيضا نقل العناصر الغذائية من وإلى الخلايا، له دور أيضا في عمل الدماغ، تحفيز الهضم وعمليات الأيض، ودعم الغدة الكظرية المهمة جدا جدا في جسمنا ودورها كبير، وكذلك صدق أو لا تصدق الحفاظ على ضغط الدم بشكل متوازن. والمعادلة دائما كما نقول في كل شيء لا تفريط ولا إفراط. ويبقى أيضا استخدام الملح بالطريقة الذكية لطعامك. متى تضيف الملح للطعام؟ هل في بداية الطهي أو في منتصف الطهي؟ معلومة على السريع، إذا كنت تطبخ لحوم ودواجن فيفضل أنك تتبلها قبل الطهي بوقت قصير جدا وتضيف الملح فور نضجها إذا كنت بتشويها خاصة وتحمرها. أما إذا كنت بتسلقها خاصة اللحم، خلي الملح للآخر أو حتى في قريب نهاية النضج، لأن معروف أن الملح يسحب السوائل من داخل هذه الأطعمة فيخلي اللحم عندك جاف إذا أضفته من البداية. كذلك الأمر هو للبقوليات كالعدس والفول والحمص، يفضل إضافة الملح في البداية أو في منتصف الطهي. أما الأرز فيضاف الملح وما شابهه كالمعكرونة مثلا في البداية ليتغلغل الملح داخل هذه النشويات.

0: يا صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الكرام، وحياكم الله من جديد في صباح الخير يا بلادي على 724-24-10. توصلنا رسائلكم. سليمان سعيد العاصمي، سعد صباحك بكل خير، وتحية صباحية أيضا نرسلها لصاحب الرقم المنتهي ب63، وصباح النور أيضا لأبو حكيم، يقول تحية لطاقم البرنامج. اليوم بداية دخول فصل الصيف في نفس التوقيت بداية خريف ظفار، سبحان الله الخلاق العظيم. من اليوم تزداد الحرارة في معظم الدول وتصل إلى 45 و50 درجة، ومع شدة الحرارة وقسوتها تتجه الأنظار إلى خريف ظفار في البقعة الجنوبية من بلادنا الغالية عمان، والتي حباها الله بجوها العليل ونسماتها اللطيفة. يقول أنا شخصيا أرتاح عندما أذهب للمغسيل ومشاهدة موج البحر الهائلة والتي تنعش النفس وتزيدها بهجة وسرور. شكرا لك يا أبو حكيم ولكل من يستمع لنا. أيضا من صحار محمود البلوشي يقول تحياتي لكم جميعا ودمتم سالمين. الله يحفظك يا محمود وشكرا على هذه المشاركة.
1: إذن 724-24-10 هذا رقم التواصل مستمعينا، شاركونا تفاصيل حلقتنا لليوم. أما الآن نروح معاكم إلى محطة حوارية أخرى، وحديثنا هذه المرة حول احتفال غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم بإطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. وسيشهد الحفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات، اتفاقية منح الامتياز التجاري، وأيضا التوقيع على مذكرات تفاهم في تقديم التسهيلات وخدمات للعملاء التجارية العمانية. تفاصيل هذا الموضوع راح نناقشها مع ضيفنا الفاضل المهندس حمود بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة. حياك الله معنا مهندس حمود وصباحك الخير.
2: صباح النور لجميع المستمعين إذاعة سلطنة عمان، وشكرا على هذا الاستضافة.
1: حياك الله معنا، وأكيد اليوم مع انطلاق هذه النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري نود أن نتعرف من خلالك ما هي أبرز المستهدفات التي تسعى غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تحقيقها من خلال هذه النسخة.
2: طبعا مستهدفاتنا في غرفة تجارة وصناعة عمان ومثلنا في مركز الامتياز التجاري هو دعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية من التوسع على المستوى المحلي وأيضا المستوى الدولي. هو برنامج مختص طبعا يقوم بتدريب أصحاب الشركات العمانية من ناحية بيع حقوق الامتياز التجاري أو استخدام العلامة التجارية على المستوى المحلي والدولي. هذا برنامج مختص يقوم بعملية وصف التشغيلي للإدارات هذه الشركات، أيضا وضع الإطار المالي القانوني والتسويقي، ومن ثم طبعا تستطيع هذه العلامات التجارية من بيع حقوق الامتياز التجاري. طبعا هذه النسخ وصلنا للمرحلة الخامسة، بدينا بنسخة تجريبية، وإذا كنا ننمو في العدد كنا في النسخة الماضية النسخة الرابعة معنا في حدود 25 علامة تجارية، اليوم يبدأ العمل على 26 علامة تجارية أيضا للتأهيل. بدينا بقصص نجاح، شركات صغيرة جدا نمت بشكل مبيعاتها من 40,000 إلى طافت لمليون ريال عماني خلال السنتين الماضية. كان هناك طبعا شركات عمانية بدأت معنا في البرنامج، وصلت إلى 4 دول في حقوق الامتياز التجاري، في معنا 6 دول بعد حقوق الامتياز التجاري.
1: نعم واضح. يعني نتحدث نحن اليوم عن النسخة الخامسة والتي سبقتها أيضا نسخة سابقة، ويعني مثل ما تفضلت وذكرت أن هناك تم تأهيل عدد من العلامات التجارية العمانية، دعنا أيضا نتحدث عن أبرز النجاحات التي يمكن الوقوف اليوم عندها حول النسخ السابقة، وما الذي سيميز هذه النسخة عن سابقاتها؟
2: طبعا هذا معنا احنا رؤية في مركز الامتياز التجاري ان معنا تقريبا خلال 3 سنوات القادمة معنا في حدود 300 شركة عمانية تعمل بنظام الامتياز التجاري. بدينا طبعا بنسخ تجريبية واحنا ننمو في العمل. طبعا احنا كمركز نستهدف مجموعة معينة كل سنة من عدد شركات، وايضا هناك شركات تقوم بتأهيل بنفسها من التمويل الذاتي. نتكلم اليوم احنا من بداية البرنامج هذا وقعنا 200 اكثر من 220 عقد بحقوق الامتياز التجاري. اليوم بيشهد معنا توقيع 62 عقد بحقوق الامتياز التجاري، معنا شركات عمانية توقع للمرة الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في شركة عمانية توقع إلى جمهورية الإكوادور في مجموعة من العقود إلى قطر، السعودية، الكويت وباكستان.
1: جميل، يعني اليوم نقدر نقول أنه فعلا الامتياز التجاري هو فرصة مهمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كيف يمكن لأصحاب المشاريع الاستفادة من هذا النموذج للتوسع والنمو داخل سلطنة عمان وخارجها؟
2: طبعا هناك مستفيدين. المستفيد الأول هو صاحب العلامة التجارية، وهذه فرصة تتيح لها التوسع بشكل سريع ونمو رأس المال والمبيعات. وأيضا من الجهة الثانية هو مشتري الحقوق الامتياز التجاري، أي شخص لديها الرغبة في بدء مشاريع جديدة، بيكون هناك أمثلة من العلامات التجارية العمانية موجودة، يقوم بالجلوس معه مباشرة للاطلاع على القوائم المالية، للاطلاع على الطرق التشغيلية، وأيضا يرى كيف ممكن هذا المشروع أن ينجح في المنطقة أو في المحافظة أو في الموقع المختار يعني.
1: نعم، إذن الحفل الذي سينطلق اليوم مهندس حمود سيشهد توقيع اتفاقيات، امتياز تجاري، مذكرات تفاهم لتقديم التسهيلات للعلامات التجارية العمانية. كيف ستنعكس هذه الخطوات على تعزيز الاستثمار وأيضا خلق فرص جديدة لرواد الأعمال؟
2: طبعا اليوم بيكون هناك شق هذا العمل. اليوم بيكون هو اتفاق انطلاق مسار الخامسة مستهدفين علامات تجارية، فبيكون مجموعة من العلامات التجارية حاضرة للمعرفة وكيفية التسجيل. أيضا هناك اتفاقيات ومستثمرين قادمين من دول معينة، معنا من باكستان ضيوف، من أمريكا، من قطر، من البحرين، من الكويت حاضرين، بيكون للتعرف أيضا معرفة مجموعة من العلامات التجارية. هناك مذكرات تعاون، ما يكون ثلاث مذكرات يوقعها المركز مع شركاء معنا على مستوى السلطنة لتوفير مواقع استراتيجية لأصحاب العلامات التجارية لبدء مشاريعهم الجديدة. أيضا هناك بيكون بنك التنمية حاضر، وبيكون الحديث عن البرنامج المختص لتمويل في برنامج الامتياز التجاري وهو مطلق عليه علامتي. بيكون الشركة المنفذة للنسخة الخامسة تكون اليوم موجودة معنا وبتطرح كيفية التسجيل، الأطر المطلوبة منهم، الأوراق المطلوبة، وأيضا مراحل التسجيل، وأيضا التقييم بيكون واضح، بيكون حديث مباشر بينهم وبين الشركة المنفذة العمل. فإن شاء الله حملنا أن يكون طبعا هذا اليوم الحفل الحديث عن الأثر، ثلاث سنوات من العمل، اليوم نتكلم عن الأثر وين وصلنا، ويكون هو تقييم للمركز الامتياز التجاري.
1: نعم، إذن تفاصيل جد مهمة ذكرتها المهندس حمود، راجين لكم التوفيق أكيد في هذه النسخة من برنامج الامتياز التجاري. دعنا نختم معك هذا الحوار بهذا السؤال، إلى أي مدى يسهم برنامج الامتياز التجاري في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وأيضا تمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل؟
2: طبعا الامتياز التجاري هو أداة قوية تستخدمها أصحاب العلامات التجارية أو أصحاب الشركات في عملية النمو عن النمو التقليدي. طبعا نتكلم إن معنا شركات بدأت فعليا في بيع حقوق الامتياز التجاري على المستوى المحلي، نتكلم عن شركات صغيرة جدا مبيعاتها تتجاوز 40,000 ريال اليوم، تبيع أكثر من 1,000,000 ريال عماني خلال سنتين عمل. طبعا هذه الشركات بتحتاج إلى كوادر فنية مختصة في تسويق الامتياز التجاري لهذه العلامات، أيضا الأمور التشغيلية، عملية التفاوض، فبيكون هناك كوادر عمانية مطلوبة خلال المرحلة القادمة. ونعمل مع الشركات في الجامعات والكليات سواء الحكومية والخاصة في توفير برامج مختصة لطبعا أبناء هذا البلد الغالي، وأيضا هناك الناس الباحثين. أيضا بيكون هناك طبعا علامات تجارية قصص نجاح بتكون مشاركة في نمو هذه الشركات من شركات صغيرة إلى متوسطة إلى كبرى، فإن شاء الله بيكون نتائج إيجابية خلال المرحلة الحالية نتكلم عنها واليوم نعرضها وإضاءة خلال المرحلة القادمة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. بارك الله جهودكم، وأنا شاكرة وجودك معي المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة. شكرا جزيلا لك مهندس حمود.
2: عفوا، جزاك الله خير.
1: شكرا. إذن مستمعينا، هذه هي كانت تفاصيل إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري وأيضا دوره في تمكين العلامات التجارية العمانية.

0: رضا وسعادة. أهلا بكم جميعا أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. أبو أسعد الهاشمي صباحك ورد وسعادة، عليك بالعافية قهوة الصباح. صباح الخير أيضا لناصر بن سليمان العلوي من ينقل، أهلا بك يا ناصر، صباح النور. يقول بداية أسبوع جديد، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا. وأيضا صباح الخير لمن كيف سألناكم مع انطلاقة بداية موسم خريف ظفار 21 من يونيو، شيء النية أنك تروح لظفار، وهل مخطط تروح في البداية في المنتصف ولا بتخليها على الظروف؟ صباح الخير لمن أيضا لعيسى بن سعود المقحوصي، عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عيسى، أهلا بك.
1: ذكرت عائشة 21 من يونيو يبدأ فلكيا موسم خريف ظفار اللي هو اليوم، واليوم بالمناسبة راح يكون أطول نهار في 2026.
0: مستعد يعني
1: إذا عندك أمور تريد تقضيها ف
2: يومك طويل،
1: يومك طويل، نهارك طويل، لكنه أيضا هو الأقصر ليلا. بما أن الانقلاب الصيفي هو اليوم وهو الحدث السنوي اللي يمثل بداية فصل الصيف رسميا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، هو يمنح ملايين البشر أطول ساعات في النهار خلال العام.
0: وإحنا في النصف الشمالي
1: من الكرة الأرضية.
0: الكرة الأرضية
1: هي مسطحة ولا بيضاوية
2: ولا كروية؟
0: تبقي وكعد جماعة إن الأرض مسطحة
2: ولا إنها كروية إنها بيضاوية.
1: قضية جدلية أزلية في نفس الوقت. يمتد فصل الصيف مستمعين الكرام إلى 93 يوم و15 ساعة، ليكون من أطول فصول السنة من حيث عدد ساعات النهار مقارنة بالفصول الأخرى.
0: يعني 93 يوم من اليوم راح أشوف التقويم كم متى بيخلص.
1: اللي مر علينا هذاك ما يسمى صيف فلكيا.
0: قلنا لكم ذكر مقبلات
1: تسخين
0: إحماء قبل ما تدخل،
2: بس الحمد لله أنه في يعني شو اسمه مقدمات للصيف،
1: مقدمات
2: السابقة يعني
1: تسخينية.
0: الله يستر.
1: راح ينتهي رسميا موسم الصيف في 22 سبتمبر. طبعا هو يعني معنا نحن ولله الحمد مع انتصاف شهر أغسطس تقريبا تبدأ الأجواء تلطف أكثر وصولا إلى بداية سبتمبر وثم منتصف سبتمبر، حيث ينتهي موسم الخريف ليبدأ بعد ذلك فصل الخريف. موسم الصيف عفوا ليبدأ موسم أو فصل الخريف اللي هم موجود معنا أصلا. إحنا معنا شتاء وصيف. السلام عليكم.
0: إحنا معنا صيف شتاء.
1: صيف شتاء.
0: شتاء صغير جدا. خالد على قول عماني بنتفاكر على قولك مع نهاية شهر ثمانية.
1: نتفاكر مع نهاية شهر ثمانية على أساس إن تكون الأجواء لطيفة. ألطف. قصدك؟
0: هي ألطف.
1: إنزين بتشوفين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الأجواء ملتهبة هناك في مباراة الآن بين اليابان وتونس كما نشاهد في الشاشة.
1: الله يهديك يا عايشة. توني شايفينها 1-0.
0: أيوة أنا بغيت أشوف تراني خلاص. اليابان أضافت هدفها الثاني. ونحن كما اعتدت علينا عزيزنا المستمع بهذه العفوية نرافقك في هذا المشوار المنوع ونحاول كذا نعطيك بعض الأخبار عن كأس العالم. إذن هي تبدو لي تمهد لخسارة ثانية لتونس بعد الخسارة الأولى الثقيلة، ولكن هناك في المقابل المغرب التي أهدت الوطن العربي الفوز الأول. خالد،
1: المنتخب المغربي يوم الأمس أمس الأول هو أمس الفجر يعني يعتبر فاز على المنتخب
2: تنتظر
1: المنتخب سكوتلند عفوا شكرا جمال منتخب سكوتلند سكوتلندا فاز عليه المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء. كذا شوي تكون الأمور طيبة بالنسبة للمنتخب المغربي ويضمن التأهل مع منتخب البرازيل. مع الأسف يعني ظهور يعني خلينا نقول نكون واضحين سيء للمنتخب التونسي في هذه البطولة. لا متواضع ولا هم يحزنون. أنت تهزم في مباراتين متتاليتين وتغير مدرب بعد.
0: لا خمسة
1: دقيقة 33 مهزوم 2-0.
0: لا وبالخمسة
1: وبالخمسة مع منتخب السويد
0: والسويد
1: هزمت يوم الأمس مع هولندا بالخمسة. هذا ما سيء؟
0: أليمة يا
1: عشان ما نكون قاسيين بعد اللي يسمعونا من إخواننا من تونس الخضراء لكن
0: أنا أحب تونس جدا، وأكيد هم مساكين التونسيين أكثر ناس استياء أكثر مننا نحن، نحن ك يعني من حبنا لهم أساسا هذا الاستياء. إن شاء الله يا رب تكون كذا دروس لمشاركات أخرى جديدة وتسطر لتونس يعني نتائج أفضل بإذن الله تعالى في النسخ القادمة.
3: الصدفة اللي خدتني يومها صوبت لابوها لابو اللي صح قلب

0: طيب التحايا لكم مستمعينا، لازلنا مواصلين معاكم هذا المشوار في صباح الخير يا بلادي. اليوم مع انطلاق موسم خريف ظفار، إلى جانب أنه خلاص ابتداء لفصل الصيف، أتوقع أنه الأغلب منا يحاول هكذا أن يبرد على نفسه، ويقال أنه كوب ماء بارد في الصباح من الممكن أن يكون ذا فائدة لجسمك. لكن ما هي تلك الفائدة؟ شرب كوب ماء بارد في الصباح بعد نوم طويل من الطبيعي أن يستيقظ الإنسان وهو يعاني من درجة خفيفة من الجفاف، حتى وإن لم يشعر بذلك بوضوح. وقد يؤدي هذا الجفاف البسيط إلى الشعور بانخفاض الطاقة، التعب، وأيضا صعوبة في التركيز، إضافة للصداع وأعراض أخرى. لذلك فإن شرب كوب من الماء البارد عند الاستيقاظ لا يمنحك شعور فوري بالانتعاش فحسب، بل يساعدك أيضا على تعويض السوائل المفقودة، استعادة مستويات الترطيب التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بكفاءة. أيضا يساهم شرب الماء فور الاستيقاظ في تحفيز الجهاز الهضمي بلطف بعد فترة طويلة من الخمول أثناء النوم، وكذلك من الممكن أن يعزز الطاقة والتركيز. فالنوم يعني يؤدي إلى الجفاف في غالب الأمر، وحتى لو كان بسيط قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق. فإن إعادة ترطيب الجسم من خلال شرب كوب ماء بارد في الصباح من الممكن أن يحسن من مستويات الطاقة بشكل ملحوظ. أيضا يدعم عملية التمثيل الغذائي، حيث أن شرب الماء البارد في الصباح يسهم في تنشيط عملية التمثيل الغذائي بشكل طفيف. فعند دخول الماء البارد إلى الجسم يعمل الأخير على استهلاك قدر من الطاقة لتعديل درجة حرارته والحفاظ على توازنه الداخلي. نحن تكلمنا عن موضوع الماء البارد عايشة في حلقات الأسبوع الماضي، وقلنا أنه يعني ما نحن بحاجة لشرب الماء البارد، لكن يعني ما بالبرودة الشديدة، عشان ما يسبب أيضا يعني اختلاف الجو إلى أنه ممكن الواحد يمرض مع هذه
1: الأجواء، صدمة البرودة في داخل الجسم. عليكم بالعافية إن شاء الله. كل هذه المشروبات اللي ترطب أجسامكم بإذن الله تعالى، نذكر أحبابنا دائما وأنفسنا بضرورة شرب الماء. كما اعتدت عزيزي المستمع، هنا في صباح الخير يا بلادي مساحة للإنجاز، مساحة للبحث العلمي دائما في كافة القطاعات. واليوم في هذه المساحة نتحدث بإذن الله تعالى عن حصول الباحثة عاليا بنت هلال السعدي بجامعة السلطان قابوس على المركز الثالث في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي في نسختها الأولى تحت شعار الأسرة في الفضاء الرقمي من مؤسسة مستقرة في مملكة البحرين، إذ شاركت الباحثة في هذه الجائزة ببحث مشترك بعنوان الفجوة الرقمية بين الأجيال وأثرها في الهوية والقيم الأسرية، دراسة في تحديات التوجيه والرقابة الأبوية. ويا ما تحدثنا عن هذا الموضوع، طبعا هذا الفضاء الرقمي المليء بكل ما هو طالح وبعض الصالح أيضا فيه، ويعني صعوبة الرقابة الأبوية في هذا الفضاء الرقمي. تحدثنا عن إنجازها الباحثة عالية بنت هلال السعدي. أستاذة عالية صباح الخير.
2: صباح النور، يا مرحبا، صباحكم الله بالخير جميعا.
1: يا حي مرحب بك أستاذة عالية، نحن بداية نبارك لك هذا الإنجاز.
2: الله يكرمك يا رب، مشكورة، جزاكم الله كل خير.
1: نتحدث وإياك عن ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع، موضوع الفجوة الرقمية بين الأجيال، أثرها في الهوية والقيم الأسرية، وكذلك أيضا يعني دور الرقابة الأبوية في هذا السياق.
2: حقيقة احنا لما وجدنا الجائزة تشجعنا ان احنا نشارك فيها، وكان في بحث مشترك بيني وبين الدكتور احمد عبد الله الاحمد، محاضر في الفلسفة التفكير الناقد ومساعد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية، وبين ايضا بحوث مشتركة. فوجدنا انه الشعار مثل ما قلتي جائزة ابن خلدون هو نحو أسرة او فضاء أسري يعني جيد، فبالتالي هنا جاءت يعني فكرة البحث عن الفجوة الرقمية بين الأجيال وأثرها المباشر في الهوية والقيم الأسرية، وحاولنا التركيز على التحديات اللي واجهها الآباء في توجيه أبنائهم وضبط استخدامهم بالتكنولوجيا الرقمية. وانت تعرف اليوم في تفاوت أيضا تقني ومعرفي بين الأجيال، بالذات العينة كانت النسبة الأكبر منها من في عمر من 40 إلى 60 من الآباء، وبالتالي هنا ظهرت هذا التفاوت. فكان التركيز أنه اليوم التسارع التقني الكبير والتفاوت في القيم حتى في تشكيل الهوية وفي تشكيل مثل ما تقول اهتمامات ورقبات حتى بالنسبة للأبناء أو الأطفال تغيرت يعني عن الجيل السابق، ولم تعد المرجعيات التقليدية هي الأساس اليوم الوحيد في الرجوع إلى المفاهيم أو بناء المعاني والقيم بالنسبة للأبناء.
1: نعم،
2: فهذه هي الإشكالية اللي احنا حبينا ندرسها وثارت يعني تفكيرنا.
1: نعم بالضبط، يعني أستاذة عالية، هو الآن الأمر بسبب التسارع العظيم في كل ما هو مرتبط بالتقنية، بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى ليس الفئة التي ذكرتها فقط، وإنما حتى فئة الشباب الآن في الثلاثينيات في العشرينيات تجده إذا ابتعد قليلا تحس في أشياء جديدة جالسة تصير هو ما فاهم منها، حتى مفاهيم مثلا مرتبطة بالجيل الجديد، بالأطفال، باليافعين. ففعلا هذه الفجوة كل ما لها تكبر وتزيد، وأيضا تأثيراتها. فمن خلال نتائج البحث اللي قمتم به، ما أبرز التأثيرات التي رصدت لهذه الفجوة الرقمية وتأثيرها على التواصل داخل الأسرة الواحدة، دور الوالدين اليوم في التوجيه والرقابة والحد من آثار هذه الفجوة؟
2: هذا بالنسبة للنتائج الإحصائية وفق مقياس الفجوة الرقمية اللي طبقناه، وجود هناك تفاوت معرفي وتقني واضح بين الآباء والأبناء في التعامل مع الوسائط الرقمية. وهنا أيضا وجدنا أنه دعما طبعا بالإطار النظري اللي هو لنظريات ما بعد الحداثة، أن الأسرة المعاصرة تواجه اليوم تحدي بنيوي مش فقط يعني تقني، بإعادة إنتاج القيم والهوية في فضاء رقمي مفتوح. كمثلا لو جينا لمعنى مثلا الكرم أو التسامح أو التعاون، ما عاد اليوم يستمده مثل السابق بالنسبة للفرد، يعني يستمده من ممارساته في الأسرة أو في المجتمع. لا، اليوم أصبح يتعلم هذه المعاني من مقطع فيديو أو حملة إعلامية أو من شخصية مؤثرة يعني على الإنترنت، وبالتالي هنا أصبحت الصورة والرسالة هي الوسيط بينه وبين القيمة نفسها. وأصبحت هنا ضعف المهارات الرقمية بالنسبة للوالدين ينعكس سلب على قدرتهم في ممارسة الرقابة والتوجيه الأخلاقي والتربوي. وأصبحت أيضا الرقابة التقليدية غير فعالة، تعدد المنصات الرقمية وصعوبة تتبع المحتوى. فهنا وجد يعني من الدراسة أنه هناك في فجوة كبيرة، ولابد هنا من التكيف، ولابد أيضا من تغيير مثل ما تقولي يعني لابد هذه التحولات تعطيك أنك تطابع، لابد أنك تتغير من أساليب التقليدية، ولابد أنها تكون أساليب معتمدة على الحوار والتعاون والتشارك في وضع حتى الخصائص للتعامل مع أو الوقت أو الفترة الزمنية للتعامل مع المنصات أو مع الأجهزة الرقمية أو الألعاب الإلكترونية.
1: فعلا يعني هو تحدي كبير جدا ويتطلب شعور بالمسؤولية وأعمال وخطوات جادة أستاذ عالية. يعني
2: أكيد.
1: ونحن هنا في سلطنة عمان الحمد لله نجد توافق بين المؤسسات العامة، وكذلك أيضا التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق أيده الله في أكثر من سانحة وطنية تحدث عن الأسرة وعن النشأ وعن الشباب وعن البيئة الرقمية وعن التربية، وهذه التفاصيل الدقيقة وجدناها ولمسناها في حديثه الأبوي عن تربية الأبناء في وسط هذه كل الوسائل التقنية. ما هو دور أيضا البحث اليوم العلمي؟ نتحدث وإياك وأنت يعني تبحثين في هذا السياق، البحث العلمي هنا في سلطنة عمان، وهذا البحث بالتحديد الذي اشتغلتم عليه، هل بالإمكان الاستفادة الفعلية من النتائج التي حصدت في هذا البحث في وضع سياسات أو ربما برامج مجتمعية قد تساعد في تقليص هذه الفجوة الرقمية وتعزز أيضا التوازن بين التكنولوجيا والقيم الأسرية العمانية؟
2: هو أكيد لابد يعني البحث العلمي يعني مثل ما تقولي يعزز التعاون، أيضا لابد يعزز التعاون اللي قائم بين الجهات الحكومية ومؤسسات البحثية سواء كانت أهلية أو مدنية. ويمكن هنا الجائزة أيضا ركزت على أنها فقط ليست للباحثين اللي هم في اللي أكملوا دراساتهم في المجال الأكاديمي، ولكن أيضا حتى الباحثين الذين أيضا انتقلوا إلى مثلا مسارات وظيفية مختلفة. فهنا لابد من التعاون هذا بين الجهات والمؤسسات، ولابد أيضا من تمكين الأسرة والاستثمار فيها في الاستثمار الذكي اليوم وليس فقط في تداول اللي هي الأساليب التقليدية. فهنا لابد أيضا من التحول بالدعم المالي التقليدي إلى الاستثمار الذكي في تمكين الأسرة وتمكين الأبناء بخلال أيضا وضع مثل ما تقولي إنشاء وحدات إرشادية متخصصة داخل المؤسسات الاجتماعية، تقديم الدعم والاستشارات للأسر، إدارة الاستخدام الرقمي للأبناء. لابد أيضا من البحث هنا، لابد من إجراء دراسات تقييمية دورية لقياس فعالية هذه البرامج التدريبية والتوعية اللي تقدمها المؤسسات المختلفة. هنا لابد أيضا من دراسات مستقبلية لاستشراف المستقبل المجتمعات الخليجية والمجتمع العربي، لأن إحنا أمام تحديات متسارعة أحيانا. فلابد من استشراف المستقبل ووضع مثل ما ذكرت في السياسات أو وضع مثلا آليات أو وضع ورش تدريبية تكون مختصة وأيضا مساندة لهذا الأسرة في التعامل مع هذا المحتوى، لأنه هنا في تفاوت أيضا في التعامل الرقمي يعتمد على النوع الاجتماعي ويعتمد أيضا على أحيانا التعليم أيضا لدور في فضاء رقمي أحيانا متغير، وبالذات إحنا اليوم يعني نجد الأطفال من سن أقل من 7 سنوات وهو عنده الصفحة اللي هو الأجهزة الإلكترونية. فهنا الدراسات مهمة جدا والبحث العلمي ضروري وجوده هنا، وضروري أيضا تتبع التوصيات والنتائج اللي يصل إليها من خلال وضعها في برامج ومبادرات مجتمعية ومبادرات حكومية.
1: نعم بإذن الله تعالى هذا ما سيحدث طبعا، وأنت مثال للمشاركة في البحوث العلمية خاصة في قضايا الأسرة أستاذة عالية، المشاركة في الجوائز التي تعنى بالبحوث العلمية وخاصة في البحوث العلمية في السياق الاجتماعي، أهمية المشاركة في هذه المسابقات أو الجوائز أثرها في رفع جودة التنافس العلمي تطوير البحث في قضايا الأسرة، وأنت أيضا يعني عندما تلقيت خبر حصولك على المركز الثالث في هذه الجائزة، كلمينا عن يعني مشاركتك بشكل عام، أهمية هذه المشاركة وأيضا تلقيك لخبر الفوز.
2: هو حقيقة حتى يمكن هنا يعني فرصة لتهنئة يعني الزملاء والزميلات في جامعة السلطان، حيث أنها ارتفع المركز في التصنيف العالمي إلى 306، وهذا إنجاز مهم أيضا مثل ما ذكرتي بالنسبة للبحث العلمي، وبالتالي تناوله في قضايا متعددة، لأن قضية الفجوة الرقمية أو التعامل مع الفضاء الرقمي له أبعاد متشابكة ومختلفة يعني، فبالتالي هذا الشيء هو اللي يعني يساعد أنك لابد من دراسة هذه الظاهرة بكل أبعادها المختلفة. والحمد لله يعني في الجامعة الارتفاع بنسبة البحوث يعني ارتفعت وأصبحت في مصاف الجامعات الأخرى، وبالتالي هنا المركز اللي وصله يدل على أنه في اشتغال كبير بالنسبة للبحث العلمي واشتغال كبير أيضا في القضايا الاجتماعية والإنسانية.
1: وعندما تلقيت خبر الفوز أستاذة عالية، أهمية هذا الخبر بالنسبة لك وأهمية هذا الإنجاز العلمي سواء كان في مسارك الأكاديمي وحتى المهني؟
2: طبيعي، هو كان حقيقة كانت المشاعر مختلطة، وبالذات لما دخلنا احنا كنا من ضمن المكرمين اللي احنا اخبرونا ان احنا من ضمن 10 الفائزين يعني في البحوث، بين تقريبا اكثر من 44 بحث يعني تم تقديمه يعني والتوافق عليه. فبالتالي كنا سعيدين جدا صراحة بالنتيجة، وفي نفس الوقت هذا يعطي يعني تعزيز سواء للسيرة الذاتية ويعطي تعزيز الثقة بالنفس واعتراف خارجي بجودة العمل والجهد المبذول في هذا البحث، وشعورك بالإنجاز أيضا يعني، وأيضا أنك رفعت اسم يعني بلدك وأيضا جامعتك اللي أنت تنتمي إليها. فحقيقة كان كنا سعيدين جدا بهذه النتيجة
1: بإذن الله تعالى، من إنجاز لآخر أستاذة عالية، وجعل الله لك من اسمك نصيب دائما عالي إن شاء الله في الإنجاز وفي العطاء، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا.
1: الشكر الجزيل لضيفتنا الباحثة عالية بنت هلال السعدي من جامعة السلطان قابوس، والحاصلة على المركز الثالث في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي في نسختها الأولى تحت شعار الأسرة في الفضاء الرقمي من مؤسسة مستقرة في مملكة البحرين.

0: شكر التوفيق دائما وابدا للباحثين والمشتغلين في البحث العلمي هنا في سلطنة عمان. ايضا التوفيق لهم في المحافل الدولية التي يشاركوا فيها على مستوى دول الخليج وحتى ايضا في محافل دولية منتشرة حول العالم. منتشرة حول العالم، آخر كلمة هي العالم،
1: العالم
0: والعالم يعيش الآن كأس العالم. يعيش كأس العالم في هذه البطولة التي نتابعها ولخبطت أوقاتنا مع الأسف بين مباراة الساعة 2 الفجر إلى 4 إلى لا 4 ما في الساعة 5 وفي مباراة الساعة 8 وحتى أيضا في مباريات على الساعة 8 المساء ليس فقط الصباح.
1: 8 المساء والله مناسب حلو.
0: 8 المساء بتوقيتنا في سلطنة عمان راح تكون اليوم إن شاء الله مباراة مهمة جدا للمنتخب السعودي ضد منتخب إسبانيا، واحد من المرشحين لنيل هذه البطولة. بعدها إن شاء الله راح تكون مباراة إيران بلجيكا، وأيضا ما زالت مباراة تونس واليابان بيبدأ بعد دقائق من الآن الشوط الثاني بتفوق المنتخب الياباني 2-0. ايش تتوقع مباراة السعودية اليوم رويدة عائشة؟
1: توقع صح.
2: انا صراحة ما اقدر افصح عن توقعي.
0: الحين شو اسمه
1: كنت بقي بسم بس ما ينفع يعني.
2: لا قولي عائشة
1: من المحللين
2: عشان نجد ما شاء الله عندك في التحليل فنبى نسمع.
0: لا الحين بعض
2: عنده شوي
0: بعض المجلات العالمية تنتظر منك هذا التصريح
1: يا رويدة.
2: انا
0: ايوه ديبورتيفو ان شاء الله يعني ما اعرف ايش هذا لا كلهم موندو ما موندو كلهم ينتظرون التصريح مني
1: لكوان فرنسية
0: لكيب بعد لكيب الفرنسية
2: انزل نسمع منك خالد انت وش
0: توقع. انا اتمنى واتوقع
2: لا قل ارجو رجاء ابلغ ان شاء الله
0: اتمنى وارجو واتوقع اتوقع ان نتعادل واتمنى التوفيق ان شاء الله وارجو
2: الفوز.
0: من كل قلبي الفوز لمنتخب السعودي
2: يا رب
1: يا رب. سواها مع الأرجنتين
0: كأس العالم ما صعب عليهم المنتخب
1: فبيسويها إذا يعني سبحان الله حس الروح هي اللي تحكم دائما
2: صح.
1: بهذه الروح الجميلة والابتسامة إن شاء الله نختم وإياكم رحلتنا في صباح الخير يا بلادي على أمل أن نلقاكم في رحلات أخرى قادمة كونوا بخير.
2: إذن إلى ذلك الحين مستمعينا نحييكم وكنا معكم في هذه الصباحات عائشة بن سالم الهنائي خالد بن عبدالله البداعي رويدة بنت حميد الرواحي تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق وتحيات مخرجنا لصاحبكم أيضا معنا في هذه الصباحات جمال بن محمد الشعيري.
0: نشوفكم إن شاء الله في حلقة الصباح الغد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. وفد إيراني يصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وطهران توقف الملاحة البحرية في المنطقة بعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. مقتل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على لبنان بعد يوم من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الاتهامات بخرقه. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة، وقوة الاحتلال تنفذ عمليات اغتيال واسعة في رام الله والضفة الغربية. روسيا تعلن عن إسقاط 187 مسيرة أوكرانية ومقتل شخصين وإصابة 6 آخرين عقب قصف روسي استهدف خاركيف. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل فائضاً بلغ 1,540,000,000 ريال عماني حتى نهاية شهر مارس 2026. مجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من 700,000,000 ريال عماني. ووسط توقعات بارتفاع أعداد السياح هذا العام، موسم خريف ظفار يبدأ فلكيا اليوم الأحد، والجهات الحكومية والخاصة أكملت استعداداتها. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
1: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

مويا مان. التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: الحين زين كذا، زين زين الريال الحين بيترك البلاد ويهاجر البلاد ثانية، وهنا شغله ورزقه ومكانه وعياله وجيرانه، صار له سنين معهم سنين، زين الحين بيروح البلاد ثانية زين.
1: انت علامة تصرخ علي أنا؟ روح كلم نسيبك والله. وبعدين لو انك انت معطلنا شيء من فلوس الايجار كل هالسنين كان يمكن يسكت. انت حتى انا اختك ما اعطيتني شيء. اي والله ومع العلم معطلنا كل شيء انا. بيسة حمراء ما شفت من الايجار ولا حتى سالتك، وياس تصرخ بعدك والله ما عندك سالفه.
0: حرام والله حرام الريال يطلع ويتبهدل.
1: زين شوف لبيت ثاني، شوف لحد ياجر لبيته من نفس البلاد بدل ما يروح بعيد.
0: يا الله صبرك صبرك. وانا ايش استفيد؟ ايش تستفيد من الغير؟
1: ايش تستفيد ها؟ ايش تستفيد؟ يعني انت تهمك مصلحتك بس.
0: انت لا ترفعي لي ضغطي. اسمعي، قولي لزوجك يخلي الريال في حاله وفي مسكنه.
1: تعاني قلت لي، انا قلت له قال ما عندي مانع بس انا اللي باخذ الايجار، يعني حمدان هو اللي بيستلم الايجار الشهري منك. اي نعم. وقال بعد سيري سحبي وكالتك منه.
0: مينون مينون مينون هذا اللي اسمه حمدان؟ والله انه مينون طماع ما تهم غير مصلحته. صدقيني هذا ناوي بهدل لك حياتك. الله اعلم الله اعلم كم ما كاتب هالبيت بينكم باسمه ومخلص.
1: ما يقدر لاني شريكه معاه في البيت.
0: الا يقدر يقدر ونص دامك ما اعطتنا التوكيل بكل شيء.
1: تو علامك تيس خوفني يا أخوي. علامك ما ظني أنا يسويها حمدان. ما ظني
0: إيش يعرفك؟ ما قالك إنه عنده استعداد يبيع هالبيت؟
1: هو تبسط قالها يعني بس ما أدل والله أنا خايف يسويها ناصر.
2: عمي مبارك، تفتكر لو رحت وطالبت بولدي عشان أجيبه يعيش معي أكون ارتكبت خطأ؟
3: اللي أعرفه يا ولدي إنك معاهدنهم ومتفق معهم إنك ما تقوم بهالخطوة، ومعك زوجتك فنة، وإنك متى ما بغيت تروح تزوره فمن حقك. إيش اللي خلاك تفكر بشكل غير؟
2: ما أعرف يا عمي، أحس إني اشتقت للولد وما فيني حيل أسافر لك المرة. يعني إيش اللي يمنع يكون معي عندي في بيتي وبين أحضاني؟
3: يا حمد الولد صغير ومتعود على أمه، ما أظن يقدر يتركها.
2: هم يقولوا انه سأل عني، يعني عرفني ويبي يشوفني.
3: حمد انا اقول اهتم بابوك يا ولدي، اهتم بابوك نصح يرجع للمصنع ويرجع الامور مثل ما كانت. صوب عيد عاد الشغل يبدا قريب، وصوب ابوك هدوء حتى ضربه المطرقه ما نسمعها. السفن الصغيره واقفه واصحابها يطالبوا بها، هم ما يارسين يدفعون لابوك لانه حسب الشرط المتفق عليه لازم يوصل لمرحله يوز فيها الدفع. الموضوع إذا تعطل يا ولدي زيادة أبوك راح يتورط.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إيش المصايب اللي جالسة تطيح علينا من كل صوب.
1: البيت هذا ما راح ينباع، ما راح ينباع له على موتي.
4: زين أبو يموت وريح حيدنا وخلينا نعيش الحياة بعد التعب كل هالسنين. ريحينا
1: تتمنى موتي يا حمدان؟ أيوة علشان تخلال كل حياة. وعلى قولتك متزوج، لكن الله فوق يا حمدان الله فوق. وبعدين ما حد يعلم من يوم قبل الثاني. زين مثل ما تفكر بالخلاص مني أنا بعد ما بكون أقل عنك. هنا عم برد عليك بنفس الكلام اللي يعرق، وشوف شوف من بعدك من بيب في هذا البيت، وبعد ما أبيع البيت الثاني. بعد
4: البيت الثاني لو كان ينباع كان أبوي بعته من زمان. أضل عقلك في راسك وتعرفين إن البيت فيه شريك واللي هو أخوي حسين. أنا لو كان عندي فلوس كان شريته وسويت فيه اللي أباه، بس ما يصير يا حسرة. لا تفكرين ذاك البيت البرية حربة، لا تفكرين، لأنه ما راح يكون لك. وقولي حق أخوك هذاك، قولي له سير بعيد تعال سالم لا اشتكي عليه وارميه في البخار الحرامي العود.
1: حرامي غيرك انت، خاف ربك، الله سبحانه وتعالى ما يحب الظلم ولا الظالم. شوف شوف حالك ووصلت، شوف شوف حالك وحوالك ووصلت. بيبيعوا المصنع عنك عشان ما يبقى لك شيء، وبيطردوك من البلاد وبتنذل بسبب افعالك. ايوه
4: ما حد هابي غيرك يا شيطان الرجيم، ما حد ضيع حياتي وبيتي وولادي واخوي الغالي غير حقدك وعماك وحسدك يا المريضة.
1: نهاية البيت هذا ما راح ينباع، فاهم؟
4: ايش عرف اذا كان ما مبيوع البيت عاد ومخلص؟
1: لا لا يا حمد الله، ترى والله بحرق البيت باللي فيه.
4: حرقي يا ابوي حرقي، ترى ما حد في غيرك. انا بروح بعيد عني، ولدك العود تربيت زوجته وثال العالم والله بدياره، ما حد بقى في غيرك. حرقي يا ابوي، شعلي ببليفه.
1: تعال تعال، وين رايح يا جبان؟ تعال واجهني، كان ترى يا الله يا الله بيشتت بيا الريال. وينك يا ولدي يا زكريا؟ وينك تعيطني يا امي؟ وينك؟
2: الحمد لله على سلامتك، مطول الغيبات. ها ايش الغنائم اللي ابنها معك؟
5: غنيمة العقل، وينك عن امك وابوك؟ الامور تسيء يوم بعد يوم، وانت جالس في المصنع اللي كله صمت. كان هذا المصنع في يوم من الأيام من أحسن مصانع البلاد، عشنا من خيرة وكبرنا، وأبونا اليوم ما عارف وين يحط راسه، وأمنا ما عارفة وين توقف، وانت لاهي بحالك.
2: يعني انت هاي تحاسبني ولا تحاسب أمك وأبوك؟ انت لمستانس وتدرس وكلنا نصرف عليك ولا هم منك شيء.
5: رحت البيت، وصلت الباب سمعت حد ينادي بالحريق، قربت أكثر شفت نار كبيرة والعة تحرق البيت من الداخل، وقفت محتار ما أعرف إيش أسوي. جيتك أبث لوعة فؤادي عندك، ما لي غير كلومة وعاتب عشان أحس بعتاب نفسي يا أخو.
2: ما يديد علينا اللي شفته واللي سمعته، إحنا عايشين من زمان لأننا موجودين حوله وحواليه.
5: والحل يعني ماشي نهاية لهذه الحال؟
2: نهايته لما يموت الحقد اللي فينا ويصير الحسد مكراي عليه صح، والمرض يعالج العاقل. للأسف يا أخوي حالنا لا في عاقل يقرأ عليه ولا واحد يحن علينا. تعرف ليش؟ لأن نسينا نفسنا وغرتنا هالدنيا باللي فيها.
5: وين عمي خميس عنهم وعنا؟ ما المفروض يوقف قدامنا ويستغفر لنا ربه؟
2: عمي خميس يبغى الرحمة من رب العالمين، وأنت أكيد ما عندك خبر إنه ميهود. صح شوي قال اروح المسجد، وهناك مسكين طاح مرة ثانية. عاد هالطيحة ما يعلم بيها غير الله متى يقوم ويتعافى.
5: يا الله مسكين هالريال الطيب، يعني هو بروحه يطلب الرحمة لنفسه.
2: كلنا يا أخوي نطلب الرحمة، انت زين يوميتها عشان تكون فال خير، وهاي فرصة انك تكون العاقل اللي يمكن يقدر ينور طريقنا يا زكريا.
5: انا صغيركم؟
2: من يعلم، يمكن تكون انت يا الصغير الرحمة اللي ننتظرها.
6: أنا لازم أدبر الفلوس عشان أشتري نصيب حمدان من البيت.
7: ها خير؟ جالسة قدام الصندوق،
6: صندوق العمر اللي فيه كل اللي قدرت أحافظ عليه. تفتكرين لو بعت هذه الغوايش أقدر أجيب قيمة شراء حق حمدان من البيت؟
7: ليش؟ أنت عرفتي كم قيمة البيت؟
6: لا بس يعني لو قدرنا كم بيكون يعني؟
7: الله أعلم. زين تسألين هالسؤال خالي ولا أخوي عبد الله؟ تراهم في السوق، وإذا بيسألون بيلقوا لك أكيد الجواب.
6: كلامك صحيح، أتمنى أن تكفي، وأتمنى ما تستغل عنيدة ظروفنا وتقنع حمدان يضغط علينا.
7: اللي وصلني إن هل حمدان هو اللي يبي يشتري البيت، أو سمعت بعد إنه يريد يتزوج على هل عنيدة.
6: سهيلة، احترام الكبار واجب مهما اختلفنا. وبعدين أنت من وين توصلك هالأخبار؟
7: ما في شيء يتخبى، لا تنسين زكريا ولدهم متواصل مع عبد الله أخوي.
6: هذا خبر زين، عساها هذه بس تنكسر وتلقى عمرها معلقة، ولا أخوها الجبار اللي مخلتنا إبليس.
7: هذه أنت شمتانة، لا تشمتي، ترى الله سبحانه ما يرضى على المسلم يتشمت في أخوه.
6: يعلم الله أني ما شمتانة، بس محروقة من داخلي محروقة بسبب سواتها. الله يهديها ويهدينا لخير الدنيا والآخرة يا رب.
7: سلامتك سلامتك. زين بعد ما تشترين البيت قولي لي هيش بتسوين فيه؟
6: خليني أشتري أول وبعدين لكل حادث حديث.
8: رجعت الشمس تشرق، رجعت الشمس تشرق من صباح الفرح.
9: عاشوا عاشوا الطيبين عاشوا. الهمة الهمة يا ناس همة.
10: يا سلام يا سلام على هالفرحة.
9: الفرحة فرحة الجميع يا النوخذة. بكرة الفير إن شاء الله بنركب أول خشبة في هيكل الصدر. قولوا ما شاء الله
10: ما شاء الله ما شاء الله. تمنيت نبدأ مع بعض في الشرق وعندنا، وعاد نشوف من ينزل بوم البحر أول.
9: إيه الله يصلح حالهم، مسكين بني آدم لين غرت الدنيا.
10: لا تزعل يا النوخذ حسين، خرايطهم عندهم وانت ما قصرت، سويت كل التعديلات اللي طلبوها وعاد بكيفهم.
9: لا يا النوخذة، كيفهم هذه ما يقولها غير اللي ما له أصل. وانت والنعم لزوم يدك تكون هني وهناك، ترى البحر وطن السفاين، لين نزلت ومخرت الأمواج تاخذ معها بشر، ولين تكاتفوا وصاروا أخوة وأهل بيكسرون الموج لين يوصلون للمراد.
10: هيريا هيريا يا الربع هيريا.

0: وايد تأخرت. وبعدين من هذا اللي معك أخوك؟
1: وصلت عند الباب بس ما بغيت أدخل عشان ما يزيد الشرخ اللي بينكم.
0: بالعكس لو داخل عليه عشان توقفه عند حده. أبوك هذا صار مغرور، قام يفكر يتزوج. خليه يحلم. على اللي غيظني بس إنه يبغى يبيع هالبيت ويرمينا في الطريق، تشتت.
2: يا ريتكم تكونوا على قلب واحد وتوقفون في وجه الشيطان الرجيم. البيت بيتنا كلنا، جمعنا بالحب، تربينا فيه وكبرنا وصنعنا فيه حبنا لبعضنا. سبحان مغير الأحوال، ما أدري ألوم منه، ويمكن ما قادر ألوم حد، بس اللي يصير سببه واحد ما غيره. لو بس يروح بعيد عنكم بتردون لبعض وكأن ما صاير شيء.
0: أيوة أعرف تعني من شايفين الطفل اللي بيطة القدار القصير، كل حد يبقحم فوقها القصار ويأدي أخوي. انتو لو عندكم احترام وتقدير لخالكم كان ما سويتوا فيني كذي، لكن لا تنسوا ان هذا اخوي، على الاقل احتراما لي واجبه.
1: صحيح كلام اخوي حمد، لو خالي ناصر ما دخل بينكم كان ما صار حالكم كذا.
0: ايه تراكم مسختوها، ولا تقوموا ترموا مصايب ابوكم على خالكم.
2: من يرمي مصايب من وعلى من؟ تقدر تقولين خالي في ايش ما تدخل وخرب؟ المصنع من صوب، مصنع العم عيد من صوب، البيت الصغير من صوب، هذا البيت من صوب، وحتى حياتني بيتدخل فيها عشان يتخلص من المسكينة بنته اللي معلقة بسببه. انت ليش ما قادرة تفتك منه رغم اللي يسويه؟ كم سنة البيت له إيجارات، عطات شيء؟ الخير اللي عنده مالك حق فيه؟ بيت اللي ساكننه واشترى حقك عطاك منه شيء؟ أنا ما أعرف أنت ليش ساكتة عليه رغم كل هالسوالف.
0: ما لكم شغل بيني وبين أخوي، وإحنا كيفنا. أنا راضية وما أسمح لكم تتكلمون عليكي.
1: زين ما بتكلم عليه وخليه ياخذ راحته معك، بس لا يقرب بيتنا ولا يقرب من أبوي. أما البيت الصغير على قولكم، عمي حسين يبغى يشتري نصيب أبوي منه.
0: ما حد يقرب من ذاك البيت، سامعين ولا لا؟ وعمك حسين ما هو اللي يبغى البيت، هذه كلها مكايد حرمته اللي اسمها جميلة، لكن حامض على بوزها. وبما أنك رايح جاي عندهم وصل لهم هالكلام هذا، ها؟ قول لهم البيت إذا يبون يشترونه قيمته 1,000,000.
1: إيش؟
3: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيادي، فارس البلوشي، غالية السيادية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. اليوم سندخل إلى عمق الآلية الحيوية التي تبقينا على قيد الحياة ونتحكم في الإيقاع الداخلي لأجسادنا. ماذا لو تباطأت دقات قلب الإنسان لتصبح نبضة واحدة فقط في الدقيقة؟ كيف سيبدو الزمن والحركة لو كان عمرنا يقاس بإيقاع بطيء؟
3: للوهلة الأولى هذه الفرضية تبدو مستحيلة بالنسبة لأجسادنا الحالية، فالقلب ينبض عادة 70 مرة ليضخ الأكسجين للدماغ والأعضاء دون توقف. ولكن لو تخيلنا أن الخلق الحيوي للإنسان صمم ليتحمل هذا الإيقاع، فإن النتيجة ستكون حياة بطيئة ومهدئة تشبه تلك التي تعيشها السلحفات العملاقة أو الحيتان في أعماق المحيطات.
2: صحيح جدا، فالعلم يخبرنا أن هناك علاقة عكسية بين عدد نبضات القلب وطول العمر في مملكة الحيوان. الحيوانات ذوات النبضات السريعة مثل الفئران تعيش سنوات قليلة، بينما الحيتان التي تنبض قلوبها ببطء شديد تعيش لقرون. هذا يعني أن الإنسان في هذه الفرضية سيمتد عمره لآلاف السنين، لأن خلاياه ستستهلك الطاقة ببطء شديد.
3: ولكن كيف ستكون حركتنا اليومية؟ هنا تبرز المفاجأة. الإنسان لن يستطيع الجري أو الحركة السريعة، بل سيسير خطوة خطوة بتؤدة بالغة. بين النبضة والنبضة سيحتاج الجسد إلى فترة من السكون لتوزيع الدم الذي ضخ في تلك النبضة المنفردة العملاقة. سيتحول العالم من حولنا إلى لوحة متحركة ببطء شديد، وستبدو مشاهد الحياة رتيبة وهادئة.
2: نعم، ولننظر إلى مفهوم الزمن النفسي. الإنسان يشعر بالوقت بناء على سرعة عملياته الحيوية داخل جسده. عندما ينبض القلب مرة واحدة في الدقيقة ستبدو الساعة الكاملة لنا وكأنها مرت في دقائق معدودة. سيقل الشعور بالملل وسيمتلك البشر صبرا خارقا، فلن يغضب أحد بسبب تأخر قطار أو طابور عمل، لأن الانتظار سيصبح هو الحالة الطبيعية للوجود.
3: هذا نفسيا. أما اقتصاديا فإن الطلب على الغذاء والطاقة سينخفض بشكل كبير، لأن عمليات الأيض والاحتراق الداخلي ستكون في أدنى مستوياتها. وجبة واحدة بسيطة قد تكفي الإنسان لأيام أو أسابيع، مما يقضي على أزمات الغذاء الكونية ويجعل الحياة أقل صخباً وتنافساً على الموارد المادية.
2: ولكن في المقابل سيختفي التطور التكنولوجي السريع، فالتقدم الحضاري يحتاج إلى عامل السرعة والنشاط المستمر. لو كان البشر يعيشون بهذا البطء لاستغرق بناء بيت بسيط عقوداً من الزمن، ولتأخرت الاكتشافات العلمية لآلاف السنين. سيعيش الإنسان في حالة شبيهة بالركود الدائم، حيث تمر العصور دون تغيير يذكر في شكل الحياة.
1: ماذا لو؟
3: سبحان الله، حتى العاطفة والمشاعر ستتأثر، فنحن نعرف أن الحب والخوف والفرح كلها مشاعر ترتبط فوراً بتسارع دقات القلب. في عالم النبضة الواحدة ستكون المشاعر البشرية باردة مستقرة وخالية من الانفعالات الحادة. سيختفي التهور والاندفاع وتصبح العلاقات هادئة جداً.
2: إذن نكتشف أن الإيقاع الذي خلقنا الله عليه بتلك 70 نبضة في الدقيقة هو ميزان دقيق صنع خصيصا ليتناسب مع مهمة الإنسان في عمارة الأرض. نحن بحاجة إلى هذا التدفق السريع لنفكر ونتحرك ونبتكر ونختبر المشاعر بكل حرارتها وعمقها.
3: فعلا، هذه الفرضية البطيئة تجعلنا نسمع دقات قلوبنا اليوم بعين الشكر. شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم السكون النابض قد نالت إعجابكم. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عيون المستقبل. ضيف هذه الحلقة عمر

0: سلام الله عليك عمر.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة عائشة.
0: أهلا وسهلا بك. إذا عمر بن عيسى بن محمد البرماني محب لعالم البرمجة والابتكار. حب البرمجة والابتكار يتطلب الكثير من المهارات اللي الواحد يمكن يبنيها في مدة طويلة. يا عمر خبرنا عن مشوارك في البرمجة.
1: مشواري في البرمجة بدأ من لما كنت في الصف التاسع. أنا حاليا في الصف الحادي عشر. بديت لما كنت في الصف التاسع بديت بمشروع. مشروع هذا كان يتبع اللي هي سجلات الحضور والغياب في المدرسة عن طريق سنسرات توضع على الأبواب وعند النواذ وغيره, بحيث أنه يكون تسجيل الحضور والغياب بشكل آلي.
0: هذا كان البداية.
1: هذا كان في البداية صف التاسع. واشتغلت عليه وكان بدايات في هذا المجال, ولكن للأسف ما نال الإعجاب الواسع. ففكرت بفكرة غيره فكرة غيرها وشاركت بها السنة اللي بعدها واللي هي مشروع Aero Carbon AI. نعم.
0: نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع.
1: Aero Carbon AI هو فلتر يوضع على السيارات ومخارج أي مخرج عادم, يوضع عليه هذا الفلتر بحيث أنه يقلل من الغازات الضارة اللي هي مثل ثاني أكسيد الكربون أو غيره. وإحنا نعرف أنه مثل هذه المشاكل يعني هي اللي تسبب أغلب المشاكل البيئية الحالية الحاصلة في العالم والأمراض وغيره.
0: إذن عوادم السيارات, فلتر يساعد في تقليل من مخاطر عوادم السيارات. كيف يعمل هذا الفلتر أو هذا المشروع؟ كلمني عن أساسا الأدوات اللي استخدمتها, ما الفكرة اللي اشتغلت عليها.
1: الفلتر هذا يحتوي على مادة الأفيولايت اللي هي البروتيت من نوع الأفيولايت البركانية. وهذه المادة موجودة عندنا في عمان بشكل مهول, ولكن لم يتم استغلالها. فاحنا قلنا ليش ما نستغل هذه الخامات العمانية بحيث انه نحل من اكبر المشاكل العمانية.
0: جميل.
1: فعملنا هذا الفلتر وضعنا فيه هذه المادة وربطنا هذا الفلتر. احنا طبعا في هذا الوقت الحالي ما نقدر نشتغل الا على السيارات بحكم ان هذا الشيء متوفر معنا. ولكن نطمح مستقبلا ان يعني نشتغل على عوادم اكبر مثل اللي هي عوادم الموانئ او الطائرات او غيره. فربطنا هذا الفلتر بسنسرات تقيس الرطوبه وغيره البيانات اللي تحتاجها على اساس انه يعمل هذا الفلتر.
0: جميل.
1: وربطناه بشاشه السياره. فهذا الفلتر يميز عن غيره من الفلاتر انه سعره رخيص بشكل كبير مقارنه بالفلاتر اللي تصنعها شركات السيارات او غيره.
0: جميل.
1: وايضا من مميزاته انه يمتص بشكل اكبر. يعني تقريبا يمتص 75% من العوادم اللي تنبعث منها السيارات. فاحنا لو نقيس على كل سياره نركب 75% فبيكون الفرق واضح. وايضا هذا الفلتر يحتاج الصيانه كل 10 سنوات وليس بشكل دوري على عكس باقي الفلاتر. وطبعا مثل هذا المشروع بتكون آثاره واضحة. صحيح. بشكل كبير.
0: نعم.
1: بحيث أن يقلل من بعثات الكربون ويحسن الصحة العامة وينتج مادة تستخدم في البناء. طبعا هذا الكالسيت لما يخلص يتحول إلى مادة بيضة. وهذه المادة بيضة تسمى الكالسيت, وهذه المادة مفيدة بشكل كبير. يعني يستخدم صناعة الزجاج والفولاذ, وأيضا يستخدمونها في الزراعة بحيث أن تحول التربة من حمضية إلى قلوية. فمن إيجابياتها أنه يعني رخيص وينتج هذه المواد. وأكبر إيجابية يعني اللي إحنا نتهمنا أنه هذه الخامات في نهاية عمانية.
0: ما شاء الله, يعني فعلا هو برنامج أو مشروع جميل نوعي, بداية من استخدام المواد الموجودة في البيئة.
1: نعم.
0: ثم أيضا التقليل من مشكلة بيئية عظيمة مثل عوادم السيارات. فقد دعني أستوضح منك أكثر, يعني أنتوا تستخدموا مادة الأفيولايت كمرشح, ترشح هذه المواد الضارة.
1: بالضبط.
0: العوادم.
1: بالضبط.
0: وثم تنتج مادة الكالسيت.
1: أيوة.
0: عن هي أيضا مادة مفيدة,
1: يتحول هذا الغاز الضار إلى مادة تسمى الكالسيت.
0: نعم. هذا الكالسيت اللي هو أساسا يعني ليس يعني بدل لا يذهب هدرا, يستخدم.
1: بالضبط.
0: في الاستخدامات الإيجابية اللي ذكرت. بالضبط. اللي ضمنها الزراعة وتحسين أيضا التربة. رائع جدا هذا المشروع, وأكيد أنه تطلب الكثير من الجهد والعمل والبحث. مراحل العمل على هذا المشروع, البحث العلمي, من ساعدك, أيضا بيئة المدرسة كيف ساعدتك, المواد اللي استخدمتها عشان تصنع هذا الفلتر, وهل ركبته فعلا اشتغل بالشكل الصحيح.
1: اللي احب اوضحه انه احنا اشتغلنا كفريق. انا وزميلي معي تميم. ما حضر معنا اليوم. وايضا مشرفنا الاستاذ ماجد المقبالي, له منا كل الشكر والتقدير, ساعدنا وما قصر معنا. ايضا نشكر مركز الابتكار بلوى وما قصر معنا يعني، ساعدونا باللي قدروا عليه. وايضا نشكر المدرسه وادارتها على الجهود اللي بذلوها معنا، جزاهم الله كل خير.
0: إذن ها يعني لابد من الدعم في مشروع كهذا. المواد اللي استخدمتوها وخبرنا عن تجربة الحقيقية للمشروع، فعليا سويتوه في سيارة، ذكرت لي 75% من العوادم تم ترشيحها، نتكلم عن هذا الجانب.
1: طبعا هو هذا الفلتر يتركب على السيارة، قادرين على أنه نربط هذا الفلتر بشاشة السيارة بحيث أنه يطلع لك نسبة الامتصاص هذا الغاز، وإذا يحتاج تبدله عاملين كوبسايد مثلا ممكن تقدر تسير هذا المادة وغيره. طبعا هو للحين ما في أي شركة تبنت هذا المشروع، ولكن احنا نطمح أنه في شركات مستقبلا تتبنى هذا المشروع، لأنه يعني نتمنى مثل هالمشاريع أنه تكبر لأنه تصنع فرق كبير يعني.
0: صحيح فعلا مشروع نوعي كهذا يستحق كل الدعم. إنزين إيش هي خطواتكم أنتم لتبحثوا عن الدعم عن المستثمرين؟ شاركتوا في هذا المشروع في مسابقات معينة أبرزتوا؟
1: بداية احنا كنا نشوف اللي هي في عندنا منطقة قريبة من المينا، منطقة أهلها عاشوا فيها وكانت فيها كل الذكريات، فبسبب أنه يعني الأضرار اللي يحدثها المصانع اللي في المينا فغازات كبيرة ذا، فنقلوا جميع الأهالي إلى مناطق ثانية. طبعا هذا الشيء كان صعب للأهالي لأن كل ذكرياتهم هذا كان فيهم، وحنا نشوف أنه مثل كان في مثل روايح وكان في كثير من الأمراض التنافسية، فقلنا ليش ما احنا نكون اللي يحدث الفرق. بحثنا حصلنا مواد كثيره قادره على ان تمتص مثل هذه الغازات، ولكن شفنا ان افضل ماده اللي هي اللوجولات بحكم انها ماده متوفره معنا من البيئه، ما نحتاج نستوردها، ما نحتاج اي شيء. فموجوده معنا في البيئه بكميات مهوله، هي جالسه تسجل جبل حجر تقريبا تجاوز 400 كيلو. قلنا ليش ما نستخدم هذا الحجر بحكم انه من الخامات العمانيه وبيحدث فرق كبير في حل هذه المشكله. بدينا في البدايه عملناها كفكرة مبدئية وشاركنا بها على مستوى سابقة الابتكار على مستوى المحافظة، والآن الحمد لله حصلنا على المركز الأول. بعدها تأهلنا إلى منافسة على مستوى السلطنة، حصلنا أيضا على المركز الأول في اللون البيض الوطني والذكريات العلمية والروبوت. طبعا هذا حدثكم عن العام الماضي. وشاركنا بعدها في مسابقة آيتكس في ماليزيا، كانت تقام في كوالالمبور مركز المعارض والمؤتمرات هناك. وشاركنا في مجال البيئة وحصلنا على المركز الأول، ميدالية ذهبية والله الحمد
0: ما شاء الله،
1: وحصلنا إلى أيضا على جائزة خاصة من أكاديمية طويق بالمملكة العربية السعودية. هذا أهم الأشياء يعني.
0: نعم رائع. يعني مشروع كهذا، هل سعيت مثلا لحفظ الملكية الفكرية لهذا المشروع يا عمر؟
1: بالضبط، طبعا هالشيء لا بد منه حكما احنا نشارك معارض ذي، فحفظا على حقوقنا لازم ان نعمل، حصلنا على براءة اختراع. وايضا حصلنا على شهادات مثل من وزارة التجارة والصناعة ومن هيئة البيئة. وايضا حصلنا على شهادة من جامعة صحار في التسويق والماركتنج وهذه الأمور يعني.
0: رائع جدا يا عمر. إذا نأمل أنك أيضا تجد طريقك لمثلا القطاع الخاص، مؤسسات معينة تتواصل معها، مستثمرين معينين، هل لك خطوات في هذا الجانب؟
1: نعم الحمد لله، عقدنا مع أوكيو وصحار الألمنيوم، عقدنا معهم جلسات بحيث أن نشرح لهم هذا المشروع وكيف يعمل. والحمد لله أنه يعني أبدأ إعجابهم الواسع، ولكن لحد الحين يعني ما في أي تحرك منا أو من طرف آخر يعني.
0: دعم فعلي إذن، ولكن حلو المساعي أنك أساسا يعني وجدتم طريق للوصول لشركات كبرى كالتي ذكرتها لمناقشة فكرة هذا المشروع، ونحن من هنا أيضا نأمل أن يحصل هذا المشروع ومثيلات أيضا من مشاريع رائعة تخدم البيئة وأيضا تغتنم الموارد الموجودة عندنا في بيئة سلطنة عمان ك يعني مشاريع وطنية نوعية تحصل على إن شاء الله كل الدعم مستقبلا. إذن حديث جد ملهم ورائع مع ضيفنا عمر وعن ابتكاره الاستثنائي، إن شاء الله يا رب نشوف هذا الابتكار كمنتج محلي يباع وأيضا إقليميا وعالميا. بقي أن أسألك عن طموحك كمبتكر يا عمر، سواء في هذا الابتكار كفكرتك المستقبلية عنه أو حتى في الابتكار بشكل عام.
1: طموحي في المستقبل أن يكون شخصية فاعلة تخدم الوطن تخدم نفسي فيما يعود بالنفع. نصيحتي لكل شخص أنه أنت يعني مهما سعيت وهذا لا توقف في النهاية، أكيد أن هناك المشاكل ما تخلص وعلمنا يدور هذه الحلول واصل، وإن شاء الله بتحصل النتائج اللي تريدها
0: بإذن الله تعالى. إذن بهذه الرسالة الملهمة الجميلة من ضيفنا عمر بن عيسى البرماني نختم وإياكم هذه الحلقة من عيون المستقبل، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء. كنتم مع
2: مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القزمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: شارل بودلير، الجزء الأول.

0: نعم يا أستاذي، لقد توصلت إلى عنوان رسالة الدكتوراه التي أسمع عملها عن الشاعر الفرنسي شارل بودلير.
1: إني أسمعك، لكن أرجو أن يكون الموضوع مختلفا وجديدا.
0: لا أعتقد أنه جديد، لكنه صادم.
1: قضيت النصف الثاني من حياتي أشرف على رسائل الباحثين، وأغلبها ثرثرة، كثير غير مفيد.
0: إنه الموضوع الذي جئت أطرحه عليك يا أستاذ.
1: كم سمعت مثل هذه العبارات. قل ما عندك.
0: الشعراء يا أستاذ.
1: ماذا دهاهم؟
0: جعجعة بلا طحن، العدد كالليمون.
1: رائع هذا العنوان، الشعر العدد في الليمون.
0: نعم يا أستاذ، شيء من هذا القبيل، لكن بعيدا عن المزاح.
1: إنه الهزل نفسه. سوف أشتبك من الباحثين الذين سجلوا أسماءهم عندي لعمل دراسات تفيد الناس.
0: أستاذي، لقد خانني التعبير، أعتذر.
1: وأنا خانني الاختيار. اختر لك مشرفا آخر غيري يوافق على هذا الهزل.

0: لم يترك لي الفرصة، مشغول كعادته يا نادية.
1: هذه عادتك، لا تجيد الوقت المناسب لتقديم نفسك.
0: كنت أقصد أن تاريخ البشر به آلاف الشعراء في كافة اللغات، ما أكثرهم عددا، لكن الشعراء الحقيقيين في كل لغة لا يكاد يعد بأصابع اليد الواحدة.
1: ماذا تقول؟
0: هذه هي الحقيقة، في كل بلد وفي كل لغة لا يوجد عند الإنجليز إلا ويليام شكسبير واحد، ولا يوجد لدى الفرنسيين إلا شارل بودلير واحد، وهكذا في اللغة الإيطالية وغيرها.
1: هذا اكتشاف غريب، حاول إثبات ذلك.
0: سوف أفعل، سوف أفعل، وسأحاول إبلاغ أستاذي بما توصلت إليه.
2: أخي ألفونسو، هل نترك أمنا تتزوج رجلاً آخر ويصبح لنا أباً جديداً؟
3: ماذا نفعل؟ كان قدرها أن تتزوج أبانا ويفرقها عنه في العمر 40 عاماً.
2: يا لنا من طفلين منبوذين في هذه الحياة، لن نصبح الشخص الأول في اهتمام أمنا يا ألفونس.
3: لقد كبرنا، نحن الآن في العام الميلادي 1831، وها أنت في العاشرة ويمكنك الاعتماد على نفسك.
2: عندما جاء لزيارتنا لأول مرة الأسبوع الماضي، لم أتمكن من كشف حقيقة وجهه، خلت أنه قناع متجمد.
3: أذكر هذا اللقاء وهو يحط يده على كتفك ويقول: سأكون زوج أمك، أنا أبوك البديل.
2: وأنا أخبرته أنني غير مقتنع أن أحترمه كأبي لمجرد أنه سيعقد قرانه على أمي.
1: يا له من بيت سعيد عندما يضحك فيه الأطفال.
3: نحن سعيدين أنك ستتزوجين يا أمي بعد أن مضى على رحيل أبينا 5 سنوات فقط.
2: هذا رأي أخي ألفونس وحده، أما أنا فلا أعتقد أن أوافق على التخلص من مكتبة أبي لمجرد أن محارباً سوف يصبح زوجاً لأمي.
1: سوف أقترن من رجل مرموق، أما عن أبيك فقد تزوجته عجوزاً وأخلصت له.
2: كم أندهش أن أمي عاشقة الشعر الحلوة الرقيقة، تتزوج مثل هاتين الزيجتين، الأول رجل عجوز
3: والثاني
2: ضابط غليظ، ستكتبين عنه قصيدة يعلقها على طرف بندقيته وهو ينتقل بين المستعمرات.

0: طالما ابتعدت عن البيت وها أنت في المدرسة الداخلية بباريس، لماذا لا تكون معنا مثل أخيك ألفونس؟
1: حتى لا أعطيه الفرصة أن يشاركنا فيك يا أمي. السيد جاك أوبيك،
0: هذا الضابط الذي تمردت عليه كان دائم السفر، وكم ترقى في صفوف المحاربين.
1: اخترت الإقامة هنا في باريس على مقربة من مقبرة أبي، وها قد اقترب الوقت كي أتخرج.
0: نحن نرسل لك المال الكافي لإقامتك في المدرسة الداخلية.
1: أحاول أن أكسب حياتي من الشعر والترجمة عن الإنجليزية.
0: زوجي مرشح أن يكون سفيرا في الحركة الدبلوماسية القادمة.
1: هو زوجك
0: وأنت ولدي.
1: لماذا تزوجت رجلا غير أبي؟
0: أبوك مات وهذه سنة الحياة.
1: بالنسبة لي فإن أبي لم يمت بعد.

0: أخبرني أنك كتبت قصيدة طويلة عن جمالي، عن سحري.
1: سوف أفعل كي أرضي غرورك بعد أن أنظم قصيدتي المفقودة عن أمي. سوف أكتب قصيدة لأبي أجمل من قصائد أمي.
0: أبوك، أمك، أخوك، أين أنا؟ جان ديفال.
1: سامحيني يا جان، أمي هي تحدي حياتي.
0: أعرف، لكنك تطلب المستحيل.
1: المستحيل أم الجنون؟
0: تصورت أن رحيلك إلى كالكتا سوف يطرد عنك شياطين الشعر.
1: بل هذه الجولة من أجل البحث عن هؤلاء وإخراجهم في قصيدة جديدة لم أتنفسها بعد.
0: لكن شعرك غامض مثلك، هل هو الغموض أم الجنون؟
1: الغموض هو جوهر الشعر وأساسه.
0: وما هدفك من ذلك؟
1: يمكنك أن تقولي إن الهدف هو وضع مذهب جديد في الأدب.
0: أنت يا شارل سوف تؤسس مذهبا أدبيا جديدا؟
1: إنه أدب قائم على التمرد ضد الواقع وتغيير الموروث بكافة أشكاله. غالبا ما تحملني الموسيقى كما يحملني موج البحر، نحو نجم الشاحب وتحت سقف من ضباب أو في أثير واسع. أبحر فأتسلق متن الأمواج المتراكمة التي يحجبها عني الليل.

0: على جثتي يا شارل، هل تسمع؟
1: أسمع يا أمي، لكن لا أفهم السبب.
0: فلتحب هذه الفتاة ولتغرم بها كما تشاء، لتكتب عنها القصائد وتتجول معها أنحاء الكون، لكن
1: إلا الزواج من جان. لماذا؟ لماذا؟
0: إنها لا تناسبنا. هل نسيت من هو زوج أمك؟ رجل السلطة والسفير ذو المنحة العالية،
1: السيد جاك أوبك. يحرمني من أمي وأنا صغير، ويريد أن يحرمني من المرأة التي أحب وأنا ناضج.
0: أنت لم تنضج بعد، أنت مجرد قرطس لم يكتمل. هل تتذكر ما هو القرطس يا شارل بودلير؟
1: بالطبع، إنه موجود في ديواني أزهار الشر، الطائر الذي يحلق فوق السفن أينما ذهبت، يتبعها عن شغف،
0: يعتمد على البقايا التي تقذفها السفن.
1: هي طيور قوية تواجه العواصف.
0: هذا الطائر يرمز إلى الفوضى والغوغاء،
1: بل إلى الفطنة والرؤية الثاقبة.
0: لقد اختلفنا مجددا يا شارل، اذهب إلى أمريكا وقابل صديقك الذي يعجبك شعره،
1: إدغار ألان بو، إنه قاص وشاعر.
0: نعم، اذهب وقابل، يذكرني بك، يدخل إلى النفق المظلم.
1: إنه متزوج من حبيبته وسعيد معها.
0: هذه المرأة ستدفع صديقك إلى الانتحار، ولو دخلت جان حياتك أكثر من هذا فسوف تلقى المصير نفسه.
1: اسمعي ما قلته عن القرطس، وما أن يضع البحار ملك الفضاء هذا على ألواح السفينة حتى يتحول إلى أخرق خجل، يترك جناحيه الكبيرين الناصعين يجرجران بجانبه كالمجاذيف بصورة تدعو إلى الرثاء.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار

0: ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطى أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: قرت في البادية ومفاليها فرمالها وتلالها ومراعيها وغزلانها وذلايلها ومغانيها بنزورها وبنوقف على ماضيها وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير لكاسيها غير ملامحها ورواسيها واصبح ساكنها من عن فيها تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته. وبرنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين، احنا في ولاية عبري وبالذات في نيابة حمر الدروع. في حمر الدروع أعزائي المستمعين التقينا بالأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي. محمد،
1: نعم،
0: الله ينعم
1: عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟
1: الله يعافيك.
0: عساكم خير.
1: بنعمة الله.
0: كيف حمر الدروع؟
1: الحمد لله كل شيء طيب.
0: اليوم بنتكلم عن التغرود.
1: عن التغرود.
0: كيف التغرود هني في حمراء دروع؟
1: تغرود، والله هو التغرود.
0: من أول تغرود.
1: هو التغرود من الشيبان الأوليين في التاريخ الأولية. يوم يركبون أبوش ويهاجرون من الدار هاي إلى هذه. ويروحون من منطقة هاي إلى منطقة ثانية.
0: يهاجرون.
1: بعيد بعيد.
0: وليش أنت سمون مهاجرون ولا يشدون؟
1: لا يشدون. ومهاجرين بعيد يروحون من تنتقل من مكانك تسمع حد يسميه مهاجر. رايح منطقة غير منطقته.
0: ما ترد له مرة.
1: ها؟
0: ما ترد مرة؟
1: لا بترد.
0: بترد.
1: بترد.
0: هذا ما مهاجر.
1: مهاجر زين. عيال رايح من المنطقة هاي على المنطقة هاي.
0: المنطقة هذا.
1: آه.
0: شدوا. ناس. شدوا يقولون شدوا العربان.
1: شدوا. آه. شدوا. وشد حد شد ولا رد وحد شد ورد.
0: ورد.
1: آه كل زمان.
0: حلو هذا مثل هذا. حد شد.
1: ولا رد.
0: ولا رد.
1: وحد شد ورد.
0: شد ورد.
1: حد أبو كل زمان طول عمرك الدنيا
0: عمرك طويل.
1: فيها عطش.
0: نعم.
1: والعرب تموت عطش في الطريق.
0: نعم.
1: أو فيها قطاع الطريق. أو فيه أمور وايد أول.
0: نعم نعم نعم.
1: وهذا شيء في التواريخ ما يود.
0: موجود. نعم
1: ما يود هذا.
0: أول كيف؟
1: أقول لك أول يوم نبي نشد من الدار هاي على دار ثانية نروح من الدار هاي دبي. أول بنحرق السمرة يابسة. وبنسوي الصخام في يونية. فخصف فخصف. فخصف بيسف من الغضب. وبيحط فوق بعير. كمين خصف. على ستة وثمانية يحطون فوق بعير واحد. بيروحون دبي.
0: شالين معاكم صخام.
1: شالين معنا صخام من شان يتعيشوا بالعيال.
0: يبيعونها.
1: يبيعون يبيعونها.
0: يبيعونها.
1: يبيعونها.
0: آه.
1: وبيتمون في الطريق كي 15 يوم.
0: فوق بوش من النيل لدبي.
1: فوق بوش.
0: 15 يوم.
1: آه. وبيردون 15 يوم على يوصلون دارهم.
0: شهر.
1: شهر. بتورع بعيرك. يكون بعير مفكوك للشير. يرعى. متلقط. محصل رويق شوي. بتورع بعيرك وبتصفت شدادك. شداد تعرفه؟
0: أعرف شداد.
1: تعرفه؟
0: كيف؟
1: بتصفد الشداد وبتصفد الحقيبة وبتصفد المرة الشعر.
0: وشداد
1: يختلف. الحرمة بتغزل الشعر.
0: نعم. شداد يختلف طبعا. شداد الذلول وشداد شداد الناق مال الحمول هاي غيره.
1: هذاك شداد الذلول
0: يقال
1: ظفيري. هذاك يسمى هذاك شداد بعيد يسمى ظفيري. وشداد الذلول يسمى خويري.
0: كيف كيف مرة ثانية يقول لي؟
1: شداد بعير.
0: شداد بعير.
1: واحد ظفيري وواحد مضلع.
0: مضلع غيري ومضلع. هاي شداد بعير.
1: أيوة.
0: مال التحميل.
1: شداد الناقة خويري.
0: والذلول سمونه
1: خويري.
0: خويري
1: صغير. آه. مال الخي. ها ملابس
0: ظفيري وخويري.
1: ايه.
0: شوف انت. شوف انزين. انت
1: انزين
0: انزين
1: تسمع مني. وبتروح من الدار هذه وبتتم في الطريق وبتسوي الحقيبة بتشيليها من بلاد خيطين هزاهم الله خير الحضر اللي يعرفون. يابوا الليف والأمور باعه وشكوب من مسلة. واستوت حقيبة. يسمونها حقيبة.
0: من خوص. من خوص.
1: لا من ليف.
0: من ليف.
1: من ليف.
0: من ليف.
1: معني يسوونها من ليف. وبتحط فوق بعير. بدت بعير لتحت شداد من ليف. الغرضة هذه من شعر. أما زر هذا اللي زربه في الحلق.
0: ايه.
1: سير بقر.
0: انزين.
1: عاد عن ينقص في الطريق.
0: معاك معاك أنا.
1: عارف إنه.
0: معاك أنا.
1: بقرة بتذبح. وبتذبح إهابها.
0: ايوه.
1: وبتسوى سيو.
0: من سير بقر.
1: كلنا معيشته. حد الله معيشنا من ليف. حد الله معيشنا من سيور البقر.
0: لكن هذه الحمول اللي بتشلونها فوق فوق بوش وانتم 15 يوم رايحين الى دبي. الى الى دبي. وطبعا كل خي... كل بعير فوق 15 خيش اقول.
1: ها ها 15.
0: شي سوى لها شي سوى لها مرار ولا مش
1: مرار؟ مرت مرت مرت شعر.
0: اي ما قلت لي انت.
1: انا قلت لك قلت لك
0: تمرر.
1: قلت لك الحرم الحرمه بتغزل الشعر.
0: بتغزل الشعر
1: وبتسوي بيسوى مره.
0: بيسوى مرار.
1: ها بيسوى مرار وبيحط فوق بعير وبحيا بذاك الاقصاه وبيحطن فوق وبيرد عليها. وهذا يعرف انه هذا يعرف
0: يوم تباتون يوم مثلا وقفتوا وبتوا في مكان. نزلت من الحموله. الحموله تنزلونها
1: نزل هل دوم ظهرت بسياره
0: من لك لا بسالك انا بتاكد لان انا قاعد انا انقل حق الشباب الصغار اللي طالعين اليوم اللي ما عاشوا الباديه وما يعرفون هي
1: تباها على كتبها كان تبت
0: مره حف انا كاتب من هنا الحين في
1: هناك مكتوبه
0: كانت مكتوبه مره ويسمعونها الحين الشباب.
1: اسمعني
0: نزلت الحموله.
1: نزلنا الحموله
0: بتوا
1: بتنا بتنا يوم بتنا في العقدة هذه جيدنا ركاب. مع العبد وحميد هذيل رقدوا. اما انا واحد عندي
0: حراسه
1: بس انا على الكابن حراسه هن يرعى نحن نداور عليهم طول ليلنا.
0: شوف انت
1: هي ردينا ركابنا الصبح يبودنا فوقهم نشارنا
0: صباح
1: صباح نشارنا وبثنا في مكان الثاني
0: تناوبون تناوبون تناوبون على الحراسه.
1: الليله الثانيه ناوبوا حميد والعبد على الركاب حنرقدنا.
0: شوف انت
1: وعلى نوصل ونبيع شغلنا ونرد من هناك ونوصل دارنا.
0: كم يوم تم هناك لين تبيعونه؟
1: تم هناك يومين وثلاث. بعنا سامان لهذاك وردينا من هناك عاد يعني رفاع البلادين
0: هذي. ايش تبون من هناك عاد؟
1: من هناك نيب ثياب ونيب قهوه ونيب عيش. جبنا
0: ايه؟
1: هذيل شمن شمن هني ودن عبري وشمن هني ودن نزوه وشمن هني ودن بهله. هذه
0: هناك تشرونهم ولا حمال
1: يعطوك الناس؟ عرب عرب يشرونهم هناك.
0: عرب يشرونهم انت بس مجرد حمال يعني
1: نحملهم فوق الركاب.
0: نحملهم فوق الركاب
1: وهن وعرب هذولاك متشرين لهناك
0: بعد تجيبونهم
1: بعدنا نجيبهم فوق ركابنا
0: فوق الركاب
1: وبفلوس هم
0: بفلوس
1: وحين هم. مره ركوب ما يبدنا
0: يعطوكم نول نول اقرا
1: لازم بلاش ماشي من ذاك الزمان
0: زين
1: ماشي بلاش
0: زين. اذا هم ركبوا فوق بوش هي اللي يبين سامانهم واغراضهم من هناك انتم تمشون؟
1: حن في بعض ناس يمشون وفي بعض يحصلون ركبه
0: في حصون
1: اللي
0: فاضل اللي فاضل
1: اللي فاضل
0: اللي ما عليها حموله راكبين هنا.
1: اسمع عندنا شيبان يمشون مني على هناك ويمشون من هناك على هنا يطيحون ظهورها
0: ما شاء الله.
1: النويش يحملونهم سامان وايد.
0: كم مره تمشون في السنه يعني؟ مرتين
1: في السنه يعني مره مرتين يسيرون ثلاث مرات مرتين ثلاث مرات. ردينا هني عاد وتمينا الحمد لله هني
0: مبون سكنكم لهني
1: مبون سكناتنا اللي فيها
0: هذه
1: فيها حمر الدروع
0: حمر الدروع
1: اول ايداد
0: هذا السمر اللي كنت قلت عنه من ساعه. السمر قلت قص نقص سمر
1: ما نقصه. السمر صخام الحلقه يابس يابس
0: يابس
1: بونه يابس
0: بونه يابس
1: بونه يابس
0: ما تبسونه يعني؟
1: لا لا
0: بونكم يعني اذا كان يابس قصيته يعني وسويته من
1: لا لا ما الرطب ما يعاود
0: الرطب ما يعاود.
1: لا
0: حفاظا على البيئه حفاظا على البيئه يعني من زمان انتم تحافظون على البيئه.
1: انزين اليابس
0: من هذا الرطب خضر ما يقص
1: الرطب ما يعاود
0: ما يعاود
1: البر بر هذاك ما خلاه للنشره تاكله. الرطب خلاه للنشره وهذا اليابس اللي رام بدعنه
0: هذه
1: لموه وسووه ما سووه
0: هذا سووه منه.
1: معني
0: زين بس
1: نجي لنا 20 فوق ركاب
0: ما تسوون طارق ما تسوون تقارب
1: نسوي تقارب ونسوي الون يسوون شيبان لولي وحل حقنا على الطرف لحقنا على عاد بريمي حنا تمين نهبط بريمي دبي عاد حنا ما لحقنا عليه شيبان لولي
0: شي تقولون تقاريد
1: تقاريد يقولون شوي
0: كيف يقولون
1: هايوني
0: لا لا عدي عدي عدي عد
1: ما تباني يقول لك
0: لا بعدين بنا شلي اول شيء عد عد
1: اقول بنت اللي صيف رشاقني هيولها تنسى احلى الصوت انت هايالها.
0: اسمع بنت الصيف
1: بنت الصيف رشاقني هيولها تنسى احلى الصوت هايالها
0: يالها بعد
1: والخصم لان ما يتم بيونك ولا يردهم رمل المحيب دونك بنات حمره مثل الشيخ الطائفه
0: بنات حمراء
1: مثل الشيخ الطائفه والدنيه توقاها على والدنيه على ذلايل نايفه ان منها ندنا عن ابوش
0: بنات حمراء
1: على ذلايل نايفه
0: على الذلائل
1: نايفة
0: نايفة بنات حمراء كيف قلت لي أول شيء؟
1: بنات حمراء مثل الشيخ الطائفة
0: مثل الشيخ الطائفة
1: مغرد قايل ما أقول أنا
0: لا لا مغرد مغرد مغرد
1: قايل مغرد بنات حمراء مثل الشيخ الطائفة فوق الدنيا على الذلائل نايفة
0: نايفة
1: عودنا أصرف ما زل الأطراف.

0: طال الحرب والرجال
1: أولوي أولوي يعود نصر ما زلنا طراوي
0: أولوي لن طال الحرب والرجال.

0: الحرب والرجال لو لو
1: لو لو يو يعود نصر ما زل لو تروي
0: لو تروي يعود نصر ما زل.

0: طراوي
1: مغن ايوم يا روحة العصر ويا مغن ايوم
2: يا روحة العصر ويا مغن ايوم
1: مغن ايوم لا تعذر العاذل وتحرم مغن ايوم
2: لا تعذر العاذل وتحرم مغن
1: ايوم يا روحة العصر.

0: تعذر العاذل وتحن من هيومه
1: يا روحة العصر ويمغون هيومه
0: هيومه لا تعذر العاذل وتحن من هيومه.
2: محمد بن حارب.
0: نعم.
2: الله ينعم عليك.
0: الله ينعم عليك وعليك بالخير.
2: احسنت على هالتغرودة هذه، التغرود اللي قلت له انت والاخ حميد والاخ العبد.
0: ها.
2: اللي قلتوا هاي التقاليد القديمة هذه ما الأول.
0: آه.
2: تقاليدكم ما الأول، أول يوم تسفرون يعني تروحون وتجون، هاي تقاليدكم قبل.
0: هذه لا تقاليدنا. نعم. وهذه لما أخذينهم عند الشيبان، وحين ما خلينا الربع من عند الشيبان.
2: فيكم البركة، فيكم البركة.
0: الله يبارك فينا وفيكم. الله يبارك فينا وفيكم.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تقاليد، مثل ما سمعتوا اليوم لقانا كان مع الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي من نيابة حمرة الدروع بولاية عبري، قدم لنا مجموعة من التقاريد، وكان مع الأخ حميد بن منصور الدرعي والأخ العبد بن سالم بن راشد الدرعي. نشكرهم ونتمنى إن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. أحسنتوا يا محمد.
0: الله خير. بارك الله.
2: أحسنت يا حميد وكذلك يا العبد.
0: بارك الله خير. فيكم. بارك الله.
2: شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا هذا تقاريد. لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي وتقاريد.
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة، وكيف المجاوب يكون ردودة. تقاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: البيئة النظيفة بدون اقتصاد قوي يحميها هي مجرد صحراء قاحلة.
2: إذا أنت إذا أهملت البيئة أنت أهملت المواطن، لأن المواطن هو الذي يعيش في هذه البيئة. فمن المتضرر الأول إذا غابت السياسات البيئية؟
1: من الذي يجب أن تفرض عليه السياسات البيئية في الوقت الراهن؟
2: الأخ راشد، ليش تهرب على الموضوع البيئة؟ هل الدول النامية بعدين في الوقت اللاحق بتكون عندها القدرة المالية أن تعالج هذه المشاكل المالية وإلى آخره؟ إذا كان الاقتصاد مهم جدا للإنسان، فإذا البيئة هي الأهم، وأن الدول النامية تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية.
1: نحن لا نهمش البيئة اليوم.
2: في بداية خطابي أن الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان هو أهم ما في هذه القضية.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. في سباق التنمية الذي تخوضه الدول النامية يبرز سؤال جوهري يتعلق بتحديد الأولويات. هل ينبغي توجيه الموارد نحو تعزيز النمو الصناعي بوصفه محركاً للاقتصاد وفرص العمل ورفع مستويات المعيشة؟ أم أن الاستثمار في السياسات البيئية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل لضمان استدامة الموارد وحماية مستقبل الأجيال القادمة؟ فهل تستطيع الدول النامية تحقيق التنمية دون قاعدة صناعية قوية؟ أم أن التنمية التي تتجاهل الاعتبارات البيئية تحمل في داخلها بذور أزماتها المستقبلية؟ وهل النمو الصناعي والالتزام البيئي خياران متعارضان بالضرورة، أم أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد التوازن بينهما؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها للنقاش في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. هذا البرنامج يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. ضيف الأول في حلقة اليوم في هذه المناظرة راشد الزيلي، يمثل جانب الموالاة ويرى أن الاستثمار في النمو الصناعي أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في السياسات البيئية. أهلا وسهلا بك راشد.
4: أهلا وسهلا أستاذي، أستاذ إدريس، كيف حالك؟ سعيد جدا بتمثيل جانب الموالاة، وأتمنى للمشاهد والمستمع أن يتمتع في هذه المناظرة.
3: أهلا وسهلا بك راشد، نسعد بالحديث معك ووجودك معنا في المناظرة. أيضا في الطرف الآخر حسن البلوشي، يمثل جانب المعارضة، يرى أن الاستثمار في السياسات البيئية أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في النمو الصناعي. أهلا وسهلا بك حسن.
2: أهلا وسهلا أستاذ إدريس، وأهلا بالمستمعين الكرام من خلال إذاعة سلطنة عمان. جدا سعيد بتمثيل هذه المناظرة وبالاشتراك في هذه المناظرة، وسعيد بأنني سأناظر أخي وزميلي راشد في هذه المناظرة التي تتمتع بكثير من الجوانب الصناعية والبيئية والسياسية.
3: بكل تأكيد، إذا لا شك أن هناك جوانب يعني تكون زاخرة بالعديد من الأدلة والحجج والبراهين ربما في حلقة اليوم. كالمعتاد نبدأ بخطاب الافتتاح، كل واحد منكم لديه 3 دقائق يقدم فيها بشكل شمولي ما يؤكد ويدلل موقفه من القضية. أبدأ معك راشد، تفضل.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن لماذا نوجه الاستثمار في الدول النامية للنمو الصناعي؟ بداية ننطلق من مشكلة وهي معضلة البقاء وفخ التبعية. نحن اليوم نتحدث عن دول نامية، أي بمعنى أنها تعاني من مشكلة الفقر والبطالة واقتصاد مهدد بالانقراض، بينما في الجهة المقابلة فريق المعارضة يريد منا أن ننفق آخر أرماق الدولة في تكنولوجيا بيئية مكلفة جدا ولن تفيد المواطن الجائع. اليوم والمشكلة الأهم أن البيئة النظيفة بدون اقتصاد قوي يحميها هي مجرد صحراء قاحلة، كأنك تقول للغريق ابحث عن صفاء الماء قبل أن تتعلم السباحة وتنقذ نفسك، وهذا بالطبع شيء يخالف الدول النامية. طيب، خلونا نعرف عن النمو الصناعي. النمو الصناعي هو الزيادة المستمرة والكمية في القدرة الإنتاجية للدولة.
1: طبعا ايش يعني هذا وايش احنا نقدم النمو او الاستثمار في النمو الصناعي؟ ان الاستثمار في النمو الصناعي هو شريان الحياة المالي والضامن الاساسي لسيادة الدولة، وهو القوة الصادرة او الصادة للفقر والمحرك الذي يخرج الاف الشباب من البطالة وما الى ذلك. ننتقل الى الشيء الاخر وهو السياسات البيئية. ما وضع السياسات البيئية وما وضع السياسات البيئية في الدول النامية؟ اليوم إذا أتينا نحن بتطبيق السياسات البيئية فهي استثمارات مؤجلة العائد وكوابح تنظيمية باهظة الثمن، هي سياسات أساساً تتطلب تكنولوجيا خضراء معقدة لا يمكن أن تدركها هذه الدول النامية، ولا يمكن للدول النامية أن تنتج هذه السياسات أو تنتج أو تطبق هذه السياسات في مناطقها، لأنها أساساً من البداية لا تمتلك القوة الصناعية أو القوة الاقتصادية الكافية لتطبيق هذه السياسات. السياسات البيئية تحتكرها اليوم الدول الغربية. لماذا تحتكرها الدول الغربية؟ اليوم الدول الغربية هي المصنعة لهذه السياسات والتكنولوجيا وتبيعها أساساً بأسعار غالية، وأساساً فرض هذه السياسات اليوم على الدول النامية تعني رفع تكلفة الإنتاج، إغلاق المصانع، بعدين أصلاً عدم تحمل كلفة هذه السياسات البيئية وما إلى ذلك. مساري واضح عن اليوم، واليوم أنا أدافع عن النمو الاستثمار في الصناعية، وأدافع عن أن الاستثمار في الصناعة هو أكثر جدوى من البيئة التي تمنع التلوث وتعمق الفقر في الدول النامية. نحن اليوم نتكلم عن الدول النامية، الدول النامية اليوم تحتاج إلى الكثير من الأشياء التي تطبقها أولا خلنا نقول لتطلع من ضمور الفقر والبطالة وما إلى ذلك، لتنتقل بعد ذلك إلى البيئة. نحن لا نهمش البيئة اليوم، نحن اليوم سنتبع السياسات البيئية عند بناء القوة الاقتصادية والنمو الصناعي الذي يكمن في الدول الصناعية.
3: يتضح هذا الموقف جليا، وما تنتصر يعني إليه في أولوية النمو الصناعي قبل الاستثمار في السياسات أو في تطبيق السياسات البيئية. راشد، أنتقل إليك حسن وخطاب الافتتاح في غضون 3 دقائق، تفضل.
2: أهلا وسهلا بالجميع. بداية سأعد تعريف ما أتى به زميلي راشد في السياسات البيئية، وهناك تعريف خاطئ. السياسات البيئية هي مجموعة من المبادئ والسياسات التي تتبناها الحكومات والشركات أو المنظمات بهدف ماذا؟ الإدارة البشرية الواضحة لحماية البيئة، وهذا متفق عليه. لماذا؟ لأن هي سياسات بيئية تحمي البيئة، وهذا بشكل مختصر. بداية سأتي بشيء بشكل عام. نحن في الدول النامية نحتاج إلى النمو الاقتصادي والنمش، لأن في فوائد لخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، ولذلك لأنه يعد الاستثمار الصناعي جزء مهم من عملية التنمية. ولكن هناك نقطة حاسمة، إلا أن اعتبار النمو الصناعي هو أكثر جدوى من السياسات البيئية يتجاهل حقيقة مهمة، هو أن الدول النامية تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية مثل المياه والزراعة والترمة السمكية والسياحة. طيب، فلذلك فإن تدهور هذه السياسات البيئية وتدهور هذه البيئة ما بيؤدي فقط إلى تدهور معيشة السكان أو تدهور البيئة، بيؤدي أيضا إلى تدهور الاقتصاد بنفسه. ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار في السياسات البيئية ليس أقل أهمية من الاستثمار الصناعي، بل هو شرط أساسي لاستدامة التنمية الاقتصادية. طيب أخوي راشد، يوضح لي إن كيف إن أنا أفرض آخر أرماق الدولة أو آخر اقتصادات الدولة في تكنولوجيا بيئة ولا تحمي المواطن؟ وأنا رد عليه، أصلاً البيئة هي التي تحمي المواطن. إذا تبي تهمل البيئة، إذا أنت إذا هملت البيئة أنت أهملت المواطن، لأن المواطن هو الذي يعيش في هذه البيئة. يعني اليوم أنا جالس أقدم المواطن، يعني أنا جالس اليوم أهمل الإنسان، وإحنا من هدفنا وأولوياتنا هو الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان. فأنا اليوم ليش أهمل الإنسان؟ من أجل مصلحة اقتصادية مؤقتة في البداية راح تكون عندنا، ما أنكرنا في البداية راح تكون عندنا مردود اقتصادي عالي أو مردود اقتصادي ممتاز، ولكن إيش اللي راح يصير عندنا في البداية؟ راح تدهور البيئة. هل الدول النامية بعدين في الوقت اللاحق بتكون عندها القدرة المالية أن تعالج هذه المشاكل المالية وإلى آخره؟ بوضح لكم هذا كله في خطابي. نعم. في عدة حجج سأنطلق بها إن شاء الله.
3: نعم، بإذن الله تعالى. إذن ما وضعته من حديث في هذه المقدمة حسن يعني يدفعنا أيضا للنظر إلى جوانب أكثر تفصيلا. ننتقل إلى المحور الثاني وفيه فرضية. تقول هذه الفرضية أن الدول النامية تحتاج أولا إلى بناء اقتصاد قوي وقاعدة صناعية متينة، ومعالجة المشكلات البيئية تتطلب موارد مالية لا يمكن توفيرها دون تحقيق نمو اقتصادي كاف معك راشد، كيف ترد على هذه الفرضية؟
4: أولا أعود لما جاء به زميلي في فريق المعارضة حسن. بداية أعاد تعريف سياسات البيئية، وقد وضحت أن السياسات البيئية وكيفية تطبيقها، ولم أوضح وقال أنني لم أوضح تعريف السياسات البيئية، وقد أوضحت من البداية أن السياسات البيئية هي التشريعات أو السنن التي تسن على الدولة نفسها لتطبيق أشياء قد تكون باهظة الثمن. وأنا مع هذا القرار، مع المحور الذي جاء به المجلس. لماذا؟ بداية دعوني أرد لما جاء به المتحدث من فريق المعارضة. جاء يدافع عن البيئة ويدافع ويدافع ويدافع، وكأن البيئة هي أهم من الإنسان نفسه وما إلى ذلك. دعني أضرب لك مثالا. اليوم القوة العظمى الاقتصادية الصين. نحن اليوم نتكلم عن أكبر الدول في مجال الصناعة. الصين في بداية السبعينيات والثمانينيات تجاهلت موضوع البيئة. لماذا؟ لأن الصين كان في فكرها أن أول تبني بداية قوية أو قاعدة قوية، بعد ذلك تنتقل لموضوع البيئة وما لا ذلك. ونحن اليوم نرى اليوم الصين متوجهة لموضوع البيئة بتطبيق السياسات البيئية وما إلى ذلك. ولكن عندما نرجع للأصل، إن الصين اليوم في بداية السبعينيات والثمانينيات تجاهلت موضوع البيئة تماما، وعالجت موضوع البيئة بعد ذلك، بعد أن ساهمت في سد الفجوة الصناعية والنمو الاقتصادي وما إلى ذلك. نحن اليوم ندافع. نحن لماذا نريد الأولوية للنمو الاقتصادي؟ نحن اليوم النمو الاقتصادي يوفر فرص العمل. الدول النامية اليوم تعاني من مشكلة ونسب بطالة مرتفعة. القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد القادر على استيعاب الأعداد الهائلة التي تكون في الدول النامية والبطالة وما إلى ذلك بمختلف المستويات. وجود هذه السياسات ترفع تكاليف الإنتاج كما قلت بداية، وتصعب العملية وما إلى ذلك. اليوم لنضرب مثال على سلطنة عمان. الخطة الخمسية الحادية عشر لسلطنة عمان ترتكز ارتكازا تام، وتركز الخطة بوضوح إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي عبر الصناعات التحويلية كأولوية قصوى. أي بمعنى أن اليوم عمان توجه الصناعات نحو جانب الصناعات لتنمو بالدولة لتبني الاقتصاد، بعد ذلك نتوجه إلى موضوع البيئة. اليوم حسن يفرض مني ويقول لي أني أنا اليوم أتجاهل البيئة تماما، وقد قلت منذ البداية أننا بعد أن نبني قاعدة صناعية وقاعدة اقتصادية قوية سوف نلجأ البيئة مثل ما جاءت الصين، مثل ما وضعت الصين هذه القوانين والأسس وما إلى ذلك.
3: نعم، أنت يعني راشد تؤكد هذه الفكرة تماما فيما يعني طرحته هذه الفرضية. نعم. وتستند إلى استراتيجية سلطنة عمان.
4: نعم.
3: حسن، كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكره راشد؟
2: طيب، بالنسبة للفرضية اللي هي خطة الخمسية لعجلة التنمية الاقتصادي، ولكن لما قال نحو جانب الصناعات وإلى آخره، أنا عندي نقطة معينة حاول أسألك إياها. هل في نحو في مضاعفة الصناعات وتنوع الصناعات في سلطنة عمان، هل الدولة هنالك أهملت البيئة ولا اهتمت بالبيئة؟ هذا سؤال موجه. كذلك لما قال لي أن الصين في بداية السبعينات والثمانينيات ماذا سوت؟ أهملت البيئة والآن تعالج البيئة. ولكن من بداية السبعينات والثمانينات ومن بداية الألفينات خلينا نقول إلى اليوم، هل الصين استطاعت حل مشاكل البيئة كاملة ولا ما زالت أنها تعاني من مشاكل العدة؟ طيب، هذا بالنسبة للرد على هذه النقطة. كذلك يتكلم في موضوع الاقتصاد وقال أن الاقتصاد مهم جدا للإنسان. إذا كان الاقتصاد مهم جدا للإنسان، فإذا البيئة هي الأهم. أخي راشد، لماذا هي البيئة هي الأهم؟ هي المقر للإنسان، هي المعيشة للإنسان، هو من أين يأخذ الإنسان أكله وغذاءه وشربه. طيب، أنا برد بشيء معين. الاستثمار في النمو الصناعي مع إهماء السياسات البيئية ليس أكثر جدوى للدول النامية. ليش؟ هو لأن يقول أنا اليوم بهتم في سياسات النمو الاقتصادي، بعدين من أسوي النمو الاقتصادي شرح أسوي أنا راح أهتم بالسياسات البيئية. نعم. طيب، أولا الدول هذه تمتلك القدرة الأقل لتحمل هذا الرأس السلبية لهذا الموضوع. فكيف؟ عند توسع الدول النامية زيادة الإنتاج يصب على تركيز المورد الاقتصادي فقط، الناتج فقط في هذا الناتج من خلال الأنشطة، وغياب الإدارة البشرية لحماية البيئة، وهي ما أقصد فيها ماذا؟ بالسياسات البيئية. فمن المتضرر الأول إذا قابت السياسات البيئية؟ هي الدولة، هو الإنسان بنفسه، من خلال ماذا؟ زيادة الانبعاثات، النفايات الصناعية والتأثير على الهواء بشكل مباشر. طيب، وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات بيئية التي تهدد التنمية المستدامة. طيب، ما هي التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة هي تلبية حاجة الجيل الحالي دون التأثير في قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. فعبارة أن النمو الاقتصادي أكثر جدوى لهذه الدول النامية في السياسات البيئية غير صحيح. لماذا؟ لأنها راح تؤثر على الجيل الحالي. راح تؤثر على الجيل الحالي. هو يقول لك أخ راشد أنا اليوم بحل مشكلة البيئة في السنوات القادمة. إذن الناس اللي عايشين حاليا في هذه السنوات راح تهملهم، راح يعيشوا في بيئة وسخة، راح يعيشوا في بيئة غير مهملة، راح يعيشوا في تلوثات هواء. زين، فهذه المشكلة اللي يطرق لها. كذلك شهدت يعني مثل ما رد هو في الصين مثال الصين وقال إنه هو مثال الصين. الصين حاولت تصالح البيئة ولكن الصين ما زالت مستمرة. وأضيف عليها مثال ماذا؟ الهند. واجهت الهند أهملت البيئة، ولذلك تعد الهند من أكثر الدول تلوثاً في الهواء. وما زالت الهند تحاول في عدد من المدن الصناعية بماذا؟ بحل مشكلة تلوث الهواء، وهو ما أثر على الصحة العامة للبشر الذين موجودين هناك، وفرض تكاليف اقتصادية إضافية للمواطنين والمعيشة.
3: وكأنك تقول أن المنتصرين لفكرة الاستثمار في يعني لأولوية النمو الصناعي ضرب بالإنسان وبالبيئة عرض الحائط، ما أدى إلى يعني تداعيات أخرى. هناك فرضية أخرى يعني ننتقل إليها، ولا شك أنها يعني تتقاطع مع ما ذكرتموه في بعد آخر. هذه الفرضية تقول أن الاستثمار المبكر في السياسات البيئية والطاقة النظيفة يحقق للدول النامية مكاسب اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد تفوق مكاسب التوسع الصناعي التقليدي. هذه الفرضية كيف ترد عليها راشد؟
4: قبل أن أنتقل لهذه النقطة، أولا أود أن أرجع لموضوع ما جاء به حسن. بداية قد قلت منذ البداية أن اليوم نحن نتحدث عن دول نامية تماما. اليوم أنت يا عزيزي حسن، لماذا اليوم؟ لماذا أولا سؤالي الموجه، من الذي يجب أن تفرض عليه السياسات البيئية في الوقت الراهن؟ هل يجب اليوم أن نفرض هذه السياسات على الدول النامية، أم اليوم نتوجه عن المشكلة الأساسية والدول الأساسية في مشكلات التلوث البيئي ومشكلات انبعاثات الكربون وما إلى ذلك؟ نحن اليوم منذ البداية نتكلم عن دول نامية، دول نوعا ما قد يكون اقتصادها من منخفض إلى متوسط. اليوم حسن جالس يوضح لي أنه أنا جالس أتكلم بلسان الدول المتقدمة، وأن الدول المتقدمة هي الأساس، وأنه اليوم دول نامية لازم تقوم بعمل الدول المتقدمة. اليوم الدول النامية كما قلت منذ البداية دول خلنا نقول إيراداتها منخفضة إلى متوسطة. فرض هذه السياسات البيئية في الوقت الراهن المفروض يجب أن تكون على الدول المتقدمة التي هي أساسها أصلا هذا الشيء. اليوم كأنه يقول لي أنه حسن في الدول النامية، الدول النامية مملوءة مصانع، الدول النامية كلها مصانع، الدول النامية تفتقر لوجود شيء يحافظ على البيئة وما إلى ذلك. لماذا اليوم لا نتوجه إلى الدول المسؤولة تماما عن هذه التلوثات وهذه الأشياء؟ جاءوا أيضا أرد على النقطة التي جئت بها أخي إدريس على موضوع التلوث وما إلى ذلك
3: بشكل مختصر.
4: اليوم شرقي أفريقيا يموتون بسبب الفقر والجوع لا من التلوث. اليوم عندما يوم نشوف شرقي أفريقيا بنشوف أنه نسبة الذي من تقارير الأمم المتحدة نسبة سوء التغذية لدى شرقي أفريقيا من 30 إلى 35% ونسبة وجود المراريا وهو مرض الفقر يشكل 94 إلى 95%. فكيف تقول لي أنه اليوم الناس يموتوا من السياسات البيئية والمشكلات البيئية؟ في الجانب المقابل أنت تهمل الشيء اللي قد يسد جوع هذا الشعب ويسد فقر هذا الشعب ليكمل مسيرته التغذوية وما إلى ذلك، وليبني المستشفيات وليبني الأشياء التي قد تساعده بعد ذلك التنقل والانتقال إلى موضوع السياسات البيئية وتطبيقها وما إلى ذلك.
3: نعم، حاول أن يعني يفند ما ذكرته سابقا ويرد على هذه الفرضية في غضون دقيقتين فقط. حسن، كيف ترد على هذه الفرضية وجزئيا يعني ما ذكره راشد؟
2: طيب أخي راشد إيش بيسوي حاليا؟ أخي راشد يبيب هذه الدول النامية، إيش بيسوي في هذه الدول النامية؟ أنا والله في هذه الدول النامية أنا بفرض عليكم نمو صناعي، أنتم معكم صناعات، أنا بهمل جانب البيئة لمدة عدة سنوات علشان أقوي أنا هذا الاقتصاد. هذا اللي بيسوي اليوم أخي راشد. الأخ راشد ليش تهرب على الموضوع البيئة؟ ليش في البداية ليش ما قال ليش أنا ما أدمجهم مع بعض؟ ليش ما أسوي مع بعض؟ لأنه على دراية كافية بأن هذه الدول دول نامية غير قادرة على الموازنة بين الشيء. طيب الاستثمارات في السياسات البيئية ضرورية للدول النامية، ليش؟ لأنها جزء كبير من اقتصادها. يعني هذه الدولة يعتمد اقتصادها بشكل كبير ومباشر على ماذا؟ على هذه الاقتصادات، على هذه البيئة الطبيعية. ليش؟ لأنها نحن كنا نعرف أن هذه الدول النامية أكثر من اقتصادها يعتمد على هذه الشيء. فمثلا تعتمد الدول النامية على الزراعة، الثروة السمكية، السياحة والطبيعية كمصادر رئيسية للدخل. طيب وفرص العمل. فعندما يؤدي التوسع الصناعي إلى تلوث المياه أو تدهور الأراضي
5: الزراعية تنخفض إنتاجية هذه القطاعات ويؤدي إلى تراجع دخل الأسر، لأن في أسر وايد تعتمد على هذه البيئة.
6: نعم.
5: فإذا تراجع دخل هذه الأسر إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا ارتفاع للغذاء، فصار عندنا ارتفاع للغذاء، صار عندنا زيادة في معدلات الفقر، صار عندنا اضطراب في الدولة في استيراد المزيد من المواد الغذائية اللي كانت بالبداية كانت تأخذها من الدولة نفسها. فأنا اليوم برفض اقتصاد بس نمو اقتصادي اليوم وبهمل الجانب البيئي، إذن الجانب البيئي اليوم هذه الدولة فيها عندها كانت تستثمر في الغذاء وإلى آخره.
6: نعم.
5: اليوم أنا راح أهمل هذا الجانب الغذائي، الدولة بتأخذ بتجيب فلوس من الصناعة اليوم من هني، بتلوث البيئة وبتجيب مواد غذائية من الخارج، إذن الدولة غير مستفيدة في هذه الناحية، فقط تخسر هش بل تخسر أيضا قطاعات اقتصادية تعتمد على الملايين من المواطنين.
6: نعم.
5: والدليل على ذلك أكبر دليل هو فيتنام وبنغلاديش، إيش تمثل الزراعة والصيد فيها جزء مهم من الاقتصاد الوطني، فلذلك أي تدهور في هذه البيئة ينعكس مباشرة على الاقتصاد على الاقتصاد والأمن الغذائي ومستوى المعيشة في هذه الدول. فأنت لو تلاحظ المستوى المعيشة في هذه الدول جدا فقير، فأنا اليوم في هذه الدول إذا أضريت أصلا بالبيئة، يعني ضريت أنا أوريدي بالمواطن، يعني أنا المواطن اليوم قمعته.
6: نعم.
5: ما خليتي يسترزق، ما خليتي يسوي هالأشياء، والله عشان هيش علشان أسوي كم مصنع كم بيئة وأحمي البيئة لفترة معينة، علشان عشان أحمي اقتصاد لفترة معينة وفترة موجزة مثل ما أقول في البداية.
6: نعم. هناك ربما يعني تتابع أو تسلسل يعني في مختلف هذه العوامل تتتابع فيما أو تترابط يعني فيما بينها، ويعني يتضح أن هناك معادلة صعبة في هذه المسألة بكلياتها وجزئياتها بين تغليب النمو الصناعي وأولوية أيضا الاستثمار في السياسات البيئية. لكن ننتقل هنا حتى نستثمر هذا الوقت إلى فرضية أخرى في المحور الأخير التي يعني تذكر هذه الفرضية فيها أن تغليب النمو الصناعي على الاعتبارات البيئية يؤدي إلى تكاليف مستقبلية باهظة تتعلق بالصحة العامة واستنزاف الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية. وأعود إليك في الرد على هذه الفرضية حسن، ثم أنتقل إليك راشد. تفضل حسن في أقل من دقيقتين.
5: طيب، بالنسبة للموضوع اللي هو الإهمال السياسات البيئية الذي يجعل الدولة أكثر عرضة للخسائر الاقتصادية نتيجة للكوارث البيئية. طيب، عندما لا تستثمر هذه الدولة في حماية البيئة وإدارة المواد الطبيعية، إيش ما يصير أن تفاقم في بعض المشاكل. اليوم الدولة ما جالسة تركز في إنشاء الجسور، ما جالسة تركز في معالجة التصحرات، ما جالسة تركز في الغابات وتلوث الأنهار. اليوم الدولة أهمها الوحيد ماذا؟ هو النمو الاقتصادي. أنا تارك البيئة، تارك السلال، تارك الآخرة. اليوم هذه الدولة بتتعرض إلى أمطار غزيرة، تتعرض إلى فيضانات، تعرض إلى جفاف وإلى آخره، عدم الموازنة في هذه الأمور. عند وقوع مثل هذه الكوارث إيش بتضطر الحكومات؟ بتضطر بتأخذ من الأموال الاقتصادية وبتنفق أضعاف أضعافها في معالجة هذه المشكلات، لأن هذه المشكلات تضر بالإنسان.
6: نعم.
5: وأنا جالس في بداية خطابي أن الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان هو أهم ما في هذه القضية. اليوم أنا ما أهمل الإنسان بشكل مؤقت ولو لفترة وجيزة. الإنسان اليوم مستحيل أنا أقدم على مال أو أقدم على شيء، لأن الإنسان هو اليوم أهم عنصر عندي في هذه الحياة. إذا إيش الفائدة إذا ما عندي أصلاً في هذه الدولة الإنسان؟ فبالنسبة للدول النامية تكون خسائر أكثر خطورة لأنها تمتلك موارد مالية قليلة أصلاً وقدرة محدودة على التعافي مقارنة بالدول المتقدمة. طيب.
6: نعم.
5: والدليل على ذلك باكستان، مثال واضح. قد يعني باكستان تسبب الفيضانات فيها خسائر كبرى اقتصادية وبشرية واسعة، وأثرت على البنية التحتية وعلى الزراعة، ولين اليوم باكستان تحاول تعوض هذه الخسائر الموجودين. كذلك بنغلاديش بشكل متكرر.
6: نعم.
5: خسائر اقتصادية نتيجة فيضانات وعاصير، مما يوضح بشكل مباشر كيف للأضرار البيئية أن تضر الإنسان وتلتهم أيضا هذه المصانع الاقتصادية. اليوم أنا برقت أنا مشكلة معينة بس بشكل موجز. أنا اليوم أذكر ما قاله فريق أو ما قاله زميلي، أنه اليوم هو بيركز على مستوى الصناعة. هذه الصناعة اللي بنبناها هنا في جبل، بنبناها في منطقة معينة.
6: نعم.
5: هذه المنطقة المعينة لازم نحتاج فيها بيئة أحافظ فيها على البيئة.
6: نعم.
5: ليش؟ لأن لو بنيت هذه المصنع في دون بيئة محافظة عليها إيش راح يصير؟ راح يدمر المصنع، راح يكون بشكل موجز بشكل يعني.
6: نعم.
5: بسيط.
6: إذن راشد يعني ما ذكره حسن ينطلق من يعني تصوره لمخاوف معينة نتيجة تغليب النمو الصناعي، كيف ترد عليه وعلى هذه ما ذكر في هذه الفرضية؟
4: طيب. بداية دعونا نأتي لما جاء به حسن. بداية نتكلم عن أنه جاء متهربا لما قلته أنا بالبداية، ولماذا لنوجه هذه التكاليف وهذه السياسات البيئية للدول المسؤولة عن هذه السياسات أو عن المشكلات البيئية والكوارث. جاء وقال ليش إحنا ما نساويهم مع بعض ونخليهم مع بعض يمشوا. قد قلت منذ البداية أن السياسات البيئية تتطلب كلفة عالية لتطبيقها. اليوم نحن في الدول النامية نعاني من هذه
1: هذه الأشياء. لا يمكن أن نمشي بنفس المركب الاثنين. اليوم نحن نمشي في مركب واحد، بعد ذلك ننتقل للمركب الثاني. المركب الثاني يتطلب نمو المركب الأول لنتساوى في المركبين. جاء وتكلم على صورة الموارد الطبيعية الملمعة وما إلى ذلك، وأن الموارد الطبيعية هي أساس الدولة وما إلى ذلك. ونحن نعرف أن الاعتماد على الموارد الطبيعية هي وصفة المثالية للبقاء في مصيدة الفقر. قولي ليش اليوم قطاع الزراعة هش جدا، يتأثر بالطقس والآفات الزراعية وما إلى ذلك. اليوم الزراعة التي تدافع عنها وتلمعها منذ البداية تتأثر بالطقس وما إلى ذلك. اليوم إذا إحنا ما كان معنا جاء بعدين تكلم عن الفيضانات والكوارث وما إلى ذلك معارضا لنفسه. لا. أساسا هذه الكوارث أساسا إحنا ما نقدر نتحكم فيهن، بأنه والله وجود هذا الاقتصاد وجود النمو الاقتصادي يساعد في مثلا خفض هذه الكوارث. الكوارث هذه تساعد من زيادة مصيدة الفقر الذي تحدث عنها منذ البداية، والشيء الذي تحدث عنه منذ البداية، وأن النمو وأن وجود أساسا وجود يعني المشكلات الطبيعية والكوارث لا يمكن السيطرة عليها كما جاء به ويدافع عنه منذ البداية، وجاء معارضا لنفسه أساسا منذ البداية بالشيء الذي دافع عنه منذ البداية. جاء وتكلم عن الفيتنام وبنغلاديش وما إلى ذلك. اليوم فيتنام لم تجذب كما قال، اليوم فيتنام سوت شيء لم تسويه بعض الدول النامية. لم تجذب الشركات العالمية لأنها خضراء، بل جذبتها لأنها وفرت بيئة مرنة وتكاليف إنتاج منخفضة، أي تعني أن اليوم لفيتنام تزيد من إنتاج أو من تزيد من جانب النمو الصناعي لتحظى بفرصة للنمو الاقتصادي وما إلى ذلك. بعد ذلك تنتقل للنمو السياسي والبيئي، وكما ذكرت لكم منذ البداية أنا اليوم أبني قاعدة قوية وبعدين بنتقل للقاعدة الثانية الذي جاء يدافع عنها، وكأنني أنا منذ البداية لم أذكر أنني سوف أولا أبني قاعدة قوية ثم سأنتقل للجانب البيئي. وقد ذكرت له عدة أشياء وعدة تصفيات وتحاليل تثبت أن ما جاء به حسن منذ البداية يناقض نفسه بنفسه، وأن الشيء الذي يدافع عنه حسن للدول النامية هي مشكلة قد تكون كبيرة نوعا ما. نعم. وأن اليوم حسن يجب أن يوجه هذه التكاليف وهذه السياسات البيئية وتطبق في الدول المتقدمة لا الدول النامية، لأنها هي أساس المشكلة. نعم. للدول النامية
6: ربما ليس ثمت يعني التناقضات، يعني كل ما ذكرتماه يعني هناك تباين واضح في وجهات النظر. يعني بالنسبة للطرف الآخر المعادلة كلها يعني تنطوي على عدة عناصر وعوامل تترابط فيما بينها، ومهما كانت من فرضيات تطرح في هذه القضية بكل أعود وأقول مرة أخرى بكل جزئياتها وكلياتها تبقى يعني لها أبعادها العميقة. هنا نصل إلى خطاب الختام، دقيقة واحدة لكل منكما قبل أن نختم هذه المناظرة. أبدأ معك حسن، تفضل في دقيقة واحدة.
5: طيب، الدول النامية تحتاج إلى نمو اقتصادي، ولكنها تحتاج أيضا إلى حماية بيئية وموارد الذي يعتمد عليها النمو. فالتلوث يؤدي إلى أمراض، والأمراض ترفع من النفاق الاقتصادي وتقلل الإنتاجية. كذلك أن تدهور البيئة قد يضر بالصناعات وإلى آخره. ولذلك فإن الاستثمار في السياسات البيئية ليس بديلاً عن التنمية الاصطناعية، بل هو ضمان حقيقي لاستمرار واستفادة الدول النامية منها على المدى البعيد وليس على المدى القريب كما يتوهم طريق الموالاة هذا الشيء. كذلك تستطيع الدول النامية تعويض نقص المصانع مع مرور الوقت، لكنها لا تستطيع بسهولة تعويض المياه الملوثة أو تعويض الأراضي الزراعية المتدهورة أو الموارد الطبيعية المستنزفة. فلذلك فإن الحماية البيئة ليست تكلفة إضافية على التنمية، بل هو تأمين للمستقبل التنمية نفسها. ولكن فقط نقطة واحدة أريد أرد عليها على موضوع ما أتى به فريق الموالاة، هو أن الدولة لا تمتلك اللي هو الإمكانية المادية للجمع بين الشيئين، ولكن هناك شيء بسيط يمكن أن نسن قوانين لهذه المنظمات أو هذه الاقتصاد أو هذا النمو الصناعي. تلتزم المصانع بتقليل التلوثات دون وقوع أي إنتاجات. ثانيا، استثمار تدريجي في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وخاصة أن تكاليفها أصبحت أقل مع مرور الوقت وتساعد الدول النامية. ثالثا، أيضا تشجع اللي هو إعادة تدوير الاستفادة من النفايات وتقليل التلوث وإلى آخره من خلق فرص عمل يعني في هذا الموضوع. هذا ما لدي أنا كفريق مهتم بالسياسات البيئية.
6: شكرا حسن راشد، في دقيقة واحدة.
1: طيب، بداية سأوضح ما جاء به وأوضح لكم لماذا اليوم نحن يجب كدول نامية أن نتوجه للجانب النمو الاقتصادي وما إلى ذلك. جاء أيضا مرة أخرى يدافع على الجانب السياسي، وأن السياسة اليوم هي الشيء الأساسي في الدول النامية، وأن الدول المتقدمة والدول الصاعدة لا يجب أن نعاقبها، بل يجب أن نركز اليوم على الدول النامية التي جئت أدافع عنها اليوم. جاء طبعا جاء يدافع مرارا وتكرارا بدون أدلة واضحة ما هو الشيء الذي سوف يبنيه أساسا بعد تطبيق هذه السياسات، ما هو الناتج الذي سوف يحصل عليه من تطبيق هذه السياسات. جاء بتطبيق أن اليوم اللوائح الشمسية وما إلى ذلك رخيصة الثمن وما إلى ذلك، لكن اليوم إذا إحنا طبقنا القوانين والتشريعات، اليوم القوانين والتشريعات هي قوانين مسنة أساسا من منظمة عالمية وما إلى ذلك، يجب أن يلتزم بها الجميع ويجب أن يمشي عليها الجميع. نسبة الكربون يجب أن تكون هكذا، يجب أن نسوي لوائح أو فلترات هكذا، وهذه كلها أساسا تكلفتها عالية للجانب الناتج اليوم للدول النامية، تكلفتها عالية ولا يمكن اليوم للدول النامية أن تأتي وتساعد بها. أنا اليوم جئت أدافع عن النمو الاقتصادي وأن النمو الاقتصادي يساعد في سد ثغرات البطالة والفقر وزيادة الإنتاج، ثم التوجه عن للسياسات البيئية الذي جاء يدافع عنها حسن، وأنا اليوم سوف أوازن بين الاثنين لأحقق الاثنين. بداية قد قلت لكم أنني سوف أوازن بين النمو الاقتصادي وأنجح الدولة، ثانيا سوف أتوجه لي النمو السياسات.
6: حاولت أن توازن فيما طرحته في هذه الفكرة تحديدا. أشكر جزيل الشكر راشد زيدي، كنت تدافع عن فكرة أن الاستثمار في النمو الصناعي أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في تطبيق السياسات البيئية. كل الشكر لك.
1: شكرا لك أستاذي، وأنا سعيد جدا بحضي في هذه المناظرة مع زميلي حسن وبقيادتك أنت الأستاذ إدريس. فعلا مناظرة كانت ممتعة وشيقة جدا، وأتمنى مستمعين الحضور ومشاهدين الكرام أن يتمتعوا ويستمتعوا في النصوص الذي طرحت والمحاور الذي طرحت اليوم، وأتمنى لكم أوقات ممتعة. شكرا.
6: كل شكر لك راشد. شكرا لك حسن البلوشي، كنت تدافع أيضا عن فكرة أن الاستثمار في السياسات البيئية أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في النمو الصناعي، هكذا ما قدمته. كل شكر لك.
2: شكرا أخي إدريس على هذه الاستضافة، وأشكر مركز مناظرات عمان أيضا على إتاحة هذه الفرصة لي، وأشكر زميلي راشد على هذه المناظرة الممتعة. طبعا لا تأخذ الموضوع بشكل جدي، وإنما هي مناظرة نقاشية
6: نستعرض
2: الجميع هذه الأمور.
6: شكرا.
1: لدي نقطة أخيرة أريد أن أشكر مركز مناظرات عمان، قد نسيت وقد غفيت عنه لوهلة لشيخة المناظرة أو لموضوع سير المناظرة. أشكر مركز مناظرات عمان لإتاحة الفرصة الجميلة والذهبية التي أتاحت لي اليوم الدفاع عن النمو الصناعي في الدول النامية.
6: شكرا لكم. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المناظرة، حيث ناقشنا جدلية الأولويات في الدول النامية بين الاستثمار في النمو الصناعي والاستثمار في السياسات البيئية. نشكر ضيفينا الكريمين على ما قدماه من رؤى وأفكار تدافعية، والشكر الموصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
7: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. الولايات المتحدة وإيران تستعدان اليوم لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل بنهاية مارس الماضي فائضاً يقدر بمليار وخمسمائة وأربعين مليون ريال عماني. ومجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من سبعمائة مليون ريال عماني. إلى التفاصيل. تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية المنبثقة عن مذكرة تفاهم إسلام أباد ستعقد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت الوزارة في بيان أن ممثلين عن الولايات المتحدة برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووفد يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وإيران برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقجي سيشاركون في هذه المحادثات، إلى جانب وسطاء من بينهم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ورئيس الأركان عاصم منير. وستركز المناقشات على الجانب الفني اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية في بيان إيقاف الملاحة البحرية في المنطقة مجدداً بسبب ما وصفته بعدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. وأحذر البيان الذي بثه التلفزيون الإيراني الرسمي من أن طهران ستتخذ خطوات لاحقة في حال استمرار إسرائيل بخرق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. من جانب آخر، أعلنت طهران توجه وفد إيراني مفاوض إلى سويسرا اليوم لبحث الخطوات الفنية لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، محذرة

وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل. ارتفعت حصيلة الشهداء للفلسطينيين إلى 10 أشخاص في مناطق في قطاع غزة جرى قصف للاحتلال الإسرائيلي، بينهم 4 أشخاص من عائلة واحدة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مسن بعد إصابته برصاص بحرية الاحتلال في مدينة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في مبنى يضم شقق سكنية، كما استشهدت امرأة في بلدة بيت لاهية. وفي رام الله اعتقلت قوة إسرائيلية 4 فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة بعد اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها. كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية المغير شمال شرق رام الله في الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن المسيرات استهدفت مناطق في مقاطعات بيلغورد وبريانسك وبكورسك وأوريول وموسكو، إضافة إلى إقليم كراسنودار. بدورها استهدفت أوكرانيا مصفاتة تيومين للنفط في منطقة الأورال الروسية الواقعة على بعد نحو 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية في إطار هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية. وقال ألكسندر مور حاكم منطقة تيومين إن فرق الطوارئ تعمل في موقع المصفاة عقب سقوط حطام في محيطها، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم تعرض المنشأة لأضرار وأنه تم إجلاء العاملين فيها احترازيا. وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، وطالب السكان بضرورة توخي الحذر الشديد. وأسفرت الضربات الروسية في أنحاء متفرقة من أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وقالت الشرطة إن شاحنة صغيرة كانت تقل ركابا استهدفت بعبوة ناسفة يدوية الصنع يجري التحكم بها عن بعد. وأضافت أن المصابين كانوا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة ثانية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين. يبدأ موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان فلكيا اليوم، ويستمر حتى 21 من سبتمبر القادم. وتتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار خلاله بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ. ويضفي الموسم أجواء تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب فيما تكتسج الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. وتواصل الجهات الحكومية والخاصة المعنية تهيئة المرافق والخدمات والطرق والمواقع السياحية وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الزوار وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح خلال الموسم الحالي، مدعومة بتشغيل عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلات مباشرة إلى مطار صلالة. سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بلغ 1,540,000,000 ريال عماني حتى نهاية شهر مارس 2026، مقارنة بفائض بلغ 1,530,000,000 ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 8.5% لتسجل 5,300,000,000 ريال عماني بنهاية شهر مارس 2026.
كما انخفض إجمالي الواردات السلعية المسجلة أيضا إلى سلطنة عمان بنسبة 11%.

1.7% لتصل إلى 3 مليارات و800 مليون ريال عماني. ويعزى انخفاض قيمة الصادرات السلعية بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة صادرات من النفط والغاز التي بلغت 3.4 مليار ريال عماني بنهاية شهر مارس 2026، مسجلة انخفاضا نسبته 13%. فيما شهدت قيمة إعادة التصدير من سلطنة عمان ارتفاعا إلى 367 مليون ريال عماني بنهاية شهر مارس 2026، مسجلة نموا بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. جاء تأسيس مجموعة أسياد في عام 2016 من منطلق رؤية وطنية تستهدف بناء منظومة لوجستية متكاملة تحت مظلة واحدة وتعزز تنافسية سلطنة عمان وتوظف موقعها الجغرافي ليكون جسراً يربط حركة التجارة بين الشرق والغرب ومحركاً للنمو والتنويع الاقتصادي. وقد احتفلت المجموعة بمرور 10 سنوات على تأسيسها تحت شعار عقد من الموثوقية يقود ترابطاً عالمياً. استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المخطط السياحي لواجهة الدقم البحرية الهادف إلى تعزيز الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة الدقم كوجهة سياحية واستثمارية واعدة. ويمتد المخطط على مساحة 31 كيلومترا مربعا وبواجهة بحرية طولها 15 كيلومترا، ويشمل تطوير أكثر من 2600 وحدة ضيافة فندقية و3700 وحدة سكنية بحلول عام 2040. كما يتضمن المشروع مساحات تجارية وثقافية وترفيهية واسعة مع توقعات باستقطاب نحو 370 ألف زائر سنويا، مستفيدا من موقع الدقم الاستراتيجي وبنيتها الأساسية المتطورة. 20 شركة عمانية من قطاعات اقتصادية متنوعة تشارك هذا العام في معرض الجزائر الدولي 57 الذي يفتح أبوابه غدا الاثنين. وتهدف مشاركة الشركات العمانية في هذا الحدث لاكتشاف فرص النمو والتوسع المتاحة والاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات الاقتصادية، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز صورة سلطنة عمان كمصدر موثوق في صناعة منتجات عالية الجودة بمواصفات ومعايير دولية. ومن المتوقع أن يشكل المعرض منصة مهمة لعقد صفقات تجارية وإجراء لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز تنافسية المنتج العماني في الأسواق الخارجية. وصلت منصة عمان للأعمال تعزيز دورها بوصفها البوابة الرقمية الرئيسة لبيئة الاستثمار في سلطنة عمان، مدعومة بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي. وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2026 إنجاز 38,551 معاملة عبر قناة الخدمة الذاتية، ليرتفع إجمالي المعاملات التراكمية المنجزة من خلالها إلى أكثر من 1,158,000 معاملة، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر مختلف قنوات المنصة 62,605 معاملات خلال الربع الأول، ليرتفع إجمالي المعاملات التراكمية منذ تدشين المنصة إلى أكثر من 3,094,000 معاملة. دخل قطاع الملح في سلطنة عمان مرحلة جديدة من التطور الصناعي مدعوما بمشروعات متخصصة واستثمارات تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي تستهدف التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالملح ومشتقاته. وأشارت البيانات إلى أن إنتاج الملح خلال عام 2025 بلغ نحو 40,000 طن، صدر منها ما يقارب 30,000 طن، فيما بلغ الاستهلاك المحلي نحو 10,000 طن، ما يعكس تنامي الطلب الخارجي
الخارجي على المنتج العماني، وتستند خطط التوسع إلى 4 مناطق امتياز تعدينية للملاحات البحرية في محافظة الوسطى، مع طاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 5 ملايين طن سنوياً، إلى جانب التوسع في الصناعات الكيميائية ذات القيمة المضافة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة وإيران تستعدان اليوم لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة. الميزان التجاري لسلطنة عمان يسجل بنهاية مارس الماضي فائضا يقدر بمليار و540 مليون ريال عماني. ومجموعة أسياد تسجل خلال السنوات العشر الماضية إيرادات صافية بأكثر من 700 مليون ريال عماني. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: قبل اختراع الورق والكتب والوثائق بآلاف السنين، كان الإنسان يترك أثره على الصخور، رسم حيواناته وسجل رحلاته ونقش رموزه وعلاماته على واجهات الجبال وفي بطون الأودية، لتتحول الصخور إلى واحدة من أقدم وسائل التعبير الإنساني وحفظ الذاكرة. واليوم لا ينظر الباحثون إلى هذه الرسوم والنقوش بوصفها أشكالا فنية فحسب، بل باعتبارها وثائق تاريخية تساعد على فهم حياة المجتمعات القديمة وأنماط عيشها وعلاقتها بالبيئة المحيطة بها. في هذا السياق يأتي كتاب الحياة على نتوء صخري، الذي يسلط الضوء على جانب مهم من التراث الثقافي العماني من خلال مجموعة من الدراسات التي تتناول مواقع الفن الصخري في عدد من ولايات السلطنة وما تحمله من رسوم ونقوش وكتابات تكشف جوانب من تاريخ العمانيين عبر فترات زمنية مختلفة. كما يناقش الكتاب جهود التوثيق والحماية وإمكانات توظيف هذا الإرث ضمن مشاريع التنمية والسياحة الثقافية. ننتقي للحديث عن كتاب الحياة على نتوء صخري بالدكتور سليمان بن عمير المحذوري، المحرر الذي شارك البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني تحريره وإنتاج هذا الكتاب.

0: مرحبا دكتور سليمان.
1: أهلا وسهلا وشكرا على استضافتي في برنامج إصدارات عمانية.
0: يعني دعنا نبدأ من ثراء سلطنة عمان والفن الصخري فيها، يعني نستمع عن مواقع تكتشف باستمرار وفيها خليني أقول نقوش أو رسومات خاصة ممكن تدلل على حقب زمنية مختلفة أو على حتى أساليب الحياة اليومية لخليني أقول أجدادنا حتى إلى زمن قديم جداً. هذا الإصدار ربما يكون من أهم الإصدارات اللي ربما خليني أقول تثير النقاش حول هذه المسألة، صحيح؟
1: بالفعل هو يعني هذا الكتاب آتى يعني كتوثيق لندوة أقامتها الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس، كان في مارس 2022. الأبحاث هذه تم تجميعها ومراجعتها وتحريرها وإصدارها في الكتاب اللي هو بعنوان الحياة على نتوء صخري، وكان الهدف من الموضوع هو تسليط الضوء يعني على نماذج من الفن الصخري في عمان في بعض المحافظات، وطبعا كان في محافظة جنوب الباطنة، محافظة مسندة ومحافظة مسقط.
0: نعم جميل جدا. بالمناسبة اسم الكتاب شاعري جدا، الحياة على نتوء صخري، على الرغم من أنه صادر عن ندوة. دعنا في البداية نتوقف عند مفهوم الفن الصخري دكتور سليمان، ما الذي يعنيه هذا المصطلح؟
1: الفن الصخري هو أحد الفنون القديمة اللي عرف يعني أو التي عبر بها الإنسان عن حياته، سواء كان بالرسوم أو سواء كان بالنقوش الصخرية، وطبعا هذا كان من العصور القديمة اللي كانت ما قبل الكتابة. بعد ما ظهرت الكتابة أيضا كانت الكتابة حاضرة، وأيضا عبر الإنسان عن حياته، عن معتقداته، عن معيشته، عن جوانب ممكن نقول اقتصادية، جوانب حتى سياسية، من خلال النقش على الصخور، سواء كانت هذه الصخور الموجودة في الجبال أو الأودية أو حتى الكهوف.
0: نعم. طيب أين تقف سلطنة عمان اليوم ضمن الدراسات المتعلقة بالفنون الصخرية على المستوى الإقليمي والدولي؟ يعني إحنا من البداية نتكلم الآن في حوارنا عن ثراء سلطنة عمان بها، طيب ماذا عن دراسة هذه النقوشات؟
1: حقيقة في سلطنة عمان يعني دراسة الفن الصخري بدأت في السبعينيات من القرن الماضي، ولكن كان التركيز على جبال الحجر. طبعا من الأهمية بالمكان أنه يعني نركز بشكل أعمق على هذا الثراء الموجود في عمان. طبعا هذا كنوز حضارية، كنوز ثقافية موجودة منتشرة سواء كان في جبال الحجر أو حتى في جنوب عمان وأيضا في محافظة مسندة. وبالتالي يعني حتى الدراسات لم تكن يعني بذلك، يعني هناك في دراسات، ولكن من وجهة نظري أن الدراسات أيضا غير كافية ونحتاج لمزيد من الدراسات المعمقة، خاصة أيضا أن بعض الدراسات أو يعني أتت يعني على هامش دراسات أخرى، يعني دراسة الفن الصخري كانت على هامش دراسات أخرى مثل دراسات جيولوجية. وبالتالي يعني أيضا كان فكرة الندوة أنه يتم تسليط الضوء على نماذج من الفنون الصخرية الموجودة في سلطنة عمان.
0: نعم. طيب ما الذي يميز هذه التجربة العمانية في دراسة الفنون الصخرية مقارنة بدول المنطقة؟ أو دعني أقول حتى ربما يعني دائما عمان لها خصوصية من ناحية الجغرافيا، من ناحية حتى التكوين الاجتماعي فيها، فبالتالي أكيد هذا رح يؤثر على طبيعة تفاعل الإنسان مع العالم، مع الطبيعة من حوله، وهذا ينعكس طبعا على الفنون الصخرية.
1: صحيح. وطبعا مثل ما نعرف أن عمان دولة حضارية، عمان لها جذور حضارية قديمة نستشهد من خلال يعني النقوش والرسوم الموجودة اليوم المنتشرة في كثير من محافظات السلطنة أو مناطق السلطنة في الأودية. وبالتالي يعني هذه الدراسة حقيقة وثقت جوانب أو يعني لوحات صخرية مهمة موجودة في عمان. طبعا هذه الدراسة كانت فقط لإلقاء الضوء على نماذج معينة أو لتسليط الضوء على نماذج معينة، مثل الموجودة في العمرات تحديدا في محافظة مسقط، في نيابة الحوقين تحديدا في وادي الحملة ووادي الحاجر، وأيضا في مسندة من خلال أيضا ولايات الثلاث الموجودة طبعا بحسب الوقت المتاح للباحثة اللي هي أميرة الشحية. طبعا مثل ما نعرف أنه هذه هي تعطينا قراءة حضارية للإنسان العماني القديم اللي موجود في عمان كان، بالتالي على جوانب كثير، سواء كان جوانب حضارية، جوانب اقتصادية، أو حتى أيضا جوانب بيئية.
0: نعم. طيب إذا أردنا يعني كذا أن نوجز شكل أو نعيد قراءة تاريخ الاستيطان البشري في عمان من خلال الفن الصخري، ما الذي يمكن أن نقوله بهذا الصدد؟
1: طبعا في عمان من خلال طبعا الدراسة أو الأبحاث التي قدمت في الندوة التي أشرنا لها وثقت جوانب مهمة. طبعا هي حقيقة من الأشياء يعني المعروفة في علم الآثار أنه من الصعوبة أحيانا تحديد الفترات الزمنية. قد نجد الرسمة موجودة، ولكن ربما أحيانا الرسمة من الصعوبة ما كان تحديد الفترة الزمنية التي تنتمي لها هذه الرسمة، أو أحيانا ممكن تكون أيضا الرسمة غير واضحة، وأيضا خاص الرسوم التي لم تكن يعني بصحبتها كتابة، يعني بعض الرسومات معها كتابة، فأمكننا يعني معرفة أنه هذه تعود إلى العصور الإسلامية، مثل البحث الذي قدمه الباحث بدر راجحي في نيابة الحوقين، كان أيضا وجد إشارة واضحة على أنه هذه الرسوم كانت يعني من العصور الإسلامية. طبعا من خلال الدراسات المعمقة وأيضا ربما من اختصاصيين في علم الآثار ربما أيضا نستطيع أن نعرف، لأنه بعض هذه الفنون الصخرية أو الرسوم الصخرية مثلا في مسندم وجدت بالقرب من مستوطنات، بعضها وجدت بالقرب من مقابر مثلا، بعضها وجدت بالقرب من حظائر. طبعا هذه يعني لها دلالات معينة يمكن ربطها ما بين عدة علوم خاصة علم التاريخ مثلا وعلم الآثار للخروج بنتائج مهمة لمعرفة يعني التاريخ الحضاري للمناطق العمانية منذ القدم.
0: نعم، جميل جدا. طيب مع إشرافكم على هذه الأوراق البحثية في هذا الكتاب، إيش هي أبرز التحديات اللي تواجه الباحثين وحتى المؤسسات العاملة في هذا القطاع؟
1: حقيقة ربما يعني من أبرز التحديات هي المهددات التي تتعرض لها الفنون الصخرية، سواء كانت مهددات طبيعية ونعني بها عوامل التجوية، عوامل التعرية، الأمطار، في بعض المناطق البراكين، الزلازل، هذه قد تخفي هذه الفنون الصخرية. أيضا هناك في مهددات بشرية، مثلا أحيانا بعض الرسومات تتعرض للتشويه من قبل الإنسان، أحيانا أيضا التنمية العمرانية تمتد إلى مناطق توجد فيها مثل هذه الفنون الصخرية، فضلا عن ربما عدم تفرغ بعض الباحثين، لأنه بالفعل هذه تحتاج إلى دراسات ميدانية، تحتاج إلى تفرغ يعني فترة أطول،
0: ربما تحتاج حتى أدوات أتخيل.
1: بالضبط، وأدوات، لأنه أحيانا بعض يعني الأماكن توجد في مكان في أماكن جدا بعيدة، وبالتالي حتى يعني يجد ربما الباحث من الصعوبة بمكان الوصول إلى مكان هذه الرسومات، خاصة اللي موجودة في ربما في مثلا القمم الجبلية. نعم. أو حتى في بطون الأودية في أماكن صحيح. بعيدة أو أماكن سحيقة، ربما أيضا أحيانا التمويل قد يقف، يكون نوع من التحديات إزاء توثيق الفنون هذه الصخرية.
0: نعم. طيب إحنا ذكرنا ربما قبل قليل بأنه كانت الدراسات مهتمة بجبال الحجر بشكل خاص، في هذه الدراسة تم اختيار ولاية العامرات، رستاق الحوقين، وأيضا مسندم، لماذا وقع الاختيار على هذه المناطق، وإيش أيضا من المناطق اللي حتى الآن لم يتم دراستها؟
1: طبعا هذه يعني المناطق هي أتت نتيجة لاهتمام الباحثين بتوثيق الفنون الصخرية، خاصة مثلا الباحث بدر راجحي له اهتمام وثق هذه يعني الفنون الصخرية الموجودة في نيابة الحوقين، وأيضا تعرض لشواهد القبور، وأيضا هذه الشواهد القبور لها دور مهم في حفظ كثير من التاريخ لبناء ربما سلسلة نسب مثلا، أو أيضا كتابة سير ذاتية عن بعض الشخصيات، أو حتى أيضا ربطها بالأحداث التي وقعت في تلك الفترة مثلا، سواء كانت أحداث اقتصادية أو حتى سياسية. أيضا هنالك اهتمام بحثي من قبل الفريق البحثي في ولاية العامرات، خاصة بقيادة الدكتور سيف الأغبري والفريق الذي معه، بتوثيق أيضا الفنون الصخرية في ولاية العامرات. هنا أيضا الباحثة أميرة الشحية في محافظة مسندم، طبعا كان لها اشتغال كرسالة ماجستير في توثيق هذه الجوانب، على الرغم أنه أيضا هنالك قلة من الدراسات خاصة في محافظة مسندم، وبالتالي أيضا من خلال هذه الأبحاث دللت على أن محافظة مسندم تحتاج إلى مزيد من التوثيق. ربما أيضا محافظة الشرقية تحتاج أيضا إلى توثيق لهذه الفنون الصخرية. يعني وجدنا بعض الدراسات، مسقط مثلا التركيز كان على العمرات في أودية معينة مثل وادي الميح خاصة، وأيضا مدينة النهضة وادي السرين وغيرها من المناطق. فعمان وأيضا في حتى في ولاية الرستاق، يعني مثلا الباحث ركز على نيابة الحوقين وتحديدا وادي حاجر بن عمر ووادي الحيم اللي بينه، هناك أيضا أودية كثيرة وتعج بهذه الرسوم الصخرية أو الفنون الصخرية، سواء كان مثلا وادي بني غافر مثلا، وادي السحتن، وادي بني عوف، وأيضا هناك قريب في ولاية العواب أيضا وادي بني خروس. فكلها تقريبا هذه مناطق استيطان قديمة للإنسان العماني تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
0: نعم، يعني ربما أيضا يعني يثير الفضول الخلفيات الأكاديمية والتعليمية للباحثين، هم جايين من أي منطقة؟ هل هم دارسين بالضرورة فنون تشكيلية أو ربما جيولوجيا أو إيش بالضبط؟
1: بالنسبة للباحثين طبعا هم لهم اهتمامات بحثية بهذه الجوانب تحديدا، ولكن الخلفيات تختلف، ومن هنا ربما يعني تدعو الحاجة حقيقة إلى يعني بناء فريق متخصص لدراسة هذه الفنون الصخرية بمختلف جوانبها.
0: نعم، جميل جدا. دعني أسألك دكتور عن الخصائص التي تميز مواقع مثل وادي الميح اللي ذكرته قبل قليل، وادي عدي، وادي السرين، إن شاء الله أكون جالسة أنطقها صح، وغيرها. هذه المناطق إيش الخصائص اللي تميزها؟ وأيضا ما الفرق بين موقع وآخر من ضمن المواقع اللي تمت دراستها من حيث الرسومات؟ لأنه أعتقد بأنه دراسة هذا الاختلاف ممكن يعني يشرح لنا تباين أيضا في أشكال الحياة وأنماطها.
1: هو بالنسبة للبحث الذي قدم عن ولاية العمرات تحديدا، تم رصد فيه 7 مواقع.
0: نعم،
1: وطبعا يعني الجميل في هذه الدراسات أنها كانت دراسات ميدانية، دراسات وصفية ودراسات أيضا ميدانية وحقلية. هذه الدراسة تمخضت عن وجود 467 أو 68 لوحة صخرية موزعة على مختلف المواقع 7 التي يعني بحثها الباحثون. هنا في هذا البحث تحديدا حقيقة لم يتطرق الباحثون إلى تفصيل ماهية هذه اللوحات الصخرية، وإنما فقط إشارات إلى أعداد هذه اللوحات الصخرية في كل موقع من هذه المواقع. لكن نجد في البحث الذي قدم عن نيابة الحوقين مثلا، تم رصد مثلا يعني الباحث رصد أكثر من 300 رمز من هذه الفنون الصخرية، وثق يعني لوحات بشرية وأيضا لوحات حيوانية، سواء كان للجمل أو سواء كان للحصان أو حتى للثعبان، وطبعا أيضا هناك رموز للكفوف، رموز أيضا للأقدام، وطبعا هذه كلها تعطي إشارات معينة لطبيعة الساكن في تلك المنطقة أو طبيعة الإنسان العماني في تلك المنطقة أيضا، وطبيعة النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه.
0: نعم، جميل جدا. احنا ما جاوبنا دكتور على الاختلاف، تشابه والاختلاف فيما بينهم.
1: هو بالنسبة للتشابه والاختلاف طبعا يعني أغلب الرسومات الموجودة نوعا ما فيها تشابه، نجد أن هذا التشابه حتى أيضا مقارنة برسومات أخرى سواء في اليمن مثلا، في المملكة العربية السعودية، في الجزائر مثلا، في أفريقيا، تجدها أكثر شيء يعني هي تركز على الرسوم، سواء كان رسوم بشرية مثلا بأشكال مختلفة، طبعا إما أن يكون الرسم البشرية بشكل منفرد أو حتى بشكل تجمع يعني مع بعض، أو حتى أيضا باستخدام السلاح. فكان طبعا هذا يدلل على أيضا نوعية السلاح الذي كان مستخدم. بالنسبة مثلا للحيوانات التي رصدت، مثلا الجمل هو طبعا هذا من البيئة العربية، مثلا أيضا الوعل وطبعا الوعل هذا كان نوع من هو ماعز بري كان يستخدم في او كان يصطاد، فكان ايضا منتشر بكثره سواء كان في مسندم او سواء كان هنا في الجبل الحجر في مثلا الحوقين او حتى في العامرات. ربما ايضا من الاشياء الاختلافات هي يمكن رموز الكفوف، ربما لأنه الباحث مثلا في نيابة الحوقين أو البحث الذي يسلط الضوء على نيابة الحوقين مثلا وجد كفوف ووجدت أيضا أقدام، فطبعا هذه هي حقيقة تحتاج إلى متخصصين لدراسة ولتحليل هذه الرسوم الصخرية سواء كانت بشرية سواء كانت حيوانية أو حتى أيضا رموز. ربما أحيانا الرموز مثلا نجد ككتابة أو نجد الرموز هذه مثلا أحيانا يعني بأشكال مختلفة، فطبعا هذا أيضا قراءة هذه الرموز وربطها مع بعض تحتاج أيضا إلى متخصصين للخروج برؤية واضحة حول طبيعة الحياة في المنطقة التي تم دراستها.
0: نعم. طيب ماذا عن مسندم؟ يعني أتخيل أنه مسندم أيضا لها خصوصية، هنالك قرى حتى يعني معزولة تماما وصعب الوصول إليها، هناك لغات حتى تختلف، تعدد خليني أقول كمان في تكوينات اجتماعية مختلفة في مسندم، هل القراءة أو رصد هذه الرسومات والنقوش والفن الصخري في مسندم فعلا كان خاص أيضا بدوره ولا يتقاطع مع المناطق الأخرى؟
1: بالفعل يعني التضاريس كانت انعكاس بشكل مباشر على السكان في مسندم منذ القدم. طبعا نعرف أنه محافظة مسندم ذات طبيعة جبلية وأيضا هي طبيعة ساحلية، فبالتالي المستوطنات القديمة كانت إما أنها في الجبال أو أنها في المناطق الساحلية أو في الأودية. طبعا هذا يعني الرسوم هذه أيضا كانت ذات دلالات على أنه هناك كان في استيطان في مناطق جبلية معروفة وفي مناطق أيضا ساحلية، وخاصة أيضا سكان مسندم كانوا يعني بسبب التضاريس كانت لهم هجرات سواء كان لرأس الخيمة مثلا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو إلى ساحل الباطنة في فترات يعني مختلفة ما بين فصلي الصيف والشتاء. وطبعا هذه الحياة بطبيعة الحال الرسوم الصخرية كانت أيضا انعكاس للحياة في مسندم.
0: نعم جميل جدا. يعني أنت يعني أنا لفت انتباهي قبل قليل دكتور إشارتك لمسألة شواهد القبور ورصدها، يعني ممكن نقول أنه أصلا تزيين القبور حتى في بعض المذاهب الإسلامية أمر مكروه، لأنه القبر اللي ما يكون عليه هوية ربما يؤشر إلى الزهد وما إلى ذلك، فهل ممكن نقول إنه فعلا هذا قبل الإسلام على سبيل المثال؟ ممكن تكون إشارة مثل هذه وعلامة مثل هذه فعلا تورينا تحقيب، تخلينا نحقب تاريخ وجود هذه النقوشات؟
1: طبعا شواهد القبور وجدت من خلال الأبحاث التي قدمت في هذا الكتاب مثلا في مسندم تم الإشارة لها وأيضا في ولاية الرستاق في نيابة الحوقين. هذه الشواهد القبور بعضها ذات أشكال فنية، فيها يعني أشكال فنية معينة رسمت بطريقة مثلا أشجار معينة أو طريقة فنية معينة، وأيضا كتب على الشاهد اسم المتوفى، وبعضها يعني بعض الشواهد فيها تاريخ محدد اللي ممكن نعرفها إلى أي فترة زمنية أو إسلامية بالضبط. طبعا هذا يقودنا إلى ربما أنه يعني التأثير السابق أنه كان مثلا على المدافن القديمة ربما وجدت شواهد، وأيضا هذه ظلت بعض المعتقدات موجودة لدى السكان المحليين ومن ثم أيضا ظلت موجودة. ولكن يعني ما يهمنا في موضوع شواهد القبور نحن المادة المكتوبة خاصة الشواهد المؤرخة. لماذا؟ لأنه أحيانا اسم الشخص أو اسم دعونا نقول امرأة، أحيانا مثلا اسم المرأة يسقط من مثلا نسبها، لكن مثلا من شهد القبر ربما نجد نسب هذه المرأة مثلا تنتمي إلى من بالضبط، وهذا طبعا يساعد الباحثين في كتاب مثلا سير ذاتية عن هؤلاء، أو أنها يمكن أيضا ربط الموضوع بحوادث سياسية بحوادث اقتصادية حدثت في تلك الفترة.
0: نعم جميل جدا. هنالك باحث كان مهتم بالفن الصخري في عمان اسمه موريسيو توزي أيضا، وفي عام 2008 كان قدم ربما تصور لتحويل مواقع أو دعيني أقول مستوطنات العصر الحجري في عمان ومليئة بالنقوش الحجرية، وأنها تتحول إلى مشروع سياحي. هل تمتلك عمان دكتور سليمان مقومات اللازمة استفادة من الفن الصخري ضمن خليني أقول مشاريع السياحة الثقافية على الأقل بحسب أوراق هذه الندوة؟
1: من خلال ما وثقته هذه الندوة وهذا الكتاب تحديدا، بالفعل يعني من خلال هذه النماذج يعني عمان غنية جدا، من خلال يعني مثلا البحث الذي ذكرنا في مثلا ولاية العامرات وثق 468 لوحة، في الحوقين أكثر من 300، في مسندم 233، هذه فقط نماذج أو عينة بسيطة جدا، هذا يبين أو يدلل على ثراء عمان بالفنون الصخرية. وبالتالي طبعا هذا الموضوع يعني بالفعل أرى أنه يمكن استثماره في مجال السياحة الثقافية أو حتى بما يسمى بالسياحة الإبداعية. يمكن تحويل يعني هذه الأماكن إلى منتج سياحي، خاصة باستخدام التكنولوجيا مثلا، وتوثيق الأماكن عن طريق الجي بي اس مثلا، استخدام مثلا تقنية ثلاثية الأبعاد وغيرها من الفنون البصرية في الوقت الحالي، وربطها بهذه المواقع المهمة أو اختيار مواقع مهمة أيضا. ويمكن الاشتغال على مواقع معينة وإدراجها ضمن التراث العالمي في اليونسكو مثلا. ويعني عمان بالفعل ثرية جدا وغنية جدا بالفنون الصخرية، من سواء كانت في محافظة ظفار أو في محافظة مسندم أو محافظة الشرقية أو محافظة مسقط أو محافظة ظاهرة وكل محافظة عمان. وبالتالي يعني يمكن الاشتغال عليها بمشروع استراتيجي طويل الأمد وتوثيق هذه الفنون في مختلف جوانبها، وبالتالي أيضا وضع خطة تنفيذية لاستثمار هذه الفنون سياحيا، خاصة في مجال السياحة الثقافية.
0: نعم يعني أنا وأنا أقرأ الأوراق هذه الندوة دكتور يعني تملكني هاجس كذا كشخص يعني ربما مهتم بدراسة أشكال الاستيطان ومعرفة كيف كان يفكر الإنسان في مرحلة ما من التاريخ حول نفسه حول علاقته بالعالم، أنه ماذا عن لو هذه خربت، لو هذه يعني مثلا صودرت أو تم العبث بها، لأي درجة هذا أيضا مشمول خليني أقول برؤية الباحثين أو حتى برؤيتكم في المؤسسة حول هذا الموضوع؟
1: كانت التوصيات بالفعل واضحة يعني في هذا الجانب، أنه ضروري هنالك يعني توعية مؤسسية بأهمية هذه المواقع الأثرية المهمة لعمان، وأيضا توعية للسكان المحليين خاصة القاطنين بالقرب من مواقع للرسوم الصخرية هذه. طبعا هذا يعني ضروري جدا أن نعمل على هذا الجانب، توعية المؤسسية، توعية الأفراد، وحماية يعني هذه المواقع من دعنا نقول التشويهات التي تحدث أو العبث، أو حتى أحيانا بعضها يتعرض للسرقة.
0: نعم.
1: فبالتالي يعني بالفعل يعني ربما المشروع الذي سيوثق هذه الفنون الصخرية سيساعد في هذا الجانب أيضا كخطة إعلامية وتوعية أيضا المؤسسات ذات العلاقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى السكان المحليين.
0: نعم. هل تعتقد دكتور أنه ينبغي أن يكون هنالك أيضا قانون ينظم مثلا التعامل مع هذه النقوشات، بحيث مثل طبعا قوانين أخرى صدرت في التعامل مع دعني أقول حيوانات معرضة للانقراض أو حتى أشجار معرضة للانقراض، هل تشوف أنه ينبغي أن يكون هناك أيضا قانون يتعلق بهذا الجانب؟
1: أعتقد نعم هذا مهم، لأنه التشريعات لها دور كبير في حفظ هذا الإرث، ومثل ما ذكرت أيضا ربما أيضا لو تم توثيق هذه المواقع في اليونسكو كإرث إنساني أيضا سيعطي الموضوع أهمية كبيرة، فضلا عن الاهتمام الحكومي بهذه المواقع وأيضا المؤسسات البحثية وكذلك أيضا الوزارات المعنية بمخرجات هذه الدراسات.
0: نعم. سؤالي الأخير دكتور عن الخطوة التالية، يعني كنا نتكلم حتى قبل بداية الحلقة قبل التسجيل التسجيل بأنه كان الهدف الواضح لهذه الندوة هو توثيق مبدئيا توثيق وجود هذه المواقع وأشكال الفن الصخري فيها، لكن طبعا هنالك أهداف أبعد من ذلك، وهي مثل ما ذكرت أيضا في الحوار ربما قراءة دلالات هذه الفنون الصخرية. هل هنالك مشروع ربما لندوة أخرى أو برنامج آخر ينوي الاقتراب من هذه المسألة؟
1: طبعا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بالتعاون مع مركز دراسات العمانية خرجت يعني بهذه الندوة التي أقيمت في مارس 2022، وتم توثيقها في هذا الكتاب الذي صدر في 2023 كطبعة أولى، طبعة ثانية أيضا صدرت بالمناسبة في 2026 لهذا الكتاب. وبالتالي يعني الدراسات هذه هي كانت سلطت الضوء على نماذج معينة من نماذج الفنون الصخرية الموجودة في عمان، سواء كانت في العامرات، سواء كانت في جنوب الباطنة أو في مسندم. وبالتالي من الأهمية بمكان الآن البناء على هذه المشاريع البحثية المتناثرة هنا وهنا، بإقامة مشروع استراتيجي وطني يعنى بتوثيق وحماية وصون هذه الفنون الصخرية المنتشرة في عمان في مختلف أرجائها، بالإضافة إلى أيضا كيفية استثمارها سياحيا.
0: نعم دكتور، يعني أنت ذكرت معلومة كذا بشكل عرضي ولكنها مهمة، بأنه الطبعة الثانية صدرت الآن، معناتها أنه نفدت الطبعة الأولى وبالتالي القراء أيضا مهتمين، يعني فعلا في اهتمام شعبي، يعني أصلا كتب حتى أكثر رواجا مثل الأدب والدراسات الفكرية ما تنفد طبعاتها، فهذا إيش يقول لنا عن الاهتمام بهذا الموضوع؟
1: هذا طبعا دلالة على أن هنالك اهتمام كبير بمثل هذا الموضوع، والآن يعني هناك فيه اهتمام مثلا من الباحثين أو المؤسسات البحثية بمواضيع الفن الصخري، وبالتالي أيضا مثل هذه الدراسات ممكن تكون أيضا كأرضية يمكن الباحثين أن يتكئوا عليها لبناء دراسات رصينة معمقة تعنى بتوثيق الفن الصخري في عمان.
0: نعم جميل جدا. إذن شكرا لك جزيل الشكر دكتور سليمان بن عمير المحذوري على نقاش كتاب الحياة على نتوء صخري الذي كنت أحد المحررين فيه، طبعا بجانب البروفيسور أحمد بن حمد الربعاني. هذا الكتاب الصادر عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في العراق عام 2023، ونتطلع دوما لمعرفة المزيد عن الفنون الصخرية والنقوشات والمواقع الأثرية في عمان منكم.
1: شكرا جزيلا، وأنا سعيد أيضا بوجودي في هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية، وبالمناسبة حتى اسم الكتاب هو من اختيار الأخ خلفان الزيدي.
0: نعم جميل جدا، مثل ما قلنا العنوان شعري. إذن أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية، نلقاكم الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمد.

0: المسافة التي تحمي العلاقة. فأهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي المستمعين والمستمعات. ليست كل مسافة فاصلا، كما أنه ليس كل حد جدارا عازلا. ففي أحيان كثيرة تكون المسافة شرطا للقرب، ويغدو الحد هو ما يحفظ العلاقة من التآكل. ولذلك في عالم متعدد لا يكفي أن نقبل الاختلاف أو ننظمه، بل نحتاج إلى فهم أعمق لمنطق الحدود، أين تنتهي حريتي وأين تبدأ حرية الآخر. فالعلاقات التي تفتقد حدودا واضحة تتحول إلى تداخل مربك، بينما العلاقات التي تفرط في الحواجز تتحول إلى عزلة. وبين الذوبان والانفصال توجد مساحة دقيقة تحمي الكرامة المتبادلة وتضمن بقاء العلاقة متوازنة. ومن هنا لا يكون منطق الحدود دعوة إلى الانغلاق، وإنما إلى وضوح يحفظ الاستقرار. فالعالم المشترك لا يقوم على القيم الجامعة وحدها، وإنما على تحديد المسافات التي تمنع الاحتكاك من التحول إلى صراع. ومن هذا الفهم ينطلق المؤتلف الإنساني في رؤيته لإدارة الاختلاف والتعدد، إذ لا تفهم الحدود كقيود، بل كآليات تنظيم تحمي العلاقة وتمنحها قابلية الاستمرار. أيها المستمعون والمستمعات، كل علاقة إنسانية، فردية كانت أم جماعية، تحتاج إلى حدود واضحة كي تستمر. فالحدود لا تعني الانفصال، وإنما تعني تعريف المجال بدقة. فعندما يعرف كل طرف ما له وما عليه، يقل الالتباس وتضعف احتمالات التصادم. وفي المجتمعات المتعددة، حيث تتقاطع الهويات والانتماءات والديانات والثقافات، يصبح غياب الحدود سبباً لاحتكاك دائم. وهنا تظهر أهمية القواعد التي تحدد مساحة التعبير وحرية المعتقد وحدود التأثير المتبادل. وقد أثبتت الباحثة الاقتصادية إلينور أوستروم في دراساتها حول إدارة الموارد المشتركة، والتي نالت عنها جائزة نوبل، أن المجتمعات القادرة على تحديد حدود واضحة للموارد والمسؤوليات تنجح في تجنب النزاعات والانهيار. فغياب الحدود يقود إلى ما يعرف بمأساة المشاع، حيث يتنافس الجميع حتى ينهار النظام. أما حين تعرف المساحات بوضوح وتحدد القواعد بعدالة، يصبح التعاون ممكنا ومستداما. وهذا يؤكد أن الحدود ليست عائقا للتعايش، وإنما شرط لحمايته، لأنها تنظم العلاقة وتمنع تحول الاختلاف إلى صراع مفتوح. فالعلاقة التي تفتقد حدودا تتحول إلى فوضى عاطفية أو اجتماعية، حيث تتداخل الأدوار وتتضارب التوقعات. أما حين تعرف الحدود بوضوح، يصبح الاختلاف قابلا للإدارة. ومن هنا فإن منطق الحدود لا يقوم على منع التواصل، وإنما على تنظيمه. فهو إدراك بأن القرب الصحي يحتاج إلى مسافة تحمي الفرد من الذوبان وتحمي المجتمع من التفكك.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، المسافة ليست دائما دليل ضعف ارتباط، وإنما قد تكون تعبيرا عن احترام متبادل. فعندما ندرك أن لكل إنسان مساحة شخصية ولكل مجتمع خصوصية، يصبح التباعد الواعي أداة صون لا وسيلة فصل. وتبدأ المشكلة حين تفهم الحدود بوصفها عداء، أو حين ينظر إلى الخصوصية كتهديد مباشر. عندئذ يتحول الدفاع عن الذات إلى انغلاق، ويتحول التواصل إلى صراع مستمر. أما المسافة الصحية فتتيح للآخر أن يكون ذاته دون خوف من الإلغاء، لأنها تفتح مجالا لتفاعل منظم لا لامحاء متبادل. وكما تقوم البنى المستقرة على حدود واضحة، يقوم المجتمع على أطر تضبط تداخله وتحفظ تنوعه من التلاشي. فالحدود هنا ليست جدرانا صلبة، وإنما خطوط مرنة قابلة للحوار والتعديل، لكنها ثابتة في وظيفتها.

0: ووظيفتها الأساسية حماية الكرامة المتبادلة. وعندما تحترم هذه المسافة ينخفض التوتر، لأن كل طرف يشعر بالأمان داخل نطاقه، فالأمان يولد الثقة، والثقة تفتح باب التعاون. ومن ثم فإن منطق الحدود لا يعارض فكرة العالم المشترك، بل يعمقها، إذ إن العالم الذي يخلو من حدود واضحة يعيش اضطرابا دائما، بينما العالم الذي يفرط في الحواجز يفقد روح التواصل، ويظل التوازن بينهما سر الاستقرار. أيها المستمعون والمستمعات، في غياب الحدود يتحول الاختلاف إلى مواجهة مفتوحة، فحين تغيب المعايير التي تضبط الخطاب أو الفعل، يغدو المجال العام ساحة احتكاك دائم. أما الحدود العادلة فتمنح الجميع شعورا بالإنصاف، لأنها تحدد ما يسمح به وما لا يسمح دون تمييز، وهذا الوضوح يقلل من سوء الفهم ويحد من التصعيد. وعندما يحاط الاختلاف بحدود واضحة، يتحول إلى عنصر حيوي لا مصدر تهديد، إذ تدرك الأطراف حينئذ أن التباين في الرأي لا يبرر التعدي على الكرامة أو الحقوق. وفي هذا السياق يسعى المؤتلف الإنساني إلى تعزيز ثقافة ترى في الحدود وسيلة لحماية العلاقة لا أداة للإقصاء، فالعلاقة السليمة تقوم على وعي مزدوج، وعي بالذات وحدودها، ووعي بالآخر وحقه في الاختلاف. فالحدود لا تمنع الحوار، وإنما تجعله ممكنا، لأنها تضمن ألا يتحول النقاش إلى هيمنة، وألا ينقلب التعبير إلى إلغاء. وبهذا المعنى يشكل منطق الحدود جزءا أساسيا من هندسة العالم المشترك، فهو المسافة التي تحمي العلاقة من الانهيار وتحفظها قابلة للنمو.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، يكشف منطق الحدود أن الاستقرار لا يتحقق بإلغاء المسافات، وإنما بتنظيمها على نحو عادل. فالحدود الواضحة تحمي الكرامة، وتمنع الاحتكاك من أن يتحول إلى صراع مفتوح. وفي عالم متعدد لا تعد المسافة الواعية علامة ضعف، وإنما تعبير عن حكمة تنظيمية، إذ تتيح لكل طرف أن يكون ذاته دون أن يشكل تهديدا للآخر. وبذلك يتكامل انتظام الاختلاف مع منطق الحدود، فالأول ينظم العلاقة بين المختلفين، والثاني يحميها من الانزلاق. في الحلقة المقبلة بإذن الله ننتقل إلى سؤال أعمق عن المجال المشترك، أين يولد المعنى بين البشر؟ فحتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد.
1: نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها.
0: عبر هذه الحلقة نجول في كلمة الريح أو الرياح، شعرا ومعان وظلالا وانفتاحات.
1: فأهلا بكم في تطوافنا.

0: نقرأ من رباعيات الخيام هذه الرباعية: الحياة أشبه بالحريق، لهب ينساه العابر، ورماد تذروه الريح، وإنسان كان قد عاش.
1: أما الشاعر الألماني كوتا فيرى بأن قدر الإنسان يشبه الريح،
0: وهو ما صاغه الشاعر الهندي تاغور. بكلمات أخرى يقول تاغور: هذا النهار المطير يسير نحو عتمة الخوف المرتقب، وهذا المساء الفتان يخادع أملا في توحد مستحيل، تتعمق الوحدة مع قدوم الليل، وأسفا مصباحي يتطلع عبثا، يقلق الفراغ حوله بسؤال عقيم، لا جواب يأتي من أي مكان، والريح الهوجاء هائمة تندفع في سعار، كل أمل ضاع في غور العتمة، والليل المعنى يبحث عن لغة في تقاطر صوت المطر في شذى الزهر البليل.
1: ومن الحكم القديمة: من يزرع الريح يحصد الزوبعة. وهناك مقولة ترى بأنه كما أن الصخرة الصامدة لا تزعزعها الرياح، كذلك الرجل العاقل لا يترنح أمام العدل والثناء.
0: ويتساءل أحد المبدعين قائلا: لماذا تميل السنبلة للريح؟ ألا تخاف على جذعها من المنجل؟
1: أما رينيشار فيقرأ في تحليق العندليب: ثمة زوبعة تتشكل وحديقة تنبني.

0: في نص للشاعر فلاديمير سولوخين عن الريح نقرأ ما يلي: تطير الرياح فوق البحار، ومنذ زمن غير بعيد لم تكن ثمة ريح، بل هواء هادئ دافئ يجوس الأرض، يعزف هسيسه حول أزاهر الربيع، ويستنشق رائحة الصيف الأخضر، يرتعش ويهتز في صفرة أشعة الضوء في ظهر يوم حار.
1: ولكن ها هو يثير حبات الرمل ويحركها، يروي الحشائش الغضة ويثنيها، لقد بدأ في الحركة، ومن الهواء الموجود ولدت الريح، وها هي الآن تطير فوق البحر فتنتعش وتكتسب سرعة مفرطة مصحوبة بقوة هائلة، ثم تنشر الريح جناحيها المهولين فتتدحرج موجات البحر، وتنتزع الريح رذاذ الموج وتصوته، ويطير الرذاذ وقد تخللته الريح ويرقص فوق الأمواج.
0: والريح الطافية النقية المرحة لا تشم رائحة العسل، بل تستنشق غاز الأوزون، تستنشق وعيد الملح وخطورته، وبتكاثر خامل تستنشق المتاعب. ذراعاي مفرودان كجناحين، وقلبي مفتوح على أقصى اتساعه، والريح تندفع متخللة قلبي المفتوح وتحدثني:
1: لقد هجعت فوق الغياض الهادئة، وأغضيت فوق زهور الربيع في الحقول، ثم وخزني النحل الذهبي في جانبي وخزات مسنونة قوية، فأصبحت ريحا مجنحة أطير فوق البحر المظلم محطمة الزمن بجناحي.
0: بماذا سأجيب هذه الريح؟ معابرنا ومصائرنا متشابهة. أو أيتها الريح، إذا لم تكن بدايتك مجرد هواء هادئ محلق فوق أزهار الربيع، فمن أين أيتها الريح كنت ستأتين؟ وأين كنت ستعثرين على زخمك وقوتك؟
1: ويروى أن الكاتب الألماني بريخت قد تأثر بصورة في إعلان أمريكي تبين منزلا وحيدا بقي بين أطلال زلزال طوكيو في 1 سبتمبر 1923، فكتب هذه السطور:
0: الليلة الماضية في حلم رأيت عاصفة عاتية أخذت بخناق الدعامات، مزقت سلالم البنائين المصنوعة من الحديد، لكن كل ما كان من خشب صمد وبقي.
1: أما الشاعر الشيلي الذي كان يرى في راحة اليأس أقوى تعبير عن حقيقة الإنسانية، فيقول في قصيدته مقاطع مكتوبة في حالة من الإحباط:
0: أصبح اليأس رقيقا لطيفا كالريح والمياه في حالة السكون، أستطيع الرقاد أرضا كطفل منهك، وأنعي باكيا حياة الأمل والحرص، الحياة التي ولدتني وعلي أن أتحمل.
1: وفي ملحمة الأوديسة لهوميروس تلعب الرياح دورا هائلا، حيث تثير الآلهة الرياح فتكاد تعصف بسفن أجاممنون حتى يذبح القرابين، ويتجه متضرعا متوسلا فتسكن الرياح وتهدأ حتة الموج بعد ذلك.
0: أما أوديسيوس ملك أتيكا فقد دفعه البلاء الذي نزل بأجاممنون أن يؤثر الانحياز إلى مينيلاوس، فعاد بسفنه ليلحق به، وهكذا تشتتت سفن الأسطول اليوناني في البحر، وإذا الرياح تعود أشد عصفا، وإذا الأمواج أقوى صخبة، وإذا السفن ممزقة الأشرعة متناثرة الألواح، يبتلع منها البحر ما يبتلع، ويرتطم منها بالصخور ما يرتطم، فإذا هي أجزاء مبعثرة.

0: قد تحمل الريح الغبار إلى آلاف الكيلومترات، فغبار أفريقيا الشمالية يقع في بريطانيا على بعد 2300 كيلومتر، وغبار أستراليا تذره الريح على بعد مماثل في نيوزيلندا، حيث يمكن للعاصفة الواحدة أن تحمل أكثر من 100 مليون طن من الغبار.
1: والإعصار هو الرياح في حالة دوران يصل معدل سرعتها إلى 320 كيلومترا في الساعة، ووجدت حالات بلغت سرعة الريح فيها 800 كيلومتر في الساعة.
0: يقول عبيد بن الأبرص: ما القاطعات لأرض لا أنيس بها تأتي سراعا وما يرجعن أنكاسا.
1: فيرد عليه امرؤ القيس: تلك الرياح إذا هبت عواصفها كفى بأذيالها للترب كالناس.
0: ويذكر الثعالبي في فقه اللغة بأنه لم يأتي لفظ الريح في القرآن الكريم إلا في الشر، أما الرياح فلم ترد إلا في الخير.
1: ولقد امتلأ الشعر جله بتوظيف كلمات الريح والرياح والعاصفة والزوبعة وتفصيلاتها الأخرى بمحمولات ومرموزات مختلفة أملتها الحالة النفسية والشعورية.
0: هو ذا الشريف الرضي يقول: هبت لنا من رياح الغور رائحة بعد الرقاد عرفناها برياك.
1: وهذا صفي الدين الحلي يقول أيضا: ألا يا نسمة السعدي كوني رسولا بين من أهوى وبيني، ويا نشر الصبا بلغ سلامي إلى الفيحاء بين القلعتين.
0: والصبا هي ريح ناعمة تهب من الشرق، يوظفها ابن زيدون كذلك في إحدى قصائده بقوله: ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا من لو على البعد حيا كان يحيينا.
1: أما جميل بثينة فشأنه آخر مع ريح الشمال: أيا ريح الشمال أما تريني أهيم وإنني باد النحول، هبي لي نسمة من ريح بثن ومني بالهبوب على جميلي، وقولي يا بثينة حسب نفسي قليلك أو أقل من القليل.
0: أما ريح مجنون ليلى فجنوبية، فهو يقول في المؤنسة: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي، فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيج ذكرها لي، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانية.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: سلطنة عمان.
1: بانوراما. من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندخل إلى عمق الآلية الحيوية التي تبقينا على قيد الحياة ونتحكم في الإيقاع الداخلي لأجسادنا. ماذا لو تباطأت دقات قلب الإنسان لتصبح نبضة واحدة فقط في الدقيقة؟ كيف سيبدو الزمن والحركة لو كان عمرنا يقاس بإيقاع بطيء؟
4: للوهلة الأولى، هذه الفرضية تبدو مستحيلة بالنسبة لأجسادنا الحالية، فالقلب ينبض عادة 70 مرة ليضخ الأكسجين للدماغ والأعضاء دون توقف. ولكن لو تخيلنا أن الخلق الحيوي للإنسان صمم ليتحمل هذا الإيقاع، فإن النتيجة ستكون حياة بطيئة ومهدئة، تشبه تلك التي تعيشها السلحفاة العملاقة أو الحيتان في أعماق المحيطات.
3: صحيح جدا، فالعلم يخبرنا أن هناك علاقة عكسية بين عدد نبضات القلب وطول العمر في مملكة الحيوان. الحيوانات ذوات النبضات السريعة مثل الفئران تعيش سنوات قليلة، بينما الحيتان التي تنبض قلوبها ببطء شديد تعيش لقرون. هذا يعني أن الإنسان في هذه الفرضية سيمتد عمره لآلاف السنين، لأن خلاياه ستستهلك الطاقة ببطء شديد.
4: ولكن كيف ستكون حركتنا اليومية؟ هنا تبرز المفاجأة. الإنسان لن يستطيع الجري أو الحركة السريعة، بل سيسير خطوة خطوة بتؤدة بالغة. بين النبضة والنبضة سيحتاج الجسد إلى فترة من السكون لتوزيع الدم الذي ضخ في تلك النبضة المنفردة العملاقة. سيتحول العالم من حولنا إلى لوحة متحركة ببطء شديد، وستبدو مشاهد الحياة رتيبة وهادئة.
3: نعم، ولننظر إلى مفهوم الزمن النفسي. الإنسان يشعر بالوقت بناء على سرعة عملياته الحيوية داخل جسده. عندما ينبض القلب مرة واحدة في الدقيقة، ستبدو الساعة الكاملة لنا وكأنها مرت في دقائق معدودة. سيقل الشعور بالملل، وسيمتلك البشر صبرا خارقا، فلن يغضب أحد بسبب تأخر قطار أو طابور عمل، لأن الانتظار سيصبح هو الحالة الطبيعية للوجود.
4: هذا نفسيا، أما اقتصاديا فإن الطلب على الغذاء والطاقة سينخفض بشكل كبير، لأن عمليات الأيض والاحتراق الداخلي ستكون في أدنى مستوياتها. وجبة واحدة بسيطة قد تكفي الإنسان لأيام أو أسابيع، مما يقضي على أزمات الغذاء الكونية ويجعل الحياة أقل صخباً وتنافساً على الموارد المادية.
3: ولكن في المقابل سيختفي التطور التكنولوجي السريع، فالتقدم الحضاري يحتاج إلى عامل السرعة والنشاط المستمر. لو كان البشر يعيشون بهذا البطء لاستغرق بناء بيت بسيط عقودا من الزمن، ولتأخرت الاكتشافات العلمية لآلاف السنين. سيعيش الإنسان في حالة شبيهة بالركود الدائم، حيث تمر العصور دون تغيير يذكر في شكل الحياة.
2: ماذا لو؟
4: سبحان الله، حتى العاطفة والمشاعر ستتأثر، فنحن نعرف أن الحب والخوف والفرح كلها مشاعر ترتبط فوراً بتسارع دقات القلب. في عالم النبضة الواحدة ستكون المشاعر البشرية باردة مستقرة وخالية من الانفعالات الحادة، سيختفي التهور والاندفاع وتصبح العلاقات هادئة جداً.
3: إذن نكتشف أن الإيقاع الذي خلقنا الله عليه بتلك 70 نبضة في الدقيقة هو ميزان دقيق صنع خصيصاً ليتناسب مع مهمة الإنسان في عمارة الأرض. نحن بحاجة إلى هذا التدفق السريع لنفكر ونتحرك ونبتكر ونختبر المشاعر بكل حرارتها وعمقها.
4: فعلاً، هذه الفرضية البطيئة تجعلنا نسمع دقات قلوبنا اليوم بعين الشكر. شكراً لكم جميعاً، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم السكون النابض قد نالت إعجابكم. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
1: السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
0: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا إبراهيم.
1: مرحبا.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
1: صحيح.
0: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
1: صح.
0: إيش قريت؟
1: قريت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي والبحار العماني أحمد بن ماجد.
0: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
1: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض، وبعدين الولد قال العشاء اليوم لذيذ، I like it. وبعدين الجد قال له لماذا أصبحت تتحدث بمصطلحات أجنبية، يعني لماذا تتحدث بالإنجليش خلال حديثك؟ قال الولد نحن في عصر التطور، يجب أن نحفظ لغات أجنبية لكي تساعدنا. بعدين الجد قال له وهل هذه التطورات ستمنعك من هويتك العربية؟ قال له ماذا تقصد يا جدي؟ قال الجد أيها الفراهيدي ليتك معنا الآن. بعدين الولد قال له من يكون الفراهيدي؟ بعدين الجد ما رجع، قال له أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه، قاس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيدي. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي. بعدين تخيل من مخه أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قدامه، وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
0: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
1: صح.
0: تعرف إيش هو هذا العلم؟
1: أيوة.
0: إيش هو؟
1: علم العروض.
0: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
1: علم العروض. بعدين الولد قال له ما هو علم وما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، هل ستكون إنسان يعني رائع؟ قال الولد بالطبع لا. وبعدين سأل الولد ما هو كتاب العين؟ بعدين قال الخليل بن أحمد الفراهيدي قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة، ما شاء الله. وإيش بعد؟ إيش بعد قرأت؟
1: عن أحمد بن ماجد البحار العماني.
0: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
1: أيه.
0: سمعني إياها.
1: كان أحمد منذ صغره يحب البحر كثيرا، وكان بعد صغير ما يعني ما عنده القدرة عشان يروح في البحر، لأن البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق، وأبوه كان يرفض عشان يشله لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر. بعدين أحمد بن ماجد قاس يقرأ عن البحر، وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا قاس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم، وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر قاس يطور البوصلة والاسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر
0: ما شاء
1: ويسوق
0: الله
1: سفينة واحدة.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل إنك يعني الشخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة ما شاء الله عليك. يعني أنت اللي جذبك ليهم هذي لأنهم عمانيين ولا لأنهم يألفوا كتب ولا إيش؟ ليش أنت حبيتهم هذي الاثنين، الخليل بن أحمد وأحمد بن ماجد؟
1: لأنهم من بلدي عمان الحبيبة، وكنت يعني واجد أحبهم لما قرأت عنهم في المجلة وكل شيء، قرأت عنهم القصص.
0: أي مجلة قريت عنهم؟
1: قلت مرشد.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. وأنت تحب الشعر بعد صح؟
1: صح.
0: تحفظ شعر؟
1: أيوه.
0: واجد ولا شوية؟
1: واجد.
0: واجد ما شاء الله. إيش بتسمعني من الأشعار؟
1: الأشعار في واجد أشعار، أقول واحد بس.
0: يعني أول شيء قول واحد وإذا عجبني بطلب الثاني. إيش شعر إيش؟
1: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا، فجعه ولا تكثر عليه تأسفا، في الناس أبدال في الترك راحة، في القلب صبر للحبيب ولو قفا، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، لا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله يلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. تعرف من الشعر؟
1: الإمام الشافعي.
0: صحيح ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
1: نعم.
0: نعم
1: شعرين.
0: شعرين قصيدتين قصدك؟
1: أيوة.
0: ما شاء الله. ايش حافظ للمتنبي؟
1: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي اكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي، فليت أنا بقدر الحب يقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم، فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، أن لا يواريهم أرض ولا علم، كلما رمت جيشا فانثنى هاربا، تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزموا.
0: الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت صح؟
1: أيوه.
0: إيش القصيدة الثانية؟
1: إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري، ضاح دمعها ماء الجسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها، كما نشاء العذارى في النعيم، فارقنا الصياقل مخلصات، أيديها كثيرات الكلوم، يرى الجبناء أن العكز عقل، تلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني، ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعت للمتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي؟ حافظ ايش بعد؟
1: هذاك الامام الشافعي قالنا بعد.
0: ايوه الامام الشافعي. وانا بعد خبرني ابوك قبل ما ندخل في الحلقه انك انت حافظ شعر لعنتره صح؟
1: صح.
0: ايش حافظ لعنتره؟
1: حصاني كان دلال المنايا، فخاض غباره وشرى وباعه، سيفي كان في الهيجا طبيبا، داوي راس من يشكو صداعه، انا العبد الذي خبرت عنه، قد عاينتني فدع السباعه، لو اصلت رمحي مع يبانا، لكن بهيبتي يلقى السباعه، ملأت الارض خوفا من حسامي، وخصمي لم يجد فيه اتساعه، إذا الأبطال فرت خوف بأسي تألق باعا أو ذراعا.
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله، إيش بعد عندك؟
1: الحلاج.
0: حافظ الحلاج؟
1: هيا.
0: جميل، سمعني.
1: فليتك تحلو الحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب. إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب. فليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سراب.
0: ما شاء الله ما شاء الله. من متى أنت بديت تحب الشعر إبراهيم؟
1: ممكن من العمر 6 سنوات كذا.
0: وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
1: خارج المنهج.
0: من يحفظك إياه؟
1: أبوي.
0: أبوك. أبوك يحب الشعر بعد؟
1: واجد.
0: ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الأسد. ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير إلقاء الشعر؟
1: القراءة والرسم.
0: جميل. الرسم إيش ترسم بالضبط؟
1: طبيعة. أو
0: ويوه ترسم؟
1: ويوه، أيوة، أشكال.
0: من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
1: أمي وأبوي.
0: ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
1: يعجبونهم.
0: أيوة ما شاء الله، جميل. وفي المدرسة أنت تشارك في نشاطات؟ إيش تشارك في المدرسة؟
1: في الإذاعة المدرسية.
0: إيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
1: أقرأ قرآن.
0: ما شاء الله.
1: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
0: مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، أنت تحفظ قرآن؟ جزء عم حافظ لنا ولا سور منه بس؟
1: نصه.
0: وإيش بتسمعني؟
1: بسمعك.
0: أي سورة؟
1: سورة القارعة.
0: سورة القارعة، يلا بسم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت رائع ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: دكتور طبيب.
0: دكتور طبيب، ليش عاد؟
1: عشان أعالج الناس.
0: عشان تعالج الناس. زين، الدكتور والطبيب يعني منوع شيء، هناك طبيب أطفال، هناك طبيب جراحة، هناك طبيب نساء، هناك طبيب يعني طبيب عظام. أنت إيش تتمنى؟ ولا طبيب عام للجميع؟
1: طبيب للجميع.
0: للجميع إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير في المستقبل. وما تتمنى تكون شاعر؟
1: ترى أنا أكون طبيب بعد أحفظ الشعر.
0: تتمنى تكون طبيب وتحفظ الشعر. ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مروم، لا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم.
0: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، هذا حكمة رائعة، وهي مطلع قصيدة المتنبي اللي قريتها في الحلقة. أنا سعيد بمحاورتك يا إبراهيم. إذن إبراهيم بن قحطان بن محمد الرحبي، البالغ من العمر 7 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الأكارم من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية المنبثقة عن مذكرة تفاهم إسلام أباد ستعقد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت الوزارة في بيان أن ممثلين عن الولايات المتحدة برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووفد يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وإيران برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقجي سيشاركون في هذه المحادثات، إلى جانب وسطاء من بينهم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ورئيس الأركان عاصم منير. وستركز المناقشات على الجوانب الفنية اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية. شن الجيش الإسرائيلي غارة مكثفة على بلدات وقرى في جنوب لبنان أوقعت عددا من القتلى والجرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار في لبنان. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية بعقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل. ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 10 أشخاص في مناطق في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 4 أشخاص من عائلة واحدة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مسن بعد إصابته برصاص بحرية الاحتلال في مدينة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل في مبنى يضم شققا سكنية، كما استشهدت امرأة في بلدة بيت لاهيا. وفي رام الله اعتقلت قوات إسرائيلية 4 فلسطينيين من قرية دير أبو مشعل شمال غرب المدينة بعد اقتحام القرية ومداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها. كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي لقرية لمغير شمال الشرق رام الله في الاتجاهين ومنعت المواطنين من المرور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن المسيرات استهدفت مناطق في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وأريول وموسكو، إضافة إلى إقليم كراسندار. بدورها استهدفت أوكرانيا مصفاة تيومين للنفط في منطقة الأورال الروسية الواقعة على بعد نحو 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية في إطار هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية. وقال ألكسندر مور حاكم منطقة تيومين إن فرق الطوارئ تعمل في موقع المصفاة عقب سقوط حطام في محيطها، مشير

انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بخت نخوة شمال غرب باكستان. وقالت الشرطة إن شاحنة صغيرة كانت تقل ركابا استهدفت بعوبة ناسفة يدوية الصنع يجري التحكم بها عن بعد. وأضافت أن المصابين كانوا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ عندما انفجرت عبوة ناسفة ثانية ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين. يبدأ موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان فلكيا اليوم، ويستمر حتى 21 سبتمبر القادم. وتتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار خلاله بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ. ويطفي الموسم أجواء تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. وتواصل الجهة الحكومية والخاصة المعنية تهيئة المرافق والخدمات والطرق والمواقع السياحية وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الزوار وسط توقعات بارتفاع أعداد السياح خلال الموسم الحالي، مدعومة بتشغيل عدد من شركات الطيران الإقليمية رحلات مباشرة إلى مطار صلالة. نهاية العرض مستمعينا، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي، الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. تشهد سلطنة عمان خلال الفترة الأخيرة تحولا مهما في مسار سوق المال والاستثمار، مع توجه متسارع نحو إدراج عدد من الشركات والأصول الوطنية الكبرى في بورصة مسقط، في خطوة تستهدف تعميق السوق المالي، توسيع قاعدة المستثمرين، تعزيز الشفافية وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. وخلال الفترة الماضية شكلت طروحات مجموعة أوكيو أحد أبرز المحطات في هذا التحول، سواء من حيث حجم الاكتتاب أو مستوى الإقبال أو تنوع كذلك المستثمرين. واليوم تتجه الأنظار إلى اكتتاب جديد يحمل أبعاد اقتصادية واستثمارية مهمة، مع طرح الشركة العمانية الهندية للسماد وميفكو، أحدى أبرز الشركات العمانية في الصناعة والتصدير في سلطنة عمان. فما الذي يميز هذا الطرح؟ وما الرسائل التي يحملها للسوق والمستثمرين؟ وكذلك وكيف تقرأ المؤسسات الاستثمارية مستقبل هذا الاكتتاب؟ هذا الحوار بلا شك سيكون إجابته من خلال ضيفي البرنامج، الأستاذ عادل بن محمد بن جواد اللواتي، مدير عام التخارج والصفقات بمجموعة أوكيو.
2: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
2: مرحبا.
1: كيف سادي؟ إن شاء الله طيب.
2: مرحبا، تشرفنا.
1: حياكم الله.

0: سال خالد بن سليمان الفارسي، مدير عام الشؤون المؤسسيه بشركه اوميفكو.
1: اهلا
0: اهلا
1: وسهلا،
0: وسهلا بكم.
1: مرحبا بك دكتور، سلمنا
0: يا
1: بالسلامه.
0: حياكم الله. احنا حقيقه تركنا عنوان سميناه اوميفكو الى بورصه مسقط، ثم قلنا ماذا تعني الطروحات الكبرى لمستقبل الاستثمار في سلطنه عمان، فما رايكم؟ جميل جدا. نبدا معك استاذ عادل.
2: شكرا.
0: كما اشرنا، شهدت بورصه مسقط خلال الفتره الماضيه سلسله من ادراجات مجموعه اوكيو. كيف تقيمون اليوم الأثر الحقيقي لهذه الطروحات على بورصة مسقط وعلى المستثمرين كذلك؟
2: شكرا دكتور أحمد على هذه الاستضافة. هذه ثاني مرة نلتقي فيها.
0: تشريف.
2: المرة الماضية كانت في وقت إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز. شكرا لك. طبعا أوكيو أخذت بالمبادرة في مشاريع التخارج لتنفيذ رؤية 2040 في التخارج، وأيضا برفض بورصة مسقط وتنويع قاعدة الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي. فبدأت أوكيو بهذه الرحلة من 2023 بطرح أبراج لخدمات الطاقة، تلتها في نفس الشيء في نفس السنة شركة أوكيو لشبكات الغاز، وفي 2024 طرحت شركتين لهما أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وتعتبر أكبر شركة مدرجة حاليا في بورصة مسقط، تلتها شركة أوكيو للصناعات الأساسية. طبعا هذه الإدراجات حملت معها ما يقارب 4 مليار ريال عماني إلى البورصة وقت الإدراج. وإذا نشوف الأرقام في شهر قبل أسبوع، يعني أنا أشوف أنها زادت ب 50% إلى 6 مليار، ولكن الحد الأعلى اللي وصلته كان 8 مليار. وطبعا السوق متذبذب كل يوم في سعر نزول طبيعي يعني، وفي في تصحيحات سوقية وكذا، بس هذه حققت ثروة كبيرة يعني للمستثمرين. وكل اكتتاب نزلت أوكيو، طرحت أوكيو، حصل على عدد تغطية أكثر من الـ الـ الـ الـ الـ يعني عدد المنشور اللي هو الاكتتاب. فمثلا عندي أرقام أبراج كان تغطيتها، حجم تغطيتها 8.7 مرات ككل ما بين مؤسسات وأفراد. حجم تغطية أوكيو لشبكات الغاز كان 14 مرة، وحجم أوكيو للاستكشاف والإنتاج كان 2.7 مرات. حجم أوكيو للشبكات للخدمات الأساسية هي مرتين تقريبا تم تغطيته، وهذا يدل على ثقة المستثمرين. طبعا نحن ما نقارن أنه هذه أكبر من هذيك، لأنه كل واحدة لها رأس مال مختلف، عدد أسهم مختلف، وطبيعة كطبيعة شركة مختلفة،
0: نشاط الشركة،
2: نشاط الشركة، الشق اللي تشتغل فيه. نشوف على مجموعة أوكيو فقط، هذه الأربعة تقريبا يشكلوا كقيمة سوقية من البورصة يشكلوا 23%، وهذا شيء طيب أيضا وله أثر. واليوم نحن يعني بصدد أنه نطرح الاكتتاب، طبعا بدا في اوميفكو، فاليوم نتوقع ونشوف اوميفكو الى اين تتجه في قطاع مختلف عن القطاعات السابقه.
0: صحيح.
2: وهذا يعني يحفزنا ايضا انه نتطلع للمزيد ان شاء الله.
0: جميل. اذا يعني ننتقل الى اوميفكو واليك استاذ خالد، خلينا نقترب من الشركه اكثر. كيف تطورت اوميفكو منذ تأسيسها كشراكة هندية حتى أصبحت واحدة من أبرز شركات إنتاج اليوريا والأمونيا في المنطقة؟
1: شكرا. شكرا. سؤال جيد نبدأ فيه.
0: جميل.
1: الإجابة على ذلك، طبعا أوميفكو شركة الأمونيا الهندية للاستعمال، موقعها في مدائن في ولاية صور جنوب الشرقية، وهي بداية كانت عبارة عن مبادرة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند. على ضوءها يعني وضع حجر الأساس للشركة في 2003، وبدأت الشركة الإنتاج التجاري في 2005 تصدير اليوريا والأمونيا. الحمد لله بعد هذه الفترة الطويلة الحين بدأت الشركة خطط خطوة جديدة نحو الإدراج مثل ما تفضل الأخ عادل سابقا. مجموع إنتاج الشركة من اليوريا سنويا يعادل 2 مليون طن، والفائض من الأمونيا يعادل 150 طن، كذلك يتم تصديره دوليا. بالنسبة للاستهلاك المحلي كذلك، بدأت الشركة من 2012 صدرت تغطية السوق المحلي من إنتاج اليوريا. بداية كان من حدود 25 ألف طن إلى حاليا نوصل إلى ما يقارب 60,000 طن، وهو اللي يغطي السوق المحلي، السوق المحلي، بالإضافة أنه يتوفر للمزارعين بسعر مدعوم. مجملا المنتجين، المنتجين الشركة هي اليوريا والأمونيا، أو احنا نسميها الأمونيا واليوريا، لأن هي البداية تبدأ في الأمونيا، يتم تحويل الغاز الطبيعي بعض فعد مع بعض التفاعلات مع الهواء وبخار الماء يتحول إلى أمونيا ويعزل ثاني أكسيد الكربون، بعدها يتم دمجها مرة ثانية اللي هي الأمونيا مع ثاني أكسيد الكربون لتحويل إلى اليوريا، وبالتالي اليوريا تتحول إلى حبيبات اليوريا. اليوريا في حد ذاته يعتبر السماد الأكثر استخداما في العالم، وطبعا الزراعة صارت شيء أساسي حاليا نظرا للزيادة المضطردة لعدد السكان، فتصار في زيادة على الطلب الزراعي وبالتالي زيادة على السماد، ويعتبر سماد اليوريا العنصر الأساس في الأسمدة، ويمثل تقريبا 70% من 60-70% من الأسمدة النيتروجين استخداما على مستوى العالم، فهذا هو يعطي القوة لمنتج الشركة كيوريا. بالنسبة للأمونيا كذلك، الأمونيا عنصر أساس في صناعة مغذيات أخرى زراعية من أسمدة ومغذيات أخرى، فبالتالي هي لها مدخل في الزراعة كذلك والنمو السكاني، وكذلك صارت الحين تستخدم في بعض الصناعات التحويلية الأخرى، بالإضافة لكونها عنصر أساسي في نقل الطاقة بحكم وجود عنصر الهيدروجين، فصارت مثل ما تقول نوعا ما حامل آمن للطاقة، فصارت الحين كذلك هذا زاد الطلب للأمونيا باعتبارها ناقل للطاقة، بالإضافة لاستخداماتها الأخرى في صناعات التحويلية وصناعات الأسمدة. هذا ربما صورة عامة عن الشركة.
0: من أكبر منتجين رئيسيين هم هذا المنتجين؟
1: نعم، اليوريا هو المنتج الرئيسي يعادل تقريبا 90% مجملا من دخل الشركة، والأمونيا اللي هو يعادل من 8% 10-10%.
0: جميل. إذا أتينا للخبرات التي اكتسبتها أيضا أوكيو من هذا الاكتتابات أيضا، وكيف فعلا انعكست مباشرة على اكتتابات أوميفكو، وجيد أيضا للمتابع والمستمع ما علاقة أوكيو بأوميفكو.
1: هذا يمكن الجانب يفترض أنا كنت أضيفه من ضمن تأسيس الشركة، فهي شراكة بعد المبادرة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، فصارت ممثلة سلطنة عمان أوكيو بنسبة 50%، وممثل حكومة الهند شركتين كريبكو وإيفكو بحكم أنه يعتبر من الجمعيات الزراعية التعاونية
0: في الهند،
1: في الهند، وكل شركة تمثل 25%، فصارت الشركة 100% 50% الأوكيو و 25% لكل شركة اللي كريبكو وإيفكو، شركات اللي تبع الجمعيات الزراعية الهندية.
0: جميل.
2: طبعا تفضل. هذا الاختلاف،
0: الخبرة كيف انعكست أيضا؟
2: أي الخبرة كيف انعكست؟ طبعا نحن لما بدينا سلسلة الاكتتابات كانت أول مرة طبعا تم تشكيل فريق من مختلف الخبرات، هذا واحد من أهم الأمور يعني اللي احنا لازم نشوفها، يعني تعيين المدير الإصدار والبنوك والشركات الاستشارية الممثل القانوني، تشكيل فرق العمل لأنه هو مش فريق عمل فقط، أيضا التحقق من جاهزية الشركة، هذا مهم جدا، تحقق من جاهزية الشركة فنيا ماليا، هل تحتاج إلى إعادة هيكلة في الإدارة ومجلس الإدارة، نظام الحوكمة هل يتواءم مع قواعد الاستثمار ولا قواعد الحوكمة الصادرة من هيئة الخدمات المالية، لأنه هذه مرحلة جديدة تروح الشركة تتحول فيها من مرحلة أنها كانت ملك لمؤسسة واحدة أو لشخصية معنوية واحدة أو شخصية طبيعية إلى شركة مدرجة، خلاص الملاك كثير يعني فيها.
0: صحيح.
2: فأيضا يعني نشوف جاهزية الشركة من ناحية هل تحتاج إلى إعادة هيكلة الدين إذا كان فيها ديون، هل تحتاج إلى إعادة هيكلة مالية أخرى أو ضخ أموال فيها، هل نشوف أيضا إلى طبعا الأهم من هذا كله الاتفاق مع الشركاء وأيضا الاتفاق مع الأطراف ذوي العلاقة، وأهمهم وعلى رأسهم هيئة الخدمات المالية والبورصة وشركة مسقط الإيداع، هل هناك جاهزية، هل هناك تحديات نحن قادمون، طبعا هذا في البداية يكون يعني، ونبحث في المواضيع هذه. من أهم الأشياء طبعا هو في عمل كثير جدا في في في في الخلف يعني في الخفاء قبل ما يطلع تطلع النشرة إلى الجمهور. صحيح. يعني هذه في النهاية هذه النشرة هي اللي تعرض الشركة كلها. صحيح. للجمهور خلاصة يعني للمؤسسات. نعم خلاصة. فهذه دروس طبعا كل شركة أدرجناها كان ليها تحديات مختلفة، كان ليها دروس مستفادة، خبرات مستفادة نأخذها ونستعرضها ونراجعها ونأخذ الزين منها ونتجنب الأخطاء. نعم. ولا قد نكون التحديات نعرف كيف نعالجها
0: هذه. نعم.
2: في الطرح التالي طبعا التسعير المتوازن مهم. نعم. جدا في هذا السوق. احنا سوقنا يتجه الى النمو ونمى والحمد لله، وشفنا الأرقام والمؤشرات في خلال آخر 5 سنوات. التسعير مهم، وين السعر المتوازن، وين السعر المناسب. طبعا يعني من الصعب إرضاء الجمهور في سعر واحد. صحيح. مرات 100 بيسة غالية، مرات 500 غالية، مرات 300 غالية. الحملات التوعوية مهمة جدا من ناحية اطلاع الجمهور فيها، وأيضا اطلاع المؤسسات. ونحن نتبع دائما يعني في في في في الطروحات السابقة وأيضا في طروحات في الطرح الحالي ليومفكو، نتبع منهجية ريجوليشن اس اللي هي صادر من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهذا يكون يعني لائحة تنظيمية تهدف لتسهيل الطروحات الدولية للشركات الأمريكية لأنك تجمع أموال من مستثمرين خارج الولايات المتحدة. فهذه فيها إصلاحات كثيرة أكثر من
0: الإصلاحات الخليجية بشكل عام.
2: أيوة يعني. وهذه يعني المستثمرين الإقليميين والدوليين يبدوا أريحية لما يشوفوا إنه شركات المستشارين القانونيين.
0: صحيح.
2: المعينين
0: خارج أحيانا
2: يوقعوا أيضا على هذه اللائحة. نعم. إنه هذا الإصدار مطابق لهذه اللائحة أو يتبع هذه اللائحة. فيطمنوا أكثر من ناحية الإفصاحات، كل شيء مفصح عنه، كل المخاطر، كل النقاشات الإدارية المالية، الموازنات، مش الموازنات، القوائم المالية عفوا. نعم. كلها صادرة يعني موجودة. فطبعا هذه كلها خطوات أنا ذكرتها، ولكن بها تجارب كثيرة يعني ما بيسعفنا الوقت اليوم عشان طبعاً. نتكلم عن كل طبعاً. التجارب، ولكن اليوم من خبراتنا يعني اليوم أربع إصدارات من أوكيو عندنا ما يكفينا من ثروة نرجع لها كثروة معلوماتية موجودة عندنا نطلع عليها ونراجعها، بحيث أنه الإصدار الحالي ولا القادم لينا عندنا دروس كثيرة وأمور نرجع لها للإطلاع، ومنها أيضا تخفيض كلفة الشركات الاستشارية.
0: صحيح.
2: خفضناها كثير طبعا، هي كلها تكون بالتنافسية في العطاءات ومراجعة فنية، والحمد لله. واليوم أيضا يساعدنا السوق ناضج.
0: صحيح.
2: كدرس أفضل. كنا نعطي سابقا بعض الحوافز. صحيح. اليوم ما نحتاج نعطيها.
0: صحيح.
2: خلاص اليوم السوق جاهز. سلطنة عمان البلد يعني تصنيفها الائتماني اليوم في الجدارة.
0: صحيح.
2: الاستثمار. أيوة جدارة الاستثمارية، وهذا يشجعنا يعني يساعدنا كثير أنه ندخل السوق مرة ثانية مع أومفكو في قطاع مختلف، يعني يتصل مع الأمن الغذائي، منظومة الأمن الغذائي، وطبعا الشركاء 3 اليوم، فالموضوع شوية مختلف.
0: إحنا يمكن جزئية أستاذ عادل، يعني التجربة في الأربع شركات السابقة هي عبارة عن شركات حكومية.
2: نعم.
0: ربما هذه أول تجربة للدخول مع مستثمر أجنبي.
2: نعم.
0: أليس كذلك؟
2: صحيح. صحيح.
0: أهم التحدي أيضا، في تحدي بلا شك أخذ وقت، إلى أن الكثير كان يتحدث يمكن من أشهر ربما من السنة الماضية متى أومفكو تنزل السوق، متى أومفكو تنزل. هذه التجربة يمكن اكتسبتكم خبرة بناء على الخبرات السابقة.
2: نعم.
0: فصحيح إذن الأربع شركات كانت حكومية.
2: صحيح.
0: هذه الشركة الأول مرة
2: كانت ملكية فردية.
0: نعم.
2: اليوم هذا التحالف الاستراتيجي طبعا شركائنا من الهند إفكو وكريبكو كان عنده لا ما كان عندهم اعتراض. نعم. في التوجه إلى البورصة، وهذا يعني يدل على ثقتهم بالبورصة، وأيضا كان اتفاق مسبق ومرهون أيضا بتمديد اتفاقية الغاز. نعم. مع شركة الغاز المتكاملة، والشكر موصول ليها. انه اسهمت في يعني توقيع والاتفاقيه اتفاقيه توليد غاز، وهذا اهم يعني
0: طبعاً.
2: اهم نقطه هذه عشان صحيح. ديمومه واستدامه
0: الشركه ايضا مستقبل التوزيعات الارباح ايضا.
2: كانت هناك بس يعني بعض ال مش تحديات انا نادي اسميها، يعني كان يحتاج شويه تنسيق، احتاجنا للوقت بعض الوقت للتنسيق في التقريب من في الفهم ما بين عمل البورصه العمانيه والبورصه الهنديه.
0: أيوة.
2: في الفهم في اليه العمل، تقريب اوجه النظر يعني كذا وجهات النظر بيننا وبين شركائنا، ولكن حصلنا كل الدعم منهم والحمد لله اليوم نحن خلاص
0: وصلنا الى المرحله
2: الى مرحله يعني ممتازه
0: جدا
2: ومتقدمه جدا. وممكن الاخ خالد بعد يتكلم عن حملات التوعويه اكثر
0: سناتي لها ان شاء الله، ونحفز ايضا الناس بناء على المعلومات طبعا. التحفيز مبني على ارقام وليس مبني على
2: صحيح صحيح
0: قضيه دعم.
2: صحيح.
0: طيب لو رجعنا استاذ خالد، يعني دائما المستثمر يبحث عن يعني صادرات مفكو، ابرز الاسواق التي تستهدفها ايضا الشركه، وكيف تقرون مستقبل الطلب العالمي على اليوريا والأمونيا؟
1: طيب سؤال جيد فعلا، وسؤال يعني يتردد كثير يعني في كل محفل، وجيد ان نطرح في هذا المكان، جزاك الله خير. ففعلا السماد اليوري مثل ما تناولنا سابقا يعني هو عنصر اساس مرتبط بالإنتاج الزراعي، زيادة الإنتاج الزراعي اللي هو متطلب أساسي ليتواكب مع زيادة في عدد السكان. ففي بعض الدول اللي هي مثل ما تقول تعتمد على الإنتاج الزراعي يكون عندهم الطلب أعلى، فمثل جمهورية الهند، وهذا يمكن كان أساس الشراكة من الأساس. فالطلب العالي في الهند مثلا هذه واحدة من الأسواق الرئيسية بالإضافة للدول الأخرى في غرب وشرق آسيا، ولكن الاستهلاك في الهند تقريبا من 7 الى 8 مليون طن سنويا، العجز في الطلب الاضافي لسماد اليوريا ينتجوا في حدود معدلا تكلمت في حدود 35، بينما احتياجهم في من 43 الى 45 مليون طن. فهذا الفارق دائما متاح من اجل تغطيته، وهذا مثلا نحن يعني عنصر جيد من أجل كسب السوق الهندي، وكذلك بالإضافة أنه يوفر لنا أفضل الأسعار على مستوى العالم. طبعا بالنسبة للأسعار هي أسعار تنشر عالمية، ويتم تداول الأسعار بشكل عالمي، ما تكون عبارة عن تفاوض مباشر على كل صفقة، ولكن هي أسعار عالمية تنشر بشكل أسبوعي، وعلى ضوها تم تسعير اليوريا. بالإضافة للهند والدول الأخرى في غرب وشرق آسيا، كذلك لنا حضور جيد في أمريكا اللاتينية، كذلك هذه تعتبر من الأسواق الواعدة، وبدأ الطلب لليوريا تنامى، وبدأ يعني يعتمد على الإنتاج الزراعي من أجل اقتصادهم وقدر تغطية الحاجة المنتجات الزراعية كذلك والتصدير. كذلك أمريكا الشمالية في طلب، كذلك في أفريقيا، أوروبا حاليا بدينا نصدر إلى أوروبا، أستراليا كذلك، وهي تعتبر من أستراليا من الأسواق الصعبة اللي هي يعني عندهم إجراءات مشددة نوعا في الاستيراد. فكل هذه الدول الحمد لله لنا حضور جيد، فهذا يعطونا مرونة حتى في تغير الأوقات، تغير الطلب ديناميكية الطلب في بعض القطاعات نظرا لتغير الظروف المناخية والجوية، فدائما عندنا أسواق أخرى بديلة تغطي الاحتياج. فبالتالي دائما إن شاء الله متأملين أن تكون الشركة مستمرة في تواجدها في الأسواق، وكذلك استراتيجية اللي هي أوكيو المتاجرة بحكم أنهم المسوق الحصري لمنتجات الشركة على المستوى العالمي، فلهم شبكة علاقات كبيرة جدا ساعدتنا في الوصول لهذه الأسواق بطريقة أسهل وأسرع نظرا لخبرتهم الواسعة في هذا المجال يعني. فمن
0: في
1: كذلك
0: في جزئية أستاذ خالد أيضا ويمكن أستاذ عادل شاركني فيها، أنه الكثير أو أثناء الفترة الآن بدأت الناس تتحدث عن المخاطر، لماذا فقط السوق الوحيد المستهدف هو السوق الهندي؟ الآن بعد هذا الحديث والتوسيع صار واضح جدا أن نحن فقط ما مستهدفين السوق الهندي فقط، وإنما هناك يعني أكثر من توسعة، والتوزيع هذه يعني الاستثمارات في أكثر من موقع، وهذا يعطي نوعا ما من الحماية أو الاطمئنان كذلك للمكتتب بأنه ليس هو السوق الوحيد. وربما البعض يتساءل طيب لو حولنا إلى اكتتاب، هل معنى ذلك ممكن السوق الهندي يتعاطى مع الاعتبار أنه ممكن يخفض؟ أشرت أيضا إلى قضيته أنه لا زالت حاجة في السوق احنا ما مغطين
1: مستمره
0: يعني لا زال هذه الحاجه الموجوده
1: بالضبط.
0: ايش رايك تفضل سفاتكم
1: للتاكيد لان نعم. الزياده بتزيد مع زياده عدد السكان فهو بالضبط. استهلاك زياده عدد السكان متوقع عدد السكان في 2050 يوصل 10 مليار عفوا
0: نعم.
1: فبالتالي يحتاج الحاجه الى الانتاج الزراعي مستمره ولكن في مناطق مستهدفه
0: جميل.
1: يعني في امريكا اللاتينيه في امريكا الشماليه كذلك في الهند هذه الدول كذلك لها طلب عالي على السمد
0: جميل
2: وهناك ايضا يعني طلب متزايد نتيجه اغلاق بعض المصانع القديمه او ارتفاع اسعار الغاز
0: اين تقصد
2: في في في العالم يعني
0: بشكل عام
2: في اوروبا مثلا او دول اخرى طبعا نحن دول منتجه للغاز
0: نعم
2: وموجود عندنا احنا ما نستورد غاز يعني عشان هذه الامور فهذه الامور ايضا تؤدي الى نمو الطلب على
1: نمو الطلب صحيح
2: على اليوريا
0: صحيح. جميل لو اخذنا ايضا اوكيو في قضيه الان هذا الطرح
2: نعم
0: كيف تراهنون على هذا الطرح على مستوى المستثمر الفرد او المؤسسات او المستثمر الاجنبي
2: رهان
0: جميل كيف تراهنون على الطرح لانه طبعا انا اسال خبير مختص ومررت بهذه التجربه كلها
2: لا دكتور تعطيني اكثر من قيمتي شكرا جزيلا
0: تفضل
2: اليوم أوميفكو طبعا شركه في القطاع الصناعي ولها 3 شركاء اكبر مجمع اسمده في عمان وضمن اكبر 5 في العالم وله اساسيات قويه الاساسيات الماليه قويه ارباح قويه وخالي من الديون وعنصر مهم في في في في يعني في في منظومة الأمن الغذائي توزيعات أرباح احنا يعني انا احب اذكرها هذه النقطة قبل ما اجي على موضوع الرهان يعني
0: نعم
2: الشركة وعدت انها توزع تقريبا مش وعدت متوقع يعني ان شاء الله ومثل ما مذكور في النشرة انه ما يقارب 90 مليون ريال عماني وهو 210 مليون دولار في 2026 وهذا يشكل عائد تقريبا 7.78% في وال210 مليون دولار هذه مقسمه الى 185 مليون دولار ما يعادل 77 من هذا القبيل يعني 71 مليون ريال عماني كعائد اساسي
0: ممتاز
2: بالاضافه الى 9.6 مليون يعني هذا اضافي
0: ممتاز
2: بيكون فقط في 2026 ففي 2027 بيكون المتوقع توزيعه طبعا هذا كله وفقا لموافقه مجلس الاداره في هذاك الوقت يعني في فال71 مليون ريال عماني اللي هي 185 مليون دولار في 2026 بالاضافه الى 3% او 90% من العائد في الأرباح في 2027 أيهما أعلى وكذا في 2028 فنحن نعطي كأوميفكو يعني سياسة أرباح واضحة للقادم وهذا يساعدنا
0: صحيح.
2: في في في موضوع الرهان
0: في كسب الرهان
2: طيب هناك أيضا توافق مع الشريعة الإسلامية أوميفكو خالية من الديون وقلما تحصل شركة تتجه للإدراج وهي خالية من الديون هذه نقطة تحسب لأوكيو لأوميفكو عفوا نجي إلى الرهان موضوع الرهان دكتور نحن نطرح 60% للمؤسسات و 40% للأفراد 60% طبعا تكون موزعة ما بين المؤسسات الإقليمية والدولية والمؤسسات المحلية وال 40% للأفراد وطبعا التخصيص للأفراد يكون نسبة وتناسب من خلال الأرقام اللي شفناها سابقا يعني في الاكتتابات السابقة وطبعا الاكتتاب فتح تاريخ 16 وإن شاء الله بينتهي تاريخ 25 أمس شفنا النتائج الأولية للاكتتاب وكانت مبشرة فلا داعي للرهان
0: ممتاز بدايات الاكتتاب
2: الحمد
0: يعني
2: لله مبشرة
0: يعني خلال الفترة الماضية كانت يعني من بداية الاكتتاب إلى المؤشرات الإيجابية
2: الحمد لله مؤشرات إيجابية كانت في كافة المراحل من بعد من لما بدينا في في في الورش والاجتماعات مع المستثمرين الأجانب المؤسسات الإقليمية والدولية والأخوة القائمين عليها من أوميفكو طبعا شافوا التوجه والإقبال عليها والشغف اللي حاصل للتوجه إلى بورصة مسقط.
0: إذن الاكتتاب بدأ بتاريخ
2: 16 إن شاء الله وينتهي تاريخ 25.
0: تاريخ 25 الخميس القادم إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله الخميس.
0: إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. الآن تبدأ نرجع إلى المستثمر يبحث عن الأرقام، يبحث عن الأرباح، يبحث عن النتائج. يعني كما أشير إن في إن حققت تومبكو في 2025 تقريبا تجاوزت 800 مليون دولار تقريبا.
1: نعم.
0: وهو مش تشغيلية قوية. ما العوامل الرئيسية التي تدعم ربحية الشركة واستقرارها المالي؟ وكيف تتعامل الشركة مع تقلبات الأسعار في الطاقة والشحن وأشبه ذلك؟
1: صحيح. شكرا جزاك الله. طبعا مثل ما شار أخوي عادل في نشرة الإصدار تطرق عن موضوع توزيع الأرباح خلال السنوات الثلاثة القادمة. وهنا نأكد يعني أن الشركة الحمد لله بفضل الله وفضل طبعا الشركاء ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من تأسس الشركة إلى اليوم الشركة ما شاء الله في ربحية مستمرة. وهذا الحمد لله يعني دليل يعطي ثقة إن شاء الله بتكون في استدامة لنفس العمليات. العوامل الرئيسية لو سألتنا حاول نختصرها في ثلاث يمكن جوانب رئيسية. طبعا الاعتمادية في توريد الغاز من شركة الغاز المتكاملة، وهذا يعني من الضروري طبعا نشكرهم على الفترة اللي مضت وعلى الفترة كذلك خلال فترة توقيع العقد، وجددنا حاليا العقد لمدة 10 سنوات قادمة، وهذا تعاون منهم مشكورين. فبالتالي وجود عقد ثابت لمدة 10 سنوات بأسعار واضحة حسب ما هو موضح يعطي للشركة قدر على وضع استراتيجياتها وخططها لطول الفترة القادمة. في الجانب الآخر كذلك عندنا اللي هو العقود البيع الثابتة مع طبعا أوكيول المتاجرة، شركة لها خبرة واسعة كبيرة جدا في مجال التجارة في السوق والبتروكيميكال بشكل عام يعني واليوريا والأمونيا، فعندهم كفاءة عالية جدا في المناورة في السوق والحصول على أفضل الأسعار والتنقل من سوق إلى آخر من أجل جذب الأسعار الأفضل. فهذا أحيانا يغطي أي جانب في تذبذب الأسعار. فالكفاءة في إدارة التسويق هذه من العناصر الرئيسية واللي تعطينا احنا أفضلية أحيانا. الجانب الآخر الثالث في الموضوع اللي هي الكفاءة التشغيلية للمصنع. المصنع ربما فنيا احنا ما تحدثنا عنه، ولكن المصنع يعني مشغل ذاته، فكل الخدمات اللي يحتاجها المصنع من سواء بخار ماء أو طاقة كهربائية أو طاقة تشغيلية كلها متوفرة من خلال المجمع نفسه. فهذه الكفاءة التشغيلية تعطينا دافع. كذلك مثل ما موضح في نشرة الإصدار اللي هي الطاقة الإنتاجية للمصنع 117 بالنسبة لليوريا و107 تقريبا بالنسبة للأمونيا، وهذه مثبتة طول السنوات العمل الحمد لله، وطول العشر الخمسة حتى العشرين سنة الماضية كنا نشتغل بهذا المعدل طبعا أعلى من الطاقة الإنتاجية الإسمية. فهذه الكفاءة التشغيلية ناتجة من خبرات اللي هي شركاء إيفكو كريبكو إضافة، كذلك خبرة توجيه من أوكيو الخبرة الفنية الموجودة مع فريق أوكيو، كل هذه انعكست في مجمع أوميفكو وكونت مجمع يعني ذو كفاءة عالية قادر على التجاوب مع السوق على التغييرات في أي أمور فنية. فهذه الكفاءة التشغيلية تقليل استهلاك الطاقة وكفاءة في الانتاج بأقل الموارد ممكنة. هذه العوامل اللي تعطي القوة للشركة وتعطيها المرونة من أجل الصمود في أي ظرف
0: في أي تقلبات يعني.
1: بالضبط. نعم.
0: في تعليق أيضا على الأداء أيضا كأستاذ عادل، أرى أمامك قوائم وأوراق
2: كنت كنت أتصفح
0: جميل.
2: الأرقام يعني طبعا الخط صغير. الأداء المالي في 2026 يفوق ما تم يعني التوقع، يفوق المتوقع. تم طبعا في نشرة الإصدار تم إرفاق القوائم المالية وأيضا القوائم المراجعة للربع الأول من 2026، وهناك 80 مليون ريال تقريبا من الأرباح للربع الأول. وطبعا احنا على حسب ما ذكر الأخ خالد أن العمليات مستمرة، وهناك طبعا هذه السنة في تزايد في الأسعار لليوريا، فإن شاء الله من متوقع يعني أداء طيب جدا هذه السنة.
0: بإذن الله.
2: بإذن الله.
0: لما تحدثت أيضا يعني بالحملة التي بدأت كأول انطلاقة لها هذا الأسبوع طبعا الماضي، على اعتبار أن أول بداية هذه الحملات مستمرة إلى تاريخ 25 أو قبل خمس آخر حملة متى تنتهي؟ 23.
2: طبعا بدأت الحملة الإعلامية الأسبوع الماضي من صور، وتستمر إن شاء الله.
0: يعني انطلقتم من صور من مقر
2: نعم
0: الشركة أيضا.
2: نعم.
0: وجودها في محافظة. أيوة.
2: وهذه الحملات طبعا إعلامية لشريحة الأفراد أيضا والمجتمع العماني، وأيضا في التواصل مع هناك تواصل أيضا مع المؤسسات الإقليمية والعالمية عن طريق الأونلاين. تستمر هذه الحملة الإعلامية في المناطق الرئيسية في السلطنة إلى تاريخ 24 يوم قبل نهاية الاكتتاب. هناك تنقل طبعا.
0: أين الاتجاه إلى الخطة القادمة؟
2: الخطة تغطية صور
0: يوم الاثنين الجاي مثلا، ثلاثاء أو الأحد الجاي.
2: الأحد اليوم حيروحوا بيكونوا بصلالة، والثلاثاء بيكون في صحار، وبعدين ينهى بمسقط يوم الأربعاء إن شاء الله. وهناك جدول طبعا تم الإعلان عنه في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.
0: كون أول لقاء بدأ في صور أستاذ خالد، يعني ما هو الانطباع العام؟ نسبة الحضور، مشاركات الناس، أسئلة الناس أكثر؟ جميل جدا على الأقل الانطباع الأول لأول لقاء سابق حصل يعني.
1: شكرا. طبعا من الجيد أن البداية كانت في صور اللي هو المكان اللي تأسست في الشركة، وكان الحضور جيد جدا يعني ومتابعة جيدة. الحملة الإعلانية كانت صراحة أدت دور مناسب وحصلنا حضور جيد. القاعة تقريبا شبه ممتلئة كانت. الفعالية مرت بشكل جيد. في أسئلة فعلا، في أسئلة كانت نوعا ما قد تكون إجابات موجودة في نشرة الإصدار، ولكن ربما البعض ما يكون عند المجال يعني يمر على النشرة بكامل، يتكلم عن صفحات كثيرة يعني. فتمكننا من الإجابة على معظم التساؤلات والأسئلة سواء أثناء الفقرة أو حتى بعد انتهاء الفعالية. كانت في تساؤلات مرتبطة عادة بأداء شركة، استدامة عمليات التشغيلية، سعر السهم كذلك، ماذا بعد الاكتتاب، توجه الشركة للتوسعة، قوائم المالية للشركة. هذه كانت أسئلة دائما حاضرة، والحمد لله الفريق العمل كان متواجد وجاوبنا على هذه الأسئلة.
0: نأخذ مكالمة رجع مرة ثانية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: حياكم الله، كيف حالك؟
3: أهلا دكتور، كيف
0: حالك؟ يا مرحبا، كيف حالك؟ من معي؟
3: معك عبد العزيز الفارسي.
0: حياك الله.
3: شركة تنمية.
0: عبد العزيز الفارسي محلل أيضا مالي في شركة تنمية.
2: ما شاء الله.
0: فجميل جدا شاركنا في مداخلتك عبد العزيز، تفضل.
3: نعم دكتور، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدني أني أكون معكم اليوم عبد هذا الاتصال الهاتفي، وأتقدم بشكل إذاعتكم الكريم على هذا الاتصال. أتطلع على أسئلة بعض الأسئلة، لدي ثلاث أسئلة لأساتذة الكرام. السؤال الأول هو حول النمو والتوسع. شركة عمان والهند الأسمدة أمورك شغلت طاقتها الانتاجية بما يفوق الطاقة التصميمية على مدى أكثر من عقدين، منين تتوقعون أن يأتي المرحلة المقبلة من النمو؟ هل هناك فرصة للتوسع في المصنع قائم أو رفع الكفاءة الانتاجية أو لتطوير منتجات جديدة؟
0: تاز. طيب واصل سؤالك الثاني.
3: السؤال الثاني حول أسعار اليوريا والأمونيا.
0: نعم.
3: شهدت أسعار اليوريا والأمونيا تقلبات ملحوظة، كيف تنتظر الإدارة إلى بيئة الأسعار على المدى المتوسط، وما الذي يمنحكم الثقة في قدرة أوميفكو على الصمود تحقيق أداء قوي عبر دورات السوق المختلفة؟
0: يمين.
3: والسؤال الثالث حول توزيعات الأرباح. من الواضح أن توزيعات الأرباح تمثل محورا أساسيا في قصة أوميفكو. هل يمكنكم تشرح لنا الفلسفة التي تقوم عليها السياسة توزيع الأرباح، وكيف توازنون بين إعادة النقد إلى المساهمين من جهة وإعادة الاستثمار في نمو الشركة المستقبلا من جهة أخرى؟
0: رائع، أسئلة واضحة أتوقع، جيدة. طيب شكرا على مداخلتك عبد العزيز.
3: اشكركم.
0: شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا.
0: الله يحفظك. شكرا جزيلا. احسن شكرا. جميل، أسئلة واقعية وأعتقد مررنا على بعضها بس كذا مرر، لكن هنا شوي في عمق شوية. تفضل
2: نعم.
0: سداد
2: نبدأ من السؤال الأخير.
0: نعم.
2: وبعدين أنا
0: سياسة توزيع الأرباح.
2: سياسة توزيع الأرباح ذكرناها.
0: نعم.
2: طبعا سياسة واضحة وشبيهة بالاكتتابات السابقة لشركة أوكيو.
0: يؤكد النقطتين بين توزيع النقد والاستثمار.
2: نعم.
0: هي قضية كيفية سياسة.
2: أي الحين طبعا جرت العادة أنه أوميفكو كانت توزع كل الأرباح على 3 شركاء في السابق لأنها كانت شركة مغلقة.
0: نعم.
2: اليوم احنا لازم نوازن ما بين الأمور التشغيلية وأيضا الأرباح للمستثمرين اللي هم يعني بيوثقوا إن شاء الله في أداء الشركة ويستثمروا فيها. الشركة بلادين بلا ديون، ففي في في حالة يعني فممكن ممكن الاستدانة في المستقبل، وأيضا هناك تدفقات مالية يعني واضحة من خلال عقود طويلة الأمد للبيع مثل ما شرحها الأخ خالد إلى مختلف على مختلف أسعار اليوريا، ف يعني التوازن موجود من هذه الناحية،
0: يعني ما بين توزيع النقد وما بين إعادة الاستثمار.
2: إعادة الاستثمار طبعا في في في الشركة نفسها.
0: نعم.
2: هناك خطة داخلية يعتمدها مجلس الإدارة في تخصيص بعض المبالغ ايضا
0: نسبة من الأرباح،
2: مش نسبة من الأرباح في في في الخطة المالية.
0: نعم.
2: الداخلية انه لمواضيع الصيانة لمواضيع التوسع وكذا، فلين ما يعني طبعا عملية التوسع بيتكلم عنها الأخ خالد ممكن يجاوب عليها، وبعدين نشوف الموضوع مع السيولة وهذه.
0: نعم.
2: بس في الوقت الحالي يعني لا يعني السياسة الأرباح والخطة المالية تم دراستها بعناية،
0: دراستها واضحة ومعلنة أيضا كذا.
2: نعم. صحيح.
0: توزيع الأرباح.
2: صحيح.
0: جميل. يعني وأشار إلى قضية تتعلق بقضية تقلبات الأسعار وكيف أيضا مدى استدامة وصمود الشركة في ظل هذه التغيرات اللي حاصلة أيضا.
1: بالضبط. سؤال جيد ومهم طبيعة الحال، ولكن نرجع للتأكيد على 3 نقاط رئيسية بداية اللي تعتمد عليها الشركة في هذا التحدي. بداية وجود عقد يعني ثابت مضمون وفي أسعار تقريبا متوقعة طوال فترة العقد 10 سنوات مع شركة الغاز المتكاملة، هذا يعطي قدرة للشركة لقراءة السوق وتأمين المواد الخام. الجانب الآخر من الموضوع وجود كذلك شركة أوكيو للمتاجرة، واللي شركة ذات احترافية عالية وكفاءة عالية في المناورة والعمل في السوق وجلب أفضل الأسعار متى أينما وجدت يعني. فقد يتأثر السوق في منطقة، ولكن دائما قد تكون في منطقة أخرى الأسعار تكون أفضل. فالقدرات والكفاءة الموجودة مع أوكيو للمتاجرة بحكم إنهم المسوق الحصري للعالم، هذه من الجوانب القوة اللي نعتبرها للشركة وتساعدنا في التعامل مع أي تقلبات في الأسعار. الجانب الآخر طبعا الكفاءة التشغيلية للمصنع، يعني تعطينا احنا هذه الثقة ان في المرونة متاحة لإدارة عملياتنا التشغيلية والصيانة الدورية بما يتواكب مع السوق وتقلبات السوق. هذا يقودنا ربما إضافة إلى ذلك يعني الهامش الأرباح المتاح في السوق موجود، بالإضافة لكل القراءات والتقارير اللي صدرت من المؤسسات الموثوقة والعالمية اللي هي تتعامل مع مثل هذه المواد أو السلع في العالم، تؤكد أن طالما أن الطلب موجود وفي هامش بين العرض والطلب فدائما الأسعار بتكون ثابتة بحكم أن هذه المادة لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لارتباطها بالأمن الغذائي العالمي. فكل هذه المقومات مع بعض تعطي الشركة نوعا ما أريحية، والمستثمر كذلك بأن الأسعار الشركة قادرة أنها تتعامل مع أي تقلبات للأسعار. الجانب الآخر تناول عن موضوع الطاقة التوسعة. نعم. نأكد احنا الشركة طبعا تشتغل بطاقة إنتاجية 117 اليوريا 107 للأمونيا فوق الطاقة الإسمية، ودائما عندنا هذه المرونة. بالنسبة للتوسعة في 3 جوانب للتوسعة. الجانب الأول اللي هو رفع الكفاءة والاستمرار في رفع الكفاءة وحل المشكلات والتحديات من أجل تقليل استهلاك الطاقة وإنتاج أفضل. الجانب الثاني اللي هو على المدى المتوسط اللي هو التوسعة بقاطرة أخرى ثالثة، حاليا في تواصل مع شركة الغاز المتكاملة في هذا الخصوص، نتمنى أنه يكون في يعني توفر للغاز يخدم المشروع. فعملنا احنا دراسة جدوى في هذا دراسة مبدئية حاليا مذكورة في نشرة الإصدار تتناول عن القراءات المبدئية بحكم الطلب المتنامي والسوق ما زال يحتاج هذا اليوريا، فبالتالي في استمرارية في إنتاج نفس المادتين الأمونيا واليوريا لحد الحين، ولكن في قراءات أخرى لإنتاج كذلك منتجات أخرى إضافية وتوسيع قاعدة منتجات الشركة، ولكن الأولوية بتكون للاستمرار في كقاطرة ثالثة لإنتاج اليوريا والأمونيا مبدئيا. هذه الدراسة المبدئية الشركة تشتغل عليها إن شاء الله.
0: ممتاز. دائما المستثمر يعني يريد يسمع من الشركات المختصة مثل أوكيو، يعني الرسالة اللي ممكن ترسل للاقتصاد العماني، للمستثمر الأجنبي، المستثمر المحلي، ومستقبل بورصة مسقط، مثل هذه الطروحات أشرت إليها أنت في مقدمة حديثك وعلقت لها أكثر من يعني من محور، ولكن ما هي رسالة فعلا خاصة فيما يتعلق بكتاب أم مفكو؟ نحن نتحدث عن شركة عمانية أجنبية، استثمار عماني أجنبي ومستثمر طويل الأجل أيضا موجود في سياسته، ربما نتحدث عن استقطاب أيضا أو تحول شركات أخرى ذات استثمار مشترك.
2: نعم. طبعا سلطنة عمان مالية في توسيع قاعدة الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي، في هناك خطة موجودة للتخارج ورفض بورصة مسقط. تكلمنا عن الجدارة الاستثمارية، تكلمنا عن أومفكو. اليوم إذا نشوف آخر مرة كنت أشوف الأرقام إنه حجم الاستثمار الأجنبي كان طبعا هو في دخول وفي خروج دائما يوميا، يعني تقريبا ما يقارب من 500 مليار في الشركات الأربعة السابقة
0: المدرجة.
2: الرسالة الأهم اللي أنا بغيت أوصلها وأوكيو توصلها إنه التحالف الاستراتيجي بين سلطنة عمان والجمهورية الهندية الشقيقة عبر هذا الاستثمار ما بين أوكيو وإفكو وكريبكو جاب جدوى اقتصادية وجاب أرباح تم توزيعها على المستثمرين الثلاثة، واليوم الاستثمار والشراكة هذه تتجه إلى داخل منحنى جديد يعبر على ثقة المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان وبورصة مسقط، وهذه رسالة واضحة للشركات الأخرى، للتحالفات الاستراتيجية التجارية والشركات الأجنبية بمدى جاهزية السلطنة ومدى جاهزية بورصة مسقط لاستقبال مثل هذه الطروحات. والنتائج طبعا مبهرة من حوكمة، من افصاحات، من ثقة المستثمرين، من تدفقات مالية. فهذه رسالتي.
0: جميل. الجزء الآخر وهو الجزء المتعلق بالجانب الاجتماعي بشكل عام، سواء كان فيما يتعلق بموضوع التوظيف، فيما يتعلق أيضا المحتوى المحلي، أيضا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أيضا والمبادرات أيضا المجمعية. لاحظنا حقيقة مساهمات كثيرة لمفكو يعني في المسؤولية الاجتماعية، ولكن أيضا في المجال التعليم والتدريب والإسميز. كيف ما هو دور المفكو الآن؟
1: نعم، الشركة يعني صراحة يعني تعطي هذا الجانب اهتمام كبير، كوني أنه استراتيجي للاقتصاد الوطني ولنجاح المؤسسة في حد ذاتها. يعني فمن جانب التعمين طبعا دائما الشركة نسبة التعمين فيها 80 يعني ما تقل عن 80%، هذه الحمد لله، وهذا شيء جيد في قطاع ربما تقدر يقول قطاع جديد. يعني لما بدأ قبل 20 سنة كان يعتبر قطاع جديد ما متاح، فالحمد لله يعني وصلنا نسبة التعمين 80%. من جانب آخر بالنسبة له المحتوى المحلي أو القيمة المحلية المضافة، الشركة تساهم بمعدل 30% من مجموع المصاريف المشتريات للسلع والخدمات، 30% معدل بصفة عامة في للقيمة المحلية المضافة أو المحتوى المحلي. وكذلك بالنسبة لدعم الشركات الصغيرة المتوسطة 10%، هذا دائما هو الهدف اللي نسعى دائما إنه ما نحافظ على معدل في حدود 10% لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما فيما يخص الدعم المجتمعي فالشركة دائما يعني تدعم بفضل الله في سخاء، من أجل المجتمع وتقدم دائما المشاريع النوعية اللي هي تلامس احتياج الناس والمواطنين، ودائما تأخذ الطلبات هذه من المجتمع تحللها، ودائما نعمل الأفضلية والأولوية بناء على يعني مثل ما تقول نقاط تقييم لكل مشروع، وبالتالي دائما نختار المشروع الأكثر جدوى والأكثر عائد للمجتمع بإذن.
0: جميل، نأخذ فاصل ثم نعاود لاستكمال باقي المحاور إن شاء الله.
4: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
5: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل، المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله. والحوار شيق عندما نتحدث عن شركة عملاقة تطرح الاكتتاب وهي نوفكو، وطرح لا زال قائم مستمر إلى 25 من هذا الشهر. والمعطيات الأولية بناء على نشرة الإصدار والحديث الشيق مع الضيوف يعطي مؤشر إيجابي جدا للاكتتاب، ولكن هذا لا يعني يبرر الشخص من قراءة نشرة الإصدار من الرجوع إلى الشركات الاستشارية المختصة، وأيضا لا يبرر ذلك أن الواحد يكتتب وهو غير مطلع إطلاقا. ولكن هذه أيضا أفكار تطرح لكم جميعا من أجل أن تستفيدوا وتسمعوا أرقام حقيقية من مصادرها. لا نحاول أن نستقي أرقام من غير المختصين. للأسف الشديد هناك في السوشيال ميديا تداول لغير المختصين الذين يقيمون بناء مش على الأرقام وإنما على هاجس أو على قول الآخرين، فلذلك يبتعد أو يقدم أحيانا بالغلط. فلذلك لابد أن يكون الشخص عنده القدرة المالية وعنده القدرة أيضا أن يتحمل، لأن تقلبات السوق أيضا عندما تدرك العلم عند الله سبحانه وتعالى فيكون عنده الاستعداد لتحمل كل هذه المعطيات.
1: صدق دكتور،
0: هذا الإدراك.
1: هذه ما نصيحة استثمارية طبعا. شكرا لهذه الإضافات يعني المثرية. الإدراج إن شاء الله بيكون تاريخ 8 يوليو
0: بإذن الله الشهر القادم
1: بإذن الله. طبعا نحن ينتهي الكتاب 25 إلى أن تجمع جميع الطلبات ويتم تحديد السعر النهائي، وبعدين يتم عملية التسوية، ومن خلالها بعدين طبعا يوم الإدراج إن شاء الله تاريخ 8/7 بإذن الله.
0: كلمة أستاذ خالد تفضل.
2: والله شاكركم على الإضافة، جزاكم الله خير، فرصة وفي وقتها قبل لا ينتهي فترة الاكتتاب. ونتمنى إن شاء الله نكون يعني وفقنا في الحوار، ومثل ما أكدت يعني نتمنى من الجميع يرجعوا للمصدر الرئيسي لاتخاذ القرار اللي هو رأي الخبراء ونشرة الإصدار. ولكن ما يفوتنا طبعا نقدم الشكر كذلك لشركة الغاز المتكاملة، وهي تعتبر يعني العصب الأساس لوجود الشركة، فيعتبر الغاز هو العنصر الأساس في وجود الشركة كمصدر لإنتاج المواد اليوريا والأمونيا، وكذلك مصدر للطاقة. فشكر موصول لهم، كذلك فريق أوكيو يعني الدعم وكل الفرق اللي اشتغلت في هذا المشروع، كذلك في جهات كثيرة اشتغلت، في كثير من الناس المعنيين في الشركة، ما أريد أن نحدد بالاسم، ولكن شكر للجميع
0: في نقل هذا الإصدار اللي أصبح الآن
2: مجلس
0: الواقع،
2: مجلس الإدارة كذلك، كل الدعم والشركاء كذلك، يعني نتكلم عن أوكيو وكريبكو أوفكو كانوا داعمين ساعدونا فعلا في هذه رقم التحديات. فكثير من التحديات مرينا فيها، وصلنا إلى مرحلة يعني متطورة جدا. نسأل الله التوفيق، وإن شاء الله يتم الاكتتاب على خير إن شاء الله وبنجاح
0: بإذن.
2: شكرا
0: أعزائي المتابعين والمستمعين، يبدو أن اكتتاب أوفكو لا يمثل مجرد إدراك جديد في السوق المالي، بل محطة جديدة في مسار اقتصاد أكثر انفتاحا وسوق مالي أكثر عمقا وصناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميا. شكرا جزيلا للضيوف الأستاذ عادل أستاذ خالد، والشكر موصول لكم المستمعين ولا زملائي في الإخراج السمعي المري حمد بن عامر الوردي والمهلب العمري. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار عمان وفي أبرز عناوينها: بدء أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. تدشين النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتقديم تسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية. موسم خريف ظفار، وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. أهلا بكم مستمعينا وإلى التفاصيل. بدأت بمسقط أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية. ويأتي البرنامج الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ويعكس اختيار الدبلوماسية الاقتصادية لهذه النسخة الدور المحوري الذي تؤديه في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في دعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي. دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري، كما جرى التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم لتقديم تسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية واتفاقيات منح الامتياز التجاري. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
1: يعد الامتياز التجاري من الأدوات الحديثة التي تسهم في تعزيز ريادة الأعمال ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في استحداث فرص استثمارية جديدة تسهم في توفير فرص العمل. ويأتي تدشين النسخة الخامسة من البرنامج في إطار توجهات غرفة تجارة وصناعة عمان لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي والشراكة في تنمية المحافظات اقتصادياً. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: العلامات التجارية العمانية وصلت لأكثر من 22 دولة وتم توقيع أكثر من 220 عقد حول العالم. هذا البرنامج سعى منذ بدايته أن يأخذ العلامات التجارية إلى مستوى العالم، والحمد لله اليوم معنا علامات عمانية أثبتت نجاحها في الأسواق العالمية. نهدف إلى أن تكون القيمة السوقية للشركات خلال الخمس سنوات التي ستدخل معنا في البرنامج أن تتجاوز قيمتها المليار ريال عماني، وأيضا أن تكون مبيعاتها في عمان وخارج عمان بأكثر من مليار ريال عماني بإذن الله تعالى.
1: حمد بن سالم الحارثي رئيس مجمع الأعمال ببنك التنمية، نائب رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة:
3: بالنسبة لمساهمة ومشاركة بنك من خلال أنشأنا برنامج تمويلي متميز حقيقة خاص لأصحاب العلامات التجارية الوطنية، وهناك تنسيق الآن كامل مع الغرفة في إيجاد فعلا برامج تمويلية أخرى بحيث نمكن هؤلاء الشباب ومن توسيعة مشاريعهم وكذلك انتشار سرعة انتشار هذه العلامة على المستوى المحلي وكذلك المستوى الخارجي.
1: وشهد الحفل توقيع غرفة تجارة وصناعة عمان على ثلاث مذكرات تعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص

0: مجال الامتياز التجاري نجاحها في تأهيل عدد من العلامات التجارية العمانية وتمكينها من الانتقال من مرحلة التشغيل التقليدي إلى مرحلة التوسع، بما يعزز حضورها في السوق المحلي ويفتح آفاقا للتوسع خارج سلطنة عمان، وهو ما يعكس الإمكانات الواعدة التي تمتلكها المشروعات العمانية وقدرتها على التحول إلى قصص نجاح إقليمية ودولية.
1: اختتم الجيش السلطاني العماني مشاركته في تمرين الإعاشة الدولي 2026 بالمملكة المتحدة بمشاركة 36 فريقاً من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة، وحصل فريق الإعاشة بالجيش السلطاني العماني على عدد من المراكز الأولى في مختلف فئات المنافسات الفردية، وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز كفاءة الفريق والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين في المجالات اللوجستية والإدارية، بما يسهم في تحقيق مستويات أداء متقدمة. نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة بالتعاون مع الكوادر الطبية بمستشفى السويق في إجراء أول عملية جراحية متخصصة في العمود الفقري لمصاب تعرض لإصابات بالغة إثر حادث مروري أسفر عن كسور متعددة بالفقرات وضغط شديد على الأعصاب أفقده الحركة في أطرافه السفلية، واستغرقت العملية 3 ساعات، وتمكن الفريق الطبي من تثبيت الفقرات وإعادة الاستقرار لعموده الفقري بنجاح، وبدأ المريض في إظهار مؤشرات إيجابية للتحسن بعد العملية. ويخضع حاليا للمتابعة الطبية والتأهيل اللازم تحت إشراف الفريق المعالج، ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية التخصصية بمستشفى السويق، ويجسد مستوى التكامل بين المؤسسات الصحية في سلطنة عمان. بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية بخا بمحافظة مسندم نحو 95% في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة واستثمار المقومات الطبيعية والساحلية التي تتميز بها ولايات المحافظة. ويضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، ويعد أحد المشروعات التنموية الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البنية السياحية والترفيهية والخدمية في ولاية بخا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع جودة الحياة للسكان والزوار. تشهد محافظة الظاهرة حركة نشطة في زراعة العنب وإنتاجه، وقد ساهم الإقبال المحلي المتزايد على المحصول في تشجيع المزارعين والمستثمرين على التوسع في هذه الزراعة الواعدة. طرحت في المحافظة خلال العام الجاري فرصتان استثماريتان عبر منصة تطوير لأراض بنظام حق الانتفاع مخصصة لزراعة العنب على مساحة 10 أفدنة لكل منهما، وبلغت المساحة الإجمالية لزراعة العنب في محافظة الظاهرة 20 فدانا بإنتاج وصل إلى 40 طنا خلال العام الماضي. سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 4% في شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر 5 الأولى من هذا العام سجل ارتفاعا قارب 3%، فيما تصدرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تجاوزت 9%، تلتها مجموعة النقل ب 9%. على الجانب الآخر انخفضت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. يشارك أكثر من 120 طالبا وطالبة في فعاليات البرنامج الصيفي للابتكار والذكاء الاصطناعي بمركز لوا للعلوم والابتكار الذي تنظمه وزارة التعليم. ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلبة في البرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

0: الاجتماعي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والتفكير التصميمي وإكسابهم مهارات تصميم وبرمجة التطبيقات والأجهزة الذكية، وكذلك تدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع العلمية. يضفي موسم خريف ظفار أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر نتيجة الأمطار الموسمية، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.
1: تتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار الممتدة من ضلكوت غرباً إلى مرباط شرقاً بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ، وذلك خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 21 من سبتمبر سنوياً، معلناً دخول موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، والذي يضفي أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب لا سيما في المناطق الجبلية المرتفعة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر نتيجة الأمطار الموسمية، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار والمقيمين. وتشهد العيون المائية المنتشرة في أنحاء محافظة ظفار خلال هذه الفترة زيادة في منسوب تدفق المياه، ومن أبرزها عيون رزات وحمران وجرزيز وصحنوت وطبرق، إلى جانب الشلالات الموسمية التي تعتمد غزارتها على معدلات هطول الأمطار، ومن أشهرها شلالات دربات وأثوم وكور وجوجب والحوطة التي تشكل عناصر جذب سياحي بارزة خلال الموسم. وتزخر المحافظة بمقومات سياحية متنوعة تجمع بين البيئات الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية، فضلا عن مواقعها الأثرية والتاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، ومن أبرزها متنزه البليد الأثري وموقع سمهرم الأثري وموقع وادي دوكا وموقع وبار الأثري ومتحف أرض اللبان بصلالة والحصون التاريخية في ولايات رخيوت وطاقة ومرباط وسدح، فضلا عن الشواطئ والمحميات الطبيعية التي تحتضن أنواع نادرة من الحياة الفطرية. كما يشهد القطاع التجاري خلال موسم الخريف نشاطا ملحوظا مع تزايد أعداد الزوار والسياح، إذ تحظى المنتجات التقليدية بإقبال واسع لا سيما اللبان العماني والبخور والمشغولات الفضية والفخارية والحلوى العمانية، إضافة إلى المطاعم التي تقدم المأكولات العمانية التقليدية. ويشتهر سهل صلالة بإنتاجه الزراعي المتنوع خاصة الفواكه الاستوائية مثل الناجيل، جوز الهند والموز والفافاي وقصب السكر التي تعد من أبرز المنتجات المرتبطة بالهوية الزراعية لمحافظة ظفار.
0: في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: بدء أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. تدشين النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري بالتوقيع على مذكرات تفاهم لتقديم تسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية. موسم خريف ظفار وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. مستمعينا الأكارم، عد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي وحمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء محسن بن سيف الحقاني، وكنت معكم في تقديمها الشعثة بنت ضحيل بريكي. في أمان الله.

اذاعه سلطنه عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتيه والتغطيات الخاصه تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو ظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم ظهيرة كل يوم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. نسعد بصحبتكم ونسعد كذلك بتفاعلكم ومشاركتكم لنا عبر رقمنا في الواتساب. اليوم إن شاء الله معنا مجموعة من المحطات، سنتحدث عن تقدمنا في تقرير التنافسية، وسيكون معنا الدكتور فهد بن راشد الجهوري مدير المكتب الوطني للتنافسية. كذلك مستمعينا، من خلال متابعتنا مع وزارة الصحة حذرت من تسمم، هذا التسمم يدعى أو يسمى سكومبرويد، أتمنى أن نطقت الاسم بطريقة صحيحة. ستكون معنا الدكتورة بدرية بن علي الهطالي استشارية أولى في طب الطوارئ وعلم السموم، وستوضح لنا بشكل أكبر حول ما نشر عن هذا التسمم وآثاره وأضراره. أما في فقرة أقلام لليوم، ميسي أم رونالدو للكاتب سليمان المعمري، ويبدو أنه أجواء كأس العالم كذلك تسيطر على فقرة أقلام وعلى الكتاب واتجاهاتهم. وفي هذا المقال إن شاء الله سنتحدث عن هذا الجدل الدائم ما بين، يعني، هل ميسي أم رونالدو؟ مروان، ميسي أم رونالدو بالنسبة لك؟ نعم، ما سمعتك مو قلت، بس واضح أن لا ناقة ولا جمل لك، صحيح؟ إذن هذه محطات اليوم، إن شاء الله بعد فاصل قصير سنبدأ مع الدكتور فهد مدير المكتب الوطني للتنافسية، سيكون معنا في الاستديو للحديث أكثر حول التقرير الصادر قبل عدة أيام والذي يوضح تقدم سلطنة عمان في تقرير التنافسية. فاصل مستمعينا ولنا عودة، وهذا فريق العمل يحييكم، عبد الله السعيدي في التقديم ومهلب العمري في الإخراج المرئي، وتحيات مروان السعيدي في الإخراج.

0: لقاء الظهيرة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل الخير، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية. أهلا وسهلا بكم جميعا. محطتنا الأولى سنتحدث فيها عن تصنيف سلطنة عمان في تقرير التنافسية العالمي. وتقدمت سلطنة عمان طبعا في هذا التقرير، وسنتحدث أكثر حول تفاصيل هذا التقدم من خلال وجود الدكتور فهد بن راشد الجهوري مدير المكتب الوطني للتنافسية معنا في الاستديو. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة. وفي البداية حبيت نبارك لكم تقدم سلطنة عمان في تقرير السنوي للتنافسية الذي يصدر من الIMD، وهو حقيقة تقدم يعكس جهود سلطنة عمان فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية التي تحققت خلال الفترة الماضية. وطبعا انضمت سلطنة عمان للIMD وفي هذا التقرير خلال مؤخرا في هذا التقرير في عام 2025، وارتفعت درجتنا من المرتبة 28 في عام 2025 إلى المرتبة 25 في عام 2026. وهذا طبعا تقدم لم يكن ليأتي إلا بجهود وتعاون الجهات المعنية فيما يتعلق بهذا الموضوع.
0: نعم دكتور، نحن أكيد بنتحدث عن تفاصيل هذا التقرير وعدد الدول المنضمة إليه وكذلك أهم المؤشرات الفرعية التي تنضوي تحته، لكن في البداية من الجيد أن نعرف المستمع والمتابع على المكتب الوطني للتنافسية. ما هي أهم أدوار المكتب الوطني للتنافسية؟
1: شكرا، سؤال جدا مهم. المكتب الوطني للتنافسية اختصاصاته يقوم بمتابعة أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية. وحقيقة المؤشرات السبعة الرئيسية التي يتابعها المكتب هي مرتبطة حقيقة بمستهدفات رؤية عمان 2040. ويقوم المكتب الوطني للتنافسية بمتابعة الجهات المعنية المالكة لتلك المؤشرات، وكذلك يعني يكون في تعاون وتنسيق مستمر مع تلك الجهات، بحيث أن التقارير السنوية، بعض التقارير تنشر بشكل سنوي وبعض التقارير الدولية تنشر كل سنتين. فالمكتب الوطني للتنافسية يقوم بمتابعة هذه التقارير وتزويد المنظمات الدولية ببعض البيانات التي ممكن أن تساعد من تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية.
0: نعم، ما هي أبرز هذه المؤشرات التي يركز عليها المكتب؟
1: يركز المكتب حقيقة على المؤشرات السبعة التي وردت في وثيقة رؤية عمان 2040، ومنها على سبيل المثال مؤشر الابتكار العالمي. كذلك عندنا مؤشر الأداء البيئي، مؤشر جاهزية الشبكات، وكذلك عندنا مؤشر الحرية الاقتصادية وممارسة الأعمال، وكذلك هناك بعض المؤشرات حقيقة التي مثل على سبيل المثال مؤشر التعقيد الاقتصادي ومؤشر الحوكمة وكذلك مؤشر مدركات الفساد. فهذه المؤشرات الرئيسية الحقيقة اللي يتابعها المكتب الوطني بشكل مكثف لأنها وردت في وثيقة رؤية عمان 2040، وكذلك لما لها من تأثير كبير حقيقة على بقية المؤشرات. فالتركيز ينصب على هذه المؤشرات، لأن إذا تمكننا من تحقيق تقدم ملموس في هذا المؤشر سوف ترتفع بقية المؤشرات بشكل يعني طبيعي. فهذه هي المؤشرات حقيقة يعني جدا مهمة لسلطنة عمان والاقتصاد سلطنة عمان. نعم. ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية كثيرة على سلطنة عمان.
0: نعم دكتور، يعني قد يتساءل البعض لماذا تهتم الدول عادة كل هذا الاهتمام بمؤشرات التنافسية، ولماذا تسعى في أن تحتل مراكز متقدمة؟ ونحن نعرف يعني كيف تسخر الإمكانيات والمتابعة وتتكامل الجهود، خاصة هناك يعني مؤشرات يمكن لموثوقيتها العالية ولاعتماد يمكن الدول عليها. فجيد أن نوضح يعني لماذا تأخذ المؤشرات كل هذا الاهتمام.
1: نعم، المؤشرات حقيقة أداة لقياس النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقيقة المؤشرات لها أهمية خاصة حقيقة للمستثمرين الأجانب. فلما يكون اقتصاد الدولة تنافسي ومؤشراته إيجابية فهذا بيساعد بشكل كبير على جذب المستثمرين والFDI، وهذه جدا مهم أن نركز عليها لأنها مقياس لنجاح اقتصاد سلطنة عمان وتنافسيته. كلما ارتفع المؤشر كلما زاد تنافسية الدول، وحقيقة هناك في سباق كبير بين الدول لاحتلال المراكز المراتب الأولى في التنافسية، وهذا بشكل عام يعني سوف يعود بالنفع على الشق الاقتصادي والاجتماعي لسلطنة عمان. فالمكتب الوطني للتنافسية حقيقة يركز على تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في هذه المؤشرات، الاقتصاد، وإن شاء الله نطمح أن يكون في عام 2040 أفضل 20 اقتصاد في في في العالم بإذن الله.
0: المكتب الوطني للتنافسية يتعامل مع المؤشرات ذات التركيز يعني معاملة ثابتة، ولا ممكن تكون متغيرة؟ يعني ممكن تدخل مؤشرات تكون ضمن نطاق الاهتمام وتخرج مؤشرات معينة، كيف تتعاملوا مع تحديد يعني المؤشرات ذات الأولوية؟
1: نعم، هناك حقيقة منهجية واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وحقيقة نركز بشكل كبير على المؤشرات التي تخدم الطابع الاقتصادي بشكل جانب الاقتصادي بشكل كبير والاجتماعي. وبعض المؤشرات حقيقة هي مرتبطة بمؤشرات أخرى عن طريق المؤشرات الفرعية. فعلى سبيل المثال، مؤشر الابتكار العالمي هو حقيقة يتكون من أكثر من 78 مؤشر فرعي، وهذا المؤشرات حقيقة يعني موزعة على جهات كثيرة.
0: نعم.
1: والمكتب الوطني التنافسي يتابعها ويكتشف، يعني يحاول يرصدها وكذلك يحللها، ويقوم كذلك بتحليل الفجوات المتعلقة بالبيانات وتزويد هذه المنظمات بشكل مستمر ببيانات محدثة عن أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات، بحيث أنها تساهم في رفع أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات. فبالتالي كذلك لازم لا ننسى أن بعض المنظمات الدولية تقوم بتغيير منهجياتها في هذا المؤشر يعني بطريقة مفاجئة. فالمكتب الوطني التنافسية دوره كذلك يقوم بالتشارك وكذلك رصد هذه التغيرات في المنهجيات.
0: نعم.
1: ويقوم كذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم رصد هذه المنهجيات ومعرفة ما هي المدخلات التي يطلبها المؤسسات الدولية. وبالتأكيد هناك سباق فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأن بعض التقارير تنشر بشكل سنوي، وحقيقة المكتب الوطني التنافسي يركز كذلك على المكاسب السريعة.
0: نعم.
1: ويركز على المؤشرات ذات الثقل العالي التي بها درجات أكبر، بحيث أن نقفز قفزة نوعية في المؤشرات الدولية خلال أقل فترة ممكنة.
0: نعم دكتور، هذا يعطينا يعني إشارة ونتيجة إنه العمل على المؤشرات يحتاج له تكاتف وتكامل الجهود.
1: بالضبط.
0: لأنه
1: بالضبط.
0: أنت الآن ذكرت نموذج واحد وهو مؤشر الابتكار وعدد مؤشرات الفرعية، وكيف هذه المؤشرات الفرعية بتتوزع على جهات كثيرة، أهمية هذا التكامل بحيث أننا نستطيع كاسم سلطنة عمان أن نحرز تقدم. يعني من الوهلة الأولى أنت تعتقد أنه هذاك تملك جهة واحدة ذاك المؤشر، ولكن لما تدخل في التفاصيل تجد مدخلات جهات كثيرة يعني مهمة فيه.
1: بالضبط بالضبط، وهذا حقيقة ما يسعى له المكتب الوطني التنافسية من خلال تكامل مع هذه المؤسسات، وكذلك يعني نطالبهم حقيقة بخطة سنوية بحيث أن يعطونا ما هي خططهم في موضوع التكامل، ما هي خططهم كذلك في تحسين المؤشر. وكذلك لا ننسى أن اللجنة الوطنية للتنافسية تتكون من عدد من أصحاب معالي والسعادة اللي هم رؤساء القطاعات هذه. فالحمد لله التكامل موجود لدى مؤسسات الدولة، والتعاون والتكامل هذا جدا مهم، لأن لا تستطيع جهة واحدة فقط أن تقوم بتحسين أداء مؤشرها الدولي بدون تكامل وبدون تعاون من الجهات الأخرى. فهذه منهجية حقيقة متبعة لدى المكتب الوطني التنافسية. وكذلك عندنا كذلك المتابعة والتقييم، يعني عندنا آلية وأنظمة حقيقة تساعدنا في متابعة المبادرات والمشاريع التي تساهم في تحسين أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات الدولية. وهذه المبادرات والمشاريع حقيقة هي مرتبطة كذلك مثل ما تفضلت بجهات كثيرة، منها فيها شق مالي ومنها فيها شق سياسي، ومنها يرتبط بكذلك بالبيانات عن طريق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. فهذا التكامل جدا مهم، ولا يمكن أن نتقدم في سلطنة عمان بدون أن يكون هناك تكامل وتعاون من الجهات.
0: نعم. ننتقل الآن دكتور إلى تقرير التنافسية العالمي، ونعرف المستمع والمتابع عن هذا المؤشر وهذا التقرير والجهة الصادرة له، ويعني عدد الدول كذلك التي تنضوي تحته
1: إن شاء الله. التقرير حقيقة صدر في شهر يونيو، وهذا التقرير يصدر من المركز التنافسي العالمي التابع للIMD، وينضم فيه تقريبا 70 دولة حول العالم، وسلطنة عمان انضمت حديثا في هذا التقرير. والحمد لله استطعنا خلال هذه السنة أن نتقدم 3 مراتب عالميا، وهذا حقيقة يعني ينضوي تحت بعض المحاور الرئيسية التي تقدمنا فيها في سلطنة عمان، منها على سبيل المثال الأداء الاقتصادي أحد المحاور الرئيسية الموجودة في التقرير، كذلك فيما يتعلق بالكفاءة الحكومية قفزنا فيها قفزة كبيرة ولله الحمد، كذلك فيما يتعلق بكفاءة الأعمال أحد المحاور كذلك الرئيسية في التقرير، كان في كذلك قفزة نوعية في هذا الموضوع، وكذلك البنية الأساسية. فهذه الأربع المحاور الرئيسية اللي ذكرها التقرير أكدت على أن سلطنة عمان تسير نحو الطريق الصحيح، وهذا حقيقة يساعدنا في يعني لولا جهود الذي بذلت خلال السنوات الخمس الماضية في مجال السياسات المالية والاقتصادية لما تمكننا من تحقيق هذه القفزة. فهذا انعكاس على الجهود اللي صارت في السنوات الماضية في تحفيز ريادة الأعمال، في موضوع التحفيز الاقتصادي، وكذلك التوازن المالي، سياسة التوازن المالي وسياسة الاستدامة المالية. هذه أثرت بشكل إيجابي حقيقة في تحسن أداء سلطنة عمان في هذا التقرير. المحاور الفرعية لهذا التقرير كذلك ذكرت أن هنا سلطنة عمان حققت نمو فيما يتعلق بالسياسة المالية، وهذا الترتيب حقيقة هو انعكاس للسياسات المالية التي انتهجتها السلطنة خلال 5 سنوات الماضية. وهذا التقرير حقيقة مهم جدا لأنه يساعدنا كسلطنة عمان في جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص وظيفية للعمانيين.
0: نعم دكتور، ما هي أهم المدخلات التي يعتمد عليها التقرير في قياس تنافسية الدول؟
1: نعم، التقرير حقيقة في منهجيته يعتمد على أمرين. المنهجية الأولى هو يعتمد على استطلاع رأي المدراء التنفيذيين، وهذا يكون في الربع الأول من كل عام، وحقيقة يتم خلال هذا الاستطلاع اكتشاف تصورات رجال الأعمال عن الاقتصاد العماني. فكلما كان الاقتصاد العماني متين وله يعني لديه المرونة للتكيف مع التغيرات اللي حاصلة في المنطقة، من على سبيل المثال التغيرات الجيوسياسية وكذلك الاضطرابات فيما يتعلق بالشحن الدولي، فحقيقة سلطنة عمان تمكنت من تجاوز هذه التحديات وأثبت أن الاقتصاد العماني اقتصاد متزن ومرن ومتكيف على جميع هذه المتغيرات. أما في المنهجية الثانية كذلك يعتمد التقرير كذلك على البيانات التي يستسقيها من بعض المصادر الدولية، فالاستطلاع والبيانات هذه يتم تنسيق فيها مع المكتب الوطني التنافسية، بحيث أنه يتم في الربع الأول من كل عام البدء في استطلاع المدراء التنفيذيين، وكذلك في تزويد هذه الIMD بالبيانات المتعلقة بأداء سلطنة عمان بشكل سنوي.
0: نعم دكتور، وين تكمن أهمية هذا التقرير؟ يعني التقرير يتحدث عن 70 دولة تقريبا و 70 اقتصاد يعني حول العالم، وعمان انضمت له مؤخرا. هل من خلال متابعتكم ورصدكم لاحظتوا أنه أهمية هذا التقرير تتنامى عام بعد عام؟ بدأت يعني أو بدأ يكون مدخل من مدخلات تقييم البلد أحيانا أو قرارات المستثمرين في أحيانا أخرى؟
1: بالضبط، هذا سؤال جدا مهم. التقرير حقيقة أشار إلى أن سلطنة عمان احتلت المركز 25، وهذا حقيقة يعني دلالة تشير إلى أن الاقتصاد العماني يتعافى، كذلك السياسات المالية التي تبعتها سلطنة عمان هي سياسات حكيمة وقدرت أنها تتغلب على جميع التحديات خلال الفترة الماضية. وطبعا أهمية هذا التقرير كذلك أنه يشير إلى أن الاقتصاد العماني ينافس الدول، يعني في لما تتكلم عن المرتبة 25 هذا يعني أن سلطنة عمان في مثابة الدول المتقدمة، وهناك اقتصادات كبرى طبعا في هذا التقرير، وهذا حقيقة دلالة على أن البيئة الاستثمارية لسلطنة عمان هي بيئة جاذبة للاستثمار، هي كذلك محفزة. كذلك التقارير الدولية التي أصدرها البنك الدولي أشار إلى أن توقعات الاقتصاد العماني حقيقة هي في نمو مستمر خلال السنوات القادمة. فهذه جميعها يعني دلالات تشير إلى أهمية هذا التقرير لصناع القرار وكذلك للمستثمرين، وحقيقة المؤشرات جدا إيجابية، والحمد لله أن هذه المؤشرات حقيقة حقيقة لم تأتي من فراغ، وإنما أتت حقيقة من جهود تكاملية مع الجهات المعنية.
0: نعم دكتور، ما هي يعني أهم وأبرز التحديات التي تواجهكم أحيانا في التعامل مع بعض المؤشرات؟ ونحن من خلال ما نتابع ونسمع ونقرأ أنه بعض المؤشرات أحيانا تكون مؤشرات ذات موثوقية والدول تسعى، وبعد فترة تطلع بعض الأخبار والتقارير التي تجعل الدول تبحث عن مؤشر آخر يقيس تنافسيتها، يمكن لأمر يلامس سمعة تلك المنظمات التي تشرف على هذه المؤشرات. فكيف يعني تواجهون مثل هذه التحديات، وكيف نسعى في سلطنة عمان أنه دائما الأدوات التي نعتمد عليها لقياس تنافسيتنا تكون أدوات ومؤشرات موثوقة؟
1: نعم، حقيقة المكتب الوطني للتنافسية يتابع الجهات الدولية الرصينة. طبعا في جهات كثيرة تصدر تقارير عديدة، ولكن المكتب الوطني للتنافسية يعني يتابع يعني التقارير الرصينة التي تصدر من مراكز مرموقة. وهذه التحديات حقيقة هي في العادة تكون تحديات تتعلق بالبيانات، والمكتب الوطني للتنافسية حقيقة ينسق بشكل مباشر مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على تجويد هذه البيانات وتسليمها للمنظمات بشكل يعني دوري، وهذا حقيقة بتساعدنا في تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية. فأحيانا بعض الدول تقوم بالتعاون مع بعض المنظمات، ولكن المسار واضح والتقارير الدولية حقيقة نتابعها ونرصدها كمكتب وطني التنافسية، وهناك في تواصل حقيقة يقوم فيها المكتب وطني التنافسية مع هذه المنظمات لاستيضاح حول منهجياتهم في تقييم أداء سلطنة عمان، وكذلك تزويدهم بعض البيانات في حال تطلب الأمر ذلك. ولكن لا يمكن أن نتابع جميع المنظمات التي ليست لها رصانة أو ليست يعني لا يمكن يعني كذلك التنبؤ بهذه المنظمات. فحقيقة المكتب الوطني التنافسية لديه خطة للتعاون مع هذه المنظمات، وحقيقة بعض المنظمات تطلب أن يكون في عندك شراكة معهم فيما يتعلق بهذه المؤشرات الدولية.
0: نعم دكتور، بما أنه هذه التقارير منشورة والناس يتلقوها، فما هي أهم الجوانب التي يجب أن نتحلى بها عند قراءتنا لمثل هذه التقارير أو لمثل هذه المؤشرات؟ لأنه الآن ما شاء الله مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي تجد دائما مؤشرات تقول لك البلد الفلاني في المركز الأول في جودة الحياة، البلد الفلاني في المركز الأول في رفاهية كذا، وفي تقارير كذا، وأحيانا أنت يعني حتى ما تعرف هذا التقرير جاي من وين، هل هو مجرد انطباعي ولا تقرير موثوق ولا جهة. فما هي نصيحتكم لمن يهتم في قراءة التقارير؟ ما هي أهم الجوانب التي يجب أن يراعيها عند قراءته لأي تقرير معين يشوف يعني يرى فيه تصنيف للدول ومراكز متقدمة ومتأخرة وهكذا؟
1: شكرا جزيلا. بالنسبة للتقارير هذه هي تقارير حقيقة عديدة وكثيرة، ولكن نصيحتي للقارئ أو لمتلقي هذه التقارير أن يستسقي المعلومات من مصادرها الرسمية، لأن هناك كثير من التحليلات التي يقوم بها بعض وسائل الإعلام هي حقيقة بناء على تفسيرات يعني خارج إطار التقرير. ولكن نصيحة أن يكون يعني متابعة هذه التقارير يعني عن طريق الوسائل الرسمية. المكتب الوطني التنافسية حقيقة لديه تواصل مباشر مع وحدة التواصل الحكومي وكذلك بعض وسائل الإعلام الرسمية، فعندما يصدر التقرير يكون في تنسيق مع هذه المؤسسات الإعلامية ويصدر فيها خبر يتعلق بارتفاع سلطنة عمان أو انخفاض في بعض المؤشرات الدولية. وكذلك التقرير حقيقة متاح للعامة، يعني التقارير اللي تصدر بشكل سنوي هي متاحة بصيغة PDF وهي في متناول الجميع، فممكن حتى للباحثين والأكاديميين أو المطلعين المهتمين في هذا المجال أن يكون بتحميل هذه البيانات الموجودة حقيقة. نعم. والمنشورة في وسائل في الإنترنت.
0: نعم دكتور، تعرف بعض التقارير عشان تفهمها يمكن محتاج تقرأ تفاصيلها ومؤشراتها الفرعية، لأنه خاصة في بعض التقارير الحقوقية وغيرها يمكن لما تطلع على التفاصيل تقول لا أنا أريد مركز، إذا هذا يخليني مثلا متأخر أنا أريد أني أبقى متأخر، لأنه بعض يمكن المؤشرات الفرعية ما تتلائم مع قيمك ومع دينك وهكذا، لخصوصية يمكن بعض البلدان. فأهمية أن نشوف التفاصيل، هذا التقرير كيف قاس أداء هذا البلد وهكذا.
1: نعم، حقيقة هذا التقرير في بعض الجوانب يكون فيه غموض حقيقة للقارئ العادي، ولكن احنا كمكتب وطني للتنافسية بما أننا ملمين بهذه المؤشرات حقيقة نقوم بالتواصل حقيقة بالتواصل المباشر مع هذه المؤسسات الدولية للاستيضاح عن بعض الجوانب المتعلقة بالمؤشر. وحقيقة بعض المؤشرات قد لا تتلائم مع القيم والمبادئ الإسلامية في سلطنة عمان، وهذا طبعا ما ممكن تغير فيها وتصدر فيها تشريع معين، لأن هذا يعني يلامس قيمنا الإسلامية. ولكن بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات الشق الاقتصادي والاجتماعي أو السياسي أو التشريعي يقوم التواصل مع المنظمة لتحسين أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات التنافسية. وحقيقة يعني التعاون مع المنظمات الدولية وفهم منهجياتهم هو صلب الموضوع حقيقة، وتزويدهم بتلك البيانات جدا مهم
0: نعم
1: على أساس توصل الصورة بشكل أوضح لهذه المنظمات، وكذلك يأخذوها بعين الاعتبار عند تقييمهم لأداء سلطنة عمان في
0: نعم
1: المؤشرات التنافسية.
0: ما هي أبرز قصص النجاح التي استطعنا الوصول إليها من خلال تنسيقنا لجهودنا هنا داخليا، وفهمنا كذلك للمؤشر وماذا يريد؟ يعني إذا كان هناك مؤشر تعاملنا معه واستطعنا أن نحقق قفزات بسبب أنه عرفنا وش نحتاج وكيف نتعامل مع متطلبات هذه المنظمة أو تلك.
1: نعم، حقيقة هي قصص النجاح قصص كثيرة، ولكن ممكن أضرب مثالين أنا على أساس أوضح الصورة. في مؤشر أداء البيئة حقيقة قفزنا 99 مرتبة خلال مدة قصيرة، فكان هناك تعاون حقيقة وتنسيق مستمر مع هيئة البيئة في التقرير المتعلق بمؤشر الأداء البيئي، وهذا يعتبر أحد قصص النجاح حقيقة فيما يتعلق بتقدمنا بهذه السرعة في مؤشر الأداء البيئي. كذلك هناك قصص نجاح تتعلق مثلا على سبيل المثال مؤشر الابتكار العالمي، ارتفعنا 5 مراتب، وكان هناك تنسيق مع منظمة الوايبو الملكية الفكرية، منظمة الملكية الفكرية العالمية، واستطعنا عن طريق هيئة البحث العلمي والتنسيق مع المكتب الوطني التنافسية أن نتواصل مع منظمة الوايبو لفهم منهجياتهم وكذلك متطلباتهم لتحسين أداء سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي. كذلك ممكن أعطيك حتى مثال يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية، يمكن سمعت أن ارتفعنا في مرتبة كبيرة حقيقة، وصلنا إلى مراتب متقدمة، وكان كذلك في تنسيق بين نزدهر والمكتب الوطني التنافسية وكذلك مؤسسة هيرتيج فاونديشن العالمية المصدرة لتقرير الحرية الاقتصادية، مؤشر الحرية الاقتصادية. فهذه حقيقة بعض النماذج اللي استطعنا فيها كمكتب وطني التنافسية تحقيق بعض النجاحات فيها. وطبعا مهم جدا ان خلال الفترة القادمة ان يتم التركيز على هذا التقدم وكذلك التعاون بشكل كبير مع هذه المنظمات الدولية، بحيث ان لا ننزل في هذه المؤشرات، لان احنا مطالبين بالمكتب الوطني التنافسية تحقيق بعض المستهدفات الرؤية، وهذا حقيقة يتطلب جهود، يتطلب تجويد في البيانات، يتطلب تنسيق وتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية داخل السلطنة وكذلك مع الجهة المصدرة للمؤشر اللي هي المنظمة العالمية
0: نعم.
1: اللي تصدر التقرير.
0: يعني دكتور، بعض المؤشرات محيرة نوعا ما لأنها تعتمد يمكن على الجانب الانطباعي أكثر عن الحقائق، وممكن بعضها يعتمد على الحقائق أكثر عن الانطباع. فما من السهولة حقيقة في أنك أنت يعني تسخر كل شيء للحصول على مركز متقدم.
1: نعم،
0: فكيف تنظر للجهات الأم التي يعني تملك هذه المؤشرات أو تقيم يعني الدول في معرفة منهجياتها كذلك وطريقة التعامل مع هذه المنهجيات؟
1: نعم. حقيقة بعض المنظمات نجد فيها صعوبة بالتواصل معها، وخصوصا بعض المنظمات على سبيل المثال ذكرت أنت اللي هي المؤشرات الانطباعية أو التصورات الانطباعية. على سبيل المثال مؤشر مدركات الفساد هي أحد المؤشرات اللي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وهذا حقيقة مؤشر يعني قائم على التصورات. وكذلك المنظمة المصدرة لهذه المؤشر هي منظمة الشفافية الدولية، لديها حيادية في موضوع تقييم الدول في هذا المؤشر بسبب حساسية هذا المؤشر وأهميته. فتعاون حقيقة كبير والجهد كبير على أساس أن نكون نلبي يعني تطلعات سلطنة عمان في هذا المؤشر. وهناك في حقيقة تنسيق مستمر مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتحسين أداء سلطنة عمان في هذا المؤشر. وهذا المؤشر حقيقة مركب ومبني على تصورات تتعلق بالفساد والآخر.
0: نعم، ختاما دكتور، نعرف المكتب الوطني للتنافسية له مساعي ومبادرات في أن يشرك المجتمع في تفاصيل أعماله، ويشرك المجتمع كذلك في نتائج ما تصل له سلطنة عمان في مختلف المؤشرات، ويحاول أن يشرح كيف وصلنا أو حتى أحيانا كيف تراجعنا، لأن يمكن المنهجية تختلف ويحتاج عمل وتكاتف يعني من الجميع. فما هي أبرز ويعني الوسائل اللي تعتمدوها والمبادرات كذلك اللي تحاولوا من خلالها أن تصلوا للمجتمع بشكل بسيط وسريع؟
1: نعم، سؤال جدا مهم. حقيقة المكتب الوطني للتنافسية من ضمن اختصاصاته هو توعية المجتمع، ولدينا حقيقة تقرير سنوي يرصد الجهود التي قامت بها الذي قام بها المكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات. وهذا الكتاب حقيقة متوفر في الانترنت ويستطيع الجميع الاطلاع عليه، وهو يرصد أبرز المؤشرات الرئيسية والثانوية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية. كذلك لدى المكتب الوطني للتنافسية حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي في منصة اكس والانستغرام والآخر من وسائل التواصل الاجتماعي. وأنصح كذلك المهتمين بمتابعة حسابات المكتب الوطني للتنافسية التي ينشر فيها تحديثات متعلقة بتحسننا في المؤشرات الدولية، وهذا طبعا حقيقة متاح. وكذلك بعض الجهات تطلب منا بعض الورش التوعوية، ونقوم كذلك بتزويد هذه الجهات المعنية بتلك الورش بحيث أن نكون قريبين من المجتمع، وكذلك نوعيهم بأهمية هذه المؤشرات وكيف أن هذه المؤشرات حقيقة مهمة جدا في تحسين تنافسية الاقتصاد العماني.
0: نتمنى لكم كل التوفيق دكتور فهد، وللمكتب الوطني للتنافسية كل النجاحات إن شاء الله، ودائما نسمع بإذن الله تعالى عن تقدمنا في مختلف المؤشرات بتكاتف يعني مختلف الجهات والمؤسسات، حتى أحيانا القطاع الخاص أكيد له دور كبير في أنه هو يعزز من تنافسية سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك دكتور، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: شكرا جزيلا حقيقة وعلى الاستضافة، ونتمنى حقيقة رسالة أخيرة أن يكون في تعاون وتنسيق وتكامل بين مؤسسات الدولة، لأن الهدف مشترك والمستهدفات الرؤية حقيقة طموحة، ومساعينا كلنا أن يكون الاقتصاد العماني اقتصاد تنافسي وقادر أن ينافس الدول
0: بإذن الله تعالى. الدكتور فهد بن راشد الجهوري مدير المكتب الوطني للتنافسية، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومتابعينا أكيد مستمرين معاكم، بعد فاصل قصير سنبدأ معكم محطتنا الثانية لليوم في برنامج استديو الظهيرة.

تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. فريق البرنامج يحاول أول بأول أن يتابع مع مختلف الجهات والمؤسسات آخر التحديثات، وكذلك أهم البيانات والتعاميم التي تصدر من قبلهم لتعزيز الوعي والمعرفة ببعض الجوانب. ومن ضمن هذه الأشياء التي تابعناها مع وزارة الصحة نوع معين من التسمم، يمكن شوية الاسم يعني طويل وصعب، سكومبرويد، هذا الاسم يمكن العلمي للتسمم، سنتعرف إن شاء الله عليه بشكل أكبر، وله يعني بعض يمكن الأعراض التي تم

0: صحيح للاسم.
1: صحيح.
0: فنعم، ايش نوع اسم هذا التسمم؟
1: هو أولا شكرا على الاستضافة.
0: بارك الله فيك.
1: طبعا هو من الـ الأمور اللي يعني وجب أن نحن نتكلم عنها في الفترة الحالية مع وجود فصل الصيف في السرطنة. تسمم الإسكمبرويدي أو ما يطلق عليه باللغة العربية الفصحى الإسكمري، وسمي بالإسكمبرويدي لأنه مرتبط بأنواع معينة من الأسماك من فصيلة أو عائلة الإسكمبرويدي، فعشان كذا جاء الاسم اللي هو تسمم الإسكمبرويدي.
0: نعم، نتحدث عن طبيعة هذا التسمم الغذائي وكيف ممكن أن يحدث هذا التسمم.
1: طيب، هو مثل ما تفضلت تسمم غذائي يحدث عند تناول بعض أنواع الأسماك المتواجدة عندنا في السلطنة، بشكل أساسي سمك التونة مثل الجيذر والسهوة وأسماك السردين. وطبعا هذه الأسماك تحتوي بشكل طبيعي على مستويات معينة من مادة اسمها مادة الهستيدين، وهذه المادة للأسف أثناء تعرض الأسماك لحرارة مرتفعة تنشط فيها نوع من أنواع البكتيريا، وتقوم بتحويل هذه المادة إلى مادة الهستامين اللي هي تسبب أعراض مشابهة للحساسية، ولكن هي ليست يعني ليست حساسية بالنفس.
0: نعم،
1: طبعا يعني هذا التنبيه كان بسبب أنه صار في رصد لحالات تبليغ مختلفة في فترة الصيف،
0: نعم،
1: حيث أنه يتم تسجيل مجموعة من الحالات تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين، وهذا يعتبر نمط موسمي يعني
0: نعم،
1: يعكس ارتفاع التسمم في درجات الحرارة العالية
0: نعم.
1: للأسف.
0: وهذا اللي أريدك تأكدي عليه دكتورة، لما تقولي درجات حرارة مرتفعة فأنت تقصدي درجة حرارة الأجواء، يعني مش درجة حرارة
1: صحيح
0: الطبخ، يعني درجة حرارة الأجواء اللي طبعا كلنا نلاحظها، ويمكن مع سوء التخزين أحيانا أو شراء الأسماك وتركها لفترة بدون تبريد قد يعني يتسبب هذا الأمر في هذا النوع من التسمم، صحيح؟
1: بالضبط، هي طبعا يعني مع ارتفاع درجات الحرارة العالية في يكون مثل انه يعني خرق في سلسلة التبريد بالنفس من وقت صيد الأسماك وحتى وصولها للمستهلك.
0: نعم.
1: طبعا هي تمر بمراحل مختلفة في التبريد، وقد يكون هناك اختلاف في مستوى التبريد في مرحلة من المراحل، فبالتالي هذا اللي يسبب مثل هذا النوع من التسمم
0: دكتورة أنت
1: الغذائي.
0: موجودة في مكان هادي؟ لأن يظهر صوت عندنا شوي مزعج،
1: نعم
0: ولهذا من عندنا ذا الصوت. أنت في مكان هادي ومستقر دكتورة؟
1: ايوه طبعا
0: نعم الآن، أيوة نعم، رجع الصوت بشكل جيد. ما هي أهم الأعراض للمصابين بهذا التسمم؟ ماذا يشعروا عند إصابتهم بهذا التسمم؟
1: بالغالب تظهر الاعراض خلال يعني نصف ساعه تقريبا الى ساعه من التعرض للماده نفسها هذه،
0: يعني هذا تأثير فوري تقريبا، يعني بعد مدة
1: فتأثيره
0: قليلة جدا.
1: فوري.
0: نعم،
1: بالضبط، ايوه. وقد يكون الاعراض المصاحبه بسيطه وخفيفه جدا لدرجه انها تختفي بسرعه بدون اي مشاكل، وهذا طبعا يعتمد على الكميه اللي الشخص تناولها، واحيانا تكون الاعراض مستمره وتكون بشكل اكبر، منها مثلا يصير عندهم احمرار في الوجه، يصير عندهم صداع مثلا مزمن في الفتره اللي تعرض لها المريض، قد يصاحبه طفح جلدي، وعشان كذا هم احيانا يصعب فصل التسمم عن اعراض الحساسيه. طبعا في مراحل يعني اقوى ممكن يصير معاهم تعرق، خفقان في القلب، او الام حاده في البطن او اسهال.
0: نعم، يعني دكتورة، ما أخف الأعراض وما أشدها؟ ما هي أخف الأعراض التي قد تظهر وما هي أشد هذه الأعراض؟
1: أخف الأعراض ممكن أن يكون احمرار طفيف، وفي كذا مثل يسميها تنميل حوالين الفم، وصداع جدا بسيط يختفي خلال ساعة أو ساعتين.
0: نعم،
1: قد تتطور الحالة لدرجة أنه يصير خفقان في القلب، تغيير في دقات القلب، قد يكون انخفاض في مستوى الضغط، وقد يسبب دوار، وهذه طبعا من الحالات اللي تستدعي ان هي تعالج في المؤسسات الصحية.
0: نعم، من خلال الحالات التي رصدتموها ما هي طبيعة هذه الحالات، وهل هي

0: حالات تشاركت في نفس الأعراض؟ يعني أقصد إذا كانت أسرة أكلت من نفس هذا السمك المتسمم، الجميع
1: نعم.
0: يتأثر بنفس المستوى، أم هي حالات فردية؟ يعني أكيد في تقصي وفي متابعة، فكيف
1: صحيح.
0: تبدو النتائج؟
1: طبعا هي تختلف باختلاف الحالات. رصدنا حالات كان فيها مثلا، تعرف فترة الصيف في العزايم والمناسبات العائلية تكون أكثر، بالتالي الأعداد يعني تصل بشكل أكبر، يعني ممكن إنه في بعض المرات وصلت إلى 15 حالة في نفس الوقت. بالنسبة لي تفاوت الأعراض مثل ما ذكرت لك هي تعتمد على الكمية اللي أكلها الشخص
0: نعم.
1: ومدى قابلية جسمه لأنه التعرض لهذه المادة وكيف استجابته لها. قد تستدعي دخولهم إلى العناية المشددة للمراقبة لمدة يوم أو يومين إلى أن تختفي الأعراض هذه.
0: نعم.
1: فهي طبعا احنا بطبيعة بيئتنا نحن دائما عندنا التجمعات العائلية هذه والتجمعات اللي ممكن يكون فيها التعرض للسكمبرويد بشكل أكبر وعام.
0: نعم، أحد مستمعينا يتابع هذا اللقاء دكتورة ويطرح عليك سؤال إنه الطهي الجيد لهذا السمك يعني ما يكون قادر على إزالة هذا التسمم، لأنه إحنا عندنا دائما نقول أي شيء يعني يتم طهوه يعني ممكن تأثيرات هذه البكتيريا أو غيرها تتلاشى، نوضح هذه النقطة دكتورة.
1: صحيح. هو للأسف المادة الهستامين ما تتأثر بدرجات الحرارة العالية، فإذا كان مستواها عالي في قطعة اللحمة أو قطعة السمك اللي تناولها الشخص هي ما راح تتحلل بس بسبب الحرارة العالية أو إنه نطبخها يعني لمدة طويلة.
0: نعم دكتورة، من الواضح جدا أنه هذا الأمر يحتاج إلى رقابة غذائية، إلى اهتمام بسلسلة التبريد، إلى يعني سواء من البائعين أنفسهم في مختلف منافذ البيع أو حتى من المستهلك، من الفرد عندما يشتري مثل هذه الأسماك. الموضوع متعلق بشكل كبير في حفظ هذه الأسماك في مستويات مقبولة من درجات الحرارة، أفهمها كذا؟
1: صحيح. نعم. طبعا هناك يعني دائما في كل صيف لازم تكون في جهود مشتركة، والقائمين على هذا الموضوع يعني ما شاء الله ما في قصور من هذه الناحية من جميع الجهات المعنية. فمثلا نحن من قبل وزارة الصحة ممثلة في مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى إخواننا في مديريات الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، عندهم دراية ووعي بموضوع التسمم السكمبرويدي، وبالتالي يتم رصد مثل هذه الحالات بشكل أدق. كذلك الجهات المعنية الأخرى، يعني كمثال وليس للحصر، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة الداخلية ومختلف البلديات في المحافظات، مركز سلامة وجودة الغذاء، والإخوة في هيئة حماية المستهلك، يعني كلها جهود مبذولة لحماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الغذاء، بالإضافة إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز طبعا الإجراءات الوقائية والرقابية.
0: نعم
1: فهذا التوجيه يعني هو الغرض منه هو بس تكثيف الحملات في هذه الفترة، وخاصة للمنشآت المتداولة للأسماك والكائنات البحرية. طبعا نحن ما شاء الله يعني خيرات البحر فيما يخص هذه الأنواع من الأسماك متوفرة بكثرة
0: نعم
1: في جميع محافظات السلطنة، يعني هي
0: نعم
1: وليست معنية بمحافظة دون الأخرى
0: وهي ما فقط متوفرة بكثرة، هي الأكثر رغبة من الناس عندنا في
1: والأكثر
0: سلطنة
1: رغبة.
0: عمان.
1: صحيح.
0: نعم، يعني معروف يمكن السهوة والجيذر يعني من أكثر يمكن
1: صحيح.
0: الأنواع، وأتوقع الكنعد هو يعتبر من أسماك التونة كذلك، ف
1: صح.
0: كل هذه الأنواع يمكن طبعا الاهتمام في حفظ الأغذية بدرجات حرارة مناسبة هذا يشمل كل شيء، ولكن هذا النوع من التسمم دكتورة يتكون عند هذه الأنواع من الأسماك، صحيح؟
1: صحيح. في أسماك معينة فقط اللي هي تحتوي على هذه المادة، وبالتالي ممكن إنه التسمم هذا يرتبط بتناولها.
0: نعم، بما أن الموضوع وقائي أكثر يعني يمكن أن نحن نقي أنفسنا الإصابة بهذا المرض دكتورة، ما هي أهم الجوانب التي يجب أن يركز عليها الفرد عند ذهابه إلى شراء الأسماك؟ ونحن نعرف يعني حتى الكبار في السن الله يحفظهم دائما هم يحبوا بأنفسهم يروحوا إلى أسواق السمك
1: صحيح
0: ويشتروا في خاصة، يعني نحن في درجات حرارة مرتفعة، يمكن البعض يهمل فكرة الكول بوكس يعني، ولا إنه ياخذ معاه حافظة ولا يضيف الثلج مثلا. نحن يمكن من سوق السمك إلى البيت هذا المشوار بروحه يعني، في هذه درجات الحرارة قد يكون خطير على المواد الغذائية اللي هي عرضة يعني لهذا النوع من التسمم.
1: صحيح. هو مسألة إنه المجتمع يكون واعي بمسألة هذا النوع من التسممات وكيف تجنبها بحد ذاتها هي خطوة كبيرة. نحن يعني كشخص مستهلك لازم أولا نتأكد إن الأسماك اللي نحن نشتريها تكون من مصادر موثوقة ونحن فاهمين وعارفين موضوع التبريد، فبالتالي لازم يعني كل شخص يكون حذر من وين المصدر السمك اللي يشتريه أو إنه اللي يتناوله. كذلك مثل ما تفضلت موضوع التبريد، يعني إذا كان بالإمكان وضع السمك مباشرة في سواء كان أجهزة تبريد أو إنه في ثلج لحد ما توصل البيت، خصوصا إذا كانت المسافة يعني أنا على الوقت الحالي أكثر من نص ساعة قد يكون فيها مشكلة. طبعا نحن عندنا أيضا أنه ممكن نترك الأسماك قبل طبخها فترة معينة خارج الثلاجة لفترات طويلة قبل طبخها، وبالتالي ممكن هذه أيضا تأثر بشكل كبير على مستوى المادة هذه.
0: نعم، أحد تفضل يا دكتورة.
1: أيوة لا لا تفضل.
0: نعم، في سؤال من أحد المستمعين، هل هذا المرض معدي؟ يسأل يعني إذا أصاب أحد أفراد الأسرة فيه فهل هو من الأمراض المعدية؟
1: لا ليس من الأمراض، لا ينتقل من شخص إلى آخر، هو ليس مرض معدي، هو فقط إن الشخص يتعرض إلى مادة أثناء أكلها، يعني
0: هو يعتمد
1: ميلة إلى
0: يعني،
1: طعام
0: هو بيكون معدي إذا أكلتوا كلكم من نفس الطبق يعني
1: من
0: نفس
1: نفس
0: السمك.
1: بالضبط. أيوة
0: فأكيد
1: إذا
0: يعني
1: أكلوا
0: هذا
1: من نفس
0: بيكون خطأ.
1: السمكة فهذا شيء
0: أداء
1: آخر.
0: أداء نقطة أخيرة كذلك دكتورة، طبعا في تفاعل من مستمعين على هذا الموضوع، ممكن مثل ما قلنا هذه الأنواع من الأسماك الأكثر طلبا وانتشارا يعني في الأسواق العمانية. عدد الحالات التي أصيبت بهذا النوع من التسمم، هل توجد لديكم أرقام معينة؟
1: هو نحن يعني إذا جيت على الأرقام ما راح تعطيك الصورة واضحة. مثل ما ذكرت معظم الأعراض هذه قد تشخص على أنها ليست تسمم سكوبرويديس، كأنها حساسية بالضبط من نوع من أنواع الأسماك وصلنا بها. لكن نحن في فترة الصيف بالذات في الأشهر الثلاثة الأولى هذه تردنا اتصالات كثيرة بخصوص السكمبرويد. كذلك يعني كل أسبوع تقريبا ما يقارب من 10 إلى 15 حالة على حسب. فأنت ممكن أن يكون مثلا صار عندك عزومة وعلى مقدار الأعداد الناس اللي تعزمهم يكون تأثير، فما تقدر تحدد أنه هل هذه على وتيرة متواصلة أم لا.
0: نعم.
1: بس يعني الأعداد كل أسبوع كل أسبوعين في أعداد تصلنا من مختلف المحافظات للأسف.
0: نعم دكتورة، بشكل عام في هذه الأجواء الحارة جدا يعني، وأنت يعني لفتني تخصصك يعني في علم السموم، يعني إيش المخاطر الأخرى التي قد تصيب بعض الأغذية وتكون سبب يعني في السموم من خلال متابعتكم لمختلف الحالات بسبب هذا النوع من سوء التخزين أحيانا أو ارتفاع درجات الحرارة على بعض الأغذية؟
1: وطبعا انت عندك التغذية السموم على اختلافها، في اللي هي مواد كيميائية،
0: نعم.
1: في اللي منها بسبب البكتيريا، في بكتيريا في انواع معينة من البكتيريا تنشط ايضا في مثل هذه الاجواء الحارة وبالتالي تسبب تلف لمختلف انواع التغذية. ايضا موضوع تخزينها يكون له مشكلة كبيرة، مثلا السالمونيلا على سبيل المثال. ففي أنواع مختلفة من التسممات الغذائية قد تكون مرتبطة بسم معين أو قد تكون مرتبطة بأنواع من أنواع البكتيريا اللي تسبب تلف للمادة الغذائية هذه اللي نستهلكها.
0: نعم
1: طبعا في عندنا سموم مختلفة، ممكن تكون من المأكولات البحرية، كذلك تكون حتى من المنتجات اللي نحن يعني ما نحفظها بطريقة صحيحة في المنزل، وليس فقط المأكولات البحرية.
0: نعم شكرا جزيلا لك دكتورة على هذا التوضيح والشرح الشافي والكافي والوافي، ونتمنى يعني من الجميع الحيطة والحذر وتجنيب أنفسهم لا قدر الله يعني الإصابة بهذا النوع من التسمم. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة دكتورة تفضلي.
1: أعتقد إنه يعني يمكن اللي آخر شيء أريد أقوله إنه نحن كلنا مع بعض يعني معنيين بالوقاية من مثل هذه الأمراض، لازم نكون حذرين قدر الإمكان فيما يخص تناول هذه الأنواع من المواد الغذائية. وشكرا جزيلا لكم على الاستضافة، بارك
0: شكرا
1: الله فيكم.
0: شكرا شكرا جزيلا دكتورة بدرية بن علي الهطالي، استشارية أولى في طب الطوارئ وعلم السموم، شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا هذه كانت التفاصيل حول التنبيه الذي نشرته وزارة الصحة. أنا ما أريد حد غدا اليوم في البيت سهوة ولا جيذر ولا يشكك، ولكن هذا لأخذ الحيطة والحذر أن هذا النوع من أسماك التونة، جيذر سهوة حتى الكنعان يقولوا من أسماك التونة والسردين، هذه الأنواع من مخرجنا يعني تشوف علي بذي النظرة، حسيت إن غداك جيدر اليوم. هذا النوع من الأسماك معرض يعني لهذا النوع من التسمم، فنتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر والتخزين والتبريد بطريقة ملائمة ومناسبة. فاصل ولا نعود.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. مستمرين معكم إن شاء الله خلال الأيام القادمة، وراح تدخل علينا أيام جميلة، وهي أيام خريف ظفار بأجواءها الرائعة ونسماتها الباردة، وكذلك باقة من البرامج التي سترافقكم إن شاء الله، والتغطيات على منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي حول أجواء الخريف وأهم الفعاليات السياحية والثقافية والتراثية في خريف ظفار 2026. وفي محطتنا القادمة إن شاء الله من فقرة أقلام سيكون معنا الكاتب سليمان المعمري. طبعا الأستاذ سليمان كتب مقال بعنوان ميسي أم رونالدو، ويبدو أنه دخل أجواء كأس العالم بشكل كبير، يعني تعودنا على مقالات من بعناوين أخرى، ولكن هذه المرة عنوان بنكهة كأس العالم. هذا إن شاء الله هذه المحطة ستكون معنا بإذن الله تعالى بعد الأذان، وأكيد نسعد دائما بمشاركاتكم واقتراحاتكم لنا كذلك مستمعينا في فقرة أقلام. بإمكانكم مشاركتنا المقالات التي ترغبون منا مناقشتها واستضافة كاتبها، نحاول تغطية مختلف المقالات على صحفنا المحلية، جريدة عمان، جريدة الوطن، الرؤية، الشبيبة. هذه المقالات التي تطرح في هذه الصحف دائما تكون متابعة من فريق البرنامج وحاضرة، وإمكانكم مشاركتنا كذلك مختلف المواضيع التي تودون منا مناقشتها على رقمنا في الواتساب على 7244-20-10، كما أدعوكم للمشاركة في قناتنا على الواتساب. نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها فقرة أقلام.
1: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة أقلام
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في فقرة أقلام لهذا اليوم. العالم الكروي يعيش على وقع جدال لا ينتهي، من هو الأفضل، ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ ثنائية استثنائية صنعت تاريخا من الإنجازات والأرقام القياسية واللحظات الخالدة، وجعلت الملايين ينقسمون بين سحر الموهبة والإبداع وقوة الإرادة والطموح والإنجاز. وبين هذا وذاك يبقى السؤال حاضرا في كل زمان ومكان، ميسي أم كريستيانو؟ وهذا هو مقال الزميل الكاتب سليمان المعمري الذي سيكون إن شاء الله معنا بعد قليل للحديث حول تفاصيل مقال على صفحات جريدة عمان، وأكيد مع هذه الأيام المشتعلة بأجواء كأس العالم تطغو بشكل كبير مثل هذه التساؤلات، لا سيما بعد الأداء الرائع الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني والأداء المتواضع الذي قدمه المنتخب البرتغالي. مستمعين، المقال لا يتحدث عن كرة القدم فقط بقدر ما يتحدث عن ثلاث قضايا عميقة، وهي الموهبة الفطرية مقابل الاجتهاد والعمل. من وجهة نظر الكاتب سليمان المعمري أن ميسي يتمتع بموهبة فطرية وكريستيانو رونالدو يتمتع بميزة كبيرة في الاجتهاد والعمل، وكذلك كيف يعني يبقى النجوم مؤثرين مع التقدم في العمر وأثر البيئة والفريق في صناعة نجاح الفرد واستمراره. إذن نذهب مباشرة إلى الكاتب والزميل العزيز الأستاذ سليمان المعمري. أهلا وسهلا بك الأستاذ سليمان.
2: أهلا بك عبد الله، كيف حالك؟
1: حياك الله، يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بأن تكون ضيفنا في فقرة أقلام.
2: أنا أسعد يا أخي.
1: أنا ما كنت أعرف أنك مولع بكرة القدم إلى هذا الحد.
2: لا أنا مولع من زمان.
1: إذا ميسي أم كريستيانو؟
2: والله شوف، أنا حطيت هذا العنوان لكي أنقضه، يعني أنا في طبعا أنا أعرف أنه هذه ميسي أم رونالدو أو أم كريستيانو، هذا السؤال يطرح يمكن الحين من 15 سنة على الأقل، يعني في التنافس الشديد بين هذين اللاعبين. وأنا طوال هذا الوقت كنت أقول في نفسي إنه المقارنة لا تجوز، لأنه أنت كأنك تقارن التفاح بالبرتقال، يعني هما لا يتشابهان في شيء. يعني ميسي مثل ما كتبت في مقالي موهبة فطرية، يعني يلعب بكل بساطة، بينما رونالدو يحتاج دائما إلى صبر وتعب وجهد وبذل جهد كبير، ويحسب له أنه استطاع خلال هذا 15 عاما أن يخطف 5 كرات ذهبية من ميسي، يعني في خلال هذا التنافس يعني.
1: نعم، لكن يعني ونحن نقرأ المقال أنا حاولت يعني مع نهاية المقال أقدر أفهم الكاتب يميل لكريستيانو، هل يشجع كريستيانو؟ يعني ما أعرف أنا بصراحة يعني، أو ميسي، ما قدرت يعني بسهولة أني أعرف، ولكن شعرت يعني من أثناء المقال وكأنه ميسي يجد كل هذه الإنجازات على طبق من ذهب مقابل كريستيانو الذي يعمل بجد واجتهاد وعمل دؤوب، ولكن لم يصل إلى ما وصل إليه ميسي على أقل تقدير من إنجازات في الفترة الأخيرة أو نجومية حالية في كأس العالم الحالية.
2: هو في نقطة وحيدة فقط، يعني أنه كون أنه ميسي موهوب وأنه هذه موهبة ربانية لا تعني أبدا أنه لم يعمل أو لم يبذل جهدا أو لم يشتغل على نفسه، لأن احنا رأينا أسماء كثيرة في كرة القدم سابقا يعني انطفأت في ظرف 2 إلى 5 سنوات بسبب أنها لم تشتغل أو لم تعمل على نفسها. مثال رونالدينيو الذي كان ملء السمع والبصر، اللاعب البرازيلي في بدايات ميسي، وهو من أفضل يعني من روض الكرة، ولكن بسبب طبيعة حياته الصاخبة لم يستطع أن يستمر هذه الاستمرارية 20 عاما مثلما فعل ميسي. ربما ذروته كانت 3 أو 4 سنوات فقط. رونالدو الظاهرة أيضا الذي أعجبنا به كثيرا في كأس العالم، وأيضا لنفس الأسباب لم يستمر كثيرا، يعني رونالدو البرازيلي وليس البرتغالي. عندما نقول أنه ميسي فقط موهبة ولم يشتغل نظلمه، وعندما نقول أيضا أنه رونالدو فقط شغل فقط وما عند أو قليل موهبة برضو نظلمه. لكن هناك الله سبحانه وتعالى عندما فرق عندما يعني أعطى المواهب، هناك حد أعطى موهبة كبيرة وحد أعطى موهبة صغيرة. فأنا من وجهة نظري أنه ميسي يعني لم يعطى أحد في موهبة لعب كرة القدم كما أعطي ميسي، وهو اللي عضدها بعد ذلك بالاشتغال على نفسه، بالطبيعة الحياة، عدم السهر، عدم تناول المأكولات الضارة، طبيعة الغذاء الجيد له اللي خلاه مستمر يعني 20 عاما. يعني ذكرت في مقالي انه الهدف الاول في المونديال له كان 2006، وما زلنا يعني من 2006 الى اليوم ونحن نشاهد ميسي في كل مباراة يدهشنا، وكأن لدرجة انه صعب علينا ان نشاهد مباريات أخرى بعد ذلك، لأنه ما يفعله يعني اللقطة اللي يجيبها لاعب واحد في 5-6 مباريات هو يعملها بشكل عادي في كل مباراة مثل يعني.
1: نعم سليمان، أشرت إلى نقطة مهمة وهي الفريق، ويمكن هذا أمر يعني يجوز إسقاطه على أعمال كثيرة ومواهب كثيرة، وذكرت إنه الفريق يصنع فارقا في سواء موهبة ميسي أو حتى إمكانيات كريستيانو.
2: صح طبعا. وهذا هو الفرق الجوهري بين اللاعبين. يعني ميسي، هناك كثيرون يقولون أن ميسي لا يدرك أنه ميسي، يعني لا يعرف كم إلى أين وصلت أو بلغت به النجومية. دائما عندما يسأل في حواراته من أفضل لاعب في العالم يذكر لاعبين الآخرين ولا يتحدث عن نفسه، بعكس رونالدو منذ عام 2008 عندما سئل من أفضل لاعب في التاريخ كان ضمن 3 لاعبين، واحد قال بيلي والثاني قال أظن مارادونا، هو قال أنا أفضل لاعب في التاريخ، هو لسه في بداياته 2008 يعني. ميسي يلعب من أجل الفريق، رونالدو يلعب من أجل أرقامه الشخصية، وهذا هو الفرق. يعني أنت لما زملاء ميسي يشاهدونه أنه أحيانا يعني يضحي هو بالكرة لكي يسجلها زميله ويكون هداف، أو مثلا أنه هو يكون صانع ألعاب ويبروز اللاعبين اللي يسجلوا أهداف، في أيضا في حواراته بعد المباريات ينسب الفضل لزملائه دائما في الفريق. نجد هذا عكسه تماما لدى رونالدو، يعني هو زملائهم من يعملون ولكن ينسب الفضل سواء في صفحاته في السوشيال ميديا أو في حواراته كأنه هو اللي فقط اللي عمل هذا. وهذا الكلام يعني سواء يعني مش فقط في منتخب البرتغال، حتى في الأندية اللي لعب فيها رونالدو للأسف الشديد، هذا خلى زملائه شوية علاقته بهم متوترة، بعكس ميسي. يعني ميسي مثلا أحد اللاعبين في 2022 يقول نحن لدينا حافز قوي إن نحرز كأس العالم، لكن الحافز الأقوى أننا نحاول أن نهدي هذا صديقنا ميسي أول كأس عالم له قبل أن يعتزل يعني.
1: نعم يعني أنت بعد ما أنهيت حديثك وأشعلت خلافا هنا في غرفة الإخراج لدينا، يشعر فريق العمل أنك انحزت بشكل كبير إلى ميسي على حساب كريستيانو، وكان أحدهم قاعدا فوقف يعني من شدة غضبه يمكن.
2: هذا أكيد مروان. طيب هو
1: نعم.
2: عموما أنا اليوم منذ البارحة نلت غضبا شديدا من مشجعي كريستيانو، وأنت تعرف أن كريستيانو أكثر رياضي في العالم له متابعين في الانستغرام، أظن 600 مليون حتى أكثر من ميسي، ولذلك لا يقبلون أي كلمة في رونالدو أو أي نقد بسيط.
1: خلاص
2: وربما
1: نتفهم
2: هذا
1: ده.
2: وهذا سبب هذا الثنائية عموما منذ 15 عاما لن
1: نعم
2: تنتهي،
1: نعم
2: ميسي أو رونالدو للأسف الشديد يعني.
1: نعم هناك نقطة ذكرتها في المقال يعني نريد الحديث عنها قبل أن يداهمنا الوقت، وهي جدارية العمر في مسيرة الموهوب. يعني هل العمر يكون أداة ضغط أنه تقدم بهذا الموهوب العمر في أي مجال يعني من المجالات، وبالتالي الكل يترقب يعني تراجع مستويات عطائه، أم أنه العمر يكون حافز بسبب الخبرة التراكمية أحيانا والتجربة التي تكون لدى الموهوب والمحترف
2: شوف،
1: بشكل عام؟
2: هو الموهوب الذي يعتمد على جسده، العمر لا يرحم. أما مثلا موهوب فنان تشكيلي أو أديب أو فنان أو يعني المواهب الأخرى، لا طبعا، كلما زاد به العمر كلما ازداد خبرة وتجربة مثل ما تفضلت.
1: نعم
2: لكن المواهب التي تعتمد على الجسد، تعرف الجسد يكون مشتعلا في المراهقة في العمر 20 إلى عمر 25 26، يبدأ بعد ذلك في يعني الجهد
1: نعم
2: يؤثر على اللاعب شيئا فشيئا، لدرجة أن نحن نلاحظ كثير من اللاعبين يعتزلون مع بدايات 30 33 34 سنة، إلا من صان جسده كما فعل رونالدو وكما فعل ميسي. هؤلاء اللي كانوا اشتغلوا على أنفسهم من البداية بشغل صارم، من طبيعة الأكل، التمارين اليومية، لعب الرياضة بشكل يومي، هذا كله يؤثر ويطيل مسيرة اللاعب في الملاعب. نحن لم نجد يعني قليلا ما وجدنا لاعبا وصل أو وصلت مسيرته إلى 20 عاما مثل ميسي أو رونالدو،
1: نعم
2: هم أكثر من 20 عاما الآن. حتى مارادونا نفسه الذي يعتبر أيضا من أساطير كرة القدم، ما استطاع أن يواصل أكثر من عدة سنوات، يعني خلينا نقول من 85 إلى بداية التسعينيات، 5 6 سنوات قبل أن ينحدر، يعني بسبب عدم التزامه أو عدم رحمته جسده إنجاز التعبير يعني.
1: نعم
2: وتحدثت أيضا في بداية هذا الحوار عن رونالدينيو، الذي يعني لو تهيأت له نفس الظروف التي تهيأت لميسي، أنا كنت أتصور أنه ربما يكون هو أهم أسطورة كرة قدم في العالم.
1: نعم يعني أبيت في هذا المقال إلا أن يعني تضع بعض الإسقاطات الثقافية والأدبية والموسيقية، وقارنت يعني ميسي ورونالدو بحالة موسيقية يمكن ذكرت من الجيد أن
2: والله هي في الحقيقة هذه المقارنة ليست لي يعني، في تعرف أنك
1: استشهدت بها. نعم
2: كتب كتبت عن ميسي وقورن بين هذين الاثنين، والمقارنة أنا أرى أنها ظالمة من جهتين. أولاً هي المقارنة بين موزارت و يعني الموسيقار النمساوي موزارت والموسيقار الإيطالي سالييري، وهذيلا تزاملوا وتجايلوا وتعاصروا في عهد الإمبراطور النمسا، كلهم تقريبا نفس العمر، يعني الفرق بينهم 6 سنوات لصالح سالييري مثل ما الفرق 2 سنين لصالح رونالدو على ميسي. فلكن طبعا موزارت كان فلتة في الموسيقى، بينما كان سالييري موسيقيا موهوبا لكن لم يبلغ عبقرية موزارت، ولكن بسبب بعض الأعمال الأدبية مثل مسرحية كتبها بوشكين عن الاثنين عنوانها موزارت وسالييري، هناك أيضا فيلم ماديوس، كلهم من أجل الدراما يعني ويعملوا تشويق في الفيلم، خلوا سالييري هو حاسد وغيور ويحاول أنه يوقف موهبة وزارته، هذا ليس صحيحا في الحقيقه. على فكره مظلوم يعني سيريزا في هذا في هذه النقطه، بل انه عمل في حياته في احد الاعمال الموسيقيه مع موزارت مع بعض، وبعد ما مات موزارت ابن موزارت كان احد تلاميذ ساليري. وطبعا نعرف ايضا انه موسيقيين كبار مثل بيتهوفن وشوبرت كانوا من تلاميذ ساليري. يعني هذه ايضا الناس شبهتهم حسب الفيلم انه موزارت هو ميسي، الموهبه البكر، الموهبه الفطريه اللي ما تحتاج اي شغل، يعني مجرد كذا تطلع بدون اي جهد، والموهبه المعضده ببعض بالعمل، يعني بدون عمل لا تستطيع ان تظهر، اللي هي موهبه رونالدو او ساليري في الموسيقى، ورونالدو في كره القدم.
1: نعم.
2: وطبعا انا قلت في مقالي انه هذه المقارنه الظالمه لكريستيانو، لانه الموهبه الفطريه ميسي ما هو اشتغل عليها، هذه موهبه من الله، يعني هو فقط يحسب لأبيه وللمحيط المحيطين بميسي أنهم استثمروا هذه الموهبة خير استثمار، وخلوا اليوم أحسن أهم لاعب في كرة القدم.
1: نعم. السؤال الأخير لك أستاذ سليمان، إذا كانت هناك كرة ذهبية في يدك، من ستمنحها، كريستيانو رونالدو أم ميسي؟
2: ميسي طبعا، بدون أي تفكير. يعني خلني أعيد لك كلام بيب غوارديولا مدرب ميسي السابق في برشلونة ومدرب أيضا في مانشستر سيتي، هو اقترح طريف، يقول المفروض أنه الكرة الذهبية كل سنة يكون هناك كرتان ذهبيتان، كرة تمنح لميسي والكرة الأخرى يتنافس عليها بقية اللاعبين.
1: شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
1: سعيدين جدا بهذا الحوار معك. شكرا.
2: حياك
1: الله. بارك الله فيك، يعطيك العافية. وهذا يعني في فقرة أقلام اليوم استثنائي المقال، يعني دخلنا في حماس كرة القدم. أنا لو كانت عندي كرة ذهبية لفريق البرنامج إلى قسمتها نصفين، النصف الأول لمروان السعيدي والنصف الآخر مهلب العمري. فريق العمل يحييكم، في التقديم عبد الله السعيدي. وصلنا معكم إلى الختام. نعم. بالمناسبة مستمعينا، الآن المخرج يخبرني أنه هذا الاختيار الأخير الذي ستستمعون إليه هو من اختيار زميلنا العزيز الكاتب سليمان المعمري مع أخلاق المسؤولية. إيش بتسمعنا أنت؟ أنا ما أعرف إيش الاتفاق اللي بينكم. سمعني شوي، سمعني إيش.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الثانية، أبدأها بالعناوين. جولة مفاوضات مرتقبة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى مع تجدد الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اشتراط الهدنة وقف إسرائيل عملياتها في الجنوب. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. وبدوا أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا إلى هذه الفترة، ويصحبني في قراءتها جهان بنت عبد الله اللمكي، ومعكم بدر بن خميس الظفري.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعقد اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المحادثات الفنية المنبثقة عن مذكرة تفاهم إسلام أباد ستعقد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت الوزارة في بيان أن ممثلين عن الولايات المتحدة برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووفد يضم ستيف ويتكوف وغاردت كوشنر، وإيران برئاسة محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عراقجي يشاركون في هذه المحادثات، إلى جانب وسطاء من بينهم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ورئيس الأركان عاصم منير. وسوف تركز المناقشات على الجوانب الفنية اللازمة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز ثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية.
0: في الأثناء قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم. وأكد طهران أن انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان من قبل إسرائيل سيكون الموضوع الرئيسي في مباحثات اليوم بسويسرا. من جهته أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن أمل واشنطن في إحراز تقدم في قضية الملف النووي الإيراني في المحادثات، كما أشار إلى التطرق إلى قضية وقف إطلاق النار في لبنان.
1: هذا وشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على بلدات وقرى في جنوب لبنان أوقعت عددا من القتلى والجرحى. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ توقيع مذكرة التفاهم إلى 5 قتلى.
0: وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها، حيث قصفت قطاع غزة واقتحمت عدة بلدات في الضفة الغربية ومدينة القدس.
2: وقف إطلاق النار في لبنان الملف الأبرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تنطلق في سويسرا بعد لقاءات تمهيدية بين الوفد الإيراني والوفود الوسيطة. وحسب مصادر إسرائيلية طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لمنع انهيار المفاوضات. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير جيشه إسرائيل كاتس أقر تجميد الهجمات مع الحفاظ على مواقع القوات المتوغلة في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذه خلال اليومين الماضيين هجمات على 300 هدف قتل خلالها 100 من عناصر حزب الله، في وقت أعلنت مصادر لبنانية أن الهجمات العنيفة يوم أمس تسببت في استشهاد 83 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. محيط تلة علي الطاهر شهد معارك ضارية بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية التي اعترفت بمقتل جندي وإصابة 13 آخرين. ويدعي الجيش الإسرائيلي محاصرة عشرات عناصر حزب الله داخل شبكة الأنفاق في المنطقة. الضغط الأمريكي جزء من قرار إسرائيل تجميد هجماتها، يضاف لذلك تصاعد معدل الخسائر البشرية للجيش خلال الأيام الماضية. لكن بنيامين نتنياهو وحكومته يصرون على التمسك بالمنطقة العازلة في الجنوب اللبناني لأنها الورقة التي يمكن بها إقناع مستوطني المنطقة الشمالية بالتصويت لهم في انتخابات الكنيسة المقبلة. تطورات لبنان لا تلغي واقع الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، فالقدس المحتلة شهدت اقتحام الجيش بلدة سلوان مع تصاعد دعوات إسرائيلية متطرفة لإقامة كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى. أما الضفة الغربية فتواجه مخططا أعلنت عنه وزيرة الاستيطان الإسرائيلية يتمثل ببناء عشرات البؤر الاستيطانية ليتم ربطها لاحقا في تجمعات تعزز السيطرة الإسرائيلية على الضفة، في وقت طالب الوزير إتمار بن غفير بتفكيك السلطة الفلسطينية وإطلاق العنان للجيش لممارسة هجمات موسعة. مدن وقرى الضفة شهدت اقتحامات اعتقل خلالها الجيش الفلسطينيين، في وقت اعتدى مستوطنون على أراض زراعية شرق رام الله وجنوب الخليل مع تخريب شبكات مياه في طوباس. أما قطاع غزة فيستمر في وداع شهداء الهجمات الإسرائيلية، إلى جانب مواصلة الجيش عملية نسف المباني شرقا، كما يواجه

0: وغيرها. الهدف الإسرائيلي واضح، نشر التصعيد في المنطقة مع التركيز على ضرب القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: توغلت قوة تابعة للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي وصولا إلى قرية عابدين. وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن القوة الإسرائيلية مؤلفة من أكثر من 10 آليات عسكرية توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين، ووصلت إلى أطراف قرية عابدين حيث عمدت إلى تفتيش عدد من المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.
2: حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الأبيض في ولاية كردفان. ودعا المجلس قوات الدعم السريع إلى عدم شن هجوم على المدينة التي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين وسط وغرب السودان. جاء هذا التحذير بعد أيام من حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء، واصفا الصراع في السودان بأنه يعد أكبر أزمة إنسانية في العالم مع نزوح أكثر من 11 مليون ونصف المليون شخص بسبب القتال.
1: قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، كما استهدفت أوكرانيا مصفاتة تيومين للنفط في منطقة الأورال في إطار هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية.
3: وجهت موسكو على لسان سلوتسكي رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما انتقادا حادا لتصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي عبر عن استعداده لإصدار أوامره بقصف المعدات الحربية الموجودة في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا إن لم يسحبها الرئيس البيلاروسي. واعتبر سلوتسكي ذلك استعراضا يهدف إلى استمالة الرأي العام الغربي. ودعا كييف إلى إعادة قراءة العقيدة النووية الروسية المحدثة والتي تشكل بيلاروسيا وأمنها جزءا حيويا منها. ويشار بهذا الصدد إلى أن مسيرة أوكرانية قد قصفت حافلة كانت تقل رياضيين أطفال من بيلاروسيا إلى مقاطعة بريانسك الروسية، حيث استدعت الخارجية البيلاروسية القائمة بالأعمال الأوكراني في مينسك وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وأعلن الرئيس لوكاشينكو أنه ينتظر ردا صادقا من كييف حول هذا الهجوم، كما طرحت مينسك الأمر على المنظمات الدولية. وقد أعطى الرئيس الروسي توجيهاته بتقديم المساعدات الطبية فورا للمصابين، حيث أسفر الحادث عن مقتل امرأة وإصابة 7 أطفال، ما اعتبر رسالة تحذيرية من كييف بجدية استعدادها للمواجهة مع بيلاروسيا. من جهة ثانية شرعت روسيا برد ساحق على قصف القوات الأوكرانية للمواقع الروسية بقرابة 1000 مسيرة عدا عن الصواريخ والقنابل الموجهة. وأعلنت الدفاع الروسية عن تقدم قواتها على مختلف المحاور وأنها كبدت القوات الأوكرانية قرابة 1500 عسكريا خلال 24 ساعة الأخيرة، وأن القوات الروسية باتت تتقدم نحو مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك وتطوقهما من الشمال والجنوب. وكان القصف الروسي عنيفا إلى درجة أن بيسكوف الناطق باسم الكرملين دعا الصحفيين لمتابعة الضربات الروسية الأخيرة على مختلف المدن الأوكرانية. في غضون ذلك تستمر أوكرانيا بتعزيز قواتها والحصول على أسلحة غربية جديدة، حيث تعتزم بريطانيا حسب صحيفة تيليغراف تقديم صواريخ جديدة يزيد مداها عن 300 كيلومتر إلى أوكرانيا بعد اختبارها. ويعتزم الناتو تقديم دعم بواقع 81 مليار دولار إلى كييف، وقد يتم الإعلان عن ذلك في قمة الناتو في أنقرة شهر يوليو القادم. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
2: أعلنت وزارة المالية عن الحساب الختامي لنتائج الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي كانت مقاربة للتقديرات المعتمدة في بداية العام ذاته، إذ تم تقدير الإيرادات العامة بنحو 11 مليار و180 مليون ريال عماني، وقدر الإنفاق العام بنحو 11 مليار و800 مليون ريال عماني، وبالتالي تم تقدير العجز المتوقع بنحو

0: 220 مليون ريال عماني. وأشار الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2025 إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 8% مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة لتبلغ 12 مليارا و122 مليون ريال عماني. ويعزى ذلك لارتفاع إيرادات النفط والغاز، وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2025 ارتفاعا بنسبة 7% مسجلا نحو 12 مليارا و583 مليون ريال عماني، نتيجة لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، والتي من بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع الكهرباء وزيادة الإنفاق الإنمائي من أجل تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.
1: من جانب آخر، انخفض العجز المحقق عن المعتمد في الميزانية بنسبة 26% ليبلغ نحو 461 مليون ريال عماني. وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2025 عجزا ماليا بنحو 461 مليون ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 620 مليون ريال عماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية. واستقر إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2025 14.6% مليار ريال عماني، منخفضا بنحو 15 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2024 مع تلبية جميع الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين.
0: بدأت بمسقط أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية. ويأتي البرنامج الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ويعكس اختيار الدبلوماسية الاقتصادية لهذه النسخة الدور المحوري الذي تؤديه في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في دعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي.
1: دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري، كما جرى التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم لتقديم تسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية واتفاقيات منح الامتياز التجاري. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
2: يعد الامتياز التجاري من الأدوات الحديثة التي تسهم في تعزيز ريادة الأعمال ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في استحداث فرص استثمارية جديدة تسهم في توفير فرص العمل. ويأتي تدشين النسخة الخامسة من البرنامج في إطار توجهات غرفة تجارة وصناعة عمان لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي والشراكة في تنمية المحافظات اقتصادياً. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: العلامات التجارية العمانية وصلت لأكثر من 22 دولة وتم توقيع أكثر من 220 عقد حول العالم. هذا البرنامج سعى منذ بدايته أن يأخذ العلامات التجارية إلى مستوى العالم، والحمد لله اليوم معنا علامات عمانية أثبتت نجاحها في الأسواق العالمية. نهدف إلى أن تكون القيمة السوقية للشركات خلال الخمس سنوات التي ستدخل معنا في البرنامج أن تتجاوز قيمتها المليار ريال عماني، وأيضا أن تكون مبيعاتها في عمان وخارج عمان بأكثر من مليار ريال عماني بإذن الله تعالى.
2: حمد بن سالم الحارثي رئيس مجمع الأعمال ببنك التنمية، نائب رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة.
4: بالنسبة لمساهمة ومشاركة البنك، من خلال أنشأنا برنامج تمويلي متميز حقيقة خاص لأصحاب العلامات التجارية الوطنية، وهناك تنسيق الآن كامل مع الغرفة في إيجاد فعلا برامج تمويلية أخرى بحيث نمكن هؤلاء الشباب ومن توسعة مشاريعهم وكذلك انتشار سرعة انتشار هذه العلامة على المستوى المحلي وكذلك المستوى الخارجي.
2: وشهد الحفل توقيع غرفة تجارة وصناعة عمان على 3 مذكرات تعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لدعم برنامج الامتياز التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وقع عدد من العلامات التجارية العمانية على 62 اتفاقية منح امتياز تجاري في سلطنة عمان وخارجها.
5: محمود بن خليفة الصقري، رئيس مجلس إدارة شركة جيناكم للشحن والتوصيل. بلا شك أن شراكتنا مع شركة ناول للشحن والتوصيل السعودية راح تشكل إن شاء الله نقلة في السوق اللوجستي في سلطنة عمان بإذن الله تعالى، وبإذن الله تعالى راح تدخل إن شاء الله شركة حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم.
2: هذا وأثبتت النسخ السابقة من برنامج الامتياز التجاري نجاحها في تأهيل عدد من العلامات التجارية العمانية وتمكينها من الانتقال من مرحلة التشغيل التقليدي إلى مرحلة التوسع، بما يعزز حضورها في السوق المحلي ويفتح آفاقا للتوسع خارج سلطنة عمان، وهو ما يعكس الإمكانات الواعدة التي تمتلكها المشروعات العمانية وقدرتها على التحول إلى قصص نجاح إقليمية دولية.
0: الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان ما زالت مستمرة، وهنا تذكير بالعناوين. جولة مفاوضات مرتقبة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى مع تجدد الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اشتراط الهدنة وقف إسرائيل عملياتها في الجنوب. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. وبدء أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية.
1: نعود إلى الأخبار العالمية. لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجارين وقعا على جانب طريق في إقليم خيبر بخت نخوة شمال غرب باكستان. وقالت الشرطة إن شاحنة صغيرة كانت تقل ركابا استهدفت بعبوة ناسفة، وأضافت أن المصابين كانوا ينقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج عندما انفجرت عبوة ناسفة ثانية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص آخرين.
0: أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار استهدف تجمعا لأشخاص في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية. وأفادت شرطة شيكاغو بأن سيارة توقفت بالقرب من تجمع للأشخاص في أحد شوارع المدينة قبل أن يطلق شخصان كان على متنها النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا، مشيرة إلى أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فرضت السلطات طوقا أمنيا في موقع الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته.
1: أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 956، منها 247 حالة وفاة. من جانبها قالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية إن 75 من العاملين في المجال الطبي في الكونغو أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس. وانتشر الفيروس الآن في 3 أقاليم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
0: أدت موجة من الحر الشديد تجتاح معظم أنحاء أوروبا إلى إصدار تحذيرات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإلغاء بعض الفعاليات في الأماكن المفتوحة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأوروبية أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بين 39 و 41 درجة مئوية في بعض المناطق.
1: وبفعل درجات الحرارة المرتفعة أيضاً، اندلع حريق غابة كبير في جزيرة يوبيا، وهو الأول من نوعه في اليونان خلال عام 2026. وبدأ الحريق في الانتشار بالقرب من قريتي مسخوريا ورابتي، مع دفع الرياح القوية للنيران نحو المناطق السكنية. ونشرت السلطات اليونانية نحو 120 رجل إطفاء و35 شاحنة وسبع مروحيات وثماني طائرات لمكافحة الحريق، فيما دعت السلطات السكان إلى مغادرة المنطقة.
0: وإلى بعض من الأخبار المحلية والمنوعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية بوخا بمحافظة بوسندم نحو 95% في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة واستثمار المقومات الطبيعية والساحلية التي تتميز بها ولايات المحافظة. ويضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، ويعد أحد المشروعات التنموية الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البنية السياحية والترفيهية والخدمية في ولاية بوخا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع جودة الحياة للسكان والزوار.
1: تشهد محافظة الظاهرة حركة نشطة في زراعة العنب وإنتاجه، وقد ساهم الإقبال المحلي المتزايد على المحصول في تشجيع المزارعين والمستثمرين على التوسع في هذه الزراعات الواعدة. وطرحت في المحافظة خلال العام الجاري فرصتان استثماريتان عبر منصة تطوير لأراض بنظام حق الانتفاع مخصصة لزراعة العنب على مساحة 10 أفدنة لكل منهما. وبلغت المساحة الإجمالية لزراعة العنب في محافظة الظاهرة 20 فدانا بإنتاج وصل إلى 40 طنا خلال العام الماضي.
0: سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 4% في شهر مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام سجل ارتفاعا قارب 3%، فيما تصدرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعا في الأسعار بنسبة تجاوزت 9%، تلتها مجموعة النقل 9%. على الجانب الآخر، انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
1: إلى موضوع آخر، حيث اختتم الجيش السلطاني العماني مشاركته في تمرين الإعاشة الدولي 2026 بالمملكة المتحدة بمشاركة 36 فريقا من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة. وحصل فريق الإعاشة بالجيش السلطاني العماني على عدد من المراكز الأولى في مختلف فئات المنافسات الفردية. وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز كفاءة الفريق والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين في المجالات اللوجستية والإدارية، بما يسهم في تحقيق مستويات أداء متقدمة.
0: نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة بالتعاون مع الكوادر الطبية بمستشفى السويق في إجراء أول عملية جراحية متخصصة في العمود الفقري لمصاب تعرض لإصابات بالغة إثر حادث مروري أسفر عن كسور متعددة بالفقرات وضغط شديد على الأعصاب أفقده الحركة في أطرافه السفلية. وتمكن الفريق الطبي من تثبيت الفقرات وإعادة الاستقرار لعموده الفقري بنجاح، وبدأ المريض في إظهار مؤشرات إيجابية للتحسن بعد العملية، ويخضع حاليا للمتابعة الطبية والتأهيل اللازم تحت إشراف الفريق المعالج. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية التخصصية بمستشفى السويق، ويجسد مستوى التكامل بين المؤسسات الصحية في سلطنة عمان.
1: يشارك أكثر من 120 طالباً وطالبة في فعاليات البرنامج الصيفي للابتكار والذكاء الاصطناعي بمركز لوا للعلوم والابتكار الذي تنظمه وزارة التعليم. يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلبة في البرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والتفكير التصميمي وإكسابهم مهارات تصميم وبرمجة التطبيقات والأجهزة الذكية وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع العلمية.
0: يضفي موسم خريف ظفار أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر نتيجة الأمطار الموسمية، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.
6: تتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار الممتدة من ضلكوت غربا إلى مرباط شرقا بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ، وذلك خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 21 من سبتمبر سنويا، معلنا دخول موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، والذي يضفي أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب لا سيما في المناطق الجبلية المرتفعة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر نتيجة الأمطار الموسمية، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار والمقيمين. وتشهد العيون المائية المنتشرة في أنحاء محافظة ظفار خلال هذه الفترة زيادة في منسوب تدفق المياه، ومن أبرزها عيون رزات وحمران وجرزيز وصحنوت وطبرق إلى جانب الشلالات الموسمية التي تعتمد غزارتها على معدلات هطول الأمطار، ومن أشهرها شلالات دربات وأثوم وكور وجوجب والحوطة التي تشكل عناصر جذب سياحي بارزة خلال الموسم. وتزخر المحافظة بمقومات سياحية متنوعة تجمع بين البيئات الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية، فضلا عن مواقعها الأثرية والتاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، ومن أبرزها متنزه البليد الأثري وموقع سمهرم الأثري وموقع وادي دوكا وموقع وبار الأثري ومتحف أرض اللبان بصلالة والحصون التاريخية في ولايات رخيوت وطاقة ومرباط وسرح، فضلا عن الشواطئ والمحميات الطبيعية التي تحتضن أنواع نادرة من الحياة الفطرية. كما يشهد القطاع التجاري خلال موسم الخريف نشاطا ملحوظا مع تزايد أعداد الزوار والسياح، إذ تحظى المنتجات التقليدية بإقبال واسع لا سيما اللبان العماني والبخور والمشغولات الفضية والفخارية والحلوى العمانية، إضافة إلى المطاعم التي تقدم المأكولات العمانية التقليدية. ويشتهر سهل صلالة بإنتاجه الزراعي المتنوع خاصة الفواكه الاستوائية مثل النارجيل، جوز الهند والموز والفافاي وقصب السكر التي تعد من أبرز المنتجات المرتبطة بالهوية الزراعية لمحافظة ظفار.
1: إلى أخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث ودعت تونس باكرا البطولة بخسارة ثانية أمام اليابان، فيما يبحث المنتخب السعودي عن أول فوز لهم في هذه النسخة أمام إسبانيا. بدوره يأمل المنتخب المصري في تحقيق أول انتصار مونديالي في تاريخ مشاركته بكأس العالم في مواجهة نيوزيلندا.
7: بين توهج الكبار وصمود الوجوه الجديدة تشتعل ملاعب المونديال في ليلة كروية مليئة بالإثارة، أرقام تاريخية تكتب وبطاقات تأهل مبكرة يقابلها خروج مر من المنافسات واختبار صعب للمنتخبات العربية الباحثة عن مكان في دور 32. البداية من المجموعة الخامسة، إذ أمنت الماكينات الألمانية عبورها بفوز شاق على كوت ديفوار بهدفين لهدف بفضل ثنائية دينيس أونداف. وفي المجموعة ذاتها دونت كوراساو نقطتها التاريخية الأولى بتعادل سلبي أمام الإكوادور. وفي تفاصيل المجموعة السادسة، دمر الإعصار الهولندي حصون السويد بخماسية لهدف، مواصلا سلسلة لا هزيمة المونديالية ل14 مباراة متتالية. وعلى أرضية ملعب مونتيري تلقى المنتخب التونسي خسارة قاسية برباعية نظيفة أمام الكمبيوتر الياباني، هزيمة مريرة عجلت بخروج نسور قرطاج رسميا من منافسات المونديال منذ الجولة الثانية. وإلى مواجهات اليوم، إذ تتجه الأنظار صوب أطلنطا لمتابعة الموقعة المثيرة بين الأخضر السعودي والعملاق الأسباني لفض شراكة النقطة الواحدة في المجموعة الثامنة، بينما ترفع أوروغواي شعار تصحيح المسار أمام الرأس الأخضر المنتشي بتعادله مع الماتادور. وفي المجموعة السابعة يدخل الفراعنة في مواجهة نيوزيلندا بصفوف مكتملة وبحثا عن النقاط الثلاث، وتصطدم طموحات إيران بكتيبة بلجيكا، إذ يعتمد الإيرانيون على الهجمات المرتدة السريعة، في حين يراهن الشياطين الحمر على خبرة خط وسطهم لإحكام السيطرة. حسابات معقدة وفرص مفتوحة ترسم خارطة الطريق نحو المجد، لتبقى جولة اليوم محطة فصلية لا تعترف بالأسماء بل بمن يعطي أكثر فوق المستطيل الأخضر.
0: بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جولة مفاوضات مرتقبة في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى مع تجدد الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اشتراط الهدنة وقف إسرائيل عملياتها في الجنوب. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. وبدء أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كان معكم في إعداد الفترة الإخبارية الثانية رياض بن صالح الغساني وحميد بن علي اللمكي وحمد بن خميس الضفري، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني. كنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية أنا جهان بنت عبد الله اللمكية والزميل بدر الضفري، في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندخل إلى عمق الآلية الحيوية التي تبقينا على قيد الحياة ونتحكم في الإيقاع الداخلي لأجسادنا. ماذا لو تباطأت دقات قلب الإنسان لتصبح نبضة واحدة فقط في الدقيقة؟ كيف سيبدو الزمن والحركة لو كان عمرنا يقاس بإيقاع بطيء؟
3: للوهلة الأولى هذه الفرضية تبدو مستحيلة بالنسبة لأجسادنا الحالية، فالقلب ينبض عادة 70 مرة ليضخ الأكسجين للدماغ والأعضاء دون توقف. ولكن لو تخيلنا أن الخلق الحيوي للإنسان صمم ليتحمل هذا الإيقاع، فإن النتيجة ستكون حياة بطيئة ومهدئة تشبه تلك التي تعيشها السلحفاة العملاقة أو الحيتان في أعماق المحيطات.
2: صحيح جدا، فالعلم يخبرنا أن هناك علاقة عكسية بين عدد نبضات القلب وطول العمر في مملكة الحيوان. الحيوانات ذوات النبضات السريعة مثل الفئران تعيش سنوات قليلة، بينما الحيتان التي تنبض قلوبها ببطء شديد تعيش لقرون. هذا يعني أن الإنسان في هذه الفرضية سيمتد عمره لآلاف السنين، لأن خلاياه ستستهلك الطاقة ببطء شديد.
3: ولكن كيف ستكون حركتنا اليومية؟ هنا تبرز المفاجأة. الإنسان لن يستطيع الجري أو الحركة السريعة، بل سيسير خطوة خطوة بتؤدة بالغة. بين النبضة والنبضة سيحتاج الجسد إلى فترة من السكون لتوزيع الدم الذي ضخ في تلك النبضة المنفردة العملاقة. سيتحول العالم من حولنا إلى لوحة متحركة ببطء شديد، وستبدو مشاهد الحياة رتيبة وهادئة.
2: نعم، ولننظر إلى مفهوم الزمن النفسي. الإنسان يشعر بالوقت بناء على سرعة عملياته الحيوية داخل جسده. عندما ينبض القلب مرة واحدة في الدقيقة ستبدو الساعة الكاملة لنا وكأنها مرت في دقائق معدودة. سيقل الشعور بالملل وسيمتلك البشر صبرا خارقا، فلن يغضب أحد بسبب تأخر قطار أو طابور عمل، لأن الانتظار سيصبح هو الحالة الطبيعية للوجود.
3: هذا نفسياً. أما اقتصادياً فإن الطلب على الغذاء والطاقة سينخفض بشكل كبير، لأن عمليات الأيض والاحتراق الداخلي ستكون في أدنى مستوياتها. وجبة واحدة بسيطة قد تكفي الإنسان لأيام أو أسابيع، مما يقضي على أزمات الغذاء الكونية ويجعل الحياة أقل صخباً وتنافساً على الموارد المادية.
2: ولكن في المقابل سيختفي التطور التكنولوجي السريع، فالتقدم الحضاري يحتاج إلى عامل السرعة والنشاط المستمر. لو كان البشر يعيشون بهذا البطء لاستغرق بناء بيت بسيط عقوداً من الزمن، ولتأخرت الاكتشافات العلمية لآلاف السنين. سيعيش الإنسان في حالة شبيهة بالركود الدائم، حيث تمر العصور دون تغيير يذكر في شكل الحياة.
1: ماذا لو؟
3: سبحان الله، حتى العاطفة والمشاعر ستتأثر. فنحن نعرف أن الحب والخوف والفرح كلها مشاعر ترتبط فوراً بتسارع دقات القلب. في عالم النبضة الواحدة ستكون المشاعر البشرية باردة مستقرة وخالية من الانفعالات الحادة. سيختفي التهور والاندفاع وتصبح العلاقات هادئة جداً.
2: إذن نكتشف أن الإيقاع الذي خلقنا الله عليه بتلك 70 نبضة في الدقيقة هو ميزان دقيق صنع خصيصا ليتناسب مع مهمة الإنسان في عمارة الأرض. نحن بحاجة إلى هذا التدفق السريع لنفكر ونتحرك ونبتكر ونختبر المشاعر بكل حرارتها وعمقها.
3: فعلا، هذه الفرضية البطيئة تجعلنا نسمع دقات قلوبنا اليوم بعين الشكر. شكرا لكم جميعا، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم السكون النابض قد نالت إعجابكم. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، نرحب بكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، الرحلة المسائية التي تعودتم عليها مستمعينا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة. دائما نتمنى أن تنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم، ونتمنى إن شاء الله أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. إذا رحلة بداية الأسبوع ابتدت معكم، ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
3: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وأكيد بداية أسبوع جديد طبعا من أسابيع يونيو ومساء الأحد، وتحية لكل أحد يستمع لنا الآن ومثبت الموجة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. أكيد ساعات نهار طويلة جدا وأيضا ساعات عصرية طويلة جدا، في كل أحوال ياسر احنا امس ودعنا الربيع
2: واليوم دخلنا الصيف.
3: اليوم فلكيا الصيف وصل،
2: الصيف بدا اليوم،
3: بدا اليوم،
2: يعني اللي كان قبل مقدمات
3: كان تسخين
2: بس. نعم. واليوم بدينا
3: فلكيا
2: نعم. واليوم بعد بدا موسم خريف ظفار فلكيا تاريخ 21 يونيو، ودائما خريف ظفار يعني هذا المكان أو هذا الموسم الجميل. نعم. اللي ينتظره الكثيرين حقيقة، ويعني يسافر إليه الكثير من داخل السلطنة ومن خارجها، جنة الله سبحانه وتعالى في الأرض صلالة معروفة. نعم. ومحافظة الظفار بشكل عام.
3: بالفعل ياسر، واضح من بعض المنشورات الإعلامية أنه الخريف هذا الموسم مختلف، حتى طريقة التسويق والترويج أيضا مختلفة ملفتة للانتباه. لاحظت في خدمات جديدة. نعم. راح تكون موجودة في بعض المواقع في موسم الخريف إن شاء الله، فواضح أنه موسم قوي.
2: إن شاء الله يكون موسم قوي، ومثل ما ذكرت يعني فعاليات بتكون إن شاء الله متنوعة عدتها طبعا بلدية ظفار ومكتب محافظة ظفار، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى، وزارة التراث والسياحة وغيرها من المؤسسات. وحقيقة يعني موسم جميل، وإن شاء الله يكون أجمل بتواجدكم مستمعينا وزيارتكم لكل الفعاليات الموجودة والمواقع السياحية في محافظة ظفار
3: إن شاء الله ياسر. وطبعا بعض الناس قاموا بالحجوزات الآن عبر التطبيقات المعنية بموضوع الإيجارات والسكن والفنادق، لأنه من المتوقع أنه في مدة زمنية قصيرة الحجوزات تكون كلها فل، بالتالي حتى البعض منهم شد الرحال من الآن لما خلصوا الأولاد المدرسة، وقل لك قبل الزحمة أنا رايح يعني
2: خلاص يضبط أمور، يعني
3: يضبط أمور. والبعض ينتظر أبنائه يخلصوا، لأنه ما زلنا أمام امتحانات الدبلوم العام.
2: نعم، يعني تاريخ 28/6 يعني يخلصوا؟ آخر اختبار. وإن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع أبنائنا القادم الأسبوع القادم. فكلها أيام قليلة والكل يستمتع إن شاء الله.
3: زين، واضح إن في هدوء في الامتحانات هذه الفترة، ما شفت أي امتعاض في مواقع التواصل الاجتماعي لا على أي مادة ولا على أي اختبار.
2: ظهر في رضا من قبل الطلبة على الامتحانات، يعني
3: في هدوء واضح جدا مقارنة مع الفصل الماضي تتذكر.
2: نعم، في بعض الشكاوى كان على بعض الامتحانات، لكن مثل ما ذكرت الامتحانات هذا الفصل في هدوء، وبالتالي قد يكون هناك في رضا من قبل الطلبة على مستوى الامتحانات. يعني
3: إذن امتحانات عكس الصيف الساخن يعني.
2: لا، امتحانات إن شاء الله تكون طيبة.
3: إن شاء الله كل التوفيق للجميع، وأنا وياسر أكيد راح نكون معاكم من الآن ولغاية السابعة مع مجموعة من المحطات والأخبار والعلوم اللي راح تكون حاضرة خلال هالساعتين. إحنا كل أمنياتنا أن نكون رفيق طيب لمشاويركم ونكون خفيفي الظل. لا تنسوا رسائلكم على 7244-2010. هذه تحيات فريق العمل في الاعداد والتقديم ياسر الهنائي
2: وفتحية الخنبشي، وفي الاخراج محمد الشبيبي.
3: ومساء الخير بانوراما.

0: يعني أغنية أكيد من الأغاني الجميلة لفنان العرب محمد عبده الأجمل، طبعا مع هدويته الجميل الفنان اللبناني وائل كفوري. بصراحة الكثير تفاجأ أنه استطاع يتقن اللهجة الخليجية نوعا ما.
1: وبعض الفنانين ما شاء الله عليهم يعني يحترفوا أي لهجة.
0: بالضبط، ومنهم وائل كفوري.
1: نعم بالفعل. إذا مستمعين أكيد نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244201 وتحية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. أبو حكيم عبد الله الدبدو من صحار يمسي بالخير على الجميع، يقول بداية دخول الصيف سبحان الله، بداية دخول خريف ظفار، والحمد لله اليوم معنا في صحار أقل حرارة.

0: ورطوبة، وإن شاء الله تكون هكذا الأجواء جميلة. أبو حكيم تحية مسائية لك، شكرا جزيلا. وأبو هاني فتحية يتمنى لمنتخب مصر الفوز على منتخب نيوزيلندا اليوم والتأهل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هو الخبر المؤسف إنه أول منتخب عربي يطلع من المونديال هي تونس.
0: تونس، لأن طبعا المنتخب الياباني فاز على المنتخب التونسي برباعية نظيفة. يعني للأسف، ونحن نتمنى للمنتخبات
1: هم
0: العربية
1: قبل الأخرى. خسروا مع كندا،
0: نعم 5-0،
1: خسارة كبيرة،
0: خسارة كبيرة. نعم. إذا نتمنى للمنتخبات العربية إن شاء الله التوفيق. عن منتخب المغرب حقيقة دائما
1: متأملين فيه
0: الخير
1: إنه يوصل لبعيد،
0: وإن شاء الله المنتخب السعودي بعد، والمنتخب المصري مثل ما ذكر أبو هاني. نعم. كل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة
1: إن شاء الله ياسر. وأكيد ما زالت أحداث المونديال 2026 مستمرة في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ونروح هالمرة طبعا لأبرز العلوم والأخبار في محطة إيش صاير.
0: ومثل ما تعودتوا مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية. ومن أخبارنا، سلطنة عمان تسجل ارتفاعا في الإيرادات العامة الفعلية للسنة المالية 2025 بنسبة 8% لتبلغ نحو 12 مليارا و122 مليون ريال عماني. الحساب الختامي للأداء الفعلي لميزانية 2025 يشير إلى أن الإنفاق العام بلغ 12 مليارا و583 مليون ريال عماني، مسجلا زيادة بنسبة 7% عن المعتمد. والميزانية العامة للدولة تسجل عجزا ماليا بنحو 461 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025، والدين العام يستقر عند 14.6% مليار ريال عماني بنهاية عام 2025، مع تلبية جميع الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين.
1: أيضا من أخبارنا مستمعينا، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يطلق يوم الأربعاء المقبل تطبيق أرتاج التفاعلي والبوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي، بهدف تعزيز منظومة البيانات الوطنية وترسيخ الثقافة الإحصائية وتوظيف التقنيات الحديثة.
0: وأظهر تقرير موسم الخريف السنوي الصادر عن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار تسجيل خريف العام الماضي 2025 مؤشرات مائية إيجابية تمثلت في تجاوز كميات الأمطار معدلاتها الموسمية في معظم محطات الرصد، بما أسهم في تعزيز تغذية الخزانات الجوفية وزيادة تدفقات العيون المائية ورفع كفاءة تجميع المياه في سدود التخزين السطحي.
1: وفريق طبي متخصص في مستشفى خولة بالتعاون مع الكوادر الطبية بمستشفى السويق ينجح في إجراء أول عملية جراحية متخصصة في العمود الفقري بمستشفى السويق، في تنفيذ تدخل جراحي عاجل ومعقد لمصاب تعرض لإصابات بالغة إثر حادث مروري، واستغرقت العملية 3 ساعات.
0: وانطلاق النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة لتعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: وعسكرياً، الجيش السلطاني العماني يحقق مراكز متقدمة في تمرين الإعاشة بالمملكة المتحدة لهذا العام 26 الذي أقيم في مدينة جرانثام بمعسكر ويليام برانس لمدة 6 أيام بمشاركة 36 فريق من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة. أكيد إنجاز جديد ياسر يضاف إلى سجل النجاحات المشرفة للجيش السلطاني العماني.
0: ومن أخبارنا كذلك مستمعينا، النسخة 5 من برنامج الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان تشهد التوقيع على 3 مذكرات تعاون ودعم 62 اتفاقية منح امتياز تجاري لعدد من العلامات التجارية العمانية في عدد من الدول العربية والأجنبية.
1: وبما أنه الأجواء يعني أكيد حارة للغاية، وأيضا فلكيا اليوم ندخل فصل الصيف، وزارة الصحة تؤكد أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثر بعض الفئات بالمضاعفات الصحية المرتبطة بها. إذن الوقاية مسؤولية الجميع، وأكيد مع ارتفاع درجات الحرارة المسؤولية تزداد. ياسر،
0: بالفعل فتحية، ونسأل الله السلامة للجميع. هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير، وأنتم بعد شاركونا على رقم الواتساب 724-424-0.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: ده لكم مستمعينا مساء سعيدة نتمناها للجميع، و25 دقيقة بعد الخامسة مساء، وطبعا ما زلنا في بداية الأسبوع بعد إجازة طويلة نوعا ما ابتدت من يوم الخميس. تحياتنا للجميع وتحياتنا لرسائل المستمعين أيضا ياسر.
1: تحية لكم إذا مستمعينا على رسائلكم على رقم الواتساب 7244-20-10. حمد العوفي أبو شهاب من ولاية العوابي يقول مساء الخير جميع طاقم البرنامج، المساء لا يتغير في ظهوره لكن كل يوم يأتي بشكل أجمل، مساء مشبع بتوفيق الخالق، ونسأل الله الرحمة لوالدتك وإن شاء الله الله يرحمها ويدخلها فسيح جنات. وشكرا لك يا حمد العوفي.
0: وشكرا لسعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة يقول الحمد لله الأجواء أعتقد مقبولة بدرجة الحرارة معنا في حدود 37 درجة، ونسأل السلامة للجميع من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار، وبدخولنا فلكيا فصل الصيف وأيضا دخول فصل الخريف إن شاء الله منتخب الفراعنة قدها. بالنسبة للمنتخب المغربي لا زلت مقتنع راح يكون أبعد من ذلك في التأهل
1: إن شاء الله.
0: متفائل كثير بالمنتخب على فكرة. هو الغريب أنه تقريبا معظم الشعوب العربية متفائلة بالمنتخب المغربي.
1: نعم.
0: هل هو قياسا على الأداء في المونديال السابق في
1: حتى
0: قطر؟
1: نتائجه الحالية يعني مشرفة، فنتمنى التوفيق للمنتخب.
2: بقى كلام مهم جدا أحب أسمعه، ده بقى تشويق بجد، حصل إيه بالضبط؟
0: شكله محمد متابع.
1: تحية للمنذر بن سعود البسامي من ولاية الرستاخ يقول مساء الخير للجميع، يقول كنت خارف لكم رطب أبغى أجيبه بس انشغلت.
0: عادي نوع من رطب
1: ما أعرف عاد
0: تو موسم الأخصاب ولا ويش
1: تو، حتى الخنيزي بدأ الأخصاب طبعا آخر شيء، الخنيزي بدأ يعني شفت في كم ولاية بدأ الخنيزي
0: ما شاء الله،
1: والخلاص يعني على المشارف
0: شكله بيجيب لنا رطب
1: خنيز عاد، وإذا في تباشير الخلاص زين ترسلنا منذر.
0: خلاص أهم شيء الخلاص.
1: والله الخلاص غير
0: عسل
1: عسل. شكرا لك يا المنذر بن سعود البسامي من ولاية الرستاق.
0: تحياتنا لك يا البسامي، ونروح المرة لمحطة سالفة. طبعا كل عام وانت بخير ياسر،
1: وانت بصحة وسلامة،
0: ومحمد الشبيبي كل عام وانت بخير، وتحية لكل أب يستمع لنا الآن بمناسبة يوم الأب اللي صادف 21 من يونيو. وأكيد حبينا نتذكرهم في هذه المحطة بما أن اليوم يصادف يومهم اليوم العالمي للأب.
1: بالفعل فتحية يعني اليوم 21 يونيو يعني مميز، 21 يونيو بداية دخول الصيف عندنا، بداية دخول خريف ظفار فلكيا طبعا، واليوم يوم الأب العالمي، فكل عام وكل أب بألف خير. والأب طبعا يعني ما يحتاج كيف نوصف الأب، يعني مهما قلنا ومهما وصفنا يعني الأب شيء كبير، ووصفه يعني يحتاج لنا كتب ودفاتر حتى نصف الأب.
0: نعم.
1: فتحية لكل أب يسهر من أجل أبنائه ويسعى من أجل أبنائه ويتعب من أجل أبنائه وأسرته. نعم. بشكل عام الأب يعني هو السند، يحمل ثقل الأسرة بشكل عام. ودائما هو الأمان لأفراد عائلته طبعا،
0: الأمان والسند.
1: نعم.
0: والظهر. وفعلا نضيف لكلامك ياسر، يوم الأب العالمي أكيد هو مناسبة مميزة لتقدير هذا الإنسان الرجل الذي كان ولا يزال سند في حياتنا، الأب نعترف فيه بفضله، وأيضا كحضن دافي وكصوت حكيم وكقدوة في التضحية والقوة. الأب بلا شك مستمعينا هو ذلك الجدار الذي إذا اتكأنا عليه لا نسقط، وتلك اليد التي تمسك بنا حين نتعثر. في هذا اليوم أكيد كل كلمات الشكر للأب ما راح توفي حقه، وإحنا ما راح نهدي الورود، راح نحاول نهدي كلمات من القلب. نشكره على ليالي السهر، نشكره على تعبه الصامت، نشكره على ابتسامته اللي يعني خلفها يمكن تعب وشقة كبير جدا. يعني الأب أكيد مثل ما قلت ياسر هو معنى كامل للأمان والحنان.
1: بالفعل يعني في هذا اليوم يعني نقف حقيقة، وكل يوم نقف احترام لكل أب بذل وأعطى وسهر وتعب ليصنع من أبنائه قصة نجاح وأمل. شكرا لكل أب، فوجودك نعمة لا تقدر بثمن، ودائما الأب له دور، والله يرحم آبائنا كذلك يعني لمن فقد أبا.
0: نعم.
1: وأكيد ما هي الكلمة اللي حاب توجهها لوالدك للأب سواء كان على قيد الحياة أم الله اختاره طبعا، فرحمة الله عليه.
0: إذن مع هالمشاركات على 7244-2010 راح نحتفي سويا مستمعينا باليوم العالمي للأب اللي صادف 21 من يونيو. ومثل ما أشار الزميل ياسر، إذا كان في كلمة حاب توجهها لهذا الإنسان العظيم، وأيضا ممكن أنك توصف الأب، بماذا تصف الأب؟ كل عام وكل أب يحمل في قلبه حب لا ينضب ويستحق منه أكثر وأكثر وأكثر، ويستحق عمر من الدعاء والاحترام. كل عام وأنتم بخير للأبهات.
3: أبويا الحنين، أبويا الغالي، سندي وروحي ونجمي العالي، أبويا حبيبي وعشق دلالي، أضحي بكل شيء ويبقى قبالي.

0: حياكم الله مستمعينا، وأكيد مساء جميل نتمناه للجميع. واليوم سالفتنا خصصناها لهذا الرجل العظيم الأب. ما هي الكلمة اللي حاب توجهها لكل أب على رقم الواتساب 724-420؟
1: فعلا يا سار، مجموعة من المشاركات أكيد، وتحية لكل من يستمع لنا الآن. وطبعا مثل ما ذكرنا، كل الكلمات لا توفي حق هذا الإنسان. وأنا أعتقد أنه الأب يعني مثل ما هو يمثل الأمان والحنان والسند لكل الأبناء، لكن بالنسبة للفتاة أو البنت يعني وجود الأب في حياتها يكون مختلف تماما.
0: أكيد
1: يعني هو أكيد وجوده مهم في حالة الولد أو البنت، بس وجود الأب في حياة البنت حكاية أخرى مختلفة تماما. يعني حتى القوة والثقة اللي يمنحها الأب لبنته داخل البيت تنعكس عليها برا البيت، فقوية مع أبوها قوية خارج.
0: إذن يعني نسأل الله الصحة والعافية لكل الآباء اللي موجودين على قيد الحياة، ونهنئهم، والرحمة والمغفرة لكل من اختاره الله سبحانه وتعالى. لحين نروح لمحطتنا الأسبوعية، كل يوم أحد محطة حرفة.
1: وفي محطة حرفة مساء كل أحد دائما نقترب من الحرفيين وعالمهم الخاص. وأكيد الحرفي بشكل أو بآخر يشارك في الاقتصاد البنفسجي أو في التراث الثقافي. خلونا نتعرف على حرفي اليوم، وأكيد حرف اليوم أيضا له حكاية مع حرفة معينة. رحبوا معنا بالحرفي محمد بني عرابة. مساء الخير محمد، حياك وسهلا.
2: مساء النور، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة وحياكم الله.
0: أهلا وسهلا بك أخي محمد. ومحمد بني عرابة طبعا هو حرفي ومدرب في حرفة السعفيات. طبعا هذه الحرفة تقليدية، ولكن هو طورها إلى طبعا الكثير من الأشكال وطبعا الإنتاجات الجميلة من السعف. في البداية أخوي محمد، لو حبينا نتعرف على الحرفة وكيف كانت البداية؟
2: طبعا حرفة السعفيات تعتبر من أقدم الحرف على مستوى العالم بشكل عام يعني. وطبعا البدايات في، طبعا أنا كنت أتابع تحركات الوالد كثير في المزرعة وين ما يمشي معاه، فسبحان الله صار أنه يعني أحاول أن أقلد الوالد كيفية السف. فحاولت قدر الإمكان نظريا أنه أقلد الوالد بين فترة وفترة. أكيد واجهتني صعوبة طبعا في البداية، ولكن مع التكرار حاولت في النهاية أنه قدرت أشتغل على السفة. واجهتني مشكلة اللي هي تشكيل المنتج، وهي أصعب حالة. فحاولت أيضا أشوف الوالد نفس الشيء في من موقع إلى آخر، ولله الحمد بعد فترة طويلة يعني تمكنت من تقليد الوالد، وصرت ما شاء الله أشتغل على منتجات متنوعة.
1: طيب إيش اللي يميز الحرفي محمد بني عرابة، خاصة إنه صناعة السعفيات تقريبا يلها منافسين في السوق، صح محمد؟
2: صحيح. السعفيات في عمان بشكل عام سعف نوعين، سعف تقليدي وسعف مطور. السعف التقليدي هو السعف التراثي، اللي سعف الآباء والأجداد، اللي هو القفران والزبلان والمواد الخام يكون من النخلة نفسها يعني. أما الآن صار اللي هو السعف المطور، اللي يحتاج إلى مواد خام، يحتاج إلى أيضا مواد لاصقة وأشياء كثيرة. صار أيضا في نوع من الابتكار والتطوير في هذا المجال، وصار أنه في إقبال كبير في هذا الجانب، خصوصا أنه في المنتجات اللي إحنا نشتغل عليها هي منتجات يعني تخص المؤسسات، المراكز، المناسبات، الأعياد وغيره من المنتجات اللي هي إحنا صغرناها وطورناها بحيث أنها تكون يعني في متناول الجميع وبأسعار حقيقة مناسبة جدا.
0: نعم، يعني احنا من خلال تتبعنا ومتابعتنا لحسابك حقيقة هناك الكثير من المنتجات المطورة وبأشكال وألوان مختلفة. يعني هذه المنتجات اللي تقوم بعملها وإنتاجها أخي محمد، هل تأخذ منك وقت؟ هل هي مثلا فيها صعوبة مقارنة بالمنتجات التقليدية مثل ما ذكرت؟
2: طبعا المنتجات المطورة مثل ما أسلفت أنه يحتاج لها إلى مواد خام، مثال المواد اللاصقة، معانا خيوط، معانا أيضا القماش الخفيف والثقيل، معانا المقاس المتري وغيره. طبعا السعف المطور هو عملية نسيج السعف على شكل خلية. احنا يعني نوع المنتج اللي نريد مثلا ننفذه، مثلا علبة كلينكس أو كذا، هذه العلبة تحتاج إلى مراحل تمر بست مراحل حتى توصل للمرحلة النهائية. علبة الكلينكس أحيانا تأخذ معها تقريبا يعني يومين إلى ثلاثة أيام. فطبعا درجة صعوبة موجودة في المنتج المطور مثل ما هو في السعف القديم. الفرق أن المادة الخام هي تأخذ يعني نسبة أكثر من يعني القيمة تكون أكثر ومرتفعة أكثر.
0: نعم، شفنا الميداليات بعد.
2: نعم الميداليات، الميداليات بشكل عام أنا طورتها كثير، وربما أنا تخصص أيضا في الميداليات اللي هي الطربوش. كل المنتجات أحاول قدر الإمكان المنتجات الموجودة معانا هي مشتقة من البيئة العمانية، يعني من الهوية العمانية. الطربوش مثلا معانا، المهفة والمشبه، ميداليات أيضا الكرناف أو الكربة، هذه أنا طورتها كثير صراحة وعطيتها لمسات حديثة مطورة. وأنت تعرف أنه الحين صار تنافس في السوق منتجات أيضا مستوردة وكذا، فالحرفي دائما يطور هذه المنتجات بحيث أنه يعطي لمسة يعني حديثة مبتكرة بطابع تراثي عماني بحيث أنها تنافس أيضا المنتجات الموجودة في السوق.
1: جميل جدا محمد، أكيد يعني حرفة السعفيات فتحت لك أبواب، يعني ما الذي قدمته هذه الحرفة لمحمد بني عرابة؟
2: حرفة السعفيات حرفة جميلة، وطبعا الحرفي لابد أن تربط بهذه المهنة حب، وحبنا للنخلة حقيقة صار يعني حب لا محدود. النخلة دائما احنا نقول عطاء لا ينتهي، فالنخلة لها فوائد كثيرة، وخاصة أنا من منطقة يعني تعتبر المصدر الأول لمحصول الرطب اللي هي النغال في ولاية دمى والطائين، فحرصي أيضا على احترام هذه النخلة بكل مقوماتها بكل مكوناتها. أيضا تعطيك دافع قوي أنك تهتم في الحرفة وتنتج أشياء ما موجودة في السوق. مرحلة التميز أنك أنت تسوي أشياء ما موجودة عند الحرفيين، هذا بحد ذاته يعني شيء مميز بالنسبة لك أنت، وتفوق أيضا من خلال المشاركات، أيضا أنك أنت تسوق عن طريق الإنستغرام، عن طريق يعني المعارض، تجمعات الحرفية، الملتقيات وغيره. فهذه تعطيك أول شيء معرفة، قربك من الناس، تعطيهم أيضا مراحل إنتاج هذه المنتجات السعفية. في بعض الناس يعتقدوا أن هذه المنتجات يعني مصنوعة آليا، ولكن من الجودة طبعا، ولكن هذه المنتجات مصنوعة يدويا تمر بمراحل وفيها درجة صعوبة أيضا. والحرفي بالعكس يعني دائما يحدث وينتج ويطور.
0: نعم ممتاز. بخصوص المادة الخام اللي هو السعف، احنا نعرف ان المنتجات من السعف التقليدية يستخدموا سعف النخيل اللي هو معروف طبعا، فمنتجاتكم الآن المطورة هل هو نفس السعف اللي كان يستخدموه الآباء والأجداد، أم هناك منتجات أخرى تم إضافتها؟
2: نفس المواد الخام اللي هو السعف، الفرق انه هذا يحتاج الى انك السعف التقليدي يحتاج انك تحطه في الماء تخلف الماء من 10 إلى 15 دقيقة، بينما السعف المطور لا يحتاج إلى أنك تحطه في الماء. طبعا هناك سعف يعني ما كل السعف يستخدم، هناك أجود أنواع السعف المستخدم في السف معانا، مثلا رقم واحد عندك المبسلي، عندك الخنيزي، عندك الفرض، عندك أبو نارنجا وما يتبعه من يعني سعف، ولكن الفرق أنه في هذا الجانب لازم يحط يعني نحطه في الماء، أما في السعف المطور لا يحتاج إلى يعني حتى يكون مرن في السعف التقليدي، أما المطور لا، هذا يحتاج إلى طاولة، يحتاج إلى مكان مستوي، أيضا يحتاج إلى مواد لاصقة بحيث أنه نثبته في الشمس وكذا، ويحتاج إلى أيضا مراحل حتى السعف بعد القطع من النخلة، أيضا لازم نقفل السعف في فصل الشتاء والصيف، في فرق ما كذا يعني. احنا مثلا لو معانا فصل الشتاء نحاول انه نجهز الساعات في فصل الصيف ويكون نوع الخوص اقوى لان الحراره مرتفعه والتجفيف يكون في اقل وقت، لذلك يكون عندك سهوله ايضا في يعني في عمليه السف اللي هي السفه، وفي السفه المزايديه وفي السفه العظيميه وفي سفه القفران والزبلان والعزاف، هذه انواع السعاف اللي هو السعاف التقليدي.
1: ممتاز، أكيد هناك مشاركات ربما لمحمد بني عرابة أو ربما تجارب كانت من خلال هذه الحرفة.
2: في طبعا مشاركات خارجية ومشاركات داخلية، دائما إحنا اليوم ككوادر وطنية كمدربين أيضا في نحرص في كل مشاركة أنه يكون هناك عمل حي مباشر حتى نبين للناس أنه هذه المشغولات الموجودة على الطاولة هذه من صنعي أنا كحرفي. فدائما الحرفي دائما يعرض هذه المنتجات بطريقة مباشرة. شاركت في آخر مشاركة في إيطاليا قبل تقريبا شهر أو شهرين، لله الحمد كانت مشاركة جدا مثرية، مشاركة فنية، في تعارف، في احتكاك كثير يعني بالدول المشاركة، الحرفيين أيضا تتعرف على كثير من المنتجات ومن الابتكارات الجديدة اللي أنت قدر الإمكان تحاول أنك تدخلها بالحرفة من خلال أيضا الاحتكاك والتجارب المشاغل الموجودة أيضا. فدائما العمل المباشر الحي والتسويق المباشر هو أفضل تسويق للحرفي، لأنه الحرف بشكل عام في تنافس يعني، وخاصة في حرفة السعفيات تحتاج لها مراحل، تحتاج لها صبر، وهي حرفة صعبة لكن يحتاج لها أيضا صبر.
0: ممتاز. مجال التدريب، وانت مدرب طبعا في حرفة السعفيات، واكيد هذا المجال الهدف منه انه ننقل هذه الحرفة للشباب اللي حاب ان يتعلم حرفة السعفيات وكذلك للاجيال القادمة. نتحدث عن مجال التدريب كذلك بصفتك مدرب اخوي محمد.
2: والله انا حقيقة نفذت كثير او سلسلة من البرامج التدريبية في مستوى على مستوى السلطنة في كثير من الولايات حقيقة، وأحرص دائما على أنه أعطي المتدربات، وطبعا التدريب يخص العنصر النسائي بشكل عام. يعني اليوم إحنا معانا في مجال التدريب لمدة 3 شهور، من شهر ونص إلى 3 شهور ونص، هذه المتدربة تدخل التدريب هي لا تعرف شيء عن لا عن السعف ولا عن المنتجات في ظل 3 شهور ونص. بعد يعني التدريب المضني وبعد الخطوات وكذا، لله الحمد نجاحات كثيرة في هذه الدورات. وإحنا دائما نقول أنه نجاح الدورة من نجاح المدرب، متى ما يكون المدرب متقن أيضا للحرفة، متى ما كانت الدورة ومخرجاتها حقيقة مخرجات جدا ممتازة، من 400 إلى 600 منتج لكل دورة. بعد هذه 3 شهور تلاحظ أنه كل متدربة معها مشروع، وأنا أمل حقيقة أنه يكون هناك مركز لإنتاج السعف بحيث أنه تحتوي هذه المتدربات ما بعد هذه الدورات.
1: ممتاز.
2: الدورات جميلة جدا، متى ما تواصل أو متى ما كان في استمرارية من خلال من المتدربات. واليوم أنا من على منبر إذاعة الشباب أوجه أيضا على أن تقام دورات تدريبية في مجال السعف التقليدي، لأن السعف التقليدي هو السعف اللي يمثل الهوية العمانية، اللي يمثل التراث العماني. بينما السعف المطور هذا المستقدم هو في مجال الابتكار، يعني هذا السعف تستخدم دول كثيرة مثل إندونيسيا، مثل يعني الفلبين، مثل الصين وغيره وكذا، ولكن أتمنى أنه يأخذ حيز أيضا من الاهتمام في مجال السعف التقليدي، لأنه صار حقيقة عزوف كثير اليوم معانا. يعني قلت المنتجات الموجودة في السوق اللي هي المنتج العماني، صار المنتجات المستوردة من الخارج تغطي على السوق بشكل عام. فنتمنى أيضا الاهتمام في هذا الجانب اللي هو السعف التقليدي، سلسلة دورات قدمتها في مجال السعف المطور. نتمنى أيضا السعف التقليدي لأنه في وقت الأعياد وفي وقت المناسبات طلبات كثيرة حقيقة على السعف التقليدي، خاصة في موسم الأعياد، في موسم المناسبات، في موسم أعياد الميلاد وغيره، فهناك شح في المنتجات العمانية. فنلاحظ الناس تتوافد على الأسواق للمنتجات البديلة عن المنتج العماني، ولكن احنا دائما نقول بأن المنتج العماني منتج متميز، منتج راقي، منتج صنع من أجل أن يبقى طويلا. يعني اليوم أنا كحرفي لما أشوف منتجات المنتج العماني أستطيع أن أحدد المنتج العماني من ألف منتج تصميمه بطريقته بمكانته بكل شيء يعني. فهو منتج عملي يعني القصير العماني يعيش معك من 5 إلى 10 سنوات، بينما المنتج المستورد ممكن يجلس معك أسبوع أو شهر بالكثير يعني مش عملي. فدائما إحنا نتمنى أيضا في هذا المجال يعطوا كثير من الاهتمام، لأن هذا هو الهوية العمانية اللي هو يعني الشعب التقليدي بشكل عام.
1: أكيد إحنا نتمنى من هذا المنبر أن رسالتك توصل محمد، وأكيد نتمنى أنه فعلا الإقبال على السعفيات التقليدية يرجع مثل ما كان مثل ما أشرت. سؤال من أحد المتابعين، حرفة السعفيات هل هي حرفة مربحة ممكن تجيب لك رأس أموال؟ تحياتنا لإبراهيم.
2: نعم ممكن، متى حرفة السعفيات حرفة جميلة؟ متى ما يكون عندي خط إنتاج. اليوم معانا أكثر من 20,000 حرفي في عمان بشكل عام. لكن الفارق هو البصمة الحرفي نفسه، متى ما تكون عندك جودة في المنتج، متى ما يكون عندك تفاصيل المنتج. يعني اليوم أنا عندي طلبية 1000 ميدالية، لازم ألتزم أيضا ليكون عندي دقة في المقاسات، في الطول، في العرض، كذا. عندي 1000 ميدالية كأن ميدالية واحدة، يعني فيما معناه أنه ما ممكن أنه أطرح منتج في السوق إذا أنا ما مقتنع في هذا المنتج بنسبة أخطاء محددة. هذا يعطيك طبعا استمرارية، ويعطيك طلبيات كثيرة خارج السلطنة وداخل السلطنة، ولله الحمد في إقبال يعني قوي على خاصة على الميداليات بشكل عام. فإذا هي طبعا مربحة متى ما كان عندك يعني تسويق ممتاز.
0: احنا نتمنى لك التوفيق حقيقة أخي محمد في مجال حرفة السعفيات كحرفي وكمدرب كذلك. إذا في كلمة أو رسالة أخيرة حاب توجهها من خلال برنامجنا.
2: والله نتمنى من الشباب أنهم يعني يتوافدوا أيضا على تعلم حرفة السعفيات وعلى ممارسة هذه الحرفة، لأنها تمثل الهوية وتمثل التاريخ وتمثل الإرث العماني. ودائما نحن نقول حرفتنا تروح.
1: يعطيك العافية، أكيد تحية كبيرة للأستاذ الفاضل محمد بني عرابة مهتم بحرفة السعفيات، كنت معنا في محطة حرفة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا،
1: مساءك سعيد. إذن مواصلين معاكم مستمعينا بانوراما، خليكم معنا.

0: وتحية لكل الآباء والأجداد اللي يستمعوا لنا الآن عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. بما أنه العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للأب اللي يصادف تاريخ 21 يونيو، أوصف الأب بطريقتك على 7244201.
1: رسالة من سالم الكلباني يقول: الأب هو الراعي للأسرة، ودائما كون اليد اليمنى لأبيك، لا تقاطعه في الكلام، لا تسبقه في الطعام، ولا تخالفه في أمر ما، وفي حياته استشيره في كل حياتك، ولو قدمنا للأب مهما قدمنا ما نوفي حقه، ونسأل الله الرحمة لوالدينا. شكرا لك يا سالم الكلباني.
0: وتحية أيضا لأم عماد تقول: والد الحبيب الغالي، لم أكتفي بك ولكن هذا أمر الله، فأتمنى من رب الكريم أن يبني لك قصرا في الجنة كما مهدت للحب والحنان والأمان وحفظ القرآن من صغري وكل شيء جميل في حياتي. بالفعل شعرت بالنقص واليتم من بعدك، أنا فخورة بأنني ابنتك وأنت أبي، فيا رب أكرمه برحمتك وعفوك ورضاك وجميع موتى المسلمين. اللهم آمين. تحية لك يا أم عماد ولهالرسالة الجميلة والعميقة جدا.
1: ورسالة من حمد العوفي أبو شهاب من ولاية العواب يقول: الأب هو السند والملجأ، وغيابه يترك فراغا عميقا لا يملأ، يوصف بأنه تاج الزمان وصاحب القلب الحنون الذي وهب حياته لعائلته، هو الصديق والرفيق والذكرى الطيبة التي تبقى حية في الدعاء والوجدان. رحمة الله على والدي وجميع موتى المسلمين، اللهم آمين. شكرا لك يا حمد العوفي.
0: وتحية أيضا لأبو سليمان يقول: تحية لكل أب، وكيف ممكن أن نصف الأب؟ هو ذلك الجدار الذي اتكأنا عليه لا نسقط، وتلك اليد التي تمسك بها حين نتعثر في هذا اليوم. أكيد كل كلمات الشكر للأب ما راح توفي حقه، وإحنا ما راح أكيد نهديه الورد، راح نحاول نهديه. طبعا يقول: يحرم نفسه من أشياء كثيرة عشان راحة أبنائه، وفي هذا اليوم نقف بكل احترام أكيد لكل أب بذل وتعب ليصنع من أبنائه قصة ونجاح وأمل. شكرا لكل أب، فوجودك نعمة لا تقدر بثمن. ونعزي أخونا شكري الكلباني، تحياتنا لك يا أبو سليمان.
1: وتحية لأم ناصر الهادي تقول: مساء الخير ياسر وفتحية وطاقم البرنامج، أسأل الله مساكم بكل خير وسعادة. يوم الأب مناسبة لتقدير التعب والعطاء الذي يقدمه الأب طوال السنة بدون مقابل، وهو السند والأمان، تعبه في الشغل وسهره عشان راحة أبنائه ما يتعوض، كلمة شكر حضن أو وقت تقضيه معه يسوى عنده الدنيا كلها. الأب ما يحتاج هدايا غالية، يحتاج تقدير وحب من اللي رباهم. الله يحفظ آبائنا ويرحم المتوفين منهم. تحية لك يا أم ناصر، اللهم آمين. شكرا جزيلا لك.
0: وتحية لأحمد بن عزيز الحسيني يقول: في يوم الأب نقف بكل فخر وامتنان أمام ذلك الرجل السند والعطاء والقدوة. الأب ليس مجرد كلمة، هو قصة، تضحية لا تنتهي، حب صامت يترجم بالأفعال قبل الأقوال. يوم الأب مناسبة نستذكر فيها أصحاب الفضل والعطاء. في هذا اليوم نتوجه بأسمى كلمات التقدير والامتنان لكل أب بذل وقته وجهده وعمره من أجل عائلته. الأب هو الركيزة اللي تستند إليها الأسرة، وهو من يغرس القيم ويصنع الأمل ويفتح لأبنائه أبواب المستقبل. تحياتنا لك يا أحمد الحسيني.
1: دائما الملجأ هو الأب،
0: بخبر على شبوي، وإذا كانت المشكلة مع الأب بخبر عليك أمي.
1: إذا سالم موسى الرواحي يقول: مهما عملنا مستحيل نوفي حق الأب الذي كسر ظهره كي نرتفع إحنا. اللهم احفظ أبي ومد في عمره واجعلني بارا فيه، اللهم آمين. شكرا لك يا سالم، والله يحفظ لك والدك.
0: وأيضا تحية لأم أمجد تقول: تحية لأبو العيال، الأب هو الحب الذي لا يطلب مقابلا، والبحر الذي لا نرى قاعه لكن نشعر بعمقه في كل مرة نغرق. الله، أم أمجد حكيمة جدا.
1: تحية لك يا أم أمجد. أبو أسعد الهاشمي يقول: مساء الخير والعافية، يقول: كل عام وأنا وأبي وكل أب بصحة وسلامة.
0: آمين.
1: تحية لك يا أبو أسعد.
0: تحية أيضا لقيس النبهاني يقول الأب هو المكان الوحيد الذي نشعر فيه بالطفولة مرة أخرى، حين نخلع أقنعة القوة ونجلس كأطفال بلا مسؤولية. عميقة جدا، تحياتنا لك يا قيس.
1: إذن أكيد مستمعينا سنعود لرسائلكم. كلمة بمناسبة اليوم العالمي للأب توجهها لكل أب على رقم الواتساب 724-420-10.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: وحياكم الله مستمعينا، والحين إلى المحطة اللي خصصناها لكأس العالم 2026، وأكيد من خلالها نستعرض أبرز نتائج المباريات، مباريات الأمس وفجر اليوم، وكذلك المباريات اللي بتكون الليلة المساء اليوم وكذلك في صباح الغد، يعني فتحية المباريات اللي كانت بالأمس والصباح اليوم، لأنه المباريات ما بين كذا وكذا، يعني
1: هي معظمها تبدأ الساعة 11 المساء لغاية الفجر
0: نعم. فطبعا نتيجة مباراة هولندا والسويد، فوز هولندا بنتيجة 5-1، طبعا هولندا فازت 5 على السويد 5-1،
1: هزيمة ساحقة.
0: كذلك ألمانيا وكوت ديفوار، طبعا ألمانيا فازت 2-1، الإكوادور وكراساو طبعا تعادل 0-0، اليابان وتونس للأسف اليابان فازت على المنتخب العربي تونس 4-0، وتونس أول مغادرين
1: من المنتخبات العربية فعلا. وأكيد مباريات اليوم وفجر الغد ياسر.
0: إذن مباريات اليوم وفجر الغد، طبعا أسبانيا والسعودية بتكون الساعة 8 مساء بتوقيت مسقط، نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي. بلجيكا وإيران الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط، أوروغواي والرأس الأخضر الساعة 2 فجرا بتوقيت مسقط، نيوزيلندا ومصر الساعة 5 فجرا بتوقيت مسقط. إذن نتمنى التوفيق فتحية للسعودية ومصر في المباريات القادمة
1: إن شاء الله ياسر. وبما أنه يعني الأنظار العربية متأملة الخير في المنتخب المغربي، هناك سؤال بالخط العريض، لماذا يعني شجع العرب المغرب كأنه منتخبهم؟ وأنا لاحظت هذا الشيء طبعا خاصة في مدينة نيويورك الأمريكية.
0: نعم بالفعل فتحية، يعني العرب تجاوزوا الحدود وشجعوا المغرب وفرحوا بإنجازاته كأنه منتخبهم.
1: بالفعل، حيث تجاوز المغرب في المونديال قطر 2022 حدود الجغرافية، وصار كل هدف مغربي يفرح جمهور واسع من الدار البيضاء إلى القاهرة الرياض وبغداد. فما سر فرحة العرب بالإنجاز المغربي؟
0: طبعا السر هي ندرة الفرح العربي في بطولات كأس العالم، لأن الإنجازات العربية في كأس العالم كانت قليلة. بدأ صعود المغرب كفرحة نادرة، لحظة منحت الجمهور العربي سببا للاحتفال بعيدا عن السياسة والانكسارات.
1: وأيضا نهاية المركزية الأوروبية، فلما يتجاوز المغرب منتخبات كبرى مثل أسبانيا والبرتغال، شعر كثيرون أن الحكاية تتجاوز الكرة. فريق من الجنوب يفرض احترامه على المركز الكروي العالمي في الشمال.
2: للمغرب، لكن بعد ذلك مارك الحديث عن مزراوي، منتخب مغربي يرفع الرأس حتى الآن عندما يتعلق الأمر بالأداء، عن طريق الصباري مرور خطيرة للمغرب.

0: فهل تتكرر اللحظة؟ يعني بقي هذا السؤال بعد قطر، مونديال قطر 2022، هل كان الالتفاف العربي حول المغرب لحظة استثنائية أم بداية علاقة جديدة بين الجمهور العربي والمنتخبات القادرة على الحلم؟
1: أنا أعتقد ياسر أنه بعد هناك إجابة، لأن المنتخب العربي الوحيد اللي ظهر بمستوى كروي عالي جداً هو المنتخب المغربي،
0: حتى في هذا المونديال على
1: نعم
0: فكرة.
1: فمعظم الشعوب العربية التفت حوله واعتبرته منتخب الجميع.
0: نعم بالفعل،
1: نعم.
0: يعني لما المنتخب العربي المغربي يستطيع أن يتجاوز منتخبات كبرى مثل إسبانيا والبرتغال، هذا يعني عطل العرب شوية هكذا حماس أكثر.
1: نعم.
0: أن نحن قادرين، يعني حتى الكرة العربية قادرة على المنافسة، والمغرب عطل أمل لكل العرب.
1: نعم.
0: إنه والله نحن قادرين أن نتغلب على هذه الفرق القوية اللي هي أسبانيا والبرتغال، البرتغال طبعا معروفة رونالدو، فبالتالي يعني نحن قادرين أن نتغلب عليهم.
1: إذن ممكن أن نرى المغرب في تصفيات غير متوقعة ياسر، ولا إيش رأيك؟
0: إن شاء الله يعني يصل لمستوى مشرف حتى في هذا المونديال
1: إن شاء الله. إذن كنا مع المغرب.

0: أغنية مغربية يعني عشان المنتخب المغربي.
1: يستاهلوا أكيد، وكل الآمال العربية معقودة حول المنتخب المغربي أنه يعني يظهر أيضا بمستوى ربما أفضل مما يقدمه الآن.
0: إن شاء الله
1: ما زالوا في البداية والمستوى جدا مشرف.
0: إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. إذا مستمعينا أكيد إحنا مواصلين معكم مشوار برنامجنا، والحين نروح لمحطة عنقر. وفي عنقرب نقترب من برنامج بوصلة للقيادات الواعدة، وللحديث والتعرف على هذا البرنامج ينضم معنا الأستاذ محمد بن زياد المحاربي، عضو فريق برنامج بوصلة للقيادات الواعدة. أستاذ محمد، مسا عليك بالخير، سعيدين بوجودك معنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، و فعلا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن مبادرة بوصلة للقيادات الواعدة.
1: تحياتنا لك أستاذ محمد، وفي البداية إيش هو برنامج بوصلة للقيادات الواعدة وكيف جاءت فكرة إطلاقها؟
2: هي فكرة البرنامج، هو برنامج بوصلة، هي مبادرة شبابية. نحن كشباب نعرف إيش اللي نحتاجه، ولذلك سعينا لتكوين هذا البرنامج المكثف ليكون من الشباب وللشباب. فبرنامج بوصلة هو برنامج وطني قيادي يجمع بين التدريب المتخصص، الإرشاد التنفيذي، والزيارات الميدانية، والمقالات العلمية. وفكرته أن أكبر من كونه برنامج مجرد لتطوير مهارات الشباب، ولكن حن نريد نعطيهم تجربة حقيقية واقعية يعيشوها مع قادة ومؤسسات محلية وطنية.
0: نعم، ممتاز. إذن البرنامج يعني أكيد هدفه أنه ينمي من قدرات الشباب ليكونوا قادة واعدين في المستقبل. سؤالنا أستاذ محمد، يعني لو حبينا نتعرف على الحاجة اللي يسعى البرنامج إلى معالجتها في واقع الشباب العماني من خلال برنامج بوصلة.
2: والله أنا ما بقول لك أن في شيء يحتاج أن يعالج ولا شيء لازم ينحل أو مشكلة أنها لازم تنحل. بالعكس، نحن نؤمن بأن الطاقات والإمكانيات كبيرة لدى الشباب العماني، ولكن دورنا هنا في بوصلة أن نطور هذا الشيء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الفرص التي تربط بين المعرفة الأكاديمية والتجربة العملية وبين الطموح الشخصي ومتطلبات القيادة في الواقع. فلذلك يسعى البرنامج إلى تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مبادرات وحلول ذات أثر ملموس إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أكيد أستاذ محمد، البرنامج يتحدث عن صناعة جيل قيادي يجمع بين المهارة العالمية والقيم الوطنية، كيف راح تترجموا هذه الرؤية وهذه الأهداف على أرض الواقع؟
2: برنامج بوصلة يركز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وأيضا تنمية الموارد البشرية، اللي هي أصلا نعتبرها أساس تحقيق الرؤية، خاصة رؤية عمان 2040. فحنا نجهز الشباب بالمهارات القيادية والمعرفة العملية، نربطهم مباشرة مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة اللي موجودة هنا في عمان، وبهذا الشكل نساهم في بناء مجتمع مبدع وتعزيز الاقتصاد عندنا، وأيضا أن نحن نلعب دور في تمكين الشباب بأن يكونوا جزء من صناعة هذه المؤسسات الرائدة والفاعلة.
0: ممتاز. وأكيد يعني أنتم وضعتوا مجموعة من الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها، فلو تحدثنا عن أبرز الأهداف اللي يسعى البرنامج إلى تحقيقها لدى المشاركين في هذا البرنامج.
2: الأهداف الأساسية اللي نريد نحققها من خلال البوصلة، إن نهيئ جيل من القادة الشباب الواعين اللي عندهم مسؤولية وطنية ورؤية واضحة، ونمنح لهم الأدوات والمهارات العملية اللي تخليهم قادرين بأنهم يترجموا طموحاتهم إلى الواقع، ونربطهم يعني من خلال ذلك نربطهم مع قادة عمان ومؤسساتها الرائدة عشان يتعلموا من التجارب الحقيقية ويأخذوا نصائح مباشرة من عندهم، وفي النهاية نجهزهم ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة المستقبل، مستقبل عمان وتحقيق أولويات الرؤية.
1: جميل جدا أستاذ محمد، وطبعا أكيد عندكم فئات مستهدفة لهذا البرنامج، من هي الفئات المستهدفة وإيش المعايير اللي اعتمدتموها لاختيار المشاركين لهذا البرنامج؟
2: الفئة المستهدفة هم طلاب الجامعات والخريجين الجدد. فبخبركم عن النسخة الأولى. في النسخة الأولى من برنامج بوصلة كان عندنا إقبال كبير الحمد لله، سجل أكثر من 700 شاب وشابة، وهذا بالنسبة لنا بحد ذاته يبين تعطش الشباب لفرص مثل هذه. وطبعا كانت المنافسة قوية جدا، واختيار المشاركين ما كان سهل أبدا. فنحن ركزنا أن نختار النخبة من الطلبة اللي يجمعوا بين التفوق الأكاديمي والروح الوطنية. فكنا نبحث عن شباب هدفهم الأسمى هي خدمة الوطن، ومن مختلف الجامعات من داخل عمان ومن خارجها، ومن تخصصات متنوعة. فاللي يميزهم أن يكون لهم دور حقيقي في المجتمع من خلال المبادرات التطوعية والمشاركات الوطنية اللي شاركوا فيها سابقا. يعني نحن اخترنا مجموعة تعكس صورة الشباب العماني الواعي المسؤول والطموح.
0: ممتاز. أنتم كذلك من خلال البرنامج سيكون هناك مشروع تطبيقي هو اللي هو مختبر الحلول الوطنية، لو نتحدث عن هذا المشروع أو مختبر الحلول الوطنية ونوعية القضايا التي يعمل عليها المشاركون.
2: فعلا الحلول، فكرة البحث العلمي أو مختبر الحلول الوطنية هي بأن نركز على الأولويات الوطنية اللي تتناسب مع الرؤية، ونراجع التحديات المتنوعة بين القضايا المختلفة في القطاعات التي تواجهها السلطنة في من خلالها يتم طرح هذه الأفكار إلى المشاركين، ويقوموا بدراسة هذه الأمور أو التحديات، وعقب ذلك يتم تطوير مقترحات عملية قابلة للتطبيق وتصاغ في صورة توصيات أو مبادرات تستند إلى الأدلة والاحتياجات الفعلية.
0: نعم، وأكيد أتمنى لكم التوفيق. إذا في رسالة حاب توجهها للشباب العماني الراغب في تطوير قدراته القيادية، ما هي الرسالة؟
2: والله رسالتي الأخيرة هي بأن الشباب اليوم عليه أن يسعى لصناعة الفرصة، فإذا كان إذا كان لنفسه أو لوطنه. فعندنا في بوصلة القيادة ما مجرد منصب وبس، بل نؤمن بأنها القدرة على تحمل المسؤولية وصناعة أثر حقيقي في داخل كل شخص، هو استثمار في الشباب. شكرا لكم.
0: وخير استثمار أكيد الاستثمار في الشباب. كل التوفيق لكم، وإحنا شاكرين لك الأستاذ محمد بن زياد المحاربي عضو فريق برنامج بوصلة للقيادات الواعدة، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
2: شكرا. الله يعافيك.
0: شكرا جزيلا لك أخي محمد. ومستمعين أكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما، فاصل مع الشبيب وراجعين.

0: تحية لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع في النصف الساعة الأخيرة من بانوراما. شاركونا أكيد رسائلكم على 7244-2010. بما أنه جالسين نحتفل مع العالم أجمع باليوم العالمي للأب، أوصف الأب بطريقتك أو بكلمة منك على 7244-2010.
1: أكيد رسائلكم مستمعين عن الأب وكلمة تصف من خلالها الأب. سيف العوفي مسي بالخير على المستمعين، يقول الأب لا يتعوض، فهو السند وهو من يربي الأجيال، فرحم الله الآباء القدامى، كانوا مثال يحتذى بهم، الله يرحمهم. شكرا لك يا سيف العوفي.
0: وشكرا طبعا لسلوى العبدلي، تقول اليوم العالمي للأب، حاب أقول لأبوي طاب العمر بك يا سيد الرجال، وطبت لي عمرا يا أبوي. الله يخلي لك الوالد يا سلوى، وتحياتنا لك.
1: ورسالة من سمير العماني يقول بعد التحية الطيبة، كل عام ياسر ولجميع الآباء في أسرة برنامج بانوراما بعيد الأب الذي جعلوه في 21 من يونيو بداية فصل الصيف، لعلهم بتحمله لكل الظروف الحارة أو عاصفة. ليش لا الأب؟ لأنه هو الظل الذي نستريح تحته حين تشتد حرارة الأيام والمواقف، لا يتكلم عن تعبه بل يجعل راحته أولوية أولاده، هو السند والأمان عندما تزداد الحياة تعقيدا. بعض الرجال يصنعون النجاح والأب يصنع أبناء قادرين على النجاح، لا يطلب شيء لنفسه بل يتمنى لأولاده كل شيء جميل. وجود الأب نعمة ودعاؤه بركة ورضاه سكينة. الأب الحقيقي لا يورث الاسم فقط بل يورث الأخلاق والقيم والمواقف. كل عام لكل أب بخير، وكل تقدير لمن حمل المسؤولية بمحبة وعزيمة وثقة وصبر. وإحنا نهنئك كذلك أخي سمير، كل عام وأنت بخير بمناسبة يوم الأب.
0: تحياتنا لكل هالكلمات الجميلة. ورسالة قبل الروح لضيفنا، تحية طبعا لعبد المجيد، يقول عبد المجيد إلى أبي البطل، إلى من خط الشيب في رأسه حكاية تعب وصبر لأجلنا، إلى الرجل الذي رفعنا من عز إلى عز وحرم نفسه ليعطينا، سلام على جسد أنهكه الشقاء لكي لا تذل يوما أو نحتاج أحد، أدامك الله لنا سندا لا يميل وعزا نرفع به هاماتنا بين الأنام، فأنت يا أبي الرجل الذي أرفع به رأسي دائما. تحياتنا لك يا عبد المجيد ولوالدك الكريم. أما هالمرة يا سر، روح لمحطة بيسه.
1: وفي محطة بيسا رحبوا معنا مستمعينا بالأستاذ يوسف المفرجي، مدرب في الوعي والثقافة المالية. أستاذ يوسف نمسي عليك بالخير، نسعد بوجودك معنا.
2: يمسيكم بالنور والسرور، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله أستاذ ياسر وأستاذ فتحية.
0: حياك الله أستاذ يوسف، وفي البداية كل عام وأنت بخير بمناسبة يوم الأب.
2: أنتم بخير وبصحة وسلامة، وأسأل الله يعني أن يرحم كل أب راح من هذه الحياة، وأسأل أيضا أن يحفظ كل أب هو باقي على هذه الأرض.
1: آمين. اللهم آمين.
0: تحياتنا لك أستاذ يوسف. ودائما الآباء يعني مسائلين أيضا بموضوع الإدارة المالية داخل البيوت، وأيضا يمكن هم في واجهة المدفع في تحقيق هذا الاستقرار المالي والمادي والحياة الكريمة. احنا اليوم حابين نتعرف من خلالك على ثقافة مالية لكن بطريقة مختلفة، ربما من أمهاتنا وجداتنا اللي يمكن مستواهن الدراسي بسيط أو عادي، لكن بالفطرة وبديهيا كانت تستخدم سياسات مالية ذكية مكنتها ربما من مساعدة زوجها أو مساعدة أبنائها في إدارة المال بطريقة جيدة. يعني عنوان يقول أمي لم تدرس الاقتصاد لكنها كانت تطبق مبادئ لم يكتشفها العلم إلا بعد عقود. إيش رأيك أستاذ يوسف؟
2: والله واقع أستاذ فتحي، والواقع هكذا حقيقة. وأنا لو أتذكر جملة مهمة وجميلة، خلينا أتذكر جملة من أمي الله يحفظها ومن والدي الله يرحمه. والدي كان يذكر حاجة مهمة ودائما يقولنا على أنه يعني ولئن شكرتم لزيدنكم، ودائما يقول على أنه الإنسان يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة موجودة عنده. وكذلك حتى لو ما عندك قل الحمد لله ولا تقول ما عندي، هذا درس حقيقة من أجمل الدروس. والدرس الآخر اللي دائما حقيقة يعني ممكن أيضا أذكره، ودائما يعني اسمع، وكنت من والدتي الله يحفظها، هناك تقولنا على انه في شيء مهم، انه تقول لما ما عنده ما عليه خليه، ويوم يعني، وهذا حقيقة من الاشياء الجميلة جدا، انها تعلم ايضا هنا درس على انه لا تضغطي على زوجك، اذا ما عنده خليه، ما مستعجلين على الشيء، فهمتني كيف؟ فلذلك حقيقة هنا دروس جميلة نحن تعلمناها. انا كنت لما ازور ايضا جدتي الله يرحمها، كانت دائما اشوف في هذا الشيلة او الحاف مالها رابطة كمين بيسة هناك تلقاها، فتقول هذه ضامتنها للحاجة في وقت الحاجة.
0: صحيح.
2: فكنت أسألها من زمان يعني، أقول لها ليش حافظة هذا المبلغ هنا وحافظتنه كذا ومعقود عليه هذا المال، فتقول هذا حافظتنه للحاجة لما تكون عليه حاجة يعني. فحقيقة مثل ما ذكرت أستاذة فتحية، أنه هذه دروس في علم الاقتصاد فعليا، لكنها ما تعلمناها، ويمكن اليوم نحن نراها ترانا ونقرأها في كتب، ونشوفها أنه يقول ريتشارد ويقول ما أعرف من ويقول عالم الاقتصاد ويقول فلان، ولما نجي نقراها فعليا أن واقع حياتنا الحقيقية، حتى أمهاتنا وآبائنا كانوا يعملوا هذه، واليوم يسمى للعلم يعني، هذا العلم نستطيع القول فيها وتسميته إلى علم الاقتصاد السلوكي، لأن هذه السلوكيات يفعلها الإنسان حتى سابقا، لكن لم تكتب كيعني مثلا كقواعد مالية كدروس مالية هكذا. واليوم نحن موجودة في عالم العلم والعلم، عالم الاقتصاد بشكل كبير جدا.
1: نعم، ممتاز. وبالتالي يعني كأن هذه الظروف والحياة اللي عاشها الآباء والأمهات هي اللي من علمتهم كيفية إدارة المال، وبالتالي يعني استطاعوا رغم كل الظروف أن يمروا خلال هذه الحياة ويمروا بنا بسلام. وبالتالي يعني كنا يعني إحنا محتاجين حقيقة أن نستفيد من آبائنا وأمهاتنا، وأن نتعلم منهم حقيقة كيف أداروا المال إدارة صحيحة. لماذا الأجيال اللي جاءت ما بعد ذلك لم تتعلم الدروس، أو البعض نقول، لكن البعض يمكن استفاد لكن البعض لم يستفيد؟ أستاذ يوسف، هل ظروف الحياة تغيرت مثلا؟
2: والله شوف أستاذ ياسر، تعرف ربما نحن دخلنا في عالم آخر اللي هو عالم من المظاهر وعالم من التظاهر وعالم من المباهاة بين المجتمع بشكل أكبر وأعمق من أن نحن نعيش حياتنا بشكل جيد. يعني اليوم نحن لما نسمع عن مثلا، يعني لما أقول لك على أنه فعلا أجدادنا كانوا خبراء اقتصاد فعليين في اقتصادهم السلوكي بشكل جيد، لما اليوم يعني لما نعيش اليوم نسمع، أول كان إيش يقول لك؟ يقول لك مد رجولك على قد لحافك، صح ولا خطأ؟ اليوم نحن ما عندنا هذه للأسف الشديد، مادين رجولنا أكثر من لحافنا. اليوم يعني كانوا سابقا لما يقول لك كذا معناتك أنت تعيش ضمن الإمكانيات المالية الموجودة في جيبك. كان الرجل لا يشتري أو المرأة لا تشتري إلا ما تستطيع دفعه أو دفع ثمنه. اليوم تشوفه على أنه يسافر بقروض، وهو والسفر من أجل المتعة والترفيه ليس واجب وإنما كماليات، صح ولا خطأ؟ وخصوصا نحن الآن ندخل في فصل الصيف اللي هو فصل السفر للأسف الشديد. فلذلك نحن اليوم أصبحنا في عالم يعني نعيش بالكماليات أكثر من الإمكانيات. اليوم تلقى الواحد يعني يكلف نفسه فوق طاقته بسيارة بالقرض، هاتف بالتخصيص، أثاث بالدين والتدين هذا، ثم يعيش بعد ذلك للأسف الشديد سنوات بسداد. بالأمس كان يقال على أنه لما يقول لك أجدادنا إيش يقولوا، القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، صح ولا خطأ؟ اليوم يعني نحن نسميه فعليا أو علميا هو صندوق الطوارئ. أجدادنا مثل ما ذكرت لك وقلت لك على أنه كنت لما أزور جدتي وأقول لك على أنه أشوف معها في حافظة كذا مبلغ في الحافة، الأجداد كانوا يحتفظون بجزء من المال للأزمات، صح؟ هذا نحن اليوم جينا نسميه علميا صندوق الطوارئ. لذلك هم خبراء فاهمين عارفين كيف يتعاملوا مع المال بطريقة صحيحة. اليوم لما تجي تشوف على أنه نحن نتعامل معه بطريقة علمية، لكن فعليا الاقتصاديات هذه أو هذه الاقتصاديات اللي كانوا يتعاملوا بها أجدادنا كانت فعليا هي اقتصادات اليوم تدرس. الأول كان يقول ضم بيستك ينفعك، صح؟ هذه قاعدة ادخارية عظيمة موجودة معنا في حياتنا اليوم، نحن اليوم نعلم يعني نتدارسها فيما بعد ما بين بعضنا البعض. والفكرة هي المبالغ الصغيرة المتكررة البسيطة هي التي تصنع الثروة الكبيرة. اليوم الريال اليوم واحد، إنزين، إذا تجي تجمعه جمع لك في الشهر ثلاث، يعني في السنة كاملة 365 ريال، لما تجمع ريال واحد في اليوم. فأنا أقول لك على أنه فعليا حقيقة نحن فقط اليوم يعني نشتغل على موضوع ربما المجتمع اليوم ما جالس يركز على هذا الجانب، لكن جالس يركز للأسف الشديد على التظاهر والمظاهر أكثر من أنه يعيش هو وفق إمكانياته.
0: نعم، يعني أيضا من الدروس الاقتصادية اللي كانت الأمهات تتبناها، يقول لك لما تطلب منها شيء أو تشتريه تقول لك ما وقته، يعني هي حاطة حسبة معينة أو توقيت معين لشراء حاجة معينة، ما كانوا يرضخوا للضغوط العاطفية أو الضغوط الاجتماعية في قرارات الشراء.
2: يا
0: أيضا
2: سلام،
0: ونفس الشيء تقول لك إذا ما عندك يعني فلوس لا تشتريه، يعني إذا ما عندك
2: أحسنتي
0: البيسة تو لا تشتريها. فهي فعلا
2: بالضبط.
0: يمكن دروس اقتصادية بديهية، بس مثل ما أشرت أستاذ يوسف هي الآن تدرس كمبادئ في الحياة المالية.
2: أستاذة فتحية، هذه نقطة اليوم نحن أيضا وربما ذكرناها في بعض الحلقات السابقة في موضوع الشراء العاطفي.
0: نعم
2: اليوم لما يشتروا إيش يقول لك؟ أنا والله أروح أتسوق لما أفرح، أنا أستمتع بالتسوق لما أكون حزين، أنا لما أتضايق أحب أروح أتسوق، أنا لما أشعر بالملل أحب أكون يعني أروح كذا شوبينج. يعني جايبين لك كذا أفكار زين، ما مثل أول لما أول كان أول سابقا فعليا فعلا مثل ما أنت ذكرتي الآن أستاذ فتحية، إذا ما عندي ما أشتري الحين. لكن اليوم لا، والله حتى لو تشتغل بالكريدت كارد أهم شيء أنه تستمتع به لما يعني لما تطلع متضايق أروح أنا أتسوق وارتاح. يعني ربطنا الجانب العاطفي في موضوع التسوق، ربطنا الجانب العاطفي في موضوع الشراء، أن أروح يعني هنا حقيقة هذه تدخل في عمق الاقتصاد موضوع الشراء العاطفي. لذلك ترى شخصيا يعني أو شخص يخرج من مركز تجاري بأشياء لم يكن أبدا ينوي أن يشتري الأشياء، لكن هل أنت اشتريت لأنك محتاج؟ بعض الأحيان لا. هل لأنك أنت شعرت بشعور معين؟ لا، بس كذا ما مرتاح متضايق أشعر أني محتاج أني أدخل أي محل تسوق واشتري. لذا واليوم لما يجيك واحد يساير الآخرين يماشي الآخرين، يعني وهذا يسمى هذا فعليا التأثر أو التأثير بالقطيع. يعني صديق اشترى سيارة أنت تروح تشتري سيارة نفسه، فجأة تشعر أن سيارتك قديمة. ليش؟ لأنه صديقك اشترى سيارة جديدة مع أنك أنت جديدة اشتريتها 2022 بعدها جديدة السيارة، أنت شفت صديقك راح واشترى سيارة نوعا ما جديدة أيضا أخرى، يجيك شعور أنه سيارتي أنا أصبحت قديمة فمحتاج أن أشتري سيارة أخرى، رغم أنها فعليا قبل ساعة واحدة من شرائه وهي كانت سيارتك قمة الروعة. لأن بعد شراء صديقك ربما أنت تأثرت تأثير مباشر وتروح وإيش واشتريته أو تفكر في تغيير السيارة. هذا نحن اللي هو يعني الذي تغير هو اليوم تغيرنا أيضا في جانب المقارنات للأسف الشديد، أقارن بيني وبين صديقي، بيني وبين جاري، بيني وبين أخوي، هكذا.
1: نعم. بعد في أمر حقيقة كان يفعله سواء الأمهات أو الآباء، موضوع تقسيم المال عندما يصل مباشرة، يعني والراتب مثلا نزل أو الأم حصلت على المبلغ من الأب تقوم بتقسيمه للراشن، للكهرباء، لمصاريف المدرسة وغيره، وفي كذا مبلغ يقتطع يعني بسيط وإن كان بسيط للادخار. اليوم موضوع تقسيم المال يعني أمر جدا مهم، مثلا الراتب خلينا نقول، ويعني تحديد الهدف من مثلا راتب هذا الشهر، كيف يتم تقسيمه، إيش الأشياء اللي ممكن نشتريها هذا الشهر، هذا الأمر كان موجود عند آبائنا وأمهاتنا.
2: بكل تأكيد كان موجود، وسابقا كان موجود بطريقة رائعة جدا أستاذ ياسر. لكن اليوم نحن لما نجي واحد يعني موضوع، شوف الإشكالية الأكبر اليوم في الانضباط فعليا، في الانضباط في كيفية وآلية تقسيم هذا المال. اليوم لما جاء وأقول لك على أن قسم الراتب بناء على مثل نسب معينة، أنا اليوم أكلمك على النسب. ليش؟ لأنه ليش نحن اتجهنا هذا الاتجاه كلنا؟ لأنه فعليا نحن يعني اليوم تقدمنا في عالم العلم وفي عالم الاقتصاد وفي عالم كذا، فاليوم أصبحنا نحن نتحدث عن الأرقام والنسب والتقسيمات والترتيب والتنظيم، لأن اليوم أصبح المجتمع ربما نوعا ما يعني أكثر ثقافة، أكثر مثلا تعليما، أكثر وعيا، أكثر ربما يعني في ما يعني أريد أقول أنه ليس الآباء والأجداد الله يرحمهم ويحفظهم من تبقى منهم،
1: نعم.
2: ليس القصد ما كان في وعي، الوعي عالي جدا ورائع جدا، يعني لكن ربما ما كانت معاهم هذه النسب بالتفصيل. اليوم نحن نشتغل على موضوع مثلا تقسيم هذه الأشياء كلها بالنسب، يجيك ويقول لك على أنه التزامات أساسية خليها 50%، مصروف شخصي أو الترفيه خلينا نتكلم عنه أنه نحدده مثلا 20%، الادخار وكذا والاستثمار وغيرها والطوارئ خلينا 20%، خلينا نحط مثلا المسؤولية المجتمعية أو العطاء والصدقات وكذا 10%، كأشتغل على نسب. لكن سابقا لا، كان يقول لك لا يعني ما تمر على جارك أو أنك تعرف جار من جيرانك أو أحد من الحارة ما عنده إلا وتروح وتمد له بالعطاء بأي كان كم مقدورك. هذا الوعي موجود لكن كانت ما فيها تقسيمات، اليوم نحن نتحدث بالتقسيم. فلذلك حقيقة وعي المجتمع سابقا أيضا كان لديهم موجود الوعي، وهذا الاقتصاد موجود وهذه الخبرة ما بين أجدادنا وأمهاتنا وآبائنا، والله يعني كانوا مدرسة في هذا الجانب. لكن اليوم نحن نتحدث بالنسب والأرقام العلمية والفعلية، وماذا قال فلان وماذا قال العالم الفلاني وما هم علماء الاقتصاد ماذا قالوا، معرف المدرب المالي إيش قال، المدرب معرفة إيش قال، الأستاذ الفلاني ماذا علمنا. هذه هي النقلة أو الفكر المعرفي كيف اختلف
0: بالفعل، من دروس اقتصادية ربما لمستويات عادية إلى نظريات مالية تدرس وتحسب أيضا لمسميات وألقاب. أكيد ما الحديث معك ممتع أستاذ يوسف، وإحنا نوجه هذا السؤال لمستمعينا: ما العادة المالية اللي كانت تتبناها والدتك الكريمة وهل طبقتها في حياتك اليومية؟ كده هذا موضوعنا في محطة بيسة. احنا شاكرين لك استاذ يوسف المفرجي، مدرب في الوعي والثقافة المالية، شاكرين لك كل هذه الاطروحات وكل هذا الوعي المالي ايضا.
2: الله يسعدكم ويحفظكم يا رب. ومثل ما ذكرت ختاما، يعني أجدادنا لم تكن لديهم تطبيقات مالية ولا
0: صحيح.
2: جداول إلكترونية، لكنهم كانوا يقسمون المال بالفطرة، جزء
0: نعم
2: المصروف، جزء الادخار، جزء الطوارئ، وكانوا يدركون أن المال إذا لم تعطه وظيفة فسوف يختفي دون أن تشعر.
1: نعم بالفعل. احنا شاكرين لك على هذا الحديث الشيق معك استاذ يوسف، شكرا جزيلا
2: الله
1: لك.
2: يسلمك، عظيم التقدير والامتنان لكم.
1: شكرا جزيلا. ومستمعينا، فاصل قصير ثم
0: ونواصل.
1: ونواصل. نعم
0: لكن قبل لا نروح للفاصل ياسر، في رسالة
1: نعم
0: لأحد المستمعين: يتقدم أبو صالح وأم صالح بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قران ابنهما حمد، سائلين الله عز وجل أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالمودة والرحمة والسعادة. ألف مبارك للعروسين وللمعاريس، ونسأل الله لهم التوفيق والذرية الصالحة. ألف مبروك حمد، وبالرفاه والبنين.

0: وطبعا مبارك لمعاريس صيف 2026، ونتمنى لكم إن شاء الله حياة زوجية سعيدة. تحية طبعا لأم الجولاند، تقول رحم الله آباء ظلوا أحياء في قلوب أولادهم بعد موتهم، وتجاوز الله عن آباء ماتوا في قلوب أولادهم وهم أحياء.
1: أبو سعد الشبيبي يقول: لكلمات الشكر والعرفان لا تكفي للتعبير عن عظيم مجهودك وتضحياتك في تربيتي، لقد كنت السند والعون والقدوة الحسنة في مواجهة قسوة الحياة، ولم أدرك عظم هذا المجهود إلا عندما أصبحت أبا، حينها فقط أحسست بمعاناة الحياة وجمالها في آن واحد، لك مني كل الحب والتقدير والاحترام. ويقول: شكرا لابني أسعد وأنس وإلياس على النجاح والتقدم، والله يوفقهم. الله يوفقهم إن شاء الله، مباركين على نجاحهم يا أبو سعد.
0: وأيضا تحية لناصر بن محمد الزيادي، يسمعنا من وادي عندام بولاية المضيب، يقول تحية خاصة للصديق عثمان بن حمود الرواحي بمناسبة عقد قرانة الأسبوع الماضي، ومع فرحة الأهل والأصدقاء نقولهم ألف مبروك وتحياتي لكم جميعا. أكيد مستمعنا المخلص دائما لنا ناصر الزيادي من المضيبي، شكرا يا ناصر.
1: وأخيرا في وصف جميل فتحية من سالم بن محمد الهاجري، يقول: عندما أتكلم عن أبي فأنا أتكلم عن عالم بأكمله، عن ملجأ في الشدائد، وعن حب لا يموت ولا يزول أبدا. أبي هو الغطاء الذي يحميني من قسوة هذه الحياة، واليد التي لا تترك يدي مهما سقطت الدنيا من حولي.
0: الله يخلي لك والدك يا سالم، ويخلي لكم أبائكم، ويرحم من توفاهم الله. وبما أنه ذكرنا معاكم اليوم العالمي للأب، زين اليوم تفاجئوا أبائكم بتهنئة
1: ولو كلمة، يعني
0: كلمة طيبة جميلة أو عزيمة. يقول لك محمد،
1: إيه والله عزيمة بسيطة،
0: يعني أبو عيسى بعد يستاهل عزيمة من عيسى، ولا كيف يا شبيبي؟ يستاهل
1: عاد عيسى، يعني بمصروفه يمكن يجمع كذا كم بيسة ويعزم الشبيب، يعني
0: يستاهل
1: عاد يرضى حتى بعصير بسيط،
0: أهم شيء يتذكره.
2: وبعدين وبعدين ضحكنا كتير، هناخد السنة كلها ضحك ولا
0: خلصنا خلاص.
1: إذن وصلنا للختام فتحية.
0: نعم. أكيد نلتقيكم في الغد إن شاء الله مستمعينا في رحلة جديدة تجمعنا وإياكم في تمام الخامسة. سامحونا على أي قصور، هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهناي
1: وفتحية الخنبشي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.
3: بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها: ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. توقع 3 مذكرات تعاون و62 اتفاقية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية خلال إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري. بدء أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. أهلا بكم. أعلنت وزارة المالية عن الحساب الختامي لنتائج الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 التي كانت مقاربة للتقديرات المعتمدة في بداية العام ذاته، إذ تم تقدير الإيرادات العامة بنحو 11 مليار و180 مليون ريال عماني، وقدر الإنفاق العام بنحو 11 مليار و800 مليون ريال عماني، وبالتالي تم تقدير العجز المتوقع بنحو 260 مليون ريال عماني. وأشار الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام 2025 إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 8% مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة لتبلغ 12 مليار و122 مليون ريال عماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 7% مسجلاً نحو 12 مليار و583 مليون ريال عماني، نتيجة لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، والتي من بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع الكهرباء وزيادة الإنفاق المائي من أجل تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها. من جانب آخر، انخفض العجز المحقق عن المعتمد في الميزانية بنسبة 26% ليبلغ نحو 461 مليون ريال عماني. وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2025

0: إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين. بدأت بمسقط أعمال النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية. ويأتي البرنامج الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ويعكس اختيار الدبلوماسية الاقتصادية لهذه النسخة الدور المحوري الذي تؤديه في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في دعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي. دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان النسخة 5 من برنامج الامتياز التجاري، كما جرى التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم لتقديم تسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية واتفاقيات منح الامتياز التجاري. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
1: يعد الامتياز التجاري من الأدوات الحديثة التي تسهم في تعزيز ريادة الأعمال ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في استحداث فرص استثمارية جديدة تسهم في توفير فرص العمل. ويأتي تدشين النسخة 5 من البرنامج في إطار توجهات غرفة تجارة وصناعة عمان لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي والشراكة في تنمية المحافظات اقتصادياً. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: العلامات التجارية العمانية وصلت لأكثر من 22 دولة، وتم توقيع أكثر من 220 عقد حول العالم. هذا البرنامج سعى منذ بدايته أن يأخذ العلامات التجارية إلى مستوى العالم، والحمد لله اليوم معنا علامات عمانية أثبتت نجاحها في الأسواق العالمية. نهدف إلى أن تكون القيمة السوقية للشركات خلال 5 سنوات التي ستدخل معنا في البرنامج أن تتجاوز قيمتها 1 مليار ريال عماني، وأيضاً أن تكون مبيعاتها في عمان وخارج عمان بأكثر من 1 مليار ريال عماني بإذن الله تعالى.
1: حمد بن سالم الحارثي رئيس مجمع الأعمال ببنك التنمية، نائب رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة:
3: بالنسبة لمساهمة ومشاركة بنك، من خلال أنشأنا برنامج تمويلي متميز حقيقة خاص لأصحاب العلامات التجارية الوطنية، وهناك تنسيق الآن كامل مع الغرفة في إيجاد فعلا برامج تمويلية أخرى بحيث نمكن هؤلاء الشباب ومن توسعة مشاريعهم وكذلك انتشار سرعة انتشار هذه العلامة على المستوى المحلي وكذلك المستوى الخارجي.
1: وشهد الحفل توقيع غرفة تجارة وصناعة عمان على 3 مذكرات تعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لدعم برنامج الامتياز التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وقع عدد من العلامات التجارية العمانية على 62 اتفاقية منح امتياز تجاري في سلطنة عمان وخارجها.
4: محمود بن خليفة الصقري رئيس مجلس إدارة شركة جيناكم للشحن والتوصيل: بلا شك أن شراكتنا مع شركة ناول للشحن والتوصيل السعودية راح تشكل إن شاء الله نقلة في السوق اللوجستي في سلطنة عمان بإذن الله تعالى، وبإذن الله تعالى راح تدخل إن شاء الله شركة حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم.
1: هذا وأثبتت النسخ السابقة من برنامج الامتياز التجاري نجاحها في تأهيل عدد من العلامات التجارية العمانية وتمكينها من الانتقال من مرحلة التشغيل التقليدي إلى مرحلة التوسع، بما يعزز حضورها في السوق المحلي ويفتح آفاقا للتوسع خارج سلطنة عمان، وهو ما يعكس الإمكانات الواعدة التي تمتلكها المشروعات العمانية وقدرتها على التحول إلى قصص نجاح إقليمية دولية.
0: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية بوخا بمحافظة مسندم نحو 95% في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة واستثمار المقومات الطبيعية والساحلية التي تتميز بها ولاية

0: حياة المحافظة. ويضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، ويعد أحد المشروعات التنموية الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البنية السياحية والترفيهية والخدمية في ولاية بوخا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع جودة الحياة للسكان والزوار. تشهد محافظة الظاهرة حركة نشطة في زراعة العنب وإنتاجه، وقد ساهم الإقبال المحلي المتزايد على المحصول في تشجيع المزارعين والمستثمرين على التوسع في هذه الزراعة الواعدة. وطرحت في المحافظة خلال العام الجاري فرصتان استثماريتان عبر منصة تطوير لأراض بنظام حق الانتفاع مخصصة لزراعة العنب على مساحة 10 أفدنة لكل منهما، وبلغت المساحة الإجمالية لزراعة العنب في محافظة الظاهرة 20 فدانا بإنتاج وصل إلى 40 طنا خلال العام الماضي. سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 4% في شهر مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام سجل ارتفاعا قارب 3%، فيما تصدرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعا في الأسعار بنسبة تجاوزت 9%، تلتها مجموعة النقل بنسبة 9%. على الجانب الآخر، انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. اختتم الجيش السلطاني العماني مشاركته في تمرين الإعاشة الدولي 2026 بالمملكة المتحدة بمشاركة 36 فريقا من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة. وحصل فريق الإعاشة بالجيش السلطاني العماني على عدد من المراكز الأولى في مختلف فئات المنافسات الفردية، وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز كفاءة الفريق والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين في المجالات اللوجستية والإدارية، بما يسهم في تحقيق مستويات أداء متقدمة. نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة بالتعاون مع الكوادر الطبية بمستشفى السويق في إجراء أول عملية جراحية متخصصة في العمود الفقري لمصاب تعرض لإصابات بالغة إثر حادث مروري أسفر عن كسور متعددة بالفقرات وضغط شديد على الأعصاب أفقده الحركة في أطرافه السفلية. وتمكن الفريق الطبي من تثبيت الفقرات وإعادة الاستقرار لعموده الفقري بنجاح، وبدأ المريض في إظهار مؤشرات إيجابية للتحسن بعد العملية، ويخضع حاليا للمتابعة الطبية والتأهيل اللازم تحت إشراف الفريق المعالج. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية التخصصية بمستشفى السويق، ويجسد مستوى التكامل بين المؤسسات الصحية في سلطنة عمان. يشارك أكثر من 120 طالبا وطالبة في فعاليات البرنامج الصيفي للابتكار والذكاء الاصطناعي بمركز لوا للعلوم والابتكار الذي تنظمه وزارة التعليم. ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلبة في البرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والتفكير التصميمي وإكسابهم مهارات تصميم وبرمجة التطبيقات والأجهزة الذكية، وكذلك تدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع العلمية. فلكياً، يبدأ اليوم موسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، والذي يستمر حتى 21 من سبتمبر المقبل. ويضفي الموسم أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر.
1: تتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار الممتدة من ضلكوت غربا إلى مرباط شرقا بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ، وذلك خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 21 من سبتمبر سنويا، معلنا دخول موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، والذي يضفي أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب، لا سيما في المناطق الجبلية المرتفعة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر نتيجة الأمطار الموسمية، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار والمقيمين. وتشهد العيون المائية المنتشرة في أنحاء محافظة ظفار خلال هذه الفترة زيادة في منسوب تدفق المياه، ومن أبرزها عيون رزات وحمران وجرزيز وصحنوت وطبرق، إلى جانب الشلالات الموسمية التي تعتمد غزارتها على معدلات هطول الأمطار، ومن أشهرها شلالات دربات وأثوم وكور وجوجب والحوطة التي تشكل عناصر جذب سياحي بارزة خلال الموسم. وتزخر المحافظة بمقومات سياحية متنوعة تجمع بين البيئات الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية، فضلا عن مواقعها الأثرية والتاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، ومن أبرزها متنزه البليد الأثري وموقع سمهرم الأثري وموقع وادي دوكا وموقع وبار الأثري ومتحف أرض اللبان بصلالة والحصون التاريخية في ولايات رخيوت وطاقة ومرباط وسرح، فضلا عن الشواطئ والمحميات الطبيعية التي تحتضن أنواع نادرة من الحياة الفطرية. كما يشهد القطاع التجاري خلال موسم الخريف نشاطا ملحوظا مع تزايد أعداد الزوار والسياح، إذ تحظى المنتجات التقليدية بإقبال واسع، لا سيما اللبان العماني والبخور والمشغولات الفضية والفخارية والحلوى العمانية، إضافة إلى المطاعم التي تقدم المأكولات العمانية التقليدية. ويشتهر سهل صلالة بإنتاجه الزراعي المتنوع، خاصة الفواكه الاستوائية مثل النارجيل، جوز الهند، والموز، والفافاي، وقصب السكر، التي تعد من أبرز المنتجات المرتبطة بالهوية الزراعية لمحافظة ظفار.
0: وفي الختام نذكر بالعناوين: ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. توقع 3 مذكرات تعاون و62 اتفاقية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية خلال إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري. بدء أعمال النسخة العاشرة من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. أعد لكم أخبار عمان أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي، وكانت معكم في التقديم لجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم معنا مجددا في حلقة أسبوعية متجددة دائما من برنامج الوقت الإضافي. دائما في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنتحدث حول كل ما يتعلق بالساحرة المستديرة. أنا جحن الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم، وأنقل لكم أيضا تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات مسلم كشوب، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. ولا حديث يعلو حول كل ما يتعلق بكأس العالم ومتابعة هذه المسابقة التي تأتي كل 4 أعوام، ومشاركة أيضا المنتخبات العربية، والبداية بأبرز محاور هذه الحلقة. المغرب تواصل التألق في المونديال، بطل العالم منتخب الأرجنتين يبدأ مشواره بثلاثية في مرمى الجزائر، منتخبات المكسيك وأمريكا وألمانيا تضمن صعودها للمرحلة القادمة، المنتخبات العربية بين الأحلام والواقع، سداسية قطر وخماسية تونس وثلاثية الجزائر، تركيا خيبة أمل كبيرة ووداع سريع من المونديال، البرازيل تقترب من حضورها المرعب في المونديال، اليابان التألق الثابت آسيويا في المونديال، ورفاق كريستيانو رونالدو البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام الكونغو. وفي أولى مبارياته المونديالية الرأس الأخضر تحقق المفاجأة بتعادلها مع أبرز المرشحين منتخب أسبانيا. إذن هذه أبرز محاور والنقاط التي سنستعرضها على مستوى حلقتنا لهذا الأسبوع، أكيد مع ضيوف أعزاء سيكونون حاضرين معنا في انطلاقة البرنامج، لا تذهبوا بعيداً.

0: أهلا بحضراتكم مجددا مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من خلال برنامج الوقت الإضافي، ونبدأ الرحلة المتعلقة بالمونديال، حيث نقترب من الدخول في الجولة الثانية بعدما تابعنا الجولة الأولى والتي أظهرت بلا شك منتخبات قادرة على أن تتنافس على هذا المونديال، ومنتخبات ربما تبحث عن أحلامها ولو كان الأمر يتعلق بنقطة واحدة تسجل في هذا المونديال أو هدف يسجل أيضا في ذاكرة بطولات كأس العالم. وهناك من حمل خيبات الأمل لجماهير بوداع مبكر. أرحب بضيفي في هذا البرنامج. قبل أن نخوض في كل هذه التفاصيل، كابتن فوزي بشير، كابتن عبد الغني أبو عميرة، مساء الخير كابتن فوزي.
1: مساء النور أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن أبو عميرة وعلى المستمعين الكرام.
0: حياك الله. أيضا أرحب الكابتن عبد الغني أبو عميرة، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور أبو سعيد، ومسي على المستمع الكرام.
0: حياكم الله. أكيد كابتن فوزي، تابعنا العديد من المباريات المتعلقة بالمونديال، ما هو الانطباع الأول بعدما شاهدنا العديد من المباريات التي لعبت حتى الآن؟
1: أبو سعيد، أعتقد المونديال نحن ننتظر كل 4 سنوات بلهفة واشتياق كبير. لابد أنك أنت بتتابع مباريات، بستمتع في مباريات جيدة. تعرف اليوم بحكم أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة هذا لها وضع يعني فنيا، أعتقد تشاهد في مباريات ما تكون بالمستوى الكبير، ولكن من ناحية كاتحاد فيفا أكيد من ناحية تسويقية، من ناحية زيادة جماهير المحبين الكرة المدورة، أكيد هذا لها جانب إيجابي. إذا ذهبنا للمباريات، أكيد أبو سعيد شاهدنا مباريات صراحة استمتعنا فيها بغزارة الأهداف، مستوى فني جيد، وللأسف شديد شاهدنا في بعض المباريات شاهدنا بعد في نسبة تهديف كبيرة، في مباريات وصلت 5-1، في مباريات وصلت 6، مباريات وصلت 7، هذا اللي كان ممكن نوعا ما سلبي. لكن الفوارق بين المنتخبات نستفيد منها نحن كعشاق كرة القدم، شاهدنا في مباريات منتخبات بسيطة يعني قدمت مستوى جدا كبير مع منتخبات كبيرة، مثل المنتخب الجبل الأخضر شاهدنا مع المنتخب رأس الأخضر عفوا، شاهدنا مع المنتخب الإسباني، مع المنتخب الإسباني شاهدنا المنتخب يعني الفرق المرشحة مثل المنتخب الأرجنتيني، المنتخب الفرنسي ظهرت بمستوى جدا جيد، شاهدنا المنتخب البرتغالي اللي كان ممكن الكثير توقعات أنه هو بيكون مرشح في هذا البطولة، لكن ظهر في المباراة الأولى ما ظهر بالمستوى المطلوب. نوعا ما المنتخب الإسباني لعب مباراة ما كانت هي طموح جماهير المنتخب الأسباني، يعني لا نتكلم جمال البطولة، لكن نحن نتكلم على مباراة الأولى. أكيد كأس العالم دائما بيكون فيه سيناريوهات هناك مختلفة في جميع المباريات.
0: نعم كابتن عبد الغني، بلا شك يعني المونديال يظهر من جولة إلى أخرى وتتضح أيضا ملامح المنتخبات في كأس العالم، لكن دعني أسألك بشكل خاص على المنتخبات العربية وما قدمته حتى الآن.
2: والله أبو سعيد، شوف يعني التأثير، كل التأثير هو الهزائم القاسية، مش مسألة الهزائم، الهزائم عادية أنك تهتزم، لكن بنتائج اللي رجعتنا الأيام الخوالي اللي كانت،
0: يعني كان بديل بالانتصارات قبل الهزائم، يعني دعنا نكون متفائلين بالفرح وبالانتصار وما حققه المنتخب المغربي على الأقل وبداية المنتخب السعودي أيضا.
2: والله كان طموحنا أكبر أنه ما نعتمد على منتخب واحد، لكن كان طموحنا أكبر أنه تكون القاعدة متوسعة كيف ما كان أملنا قبل بداية الكأس العالم.
0: يعني الطموح لا يكفي، وربما أيضا إحنا نتجاهل الواقع أحيانا، بلا شك أنه من حق الجميع أن يحلم، لكن لابد أن يعيش أقدامه في الأرض وبواقع أكبر أيضا.
2: هو شوف أبو سعيد، هو العمل هو الأساس،
0: صحيح،
2: وانت ما تجي على أساس كل كأس العالم تدخل لها وانت داخل بس عشان المشاركة لا أقل ولا أكثر، لأنه أصبحنا الآن أغلبية المنتخبات ما صارت تبني لما هو قادم، مثل ما عمل المنتخب المغربي، لأنه يركز على الأعمار، يركز على المستقبل. احنا جينا الحين رجعنا للمنتخبات العربية اللي كنا زمان يا ريت نتأهل، صرنا الحين لما توسعت القاعدة صارت النتائج قوية، وهذا ما ممكن يضر يضر بالجانب مثل ما تقولوا الجانب النفسي او طموح المنتخبات العربيه ككل. لان النتائج اللي تسجلتها ابو سعيد من سته من الخمسه من الاربعه،
0: هو كابتن حتى بس نكون اكثر وضوح مع المستمعين ايضا، بلا شك ما قدمته المغرب يدل على قيمه النجاح والعمل الذي خطط لبناء المنتخب وتغيير صوره المغرب. يعني في فتره المغرب بعد مونديال 98 غابت المغرب، غابت لفترات طويله سواء قاريا او حتى على مستوى المونديال، عادت في مونديال قطر بسياسه مختلفه باستراتيجيه واضحه، استقطاب ابناء المغرب المتواجدين في اوروبا من تكونوا في تلك المدارس الاوروبيه، وبالتالي تشكلت هذه القوه. ربما باقي المنتخبات العربيه خاصه في الشرق الاوسط لا تستطيع ان تذهب بهذا السيناريو، لكن هنا يحيلك بأن الاحتراف الخارجي في أوروبا هو النجاح الحقيقي لمفهوم بناء منتخب قوي جدا يقارع المنتخبات العالمية.
2: لكن أبو سعيد لازم تعرف في حلقة مهمة جدا في تكميلة العمل اللي هو أنت تكلمت عليه، أنه يعتمد على أبناء المغاربة المزدادين في أوروبا، لكن الخصوصيات اللي توفرت لهذا الجيل والمتمرقحون الفاسيليتي اللي متواجدة على مستوى عالمي جدا، كل صحيح. الظروف مواتية على أساس أنه يعيش الأجواء اللي يعيشها في أندية في أوروبا، وهذا هو الأساس اللي يركز عليه
0: إدارة المنتخب وإدارة الاتحاد
2: إدارة المنتخب ومسعيد بالفعل لا. لأنه الأمور اللوجستية والأمور الخاصة هي ما شجعت هذا الجيل أنه على طول ما يتردد انه يمثل البلد، لانه ابو سعيد لو تشوف الامتيازات او الخصوصيات زياده على هذا، يعني لو تعرف انه قبل بدايه كاس العالم ولا لاعب اشترط على الرئيس الاتحاد على اي مميزات بالنسبه للتحقيق بعد النتائج الباهره.
0: نعم اكيد المغرب التي اكدت حضورا لافتا في هذا المونديال بعدما تعادلت مع البرازيل انتصرت في المواجهة الثانية لترفع رصيدها إلى 4 نقاط وتقترب أكثر من التواجد في المرحلة القادمة.
3: ستيف كلارك مدرب المنتخب الاسكتلندي يتعرض لمحاولة أولى في شوط المباراة الأول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صبرًا صبرًا يا سيباري صبرًا يا سيباري لكنه يقول هيا للمجد هيا للعلا هيا إلى الأمام سعيا يا مغرب للمقدمة فهيا للعلا سعيا هيا للعلا سعيا يا لها من بداية.
0: حياكم الله. إذن بداية موفقة للمغرب، تؤكد ما قدمته في مونديال قطر الأخير عندما ذهبت بعيدا وأنهت تلك المشاركة في المركز الرابع. المغرب ينظر إليها كابتن فوزي كحصان أسود، كفرس يمكن أن تراهن عليه في هذا السباق المونديالي.
1: أبو سعيد اليوم نحن المنتخب المغربي بعد ما شاهدنا في مونديال قطر وصل للمربع الذهبي، أكيد اليوم ما أظن يكون حصان أسود للمنتخب المغربي منافس قوي على على على, على هذا البطولة. نعم هناك في منتخبات عريقة، منتخبات حققت هذا البطولات في السابق، لكن المنتخب المغربي يمتلك كل مقومات الفوز في هذه البطولة أو الوصول إلى نقطة أبعد من دور اللي وصلوا له في مونديال قطر. اليوم كل الإمكانيات موجودة نفس ما ذكرت. ممكن بندخل في سياق الحديث مع كابتن بو عميرة قبل الفاصل. اليوم في السابق في 98 كنا شاهدنا المنتخب المغربي يمتلك لاعبين على مستوى عالي، يمتلك أبو شعيب الباركي، يمتلك مصطفى حاجي، يوسف شيبو، نيبت، لاعبين على مستوى عالي، لكن كان هاك الفترة يفتقدون هو ممكن الاهتمام الأكثر، ممكن النظام اللي حاصل متواجد خلال 8 سنوات الأخيرة اللي شاهدناه، وهذا اللي يمتلكه هذا الجيل. اليوم نحن المواهب الموجودة في منتخب المغرب ومع العمل الحقيقي اللي يتقدم من خلال المراحل السنية في الاتحاد المغربي من ناحية الفئات السنية من ناحية المنتخب الأول، الكل شاهد الطفرة أو العمل اللي بيقام فيه في المغرب، وهذا اليوم الحصاد اللي بنشاهده من مباريات كبيرة اللي بيقدمونه داخل المغرب، داخل المونديال أمريكا وكندا والمكسيك، ممكن حتى المباراة الأولى مع المنتخب البرازيلي كان الند بالند. اليوم أنت تلعب مع بطل العالم منتخب البرازيلي وتقدم معاه مباراة كبيرة وتطلع بنقطة، تعتبر هذا نتاج عمل حقيقي تقدم من خلال السنوات الماضية، ومن ثم أنك تفوز على المنتخب
4: سكوتلندي.
1: منتخب سكوتلندي كل اللاعبين محترفين في دوريات كبيرة، وانت تقدر انت تفوز عليه. نحن ابو سعيد كنا امل ويعني متوقعين المنتخب المغربي انه يوصل للنقطة بعيدة في هذا المونديال.
2: وشوف ابو سعيد، تكملة لما تفضل به الكابتن فوزي، هو الامور المصاحبة هي المهمة جدا، لانه ان توفر طائرات خاصة للاعبين للحضور للمعسكرات، أن توفر جميع عوامل الراحة داخل المركز محمد السادس اللي يعتبر على مركز عالمي، اللي كثير من الأندية يعني دائما ما تحجز أنه تعمل بعض المعسكرات هناك في مركز محمد السادس. فهذه أمور كلها كانت مصاحبة على أساس هذا اللاعبين يقدموا ما هو متوفر لهم، نفس الجودة اللي موجودة عنه في الأندية الأوروبية الكبيرة. زيادة على أبو سعيد، أنت أنت أنت أنت الطموح صار كبير، لأن أنت الحين يعني أن تحقق الرقم القياسي في عدم الهزيمة لتسعة وثلاثين مباراة، فهذا مش من فاضي أبو سعيد، هذا من عمل كبير. زيادة على هذا أنك تتصنف خامس عالميا، فبمعنى أنك أنت أصبحت من كبار القوم، فما عاد صار أنك تدخل المباراة وأنك أنت يعني بس اللهم أنك تخرج بدون ما تكون خسران، على عكس أنك تدخل وأنت الطموح صار أكبر أنك تدخل المباراة وأنت مرشح للانتصار. وهذا ما ظهر في الشخصية اللي أضافها محمد وهبي للمجموعة، أصبحت الشخصية أنك تبادر مش أنك تنتظر وبعدين تروح بالهجمة المعاكسة، على عكس نحن تفرض أسلوبك على البرازيل فهذا شيء غير عادي، أن تفرض أسلوبك على المنتخب السكوتلندي هذا شيء غير عادي، بما معنى أن هناك مجموعة وهناك عمل اللي جلس.
0: وهذا التغيير اللي أشار له يعني ربما رئيس الاتحاد المغربي، التغيير اللي جاء بناء على معطيات فنية وليس خلاف مع وليد الركراكي، يعني ربما كان يرى المعنيون في الاتحاد أنه وليد وصل إلى مرحلة غير قابل لتطوير المنتخب وتغيير نتاج العمل داخل المجموعة، عكس وهبي بأفكار جديدة بمدرسة قريبة لسياسة ولاعبي المنتخب المغربي تعتمد على المهارة الاستحواذ، وأنك تستحوذ أمام منتخب البرازيل أمر ليس يعني بالسهل حقيقة، وتؤكد ذلك أمام سكوتلندا. اليوم مفهوم كرة القدم ليس فقط أن تنتصر، بل كيف تلعب وتنتصر أيضا.
2: هو أبو سعيد، أنا عشان أضيف لك للمعلومة اللي أنت تتكلم عليها، 48 منتخب المتواجد في كأس العالم، المنتخب اللي ماركد كتير في المرتبة 45 اللي ماركد كتير هو المنتخب المغربي. هذا يدل على أن المنتخب المغربي من المنتخبات الكبيرة اللي يملك الكرة أكثر مما يركض على الكرة.
0: صحيح.
2: العكس اللي كان صاير معنا في كأس العالم 22 مع الركراكي، اللي كانت تصير بعض الإصابات، الإجهاد، الروح لضربات الجزاء، ما نحسم المباريات، المستوى موجود ولكن ما نحسم المباراة في خلال 90 دقيقة، على العكس اللي صاير الحين مع وهبي. وهذا هو الفارق، فأنك تفكر في الاستمرارية، لأنك قبل كأس العالم بشهرين أو شهرين ونص وتغير المدرب وما تحس بالفارق، بالعكس أنك تحس بأنه في تقدم للأمام، فهذا شيء ما هو مش تفكير عادي.
0: لكن على هذا النجاح وهذه الإيجابية الموجودة حول المنتخب المغربي، أعتقد شخصيا أنه هناك مشكلة في الدفاع لم تظهر حتى الآن، وربما قد تكون في المستقبل نقطة الضعف. عيسى،
2: أتفق معك أبو سعيد، هو شوف، نحن بما أننا فريق ينظم الهجمة ففي مشكلة بالنسبة لعيسى ديوب، لأنه عنده مشكل في هو يعتمد على القوة الجسمانية، الالتحامات الهوائية، أما البناء الخفة فصار كان فيه مشكل نوعا ما. لكن اللي يغطي على هذه المشاكل هو أنك أنت تفرض أسلوبك على المنافس، على عكس لما أنت يعني أنت تجلس وتنتظر فتظهر الأخطاء. زيادة على هذا أنه صار الفريق يلعب كمجموعة كاملة، الكل يدافع والكل يهاجم، هذا أمر كان مفقود مع بعض اللاعبين، أنك تشوف إبراهيم دياز يرجع حتى خط الدفاع ويدافع، تشوف الخنوس يرجع حتى الآخر نقطة ويدافع، تشوف العينوي كيف يطلع من المباراة، تشوف بوعدي كيف يخرج من المباراة، تشوف أول مهاجم كيف يدافع وكيف، هذا بالنسبة لك أنك تشوف منتخب متكامل، منتخب. لكن يعاب أنه لازلنا نلعب، هو الطريقة يعتمد عليها وهبي المهاجم الوهمي، لان انت تخلق فرص كثيره، عندك مهاجم مهوي مره يخرج مره يدخل مره يروح اليمين مره اليسار، فمفروض نبحث على الحلول اللي نحن نستثمر الهجمات اللي نحصلها. ابو سعيد
1: ابو عمير، الكلام اللي انت ذكرته ممكن احنا نتكلم في الايجابيات، لكن لابد ان نتكلم في خطط المدرب. هو يلعب 4-2-1-3-1 اليوم. انت انا بالنسبه لي كمحب المنتخب المغربي، واتمنى انه يكون دائما ما يكون هو متفوق على كل المنتخبات، لكن هو اوناحي، هو نحن اليوم انا شاهد المباراه خسر اوناحي في المركز اللي هو دائما يكون هو تفوق فيه، نفس ما شاهدنا في كأس العالم في قطر، وناحي كان هو الربط بين الهجوم والدفاع، لكن شاهدنا اليوم لا تمركزية في الملعب، دائما يكون هو متراجع، يكون هو بعيد من الخط 18 الفريق المنتخبات المنافسة. وناحي لابد انه هو المدرب وهبي يعطيه دور ممكن يكون افضل من المباراتين اللي يقدمها. وناحي هو يحب يلعب رقم 8، لكن اليوم عندك عيناوي وعندك
2: بعدي
1: يلعب 2 محاور ثابتين، وهناك فيه تحركات الى للامام بطريقه واخرى انه اذا متمكن انه يقدر، لكن وناحي يلعب خلف المهاجمين، وناحي ما يتمكن انه هو يقدر يربط بين خط الدفاع وخط الهجوم. هذه هي المشكله اللي انا ملاحظها من المدرب. نعم. اتمنى ان يكون في المباراه القادمه انه يكون في صوره اوضح من الصوره اللي شاهدناها في خط الوسط المنتخب المغربي.
0: لكن ايضا كابتن عبد الغني، يعني ربما في النسخه السابقه شاهدنا تنوع في عدد المسجلين لدى المنتخب المغربي، هذه المره صيباري هو من يسجل، وهدف اخر في المونديال سجل في مرمى البرازيل وسجل في مرمى اسكتلندا بعد مرور 71 ثانية فقط من بداية اللقاء، ليصبح أسرع هدف في تاريخ مشاركات المغرب في بطولة كأس العالم وأسرع هدف للمنتخبات العربية. وإذا ما أشرنا إلى أسرع 5 أهداف للمنتخبات العربية في مونديال كأس العالم، صيباري ب70 ثانية، ثم حكيم زياش ثاني أسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في الدقيقة 3 في مرمى كندا في المونديال الأخير، سعيد العويران أيضا واحد من أجمل أهداف المنتخبات العربية في المونديال أمام منتخب بلجيكا سجل في الدقيقة 5، سامر جابر سجل في الدقيقة 7 في مرمى المغرب في عام 1994، الجزائري صالح عصاد في مرمى تشيلي في عام 82 5 الأهداف العربية حضورا وسرعة في التسجيل. أيضا يأتي إنجاز قاري بالنسبة لصيباري، حيث يعادل محمد صلاح كونه ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، وهناك حديث تشير إلى انتقاله إلى بايرن ميونخ. إذا كنا نستمتع بجمال المنتخب المغربي على مستوى الأداء، قد نقلق أحيانا في بناء الهجمة، وقد نقلق أكثر في عدم وجود هداف آخر يسهل مهام المغرب في المونديال.
2: هو يعتمد على أسلوب المدرب أبو سعيد، لأن حتى لما كان مع الفريق الشباب الفائز بكأس العالم كان يلعب نفس الشيء المهاجم الوهمي، ويعتمد على الأطراف كثير في تكميلة أو في استفادة من الممرات اللي يتركها المهاجم الوهمي، وهو هو اللي قال سيركز عليه الحين، لأنه إذا لاحظنا أنه المهاجمين اللي احنا اعتمدنا عليهم رؤوس حربة موجودين كلهم في الاحتياط، موجود الكعبي، موجود سوفيان الرحيمي، يعني
0: لكن اقصد انه طالما انه يعتمد على ويعول على المهاجم الوهمي او المهاجم الواحد، هناك اسماء ايضا حاضرة، يعني دائما ما كان يتألق حكيمي في زيادة العددية، ابراهيم دياز ايضا واحد من الاسماء، وناحي خنوش، هذه أسماء يجب أن تقدم الإضافة على المستوى الهجومي.
2: هي أدوار أبو سعيد، لأن المجهود اللي يعملوه مثل ما تكلم الكابتن فوزي في اللا مركزية، ففيها فيها فيها نوع من الذكاء ونوع من الحرية، على أساس أنه ما نترك أي مكان فاضي أو التقييد بمكان معين، وهو في إيجابيات وفي سلبيات، من ضمن السلبيات هذا اللي أنت تتكلم عليها أو اللي ذكرها على أناحي الكابتن فوزي، لأن لما أنت تبقى أنك تلعب مش بالشكل اللي أنت تقدم فيه الإضافة، على عكس انك انت لما تكون تروح المكان اللي انت الفراغ اللي هو تركه احد اللاعبين، وهذا هو اللي يقلل من الجوده مال كل لاعب حسب المطلوب منه وحسب المعروف عليه.
0: نعم، اذا كان المغرب تحقق النجاح وتقترب شيئا فشيئا من ضمان التاهل للمرحله القادمه، في انتظار ما إذا ستكون متصدرة لهذه المجموعة عندما تواجه منتخب هايتي في آخر جولات هذه المجموعة، أم في ترتيب آخر يتعلق بما يتحقق في هذه المجموعة. مواجهة أخرى كانت مخيبة للآمال وتطلعات المنتخبات العربية والجماهير العربية أيضا، حيث مني المنتخب القطري بخسارة ثقيلة كانت في نهايتها بسداسية.
3: لحد الآن تشيفلبرغ من هنا يرجع للخلف لصاليبا، صاليبا صاليبا صاليبا، الهدف السادس، الهدف السادس والهاتريك هنا من قبل يوناتان ديفيد يسجل هدفه الثالث في هذه المباراة والثاني هاتريك في هذا المونديال بعد ليو ميسي.
0: إذن خسارة مؤلمة بلا شك للجمهور القطري، كان قد تعادل أمام منتخب سويسرا بهدف مقابل هدف، كنا نمني النفس في أن يقدم صورة مختلفة أمام منتخب كندا، لكن كندا هي من أكدت هذا الحضور وأظهرت وجها مختلفا عما كانت عليه في بداية هذه البطولة.
1: أبو سعيد، أنا ممكن أكيد نفس ما ذكرت أن الخسارة مؤلمة، اليوم بطل آسيا ممثل آسيا أنه يظهر بهذا الظهور بالمباراة الثانية. نحن كنا في مباراة سويسرا الكل تفائل أن المنتخب القطري بيقدم مباراة مع المنتخب الكندي تكون أفضل فنية من المستوى اللي قدمت مع سويسرا، لكن هذا العمل اللي تقدم من المدرب، ممكن نحن كل شاهدنا مباريات مع الأعدادية لكأس العالم المنتخب القطري لم يظهر المستوى الفني داخل الملعب في المباراة التدريبية بالصورة اللي تطمن جمهور العربي أن المنتخب القطري بيكون فنيا في المجموعة بيكون بشكل جيد. اليوم أبو سعيد الكل رأى الفترات الماضية التغييرات الكثيرة في الأجهزة الفنية للمنتخب قطر كانت كثيرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من ثم اللاعبين المدرب اعتمد على لاعبين شباب صغار لم يمتلكوا الخبرة الكافية أنهم يلعبوا مع مباريات مع منتخبات لها باع كثير في هذه البطولة. للأسف المدرب كان هو دائما مباراة الأولى مباراة الثانية كان هو دائما يتعمد يلعب بنفس التشكيلة، هو عنده في في في في البنش عنده لاعبين يمتلكون خبرة كافية. ما شاهدنا المعز أعتقد أنه لاعب يمتلك الخبرة الكافية، بوضياف هناك يمتلك الخبرة الكافية، لكن المدرب عناد المدرب.
0: هل عناصر اليوم المنتخب القطري قادرة على أن تقدم ذلك العطاء الذي كنا نشاهده في كأس آسيا على أقل تقدير أو في تصفيات كأس العالم؟ يعني المنتخب القطري أغلب هذه العناصر قبيل كأس آسيا 2019 في الإمارات عندما حقق هذا المنتخب رحل في رحلات عديدة مشاركات مختلفة استعدادا لكأس العالم، سواء المشاركة في كوبا أمريكا أو في كأس الكونكاكاف، ثم أدخل في بطولة تصفيات أوروبا. عندما تحدث عن التجارب موجودة، الخبرة لدى عديد العناصر، لكن هل هذه العناصر كانت قادرة على أن تحقق شيء للمدرب؟ المدرب عادة يحتاج إلى عناصر تقوم بأدوات وأدوار داخل الملعب، عديد الأسماء، حتى أكرم اللي اليوم تنظر له إلى اللاعب السوبر لم يكن موجود في التشكيل.
1: أبو سعيد، أنت ذكرت نقطة جدا مهمة، أنت لما تلعب هذه المباريات وتدخل هذه البطولات الكبيرة أنت تمتلك الخبرة، تقدر أنك تلعب في ظل مستوى عالي نفس بطولة كأس العالم. لكن المدرب، نحن لاحظنا المدرب لاعبين معظمهم شباب اللي دخلوا بهم في بطولة كأس العالم اللي أتكلم على الأساسيين، ومعظم اللاعبين اللي أنت ذكرناهم أنهم شاركوا في بطولة كأس العالم السابقة، لاعبين بطولة في جنوب أفريقيا، لو نشاهدهم هم راكنوا في في في في في البنش في الاحتياط. هذا نقطة سلبية تأخذ على المدرب، وكثير أروا أن لو المدرب لم يوفق بتشكيل المباريتين. في مباراة سويسرا بدأ بتشكيلة معينة، من ثم التغييرات اللي صارت بدخول أبو ضياف، دخول اللاعبين عندهم الخبرة، تغير شكل الفريق، تغير شكل المنتخب، وظهر المنتخب القطري بصورة جيدة. المباراة عناد المدرب دخل بنفس التشكيلة اللي بدأ بها مباراة سويسرا، بانت الفروقات الكبيرة. نعم المنتخب الكندي صاحب الأرض وصاحب الجمهور، لكن المنتخب الكندي مش هو المنتخب الفرنسي أو المنتخب الأسباني أو المنتخب البرازيلي، يعتبر منتخب صحيح منتخب متطور، لكن كان بالإمكان أفضل لتقدم المنتخب القطري.
0: هل السرعة كانت العامل الفارق في المباراة بين الفريقين؟
1: كل في كل جوانب المباراة كان المنتخب الكندي هو متفوق على المنتخب القطري، من ثم هناك بعد الطرد زاد الصعوبات للمنتخب القطري، تغييرات المدرب ما كانت بطريقة صحيحة. أظن أن المباراتين اللي تقدمت فنيا المباراتين اللي تقدمت المنتخب القطري ما كانت المتأمل أو كانت الطموح للشارع الرياضي القطري أو الجمهور العربي.
0: يعني من حديثها يحمل المدرب كابتن فوزي، هل تتفق؟
2: أنا أتفق في واحد الجانب، لأنه أنت تتعامل مع المنافس لأمامك أبو سعيد. أنت قلت بأن المنتخب الكندي السرعة، والسرعة هذه تحتاج إيش؟ ما تحتاج أنك أنت تعطي المساحة للناس أو تصرف قبل ما يفكر المنافس. فأنت دائما لعبت المباراة الأولى بشكل وما تعاملت مع المنافس بالشكل المطلوب، لأن أنت مثل ما تقول لعبت بطريقة مفتوحة ولعبت بطريقة فيها مغامرة، على عكس أنت دائما المباريات الأولى تكون هي دائما هي الأساس اللي تبني عليها ما هو قادم. العكس اللي صار والنقطة اللي تكلم فيها فوزي اللي هي التشكيل حسب المنافس، أنت جلست على نفس التشكيل، اللهم أنت لما حسيت بالتغيير وقع، لما غيرت بعض اللاعبين لازم أنت تكمل المباراة المقبلة بالشكل اللي أنت نهيت به المباراة السابقة.
0: لكن هل من المنطق أنه كل مباراة لها تشكيل أو أسماء؟
2: لا مش بالضرورة يعني تشكيل،
0: هو يفترض أنه يعول على عناصر جاهزة لخوض البطولة.
2: أتفق معك، ولكن أنت دائما لازم هل الشكل اللي لعب به المنتخب المغربي مع اسكتلندا هو الشكل اللي لعب به مع البرازيل؟ لا مش نفس
0: العناصر نفسها.
2: لكن انا ليش انا تكلمت المسؤوليه، انا الكابتن فوزي يتكلم على العناصر اللي لعبتها، انا اتكلم على الطريقه اللي لعبها امام المنافسين.
0: الطريقه
2: انا اعطيتك مثال بالمغرب انه لعب بنفس نفس التشكيل، ما في ولا لاعب خارج على المجموعه، ولكن الشكل اللي لعب به مع البرازيل مش هو اللي لعب به ضد اسكتلندا. هذا يبين عمل المدرب، وهذا اللي ما توفخيه لوبيديغي. فهذا انت في كاس العالم بوسعيد، كاس العالم المستويات العاليه لازم تلعب حسب المنافس اللي امامك، سرعته بطئه، نوعيه المهاجمين، نوعيه وسط الميدان، نوعيه المغرب شاف وسط الميدان مال البرازيل قوي نهاه لعب مع اسكتلندا.
0: لكن قطر لديها مشكلة كابتن، وأكبر دليل على ذلك أنهم ما زالوا يفكرون في سبستيان سوريا، يعني في اختيار العناصر أو في إحضار عناصر تقدم إضافة جديدة للمنتخب القطري كما شاهدناه في سنوات سابقة. هذا الأمر مفقود. إذا كنا نحن نتحدث عن المغرب كاتحاد وعمل يبحث من خلال لجان معينة استقطاب المغاربة الذين يتواجدون في أندية أوروبا واستقطابها لتمثيل البلد، منتخب القطري لا يستطيع أن يقوم بشكل مستمر بهذه الآلية. هناك آلية معينة بسياسة معينة داخل هذه الدولة، وبالتالي في مرحلة عمرية لاعب لا يمكن أن يقدم الإضافة مهما كان هذا ذلك الاسم، يعني اللي يمكن أن يريد يعني حسن الهيدوس اعتزل ثم تم إعادته للمنتخب.
2: خورخي بوعلا محتوى لو يبادر
0: يعني
2: المستوى، لكن يعتبر
0: ك تتعلق باللاعبين قبل أن تكون بالمدرب أيضا.
1: أبو سعيد، ممكن أنا التشكيلة اللي شاهدناها في كأس العالم منتخب القطري متغيرة ممكن 80% من التشكيلة الأساسية. أنا أتكلم صحيح في هناك أسامي تمتلك الخبرة في دكة الاحتياط، لكن التشكيلة اللي هو أحمد إسماعيل مهاجم منتخب القطري أعتقد، ولا إسماعيل أحمد لاعب أول مرة نشاهده في منتخب القطري، يعني اليوم أنت تزق فيه في هذا البطولة مع لاعبين يمتلكون البنية القامة الكبيرة واللاعبين في دوريات قوية، لابد أنك أنت تعطي المهاجم يكون عنده يمتلك القوة، يمتلك الخبرة، يمتلك كيف يتصرف. أكرم عفيف غايب، أنه ما عنده اللاعب اللي يقدر يلعب معاه بالنسبة ما نشاهده في منتخب القطري في كأس آسيا أو كأس الخليج. أنا أحمل المدرب وسعيد ممكن 80% المدرب لم يوفق في
0: لكن اختيار. الفرصة ما زالت موجودة كابتن فوزي أمام البوصلة، يعني
1: اليوم أنت تقابل أنك أنت ما أعطتنا الانطباع المؤشرات الجيدة أنك أنت تقدر أنك تقول منتخب القطري تقدر تفوق على المنتخب البوسني. المنتخب البوسني شاهدنا مباراتين، منتخب يعني عند القدرة، عند اللاعبين اللي يلعب على كرات الثابتة طوال، عند القامة الطويلة،
2: يوصل مرمى المنافسين
1: يعني بصورة جيدة. لكن المؤشرات، لكن نفس ما ذكرت في أمل هناك في أرضية الملعب في الورق، لكن أتمنى يكون المدرب يقدر انه يقدر يعمل انا انتفاضة او يقدر انه يطلع من اللاعبين افضل اللي يطلعهم في المباراتين السابقة.
4: يعني احيانا كابتن عبد الغني منتخب قطر لا تفهم هل يريد الاستحواذ ام تحولات سريعة لمرمى المنافس، وحتى تحقق احيانا مفهوم الاستحواذ او التغيير المباشر الى مرمى المنافس تحتاج الى لاعبين. يعني ربما واحد من وجهة نظر ليس هو اللاعب اللي يمكن ان تعول عليه على مستوى البناء او على مستوى التحولات السريعة، اما ديمبو يعني لاعب مجهود عنيف قوي جدا يشكل حالة الضغط على المنافس لكن لا تشعر بقيمته مع الكرة، وبالتالي قد يكون الطرد الذي تحصل عليه في مباراة كندا عامل إيجابي لاختيار عنصر جيد في المرحلة القادمة.
2: هو أبو سعيد شوف دائما اختيار الطريقة حسب المجموعة اللي موجودة. أنت قلت بأنه منتخب قطري ما تعرف هل هو يلعب استحواذ أو يلعب التحول أو لعب، هذه هي الفكرة اللي أنا تكلمت قبل شوية، لأنه المدرب لازم تحس بشكل الفريق وتحس بأنه هناك طريقة لعب أمام المنافس اللي أمامه. نحن عندنا مثل ما قال فوزي عندك المعتز. المعتز ممكن تلعبه في هذه الحالة تلعبه هو الفريق اللي يشيل الضغط على هو اللاعب اللي يشيل الضغط على الفريق لما تتحول لعند المنافس، لأنه لاعب يتبني عليه محطة. فهذا المحطة هي اللي تنقص شوية من الضغط إذا بغيت تلعب الكرات المباشرة. فالحين هذا مفقود، أنت ما قدرت تخرج بالكرة، أنت ما قدرت تخلق فرص، أنت ما قدرت تعطينا شكل الفريق، وهذا هو هذا النتيجة أبو سعيد.
4: نعم أكيد المنتخب القطري لديه فرصة أخيرة عندما يلتقي منتخب البوسنة من أجل تحقيق الانتصار وضمان تواجد في المرحلة القادمة، لأنه سيرفع رصيده إلى 4 نقاط في حالة انتصاره. المنتخب السعودي الذي نجح في تحقيق نقطة وحيدة أمام المنتخب الأورغواي في أولى مبارياته، ويلتقي أيضا في هذه الأثناء المنتخب الأسباني بحثا عن نتيجة إيجابية تقرب أكثر من بلوغ الدور القادم. المنتخب السعودي في ظهوره الأول أكد بأنه قادر على أن يحقق المطلوب منه في هذه المجموعة.
5: هنا الأخضر من أجل إحياء آمال، من أجل إحياء أحلام. كرة من ركلة ركنية ستنفذ، مصعب لجوير على التنفيذ، عرضية ترسل، سعودية سعودية سعودية. كرة منقولة من الطرف الأيسر، عرضية ترسل للأوروغواي بالرأس، تلك اللعويس يتصدى هدف العودة، هدف التعادل للمنتخب أو لمنتخب الأوروغواي. نعم الأوروغواي تعود عن طريق ماكس مليانو أراوخو، هدف العودة لمنتخب السيليستي. الأوروغواي هدف، السعودية هدف.
4: إذن الأخضر السعودي يبدأ مشواره في المونديال بتحقيق نقطة أمام واحد من المنتخبات القوية والتي كانت قد سجلت حضورا على مستوى

0: بتحدث يعني مباراة قوية بين المنتخب السعودي والمنتخب الأسباني، لكن نحن نتحدث على المنتخب السعودي بشكل عام. منتخب ظهر مستوى خط الدفاع، أصلابه في الترابط في الدفاع أكثر ما شاهدنا في الصورة الفنية اللي هي الاستحواذ، أنه هو يقدر يهاجم المنتخب الأرجواي. أعتقد أن المدرب للأسف يعني جاء في فترة كانت جدا قصيرة، لكن هو يمتلك الخبرة أنه هو درب في السعودية فترات كبيرة، يعرف بيئة اللاعب السعودي، يعرف اللاعبين، قد دربهم في عدة أندية. هذا النقطة الإيجابية اللي تشفع للمدرب أنه يقدر يتعامل مع نفس هذا النوعية من اللاعبين المنتخب السعودي. أكيد المنتخب السعودي في نجوم ما ظهرت في المباراة الأولى اللي هو سالم الدوسري، كنا متأملين أن سالم يقدم مباراة كبيرة مع المنتخب الأرجواي. اليوم لازم لابد أنك في مباراة الكبيرة لابد أن يكون عندك لاعب يعمل لك الفارق أو ينقل الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. هذا اللي مفتقده المنتخب السعودي خلال الفترة السابقة. ما سالم ما ظهر بالمستوى اللي معروف عليه في نادي الهلال. لابد أن المدرب المنتخب السعودي أنه يوجد حل قدري للمباراة. هذا تعرف هذه المباراة بتكون هي يعني بتحسم تأهل المنتخب السعودي للمرحلة الجاية أو عدم تأهله. مباراة صعبة أبو سعيد، يعني اليوم أنت تلعب مع المنتخب الأسباني،
1: وهذا الصعوبة لاحظناها كابتن فوزي. يعني في مباراة الأورجواي المنتخب السعودي كان حاضر بصورة جيدة في الشوط الأول، نجح في تسجيل، لكن في الشوط الثاني اختلف شكل المنتخب السعودي، تراجع، استنزاف بدني كان حاضر، وبالتالي هذا مكن أيضا المنتخب الأورجواني من تسجيل التعادل. مدرب الأورجواي أيضا تعامل مع الشوط الثاني بصورة مثالية، عكس المنتخب مدرب المنتخب السعودي دونيس تأخر نوعا ما في إجراء التغييرات.
0: هو أبو سعيد هو الحفاظ على الهدف هذا أصعب شيء، يعني اللاعبين يعني ذهنيا دائما يكون في تراجع، هو يريد يحافظ على الهدف بطريقة أنهم يقدرون أنهم طريقة دفاعية اللي هو تتكتل في منطقة ال 18.
1: هذا فارق بين اللاعب الأوروبي.
0: نعم نعم نعم أبو سعيد، هذا موجود، نحن لاحظناها في الفرق العربية. ونحن أوكي لو أنت تدافع على الهدف أنك لكن كيف تحول من حالة دفاعية لحالة هجومية؟ هذا لازم تمتلك لاعبين بجودة عالية، مدرب يكون عنده حلول أكبر أنه كيف يحول من الفريق المنتخب من حالة دفاعية لحالة هجومية، وكواليتي اللعيبة. اليوم أنت المدرب ما عنده لعيبة يمتلكون هذا القدرة أنه التحولات السريعة للأمام، هذا بعد توجد في المنتخبات العربية للأسف الشديد. لكن أتمنى أن نشاهد المنتخب السعودي اليوم نفس ما شاهدنا في كأس العالم في قطر، أنه يحدث مفاجأة، تغلب على المنتخب الأرجنتيني، واليوم تغلب على المنتخب الأسباني.
2: نعم. شوف، هو دائما الاستنزاف هو اللي يضيع المجهودات، لانك انت لما تعطي الكره للمنافس فمعناته انك انتظر انك اما انك تخطا من نفسك او يفرض عليك المنافس انك تخطئ، وهذا هو ما هذا اللي حصل مع المنتخب السعودي. زياده على هذا ابو سعيد، حتى التنافسيه الكبيره مفقوده بالنسبه للمنتخب السعودي، لانه ما لاعبين كثير على المستوى المحلي، وهذا جانب حتى هو لازم يحسب له حساب. ثاني شيء، الطريقة اللي نهجها المدرب في الشوط الثاني هو أنه يعطي الكرة للمنافس، والمتعارف هي أنه لما تدخل وانت مهزوم الشوط الثاني فلازم تزج بأكثر عدد من المهاجمين، الشيء اللي راح يفرض عليك أنك أنت يعني توجد حلول دفاعية. لكن
1: المهم جدا أن تكون لديك فهم لمجريات المباراة، تحكم بالمباراة، بمعنى أنك أنت اليوم عندما تتقدم لا يعقل بأنك تدافع عن مرماك أمام منتخبات كبيرة لديها الحلول ولديها القدرة على الوصول، يعني ربما لا تسجل، لكن ليس من المعقول أن تستنزف أولى مبارياتك ثم لا تستطيع الوقوف في باقي المباريات.
2: دائما الحلول أبو سعيد لما تكون أنت متقدم، الحلول هو أنك أنت يعني ما تخلي الكرة للمنافس، يعني تكون الكرة عندك أكثر من المنافس، لأن المنافس دائما هو يبحث تكون ما عنده عشان يروح بسرعة يرجع في المباراة. لما أنت تخلي الكرة معك أكثر وما تفقد الكرة أكثر، لأن الحالة اللي شفنا في منتخب السعودي فبعد تسجيل الهدف دائما يفقد الكرة أبو سعيد، يفقد الكرة بسرعة.
1: اليوم إسبانيا ستكون مختلفة، وهذا ما تأكده النتيجة.

0: يعني من خلال تقدم منتخب اسبانيا بهدف يمين يمال. يعني التغيير اللي سيحدث لدى اسبانيا لن يظهر، من المستحيل ان تعيد الصوره التي ظهرت بها اسبانيا امام الراس الاخضر، وبالتالي هناك عناصر كانت غائبه، ابرز هذه العناصر يمال، نيكو ويليامز، ربما داني اولمو يبدا من البدايه ليشكل حاله من التفاهم والربط على مستوى خط المقدمه.
1: لكن بو سعيد نحن ما نقول ان المستوى اللي ظهر به المنتخب الاسباني امام الراس الاخضر، لكن قول ما هي كميه الفرص اللي ضيع المنتخب الاسباني؟ لولا سجل هدف مما حصل في البدايه الحين ما راح تكون ما راح يكون كل هذا الكلام اللي هم يتكلمون على، لان الاساس كل الاساس انك انت تحرم المنافس من خلق الفرص، مثل ما صار في المباراتين مع بين مباراه المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي، انت حرمت المنافس من الفرص، وهذا هو الاساس، مش انك انت يعني تقول ان المنافس ما ظهر بالصوره الجيده، لا، قل ما قدر يخلق فرص امام هذا الفريق، على عكس المنتخب الاسباني ابو سعيد خلق فرص كبيره مع الراس الاخضر لكن ما سجل. الحين مع بدايه المباراه الحين هو متقدم، هذا يعني انه المشكل مش مشكله الاداء او المشكل انه في العناصر اللي تنهي، وهذا واحد منهم اللي هو لامين يامال ابو سعيد، وهذه هي الفوارق اللي موجوده عند كل فرق. لكن بغض النظر عن نتيجه المباراه ابو سعيد، اليوم الامل كل الامل انه 4 نقاط توصلك يعني 96% انت مع ثلاث
2: كابتن بو عمير، اليوم انت تتكلم في حاله دفاعيه، اوكي، اليوم المنتخب الاسباني كل بيكون في حاله هجوم، تقدر الى على المدرب يقدر انه يتعامل مع نفس هذه المباريات بالمرتد او بالتحولات السريعه، يقدر انه يتغلب، لكن لما انت تكون مستسلم نفس ما شاهد المنتخب السعودي في الشوط الثاني انه متراجع للخلف لين خط 18، صعب انك انت تحافظ على نتيجه المباراه في النهايه. لكن ابو سعيد اكيد اليوم قلت لك انا في بدايه حديثي ان تعادل المنتخب الاسباني حط المنتخب السعودي في ورطه او في مهمة أكيد كبيرة للمنتخب الأسباني، المنتخب الأسباني لازم أنه يتفوق على المنتخب السعودي، والمنتخب الأسباني يمتلك لاعبين على مستوى عالي، يمتلك لاعبين عندهم الخبرة الكافية يتعاملون في نفس هذا البطولات، ونتمنى أبو سعيد تكون حتى لو كانت خسارة تكون خسارة تكون فارق هدف أو هدفين.
1: شوف هاد على أنا بكمل مما أنهيت كابتن فوزي، شفت المشكل مع المنتخبات الكبيرة هم أنه يتحرروا بدري لما يسجل عليك، لانه انت لما يكون امامك منافس اللي يحاول انه ما يخسر، ولما يسجلوا عليك في البدايه يتحرروا من الضغط انه يريدوا يسجلون، لما يسجلوا خلاص يدخلوا في المباراه ويلعبوا باريحيه اكثر ويخليوك تحت الضغط اكثر، وفوق هذا مثل هذه المنتخبات وسبعيد ما تخليك ترفع الراس، طالما انت مهزوم يزيد ما يعطيك فرصة أنك ترجع في المباراة، وهذا هو هذه الفروقات مع المنتخبات الكبيرة أبو سعيد.
0: نعم، المنتخبات الكبيرة حتى الآن تؤكد حضورها على مستوى هذا المونديال، وأبرز هذه الأسماء حامل لقب النسخة الماضية المنتخب الأرجنتيني الذي تفوق على منتخب الجزائر بثلاثية أكد من خلالها ليونيل ميسي اعتلاء صدارة أبرز الهدافين في تاريخ كأس العالم، معادلا رقم الألماني ميروسلاف كلوزا ب16 هدفا، ومسجلا ثلاثية جديدة هي الأولى في مونديال كأس العالم.
3: ليوغول هذا تكفي، كرة واحدة، لعبة واحدة، ضربة واحدة، هربة واحدة، يضربها في الشباك على يسار الحارس زيدان. ميسي يسجل الهدف في الدقيقة 17 من عمر المباراة، 1-0 للأرجنتين أمام المنتخب الجزائري. مرة ثانية ما زالت الخطورة، التسديدة، بابا بابا جول، رائعة التسديدة من هنالك من ماكاليستر، وميسي يسجل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 59. ميسي على الجهة اليسرى، الكرة اللي صعبة، الكرة ترجع لليو، بابا بابا بابا جول، بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا، هاتريك من ليو ميسي على الجزائر، 3-0 يفعلها ليو ميسي من خارج منطقة العمليات، الهدف الأول من خارج المنطقة والهدف الثالث من خارج المنطقة، 3-0 صارت النتيجة لأبطال العالم الأرجنتين.
0: ميسي، وما أدراك ما ميسي،
1: أكيد، لكن كاد أن يعيش يا أبو سعيد، كان كان كان يقدر يعيش نهاية غير سارة لو الحالة اللي تدخل بها.
0: لا هذه حالة طرد يعني طرد. أنا أستغرب من الفار وحكم الفار لم يتدخل.
1: لأن أبو سعيد تعرف هذه كانت بتغير كتير من مش من المباراة بس من من من مصير من مصير المنتخب الأرجنتيني. لا. لأن مصير الأرجنتيني بدون ميسي يقع فيه نوع من نوع ما تحس بهذه القيمة الفنية الكبيرة أو اللي يعمل لك الفارق في أي لحظة.
0: لكن بلا شك الأرجنتين ليست ميسي فقط.
1: أكيد.
0: يعني هو جزء من أهم نقاط القوة، لكن يبقى الأرجنتين أيضا لديها عناصر تشكل حالة اختناق للفريق الآخر.
1: أكيد أبو سعيد، لكن أنا أقول لك الحالة هو موجود وانطرد مش مثل الحالة هو ما موجود وبدينا به بدون ما موجود.
0: صحيح.
1: فهذا تأثير كبير لما تلعب أول شيء ناقص والمباراة اللي بعدها ما بيكون موجود لأنه مطرود. وممكن في حالة
2: أنت تتفق معه
1: من ناحية
2: أن الأرجنتين مش ميسي؟
1: لا لكن
2: لا لا لا, لا أنا خلينا نوقف شوي خلينا نوقف شوي.
1: لا ميسي قيمة
2: ليش قلت لك أنا الحين؟ لا أبو سعيد أنا ما أعرف هذا أنا الأرجنتين ميسي
4: يعني. الأرجنتين ميسي لكن ليست ميسي بمعنى اليوم لا يمكن أن نتجاوز أدوار بقية العناصر الترجمة. اليوم عندما تضع ميسي في خط المقدمة وتتجاهل ما يحدث في خط المنتصف أو في خط الدفاع وفي حراسة المرمى لا يعقل أن تقول بأنه ميسي من قاد الأرجنتين. نعم الفارق لدى ميسي عناصر تحاول أن تقدم التضحية وتقدم العمل والتمرير وتفكر دائما ما يقدم ميسي. يعني ما معقولة ميسي تتجاهل في الملعب.
2: نعم.
4: لكن لا يمكن أن تبني منتخب الأرجنتين على ميسي فقط.
2: أبو سعيد أنا اليوم كل المنتخبات تشكيل 11 لاعب لابد.
4: لكن هذه المقارنة تحدث الآن مع كريستيانو مثلا.
2: بالضبط. اليوم حتى المقارنة شوية ظالمة يعني. اليوم أنت كريستيانو تكلم على 41 سنة وميسي 39 سنة، سنتين تعمل فارق كبير. ممكن كابتن بوعمير يعرف السنتين فارق كبير بين ميسي وكريستيانو. صحيح تقدمه في العمر لكن ميسي يعتبر هو أصغر
0: ليس من ناحية العمر كابتن. أنا أشير من ناحية المفهوم العام لدى المنتخبين. يعني المنتخب الأرجنتيني ككتلة تخدم ميسي، في البرتغال يقال بأن هذه الكتلة لا تخدم كريستيانو رونالدو ليحقق الهدف المنشود كعمل ختامي للمجموعة في أنه هو
2: وهذا واضح بسيد. هذا واضح شاهدنا حتى تصريحات لاعبين منتخب الأرجنتين تصريحات اللاعبين منتخب البرتغال. هناك في فارق كبير بين الحماس والروح والرغبة كيف أنه ميسي أنه يظهر بصورة جيدة. لكن نرجع للسؤال اليوم أنا أشاهد ميسي الأرجنتين يلعب ميسي والأرجنتين يلعب بدون ميسي هناك فارق كبير يكون في ملاحظ في المنتخب الأرجنتيني.
0: صحيح.
2: اليوم من اللي يترجم المجهود اللعيبة، من اللي يكون هو فارق في المباريات الحاسمة؟ هو ميسي. اليوم أنا كنت أتمنى أن أشاهد نجم جديد يظهر بهذا البطولة، نجم معنى النجومية اللي هو في تسجيل الأهداف أو في صناعة اللعب أو في ربط بين المنتخب. ما شاهدت اليوم لاعبين أنهم هم يقدرون يسجلوا أهداف لكن ما يمتلكون التكنيك أو الفنيات الكبيرة اللي هو ظهور نجم جديد بعد ميسي وكريستيانو. بعد ميسي متواجد بهذا السن. صحيح. بهذا العمر هو نجم النجوم الكرة العالمية. إذا رجعنا على الأرجنتين أبو سعيد، الأرجنتين أعتقد اليوم في أول مباراة مع المنتخب الجزائري أعطانا مؤشر أنه هو منافس حقيقي لهذا البطولة. يعني نحن كنا دائما ما نركز على المنتخب الفرنسي، نركز على المنتخب الأسباني، والمنتخب الأرجنتيني دائما ما يكون هو في الترشيحات اللي يكون ممكن في الثالث أو في الرابع. لكن الأرجنتين ظهر متوى جدا جيد وممكن خلال
0: الجزائر أيضا ساعدت الأرجنتين في هذا التألق. يعني ما قدم الجزائر غير منطقي، كنا نعتقد بأنه الحماس الرغبة القوة العنف المتعلق بالضغط على حامل الكرة كل هذه العناصر فقدت في المباراة من جانب الجزائر كابتن.
1: هو بالفعل أبو سعيد لأنه مش هذاك الجزائر اللي كنا احنا منتظرين ومتوقعين الروح القتالية المعروف عليها المنتخب الجزائري محاربي الصحراء. لكن برضه أبو سعيد لعندك إذا عندك ميسي فانتظر أي لحظة يعمل لك الفارق أبو سعيد، وهذا هو اللي أثر. لأن أنت يعني أنه هو لاعب يخليك تخطأ، لاعب يخلخل خط دفاع بالكامل. هل يعقل أبو سعيد أن لاعب من نوعية ميسي وتعطيه المساحة فوق 18؟ هذا مشكلة.
0: هذا هو ميسي في أنصاف من أنصاف الفرص يمكن أن يشكل الفارق. نحن ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا الأحبة، لكن دعونا نتوقف قليلا ثم نعود لنواصل الحوار المتعلق بالمونديال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وحديث متواصل حول كأس العالم 2026 والتي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا، وحديث يتعلق بأكيد أبرز المنتخبات العالمية وكذلك المنتخبات العربية، وفي مواجهة تتعلق بالمنتخب السعودي مع المنتخب الأسباني. المنتخب السعودي يجد نفسه أمام منتخب ثائر متوحش يريد أن يؤكد بأنه قادم أيضا بقوة، وفي 23 دقيقة فقط يجد المنتخب السعودي نفسه متأخرا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. هذا الأمر يؤكد بأن المنتخب الأسباني منتخب بدأ يلملم أوراقه للعودة للتنافس على هذه المسابقة.
1: هو في الفعل مسيد، لأن أنت المنتخب الإسباني دائما ما يبحث على صدارة المجموعة على أساس المواجهات مع من سيواجه، لأن مثل ما هذه المنتخبات هي تختار تواجه مين. ففقدت أول ثلاث نقاط، فلازم تسعى على أساس أنه لا بالنسبة للغزارة التهديفية ولا بالنسبة
0: لكن هذا النقاط أبو سعيد اللي كنت أشير إليه كابتن، أنك أنت تبدأ قوتك في أولى مبارياتك على مستوى الإجهاد البدني، ثم تجد في المباريات التالية لا تستطيع أن تقف على قدميك. 23 دقيقة فقط، ثلاثة أهداف،
1: وحتى نوعية المنافسين أبو سعيد، أنت الحين استنزفت في المباراة الأولى وأسلوب لعبك ما وازى المنافس لأمامك، الحين تلعب مع منافس آخر من نوع اللي يمتلك يعني يعتمد على الاستحواذ ويتام على المهارات الفردية في إنهاء الهجمة، لأن أنت لما يكون عندك لامين يامال، عندك أولمو، عندك بيدري، عندك لاعبين اللي بغض النظر عن اللاعب الجماعي، هناك اللاعب الفردي، بما معنى أن المفروض
0: هل كرة القدم صعبة لهذا الحد حتى لا يتمكن مثلا اللاعب السعودي في مجاراة اللاعب الأسباني من خلال على الأقل تنقل الكرات فيما بينهم؟
2: وصولك لهذه المرحلة، وصولك لكأس العالم، كان أكبر مثال للمنتخب السعودي في 94، قدم مستوى فني جدا مشرف للكرة العربية، الكرة السعودية، لاعبين يمتلكون شخصية داخل الملعب، لكن افتقدنا خلال الصراحة، يعني افتقد المنتخب السعودي خلال 4 سنوات الأخيرة اللاعب السعودي اليوم لم يمتلك الشخصية اللي نحن دائما المعروف عليهم ان اللاعب السعودي اللاعب الكواليتي الجيد. أجيال أبو سعيد، أجيال أنا أتكلم اليوم
0: على الرغم من وجود احتراف جديد، نجوم متواجدة في الأندية، يتمرن مع لاعبين على مستوى عالي،
2: يحتاج وقت أبو سعيد. هذا العمل اللي بيتقدم من خلال السنتين أو 3 سنوات الأخيرة يحتاج عمل طويل، بعدين بيبين في 5 سنوات أو 6 سنوات القادمة. نتمنى أن نشاهد المنتخب السعودي في كأس العالم القادم أفضل ما شاهدنا في هذا الكأس العالم.
0: نعم، الأردن أيضا في ظهورها الأول حضرت على مستوى التسجيل، لكنها خسرت المواجهة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
3: موسى روح يا موسى، هنا المحاولة، هذا علوان، روح علوان، طلق علوان، حطها علوان، حطها، نشامة اكتبوا تاريخكم يا نشامة، عيشوا حلمكم، اصنعوا ذكراكم، وثقوا لحظتكم، الأردن يعود، الأردن يعتل. ماركو يا ماركو، أبو ليلى في المرمى، ماركو يسجل الثالث، انتهت حسمة، قضي الأمر، المنتخب النمساوي يسجل ثاني انتصاراته على المنتخبات العربية في تاريخ المونديال.
0: إذن انتصار أو خسارة الأردن أمام النمسا تجسد في أول حضور في المونديال، لا أريد أن أقول خسارة منطقية، لكن هي فرصة للأردن لإظهار إمكانياتها ومشاركة في هذا المونديال، وربما في المباراتين المتبقيتين يحقق شيء يمكن أن يسعد الجماهير الأردنية والعربية.
2: أبو سعيد، أنا من بداية صعود المنتخب الأردني إلى الكأس العالم قلت هذا بيكون هو أكبر تكريم للاعب المنتخب الأردن أنه يلعب في ظل هذا البطولة الكبيرة، أنه هو يكون له حضور أو تاريخ، يعمل تاريخ للبلد ويعمل تاريخ للاعب نفسه، أنه يقدر يحقق إنجاز نفس ما تحقق في منتخبات المنتخب السعودي المنتخب المغربي. كانوا في بداياتهم مشاركتهم في كأس العالم كان دائما يكونون في يعني في مواقف صعبة، كيف تغلب أول فوز بالنسبة للبلد، لكن اليوم نحن نشاهد المنتخب المغربي تخطى هذا الخوف أو الرهبة لهذا البطولات أو تقابل منتخبات كبيرة. اليوم أول مشاركة للمنتخب الأردني في هذا البطولة، نتمنى أن يحقق نتائج إيجابية، لكن إذا ما تحققت هذا النتائج الإيجابية يعتبر هذا يعني عمل اللي قام فيه الاتحاد الأردني في 5 سنوات أو 4 سنوات الماضية.
0: نعم كابتن، بلا شك يعني الأردن بهذه الخسارة، لكن لديها أيضا مباراتين أمام منتخبات قوية، الجزائر ثم الأرجنتين.
1: هو بالفعل أبو سعيد سوء الحظ أنه المباراة الأخيرة موجودة مع المنتخب الأرجنتيني، لأن بعض الأحيان حتى 3 نقاط ممكن تعطيك أحسن ثالث، ولكن أنت تنهي آخر مباراة مع المنتخب الأرجنتيني وعندك مباراة حاسمة مع المنتخب الجزائري، فبمعنى أنه أنا أضم صوتي لصوت الكابتن فوزي على أساس كل ما شاركت المنتخبات العربية كثير في في في في كأس العالم، كل ما بدأت تأخذ التجربة، كل ما بدأت تعيش الأجواء المونديالية والقيمة أو المستويات اللي مفروض توصل لي، لكن ما مفروض توقف على هذا، على المشاركة هذه، مفروض يشتغلوا على ما بعد كأس العالم هذه، لأنه نحن لاحظنا المنتخب السعودي في وقت من الأوقات يعني كان له وضع، الحين ما بنوا على هذا الأساس، على عكس المنتخب مثل ما قال الفوز
2: المنتخب الياباني،
1: أيوة هذه منتخبات كلها بنات ما هو قادم، يعني وكل المنتخبات اللي شاركت أكثر مرات في كأس العالم لها وجود إيجابي
2: هوية،
1: نعم، وصارت عندها مثل ما تفضلت صارت عندها هوية مونديالية، وهذا يعني يخرجك من هذاك الأجواء أو الخوف أو الأمور التنظيمية.
2: سيد بس أضيف على كلام بعميرة، حتى اليوم أنت وضعك في القرعة أو في المجموعة هذا بعد تتراوح اليوم للأسف الشديد المنتخب الأردني ونوضع في مجموعة جدا صعبة، صحيح، بعكس المنتخب القطري أعتقد أن مجموعة القطري مجموعة تعتبر مجموعة نوعا ما متوازية،
1: سويسرا كندا والبوسنة،
2: نعم، صح. اليوم المنتخب الأردني يلعب مع المنتخب الجزائري المنتخب الأرجنتيني أكيد مجموعة جدا صعبة على المنتخب الأردني، لكن نحن اليوم نحن توقع والأمال والأمنيات تختلف اليوم في أرض الواقع، اليوم هناك في عمل، في لاعبين، في مدربين، في الكرة تغيرت، صارت فيها في جزئيات بسيطة اللعيبة أو المدربين يلعبوا عليها، لابد أن الاستفادة أول شيء الاستفادة من اللاعبين العرب أو المنتخبات العربية من هذا البطولة، بيجي كأس آسيا، أنا أعتقد اليوم وأنا أقول لك المنتخب الأردني بيكون منافس قوي على كأس آسيا بعد خوض هذا البطولة اللي هي بطولة كأس العالم.
0: نعم أيضا في المقابل منتخبات المكسيك وأمريكا وألمانيا ضمنت التواجد كأول المنتخبات حضورا في الدور 32 بعدما أكدت انتصاراتها للجولة الثانية.

0: يوميندي العرضية خطير. الله الله الله الأفيال تهز الأرض في تورنتو. الأفيال الأفيال هنا يسجلون هدف تاريخي في مرمى ألمانيا. هدف تاريخي في مرمى ألمانيا لمنتخب ساحر العاج. هذه محاولة لأنهم الألمان لا يستسلمون. هذا الميشا هذه كرة الله إنهم الألمان يا سادة من كان يعتقد أنهم أموات هؤلاء هم الألمان.
1: توزيع كرات خيمينيز ورصيد خيمينيز ضيع جول خطأ من حارس الكوري المتابعة حاضرة والهدف الأول. خمس دقائق أولى التريكولار يفتتح باب التسجيل هنا في جوال الأخارة بالواحد صفر للمنتخب المكسيكي.
2: إذن المانشافت يؤكد قوة الماكينة بأنها جاهزة للتنافس على مونديال أمريكا والمكسيك البلد المستضيف، يؤكد أيضا حضوره وتأهله للدور القادم بالإضافة إلى منتخب أمريكا. يعني المنتخبات المستضيفة كابتن فوزي بالإضافة إلى المنتخب الألماني أكد الحضور للمرحلة القادمة، لكن كانت مباراة مثيرة أمام ساحل العاج قدمها منتخب ألمانيا وكوتوفوا. يعني في اللحظات الأخيرة العقلية الألمانية دائما اللي تقال لا تعرف المستحيل عرفت كيف تخطف ثلاث نقاط وتؤكد التواجد في الدور القادم.
3: أي نعم أبو سعيد، أمس استمتعنا في مباراة تعتبر من أفضل مباريات كأس العالم بين المنتخب الألماني ومنتخب الكوتوفواري. هناك المباراة تحكمت في نوعية الجزئيات المدربين، تغييرات المدرب المنتخب الألماني هي اللي أعطت الفوز المنتخب الألماني، من ثم حتى المنتخب الساحل العاج تضيع الفرص الكثيرة لنفس نوعية هذه المباريات، تضيع فرص تستقبل. صحيح. وهذا اللي علمتنا كرة القدم، وهذا اللي حدث في مباراة مع المنتخب الألماني. جات فرصة حقيقية للتسجيل، تهور اللاعب، عدم يعني تتصرف الجيد في هذا الهجمة، من ثم شاهدنا هدف منتخب الألماني. إذا منتخب المنتخبات الألمانية إذا ما تتسجل عليها المنتخب تعرف كيف تتعامل مع نفس هذا نوعية من المباريات، لكن تفأنا شاهدنا المنتخب الألماني يرجع للعهد التاريخ. إذا المنتخب الألماني دائما يكون منافس في هذه البطولات، دائما يكون بطولات نستمتع في هذا نفس اللاعبين الألمان دائما يكون منافس على البطولة. أتمنى أن أنا من مشجعين المنتخب الألماني، أن أتمنى أن يستمر.
2: راح تعاني مع في هذا البطولة؟
3: لا، دائما المنتخب الألماني يكون صعب، لكن دائما يكون في الأمتار الأخيرة أنه يحقق الأهداف.
2: منتخب الألماني كما ذكرت منتخب كبير لديه أرقامه الخاصة في المونديال، لكن في هذه البطولة من الواضح كابتن عبد الغني أنه سيعاني عندما يلتقي بمنتخبات قوية على مستوى خط المقدمة، دفاع بطيء، خاصة مع الحديث عن إصابة نيكو شلوتربيرك المدافع بروسيا دورتموند. هناك حديث عن إصابة برباط صليبي وربما انتهاء مشواره في هذا المونديال. جوناثان تا رودريجو، كان يمكن لمنتخب ساحل العاج إنهاء المباراة. بسبب البطء الحاصل لدى دفاعات المغرب.
4: وهذا دليل على عدد الفرص اللي حصلها المنتخب الإيفواري والطريقة السلسة اللي كان يوصل بها المناطق المنتخب الألماني والاختراقات اللي كانت توصل، رغم أن المنتخب الإيفواري ماش مش بدك الزخم من المهاجمين اللي يستفدوا من أنصاف الفرص.
2: صحيح.
4: فلو كان في منتخب آخر فأنا أضم صوتي لصوتك أنه بالفعل يعني مستقبل المنتخب الألماني في الأدوار المتقدمة مع المنتخبات الحاسمة وأصحاب المهاجمين اللي يخلصون من أنصاف الفرص فراح يعاني أبو سعيد، رغم أنه هو أرجع من بعيد وحقق تأهل وسجل هدف فوق قاتل، فلو كان تعادل ممكن حتى يعني المنتخب اللي راح يواجهه في الادوار الثانيه الدور 32 فراح ممكن يواجه منتخب اقوى وممكن يخرج مبكرا. نعم. انا يمكن الاحظ ابو سعيد في المجموعه مع المانيا ممكن ما بيكون فيها احسن ثالث، لانه اذا فاز المانيا على الاكوادور واذا فاز ساحل العاج على كرة صوب بما معنى خلاص نقطه. صحيح. نقطه بما معنى ممكن المجموعه هذه اللي هي المجموعه الخامسه ممكن ما يكون فيها احسن ثالث.
2: نعم. اللي إذا أحدثت الإكوادور المفاجأة وانتصرت عليها.
4: وهذا ويمكن تحصل في كرة قدم أبو سعيد.
2: نعم. أيضا المنتخب الفرنسي وصيف النسخة الماضية أكد قوة واضحة بقيادة كيليان مبابي وبقية الأسماء بعدما تفوق على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
5: المقتسم بدأنا ضايع كرة لمنتخب فرنسا كيليان الله الله الله في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء كيليان مبابي يسجل ثالث أهداف الفرنسيين فرنسا بالهدف الثالث عن طريق أهدافها عن طريق ملك أرقامها كيليان مبابي بهدف المونديال بروعة أهداف كيليان تزيد لا تصد لا ترد في شباك الحارس إدوار ميندي.
2: كابتن عبد الغني، فرنسا تظهر صورتها الحقيقية في المونديال وصيف النسخة الماضية يؤكد جاهزية للعودة ربما للتربع على عرش العالم بعدما فاز بثلاثية أمام السنغال.
4: والله أبو سعيد فرنسا أحد المرشحين للذهاب بعيدا أو حتى الفوز بكأس العالم ولما لا حتى على الأقل التواجد في المباراة النهائية لما يتوفر عليه من لاعبين لا على المستوى الدفاع ولا وسط الميدان ولا حتى على مستوى خط الدفاع. وما قدمه أعطانا إشارة قوية ما قدمه أمام منتخب مش سهل لمنتخب
2: أسلحة متنوعة سريعة أوليسي مبابي باركولا
4: كرة شاملة أبو سعيد كرة شاملة وفعلا منتخب مرعب منتخب متكامل هجوميا ودفاعيا لا في التحول الدفاعي ولا في التحول الهجومي والسرعة يعني أقول لك أبو سعيد
2: يعني اليوم نحن نلاحظ بطل أفريقيا المنتخب السنغالي لم يقدم ما يمكن أن يخرج بنتيجة إيجابية أمام فرنسا فما بالك بباقي المنتخبات.
4: هو بطل أفريقيا أبو سعيد بطل أفريقيا من خلال المباراة لكن خلال القوانين المغرب بطل افريقيا.
3: بس بعمير هناك في مشكله هنا كان في مشكله واضحه في المنتخب الفرنسي
2: هذا النقاش
4: لانه احنا شوف بنقارن وصيف بطل العالم ووصيف بطل افريقيا. فترى على فكره حتى منتخب السنغال كابتن فوزي ترى منتخب ثقيل لكن واجه منتخب انا
2: دعني ايضا اذهب لمواجهه العراق النرويج كون ايضا هذه المواجهه في هذه المجموعه حتى نلخص تفاصيل هذه المجموعه.
5: علي جاسم حلوه برشا وينك عماري وين حسين التعادل اليوم ايمن حسين ايمن حسين حياك العراقي حياك حياك بابا حياك حياك العراقي حياك واحد واحد واحد واحد العراقي يمر من هنا سومع او باب استعمل الله يكيك الهدف الثاني ايرلين جالاند وفرحة ما تمت عرضية خطيرة تبارك من ايرلينج اضرب كرة مش معكم الهدف الرابع للمنتخب النرويجي.
2: إذن العراق أيضا تسجل حضورها الثاني في المونديال لكنها بخسارة جديدة. هذه المرة كانت قد خسرت في مونديال 86 في 3 مباريات، والآن تخسر مباراتها الرابعة في كأس العالم. كابتن أحمد راضي رحمة الله عليه هو من كان قد سجل للعراق في ذلك المونديال، مونديال 86 في المكسيك، واليوم أيمن حسين يسجل هدفا في مرمى النرويج، لكنه لم يكن كافيا لإسعاد العراقيين بتحقيق أولى نقاطه في المونديال أو على الأقل الانتصار. يعني بلا شك هذه مجموعة فرنسا، السنغال، العراق، النرويج، مجموعة أيضا وضعت المنتخب العراقي في منتخبات طاحنة.
3: هو كان بالإمكان المباراة، تعتبر مباراة النرويج هي مباراة مفتاح التأهل، ولا مفتاح يكون يعطي المنتخب العراقي أمل في هذه المجموعة، لكن خسارتك مع المنتخب النرويجي حطيت في وضع جدا صعب لتحقيق أحد البطاقتين للصعود للمرحلة الثانية. لكن اليوم نتكلم على المنتخب العراقي، أنا ممكن مباراة مع المنتخب النرويج حسيت اللاعبين المنتخب العراقي في هناك خوف نوعا ما من مش من المنتخب النرويجي، هو الحدث اللي صعوده مباراة
2: يعني حتى هدف الثاني للنرويج حالة من الارتباك والخوف
4: خطأ بين المدافعين
3: في في في خوف من اللاعبين اللعب في بطولة كأس العالم بحجم كأس العالم، هذا تعطي الفريق ضعف في في في في اخطاء مبدئيه. ابو سعيد يعني الهدف اللي انحرز من منتخب النرويج اعتقد انه خطا ما يخطا لاعب في بطوله نفس بطوله كاس العالم، لكن اللاعب المنتخب يمتلك لاعبين ثقال، يمتلك مهاجمين، ايمن حسين من افضل مهاجمين في اسيا، يمتلك الطول الرفيع، الجم عنده قدرة في تحقيق الهدف في خط 18،
2: وهدف مستحق لأيمن، لأنه أيمن هو كان عامل فارغ جدا على مستوى التصفيات، ثم المباراة الفاصلة سجل هدف التأهل، اليوم يفتتح أهداف العراق في المونديال. نعم الجانب الشخصي مهم بالنسبة لأيمن، لكن على مستوى العراق ليس جيد، لكن هنا تجسيد لمعنى أنه اللاعب اجتهد، يؤكد قيمة الفنية ويؤكد حضوره على مستوى الأهداف بالنسبة للمنتخب العراقي.
3: هو يعتبر أيمن أفضل المهاجمين في قارة غرب آسيا، نتكلم نتكلم على آسيا كل، أعتقد أن في غرب آسيا أيمن حسين يعتبر من أفضل المهاجمين في هذا الآخر سنتين. لكن اليوم أنت نفس ما ذكرت أنه هو المجموعة جدا صعبة للمنتخب العراقي، لكن نتمنى من اللاعبين منتخب العراق نفس ما ذكرت يمتلكون يعني قوة بدنية، عندهم الحماس والإصرار، هذا ممكن نوعا ما تساعدهم في المباريات الجاية.
4: لكن كابتن فوزي لسوء الحظ المباراة المقبلة راح تكون مع فرنسا، يعني بما معنى ممكن حتميا ممكن يكون الخروج مبكرا، والمباراة الأخيرة بتكون مع المنتخب السنغالي.
2: يعني لا يوجد مستحيل، لكن على ما قدم أمام النرويج وصعوبة المجموعة ليس هناك،
4: وقيمة المنافس لأمام يعني
2: نسبة حظ العراق ضعيفة وربما قد تكون مفقودة إذا تكلمنا بالمنطق.
4: أكيد، لأن أنت المنافس لأمامك أبو سعيد قوة ضاربة، لا هجوميا ولا فريق يعني يريد يحسم التأهل مبكرا حتى يريح بعض اللاعبين ممكن.
2: نعم. في المنتخب العربي الآخر منتخب تونس، حضور مخيب لتطلعات الكرة التونسية والعربية، خماسية في المواجهة الأولى، رباعية في مواجهة اليابان، أكدت الوداع المرير للكرة التونسية.
5: إيتو كرة يابانية خطيرة وفرصة للرباعية خطيرة بالرأس، وهدف الرابع، الهدف الرابع عن طريق اللاعب أويدا، هدف الرابع من أويدا.
2: إذن تونس بدأت مشوار المونديال بصبر اللاموشي، ثم أقالت صبر اللاموشي وأتت بهيرفي ريناد، لكن الاثنان تلقيا تلك الهزيمة. كابتن، هزيمة تؤكد تخبط العمل، تؤكد أيضا تراجع المستوى الفني لدى اللاعب التونسي.
4: أنا أبو سعيد يمكن تكلمت أنا قبل بداية كأس العالم، يمكن انت رديت عليا في الكلام اللي انا قلت لك يوم خسروا مع بلجيكا، قلت لك بانه بلجيكا المنتخب التونسي لا يبشر بالخير، فعليهم مراجعه دفاعيا فريق.
2: مع الاسف تلك الخساره لم تعلم،
4: وفعلا الخمسة وجينا لكأس العالم بنفس الأخطاء أبو سعيد ونفس المشاكل ونفس للأسف نحن المشكلة مش في الهزيمة، هزيمة واردة، ولكن الحصص أبو سعيد حصص كبيرة في الوقت اللي هو فرض على المنافسين اللي معاه في المجموعة أنهم يبحثوا على فريق الأهداف للتصدر أو للوصفة، وهذا شيء مؤسف لي نحن كمحبي المنتخب التونسي وكعرب. نعم. أنه تصبح أنك أنت مثل ما تقولوا كطريق لمن يتأهل على الآخر في نسبة الأهداف، وهذا مشكل كبير أبو سعيد للأسف. ويمكن
2: لكن اليابان تؤكد قيمة ثابتة في القارة الآسيوية، منتخب مختلف مرعب، تعادل مع هولندا، انتصر على تونس، ومن الممكن أن يذهب بعيدا كممثل للقارة الآسيوية.
4: من أحسن المنتخبات أبو سعيد، لأنه هذا مش عمل ما اليوم، هذا عمل يعني مسبق، والما ما نشوش نشي نشاهد من كرة جميلة، كرة يعني حديثة، يعني فريق ممتع، السرعة، التحول من الدفاع الهجوم، الالتزام والانضباط، حتى طريقة التعامل المدرب مالهم، يعني المستحدثة اللي صار اللي لما يرفع اللوحة وفيها أرقام اللي يعطي بها أوامر اللاعبين، هل يعمل ضغط متقدم، هل يعمل متأخر، هل يعمل كيف، كل رقم له تعليمات أبو سعيد، وهذا شيء مستحدث من كرة السلة الإسبانية الأمريكية، لأنه بدل ما يوصل المعلومة متأخر يعطي إشارة برقم. فهنا تعرف أنه الناس عمليين كثير أبو سعيد، نحن هذا هو اللي فقدينه.
2: في 2016 يعني انتبهت لتغريدة موجودة في منصة إكس، لاعب منتخب اليابان، هذه التغريدة كانت في 2016، لاعب منتخب اليابان ريتسو دوان حصل على جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا للشباب. هناك لاعب آخر للمنتخب السعودي سامي النجعي فاز بجائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف. بعد مرور هذه السنوات وقيمة الإسمان في تلك البطولة، داون يلعب ثاني مونديال وبعمر 27 عام وأصبح كابتن المنتخب الياباني، بينما سامي النجعي ربما يتواجد أو ربما لا يلعب. وهنا الفارق، إذا كنا سنقول بأنه اليابان متقدمة أو اليابان أو الفرق المنتخبات العربية الأوروبية متقدمة، ليس التقدم المتعلق بما تحقق في المراحل السنية،
4: هي 10 سنين أبو سعيد. 10 سنين تدخل من 2016 ل 2026 لعب بطولة كأس العالم، وهذا ما اقتصر على الاجتهاد الفردي، هذا عمل منظومة داخل البلد أبو سعيد. نحن ما مر علينا احنا هاشم صالح، ما مر علينا محمد عامر، هذه نجوم لعبت مع مين؟ كريس، مع رونالدينو لعبت أبو سعيد، هذا منظومة عمل نحن عندنا موجود، لكن العمل هو الأساس. الحين في نقطة أثرها على على على المنتخب المغربي، الكابتن الفوزي قال 98 كان منتخب، لكن بعد 98 ما في شيء، لكن الناس اشتغلت على ما هو قادم، والعمل هو الأساس أبو سعيد. نحن دائما ندور ونرجع، إذا ما يكون عمل قاعدي ومبني فعرف بأنه اللي تتكلم عليه راح يصير.
2: نعم. إذن هذا فيما يتعلق بمواجهة اليابان تونس. اليابان تحقق انتصار جديد. إنجلترا كرواتيا مواجهة أوروبية من العيار الثقيل، استطاعت فيها إنجلترا أن تؤكد حضورها القوي مع انطلاق مباريات المونديال بالنسبة للمنتخب الإنجليزي.
5: كوساكا يأتي بكرة سليمة ذكية، لازالت الفنان في هذا المكان، ينهي الأمور. إنجلترا في حضورها الأول في المونديال تقول كلمة وكلمة كبرى، لا شك في ذلك، الفوز بالأربعة على ثالث العالم أمام أنظار إتلاتكو.
2: إنجلترا كابتن فوزي 4-2 أمام كرواتيا، نتيجة مهمة بالنسبة للإنجليز لتغيير الصورة التي كانت تضع المنتخب الإنجليزي كفريق يملأ النجوم لكن لا يذهب بعيدا.
3: استمتعنا في المباراة أبو سعيد، كانت من أجمل مباريات هذا البطولة. هناك في نوعين من المنتخبين، المنتخب الإنجليزي رأت الإدارة الاتحاد في منتخب متجدد، لاعبين شباب صغار في السن عندهم الحيوية كبيرة شاهدنا في أرضة الملعب، ومنتخب الكرواتي لاعبين كبار في السن، ما في هناك في إحلال في المنتخب. ممكن في معظم لاعبين المنتخب الكرواتي شاركوا في 3 بطولات كأس عالم، بطولة روسيا، بطولة قطر، واليوم في بطولة أمريكا، أكيد لاعبين عندهم الخبرة الكافية، لكن الحيوية والشباب لابد أن يكون يتواجد في البطولة هذا. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي ظهر مستوى جدا جيد يعني.
4: والله أبو سعيد، شوف بالنسبة للمنتخب الإنجليزي
6: باختصار كابتن،
4: باختصار أعطيك أنه بدأت الصورة الكرة الجماعية بدأت تظهر في المنتخب الإنجليزي.
6: نعم أكيد، إحنا أدركنا الوقت. أنا شاكر لك كابتن فوزي بشير، كابتن عبد الغني أبو عميرة،
4: مشكور أبو سعيد،
6: شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا الأحباء على حسن الإصغاء والمتابعة. قبل الختام نقول لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات مسلم كشوب، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحيم الحضري يتمنى لكم أوقاتا سعيدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار التاسعة، نستهلها بالعناوين. بدء جولة مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. وفي العنوان الأخير، ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. التفاصيل يصحبكم في قراءتها أحمد بن سالم الكلباني. انتهت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنستوك السويسرية بوساطة باكستانية قطرية، وذلك بعد ساعات من المباحثات المكثفة في خطوة تعد الأبرز في مسار التواصل بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تفاؤله بنتائج المحادثات، مؤكداً أن الحوار يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتفاهم بين واشنطن وطهران. وفي المقابل، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات تمثل بداية لمسار دبلوماسي يهدف إلى معالجة القضايا الخلافية بين الجانبين، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع إلى بناء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وتزامناً مع انتهاء الجولة الأولى، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بلشكيان التزام بلاده بعدم امتلاك سلاح نووي، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، ومطالباً الولايات المتحدة بالاعتراف بذلك، في إشارة إلى أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة التفاوض. وتأتي هذه المحادثات بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، حيث تسعى واشنطن وطهران إلى استكمال المشاورات الفنية والسياسية تمهيدا للتوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني وعدد من القضايا الإقليمية. في لبنان، ساد الهدوء مع سريان وقف إطلاق النار. وقبل سريان وقف إطلاق النار ليلة أمس، شهد جنوب لبنان هجمات إسرائيلية كثيفة، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت عن مقتل 97 شخصا بينهم 8 نساء و4 أطفال. وأظهرت لقطات من مدينة النبطية دمارا جسيما عقب الغارات الإسرائيلية في الأيام السابقة، شملت مؤسسات حكومية ومناطق تجارية ومبان تاريخية. في خبر آخر، حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الأبيض في ولاية كردفان. ودعا المجلس قوات الدعم السريع إلى عدم شن هجوم على المدينة التي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين وسط وغرب السودان. جاء هذا التحذير بعد أيام من حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء، واصفا الصراع في السودان بأنه يعد أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع نزوح أكثر من 11 مليون ونصف المليون شخص بسبب القتال. في شأن آخر، استهدفت أوكرانيا مصفاتة يومين للنفط في منطقة الأورال الروسية الواقعة على بعد نحو 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وقالت السلطات الروسية إن فرق الطوارئ تعمل في موقع المصفاة عقب سقوط حطام في محيطها، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم تعرض المنشأة لأضرار، وأنه تم إجلاء العاملين فيها احترازيا. وأضافت السلطات أن قواتها الدفاعية أسقطت نحو 240 طائرة مسيرة فوق مناطق روسية ومياه بحري أزوف والأسود،
من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم وشيك واسع النطاق على أوكرانيا خلال الساعات المقبلة ردا على استهداف كييف لمنشأة تيومين النفطية الروسية. وطالب زيلينسكي السكان بضرورة توخي الحذر الشديد تحسبا لأي غارات جوية، فيما أشار الرئيس الأوكراني إلى أن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية روسية على مناطق شرق أوكرانيا. في أخبار أخرى، كشف دليل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة لعام 2025 عن ارتفاع الإيرادات العامة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني مقابل إنفاق تجاوز 1.5 مليار ريال، فيما سجل العجز الفعلي نحو 461 مليون ريال، وهو أقل من العجز المقدر عند إعداد الميزانية. وأكدت أن نتائج دقة التخطيط المالي واستمرار الجهود الحكومية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على استدامة المالية العامة. بدأت بمسقط أعمال النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية، بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية. ويأتي البرنامج الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ويعكس اختيار الدبلوماسية الاقتصادية لهذه النسخة الدور المحوري الذي تؤديه في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في دعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي. أطلقت غرفة تجارة وصناعة عمان النسخة 5 من برنامج الامتياز التجاري، وشهد الحفل توقيع 3 مذكرات تعاون مع شركة النفط العمانية لدعم برنامج الامتياز التجاري لتوفير 10 مواقع في محطات التعبئة التابعة للشركة بمحافظات سلطنة عمان. ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. رعى حفل الإطلاق معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. بدأ اليوم فلكيا موسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، ويستمر حتى 21 سبتمبر المقبل. وتتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار خلاله بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي والمصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ. ويضف الموسم أجواء تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر، وهو الأمر الذي يجعل محافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار من سلطنة عمان وخارجها. وتواصل

باحثا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي وتعزيز حضوره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة. ويدخل منتخبنا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد البداية المثالية التي سجلها في الجولة الافتتاحية عندما حقق فوزا مثيرا على المنتخب القطري، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. بدء جولة مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. وفي العنوان الأخير، ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. كان معكم في تحرير هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، في قراءتها في تنفيذها على هو مباشرة علي بن حسن العجمي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان، أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها أسئلة متعددة ومختلفة كما كنا نعتاد على ذلك. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. أرقامنا ستظهر على الشاشة لتتمكنوا من خلالها أن تتواصلوا معنا بحول الله تعالى، ونحن في انتظار مكالماتكم. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: أمين يا رب العالمين. الأخ عامر الوهيبي يقول، أو الوهيبي ربما، ما قولكم في من قال لن تجد في كتاب الله أمرا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هناك أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول متحققة تماما باتباع ما جاء به القرآن أو ما جاء به من قرآن النبي. أما النبي فطاعته متأكدة فقط على من عاصره، لأنه ولي الأمر، ولا تلزم من لم يعاصره، لأن الله لم يحفظ كلامه صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن الكريم. ربما هذه الشبهة تحتاج منكم إلى تفكيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن هذه الشبهة ضعيفة من وجوه كثيرة، ومن العجب أن يتناقلها المسلمون ظانين أن فيها شيئا من الصواب، مع أنهم إذا رجعوا إلى كتاب الله عز وجل فإن الآيات في القرآن الكريم شاهدة ناطقة بكذب هذه الشبهة وبافتراء قائلها لها. فنحن لو استعرضنا في هذا المقام ما تسمح به الذاكرة الآن مما ورد فيه الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يمكن لنا أن نعد جملة من الآيات القرآنية، وباستعراضها نتبين ما تشتمل عليه وما تدل عليه، هل يمكن أن يؤكد صحة هذا الزعم، أو أن ما تشتمل عليه هذه الآيات القرآنية تدحض هذه الفرية وتتضاءل أمامها هذه المزاعم الباطلة. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وصفه هنا بالنبوة، ووصف المؤمنين بأنهم يتبعونه، ولم يذكر وصف الرسالة هنا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فربنا تبارك وتعالى هنا يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بوصف النبوة، ثم إنه يأمره بأمر لعموم المؤمنين، إذ لا قائل بأن هذا التوجيه الرباني إنما هو لمن كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقائل ذلك يحتاج إلى دليل. فالله تعالى يقول: حرض المؤمنين على القتال. يتأكد هذا أيضا في قوله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هل المطلوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي خطب في هذه الآية الكريمة وقد تكررت في موضعين من كتاب الله عز وجل أن يجاهد الكفار والمنافقين بنفسه؟ لا قائل بذلك، فهو أمر له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين من بعده بمجاهدة الكفار والمنافقين. وأبلغ من هذه الآيات مما يحضرني الآن أن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا بيان لدعوة سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين الواجبة طاعته الذي أمر المؤمنون باتباعه. فالآية أو الآيتان الكريمتان تلخصان ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ابتدأت بنداء النبوة يا أيها النبي، ثم لخصت ما أرسل به فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على من بعثت فيهم، ومبشرا الذين يصدقونك بالجنة، ونذيرا للذين يكذبونك بالعذاب والنار عياذا بالله. ثم قال وداعيا إلى الله، الآن هو وصفه ناداه بخطاب النبوة. ثم قال وداعيا إلى الله بإذنه، فهو يدعو الأمة إلى الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الذي وصفه به ربه تبارك وتعالى. قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما معنى أن يصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة بأنه سراج منير إن لم يكن في سياق الاتساء والاقتداء والاتباع، إن لم يكن مأمورا بطاعته والانقياد لأمره والاستسلام لحكمه في كل ما جاء به؟ كذلك مما يحضرني قول الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، الآية الكريمة.
0: نعم.
1: ما فائدة وصفه بالنبوة هنا إن كان وصف الرسالة مغنيا للدلالة على لزوم طاعته، وأنه لا ينقاد له إلا فيما أمر خوطب به بوصف الرسالة؟ إذن فما فائدة ذكر النبوة هنا والله تعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ثم وصف ما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى فقال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
0: نعم.
1: فهذه ثم نجد في بعض الأحكام العملية أيضا، فالله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إن الله كان غفورا رحيما.
0: نعم.
1: الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة يا أيها النبي، لم يقل له يا أيها الرسول، ثم قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين.
0: نعم.
1: فكيف يقال بعد ذلك بأن طاعته إنما في ما جاء مقترنا بذكر الرسالة؟ ومثل هذا أيضا في بعض الأحكام العملية، قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة.
0: نعم.
1: وكذلك أيضا يا أيها النبي اتق الله، فهذا أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنطوقه ولعموم المؤمنين بمفهومه.
0: نعم.
1: وقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
0: نعم.
1: إذن فما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور باتباعه لأنه مسدد بوحي الله تبارك وتعالى. هاتان الآيتان من سورة النجم ما تقدمهما هو وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بما يشير إليه، لا بوصف الرسالة، لأنه قال ما ضل صاحبكم وما غوى. فإذن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام، عن شخصه وصفاته وما أمره به ربه تبارك وتعالى، وعن حالته التي يعرف الله تبارك وتعالى بها العالمين. ولذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن بهذه الآيات الكريمة وبأمثالها مما يوجد في القرآن الكريم وهو كثير، دلالة واضحة على تضعضع هذه المزاعم وعلى تردي هذه الشبهة، لأنها لا تقف أمام وضوح الحق الذي اشتملت عليه هذه الآيات الكريمة. لكن الذي انقدح في ذهني الآن أن قائل هذا كما لا يخفى الآن إنما يريد أن يجرد هذا الدين من جوهره، وجوهره طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله
0: صلى الله عليه وسلم
1: والالتزام بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. فنحن إذا نظرنا في هذه الأوصاف والأحكام الشرعية التي اقترنت بذكر النبوة نجدها أنها وصف لدعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذين يقولون بهذه الشبهة يريدون تجريد هذه الدعوة من حقيقتها وجوهرها، لأن الله تبارك وتعالى وصف دعوته بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يريدون أن يعطلوا أعظم أحكام العبادات في هذا الدين الحنيف، بدءا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والإغلاظ والتضييق على الكفار والمنافقين، لأن الآيات التي وردت في هذا السياق لم يأتي الخطاب فيها له عليه الصلاة والسلام بخطاب الرسالة، وإنما جاء بخطاب النبوة. فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني في سياق التحريض على القتال وفي سياق الجهاد و القتال في سبيل الله عز وجل ما ناداه الله تبارك وتعالى إلا بوصف النبوة. فتظهر لهؤلاء الطاعنين مصلحة في تجريد هذا الدين من هذا الجوهر. وكذلك الحال بالنسبة لسياج الأسرة لعفة المرأة وما يحفظ عفافها وما يصون بناء المجتمع. فآية فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لا يخفى أن لهؤلاء المغرضين مصالح في تجريد فهوم المسلمين من لزوم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الخطاب مقترنا بوصف النبوة لا بوصف الرسالة. وكذا الحال في أحكام الأسرة كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هل الخطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، أو أنه عام لعموم المؤمنين ومع ذلك جاء مقترنا بخطاب النبوة. وفي المقابل نجد، وهنا سأختم، نجد أننا نجد في كتاب الله عز وجل خطابه عليه الصلاة والسلام بالرسالة دون أن يكون فيها تكليف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي تكليف هنا؟ الآيات المتقدمة ومنها آيات الجهاد هي التي وردت في هذه السورة، منها آيات الجهاد في سبيل الله والتحريض على القتال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فختمت ببيان أن دعوة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما يظهر فيها من تكاليف فيها مشقة إلا أنها مع ذلك هي الأيسر للعباد والأبعد عن العنة، وهي التي فيها حرص على تحقق الرأفة والرحمة، وفي مخالفتها العنة والمشقة وكل ما يجلب السخط والتنافر بين المسلمين. فهذا إجمالا كما قلت ما يسمح به الآن الخاطر في استحضار بعض الآيات القرآنية، ومع ذلك فأنا على ثقة من أن طلبة العلم وعموم المسلمين إن رجعوا إلى كتاب الله عز وجل ونظروا في الآيات التي خوطب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بخطاب النبوة فإنهم سيجدون الكثير من الأوامر والنواهي والحلال والحرام مما اقترن بوصفه نبيا عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك تندحض هذه الدعوة الباطلة، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، وهي تشريع عام كما تفضلتم. سنعود إلى مناقشة هذا الموضوع إن شاء الله، لكن بعد المكالمات. أخ خالد البلوشي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ خالد
2: حياك الله، كيف الحال؟ طيبين
0: الحمد لله، الله يحفظك.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. عندي سؤال تكرمتم
0: تفضل.
2: أنا عندي حاليا أولادي الذكور ساكنين معي في البيت،
0: نعم.
2: والبعض منهم متزوج، طبعا ساكنين في كل واحد في غرفة يعني.
0: نعم.
2: عندي أكبر الأولاد أصبح عنده يعني ذرية الحمد لله رب العالمين، وأصبح المكان يعني ما كافي زين. أول حين يريد يبني، ولكن طبعا هنا صعوبة يعني شراء الأراضي في المنطقة، الأراضي شوية أسعارها غالية. فالحين هو يريد يعني عندي في مكان في سعه في الارض اللي باني فيه البيت حاليا، في مكان في سعه يعني.
0: نعم.
2: هو يريد يشتري جزء من الارض اللي انا ساكن فيها بمبلغ يعني لكان ما يوصل الى اسعار الاراضي الموجوده هنا فوق العشرات الالاف يعني،
0: نعم.
2: مبلغ رمزي يعني على اساس نحن نخرج من في قصة حدثت من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو أراد أحد الصحابة أن يشده على يعني مثل العطية كذا لأحد الأبناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض يعني.
0: نعم.
2: لكن أنا الحين أريد أبايع الولد هذا بمبلغ رمزي يعني، على أساس أن إحنا نخرج من، فما أعرف، أن بغيت أستفسر هل هذا
0: طيب.
2: جائز يعني أن أبايع الولد هذا؟ أخوانه موجودين الذكور يعني، لكن البنات طبعا بطبيعة الحال مع أزواجهم خارجات يعني.
0: طيب.
2: الحين سؤالي بالنسبة للولد هذا، لأنه هو عند الأولاد وأصبح المكان مش كافي،
0: واضح.
2: أقدر أن أبايع يعني بمبلغ رمزي وخليه يسكن معي في الأرض اللي أنا باني فيها البيت؟
0: طيب واضح الأخ خالد، إن شاء الله.
2: بارك الله
0: إن شاء الله، بارك الله فيك، الله يحفظك، وبارك الله في أولادك. الأخ سيف العوفي.
3: نعم، السلام عليكم شيخ سيف.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير جميعا.
0: الله يمسيك بالخير والنور الأخ سيف، الله يبارك فيك، تفضل.
3: فضيلة الشيخ كهلان كيف حالكم؟
1: حياكم الله الأخ سيف، بارك الله فيك.
3: جميعا إن شاء الله. لدي سؤالين دكتور.
0: نعم.
3: سؤالي، شخص أوصى بحجة،
0: نعم،
3: ومع الحجة أكد عليهم بزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وتبليغ سلامه للنبي المصطفى،
0: نعم،
3: ولكن الحاج المستأجر لم يستطع ولم يذهب إلى المدينة المنورة، فهل في ذلك إلزام للوصية والوصي؟
0: نعم. طيب.
3: سؤال الثاني، المستدرك للصلاة بعد فراغ الإمام، هل يقوم المستدرك للصلاة للقضاء أثناء التسليم أم بعد اكتمال التسليم؟
0: طيب،
3: شكرا لكم.
0: إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، الله يحفظك. طيب، بالنسبة للأخ خالد بلوشي، كما استمعتم فضيلة الشيخ، هل يمكن أن يعني يبايع ابنه جزءا من أرضه التي هي مسجلة باسمه بمبلغ رمزي ولا يكون ذلك ظلما لإخوانه كما يقول؟
1: إن كان يستطيع أن يبيع لإخوته مثل ما يبيع لهذا الولد فلا إشكال،
0: نعم،
1: لكن لا أظنه يملك من الأرض سعة ليبيع لسائر ولده كما باع لهذا الولد. فمراعاة الوالد لولده في البيع متصورة، وكذا الحال بين الإخوة، أو بيع الولد لأبيه، بمعنى أن لا يكون البيع بسعر السوق وإنما تكون هناك مراعاة، هذا متصور ولا حرج فيه، بل قد يكون ذلك بين الأصحاب والأصدقاء بين الأزواج. لكن إن كانت المسألة تتعلق بإيثار بعض الأولاد والالتفاف على لزوم العدالة بين الأولاد فهذا لا يسوغ شرعا. علامة ذلك أنه يمكن له إما أن يعوض سائر الأولاد بمثل ما وهب لهذا الولد،
0: نعم،
1: إن لم يتمكن من أن يخصص لهم مثل ما خصص لهذا الولد،
0: نعم،
1: وأن يعوض البنات بعد ذلك أيضا بعدالة،
0: نعم،
1: فإن كان يمكن له ذلك فهذا حسن ولا حرج فيه. أما إن كان لا يمكن له فهذا سيدخله في المنهي عنه،
0: نعم،
1: ويمكن أن يورث ذلك بين الإخوة والأخوات ممن لم يجد من أبيه مثل هذه المعاملة ومثل هذه الصفقة ومثل هذه العطية، وإن أخذت شكل البيع والشراء،
0: نعم،
1: يمكن أن يوجد بينهم شيئا من المشاحنات والبغضاء، وإن لم تظهر فهو مأمور بالعدالة فليتحرى العدالة. إن كان يعني متصور، إن كان لا يملك أرضا يمكن أن يخصصها لسائر ولده ولو بالبيع كما قال بصورة رمزية أو بسعر يراعيهم فيه، ولكنه سيعوض الآخرين. فإما في الأرض نفسها أو أن يعوضهم بنقود أو أن يعوضهم بمثل، بأي طريقة كانت أن يعوضهم بمثل ما أعطى أخاهم، فحينئذ لا إشكال. أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا أرى أن يهب ولده أو أن يلجأ إلى هذا الذي ذكره في سؤاله، والله تعالى أعلم.
0: ماذا لو باعه بسعر السوق؟
1: حينئذ لا إشكال، لكن هذا هو الذي فر منه.
0: نعم،
1: هو يقول بأن أسعار الأراضي غالية.
0: نعم،
1: فإن كان سيبيعه بسعر السوق فلا مسألة أصلا.
0: نعم،
1: ليس هناك بحث في هذه المسألة.
0: مسألة القرب المكاني وفيه لا يعتبر،
1: قد لا يعتبر لأنه سيبيع بسعر السوق.
0: نعم،
1: ولا يلزم أيضا أن يكون المكان القريب أغلى سعرا مما هو أبعد.
0: نعم،
1: فهذا مما يمكن أن يغتفر، لكن أن يعمد وهو لا يملك إلا جزءا يسيرا، نعم، إذا كان على لا على جهة التمليك وإنما على سبيل الانتفاع وثبت حق الوالد في أصل الملك وأوجدا صيغة لما يتعلق بالعمار الذي يقيمه على الأرض، فهذا فيه يعني أن يقوم على الولد من بعد، لكن هذا سيدخلهم أيضا في حاجة إلى كثير من الحسابات والاحتياطات.
0: نعم،
1: الشرعية الفقهية.
0: طيب،
1: فالحاصل الآن من حيث التقعيد أنه إن كان يستطيع أن يفعل مثل ذلك لسائر إخوته وأخواته أو إن كان سيعوض البقية فلا حرج، إن كان لا يستطيع فهو في ساعة الآن، والله تعالى أعلم.
0: طيب هناك مسألتان. المسألة الأولى، ماذا لو استأذن إخوته وأخواته وهم كبار وبالغون ولديهم قرارهم يعني؟
1: نعم، إن أذنوا بطيب أنفس.
0: نعم،
1: وبمحض رضا منهم فلا إشكال، ولكن كما كان التنبيه في الحلقة الماضية.
0: نعم،
1: يعني ألا يبالغ في الإلحاح وأن يبين لهم أنه لا حرج عليهم ولا تثريب إن لم يأذنوا.
0: نعم،
1: فحينئذ لا إشكال، إن طيبوا نفوسا وكان ذلك بمحض رضا منهم فلا حرج كما قلت دون إلجاء أو تثريب.
0: نعم،
1: إن لم يأذنوا، والله تعالى أعلم.
0: ثانيا، التعويض كما تفضلتم عليه، أن يعوض إخوته وأخواته. هذا التعويض يعني يأخذ أي شكل من الأشكال، هل تعويضا ماليا أم تعويضا بأرض مثلية؟
1: يمكن أن يأخذ أي شكل من الأشكال.
0: نعم،
1: الحاصل أن يحقق العدالة.
0: نعم،
1: فإن كان يمكن له أن يعوض البقية، وإنما الخلاف فيما يكون بين الذكور والإناث، هل الإناث على النصف من الذكور أو الإناث كالذكور فيما يتعلق بالعطية حالة الحياة، قولان عند أهل العلم، وذكرت هذه المسألة مرارا في البرنامج ويمكن العودة إليها. قولان لا يمكن التضييق على الناس في هذه المسألة.
0: لا،
1: وإن كان الأظهر أن القول بالعدالة بين الذكور والإناث في العطية من الوالدين هو الأظهر لا على جهة التنصيف، لأن التنصيف إنما ورد في المواريث وهذه قسمة استأثر الله تبارك وتعالى بها، والله تعالى أعلم.
0: طيب، الأخ سيف العوفي يقول يعني هناك من أوصى بحجة واشترط على الذي سيقوم بهذه الحجة الذي أخذ هذه الوصية أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم قبره وأن يسلم عليه، لكنه لم يفعل ذلك.
1: نعم، هو إن كان قد أخذ الحجة بهذا الشرط أو بهذه الصفة فقد أخل بالأمانة، فإما أن يذهب فيكمل ما عليه أو أن يرد من الأجرة قدر ما نقص من أدائه لها.
0: نعم،
1: ثم بعد ذلك يمكن لهم أن يؤجروا غيره. ولا يعني هذا أن الحجة ناقصة، فليس هناك ارتباط بين الإجزاء عن الحجة وبين زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبره الشريف، إذا الصحيح جواز هذا التعبير. وهو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أباح ذلك: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا. وأحق قبر بالزيارة هو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا حرج في هذا الفعل ولا في التعبير عنه على الصحيح، خلافا لمن ذهب لغير ذلك، والله تعالى أعلم.
0: طيب، سؤاله الثاني: في من يستدرك الصلاة، هل يستدرك بمجرد التسليم أم لا بد أن ينتظر اكتمال التسليم؟
1: لا ينتظر اكتمال التسليم، له أن يشرع فور دخول الإمام في التسليم، اللهم إلا أن أراد أن يتثبت أن التسليم لم يكن من باب السهو أو الخطأ من الإمام فتريث قليلا، لا حرج عليه. لكن إن كان متيقنا أن الإمام شرع في التسليم فحينئذ يقوم لقضاء ما فاته، والله تعالى أعلم.
0: جميل. واحدة من الأخوات تقول، تسأل: التي تنتهي من فريضة الصلاة فتقطع الصلاة لدقائق دون النوافل لمتابعة طفلها أو لطبخ تعده ثم تعود لتكملة الصلاة أي النوافل، هل تكبر ثم تنوي وتقرأ التوجيه أو تنوي وتقرأ التوجيه مباشرة بدون تكبير؟
1: لا بد من التكبير.
0: نعم،
1: لا بد من تكبيرة الإحرام، فالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا مما تقع فيه النساء كثيرا، أنهن يتصورن جهلا أن صلوات النوافل لا يحتاجن إلى تكبيرة إحرام.
0: نعم،
1: لا سيما إن تابعن بين الفريضة والنوافل، وهذا خطأ يجب عليهن أن يجتنبنه، وعلى أوليائهن أن يفقهوهن في دين الله تبارك وتعالى. فالصلاة لا بد لها من تكبيرة الإحرام، والله تعالى أعلم.
0: إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير، أعزائنا نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: الأخ حمد السعيدي فضيلة الشيخ يسأل يقول: تقدم سورة المائدة منهجا شاملا للوفاء بالعقود مع الله والنفس والآخرين، وتبين ما يعين عليها أو يعيقها، بناء على ذلك كيف يرتبط هذا الموضوع المحوري باسم السورة وقصة الحواريين فيها؟
1: نعم، الجواب: أصاب حين وصف سورة المائدة بأنها تتحدث عن العهود والمواثيق مع الله تبارك وتعالى ومع النفس ومع الآخرين. فالمتأمل في هذه السورة يلحظ هذا ظاهرا من مبتدئها إلى منتهاها. وسورة المائدة، قبل أن نصل إلى جواب ما سأل عنه، نتعرف عليها لأن في التعرف عليها إعانة لنا على فهم محل السؤال. فهي سورة المائدة أجمع سورة في القرآن الكريم للأحكام العملية الشرعية من الحلال والحرام والأمر والنهي، هذا ملحوظ فيها. ثم إنها امتازت بأنها أكثر سور القرآن الكريم مناداة للذين آمنوا، فخطاب يا أيها الذين آمنوا يتكرر فيها كثيرا بما لا يتكرر في سورة أخرى، ولعله يبلغ 15 مرة أو أكثر، وهذا مما يميز هذه السورة عن غيرها، وهذا يتناسب مع الميزة الأولى من أنها أجمع سورة للحلال والحرام والأمر والنهي. ثم إنها امتازت أيضا بأن فيها آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا مرة أخرى يتناسب أيضا مع الخصائص المذكورة فيما تقدم. وكذلك من خصائص هذه السورة الكريمة أنها السورة الوحيدة التي تعرضت لقصة ابني آدم عليه السلام وحادثة القتل، وهذا أيضا جزء من بناء هذه السورة لما ترتب على ذكر هذه القصة من عبر وعظات ولما بني عليها من أحكام تفصيلية عملية. لما سميت سورة المائدة؟ لذكر المائدة فيها. ما علاقة، هذا محل السؤال الآن، ما علاقة اسم السورة بموضوع العقود والعهود والمواثيق مع الله تعالى ومع النفس ومع الآخرين؟ المائدة طلبها حواريو عيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بيّنوا هنا بعد طلبهم، بيّنوا مقاصدهم من هذا الطلب، وهذا البيان هو التزام منهم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. بعض المفسرين يقول قالوا نريد أن نأكل منها، أي أكل بركة.
0: نعم.
1: ومنهم من يقول الأكل للطعام وللتبرك. ثم تطمئن قلوبنا اليقين.
0: نعم.
1: أرادوا طمأنينة القلب واليقين
0: بالحس،
1: بمشاهدة حسية.
0: نعم.
1: كما أن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
0: نعم.
1: ونعلم أن قد صدقتنا، أيضا علم يقين لا يخالطه أدنى شك.
0: نعم.
1: ثم ونكون عليها من الشاهدين. إذن قدموا التزامات.
0: نعم.
1: قدموا عهودا. هنا حكى لنا ربنا تبارك وتعالى ما حصل. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هذا الطلب.
0: نعم.
1: أضاف أغراضا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
0: نعم.
1: هذا دعاء عيسى عليه السلام، أضاف إليه مقاصد، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا بمحضر من الحواريين من قومه ممن آمنوا به من المؤمنين، وآية منك، آية نراها وتحقق لهم ما أرادوه.
0: نعم.
1: هنا نأتي إلى الجواب. الآن هذا الالتزام والعهود والمواثيق التي يقدمونها، فيأتي العقد مع الله تبارك وتعالى، يأتي الميثاق مع الله تبارك وتعالى. قال الله إني منزلها عليكم،
0: نعم،
1: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
0: نعم.
1: هذا عقد وميثاق بينه وبين الله تبارك وتعالى. طلبتم هذا المطلب وأظهرتم هذه المقاصد والغايات، فهناك ما يترتب، ولذلك جاء بصيغة التعقيب، قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قيل العالمين على الإطلاق، وقيل عالمي زمانهم.
0: نعم.
1: فإذا الآية، السورة الكريمة، سميت بهذا الاسم لهذه الدلالة الواضحة في أن المائدة دلالة على عهد وميثاق بين فئة مؤمنة توجهت إلى ربها تبارك وتعالى بطلب ودعاء، واستجاب لهم نبيهم فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء، فكان تحقيق هذا الدعاء من الله تبارك وتعالى وقد رتبت عليه هذه النتيجة. فمعنى الموافقة، معنى المعاهدة والميثاق ظاهر جلي في قصة المائدة. هذا ما يحتاج إلى معرفته، وإلا فالسورة وهذا السياق القرآني فيه الكثير من العبر والعظات، لكن بهذا يتضح رمزية المائدة. ولا يعني، لا أقصد برمزية المائدة أن المائدة كانت شيئا رمزيا. نعم، هناك قول عند بعض المفسرين ينسب إلى مجاهد وإلى قتادة وإلى الحسن، ولكنه خلاف قول جمهور المفسرين، بأنهم بعد أن قال لهم ربهم تبارك وتعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أنهم طلبوا الإقالة.
0: نعم.
1: طلبوا الإقالة من الله تبارك وتعالى، وأنه بناء على ذلك فإن المائدة لم تنزل.
0: نعم.
1: هذا قول يعني كما قلت قال به مجاهد، قال به قتادة، قال به الحسن، وانتصر له بعض المفسرين، وإن كان جمهور المفسرين قد رد عليه.
0: نعم.
1: لكن لا أقصد كما قلت برمزية المائدة أنها كانت رمز، وإنما أقصد بالتسمية. التسمية كانت رمز لها بهذا الاسم للدلالة على ما اشتملت عليه السورة من معاني وأحكام ودلالات كلها تدل على المعاهدة والمواثيق مع الله تبارك وتعالى توحيدا وعبودية وطاعة والتزاما، والله تعالى أعلم.
0: يبقى سؤال مهم مثير في هذه اللحظة.
1: نعم.
0: هو أن الوعيد الإلهي الشديد، هل لأنهم اشتطوا في الطلب طلبوا شيئا غير عادي، أم لأن الذين يصلون إلى اليقين المطلق فإن نكوثهم وتراجعهم عظيم أيضا؟
1: نعم، هذا الذي ذكره المفسرون، أن هذا الذي طلبوه وبيّنوا أن من مقاصدهم اليقين وإيمان العلم الذي لا شك فيه،
0: نعم،
1: والتصديق المطلق الذي لا ريبة فيه، وأن يأكلوا من طعام تبركا أو طعاما أنزل عليهم من عند الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: فهؤلاء لا يسوء أن يصدر منهم بعد ذلك شيء من الشك أو الريب، ولذلك رتب على هذا أن الله تبارك وتعالى خاطبهم بهذا الخطاب.
0: نعم.
1: فكما قلت، وهذا قول نسب إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة القوم من بني إسرائيل، من قوم عيسى عليه السلام.
0: نعم.
1: أي من كفر منهم.
0: نعم.
1: وآل فرعون، وذكر ثالثا، فلهذا السبب لما ورد في هذه السورة الكريمة في هذا السياق الذي حكى لنا ربنا تبارك وتعالى فيه قصتهم مع طلب المائدة.
0: آل فرعون لشدة ظلمهم.
1: نعم.
0: طيب تناسب مع هذا الختام آية.
1: إلا من آمن من آل فرعون. نعم. هناك مؤمن آل فرعون فهذا خارج يعني.
0: حتى وزوجته.
1: نعم.
0: وأما بنعمة ربك فحدث. هناك من يسأل عن تفسير هذه الآية أيضا.
1: نعم، هذه الآية كثير من الناس لا يحسن فهمها، فيظنون أن معناها ينصرف إلى أن يتحدث المرء عما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه دون قيد أو شرط، وهذا المعنى على الإطلاق هكذا غير صحيح ولا هو مقصود في الآية الكريمة. وإنما الآية تتحدث أولا عما امتن الله عز وجل به على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السورة الكريمة في سورة الضحى، قال ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بعد أن أقسم بالضحى والليل إذا سجى ثم قال ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. هذه هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وعلى أمته من بعده، فقد أنعم عليهم بالوحي وقد أنعم عليهم بالإغناء وقد أنعم عليهم بالنصر والتمكين والعزة وتحسن الأحوال حالا بعد حال وبالخروج من الضلالة وبالدلالة للصراط المستقيم وباجتماع الكلمة وبالتعاون فيما بينهم والتكاتف والتكافل الاجتماعي والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي النعم التي يتحدثون عنها. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس عن هذه النعم، حدثهم عن دين الله عز وجل، حدثهم عن الهداية وأسبابها، حدثهم عن أحكام هذا الدين، حدثهم عن أخلاق هذا الدين التي تعنى بالسائل واليتيم والمسكين وكيف يتعامل معه، مما ورد في هذه السورة الكريمة. أما سائر نعم الله عز وجل على عباده فإن الذي يتحدث بها يجب أن يكون متحدثا عن شكر لله تبارك وتعالى، وأن يأمن إذا تحدث بما أنعم الله عز وجل، أي الشرط الأول أن يكون شاكرا لنعم الله عز وجل عليه، والأمر الثاني أن يأمن من أمراض النفس من الرياء من النفاق من الاغترار من الكبر من البطر من أدواء القلوب التي يمكن أن تعتري الإنسان حينما يعدد نعم الله عز وجل عليه. يجب أن يأمن من هذه الأدواء من هذه الأمراض، أمراض كما قلت الغرور الكبر الرياء البطر الأشر عدم الاعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، أن يظن أن ذلك ناشئ عن استحقاق منه لا بتفضل من الله تبارك وتعالى. وأخيرا أن يأمن أن يكون في سياق المفاضلة على غيره من الناس أو أن يدخل أذى أو ضررا على غيره من الناس. وبعضهم ذكر أن يجمع مع قصده لشكر الله تبارك وتعالى أن يكون بقصد أن يتأسى به غيره. إذا اجتمعت هذه الشروط وحققها فلا حرج عليه حينئذ أن يتحدث عن نعم الله عز وجل شاكرا لها ممتنا مستزيدا من فضل الله تبارك وتعالى طالبا للنصح واضعا نفسه في موضع القدوة والأسوة ومجتنبا أن يكون في ذلك شيء من الضرر أو الأذى بغيره، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الغروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا على متابعتكم، نلقاكم بحول الله تعالى وتوفيقه في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24-35-93-88 أو 24-35-94-24.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها،

0: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته. وبرنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين احنا في ولاية عبري وبالذات في نيابة حمر الدروع. في حمر الدروع أعزائي المستمعين التقينا بالأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي. محمد.
1: نعم.
0: الله ينعم
1: عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟
1: الله يعافيك.
0: عساك بخير.
1: بنعمة الله.
0: كيف حمر الدروع؟
1: الحمد لله كل شيء طيب.
0: اليوم بنتكلم عن التغرود.
1: عن التغرود.
0: كيف التغرود هني في حمراء الدروع؟
1: تغرود والله هو التغرود.
0: من أول تغرود.
1: التغرود من الشيبان الأوليين في التاريخ الأولية. يوم يركبون بوش ويهاجرون من الدار هاي إلى هذه ويروحون من المنطقة هاي إلى المنطقة الثانية.
0: يهاجرون.
1: بعيد بعيد.
0: وليش أنت سمون مهاجرون ولا يشدون؟
1: لا يشدون. ومهاجرين بعيد يروحون من تنتقل من مكانك تسمع حد يسميه مهاجر. رايح منطقة غير منطقته.
0: ما ترد له مرة.
1: ها؟
0: ما ترد مرة؟
1: لا بترد.
0: بترد.
1: بترد.
0: هذا ما مهاجر.
1: أم هاجر زين عيال رايح من المنطقة هاي إلى المنطقة ثانية.
0: المنطقة هذا.
1: آه.
0: في ناس. شدوا يقولون شدوا العرمان
1: شدوا شدوا وشد حد شد ولا رد وحد شد ورد
0: ورد
1: كل زمان
0: حلو هذا مثل هذا حد شد
1: ولا رد
0: ولا رد
1: وحد شد ورد
0: شد ورد
1: حد ابو اكل زمان طول عمرك الدنيا فيها عطش
0: نعم
1: والعرب تموت عطش في الطريق
0: نعم
1: او فيها قطاع الطريق او فيها امور وايد اول
0: نعم نعم نعم
1: وهذا شيء في التواريخ ما يود
0: موجود نعم موجود.
1: ما يود هذا
0: اول كيف
1: اقول لك اول يوم نبي نشد من الدار هاي على الدار ثانيه نروح من الدار هاي دبي أول بنحرق السمرة يابسة وبنسوي الصخام في يونية فخصف فخصف فخصف بيسف من الغضب وبيحط فوق بعير كمين خصف على ستة وثمانية يحطون فوق بعير واحد وبيروحون دبي
0: شالين معاكم صخام
1: شالين معنا صخام من شان يتعيشوه بالعيال
0: يبيعونه
1: يبيعون يبيعونه وبيتمون في الطريق كي 15 يوم
0: فوق بوش من النيل دبي
1: فوق بوش
0: 15 يوم
1: وبيردون 15 يوم على يوصلون دارهم
0: شهر
1: بتورع بعيرك وانا بعيد مفكوك للشير يا يرعى متلقط محصل رويق شوي بتورع بعيرك وبتصفد شدادك شداد تعرفه
0: عارف شداد
1: تعرفه
0: كيف
1: بتصفد الشداد وبتصفد الحقيبه وبتصفد المرة الشعر
0: وشداد
1: الشعر ما بتغزل الشعر
0: نعم اشداد يختلف طبعا اشداد الذلول اشداد اشداد الناقل مال الحمول هاي غيره
1: هذاك اشداد الذلول
0: قال قال
1: ظفيري هذاك يسمى هذاك اشداد بعيد يسمى ظفيري واشداد الذلول يسمى خويري
0: كيف كيف مره ثانيه يقول لي
1: اشداد بعير
0: اشداد بعير
1: واحد ظفيري وواحد مضلع
0: مضلع ظفيري ومضلع هاي اشداد بعير مال التحميل
1: اشداد الناقه خويري
0: والذلول يسمونه
1: خويري
0: خويري
1: صغير ها مال خي ها ملابس
0: ظفيري وخويري
1: ايه
0: شوف انت شوف انزل. انت
1: انزين
0: انزين
1: تسمع مني وبتروح من الدار هذه وبتتم في الطريق وبتسوي الحقيبه بتشريها من بلاد خيطين جزاهم الله خير الحضر اللي يعرفون يا ابو الليف والامور باعه وشكوب ممسله واستوت حقيبه يسمونها حقيبه
0: منخوص منخوص
1: لا من ليف
0: من ليف
1: من ليف
0: من ليف
1: اسمعني يسوونها من ليف وبتحط فوق بعير بدت بعير لتحط شداد من ليف الغرضة هذه من شعر أما زر هذا اللي زربه في الحلق
0: ايه؟
1: سير بقر
0: انزين
1: عاد عن ينقص في الطريق
0: معاك معاك أنا
1: عارف أنه
0: معاك
1: بقرة بتذبح وبتذبح إهابها
0: ايوة.
1: وبتسوى سيور
0: من سير بقر
1: كلنا معيشته حد الله معيشنا من ليف حد الله معيشنا منها سيود البقر
0: لكن هذه الحمول اللي بتشلونها فوق بوش وانتو 15

0: رايحين إلى
1: على دبي.
0: إلى دبي. وطبعا كل بعير فوق 15 خيش اقول.
1: ها ها 15.
0: شي سوى لها مرار ولا مش
1: مرت مرت مرت شعر.
0: اي ما قلت لي انت.
1: انا قلت لك الحرم الحرمه بتغزل الشعر.
0: بتغزل الشعر؟
1: وبتسويه بيسوى مره.
0: بيسوي مرار.
1: بيسوى مرار وبيحط فوق بعير وبحيا بذاك الاقصاه وبيحطن فوق وبيرد عليها. وهذا يعرف انه هذا يعرف
0: يوم تباتون يوم مثلا وقفت وبتوا في مكان نزلت من الحموله الحموله تنزلونها
1: نزل هل دوم ظهرت بسياره
0: من قال لك لا بسالك انا بتاكد لان انا قاعد انا انقل حق الشباب الصغار اللي طالعين اليوم اللي ما عاشوا الباديه وما يعرفون هي
1: تباها على كتبها كانت
0: مره حظ انا كاتبها هنا الحين في
1: هناك مكتوبه
0: مره ويسمعونها الحين الشباب
1: سمعني
0: نزلت الحموله
1: نزلنا الحموله
0: بتوا
1: بتنا يوم بتنا في العقدة هذه جيدنا ركاب مع العبد وحميد هذي اللي رقدوا أما نيب واحد عندي
0: حراسة
1: بتنا على الركاب حراسة هن يرعن وحن نداور عليهم بطول ليلنا
0: شوف انت
1: هي ردينا ركابنا الصبح يبودنا فوقه نشارنا
0: صباح
1: نشارنا وبتنا في مكان الثاني
0: تناوبون على حراسة
1: الليلة الثانية ناوب وحميد والعبد على ركاب حنرقدنا
0: شوف
1: وعلينا نوصل ونبيع شغلنا ونرد مناك ونوصل دارنا
0: كم يوم تم هناك لين تبيعونه
1: تم هناك يومين وثلاث بعنا سامان لهذاك وردينا مناك عاد نجينا رفاع البلادين
0: هذي ايش تبون مناك عاد
1: مناك نيب ثياب ونيب قهوة ونيب عيش يبنا هذيل شمن هني ودن عبري وشمن هني ودن نزوة وشمن هني ودن بهلة
0: هذه لا تشرونهم ولا حمال
1: لا عرب يشرونهم
0: عرب يشرونهم انت بس مجرد حمال يعني
1: نحملهم فوق الركاب
0: نحملهم فوق الركاب
1: وهن وعرب هذلاك متشرين لهناك
0: بعد تجيبونهم
1: بعدنا نجيبهم فوق ركابنا
0: فوق الركاب
1: وبفلوس هم
0: بفلوس
1: وحين مره ركوب ما يبدنا
0: يعطوكم نول
1: اقرا لازم بلاش ماشي من ذاك الزمان
0: زين
1: ماشي بلاش
0: زين اذا هم ركبوا فوق بوش هي اللي يبين سامانهم واغراضهم هناك انتوا تمشون؟
1: حن في بعض ناس يمشون وفي بعض يحصلون ركبه
0: في حصول
1: اللي
0: فاضل
1: اللي
0: ما عليها حموله راكبين هنا
1: اسمع عندنا شيبان يمشون من نيع لهناك ويمشون من هناك على هنا يطيحون ظهورها
0: ما شاء الله
1: النويش يحملونهم سامان وايد
0: كم مره تمشون في السنه يعني مرتين
1: في السنه يعني مره مرتين يسيرون ثلاث مرات مرتين ثلاث مرات ردينا هنا عاد وتمينا الحمد لله هنا
0: مبون سكنكم لهني
1: مبون سكناتنا اللي فيها هذه حمر الدروع فيها حمر الدروع اول ايداد
0: هذا السمر اللي كنتوا قلت عنه من ساعه السمر قلت قص نقص سمر
1: ما نقصه السمر صخام الحلقة يابس
0: يابس
1: يابس
0: مبون يابس
1: مبون يابس
0: ما تبسونه يعني
1: لا
0: مبونكم يعني اذا كان يابس قصيته يعني وسويته من
1: الزخام لا ما الرطب ما يعاود
0: الرطب ما يعاود
1: لا اليابس
0: على البيئة حفاظا على البيئة يعني من زمان انتم تحافظون على البيئة
1: انزين اليابس
0: ما هذا الرطب خضر ما يقص
1: الرطب ما يعاود البر بر هذاك ما خلاه للنشرة تاكله الرطب خلاه للنشرة وهذا اليابس اللي رام في الدعنة
0: هذي
1: لموه وسووا ما سووا منه
0: هذي سووا منه
1: اسمعني
0: زين بس
1: انجي لنا 20 فوق ركاب
0: ما تسوون طارق ما تسوون تقارو
1: نسوي تقارو ونسوي الون يسوون شيبان لولي وحل حقنا على الطرف لحقنا على عاد بريمي حنا تمينا نهبط بريمي دبي عاد حنا ما لحقنا عليه شيبان
0: شي
1: لولي
0: شي تقولون تقاريد
1: تقاريد يقولون شوي
0: كيف يقولون
1: هايوني
0: لا عدي
1: حلو ما تباني يقول لك
0: لا بعدين انا ايش اللي اول شيء عد
1: اقول بنت اللي صيف شاقني يا هيولها تنساح لن صوت انت هايالها
0: اسمع بنت اللي صيف
1: بنت اللي صيف شاقني يا هيولها تنساح لن صوت هايالها
0: يالها بعد
1: والخصم لن ما يتم بيونك ولا يردهم رمل المحي بدونك بنات حمره مثل الشيخ الطائفه
0: بنات حمراء
1: مثل شيخ الطائفة والدنية توقاها على والدنية على ذلايل نايفة إن من هنا ذن عن أبوش
0: بنات حمراء
1: على ذلايل نايفة
0: على الذلايل
1: نايفة
0: بنات حمراء كيف قلت لي أول شيء
1: بنات حمراء مثل شيخ الطائفة مغرد قايل ما أقول أنا
0: لا مغرد
1: بنات حمراء مثل شيخ الطائفة توق الدنية على الذلايل نايفة عودنا صرف ما زل الأطراف يا عودنا صرف ما

0: ينطال الحرب والرجال
1: لو لاوي يا عود نصر ما زلنا تراوي
0: لو ينطال الحرب والرجال لو

0: لن طال الحرب هرقل لو لو
1: لو لو لو يعود نصر ما زل لو تروي
0: لو تروي يعود نصر ما زل.

0: تراوي
1: مغن ايوم يا روحة العصر ويا مغن ايوم
2: يا روحة العصر ويا مغن ايوم
1: مغن ايوم لا تعثر العاثر وتحر من ايوم
2: لا تعثر العاثر وتحر من ايوم
1: ايوم يا روحة العصر ويا مغن ايوم
2: يا روحة العصر ويا مغن ايوم
1: لا تعذل العاهل وتحر من هيوم
2: يا روحك العصر ويا مغون هيوم
1: من هيوم لا تعذل العاهل

0: محمد بن حارب.
1: نعم.
0: الله ينعم عليك.
1: الله ينعم علي وعليك بالخير.
0: احسنت على هالتغرودة هاي، التغرود اللي قلت له انت والاخ حميد والاخ العبد.
1: ها.
0: اللي قلتوا هاي التغاريد القديمة هذه ما الأول.
1: آه.
0: تغاريدكم ما الأول، أول يوم تسفرون يعني تروحون وتجون، هاي تغاريدكم قبل.
1: هذه لا تغاريدنا. نعم. وهذه اللي ماخذينهم عند الشيبان، وحين ما خلينا الربع من عند الشيبان.
0: فيكم البركة، فيكم البركة.
1: الله يبارك فينا وفيكم. الله يبارك فينا وفيكم.
0: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، مثل ما سمعت اليوم لقانا كان مع الأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي من نيابة حمرة الدروع بولاية عبري. قدم لنا مجموعة من التغاريد، وكان مع الأخ حميد بن منصور الدرعي والأخ العبد بن سالم بن راشد الدرعي. نشكرهم ونتمنى إن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. أحسنتوا يا محمد.
1: الله خير. بارك الله.
0: أحسنت يا حميد وكذلك يا العبد.
1: بارك الله فيكم. بارك الله.
0: شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد. لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي وتغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القزمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: شارل بودلير، الجزء الأول.

0: نعم يا أستاذي، لقد توصلت إلى عنوان رسالة الدكتوراه التي أسمع عملها عن الشاعر الفرنسي شارل بودلير.
1: إني أسمعك، لكن أرجو أن يكون الموضوع مختلفاً وجديداً.
0: لا أعتقد أنه جديد، لكنه صادم.
1: قضيت النصف الثاني من حياتي أشرف على رسائل الباحثين، وأغلبها ثغثرة، كثير غير مفيد.
0: إنه الموضوع الذي جئت أطرحه عليك يا أستاذ.
1: كم سمعت مثل هذه العبارات. قل ما عندك.
0: الشعراء يا أستاذ،
1: ماذا دهاهم؟
0: جعجعة بلا طحن، العدد كالليمون.
1: رائع هذا العنوان، الشعر العدد في الليمون.
0: نعم يا أستاذ، شيء من هذا القبيل، لكن بعيدا عن المزاح.
1: إنه الهزل نفسه. سوف أشطبك من الباحثين الذين سجلوا أسماءهم عندي لعمل دراسات تفيد الناس.
0: أستاذي، لقد خانني التعبير، أعتذر.
1: وأنا خانني الاختيار. اختر لك مشرفا آخر غيري يوافق على هذا الهزل.

0: لم يترك لي الفرصة، مشغول كعادته يا نادية.
1: هذه عادتك، لا تجد الوقت المناسب لتقديم نفسك.
0: كنت أقصد أن تاريخ البشر به آلاف الشعراء في كافة اللغات، ما أكثرهم عددا، لكن الشعراء الحقيقيين في كل لغة لا يكاد يعد بأصابع اليد الواحدة.
1: ماذا تقول؟
0: هذه هي الحقيقة، في كل بلد وفي كل لغة لا يوجد عند الإنجليز إلا ويليام شكسبير واحد، ولا يوجد لدى الفرنسيين إلا شارل بودلير واحد، وهكذا في اللغة الإيطالية وغيرها.
1: هذا اكتشاف غريب، حاول إثبات ذلك.
0: سوف أفعل، سوف أفعل، وسأحاول إبلاغ أستاذي بما توصلت إليه.
2: أخي ألفونسو، هل نترك أمنا تتزوج رجلاً آخر ويصبح لنا أباً جديداً؟
3: ماذا نفعل؟ كان قدرها أن تتزوج أبانا ويفرقها عنه في العمر 40 عاماً.
2: يا لنا من طفلين منبوذين في هذه الحياة، لن نصبح الشخص الأول في اهتمام أمنا يا ألفونس.
3: لقد كبرنا، نحن الآن في العام الميلادي 1831، وها أنت في العاشرة ويمكنك الاعتماد على نفسك.
2: عندما جاء لزيارتنا لأول مرة الأسبوع الماضي، لم أتمكن من كشف حقيقة وجهه، خلت أنه قناع متجمد.
3: أذكر هذا اللقاء وهو يحط يده على كتفك ويقول: سأكون زوج أمك، أنا أبوك البديل.
2: وأنا أخبرته أنني غير مقتنع أن أحترمه كأبي لمجرد أنه سيعقد قرانه على أمي.
1: يا له من بيت سعيد عندما يضحك فيه الأطفال.
3: نحن سعيدين أنك ستتزوجين يا أمي بعد أن مضى على رحيل أبينا 5 سنوات فقط.
2: هذا رأي أخي ألفونس وحده، أما أنا فلا أعتقد أن أوافق على التخلص من مكتبة أبي لمجرد أن محاربا سوف يصبح زوجا لأمي.
1: سوف أقترن من رجل مرموق، أما عن أبيك فقد تزوجته عجوزا وأخلصت له.
2: كم أندهش أن أمي عاشقة الشعر الحلوة الرقيقة، تتزوج مثل هاتين الزيجتين، الأول رجل عجوز
3: والثاني
2: ضابط غليظ، ستكتبين عنه قصيدة يعلقها على طرف بندقيته وهو ينتقل بين المستعمرات.

0: طالما ابتعدت عن البيت وها أنت في المدرسة الداخلية بباريس، لماذا لا تكون معنا مثل أخيك ألفونس؟
1: حتى لا أعطيه الفرصة أن يشاركنا فيك يا أمي. السيد جاك أوبيك،
0: هذا الضابط الذي تمردت عليه كان دائم السفر، وكم ترقى في صفوف المحاربين.
1: اخترت الإقامة هنا في باريس على مقربة من مقبرة أبي، وها قد اقترب الوقت كي أتخرج.
0: نحن نرسل لك المال الكافي لإقامتك في المدرسة الداخلية.
1: أحاول أن أكسب حياتي من الشعر والترجمة عن الإنجليزية.
0: زوجي مرشح أن يكون سفيرا في الحركة الدبلوماسية القادمة.
1: هو زوجك
0: وأنت ولدي.
1: لماذا تزوجت رجلا غير أبي؟
0: أبوك مات وهذه سنة الحياة.
1: بالنسبة لي فإن أبي لم يمت بعد، أبي تزوج شاعرة صغيرة.
0: ما زلت شاعرة لكنني لم أعد صغيرة. ليتك تقرأ قصائدي عنك فتدرك كيف يكون الشعر. ليتك تفعل.
1: ماذا؟
2: ما أغربك يا شارل؟ تقول إنك ركبت البحار والمحيطات بحثاً عن قصيدة.
1: نعم يا جان، حاولت البحث عن قصيدة أهديها إلى أمي. أحاول أن أجمعها مرة أخرى بأبي، فلم أتمكن من قرضها.
2: تصورتك ستخبرني أنك كتبت قصيدة طويلة عن جمالي، عن سحري.
1: سوف أفعل كي أرضي غرورك بعد أن أنظم قصيدتي المفقودة عن أمي. سوف أكتب قصيدة لأبي أجمل من قصائد أمي.
2: أبوك، أمك، أخوك، أين أنا؟ جان ديفال.
1: سامحيني يا جان، أمي هي تحدي حياتي.
2: أعرف، لكنك تطلب المستحيل.
1: المستحيل أم الجنون؟
2: تصورت أن رحيلك إلى كالكتا سوف يطرد عنك شياطين الشعر.
1: بل هذه الجولة من أجل البحث عن هؤلاء وإخراجهم في قصيدة جديدة لم أتنفسها بعد.
2: لكن شعرك غامض مثلك، هل هو الغموض أم الجنون؟
1: الغموض هو جوهر الشعر وأساسه.
2: وما هدفك من ذلك؟
1: يمكنك أن تقولي إن الهدف هو وضع مذهب جديد في الأدب.
2: أنت يا شارل سوف تؤسس مذهباً أدبياً جديداً؟
1: إنه أدب قائم على التمرد ضد الواقع وتغيير الموروث بكافة أشكاله. غالباً ما تحملني الموسيقى كما يحملني موج البحر، نحو نجم الشاحب وتحت سقف من ضباب أو في أثير واسع. أبحر فأتسلق متن الأمواج المتراكمة التي يحجبها عني الليل.

0: على جثتي يا شارل، هل تسمع؟
1: أسمع يا أمي، لكن لا أفهم السبب.
0: فلتحب هذه الفتاة ولتغرم بها كما تشاء، لتكتب عنها القصائد وتتجول معها أنحاء الكون، لكن
1: إلا الزواج من جان. لماذا؟ لماذا؟
0: إنها لا تناسبنا. هل نسيت من هو زوج أمك؟ رجل السلطة والسفير ذو المنحة العالية،
1: السيد جاك أوبك. يحرمني من أمي وأنا صغير، ويريد أن يحرمني من المرأة التي أحب وأنا ناضج.
0: أنت لم تنضج بعد، أنت مجرد قرطس لم يكتمل. هل تتذكر ما هو القرطس يا شارل بودلير؟
1: بالطبع، إنه موجود في ديواني أزهار الشر، الطائر الذي يحلق فوق السفن أينما ذهبت، يتبعها عن شغف،
0: يعتمد على البقايا التي تقذفها السفن.
1: هي طيور قوية تواجه العواصف.
0: هذا الطائر يرمز إلى الفوضى والغوغاء،
1: بل إلى الفطنة والرؤية الثاقبة.
0: لقد اختلفنا مجددا يا شارل، اذهب إلى أمريكا وقابل صديقك الذي يعجبك شعره.
1: إدغار آلان بو، إنه قاص وشاعر.
0: نعم، اذهب وقابل، يذكرني بك، يدخل إلى النفق المظلم.
1: إنه متزوج من حبيبته وسعيد معها.
0: هذه المرأة ستدفع صديقك إلى الانتحار، ولو دخلت جان حياتك أكثر من هذا فسوف تلقى المصير نفسه.
1: اسمعي ما قلته عن القرطس، وما أن يضع البحار ملك الفضاء هذا على ألواح السفينة حتى يتحول إلى أخرق خجل، يترك جناحيه الكبيرين الناصعين يجرجران بجانبه كالمجاذيف، بصورة تدعو إلى الرثاء.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. حديث اليوم عن محافظة ظفار في هذا الوقت من السنة ونحن على مشارف نهاية فصل القيض، حيث ترتفع درجات الحرارة ويزداد الأحساس بها، وتبدأ المنطقة تدريجيا في الاقتراب من موسم الخريف. هذه الأيام التي تبدو عادية في التقويم، لكنها في الواقع من أكثر الفترات حساسية في البيئة الظفارية، لأنها تمثل الحد الفاصل بين فصلا حارا وجاف نسبيا وموسم رطب وبارد نسبيا. ملامح الجبال والسواحل والمراعي والحياة اليومية كلها ستتغير. في النصف الثاني من يونيو تكون ظفار قد دخلت مرحلة انتظار الخريف أو بدايات الخريف، عندما يكون الهواء يعني ما زالت الحرارة حاضرة والشمس قوية، والهواء قد يكون ثقيلا في بعض السواحل بسبب الرطوبة. ويعني السبب العلمي كما ذكرنا عنه في المرات السابقة، الرطوبة وإحساس الإنسان بالحرارة يختلف، كلما كانت جافة حسب الحرارة أقل، وكلما كانت رطبة شعر بحرارة أكبر. في ظفار لا يمكن قراءة هذه الفترة من خلال درجات الحرارة وحدها، بل يجب أيضا أن ننظر إلى البحر والجبال والرياح. بحر العرب في هذه الأيام يبدأ بالدخول في نظام موسمي مهم جدا. الرياح الموسمية الجنوبية الغربية تبدأ بالتشكل على نطاق واسع في المحيط الهندي وبحر العرب، ومعها تبدأ تغيرات في حرارة سطح البحر وحركة الهواء والرطوبة. وفي ظفار تقف الجبال المواجهة لبحر العرب، سلسلة جبال ظفار، الحاجز الطبيعي، فعندما تندفع الكتل الهوائية الرطبة من جهة البحر وتصطدم بالجبال ترتفع وتبرد، فتتكثف الرطوبة في صور الضباب ورذاذ وسحب منخفضة، وهذه السحب المنخفضة والرذاذ والرطوبة هي التي تشكل الخريف. لكن في أوائل يونيو لا يكون المشهد قد اكتمل، بعد في مرحلة ما قبل الخريف الكامل الأرض ما زالت تحمل آثار القيض، والنباتات لم تبدأ كلها في الاستجابة، والمراعي لم تدخل بعد في ذروة الاخضرار. في أوائل يوليو لازلنا لم نصل إلى مرحلة الخريف الكاملة، ومع ذلك تبدأ بعض العلامات المبكرة في تغير الهواء وفي زيادة الرطوبة وفي كثرة الضباب والأمطار، وفي يعني هطول أمطار بشكل مستمر بين الفينة والأخرى. كلما وصلت الأمطار مبكرا وبشكل مستمر كلما كان تأثيرها مبكرا. ولكي نفهم خصوصية ظفار يجب أن نقارنها ببقية شبه الجزيرة العربية. لو قارنا محافظة ظفار بالهند مثلا أو بالغابات الاستوائية أو بجنوب شرق آسيا فلا يوجد لها أي أهمية تذكر. هذا الشريط اللي هو 300 كيلو في 864 نوع مش مهم إطلاقا إذا قارناه بأوروبا أو بالأمازون أو بالمناطق الاستوائية بالكونغو أو بالهند أو بجنوب شرق آسيا، بالتأكيد لا يحمل أي أهمية. فحتى إذا أردنا أن نسوق لمنطقة الخريف نسوق لها فقط في شبه الجزيرة العربية، نقارنها بشبه الجزيرة العربية، لأن الأهمية الحقيقية لمنطقة الخريف تأتي بسبب وجودها في شبه الجزيرة العربية، مش بسبب التفاصيل اللي موجودة فيها، لأن لا يوجد فيها تنوع حيوي حقيقي مهم مقارنة بما يوجد في المناطق الاستوائية. تتحدث عن 864 نوع، 864 نوع ممكن تحصلها في هكتار واحد في المناطق الاستوائية. تتحدث عن مستوى أمطار يصل إلى 500 ملي، المناطق الاستوائية الأمطار 2500 ملي، يعني الموضوع مختلف. تتحدث عن 45 يوم أو 90 يوم، في حين في المناطق الاستوائية بشكل دائم من الأمطار تأتي طوال العام وطوال السنة. مستوى ارتفاع الأشجار 15 متر 20 متر في الغابات الخشبية فقط في محافظة ظفار، في العالم تصل إلى 100 متر إلى 80 متر 50 متر 20 متر. تشجير المناطق في الهند وفي جنوب شرق آسيا وفي اليابان وفي أستراليا، التشجير اللي في الشوارع الأشجار الموجودة في الشوارع ربما أعدادها يصل إلى الأشجار الموجودة في جنوب الجزيرة العربية. لذلك إذا أردنا ندرك خصوصية وأهمية منطقة الخريف والتسويق لها بشكل حقيقي نقارنها بشبه الجزيرة العربية، ويتم هذا في شبه الجزيرة العربية فقط. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين.
1: مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.
0: هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي.
1: ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي.
0: اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغونستوك السويسري بوساطة باكستانية قطرية وسط أجواء وصفت بالإيجابية. وأشارت المؤشرات الأولية إلى استمرار الحوار بين الجانبين ومواصلة المشاورات خلال المرحلة المقبلة. وأفرت وسائل إعلامية إيرانية بأن الجولة الأولى ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي. وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تفاؤله بنتائج المحادثات، مؤكدا أن الحوار يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتفاهم بين واشنطن وطهران. في المقابل أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المفاوضات تمثل بداية لمسار دبلوماسي يهدف إلى معالجة القضايا الخلافية بين الجانبين، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع إلى بناء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
1: وتزامنا مع انتهاء الجولة الأولى، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزجيكيان التزام بلاده بعدم امتلاك سلاح نووي، مؤكدا في الوقت نفسه تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، ومطالبا الولايات المتحدة بالاعتراف بذلك، في إشارة إلى أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة التفاوض. وتأتي هذه المحادثات بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، حيث تسعى واشنطن وطهران إلى استكمال المشاورات الفنية والسياسية تمهيدا للتوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني وعدد من القضايا الإقليمية.
0: في لبنان ساد الهدوء مع سريان وقف إطلاق النار. وقبل سريان وقف إطلاق النار ليلة أمس، شهد جنوب لبنان هجمات إسرائيلية كثيفة، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت عن مقتل 97 شخصا بينهم 8 نساء و4 أطفال. وأظهرت لقطات من مدينة النبطية دمارا جسيما عقب الغارات الإسرائيلية في الأيام السابقة، شملت مؤسسات حكومية ومناطق تجارية ومبان تاريخية.
1: وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بقصف قطاع غزة واقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية ومدينة القدس.
2: وقف إطلاق النار في لبنان الملف الأبرز في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تنطلق في سويسرا بعد لقاءات تمهيدية بين الوفد الإيراني والوفود الوسيطة. وحسب مصادر إسرائيلية، طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لمنع انهيار المفاوضات. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير جيشه إسرائيل كاتس أقرا تجميد الهجمات مع الحفاظ على مواقع القوات المتوغلة في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذه خلال اليومين الماضيين هجمات على 300 هدف قتل خلالها 100 من عناصر حزب الله، في وقت أعلنت مصادر لبنانية أن الهجمات العنيفة يوم أمس تسببت في استشهاد 83 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. محيط تلة علي الطاهر شهد معارك ضارية بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية التي اعترفت بمقتل جندي وإصابة 13 آخرين. ويدعي الجيش الإسرائيلي محاصرة عشرات عناصر حزب الله داخل شبكة الأنفاق في المنطقة. الضغط الأمريكي جزء من قرار إسرائيل تجميد هجماتها، يضاف لذلك تصاعد معدل الخسائر البشرية للجيش خلال الأيام الماضية. لكن بنيامين نتنياهو وحكومته يصرون على التمسك بالمنطقة العازلة في الجنوب اللبناني لأنها الورقة التي يمكن بها إقناع مستوطني المنطقة الشمالية بالتصويت لهم في انتخابات الكنيسة المقبلة. تطورات لبنان لا تلغي واقع الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، فالقدس المحتلة شهدت اقتحام الجيش بلدة سلوان مع تصاعد دعوات إسرائيلية متطرفة لإقامة كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى. أما الضفة الغربية فتواجه مخططاً أعلنت عنه وزيرة الاستيطان الإسرائيلية يتمثل ببناء عشرات البؤر الاستيطانية ليتم ربطها لاحقاً في تجمعات تعزز السيطرة الإسرائيلية على الضفة، في وقت طالب الوزير إتمار بن غفير بتفكيك السلطة الفلسطينية وإطلاق العنان للجيش لممارسة هجمات موسعة. مدن وقرى الضفة شهدت اقتحامات اعتقل خلالها الجيش الفلسطينيين، في وقت اعتدى مستوطنون على أراض زراعية شرق رام الله وجنوب الخليل مع تخريب شبكات مياه في طوباس. أما قطاع غزة فيستمر في وداع شهداء الهجمات الإسرائيلية، إلى جانب مواصلة الجيش عملية نسف المباني شرقا، كما يواجه سكان غزة أزمة مياه شديدة في ظل التدمير الإسرائيلي الممنهج لأكثر من 90 بئرا ومنع أعمال الصيانة. وحسب الإغاثة الطبية الفلسطينية يسمح الاحتلال عبر هندسة تشغيل المعابر بإدخال 30% فقط من المساعدات المتفق عليها في ظل استمرار التباين بشأن تفاصيل بنود الورقة الخاصة بتفعيل وقف إطلاق النار. وحتى داخل السجون الإسرائيلية يستهدف الأسرى خاصة أسرى غزة الذين وبحسب مكتب إعلام الأسرى يتعرضون لحملة قمع وتنكيل متصاعدة تشمل الضرب والإهمال الطبي ونقص الغذاء وغيرها. الهدف الإسرائيلي واضح، نشر التصعيد في المنطقة مع التركيز على ضرب القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع نحو مدينة الأبيض في ولاية كردفان. ودعا المجلس قوات الدعم السريع إلى عدم شن هجوم على المدينة التي تقع في منطقة استراتيجية تربط بين وسط وغرب السودان. جاء هذا التحذير بعد أيام من حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتحاربة في السودان لتفادي المزيد من إراقة الدماء، واصفا الصراع في السودان بأنه يعد أكبر أزمة إنسانية في العالم مع نزوح أكثر من 11 مليون ونصف المليون شخص بسبب القتال.
1: قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم، كما استهدفت أوكرانيا مصفات تيومين للنفط بمنطقة الأورال في إطار هجماتها المتواصلة على منشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية.
3: وجهت موسكو على لسان سلوتسكي رئيس اللجنة الدولية في مجلس الدوما انتقادا حادا لتصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي عبر عن استعداده لإصدار أوامره بقصف المعدات الحربية الموجودة في بيلاروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا إن لم يسحبها الرئيس البيلاروسي، واعتبر سلوتسكي ذلك استعراضا يهدف إلى استمالة الرأي العام الغربي. ودعا كييف إلى إعادة قراءة العقيدة النووية الروسية المحدثة والتي تشكل بيلاروسيا وأمنها جزءا حيويا منها. ويشار بهذا الصدد إلى أن مسيرة أوكرانية قد قصفت حافلة كانت تقل رياضيين أطفال من بيلاروسيا إلى مقاطعة بريانسك الروسية، حيث استدعت الخارجية البيلاروسية القائمة بالأعمال الأوكراني في مينسك وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأعلن الرئيس لوكاشينكو أنه ينتظر ردا صادقا من كييف حول هذا الهجوم، كما طرحت مينسك الأمر على المنظمات الدولية. وقد أعطى الرئيس الروسي توجيهاته بتقديم المساعدات الطبية فورا للمصابين، حيث أسفر الحادث عن مقتل امرأة وإصابة 7 أطفال، ما اعتبر رسالة تحذيرية من كييف بجدية استعدادها للمواجهة مع بيلاروسيا. من جهة ثانية شرعت روسيا برد ساحق على قصف القوات الأوكرانية للمواقع الروسية بقرابة 1000 مسيرة عدا عن الصواريخ والقنابل الموجهة، وأعلنت الدفاع الروسي عن تقدم قواتها على مختلف المحاور وأنها كبدت القوات الأوكرانية قرابة 1500 عسكريا خلال 24 ساعة الأخيرة، وأن القوات الروسية باتت تتقدم نحو مدينتين سلافيانسك وكراماتورسك وتطوقهما من الشمال والجنوب. وكان القصف الروسي عنيفا إلى درجة أن بيسكوف الناطق باسم الكرملين دعا الصحفيين لمتابعة الضربات الروسية الأخيرة على مختلف المدن الأوكرانية. في غضون ذلك تستمر أوكرانيا بتعزيز قواتها والحصول على أسلحة غربية جديدة، حيث تعتزم بريطانيا حسب صحيفة تيليغراف تقديم صواريخ جديدة يزيد مداها عن 300 كيلومتر إلى أوكرانيا بعد اختبارها، ويعتزم الناتو تقديم دعم بواقع 81 مليار دولار إلى كييف، وقد يتم الإعلان عن ذلك في قبل

0: أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار استهدف تجمعاً لأشخاص في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية. وأفادت شرطة شيكاغو بأن سيارة توقفت بالقرب من تجمع للأشخاص في أحد شوارع المدينة قبل أن يطلق شخصان كان على متنها النار بشكل عشوائي، وهو ما أسفر عن إصابة 12 شخصا، مشيرة إلى أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما فرضت السلطات طوقا أمنيا في موقع الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته.
1: أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 956 حالة، منها 247 وفاة. من جانبها قالت مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية أن 75 من العاملين في المجال الطبي في الكونغو أصيبوا بفيروس إيبولا، بينهم 17 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس. وانتشر الفيروس الآن في 3 أقاليم منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
0: أدت موجة من الحر الشديد تجتاح معظم أنحاء أوروبا إلى إصدار تحذيرات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإلغاء بعض الفعاليات في الأماكن المفتوحة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأوروبية أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بين 39 و41 درجة مئوية في بعض المناطق.
1: وبفعل درجات الحرارة المرتفعة اندلع حريق غابات كبير في جزيرة يوبيا اليونانية، وهو الأول من نوعه في اليونان خلال هذا العام. وبدأ الحريق في الانتشار بالقرب من قريتي ميسوخوريا ورابتي مع دفع الرياح القوية للنيران نحو المناطق السكنية. ونشرت السلطات اليونانية نحو 120 رجل إطفاء و35 شاحنة و7 مروحيات و8 طائرات لمكافحة الحريق، فيما دعت السلطات السكان إلى مغادرة المنطقة.
0: كشف دليل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة لعام 2025 ارتفاع الإيرادات العامة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني مقابل إنفاق تجاوز 1.5 مليار ريال، فيما سجل العجز الفعلي نحو 461 مليون ريال، وهو أقل من العجز المقدر عند إعداد الميزانية. وأكدت النتائج دقة التخطيط المالي واستمرار الجهود الحكومية في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات والحفاظ على استدامة المالية العامة.
2: استمراراً لنهج الشفافية وإتاحة البيانات، كشفت وزارة المالية عن النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة للعام الفائت من خلال إصدار دليل الأداء المالي الفعلي، الذي يقدم قراءة شاملة للأداء المالي ويعكس الالتزام بالتقديرات المعتمدة. النتائج الفعلية أظهرت أداء ماليا متوازنا يعكس دقة التقديرات الحكومية وكفاءة إدارة المالية العامة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 12 مليارا و122 مليون ريال عماني، مقارنة بالتقديرات المعتمدة البالغة 11 مليارا و180 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 8%. في المقابل بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 12 مليارا و583 مليون ريال عماني، مقارنة بالمبلغ المعتمد في الميزانية والبالغ 11 مليارا و800 مليون ريال عماني، مرتفعاً بنسبة 7%. هذا الأداء أسفر عن تسجيل عجز فعلي قدره 461 مليون ريال عماني، وهو أقل من العجز المقدر البالغ 620 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض بلغت 26%. في تفاصيل الإنفاق، استحوذت المصروفات الجارية على الحصة الأكبر بقيمة 8 مليارات و726 مليون ريال عماني، بما يمثل 69% من إجمالي الإنفاق العام، وبلغت مخصصات

0: مواصلة المشاريع الإنمائية والمشروعات ذات الأثر التنموي 1,577,000,000 عماني، ما يعادل 13% من إجمالي الإنفاق، في حين بلغت قيمة المساهمات والنفقات الأخرى 2,280,000,000 بنسبة 18% من إجمالي الإنفاق الفعلي. وسجلت مصروفات الوزارات المدنية 4,780,000,000 عماني، فيما بلغت خدمة الدين 880,000,000 عماني. أما على صعيد الدين العام فقد بلغ بنهاية العام الماضي نحو 14,600,000,000 عماني، محافظا على مستواه المعتدل. كما شهد العام الماضي تطورا لافتا في مؤشرات الثقة بالاقتصاد الوطني، بعد أن رفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنيف سلطنة عمان إلى الجدارة الاستثمارية.
1: بدأت بمسقط أعمال النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية، بمشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية. وآيات البرنامج الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بالتوجهات الاستراتيجية للدولة وترسيخ فهم الأولويات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ويعكس اختيار الدبلوماسية الاقتصادية لهذه النسخة الدور المحوري الذي تؤديه في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب نقل المعرفة والتقنيات الحديثة وتوظيفها في دعم مسارات النمو والتنويع الاقتصادي.
2: دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان النسخة 5 من برنامج الامتياز التجاري، كما جرى التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم لتقديم تسهيلات وخدمات للعلامات التجارية العمانية واتفاقيات منح الامتياز التجاري. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
3: يعد الامتياز التجاري من الأدوات الحديثة التي تسهم في تعزيز ريادة الأعمال ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في استحداث فرص استثمارية جديدة تسهم في توفير فرص العمل. ويأتي تدشين النسخة 5 من البرنامج في إطار توجهات غرفة تجارة وصناعة عمان لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي والشراكة في تنمية المحافظات اقتصادياً. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
4: العلامات التجارية العمانية وصلت لأكثر من 22 دولة، وتم توقيع أكثر من 220 عقد حول العالم. هذا البرنامج سعى منذ بدايته أن يأخذ العلامات التجارية إلى مستوى العالم، والحمد لله اليوم معنا علامات عمانية أثبتت نجاحها في الأسواق العالمية. نهدف إلى أن تكون القيمة السوقية للشركات خلال 5 سنوات التي ستدخل معنا في البرنامج أن تتجاوز قيمتها 1,000,000,000 عماني، وأيضا أن تكون مبيعاتها في عمان وخارج عمان بأكثر من 1,000,000,000 عماني بإذن الله تعالى.
3: حمد بن سالم الحارثي رئيس مجمع الأعمال ببنك التنمية، نائب رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة:
5: بالنسبة لمساهمة ومشاركة بنك، من خلال أنشأنا برنامج تمويلي متميز حقيقة خاص لأصحاب العلامات التجارية الوطنية، وهناك تنسيق الآن كامل مع الغرفة في إيجاد فعلا برامج تمويلية أخرى بحيث نمكن هؤلاء الشباب ومن توسعة مشاريعهم وكذلك انتشار سرعة انتشار هذه العلامة على المستوى المحلي وكذلك المستوى الخارجي.
3: وشهد الحفل توقيع غرفة تجارة وصناعة عمان على 3 مذكرات تعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لدعم برنامج الامتياز التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وقع عدد من العلامات التجارية العمانية على 62 اتفاقية منح امتياز تجاري في سلطنة عمان وخارجها.
6: محمود بن خليفة الصقري رئيس مجلس إدارة شركة جيناكم للشحن والتوصيل: بلا شك أن شراكتنا مع شركة ناول للشحن والتوصيل السعودية. راح تشكل إن شاء الله نقلة في السوق اللوجستي في سلطنة عمان بإذن الله تعالى، وبإذن الله تعالى راح تدخل إن شاء الله شركة حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم.
3: هذا وأثبتت النسخ السابقة من برنامج الامتياز التجاري نجاحها في تأهيل عدد من العلامات التجارية العمانية وتمكينها من الانتقال من مرحلة التشغيل التقليدي إلى مرحلة التوسع، بما يعزز حضورها في السوق المحلي ويفتح آفاقا للتوسع خارج سلطنة عمان، وهو ما يعكس الإمكانات الواعدة التي تمتلكها المشروعات العمانية وقدرتها على التحول إلى قصص نجاح إقليمية دولية.
1: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية بوخا بمحافظة مسندم نحو 95%. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة واستثمار المقومات الطبيعية والساحلية التي تتميز بها ولايات المحافظة، ويضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، ويعد أحد المشروعات التنموية الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البنية السياحية والترفيهية والخدمية في ولاية بوخا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع جودة الحياة للسكان والزوار.
2: مستمعينا الكرام، ينتصف الآن حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، وهنا تذكير بأبرز العناوين. مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.
1: هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي.
2: ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي.
1: تشهد محافظة الظاهرة حركة نشطة في زراعة العنب وإنتاجه، وقد ساهم الإقبال المحلي المتزايد على المحصول في تشجيع المزارعين والمستثمرين على التوسع في هذه الزراعة الواعدة. وطرحت في المحافظة خلال العام الجاري فرصتان استثماريتان عبر منصة تطوير لأراض بنظام حق الانتفاع مخصصة لزراعة العنب على مساحة 10 أفدن لكل منهما. وبلغت المساحة الإجمالية لزراعة العنب في محافظة الظاهرة 20 فدانا بإنتاج وصل إلى 40 طنا خلال العام الماضي.
2: سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعا قارب 4% في شهر مايو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن متوسط التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام سجل ارتفاعا قارب 3%، فيما تصدرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعا في الأسعار بنسبة تجاوزت 9%، تلتها مجموعة النقل ب 9%. على الجانب الآخر، انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
1: اختتم الجيش السلطاني العماني مشاركته في تمرين الإعاشة الدولي 2026 بالمملكة المتحدة بمشاركة 36 فريقا من مختلف الوحدات البريطانية وعدد من أطقم الإعاشة من دول متعددة. وحصل فريق الإعاشة بالجيش السلطاني العماني على عدد من المراكز الأولى في مختلف فئات المنافسات الفردية. وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز كفاءة الفريق والاستفادة من تجارب وخبرات المشاركين في المجالات اللوجستية والإدارية، بما يسهم في تحقيق مستويات أداء متقدمة.
2: نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة بالتعاون مع الكوادر الطبية بمستشفى السويق في إجراء أول عملية جراحية متخصصة في العمود الفقري لمصاب تعرض لإصابات بالغة إثر حادث مروري أسفر عن كسور متعددة بالفقرات وضغط شديد على الأعصاب أفقده الحركة في أطرافه السفلية. وتمكن الفريق الطبي من تثبيت الفقرات وإعادة الاستقرار لعموده الفقري بنجاح، وبدأ المريض في إظهار مؤشرات إيجابية للتحسن بعد العملية. ويخضع حاليا للمتابعة الطبية والتأهيل اللازم تحت إشراف الفريق المعالج. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية التخصصية بمستشفى السويق، ويجسد مستوى التكامل بين المؤسسات الصحية في سلطنة عمان.
1: يشارك أكثر من 120 طالبا وطالبة في فعاليات البرنامج الصيفي للابتكار والذكاء الاصطناعي بمركز لواء للعلوم والابتكار الذي تنظمه وزارة التعليم. ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الطلبة في البرمجة والروبوتات والذكاء الاصطناعي وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والتفكير التصميمي وإكسابهم مهارات تصميم وبرمجة التطبيقات والأجهزة الذكية، وكذلك تدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع العلمية.
2: بدأ اليوم فلكياً موسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، والذي يستمر حتى 21 من سبتمبر المقبل. ويضفي الموسم أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر.
7: تتأثر الولايات الساحلية بمحافظة ظفار الممتدة من ضلكوت غربا إلى مرباط شرقا بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي المصحوبة بترفق السحب والأمطار والرذاذ، وذلك خلال الفترة من 21 من يونيو إلى 21 من سبتمبر سنويا، معلنا دخول موسم خريف ظفار أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، والذي يضفي أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة وانتشار الضباب لا سيما في المناطق الجبلية المرتفعة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر نتيجة الأمطار الموسمية، الأمر الذي يجعل المحافظة وجهة سياحية مفضلة للزوار والمقيمين. وتشهد العيون المائية المنتشرة في أنحاء محافظة ظفار خلال هذه الفترة زيادة في منسوب تدفق المياه، ومن أبرزها عيون رزات وحمران وجرزيز وصحنوت وطبرق، إلى جانب الشلالات الموسمية التي تعتمد غزارتها على معدلات هطول الأمطار، ومن أشهرها شلالات دربات وأثوم وكور وجوجب والحوطة التي تشكل عناصر جذب سياحي بارزة خلال الموسم. وتزخر المحافظة بمقومات سياحية متنوعة تجمع بين البيئات الجبلية والزراعية والبحرية والصحراوية، فضلا عن مواقعها الأثرية والتاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، ومن أبرزها متنزه البليد الأثري وموقع سمهرم الأثري وموقع وادي دوكا وموقع وبار الأثري ومتحف أرض اللبان بصلالة والحصون التاريخية في ولايات رخيوت وطاقة ومرباط وسرح، فضلا عن الشواطئ والمحميات الطبيعية التي تحتضن أنواع نادرة من الحياة الفطرية. كما يشهد القطاع التجاري خلال موسم الخريف نشاطا ملحوظا مع تزايد أعداد الزوار والسياح، إذ تحظى المنتجات التقليدية بإقبال واسع لا سيما اللبان العماني والبخور والمشغولات الفضية والفخارية والحلوى العمانية، إضافة إلى المطاعم التي تقدم المأكولات العمانية التقليدية. ما يشتهر سهل صلالة بإنتاجه الزراعي المتنوع، خاصة الفواكه الاستوائية مثل النارجيل، جوز الهند والموز والفافاي وقصب السكر، التي تعد من أبرز المنتجات المرتبطة بالهوية الزراعية لمحافظة ظفار.
1: رياضيا، يخوض منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة غدا الاثنين مواجهة مهمة أمام المنتخب التايلاندي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للرجال 2026 المقامة في مدينة أحمد أباد بالهند، باحثا عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي وتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة. ويدخل منتخبنا الأول بمعنويات مرتفعة بعد البداية المثالية التي سجلها في الجولة الافتتاحية عندما حقق فوزا مثيرا على المنتخب القطري أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.
2: وفي الحدث الأبرز حقق منتخب اليابان فوزا كبيرا على تونس برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم. وبهذا الانتصار اقتربت اليابان من بلوغ مرحلة الدور الثاني وانضمت إلى هولندا برصيد 4 نقاط، في حين خرجت تونس من البطولة بعد خسارتها الثانية على التوالي في المجموعة السادسة، وبذلك تكون ثالث منتخب يخرج من البطولة بعد هايتي وتركيا.
1: وتعرض المنتخب السعودي للخسارة أمام نظيره الإسباني وبرباعية نظيفة، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم. الشوط الأول شهد تفوق المنتخب الإسباني بثلاثية عبر لامين يامال وهدفين لرويرزبال، وفي الشوط الثاني سجل مدافع المنتخب السعودي حسن تنبكتي هدفا في مرمى لتنتهي المواجهة برباعية نظيفة. ورغم الخسارة يبقى الأمل في التأهل للدور المقبل قائما للمنتخب السعودي شريطة فوزه في الجولة الأخيرة على منتخب الرأس الأخضر.
2: بدوره يبحث منتخب مصر عن الفوز الأول تاريخيا له في بطولة كأس العالم عندما يواجه منتخب نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مواجهة ستحسم الطرف الأقرب لبلوغ الدور القادم.
1: وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى ختام حصاد هذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.
2: هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي.
1: ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليار و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي.
2: هكذا مستمعين الكرام من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري، حرره وأعده لكم أحمد بن عبد الله الندابي، نفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي. وهذه تحياتنا لكم، في التقديم زميلي خلفان بن سعيد العامري، ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني. شكرا لكرم المتابعة وفي أمان الله.

حلال بنسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لوم بنسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك، ولا لوم بنسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا جنبك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته. وبرنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين، احنا في ولاية عبري وبالذات في نيابة حمر الدروع. في حمر الدروع أعزائي المستمعين التقينا بالأخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي. محمد،
1: نعم،
0: الله ينعم عليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك؟
1: الله يعافيك.
0: عساكم خير.
1: بنعمة الله.
0: كيف حمر الدروع؟
1: الحمد لله كل شيء طيب.
0: اليوم بنتكلم عن التغرود.
1: عن التغرود.
0: كيف التغرود هني في حمر الدروع؟
1: التغرود والله هو التغرود.
0: من أول تغرود.
1: هو التغرود من الشيبان الأوليين في التاريخ الأولية. يوم يركبون أبوش ويهاجرون من الدار هاي على هذه ويروحون من منطقة هاي على منطقة ثانية.
0: يهاجرون
1: بعيد بعيد.
0: وليش أنت سمون مهاجرون ولا يشدون؟
1: لا يشدون ومهاجرين بعيد يروحون بعيد. من تنتقل من مكانك تسمع حد يسميه مهاجر رايح منطقة غير منطقته.
0: ما ترد له مرة؟
1: ها؟
0: ما ترد مرة؟
1: لا بترد.
0: بترد.
1: بترد.
0: هذا ما مهاجر.
1: مهاجر زين عيال رايح من المنطقة هاي على منطقة ثانية.
0: منطقة هذا.
1: آه.
0: شدوا. ناس. شدوا يقولون شدوا العربان.
1: شدوا ها شدوا وشد حد شد ولا رد وحد شد ورد.
0: ورد.
1: كل زمان.
0: حلو هذا مثل هذا. حد شد
1: ولا رد.
0: ولا رد.
1: وحد شد ورد.
0: شد ورد.
1: حد أبو كل زمان طول عمرك الدنيا
0: عمرك
1: فيها عطش.
0: نعم.
1: والعرب تموت عطش في الطريق.
0: نعم.
1: أو فيها قطاع الطريق. أو فيه أمور وايد أول.
0: نعم نعم نعم.
1: وهذا شيء في التواريخ مايود.
0: موجود نعم.
1: مايود هذا.
0: أول كيف؟
1: أقول لك أول يوم نبي نشد من الدار هاي على دار ثانية نروح من الدار هاي دبي. أول بنحرق السمرة يابسة. وبنسوي الصخام في يونية. فخصف فخصف. فخصف بيسف من الغضب. وبيحط فوق بعير. كمين خصف. على ستة وثمانية يحطون فوق بعير واحد. بيروحون دبي.
0: شالين معاكم صخام.
1: شالين معنا صخام من شان يتعيشوا بالعيال.
0: يبيعونها.
1: يبيعون يبيعونها.
0: يبيعونها.
1: يبيعونها.
0: آه.
1: وبيتمون في الطريق كي 15 يوم.
0: فوق بوش من النيل دبي.
1: فوق بوش.
0: 15 يوم.
1: آه. وبيردون 15 يوم على يوصلون دارهم.
0: شهر.
1: شهر. بتورع بعيرك. يكون بعير مفكوك للشير. يرعى. متلقط محصل رويق شوي. بتورع بعيرك وبتصفت شدادك. شداد تعرفه؟
0: أعرف شداد.
1: تعرفه؟
0: كيف؟
1: بتصفد الشداد وبتصفد الحقيبة وبتصفد المرة الشعر.
0: وشداد
1: يختلف. الحرمة بتغزل الشعر.
0: نعم. شداد يختلف طبعا. شداد الذلول وشداد شداد الناق مال الحمول هاي غيره.
1: هذاك شداد الذلول
0: قال
1: ظفيري. هذاك يسمى وهذاك شداد بعير يسمى ظفيري وشداد الذلول يسمى خويري.
0: كيف كيف مرة ثانية يقول لي؟
1: شداد بعير.
0: شداد بعير.
1: واحد ظفيري وواحد مضلع.
0: مضلع غيري ومضلع. هاي شداد بعير.
1: أيوة.
0: مال التحميل.
1: شداد الناقة خويري.
0: والذلول سمونه
1: خويري.
0: خويري
1: صغير. آه. مال الخي. ها ملابس
0: ظفيري وخويري.
1: ايه.
0: شوف انت شوف انزل. انت
1: انزين
0: انزين
1: تسمع مني. وبتروح من الدار هذه وبتتم في الطريق وبتسوي الحقيبة بتشيليها من بلاد خيطين هيزاهم الله خير الحضر اللي يعرفون يا ابو الليف ولمور باعه وشكوب من مسله واستوت حقيبه. يسمونها حقيبه
0: من خوص. من خوص
1: لا من ليف.
0: من ليف.
1: من ليف.
0: من ليف
1: معني يسوونها من ليف. وبتحط فوق بعير بدت بعير لتحت شداد من ليف. الغرضه هذه من شعر. اما زر هذا اللي زربه في الحلق سير بقر
0: زين
1: عاد عن ينقص في الطريق.
0: معك معك انا
1: عارف انه
0: معك
1: بقربة تذبح وبتدبغ إهابها.
0: أيوة.
1: وبتسوي سيور
0: من سير بقر
1: كلنا معيشته. حد الله معيشنا من ليف. حد الله معيشنا من سيور البقر.
0: لكن هذه الحمول اللي بتشلونها فوق فوق بوش وانتو 15 يوم رايحين إلى دبي. إلى إلى دبي. وطبعا كل كل بعير فوق 15 خيش اقول
1: ها ها 15
0: شيء شي سوى لهم شيء سوى لهم مرار ولا مش
1: آه مرت مرت شيء مرت شعر.
0: اي ما قلت لي انت.
1: انا قلت لك قلت لك
0: تمرر.
1: قلت لك الحرم الحرمه بتغزل الشعر.
0: بتغزل الشعر
1: وبتسوي بيسوى مره
0: بيسوى مرار.
1: آه مرة. بيسوى مرار وبيحط فوق بعير وبيحيا بذاك الاقصاه وبيحط فوق وبيرد عليها. وهذا يعرف انه هذا يعرف
0: يوم تباتون يوم مثلا وقفتوا وبتوا في مكان. آه. نزلت من الحموله. الحموله تنزلونها
1: نزل هل دوم ظهرت بسياره
0: بدلك ما لا بسالك انا بتاكد لان انا قاعد انا انقل حق الشباب الصغار اللي طالعين اليوم اللي ما عاشوا الباديه وما يعرفون هي
1: تباها. على كتبها كان تبات
0: مره حف انا كاتبها هنا الحين في
1: هناك مكتوبه
0: كانت مكتوبه مره ويسمعونها الحين الشباب.
1: اسمعني
0: نزلت الحموله.
1: نزلنا الحموله
0: بتوا
1: بتنا بتنا يوم بتنا في العقدة هذه قيدنا ركاب مع العبد وحميد هذي اللي رقدوا. أما أنا واحد عندي
0: حراسة
1: بثنا على الكاب نحسا حراسة هن يرعى نحن نداور عليهم طول ليلنا.
0: شوف أنت
1: هي ردينا ركابنا الصبح يبودنا فوقهم نشارنا
0: صباح
1: صباح نشارنا وبثنا في مكان الثاني
0: تناوبون التناوبون تناوبون على الحراسة.
1: الليلة الثانية ناوب وحميد والعبد على ركاب حنرقدنا.
0: شوف انت
1: وعلى نوصل ونبيع شغلنا ونرد من هناك ونوصل دارنا.
0: كم يوم تم هناك لين تبيعونه؟
1: تم هناك يومين وثلاث. بعنا سامان لهذاك وردينا من هناك عاد يعني جينا رفاع لبلادين هذي.
0: ايش تبون من هناك عاد؟
1: من هناك نيب ثياب ونيب قهوة ونيب عيش. يبنا هذي
0: شمن قهوة
1: شمن هني ودن عبري وشمن هني ودن نزوة وشمن هني ودن بهلة.
0: هذه لا تشرونهم ولا حمال
1: عرب الناس. عرب عرب يشرونهم
0: من عرب يشرون انت بس مجرد حمال يعني
1: نحملهم فوق الركاب وهن وعرب هن ذلك متشرين لهناك
0: بعد يبونهم
1: بعدنا نجيبهم فوق ركابنا
0: فوق الركاب
1: وبفلوس هم
0: بفلوس
1: وحين يعني. مره ركوب ما يبدنا
0: يعطوكم نول نول
1: اقرا لازم بلاش ماشي من ذاك الزمان
0: زين
1: ماشي فلاش
0: زين اذا هم ركبوا فوق بوش هي اللي يبين سامانهم واغراضهم من هناك انتوا تمشون
1: حن في بعض الناس يمشون وفي بعض حصلون ركبه
0: في حصون
1: اللي
0: فاضل اللي فاضل
1: اللي فاضل
0: اللي ما عليها حمولة راكبين هنا
1: اسمع عندنا شيبان يمشون مني على هناك ويمشون من هناك على هنا يطيحون ظهورها
0: ما شاء الله
1: النويش يحملونهم سامان وايد.
0: كم مرة تمشون في السنة يعني مرتين
1: في السنة يعني مرتين يسيرون ثلاث مرات مرتين ثلاث مرات ردينا هني عاد وتمينا الحمد لله هني
0: مبون سكنكم لهني
1: مبون سكناتنا اللي فيها
0: هذا
1: فيها حمر الدروع
0: أول
1: إيداد
0: هذا السمر اللي كانتوا قلت عنه من ساعة السمر قلت قص نقص سمر
1: ما نقصه السمر صخام الحلقة يابس
0: يابس
1: مبونة يابس
0: مبونة يابس
1: مبونة يابس
0: ما تبسونه يعني
1: لا لا
0: مبونكم يعني إذا كان يابس قصيته يعني وسويته من
1: الزخام لا لا ما الرطب ما يعاود
0: الرطب ما يعاود
1: لا اليابس
0: على البيئة حفاظا على البيئة يعني من زمان انتم تحافظون على البيئة
1: انزين اليابس
0: من هذا الخضر خضر ما يقص
1: الرطب ما يعاود
0: ما يعاود
1: البر بر هذاك ما خلاه للنشرة تاكله الرطب خلاه للنشرة وهذا اليابس اللي رام في الدعنة
0: هذه
1: لموه وسووه ما سووه
0: هذه سووه منه سووه منه
1: اسمعني
0: انزين بس
1: انجي لنا 20 فوق ركاب
0: ما تسوون طارق ما تسوون تقارو
1: نسوي تقارو ونسوي الون يسوون شيبان لولي محل حقنا على الطرف لحقنا على عاد بريمي حنا تمينا نهبط بريمي دبي عاد حنا ما لحقنا عليه شيبان لولي
0: شي تقولون تقاريد
1: تقاريد يقولون شوي
0: كيف يقولون
1: هايوني
0: لا لا عدي عدي عدي عد
1: ما تباني يقول لك
0: لا بعدين بنا شو اللي اول شيء عد عد
1: اقول بنت اللي صيف رشاقني يا هيولها تنسى احلى الصوت انت هايالها
0: اسمع بنت اللي صيف
1: بنت اللي صيف رشاقني يا هيولها تنسى احلى الصوت هايالها
0: يالها بعد
1: والخصم والخصم لان ما يتم بيونك ولا يردهم رمل المحي بدونك بنات حمره مثل الشيخ الطائفه
0: بنات حمراء
1: مثل شيخ الطائفة والدنية توقاها على ذلا والدنية على ذلايل نايفة إن منها نذن عن أبوش
0: بنات حمراء
1: على ذلايل نايفة
0: على الذلايل
1: نايفة
0: نايفة بنات حمراء كيف قلت لي أول شيء
1: بنات حمراء مثل شيخ الطائفة
0: مثل الشيخ الطائفة
1: مغرد قايل ما أقول أنا
0: لا لا مغرد مغرد مغرد مغرد, مغرد
1: بنات حمراء مثل شيخ الطائفة فوق الدنية على ذلايل نايفة
0: نايفة
1: عودنا أصرف ما زل الأطراف

0: طال الحرب والرجال الأولوي
1: أولوي يعود نصر ما زل طراوي
0: أولوي لن طال الحرب والرجال الأولوي.

0: الحرب والرجال لو لاوي
1: لو ياوي يعود نصر ما زل لو تراوي
0: لو تراوي يعود نصر ما

0: ترى ويوي
1: من يوم يا روحة العصر ويا مغن يوم
2: يا روحة العصر ويا مغن يوم
1: من يوم لا تعذل العاذل وتحر من يوم
2: لا تعذل العاذل وتحر من يوم
1: يوم يا روحة العصر ويا مغن يوم
2: يا روحة العصر ويا مغن يوم
1: لا تعذل العاهل وتحر من هيوم
2: يا روحك العصر ويا مغون هيوم
1: من هيوم لا تعذل العاهل وتحر من هيوم
2: يا روحك العصر ويا مغون هيوم
1: من هيوم لا تعذل العاهل وتحر من هيوم
3: محمد بن حارب.
4: نعم.
3: الله ينعم عليك.
4: الله ينعم علي وعليك بالخير.
3: احسنت على هالتغرودة هذه، التغرود اللي قلت له انت والاخ حميد والاخ العبد.
4: ها.
3: اللي قلته هاي التغاريد القديمه هذه مال اول.
4: آه.
3: تغاريدكم مال اول يوم تسفرون يعني تروحون وتجون، هاي تغاريدكم قبل
4: هذه لا تغاريدنا. نعم. وهذه اللي ماخذينهم عند الشيبان، وحين ما خلينا الربع من عند الشيبان.
3: فيكم البركه، فيكم البركه،
4: الله يبارك فينا وفيكم. الله يبارك فينا وفيكم
3: اعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، مثل ما سمعت اليوم لقانا كان مع الاخ محمد بن حارب بن زاهر الدرعي من نيابة حمرة الدروع بولاية عبري، قدم لنا مجموعة من التغاريد، وكان مع الأخ حميد بن منصور الدرعي والأخ العبد بن سالم بن راشد الدرعي. نشكرهم ونتمنى إن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. أحسنتوا يا محمد،
4: الله خير. بارك
3: أحسنت
4: الله
3: يا حميد فيك. وكذلك يا العبد،
4: بارك الله خير. فيكم بارك الله.
3: شكرا لكم أعزائي المستمعين، وإلى اللقاء في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد. لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي وتغاريد.
5: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: حكايات العرب.
1: إعداد وتقديم
2: علي عراب
1: بمشاركة ليلى.
2: حكاية اليوم بعنوان
1: المتكلمة بالقرآن.

0: قال عبد الله بن المبارك: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام، فبينما أنا في الطريق إذا بعجوز عليها درع من صوف وخمار، فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
1: فقالت: سلام قولا من رب رحيم.
0: فقلت لها: رحمك الله، ما تصنعين في هذا المكان؟
1: قالت: ومن يضلل الله فما له من هاد.
0: فعلمت أنها ضالة عن الطريق، فقلت لها: أين تريدين؟
1: فقالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
0: فعلمت أنها قضت حجها وهي تريد بيت المقدس، فقلت لها: أنت منذ كم يوم في هذا الموضع؟
1: فقالت: 3 ليال سوية.
0: قلت: ما أرى معك طعاما تأكلين.
1: قالت: هو يطعمني ويسقين.
0: قلت: فبأي شيء تتوضئين؟
1: فقالت: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
0: فقلت لها: إن معي طعاما، فهل لك في الأكل؟
1: قالت: ثم أتم الصيام إلى الليل.
0: قلت: قد أبيح لنا الإفطار في السفر.
1: قالت: وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: قلت: لما لا تكلمينني مثل ما أكلمك؟
1: قالت: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: قلت: فمن أي الناس أنت يرحمك الله؟
1: قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
0: فقلت لها: قد أخطأت، فاجعليني في خل.
1: قالت: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم.
0: قلت: هل لك أن أحملك على ناقتي هذه فتدرك القافلة؟
1: قالت: وما تفعل من خير يعلمه الله.
0: قال عبد الله بن مبارك: وأنخت الناقة؟
1: فقالت: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
0: فغضضت بصري عنها وقلت لها: اركبي يرحمك الله. فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابها.
1: فقالت: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
0: قلت لها: اركبي.
1: قالت: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
0: فأخذت بزمام الناقة وجعلت أمشي وأصيح.
1: فقالت: واقصد في مشيك واغضض من صوتك.
0: فجعلت أمشي رويدا رويدا وأترنم بالشعر.
1: فقالت: فاقرأوا ما تيسر منه.
0: قلت: لقد أوتيت خيرا كثيرا.
1: قالت: وما يذكر إلا أولو الألباب.
0: فلما مشيت بها قليلا قلت لها: ألك زوج؟
1: فقالت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم.
0: فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة، فقلت لها: هذه القافلة، فمن لك فيها؟
1: قالت: المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
0: فعلمت ساعتها أن لها أولادا، وقلت: وما شأنهم في الحج؟
1: قالت: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
0: فعلمت أن أولادها هم أدلاء الركب، وقصدنا القباب والعمارات، فقلت لها: هذه القباب فمن لك فيها؟
1: قالت: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
0: فناديت: يا إبراهيم، يا موسى، يا يحيى. فإذا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا، فلما استقر بهم المقام
1: قالت: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منها.
0: فمضى أحدهم فاشترى طعاما وقدموه بين يدي،
1: فقالت: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
0: فقلت: الآن طعامكم علي حرام حتى تخبروني بأمرها. فقالوا: هذه أمنا، لها منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن، مخافة أن تزل فيسقط عليها الرحمن. فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. مفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران في مسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تعلن استهداف منشآت نفطية داخل العمق الروسي. الأمم المتحدة تحذر من احتمال تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع تجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى أكثر من 12 مليار ريال عماني، واستقرار الدين العام عند 14 مليارا و600 مليون ريال بنهاية العام الماضي. توقيع 3 مذكرات تعاون و62 اتفاقية لتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية خلال إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري. بدو أعمال النسخة 10 من برنامج المرتكزات الأساسية الموجهة للسياسة العامة للدولة بعنوان الدبلوماسية الاقتصادية. بدو موسم الخريف فلكيا في محافظة ظفار الذي يعد من أبرز الظواهر المناخية في سلطنة عمان. منتخب مصر يبحث عن الفوز الأول له تاريخيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم بمواجهة منتخب نيوزيلندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة. نهاية العناوين، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

ما. التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد دبلوشي.

0: الحين زين كذا زين زين. الريال الحين بيترك البلاد ويهاجر لبلاد ثانية، وهنا شغله ورزقه ومكانه وعياله وجيرانه، صار له سنين معهم سنين. زين الحين بيروح لبلاد ثانية زين.
1: تو انت علامك صرخ علي انا، روح كلم نسيبك والله. وبعدين لو انك انت معطلنا شيء من فلوس الايجار كل هالسنين كان يمكن يسكت. انت حتى انا اختك ما اعطيتني شيء. اي والله، ومع العلم معطلنا كل شيء انا. بيسة حمراء ما شفت من الايجار ولا حتى سألتك، وياس تصرخ بعدك والله ما عندك سالفة.
0: حرام والله حرام، الريال يطلع ويتبهدل.
1: زين شوف لبيت ثاني، شوف لحد يأجر لبيته من نفس البلاد بدل ما يروح بعيد.
0: يا الله صبرك صبرك، وليش استفيد؟ ايش تستفيد من الغير؟
1: ايش تستفيد ها؟ ايش تستفيد؟ يعني انت تهمك مصلحتك بس.
0: تين انت لا تفعلي ضغطي. اسمعي، قولي لزوجك يخلي الريال في حاله وفي مسكنه.
1: تعاني قلت لي قال ما عندي مانع، بس انا اللي باخذ الايجار، يعني حمدان هو اللي بيستلم الايجار الشهري منك. اي نعم. وقال بعد سيري سحبي وكالتك منه.
0: مينون مينون مينون، هذا اللي اسمه حمدان؟ والله انه مينون طماع ما تهمه غير مصلحته. صدقيني هذا ناوي بهدل لك حياتك. الله اعلم الله اعلم كم ما كاتب هالبيت بينكم باسمه ومخلص.
1: ما يقدر لاني شريكه معاه في البيت.
0: الا يقدر يقدر ونص، دامك ما اعطتنا التوكيل بكل شيء.
1: تو علامك تيس خوفني يا أخوي، علامك ما ظني أنا يسويها حمدان، ما ظني.
0: إيش يعرفك؟ ما قالك إنه عنده استعداد يبيع هالبيت؟
1: هو وتبسط قالها يعني، بس حمدان والله أنا خايف يسويها ناصر.
2: عمي مبارك، تفتكر لو رحت وطالبت بولدي عشان أجيبه يعيش معي أكون ارتكبت خطأ؟
3: اللي أعرفه يا ولدي إنك معاهدنهم ومتفق معهم إنك ما تقوم بهالخطوة، ومعك زوجتك فنة، وإنك متى ما بغيت تروح تزوره فمن حقك. إيش اللي خلاك تفكر بشكل غير؟
2: ما أعرف يا عمي، أحس إني اشتقت للولد وما فيني حيل أسافر لك المرة. يعني إيش اللي يمنع يكون معي عندي في بيتي وبين أحضاني؟
3: يا حمد الولد صغير ومتعود على أمه، ما أظن يقدر يتركها.
2: هم يقولون انه سأل عني، يعني عرفني ويبي يشوفني.
3: محمد انا اقول اهتم بابوك يا ولدي، اهتم بابوك، نصح يرجع للمصنع ويرجع الامور مثل ما كانت. صوب عيد عاد الشغل يبدا قريب، وصوب ابوك هدوء حتى ضربة المطرقة ما نسمعها. السفن الصغيرة واقفة واصحابها يطالبوا بها، هم ما يارسين يدفعون لابوك لانه حسب الشرط المتفق عليه لازم يوصل لمرحلة يوز فيها الدفع. الموضوع إذا تعطل يا ولدي زيادة أبوك راح يتورط.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إيش المصايب اللي جالسة تطيح علينا من كل صوب.
1: البيت هذا ما راح ينباع، ما راح ينباع له على موتي.
4: زين أبو يموتي وريح حيدنا وخلينا نعيش الحياة بعد التعب كل هالسنين، ريحينا.
1: تتمنى موتي يا حمدان؟ أيوة، عشان تخلالك الحياة. على قولتك متزوج، لكن الله فوق يا حمدان، الله فوق. وبعدين ما حد يعلم من يومه قبل الثاني. زين مثل ما تفكر بالخلاص مني، أنا بعد ما بكون أقل عنك هنا عم برد عليك بنفس الكلام اللي يعرق. وشوف من بعدك من بيب في هذا البيت، وبعد ما أبيع البيت الثاني. بعد
4: البيت الثاني لو كان ينباع كان أبوي بعته من زمان. أظن عقلك في راسك وتعرفين إن البيت فيه شريك واللي هو أخوي حسين. أنا لو كان عندي فلوس كان شريته وسويت فيه اللي أباه، بس ما يصير يا حسرة. لا تفكرين بذاك البيت البر يا حرمة، لا تفكرين، لأنه ما راح يكون لك. وقولي حق أخوك هذاك، قولي له سير بعيد تعال سالم، لا أشتكي عليه وارميه في البخار الحرامي العود.
1: حرامي غيرك انت، خاف ربك، الله سبحانه وتعالى ما يحب الظلم ولا الظالم. شوف حالك ووصلت، شوف حالك وأحوالك ووصلت. بيبيعوا المصنع عنك عشان ما يبقى لك شيء، ويطردوك من البلاد وبتنذل بسبب أفعالك. ايوه
4: ما حد هابي غيرك يا الشيطان الرجيم، ما حد ضيع حياتي وبيتي وولادي واخوي الغالي غير حقدك وعماك وحسدك يا المريضة.
1: نهاية البيت هذا ما راح ينباع، فاهم؟
4: ايش عرف اذا كان ما مبيوع البيت عاد ومخلص؟
1: لا لا يا حمد الله، ترى والله بحرق البيت باللي فيه.
4: حرقي يا ابوي حرقي، ترى ما حد فيه غيرك. انا بروح بعيد عنك، ولدك العود تراب بيت زوجته وثال العالم والله بدياره، ما حد بقى في غيرك. حرقي يا ابوي شعليه ببليفه.
1: تعال تعال، وين رايح يا جبان؟ تعال واجهني، كان ترى ريال. يلا يلا بيشتت بيا الريال. وينك يا ولدي يا زكريا؟ وينك تعيطني يا امي؟ وينك؟
2: الحمد لله على سلامتك، مطول الغيبات. ايش الغنائم اللي جايبينها معك؟
5: غنيمة العقل. وينك عن امك وابوك؟ الامور تسيء يوم بعد يوم وانت جالس في المصنع اللي كله صمت. كان هذا المصنع في يوم من الايام من احسن مصانع البلاد، عشنا من خيره وكبرنا. ابونا اليوم ما عارف وين يحط راسه، وامنا ما عارفه وين توقف، وانت لاهي بحالك.
2: يعني انت هاي تحاسبني ولا تحاسب امك وابوك؟ أنت لمستانس وتدرس وكلنا نصرف عليك ولا هم منك شيء.
5: رحت البيت، وصلت الباب سمعت حد ينادي بالحريق، قربت أكثر شفت نار كبيرة والعة تحرق البيت من الداخل، وقفت محتار ما أعرف إيش أسوي. جيتك أبث لوعة فؤادي عندك، ما لي غير كلومه وعاتب عشان أحس بعتاب نفسي يا أخو.
2: ما يديد علينا اللي شفته واللي سمعته.

0: خبر انه ميهود. صح شوي قال اروح المسجد، وهناك مسكين طاح مرة ثانية. عاد هالطيحة ما يعلم بيها غير الله متى يقوم ويتعافى.
1: يا الله، مسكين هالرجال الطيب، يعني هو بروحه يطلب الرحمة لنفسه.
0: كلنا يا أخوي نطلب الرحمة. أنت زين يوميته عشان تكون فالخير، وهاي فرصة أنك تكون العاقل اللي يمكن يقدر ينور طريقنا يا زكريا.
1: أنا؟ صغيركم؟
0: من يعلم؟ يمكن تكون أنت يا الصغير الرحمة اللي ننتظرها.
2: أنا لازم أدبر الفلوس عشان أشتري نصيب حمدان من البيت.
3: ها خير؟ جالسة قدام الصندوق؟
2: صندوق العمر اللي فيه كل اللي قدرت أحافظ عليه. تفتكرين لو بعت هذه الغوايش أقدر أجيب قيمة شراء حق حمدان من البيت؟
3: ليش؟ أنت عرفتي كم قيمة البيت؟
2: لا، بس يعني لو قدرنا كم بيكون يعني؟
3: الله أعلم. زين تسألين هالسؤال خالي ولا أخوي عبد الله؟ تراهم في السوق، وإذا بيسألون بيلقولك أكيد الجواب.
2: كلامك صحيح، أتمنى أن تكفي، وأتمنى ما تستغل عنيدة ظروفنا وتقنع حمدان يضغط علينا.
3: اللي وصلني إن هل حمدان وهو اللي يبي يشتري البيت، أو سمعت بعد إنه يريد يتزوج على هالعنيدة.
2: سهيلة، احترام الكبار واجب مهما اختلفنا. وبعدين أنت من وين توصلك هالأخبار؟
3: ما في شيء يتخبى. لا تنسين زكريا ولدهم متواصل مع عبد الله أخوي.
2: هذا خبر زين. عساها هذه بس تنكسر وتلقى عمرها معلقة، ولا أخوها الجبار اللي مخلتنا إبليس.
3: هذه أنت شمتانة. لا تشمتي، ترى الله سبحانه ما يرضى على المسلم يتشمت في أخوه.
2: يعلم الله أني ما شمتانة، بس محروقة من داخلي، محروقة بسبب سواتها. الله يهديها ويهدينا لخير الدنيا والآخرة يا رب.
3: سلامتك سلامتك. زين، بعد ما تشترين البيت قولي لي هيش بتسوين فيه؟
2: خليني أشتري أول وبعدين لكل حادث حديث.
4: رجعت الشمس تشرق، رجعت الشمس تشرق من صباح الفرح.
5: عاشوا عاشوا الطيبين، عاشوا. الهمة الهمة يا ناس، همة.
6: يا سلام يا سلام على هالفرحة.
5: الفرحة فرحة الجميع يا النوخذة. بكرة الفير إن شاء الله بنركب أول خشبة في هيكل الصدر. قولوا ما شاء الله
6: ما شاء الله ما شاء الله. تمنيت نبدأ مع بعض في الشرق وعندنا، وعاد نشوف من ينزل بوم البحر أول.
5: إيه الله يصلح حالهم، مسكين بني آدم لين غرت الدنيا.
6: لا تزعل يا النوخذ حسين، خرايطهم عندهم وانت ما قصرت، سويت كل التعديلات اللي طلبوها وعاد بكيفهم.
5: لا يا النوخذة، كيفهم هذه ما يقولها غير اللي ما له أصل. وانت والنعم لزوم يدك تكون هني وهناك، ترى البحر وطن السفاين، لين نزلت ومخرت الأمواج تأخذ معها بشر، ولين تكاتفوا وصاروا أخوة وأهل بيكسرون الموج لين يوصلون للمراد.
6: هيريا هيريا يا الربع هيريا.

0: وايد تأخرت. وبعدين من هذا اللي معك أخوك؟
1: وصلت عند الباب بس ما بغيت أدخل عشان ما يزيد الشرخ اللي بينكم.
0: بالعكس لو داخل عليه عشان توقفه عند حده. أبوك هذا صار مغرور، قام يفكر يتزوج. خليه يحلم. أنا اللي غيظني بس إنه يبغى يبيع هالبيت ويرمينا في الطريق، تشتت.
2: يا ريتكم تكونوا على قلب واحد وتوقفون في وجه الشيطان الرجيم. البيت بيتنا كلنا، جمعنا بالحب، تربينا فيه وكبرنا وصنعنا فيه حبنا لبعضنا. سبحان مغير الأحوال، ما أدري ألوم منه، ويمكن ما قادر ألوم حد، بس اللي

0: يصير سببه واحد ما غيره. لو بس يروح بعيد عنكم بتردون لبعض وكأن ما صاير شيء.
1: أيوة أعرف تعني من شايفين الطفل بيطلع القدار القصير كل حد يبقحم فوقها القصار ويأدي أخوي. انتو لو عندكم احترام وتقدير لخالكم كان ما سويتوا فيني كذي، لكن لا تنسون هذا أخوي، على الأقل احترامه لي واجبه.
2: صحيح كلام أخوي حمد، لو خالي ناصر ما دخل بينكم كان ما صار حالكم كذا.
1: ايه تراكم مسختوها، ولا تقوموا ترموا مصايب أبوكم على خالكم.
0: من يرمي مصايب من وعلى من؟ تقدر تقولين خالي في ايش ما تدخل وخرب؟ المصنع من صوب، مصنع العم عيد من صوب، البيت الصغير من صوب، هذا البيت من صوب، وحتى حياتني بيتدخل فيها عشان يتخلص من المسكينة بنته اللي معلقة بسببه. انت ليش ما قادرة تفتك منه رغم اللي يسويه؟ كم سنة البيت له إيجارات، عطات شيء؟ الخير اللي عنده مالك حق فيه؟ بيت اللي ساكننه واشترى حقك عطاك منه شيء؟ أنا ما أعرف أنت ليش ساكتة عليه رغم كل هالسوالف.
1: ما لكم شغل بيني وبين أخوي، وإحنا كيفنا. أنا راضية وما أسمح لكم تتكلمون عليكي.
2: زين ما بتكلم عليه وخليه ياخذ راحته معك، بس لا يقرب بيتنا ولا يقرب من أبوي. أما البيت الصغير على قولكم، عمي حسين يبغى يشتري نصيب أبوي منه.
1: ما حد يقرب من ذاك البيت، سامعين ولا لا؟ وعمك حسين ما هو اللي يبغى البيت، هذه كلها مكايد حرمته اللي اسمها جميلة، لكن حامض على بوزها. وبما أنك رايح جاي عندهم وصل لهم هالكلام هذا، ها؟ قول لهم البيت إذا يبون يشترونه قيمته 1,000,000.
2: إيش؟
3: أوه يا مان. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيادي، فارس البلوشي، غالية السيادية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الطياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مان. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مان. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد لاجينية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. حديث اليوم عن محافظة ظفار في هذا الوقت من السنة ونحن على مشارف نهاية فصل القيض، حيث ترتفع درجات الحرارة ويزداد الأحساس بها، وتبدأ المنطقة تدريجيا في الاقتراب من موسم الخريف. هذه الأيام التي تبدو عادية في التقويم لكنها في الواقع من أكثر الفترات حساسية في البيئة الظفارية، لأنها تمثل الحد الفاصل بين فصل حار وجاف نسبيا وموسم رطب وبارد نسبيا. ملامح الجبال والسواحل والمراعي والحياة اليومية كلها ستتغير. في النصف الثاني من يونيو تكون ظفار قد دخلت مرحلة انتظار الخريف أو بدايات الخريف، عندما يكون الهواء يعني ما زالت الحرارة حاضرة والشمس قوية، والهواء قد يكون ثقيلا في بعض السواحل بسبب الرطوبة. ويعني السبب العلمي كما ذكرنا عنه في المرات السابقة، الرطوبة وإحساس الإنسان بالحرارة يختلف، كلما كانت جافة حسب الحرارة أقل، وكلما كانت رطبة شعر بحرارة أكبر. في ظفار لا يمكن قراءة هذه الفترة من خلال درجات الحرارة وحدها، بل يجب أيضا أن ننظر إلى البحر والجبال والرياح. بحر العرب في هذه الأيام يبدأ بالدخول في نظام موسمي مهم جدا. الرياح الموسمية الجنوبية الغربية تبدأ بالتشكل على نطاق واسع في المحيط الهندي وبحر العرب، ومعها تبدأ تغيرات في حرارة سطح البحر وحركة الهواء والرطوبة. وفي ظفار تقف الجبال المواجهة لبحر العرب، سلسلة جبال ظفار، الحاجز الطبيعي، فعندما تندفع الكتل الهوائية الرطبة من جهة البحر وتصطدم بالجبال ترتفع وتبرد، فتتكثف الرطوبة في صور ضباب ورذاذ وسحب منخفضة، وهذه السحب المنخفضة والرذاذ والرطوبة هي التي تشكل الخريف. لكن في أوائل يونيو لا يكون المشهد قد اكتمل، بعد في مرحلة ما قبل الخريف الكامل الأرض ما زالت تحمل آثار القيض، والنباتات لم تبدأ كلها في الاستجابة، والمراعي لم تدخل بعد في ذروة الاخضرار. في أوائل يوليو لازلنا لم نصل إلى مرحلة الخريف الكاملة، ومع ذلك تبدأ بعض العلامات المبكرة في تغير الهواء وفي زيادة الرطوبة وفي كثرة الضباب والأمطار وفي يعني هطول أمطار بشكل مستمر بين الفينة والأخرى. كلما وصلت الأمطار مبكرا وبشكل مستمر كلما كان تأثيرها مبكرا. ولكي نفهم خصوصية الظفار يجب أن نقارنها ببقية شبه الجزيرة العربية. لو قارنا محافظة ظفار بالهند مثلا أو بالغابات الاستوائية أو بجنوب شرق آسيا فلا يوجد لها أي أهمية تذكر. هذا الشريط اللي هو 300 كيلو في 864 نوع مش مهم إطلاقا إذا قارناه بأوروبا أو بالأمازون أو بالمناطق الاستوائية بالكونغو أو بالهند أو بجنوب شرق آسيا، بالتأكيد لا يحمل أي أهمية. فحتى إذا أردنا أن نسوق لمنطقة الخريف نسوق لها فقط في شبه الجزيرة العربية، نقارنها بشبه الجزيرة العربية، لأن الأهمية الحقيقية لمنطقة الخريف تأتي بسبب وجودها في شبه الجزيرة العربية، مش بسبب التفاصيل اللي موجودة فيها، لأن لا يوجد فيها تنوع حيوي حقيقي مهم مقارنة بما يوجد في المناطق الاستوائية. تتحدث عن 864 نوع، 864 نوع ممكن تحصلها في هكتار واحد في المناطق الاستوائية. تتحدث عن مستوى أمطار يصل إلى 500 ملي، المناطق الاستوائية الأمطار 2500 ملي، يعني الموضوع مختلف. تتحدث عن 45 يوم أو 90 يوم، في حين في المناطق الاستوائية بشكل دائم من الأمطار تأتي طوال العام وطوال السنة. مستوى ارتفاع الأشجار 15 متر 20 متر في الغابات الخشبية فقط في محافظة ظفار، في العالم تصل إلى 100 متر إلى 80 متر 50 متر 20 متر. تشجير المناطق في الهند وفي جنوب شرق آسيا وفي اليابان وفي أستراليا، التشجير اللي في الشوارع، الأشجار اللي موجودة في الشوارع ربما أعدادها يصل إلى الأشجار اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية. لذلك إذا أردنا ندرك خصوصية وأهمية منطقة الخريف والتسويق لها بشكل حقيقي نقارنها بشبه الجزيرة العربية، ويتم هذا في شبه الجزيرة العربية فقط. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا،
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
14: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة، بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
14: شارل بودلير، الجزء الأول.

0: نعم يا أستاذي، لقد توصلت إلى عنوان رسالة الدكتوراه التي أسمع عملها عن الشاعر الفرنسي شارل بودلير.
1: إني أسمعك، لكن أرجو أن يكون الموضوع مختلفا وجديدا.
0: لا أعتقد أنه جديد، لكنه صادم.
1: قضيت النصف الثاني من حياتي أشرف على رسائل الباحثين، وأغلبها ثغثرة، كثير غير مفيد.
0: إنه الموضوع الذي جئت أطرحه عليك يا أستاذ.
1: كم سمعت مثل هذه العبارات. قل ما عندك.
0: الشعراء يا أستاذ.
1: ماذا دهاهم؟
0: جعجعة بلا طحن، العدد كالليمون.
1: رائع هذا العنوان، الشعر العدد في الليمون.
0: نعم يا أستاذ، شيء من هذا القبيل، لكن بعيدا عن المزاح.
1: إنه الهزل نفسه. سوف أشتبك من الباحثين الذين سجلوا أسماءهم عندي لعمل دراسات تفيد الناس.
0: أستاذي، لقد خانني التعبير، أعتذر.
1: وأنا خانني الاختيار. اختر لك مشرفا آخر غيري يوافق على هذا الهزل.

0: لم يترك لي الفرصة، مشغول كعادته يا نادية.
1: هذه عادتك، لا تجد الوقت المناسب لتقديم نفسك.
0: كنت أقصد أن تاريخ البشر به آلاف الشعراء في كافة اللغات، ما أكثرهم عددا، لكن الشعراء الحقيقيين في كل لغة لا يكاد يعد بأصابع اليد الواحدة.
1: ماذا تقول؟
0: هذه هي الحقيقة، في كل بلد وفي كل لغة لا يوجد عند الإنجليز إلا ويليام شكسبير واحد، ولا يوجد لدى الفرنسيين إلا شارل بودلير واحد، وهكذا في اللغة الإيطالية وغيرها.
1: هذا اكتشاف غريب، حاول إثبات ذلك.
0: سوف أفعل، سوف أفعل، وسأحاول إبلاغ أستاذي بما توصلت إليه.
2: أخي ألفونسو، هل نترك أمنا تتزوج رجلا آخر ويصبح لنا أبا جديدا؟
3: ماذا نفعل؟ كان قدرها أن تتزوج أبانا ويفرقها عنه في العمر 40 عاما.
2: يا لنا من طفلين منبوذين في هذه الحياة، لن نصبح الشخص الأول في اهتمام أمنا يا ألفونس.
3: لقد كبرنا، نحن الآن في العام الميلادي 1831، وها أنت في العاشرة ويمكنك الاعتماد على نفسك.
2: عندما جاء لزيارتنا لأول مرة الأسبوع الماضي، لم أتمكن من كشف حقيقة وجهه، خلت أنه قناع متجمد.
3: أذكر هذا اللقاء وهو يحط يده على كتفك ويقول: سأكون زوج أمك، أنا أبوك البديل.
2: وأنا أخبرته أنني غير مقتنع أن أحترمه كأبي لمجرد أنه سيعقد قرانه على أمي.
1: يا له من بيت سعيد عندما يضحك فيه الأطفال.
3: نحن سعيدين أنك ستتزوجين يا أمي بعد أن مضى على رحيل أبينا 5 سنوات فقط.
2: هذا رأي أخي ألفونس وحده، أما أنا فلا أعتقد أن أوافق على التخلص من مكتبة أبي لمجرد أن محاربا سوف يصبح زوجا لأمي.
1: سوف أقترن من رجل مرموق، أما عن أبيك فقد تزوجته عجوزا وأخلصت له.
2: كم أندهش أن أمي عاشقة الشهر الحلوة الرقيقة، تتزوج مثل هاتين الزيجتين، الأول رجل عجوز
3: والثاني
2: ضابط غليظ، ستكتبين عنه قصيدة يعلقها على طرف بندقيته وهو ينتقل بين المستعمرات.

0: طالما ابتعدت عن البيت وها أنت في المدرسة الداخلية بباريس، لماذا لا تكون معنا مثل أخيك ألفونس؟
1: حتى لا أعطيه الفرصة أن يشاركنا فيك يا أمي. السيد جاك أوبيك،
0: هذا الضابط الذي تمردت عليه كان دائم السفر، وكم ترقى في صفوف المحاربين.
1: اخترت الإقامة هنا في باريس على مقربة من مقبرة أبي، وها قد اقترب الوقت كي أتخرج.
0: نحن نرسل لك المال الكافي لإقامتك في المدرسة الداخلية.
1: أحاول أن أكسب حياتي من الشعر والترجمة عن الإنجليزية.
0: زوجي مرشح أن يكون سفيرا في الحركة الدبلوماسية القادمة.
1: هو زوجك
0: وأنت ولدي.
1: لماذا تزوجت رجلا غير أبي؟
0: أبوك مات وهذه سنة الحياة.
1: بالنسبة لي فإن أبي لم يمت بعد. أبي تزوج شاعرة صغيرة.
0: ما زلت شاعرة لكنني لم أعد صغيرة. ليتك تقرأ قصائدي عنك فتدرك كيف يكون الشعر. ليتك تفعل.
1: ماذا؟
2: ما أغربك يا شارل؟ تقول إنك ركبت البحار والمحيطات بحثاً عن قصيدة.
1: نعم يا جان، حاولت البحث عن قصيدة أهديها إلى أمي. أحاول أن أجمعها مرة أخرى بأبي، فلم أتمكن من قرضها.
2: تصورتك ستخبرني أنك كتبت قصيدة طويلة عن جمالي، عن سحري.
1: سوف أفعل كي أرضي غرورك بعد أن أنظم قصيدتي المفقودة عن أمي. سوف أكتب قصيدة لأبي أجمل من قصائد أمي.
2: أبوك، أمك، أخوك، أين أنا؟ جان ديفال.
1: سامحيني يا جان، أمي هي تحدي حياتي.
2: أعرف، لكنك تطلب المستحيل.
1: المستحيل أم الجنون؟
2: تصورت أن رحيلك إلى كالكتا سوف يطرد عنك شياطين الشعر.
1: بل هذه الجولة من أجل البحث عن هؤلاء وإخراجهم في قصيدة جديدة لم أتنفسها بعد.
2: لكن شعرك غامض مثلك، هل هو الغموض أم الجنون؟
1: الغموض هو جوهر الشعر وأساسه.
2: وما هدفك من ذلك؟
1: يمكنك أن تقولي إن الهدف هو وضع مذهب جديد في الأدب.
2: أنت يا شارل سوف تؤسس مذهباً أدبياً جديداً؟
1: إنه أدب قائم على التمرد ضد الواقع وتغيير الموروث بكافة أشكاله. غالباً ما تحملني الموسيقى كما يحملني موج البحر، نحو نجم الشاحب وتحت سقف من ضباب أو في أثير واسع. أبحر فأتسلق متن الأمواج المتراكمة التي يحجبها عني الليل.

0: على جثتي يا شارل، هل تسمع؟
1: أسمع يا أمي، لكن لا أفهم السبب.
0: فلتحب هذه الفتاة ولتغرم بها كما تشاء، لتكتب عنها القصائد وتتجول معها أنحاء الكون، لكن
1: إلا الزواج من جان. لماذا؟ لماذا؟
0: إنها لا تناسبنا. هل نسيت من هو زوج أمك؟ رجل السلطة والسفير ذو المنحة العالية،
1: السيد جاك أوبك. يحرمني من أمي وأنا صغير، ويريد أن يحرمني من المرأة التي أحب وأنا ناضج.
0: أنت لم تنضج بعد، أنت مجرد قرطس لم يكتمل. هل تتذكر ما هو القرطس يا شارل بودلير؟
1: بالطبع، إنه موجود في ديواني أزهار الشر، الطائر الذي يحلق فوق السفن أينما ذهبت، يتبعها عن شغف،
0: يعتمد على البقايا التي تقذفها السفن.
1: هي طيور قوية تواجه العواصف.
0: هذا الطائر يرمز إلى الفوضى والغوغاء،
1: بل إلى الفطنة والرؤية الثاقبة.
0: لقد اختلفنا مجددا يا شارل، اذهب إلى أمريكا وقابل صديقك الذي يعجبك شعره،
1: إدغار ألان بو، إنه قاص وشاعر.
0: نعم، اذهب وقابله، يذكرني بك، يدخل إلى النفق المظلم.
1: إنه متزوج من حبيبته وسعيد معها.
0: هذه المرأة ستدفع صديقك إلى الانتحار، ولو دخلت جان حياتك أكثر من هذا فسوف تلقى المصير نفسه.
1: اسمعي ما قلته عن القرطس، وما أن يضع البحار ملك الفضاء هذا على ألواح السفينة حتى يتحول إلى أخرق خجل، يترك جناحيه الكبيرين الناصعين يجرجران بجانبه كالمجاذيف بصورة تدعو إلى الرثاء.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التاليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني. وفي هذه الحلقة مستمعين الكرام، حديثنا سيكون حول عمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية. مستمعين الكرام، تعتبر دولة الإمامة الإباضية الثانية من أهم الفترات التاريخية في عمان، نظرا للأحداث المهمة والخطيرة التي ارتبطت بعمان في عهد هذه الدولة، سواء على الصعيد الداخلي وكذلك الخارجي، حيث كانت هناك الكثير من الاضطرابات السياسية في عمان في تلك الفترة وتعرضها لبعض الأخطار الخارجية الهامة. وفي الحلقة الماضية كنا قد تطرقنا إلى دولة الإمامة الأولى، ومما لا شك فيه بأن الأحداث التي صاحبت نهايتها هي من الأسباب التي أدت إلى قيام الإمامة الثانية. وعليه ومن خلال حلقة اليوم سنكشف عن الكثير من الحقائق ونسرد المعلومات الخاصة بتاريخ عمان في عهد الإمامة الثانية، ونقف على أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان في تلك الفترة الهامة، وذلك من خلال مواصلتنا الحديث مع ضيفنا العزيز الدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي الأستاذ، أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة. فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام.
0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية.
2: عمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، وحديثنا تحديدا حول عمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية. وباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بضيفنا العزيز الدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة. أهلا بك دكتور معنا.
1: حياك الله أستاذ راشد، مرحبا بكم.
0: أهلا بك دكتور، حياكم الله.
1: إن شاء الله.
0: كنا قد تحدثنا عن الإمامة الأولى، وفي هذه الحلقة نخصص الحديث بشكل مفصل حول قيام الإمامة الثانية وعمان في عهدها. دكتور، بدءا في الفترة الفاصلة ما بين الإمامتين الأولى والثانية، ما أهم الأحداث التي وقعت في عمان ونحن نتحدث عن ما بين 134 هجري إلى 177 هجري؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كما تناولنا في الحلقة الماضية عمان في عهد الإمامة الأولى، وتطرقنا بعد سقوطها أن من سنة 134 الموافق 751 ميلادية حتى 177 هجرية والوافق 793 ميلادية هو التاريخ المحدد لقيام الإمامة الثانية في عمان، وهو ما يشكل حقيقة عصر الإمامة وليس عهد، لأنه فترة المرحلة بقيت 100 عام ونيف، وبالتالي يعد عبر عصر من هذه العصور التاريخية الطيبة.
0: نعم.
1: نحن نريد أن نعقب أنه سمينا المرحلة الزمنية ما يقارب تقريبا فوق 35 سنة.
0: نعم.
1: هي حقيقة مرحلة أعتبرها انتقالية، مثل ما قلت مرحلة انتقالية. نعم.
0: نعم.
1: تصارعت فيها القوى الثلاث، القوى القبلية.
0: نعم.
1: والمتمثلة في بني الجولندة ومن حالفهم من القبائل الأخرى.
0: نعم.
1: ثم أيضا القوى العباسية التي كانت تنظر إلى عمان على أنها جزء لا يتجزأ من الدولة الإسلامية التي تحكمها.
0: لا.
1: والقوة الثالثة القوة الإباضية التي كانت تتشجع بكل ما أوتيت أيضا من قوة على بعث الكيان السياسي الجديد، وهو المتمثل مثل ما أشرت وتفضلت، هو قيام الإمامة الإباضية الثانية.
0: لا. طيب، هل نستطيع أن نقف على أهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى قيام الإمامة الثانية؟
1: ما في شك أن الأسباب كانت أسباب داخلية تتعلق بذاتية الحركة الإباضية، وهو رغبتهم المتجددة للاستقلال عن الدولة العباسية التي ترى نفسها أنها حامية المسلمين ككل، وأن بلاد الإسلام ومنها عمان يجب أن تقع تحت دائرتها وتحت نفوذها. وبالتالي ما في شك أنه كان هذا المطلب مطلب قومي، مطلب عبارة عماني مثل ما تفضلت. بقية النظرة، وإن انتصر العباسيون في الإمامة الأولى على الإمامة الأولى، لكنها بقيت حقيقة الهواجس والمعطيات والآمال باقية في بعث هذا الكيان السياسي المستقل. ولو نظرتم لم تختلف الحقيقة عما كانت عليه سابقا، فهم ينظرون إلى الحكم العباسي على أنه شبيه بالحكم الأموي وأنه خارج عن إطار الشريعة الإسلامية، سيما وأن الدولة الإسلامية اتخذت طابع التوريث أيضا، أي أصبح النظام نظام ملكي وراثي فقط.
0: نعم. طيب دكتور، دعنا ندخل في تفاصيل أكثر متعلقة بقيام الإمامة الثانية.
1: نعم.
0: ما الوقائع التي أدت إلى قيامها؟ ما الأحداث التي صاحبت مبايعة الإمام محمد بن عبد الله بن عفان الذي يعتبر أول أئمة الإمامة الثانية؟
1: الحقيقة أولا أنهم استطاعوا الإباضية بزعامة حملة العلم اللي هم العلماء. نعم. الذين كانوا يحتلون المكانة الأولى في عمان، وهم يشكلون عبارة عن جماعة أهل الحل والحقد كما تعلم.
0: نعم.
1: أستاذ راشد، وكما يعلم المستمع الكريم، وبالتالي أنهم قضوا على الزعامة القبلية لراشد بن النضر الجلنداني، وبعد ذلك أصبح المسرح الأحداث على الصعيد السياسي فارغ. إلى ذلك حاولت الدولة العباسية أن تتدخل من جديد، ولكنها أصبحت دون جدوى، وبالتالي كانت الفرصة الحقيقة المواتية على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي الإعلان الصريح، سيما وأن القوة الإباضية أصبحت واقعة. الأمر الآخر أن الوضع الداخلي للمجتمع العماني كان مهيأ. الأمر الآخر أن المسرح الخارجي، إذا اعتبرنا أن المسرح الدولي في ذلك المتمثل في الدولة العباسية، كانت أيضا مهيئة بالنسبة لهم، لأن الدولة العباسية تعاني من مشاكل داخلية، تعاني من ثورات قامت ضدها، وبالتالي حقق كل هذه العوامل ساعدت على قيام الكيان السياسي الثاني وهو الإمامة الإباضية الثانية.
0: نعم، يعني أول من بويع هو الإمام محمد بن عبد الله بن عفان.
1: نعم.
0: يعني هل هناك أيضا كانت معايير لاختياره؟
1: الاختيار ما في شك أنه الإمام محمد بن عبد الله بن أبي عفان هو أصله من العراق.
0: نعم.
1: وبالذات من البصرة، ولكنه كان أزديا، فالعامل القبلي كان له وصله. الأمر الآخر أنه رأى حملة العلم والعلماء ومن في حكمهم أن الرجل المناسب في هذه في هذا الوقت بالذات هو الإمام محمد بن عبد الله بن أبي عفان، نظرا لما يتميزه من خصائص، رجل عالم، رجل زاهد، رجل يعني ذو يعني اشترك أيضا معهم في المعركة ضد آل الجرندة.
0: نعم.
1: وبالتالي كان حقيقة نوع من التثمين، من وجهة نظري طبعا، تثمين الجهد الذي بذله محمد بن عبد الله بن أبي عفان، إضافة إلى المؤهلات العلمية التي ذكرناها آنفا كانت تؤهله أو تؤهله لقيام أن يكون إماما وأن يقود هذه الأمة إلى سفينة السلام. نعم. أو إلى بر السلام.
0: طيب دكتور، هل الأحداث السياسية في تلك الفترة كانت مواتية لقيام هذه الإمامة؟
1: ما في شك.
0: استقرار.
1: نعم، استقرار كان داخل على الصعيد الداخلي، هو الاستقرار جاء بعد يعني بعد القضاء على آل الجرندة.
0: نعم.
1: لم يأتي اعتباطا، كما قلت الأشياء المحيطة، البيئة الخارجية كانت أيضا مهيئة حقيقة لتعطي هؤلاء الناس الفرصة المواتية لإعلان كيانهم السياسي المستقل. نعم. عن الدولة العباسية.
0: ما هي دوافع الرغبة في قيام الإمامة الثانية؟
1: دوافع الرغبة هي نفس الدوافع التي بعثتهم في الإمامة الأولى،
0: الاستقلال.
1: نعم، وأيضا إيمانهم بأفكارهم السياسية. نعم. والعقائدية، لتكون بمنأى عن السلطة المركزية المتمثلة في الدولة العباسية.
0: نعم. طيب، يعني من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى قيام الإمامة الثانية انتقال مركز الدعوة الإباضية من البصرة إلى عمان.
1: نعم.
0: نتحدث قليلا دكتور حول هذا الموضوع.
1: بالنسبة لانتقال مركز الدعوة، هو حقيقة كانت هناك إرهاصات.
0: نعم.
1: قبل قيام الدولة، قيام الإمامة الثانية.
0: نعم.
1: وهو أن الإمام الربيع بن حبيب قد تولى زعامة المذهب بعد وفاة الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريم التميمي.
0: نعم.
1: وهذا الرجل طبعا كما تعلم أنه عماني.
0: نعم.
1: ولا يعني هذا أن نفك الارتباط بمشيخة البصرة، ولكن الاستقرار السياسي الذي نعمت به عمان خاصة في عهد الإمام الواث بن كعب والإمام غسان بن عبد الله فيما بين عامي 179 إلى 207، كانت هذه الفترة حقيقة مهيئة لأن تنتقل المشيخة من البصرة إلى عمان. ضف إلى ذلك أن الأحداث التي انتابت العراق والمراقبة الشديدة من قبل الولاة العباسيين في البصرة كانت بمثابة الإنذار الذي أعطى للإباضية في البصرة وأيضا قبائل الأزد أن تتحرك إلى موطنها الأول عمان.
0: نعم. طيب، يعني هذه الإمامة، الإمامة الثانية، كم عدد أئمتها؟ من كان أبرزهم؟ كم المدة الزمنية التي استمرت دولة الإمامة الثانية في عمان؟
1: أولا، عدد الأئمة 8.
0: نعم.
1: لكن الذين أبرزهم هم بدءا من الإمام الوارث بن كعب.
0: نعم.
1: ثم الإمام غسان بن عبد الله، ثم الإمام عبد الملك بن حميد، ثم الإمام المهنة بن جيفر، ثم الإمام الصلت بن مالك. يعني 5 من الأئمة هم الذين كانوا لهم القيادة الأساسية، وهم أيضا الذي شهد يعني عهودهم، شهدت عهودهم مرحلة الاستقرار والازدهار لعمان في كافة مجالاته وفي كافة نواحي.
0: كم الفترة الزمنية التي امتدت؟
1: قرن من الزمن،
0: من
1: 100 عام. نعم. ولذلك أنا من حسن الطالع أن تكون دراستي في الماجستير هي عن الإمام الإباضي الثاني، وأنا أسمي هذه المرحلة أو الزمنية وهذا القرن هو القرن الذهبي لعمان، لما شهدت حقيقة من استقرار سياسي، من استقرار اقتصادي، من استقرار يعني

0: في هذه الفترة الذهبية مثل ما ذكرت لك. الأمر الآخر ظهور قوانين وآراء فقهية تتعلق بالجمارك، تصور بالجمارك، ولذلك علق جون ويلكنسون على هذا التعليق، قال هذا أول نظام جمركي قانوني في القرن الثالث الهجري الذي برز من الشيخ محمد بن محبوب بن الرحيم،
1: يعني هذا
0: في التعامل مع الآخرين.
1: هذا هذا أول نظام جمركي،
0: أول نظام جمركي
1: على مستوى العالم،
0: على على مستوى العالم الإسلامي يومئذ.
1: نعم،
0: وهذا فخر لنا للعمانيين ولتاريخ عمان بصفة عامة والتاريخ الإسلامي أيضا بصفة خاصة.
1: نعم. طيب دكتور، يعني ثمانية من الأئمة. نعم. أبرزهم خمسة.
0: نعم.
1: كيف كانت تنتقل ينتقل الحكم من إمام إلى إمام؟
0: بعد وفاة الإمام كما جرت العادة أن يجتمع أهل الحل والعقد جميعا، سواء كانوا علماء سواء كانوا زعماء قبائل الموالين للإمامة.
1: نعم.
0: فيتفقون على شخص معين، لكن يجب أن يتصف ذلك الشخص أيضا بمؤهلات. المؤهلات بالدرجة الأولى أن يكون عالما بكتاب الله سبحانه وتعالى، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عالما بالفقه، عالما بالأحكام كلها، إضافة إلى ذلك السلامة الجسمية، وأقصد بها أنه سليم الأعضاء، سليم الحواس من حيث السمع، من حيث البصر، لأنه هذا سيؤتمن أمانة كبرى وهو قيادة هذه الأمة، وبالتالي لابد أن تكون معطياته قادرة لمواجهة هذه المعطيات.
1: نعم. طيب الرقعة الجغرافية،
0: الرقعة الجغرافية كانت ممتدة، امتدت في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى، مثل ما قلت لك سلفا في الحلقة الماضية أن تمتد عمان بطبيعتها إلى شبه جزيرة قطر.
1: نعم.
0: يومئذ هنا أضف عليه امتداد آخر أنها امتدت إلى سقطرة، وستتناول فيما بعد إن شاء الله هذا المشهد، امتدت إلى بلاد المهرة.
1: نعم.
0: كانت خاضعة كل هذه المنطقة العمان، سواء كانت على المنطقة الساحلية أو على المنطقة البرية، هي حقيقة امتداد تخضع كلها لسلطة الإمامة الثانية.
1: كيف استقبلت الدولة العباسية خبر قيام الإمامة الثانية؟
0: لم تستقبلها بترحاب، نظرت فيها على أنها المعوق.
1: نعم.
0: بالنسبة لها في المنطقة، إضافة إلى ذلك لم تفتر الحملات، فقد أرسل هارون الخليفة، هارون الرشيد الخليفة العباسي.
1: نعم.
0: حملة عسكرية بقيادة عيسى بن جعفر ابن عمه، ولكن عبر العمانيين استطاعوا أن يتخلصوا من هذه الحملة، وأسر قائد الحملة عيسى بن جعفر في عهد الإمام الوارث بن كعب، كان ذلك في عام 90. وحاول هارون الرشيد أن يأتي ويعد حملة أخرى قوية للقضاء على هذه الإمامة، ولكن المنية عاجلته فاكتفى العمانيون وكفى الله من القتال كما تقول بعض المصادر العمانية.
1: نعم. يعني ذكرت دكتور التنظيم الاقتصادي عالي المستوى.
0: نعم.
1: ذكرت يعني الاستقرار السياسي.
0: نعم.
1: هل كانت أركان الدولة من الناحية الإدارية مكتملة؟
0: من الطراز الأول، من الطراز الأول. إذا جينا على الجانب العسكري، هناك فئتين، القوة البرية وهناك أيضا الأسطول البحري العماني.
1: نعم. نعم.
0: ونحن نعلم أنه عبارة الأسطول البحري العماني أنشأه الإمام غسان بن عبد الله رحمه الله، وكان هذا أول أسطول عماني ينشأ في تاريخ الدولة العمانية.
1: وبقية الجوانب الأخرى اقتصادية،
0: الجوانب السياسية كانت مزدهرة، الجانب الأمني كان يعني خاضع، لأنه فعلا نحن لا نستطيع أو لا تستطيع أي أمة بدون استقرار سياسي، بدون استقرار أمني أن ينهض الاقتصاد، وبالتالي أيضا يسود الرخاء في المجتمع أي مجتمع كان.
1: على الرغم من ذلك الرخاء، إلا أن الإمامة الثانية شهدت العديد من الثورات والاضطرابات السياسية، سنتحدث عنها دكتور بشكل مفصل بعد أن نقف مع المستمع الكريم مع فاصل قصير، بعده نستكمل مستمعين الكرام هذه الحلقة من برنامج من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية.
3: عمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى هذه الحلقة والتي عنوانها عمان في عهد الإمامة الثانية. دكتور، كنا قد تحدثنا عن استقرار سياسي مضطرد وثقافي واقتصادي واجتماعي وتنظيم أركان الدولة في عهد

0: الإمامة الثانية. لكن تذكر كتب التاريخ أن الإمامة الثانية شهدت العديد من الثورات، نود أن نسلط الضوء أكثر حول هذا الموضوع.
1: ما في شك أنه أي كيان سياسي هو سيواجه اضطرابات، سواء تختلف هذه الاضطرابات بين اضطرابات كبيرة أو اضطرابات صغيرة. ومن المسلم به أن الإمامة الإباضية قد بسطت سيطرتها ونفوذها على كافة ربوع عمان كما ذكرت لك سالفا، ولكن مع ذلك واجهت أيضا أو بذلت جهدا كبيرا في مواجهة بعض الاضطرابات القبلية المناوية للإمامة الإباضية الثانية. وبالتالي حقيقة سنذكر باختصار شديد يعني هذه القوى المعارضة. بالنسبة للعهد الإمام الوارث بن كعب والإمام غسان بن عبد الله، بقت الحالة يعني حالة هدوء، ولكن كانت تواجه الإمامة هذا الهدوء بحذر شديد في علمها وفي كيان الأئمة أنه لابد أن تظهر هناك بين الفينة والأخرى بعض الأحداث، وسنستردها باختصار للإخوة المستمعين في هذا السياق. هناك يعني خلال عهود بعض الأئمة مثل الإمام الوارث بن كعب كما ذكرت لك هدوء نسبي، قابلته الإمامة الإباضية الثانية بحذر شديد ويقظة دائمة، فلا يزال الخطر يحدق بالإمامة الإباضية، وما زالت القوى المعارضة لها، وكان لزاما على الإمامة الإباضية الثانية أن تجد مخرجا لمواجهة هذه الأحداث التي ارتكبها على سبيل المثال زياد بن سعيد البكري. والذي استعان به أيضا الإمام محمد بن عبد الله بن أبي عثمان في مقارعة بعض المخالفين لهم، ولكن للأسف أنه كان هذا الرجل ضد بني هناء وارتكب عبارة أمور لا تقبل من الناحية الشرعية الإسلامية، ولذلك العلماء يعني خالفوا الإمام محمد بن عبد الله بن عفان. بل ربما كان العزل الأساسي هو بسبب تصرفات سعيد بن زياد البكري ضد الإمام محمد بن عبد الله بن عفان، وأعلن العلماء عزل الإمام محمد بن عفان بسبب هذه الأحداث المؤسفة وهو الصراع القبلي. لكن هذه لم تتوقف حقيقة الأحداث الذي استعان بزياد البكري، وكان في عزله كما ارتكبوا زياد من قتل ضد من، وبعد وفاة الإمام الوارث بن كعب ظهرت بعض الحركات للقوى القبلية في عهد الإمام غسان بن عبد الله، وكان أهم هذه الثورات في عهد ثورة الراشد بن شاذان الهناي. ومقتل الصقر بن محمد بن زايد الجلنداني بسبب دعمه لابن أخيه لأخيه راشد محمد الجلنداني الذي اشترك في ثورة مع راشد بن شاذان الهناي، كما هادن الإمام عبد الملك بن حميد قبائل المهرة، كما واجه الإمام مهنة بن جيفر حركة قبائل المهرة بزعامة طبعا وسيم بن جعفر الذي قتل والي الإمام على الصرخات، كما واجه الإمام مهنة بن جيفر ثورة المغيرة بن روشن الجولنداني. حقيقة الحديث يطول حول هذه الحركات، ولكن كما قلت أنه سنذكرها باختصار نظرا للوقت المحدد بالنسبة للحلقة.
0: طيب هل هناك أحداث سياسية أخرى على الصعيد الداخلي غير هذه الثورات؟
1: طبعا أحداث سياسية هذه اللي كانت المرتبطة بالقوى القبلية، ولكن لم نشهد عبارة أحداث سياسية مخالفة، ولذلك أعطت حقيقة هذه الأحداث التي تتميز عهدها بالهدوء والاستقرار أن الفرصة المواتية لعمان أن تتطور وتزدهر في كافة المجالات.
0: طيب دكتور، يعني أيضا كتب التاريخ تذكر أن الإمامة الثانية شهدت وفاة العديد من العلماء مثل بشير بن المنذر وموسى بن أبي جابر الأزكوي وموسى بن علي بن عزرة ومحمد بن محبوب وموسى بن موسى. الآن السؤال، ما تأثير هؤلاء العلماء والفراغ الذي تركه وفاتهم؟
1: بطبيعة الحال إنه هؤلاء يشكلون حملة العلم. يعني مات إلى الشيخ البشير بن المنذر النزوي وإلى الشيخ موسى بن أبي جابر، هؤلاء هم عبارة من أقطاب حملة العلم. وبالتالي كان قيام الإمامة الإباضية الثانية أو الدولة الثانية في عمان هي على أكتاف هؤلاء العلماء. ثم انتقلنا إلى الشيخ العالم موسى بن علي، هذا كان الذي حافظ على الإمام في عهد الإمام عبد الملك بن حميد لما كبر سنه وسير دفة الدولة بطبيعة الحال. عندما نأتي إلى الشيخ علي بن عزرة كان من المستشارين الإمام الوارث بن كعب، وهو الذي عبر رسم أو أعطى نوع من عدم المتابعة لقاتلي قائد الحملة العباسية. وبالتالي أنه التمس لهم العذر من باب الناحية الفقهية. نأتي إلى موسى بن موسى، الحقيقة كان له دور كبير في أحداث عمان الأخيرة. وموسى بن موسى هو السبب في الاضطراب الأخير بالنسبة للإمامة الإباضية. عندما قتل موسى بن موسى كان عبارة هي نهاية الدولة الثانية والإمامة الثانية في عمان، لأنه سبب الاضطرابات والفتن وسنأتي الحديث عنها إن شاء الله فيما بعد هي من قبل موسى بن موسى الذي استغل منصبه الديني بسبب أنه آباؤه كانوا هم القضاة الشرعيين للإمامة الإباضية الثانية.
0: نعم، يعني من الناحية العلمية يعني بوفاة هؤلاء العلماء يعني ضاع المرجع الديني،
1: هو لم يضع بتلك المفهوم، لأنه هناك أيضا خلفهم خلف طيب يعني من العلماء، إحنا هم ما ماتوا كلهم في فترة واحدة. لما جينا الشيخ البشير بن منذر مات في وقت مبكر يعني، وإلى الشيخ أبي موسى بن هؤلاء حملة العلم، لكن جاءوا من بعد مثلا الشيخ موسى بن علي اللي هو والد موسى بن موسى، والشيخ علي بن عزرة أيضا، وأيضا بالنسبة للشيخ محمد بن محبوب بن الرحيل والشيخ محمود بن الرحيل، هؤلاء العلماء جاءوا في فترات متعاقبة أستاذ راشد، وبالتالي أنه لم يكونوا في وقت واحد وفاتهم، فبالتالي أنه استطاعوا أن يعني يحلوا فراغا كبيرا تركوا أولئك العلماء، وما في شك أنه لكن لم تفقد المرجعية، لأنه في الأساس أنه الأئمة أنفسهم كانوا علماء، كانوا مرجع علمي بالنسبة للعامة والخاصة.
0: نعم، يعني أيضا من أبرز الأحداث المتعلقة بعمان في عهد الإمامة الثانية وصول جيش الخليفة العباسي هارون الرشيد إلى عمان.
1: نعم،
0: ما هي معطيات هذا
1: الموضوع؟ المعطيات طبعا وصل لما قامت الخلافة عن الإمامة الإباضية الثانية، لم يكن يهدأ بال لدولة بني العباس وخاصة في عهد هارون الرشيد، ونعرف أنه فترة خلافة هارون وخاصة المتأخرة هي الفترة الذهبية التي عاشت فيها، ونميزها أنه في العصر العباسي الأول اللي هو عصر القوة والازدهار إلى آخره. لكن عندما بعث عيسى بن جعفر هذه الحملة البحرية وأتت إلى صحار، استطاع العمانيون أن يعترضوها في وسط البحر.
0: نعم،
1: وهذا ما حقيقة يعطينا دلالة واضحة على قوة الأسطول العماني وعلى الاستعداد التام بالنسبة للعمانيين في ذلك الوقت لمقارعة أي اعتداء خارجي تأتي إلى عمان بهدف الاستيلاء عليها. فأسر القائد ذاته عيسى بن جعفر، وبالتالي أيضا قتل من قتل من أتباعه. وفشلت هذه الحملة حقيقة فشلا ذريعا، وكان ذلك في عهد الإمام الوارث بن كعب الذي تولى الإمامة من 179 إلى 192 هجري.
0: لماذا أتت يعني أتت هذه الجيوش تحديدا في فترة الإمام الوارث بن كعب؟
1: لأنه للقضاء على هذه الدولة، للقضاء على هذه.
0: لم تأتي في بداية الإمامة الثانية؟
1: لا، في بداية الإمامة الثانية، لأنه الإمامة محمد بن عبد الله بن أبي عفان كانت قصيرة جدا يعني.
0: نعم،
1: يعني من 177 إلى 179 هي سنتان فقط يعني. لم تصل الأخبار، والأمر الآخر أنه محتاج إلى إعداد الحملة.
0: نعم،
1: تحتاج إلى وقت. ثم لا ننسى المسير أيضا من البصرة مثلا، من خليج البصرة أو من مينا البصرة إلى عمان عبر الخليج العربي، عبر البحر العمان، وحنا لابد أن نتخذ حقيقة بقرار أن المواصلات في ذلك الوقت لم تكن بتلك السرعة اللي هي نمتلكها اليوم.
0: نعم. طيب، الإمامة الثانية تميزت كما ذكرت أنت دكتور قبل قليل بإنشاء أسطول بحري.
1: نعم،
0: في عهد الإمام غسان بن عبد الملك.
1: نعم،
0: الظروف والأسباب التي أدت إلى إنشاء هذا الأسطول، ما هي مواصفات هذا الأسطول أيضا؟
1: نعم، بالنسبة فيما يتعلق بالأسطول، أول أسطول عماني هو أنشأه الإمام غسان بن عبد الله رحمه الله في عصر الإمام الإباضية الثانية. كان الهدف هو تأديب القراصنة الذين يعترضون القوافل التجارية القادمة من الهند إلى عمان أو العكس. كان هذا الهدف الأساسي، لأنه عبارة يعني انتشر الاعتراض القراصنة للسفن التجارية القادمة إلى عمان أو الذاهبة من عمان، وبالتالي خسرت عمان حقيقة يعني اقتصاد كبير. وانت تعلم، نحن نعلم ان عمان هي دولة بحرية بالطراز الاول او من الدرجة الاولى يعني، وبالتالي انه اي ضعف او قوة في الاسطول البحري معناها ضعف لعمان، واي قوة معناها قوة لعمان، وبالتالي الاسباب التي ادت الى ذلك او تأديب القراصنة بالدرجة الاولى. الامر الاخر انه يتخذ هذا الاسطول للجانب السلمي في الوقت السلم طبعا للتجارة الخارجية مع الهند او مع دول شرق افريقيا أو ما غيرها من الدول شرق آسيا.
0: نعم، طيب يعني ما مواصفات هذا الأسطول؟
1: مواصفات هذا الأسطول، أول ما بدأ في اتخاذ الأسطول ما يسمى بالشذاوة. يعني كانت أولى السفن التي دخلت أو الأسطول العماني سفينة تسمى الشذاوة.
0: نعم،
1: وهي جمع شذاوات، والشذاوة هي عبارة عن سفينة كبيرة جدا في ذلك الوقت طبعا نتكلم، يعني تحمل الصفتين أو الأساليب صالحة للوقت السلم، صالحة لوقت إيش؟ الحرب. وبالتالي هذه كانت البداية بالنسبة للأسطول البحر العمان. ثم ما في شك بعد ذلك عندما جاء الأئمة من بعدهم في عهد الإمام عبد الملك بن حميد، وفي عهد الإمام يعني المهنة بن جيفر، وفي عهد الإمام صلت بن مالك، وصل الذروة الحقيقة أن بلغ الأسطول العمان كما تصل بعض المصادر أنه بلغ يعني ملك السلط الخروصي ألف بوصي وبوصي، والبوصي أيضا نوع من أنواع السفن المتواجدة في الأسطول العماني يومئذ.
0: في هذه الفترة أين كان مقر الحكم؟
1: مقر الحكم في نزوة طبعا.
0: نعم. طيب يعني البعد، يعني البعد الجغرافي من نزوة إلى البحر،
1: أيوة.
0: كيف كانت تدار هذه تدار؟
1: تدار طبعا عن طريق الولاة.
0: نعم.
1: والممثلين للإمام، لأن هناك والي في صحار، هناك والي مثلا في السيب، هناك والي في المناطق الأخرى، وبالتالي أنه عبارة كان يمثل حقيقة أنه تواصل إيجابي مهم جدا في نعم. في هذا السياق.
0: طيب يعني كيف عرف عرف الإمام غسان بن عبد الملك يعني فكرة الأسطول البحري، طالما أنه يسكن في مدينة ليست بحرية؟ ثم يعني العمانيون يعني كيف بدأت خبرتهم في التعامل معها؟
1: أولا أنه التعامل البحري للعمانية قديم جدا أستاذ راشد.
0: نعم.
1: قديم جدا بالنسبة للعمانيين.
0: نعم.
1: وبالتالي ليس غريبا عليهم البحر، فهم أهل بحر.
0: نعم.
1: يعني المدن الساحلية كصحار، صور، مسقط، قلهات، قريات، وصولا إلى منطقة المسندم هرمز.
0: نعم.
1: وبالتالي أنه عبارة في هذه الحالة هم أصحاب بحر بالدرجة الأولى، هي منطقة بحرية. للدليل على ذلك أنه احتلونا الفرس من قبل البحر، احتلنا عبارة اليونانيون جاءوا إلى هنا أيام الإسكندر المقدوني.
0: نعم.
1: عندما بعث قائده هيرون الصولي قالوا اكتشف السواحل الأفضل في شبه الجزيرة العربية، فقال كتب تقرير مفصل إنه أفضل السواحل هي السواحل الواقعة في الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وهي طبعا السواحل العمانية. فأهل عمان أصلا أهل بحر. الإمام غسان بن عبد الله مقر الحكم لأسباب، وسنأتي الحديث عنه فيما بعد، لماذا اختار الأئمة نزوة لأن تكون عاصمة سابقة لهم، وكانت العاصمة الأولى طبعا صحار، ولكن نقلت إلى نزوة بسبب ما تتعرض له صحار من هجمات بحرية عبر الدولة العباسية أو غيرها من القراصنة.
0: نعم.
1: في ذلك الوقت.
0: طيب يعني لماذا اتخذت نزوة تحديدا عاصمة ومقرا للإمامة الثانية؟ ما الأهمية التاريخية، الأهمية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية لنزوة؟
1: بالنسبة فيما يتعلق بنزوة، نزوة حقيقة اتخذت أولا لموقعها المنيع.
0: نعم.
1: كما تصفها بعض المصادر حتى الغير العمانية، مصادر جغرافية كالإدريسي مثلا.
0: نعم.
1: أيضا في كتاب يعني المسعودي كذلك، والحميري وصف نزوة على أنها منطقة تقع في وسط الجبال، الجبال تحيط بها. الأمر الآخر، إحنا لما نتكلم عن قضية أنه صعوبة الطبيعة الجغرافية لعمان، قربها من الجبل الأخضر ساهمت أن تكون هذه المنطقة آمنة إلى حد ما من الهجمات الخارجية.
0: نعم.
1: دائما يعني العمان تبتلى بهجمات خارجية عبر البحر، إذا وصولها إلى الداخل سيكون له عبارة إيش؟ وقع كبير بالنسبة للعماني، وسوف يتصدى العمانيين بالنسبة فيما يتعلق بهذه الغزوات الخارجية العابرة عبر البحر ثم إلى عن طريق البر لو قدر الله أنه. الأمر الآخر لما تتمتع به نزوة من خصوبة التربة ووفرة المياه.
0: نعم.
1: وهذا أمر مهم، لأنه نتكلم أيضا عن الاقتصاد، لا نغفل الجانب الاقتصادي عن الجانب الجغرافي أو ما يسمى بالجيوسياسي، هذا أمر مهم في غاية الأهمية. إذا البعد الاقتصادي كان له دور كبير في نزوة، ولذلك يعني عندما تصف المصادر العمانية أن عبارة نزوة هي كرسي الإمامة، وحتى وصفت بأنها تخت العرب، تخت ملك العرب، وبالتالي أن هذه المكانة الجيولوجية إذا صح لنا هذا التعبير، هذا الموقع الجغرافي المتميز في قلب عمان، وأيضا لما تمتاز به تربتها من خصوبة، ولما تتوفر فيها من المياه، وما وصفتها المصادر الجغرافية بأنها ذات بساتين وذات أنهار، كل هذا حقيقة عوامل ساهمت بشكل مباشر في أن يستقر العمانيون أو يتخذها الأئمة مقرا لهم بعيدا عن المناطق الخطرة كالمناطق الساحلية.
0: نعم. لماذا أطلق عليها بيضة الإسلام؟
1: أطلق عليها لبيضة الإسلام لأنها لما احتوته من مركز فكري كبير في عهد الإمام غسان بن عبد الله.
0: نعم.
1: ولكثرة العلماء، ونحن قبل قليل قلنا أنه وفاة العلماء، ذكرت الأستاذ راشد ما هو التأثير؟ نعم، أنجب هؤلاء الناس علماء وعلماء وعلماء، وبالتالي نقل المشيخة ذاتها أيضا من البصرة إلى نجوى عاصمة الإمامة الثانية كان لها دور كبير جدا في أن تبرز وتسمى ببيضة الإسلام.
0: إذن لمكانتها الثقافية،
1: ثقافية، دينية، التاريخية، الجغرافية، الاستراتيجية، كل هذا حقيقة عوامل ساهمت بشكل مباشر أن يطلق عليها. وكلمة البيضة هي حامية، بيضة الإسلام هي أيضا حامية لهذا الإسلام وتشريعاته.
0: يعني هؤلاء الأئمة الذين تعاقبوا على الإمامة الثانية في عمان، هل كان موطنهم الأصلي نزوة؟
1: لا، ليس موطنهم الأصلي، بل كانوا من مناطق مختلفة، منهم من كان من وادي بني خروس مثل الإمام الوارث بن كعب، ومنهم من مناطق أخرى. وبالتالي أنه لم يكن عبارة التمييز لنزوة أنه معظم الأئمة هم ليسوا من أهل نزوة.
0: لا،
1: يعني إلى الآن لم تشر الدلائل التاريخية على أن هؤلاء الناس هم من أهل نزوة، قد يكون واحد أو اثنين، لكن لم يأتوا حقيقة. مناطقهم هي نزوة غير نزوة، ولكن نزوة تعتبر مرجع للجميع وهي وطن للجميع، كما هو حال بالنسبة لعمان وطن للجميع.
0: نعم. طيب، نعم. يعني ظهر في الإمامة الثانية تحديدا في عهد الإمام عبد الملك بن حميد ظهر ما يعرف بالقدرية والمرجية.
1: نعم.
0: ماذا يعني ذلك؟
1: هذا يعني أنه هناك بعد الأحداث، يعني من وجهة نظري التاريخية والتحليلية، أنه بدأت هناك أنشوء حركات مذهبية في عصر الخلافة الأموية.
0: نعم.
1: ومنها طبعا القدرية والمرجئة، وكل هذه يعني المذاهب لها طبعا يعني مراجعها ولها مشيختها ولها اعتقاداتها، سواء كانت اعتقادات من وجهة نظر الآخرين منحرفة أو أنها صحيحة، لكن على كل حال. ولذلك أنه القدرية حسب يعني ما أستنتج أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر، فهؤلاء يؤمنون بالقدرية.
0: يعني فئة من
1: من الناس من المسلمين.
0: نعم.
1: نعم، آمنوا بالقضاء والقدر، واستغل بعض الخلفاء من بني أمية قضية القدر، إن والله كان حكمنا إحنا قدر مقدورة.
0: نعم.
1: وبالتالي أما بالنسبة للمرجية هنا هم أولئك الناس المسالمون، يقولون نرجي هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وآخرون يستنتجون بذلك من قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبه إلى آخر الآية. قال
0: هذه الفئة لها امتدادها الجغرافي خارج عمان،
1: هي عبارة يعني هي جاءت من خارج عمان سيد راشد، هي جاءت من خارج وليست في عمان، هي نقلت عبارة يعني أقوالها واعتقاداتها عبر التجار الذين يفدون إلى صحار، هذا الذي أريد أقوله ووثقه. كان هناك تجار وكان يحملون معهم هذه الرسائل، احنا لا نفهم التجار مثل اليوم، هؤلاء ينقلون ثقافتهم، هؤلاء ينقلون تراثهم، هؤلاء ينقلون عاداتهم، هؤلاء ينقلون تقاليدهم. وبالتالي انه هبوب الرياح الفكر جاءت ايضا عبر ايضا التجار وعبر ايضا العلماء الذي وفدوا الى عمان للدخول مباشره في اهل عمان.
0: اذا هو يعني عباره عن اتجاه فكري،
1: اتجاه فكري، نعم، فكري عقائدي، لكن لم يكن ذلك لهم تأثير السياسي أو الاجتماع والفكري في عمان، لم تقبل حقيقة أفكارهم، وهذه عبارة عن قضايا فكرية.
0: آمن بهم الكثير من العمانيون؟
1: قد يكون، لم تشر الرواية التاريخية للأسف حقيقة أنه قبول بعض الأطراف، كما سنرى في خلق قضية خلق القرآن أنه آمنت بالقدرية، لكن قد يكون لها مريدوها بالنسبة للقدرية والمرجئة، ورأوا أنه أيضا هذا مخرج من مخارج بعض الأزمات التي تواجه الأمة مثل الإرجاء أو مثل القبول بالقضاء والقدر. وإحنا ما في شك أنه من الإيمان هو القبول أيضا بالقضاء والقدر، ولكن قد يأخذ طابع آخر غير الطابع القدرية.
0: نعم. طيب دكتور، ظهور مسألة خلق القرآن في عهد الإمام المهنة بن جيفر،
1: نعم،
0: كيف حدث ذلك؟
1: ظهور قضية خلق القرآن الحقيقة برزت في عهد الإمام المهنة بن جيفر، ويذكر أنه أحد الشخصيات الديصاني ينسب إلى أنه آمن بما يسمى بالقدمية، وكان من ضمن هذه الأفكار أنه يؤمن بقدمية القرآن الكريم وأنه غير مخلوق.
0: نعم.
1: فقبلها، يعني هذا الذي أريد أن أقوله، قبلها نفر من أهل عمان أو قوم من أهل عمان، قبل بهذا القول الذي يقوله الديصاني، وهو أن القرآن الكريم هو غير مخلوق، ورفضه بعض الآخرين اعتقادا أو تأكيدا منهم أن القرآن مخلوق، ويعني مرجعهم إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء، ف فقدره تقديرا.
0: يعني مثل هذه القضايا عندما تظهر لها تأثيرها السياسي، أبعادها الثقافية، الفكر الدينية.
1: أكيد أن قضية خلق القرآن يعني
0: دكتور لست معنية بفئة من المجتمع.
1: هي أيوة ترى عبارة عن اعتقاد من من من بعض الفئات الإسلامية، وخاصة عند المعتزلة يؤمنون الإيمان المطلق. ونحن أيضا نؤمن بأن القرآن هو مخلوق وليس عبارة كما تصف بعض المصادر بأنه غير مخلوق. طبعا ما في شك في ذلك أنه قضية الجدل الذي ثار وخاصة في عصر الخليفة المتوكل على الله ومن ثم أيضا خليفة المعتصم بالله، كانت قضية خلق القرآن قضية شائكة أثارت حفيظة بعض العلماء وبعض المذاهب الإسلامية كالإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، وبالتالي كانت تشكل يعني صار مع العلم أن الخلافة العباسية فعلا الخليفة المتوكل والمعتصم بالله آمنوا بأن القرآن مخلوق، وبالتالي حموا هذا القول.
0: يعني أنا أقصد بسؤال دكتور، يعني هل لهذه الدرجة هذه القضايا الدينية لها تأثير حتى تدون في كتب التاريخ كحادثة؟
1: لا ما في شك، لأنه هذا في نهاية المطاف وعاء فكري ووعاء اعتقادي أيضا. يعني هناك اعتقادات وهناك أفكار وهناك كذا إلى آخره، وبالتالي ما في شك أنها ستؤثر على جمهور، لأنه مجرد الإيمان بها معناه سيتجه المؤمن بها إلى تيار آخر أو إلى اتجاه آخر قد يعارض السلطة السياسية.
0: طيب من الأحداث التي انتشرت كثيرا وارتبطت بالتاريخ العماني عامة هو استنجاد فاطمة الزهراء بالإمام السلط بن مالك عندما قالت قل للإمام الذي ترجى فضائله ابن الكرام وابن السادة النجبي. ما الحقائق التي ارتبطت بهذه الحادثة الشهيرة دكتور؟
1: أولا الحقائق كما نعلم ونؤكد مرة أخرى أن هناك كان امتداد عماني إلى جزيرة سقطرة، وجزيرة سقطرة هي تتبع لعمان. كان هذا الحدث في عهد الإمام السلط بن مالك عندما احتلت عبارة سقطرة من قبل النصارى، كان واليها القاسم، والقاسم هو والي معين من قبل الإمام السلط بن مالك. لكن بعد المسافة التي يعني بين الجزيرة سقطرة وبين نزوة كانت مسافة شاسعة إذا اعتبرنا أن ظروف المواصلات وصعوبة إلى آخره، فبالتالي لم يسمع الإمام السلط بن مالك قصة دخول النصارى وتدميرهم وقتلهم للوالي وأيضا اغتصاب المسلمات إلى آخره إلا عبر هذه القصائد التي بعثتها فاطمة الزهراء السقطرية. وقد يشكك البعض في هذه القصيدة، حتى بعض الرواة يقولون أن هذه القصيدة ليست حقيقة، ونحن نفترض جدلا أنها وصلت عبر رسل أو عبر شيء ما إلى الإمام السلط بن مالك، وكانت عبارة تعاتب الإمام السلط بن مالك، ما بال سلط ينام الليل مغتبطا وفي سقطرى حريم بعدها النهب، إلى أن قالت يا ذا الرجال أغيث كل مسلمة ولو حبوتم على الأذقان والركب. فلبى الإمام حقيقة هذا النداء وأنا شب واستطاع فعلا أن يدحر النصارى الذين احتلوا سقطرى وأن يعيد الأمر إلى نسابها مرة أخرى وأن يحرر سقطرى ويعيدها إلى الحظيرة العمانية والاتجاه السياسي العماني. وقد شبهت حقيقة النداء أو تلبية النداء من قبل الإمام السلط بن مالك كالنداء الذي وجهته المرأة عندما صرخت في عمورية وقالت ومعتصمة عندما اعتدي عليها، فقال لها الخليفة المعتصم لبيك يا أمة، ونحن نعلم موقعة عمورية وما كسبها الخليفة المعتصم من انتصار حاشم ضد الروم. وبالتالي قال الشاعر أبي تمام 90,000 كأساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، ووصف عمورية وكأن حقيقة فيلم وثائقي يتحدث عن انتصار بني العباس أو الخليفة المعتصم على الروم.
0: طيب دكتور، يعني في الحديث عن الإمام السلط بن مالك في عهد الإمامة الثانية حدث ما يعرف بواقعة خلع الإمام السلط بن مالك. يعني نتحدث قليلا عن هذا الموضوع، تأثيره في سير الأحداث في عمان والنتائج التي ترتبت عليه.
1: فيما يتعلق بقضية الإمام السلط بن مالك، هناك حقيقة دراسات، وأنا يعني تشرفت بمناقشة رسالة ماجستير حول قضية عزل الإمام السلط بن مالك لأحد الباحثين الإخوان في جامعة سلطان والأستاذ الدكتور علي الريامي. وبالتالي الحقيقة ناقشت هذه القضية بفيض في قضية عزل الإمام. أولا أن الإمام السلط بن مالك هو إمام شاري، ولا يجب أن يعزل الإمام الشاري إلا بحالات خاصة كالكفر والعياذ بالله إلى آخره. الرجل عبر يعني حقيقة يعني تولى الحكم 37 مقاليد الإمامة، امتد به المقام إلى 72، كما تصف أن بعض المصادر أنه جبل أهل عمان، أنقل البعض أهل عمان بالملل إذا طال بعهود الأئمة تصور تقريبا ما يفوق 35 سنة وهو يحكم عبارة عمان. وكانت هناك فئة من الناس المعارضة للإمام، وكان من ضمنهم موسى بن موسى الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وقد استغل منصبه الديني يعني في ذلك لأنه قاضي كان للإمام، فبدأ كأنه يناصح الإمام في ظاهره، ولكن للأسف كان عبارة يثير الفتنة في قضية عزل. وكان هناك شخصية أخرى واضحة على العيان وهو شخصية الراشد بن النضر الذي بويع بالإمامة بعد ذلك من قبل موسى بن موسى وأتباعه. فالأحداث يعني الإمام سلط بن مالك اعتزل الإمامة، ذهب إلى دار ولده شاذان ابن السلط، لكن لا يعني هذا في رأي الفقهاء الإباضية أو العمانيين أن هذا الانتقال هو مجرد انتقال من بيت إلى بيت، لكن لا يعني أنه يسقط الفريق الذي اعتبر أنه رحيل الإمام السلط بن مالك من دار الإمامة إلى دار ولده هو إنهاء عهده بالإمامة. هذا طبعا لا يرى. ثم إن الإمام كان يتمتع بكافة قواه العقلية وبكافة قواه الحسية السمعية والبصرية وبكافة، وكان نعم له ضعف في الرجلين، لكن هذا لا يؤثر بدليل أن الإمام عبد الملك بن حميد كان أضعف منه وأكبر منه سنا، ومع ذلك كان يقود الإمامة وبمساعدة من موسى بن علي واللي هو والد من القاضي موسى بن موسى الذي دبر هذا الفتنة. التجليات التي حدثت أو النتائج التي ترتبت عليها، انقسم أهل عمان إلى ثلاثة فئات. الفئة الأولى هي مؤيدة لعزل الإمام سلط بن مالك، الفئة الثانية هي عبارة يعني تقف ضد عزل الإمام سلط بن مالك، الفئة الأخرى وقفت بين الجانبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني ما يسميهم بالفئة المعتدلة. وبالتالي لكن نشبا من هذا العزل أيضا أنه دخلت العمان في أتون حرب أهلية لم تبقي ولا تذر، وأهم هذه الحروب طبعا هي موقعة الروضة التي عبارة هزم فيها أنصار الإمام السلط بن مالك وانتصر فيها الإمام راشد بن النضر. ثم أعقبت هذه المعركة موقعة أخرى هي موقعة إزكي، والتي راح ضحيتها بعد انتصار الإمام عزام بن تميم على موسى بن موسى. ثم أيضا وقعت وقعة القاع، وكانت حقيقة هذه عبارة الوقائع أثرت بشكل مباشر على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الأمني في مسار الحياة السياسية للإمامة الثانية في عمان.
0: طيب كل هذه الأحداث انصبت في ختامها لتؤدي إلى نهاية الإمامة الثانية في عمان. طيب الآن ما هي ملابسات سقوط الإمامة الثانية في عمان؟ استأذنك دكتور بالإجابة على هذا السؤال بعد أن نتوقف معكم ومع المستمعين مع فاصل قصير، بعده نستكمل مستمعين الكرام ما تبقى من عمان في عهد الإمامة الثانية من برنامجكم من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية.
3: عمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، وحديثنا عن عمان في عهد الإمامة الثانية. ومن جديد باسمكم جميعا نرحب بضيفنا العزيز الدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي، وهو أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة والمتخصص في التاريخ العماني. أهلا بك دكتور.
1: حياك الله أستاذ راشد.
0: أهلا بك. كان سؤالنا قبل الفاصل حول انتهاء الإمامة الثانية في عمان، ما ملابسات سقوطها؟
1: الملابسات للأسف كانت على الصعيد الداخلي بالدرجة الأولى. نتيجة الصراع القبلي القائم ما بين اليمانية والنزارية، وقد شهدنا معارك متتالية للأسف في هذه الحالة، مما أدى إلى ضعف هذا الكيان السياسي، وبالتالي أنه أصبح عهد الإمام راشد بن النضر، ومن ثم أيضا عهد الإمام عزام بن تميم، عهدا قصيرا جدا تداولته كل الأحداث والفتن التي أدت إلى حرب أهلية دامية فرقت حقيقة بين أبناء الوطن الواحد، بين أبناء المذهب الواحد، بين أبناء الطموحات الواحدة الذين كانوا يستقلون بكيان سياسي واحد. على الصعيد الخارجي أنه للأسف أنه جاءت إشكالتنا من ماذا؟ من الداخل. إذا استنقلت النزارية بالدولة العباسية عن طريق واليها محمد بن نور الذي يلقبه العمانيون، سنأتي عنه الحديث فيما بعد، الذي يلقبه العمانيون بمحمد بن بور والي البحرين يومئذ، ووصل الأمر إلى الخليفة العباسي يومئذ المعتضد بالله، فلبى هذا النداء لفرصة مواتية لانتزاع عمان من أهلها إلى حظيرة الدولة العباسية. فأرسل الخليفة العباسي المعتضد بالله حملة عسكرية كبيرة، قيل أنها 25,000 تقريبا على جنودها، بقيادة والي البحرين محمد بن نور الملقب بمحمد بن بور في عمان. وبالتالي عندما وصل إلى عمان احتل عمان بعد مقتل الإمام عزام بن تميم في موقعة تسمى سمد الشان، اللي كانت تسمى اليوم سمد الشان كانت سابقا تسمى سمد القهاضم، ولكن نظرا للأحداث الدامية والكبيرة التي أدت إلى مصرع العمانيين ومصرع الإمام عزام بن تميم، وقطعت رأسه، وللأسف حملت رأسه كما تذكر بعض المصادر إلى الخليفة العباسي المعتضد بالله في بغداد.
0: نعم، يعني هل كل
1: هذا كان عام 208 هجرية 893 ميلادية.
0: هل كل هذه الأحداث يعني بوفاة الإمام عزام بن تميم أدت إلى أن يتزعم المقاومة في تلك الفترة لهيف بن حمحام الهنائي؟
1: نعم.
0: ما الأحداث التي وقعت في عمان بعد وفاته وتعيين لهيف بن حمحام؟
1: الحقيقة يعني يعني لهيف بن حمحام الهنائي لم يكن إماما، لكن كان قائلا يعني.
0: نعم.
1: وكان يتزعم القبيلة اليمانية أو ما يسمى بالقحطانية، كان هو الذي يتزعمهم. ففعلا يعني واجه محمد بن بور واستطاع فعلا أن ينتصر في موقع الدمى، ودمى يقصد به الآن السيب.
0: نعم.
1: في موقعتنا، وكانت بشائر النصر فعلا للعمانيين يومئذ، إذا استطاع الأهيب بن حمحام الهنائي أن يسترجع نزوة وبعض الولايات، ولكن للأسف جاء مدد من النزارية من داخل عمان ومن خارجها إلى محمد بن نور، واستطاع فعلا أن ينتصر على الحمام، وقتل القائد الهيف بن حمحام الهنائي، ورجع محمد بن بور إلى نزوة وفتحها، وعين عبارة الوالي أحمد بن هلال، واستبدل نزوة بأن تكون مهلة هي المركز الإداري للدولة، وعاث في الأرض فسادا، حيث عبارة يعني قطع أهلك الحرث والنسل وقتل الكثير من الناس، ولذلك لقبه العمانيون بماذا؟ بمحمد بن بور، لبواره في الأرض بصفة عامة بصفة خاصة.
0: هل يعني من الممكن الحديث بعد ما قام به يعني محمد بن بور أن عمان عادت إلى الدولة العباسية؟
1: طبعا عادت إلى الدولة العباسية، ولكنها لم تستقم الأمور لابن العباس.
0: نعم.
1: لأسباب، إن هناك بقت عمان الحقيقة بعد مقتل الإمام عزام وسقوط الإمامة الإباضية الثانية عام 280 تتناول يعني كأنها عبارة عمان تتلاعب بها ثلاث قوى إذا صح لي هذا التعبير.
0: نعم.
1: القوة العباسية ومن هو يواليهم من النزارية في عمان.
0: نعم.
1: ثم أيضا هجوم القرامطة لا ننسى الذين جاءوا إلى عمان واحتلوها في عام 317، وظل الأمر في بعض الأحيان بعض أتباع الإمام الإباضية ومن كان في حلفهم، ولكن كان الرؤية غير واضحة بالنسبة للعمانيين في ذلك الوقت. إذا تنتاب وثلاث قوى تتصارعها إلى أن بويع بالإمامة الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن بحبوب بن الرحيل عام 320، وعادت عمان إلى حظيرة العمانيين مرة أخرى. ثم ما لبثت الأحداث أيضا تتوارى بين الفينة والأخرى، بين مد وجذب، وهذا طبعا شان سنن الكون كما يقول أيضا الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فدوام الحال من المحال. أستاذ راشد، وأيضا كما يقول ابن خلدون: إن للدول أعمار، ولا بد لهذه الأعمار أن تنتهي في يوم ما وتنقضي. نعم
0: بالضبط، وذلك أيضا حال برنامجنا لهذه الحلقة. انقضى الوقت معك سريعا دكتور في حديثنا من برنامج من التاريخ العماني، التي تناولنا فيها الأوضاع المتعلقة بعمان في عهد الإمامة الإباضية الثانية وما ارتبط بها من أحداث كان لها تأثير واضح على مسيرة هذا البلد، وتحدثنا كثيرا عن الأحداث التي وقعت في عهد هذه الدولة والتي كان لها تأثير خطير على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عمان، والأخطار الخارجية التي تعرضت لها عمان في عهد هذه الدولة. آملين أن نكون قد وفقنا في إيصال المعلومة إلى مستمعينا الكرام، ونتوجه في ختام هذه الحلقة بجزيل الشكر لك الدكتور عبد الله بن سعود أبو سعيدي، أستاذ التاريخ المشارك بكلية العلوم التطبيقية بنزوة والمتخصص الباحث في التاريخ العماني. شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا أستاذ راشد، وحقيقة يعني في غاية السرور، وشكرا إذا سلطنة عمان محدثا في البرنامج العام على هذه الفرصة السعيدة، ونحن سعداء حقيقة هذه البرامج الطيبة.
0: شكرا لك يا دكتور، وأيضا شكرا لكم مستمعينا. وفي الختام هذه تحيات طاقم عمل برنامج من التاريخ العماني، كان معكم في الإعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، وسعدت بالتواصل معكم تقديما راشد بن خميس السعدي، وهذه أجمل التحايا من مخرج البرنامج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيب، تقديم أحمد بن سالم الكلبان، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: البيئة النظيفة بدون اقتصاد قوي يحميها هي مجرد صحراء قاحلة.
2: إذا أنت إذا أهملت البيئة أنت أهملت المواطن، لأن المواطن هو الذي يعيش في هذه البيئة. فمن المتضرر الأول إذا غابت السياسات البيئية؟
1: من الذي يجب أن تفرض عليه السياسات البيئية في الوقت الراهن؟
2: الأخ راشد، ليش تهرب على الموضوع البيئة؟ هل الدول النامية بعدين في الوقت اللاحق بتكون عندها القدرة المالية أن تعالج هذه المشاكل المالية وإلى آخره؟ إذا كان الاقتصاد مهم جدا للإنسان، فإذا البيئة هي الأهم، وأن الدول النامية تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية.
1: نحن لا نهمش البيئة اليوم.
2: في بداية خطابي أن الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان هو أهم ما في هذه القضية.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. في سباق التنمية الذي تخوضه الدول النامية يبرز سؤال جوهري يتعلق بتحديد الأولويات. هل ينبغي توجيه الموارد نحو تعزيز النمو الصناعي بوصفه محركا للاقتصاد وفرص العمل ورفع مستويات المعيشة؟ أم أن الاستثمار في السياسات البيئية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل لضمان استدامة الموارد وحماية مستقبل الأجيال القادمة؟ فهل تستطيع الدول النامية تحقيق التنمية دون قاعدة صناعية قوية؟ أم أن التنمية التي تتجاهل الاعتبارات البيئية تحمل في داخلها بذور أزماتها المستقبلية؟ وهل النمو الصناعي والالتزام البيئي خياران متعارضان بالضرورة؟ أم أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد التوازن بينهما؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها للنقاش في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. هذا البرنامج يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. ضيف الأول في حلقة اليوم في هذه المناظرة راشد الزيدي، يمثل جانب الموالاة ويرى أن الاستثمار في النمو الصناعي أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في السياسات البيئية. أهلا وسهلا بك راشد.
4: أهلا وسهلا أستاذي، أستاذ إدريس، كيف حالك؟ سعيد جدا بتمثيلي جانب الموالاة، وأتمنى للمشاهد والمستمع أن يتمتع في هذه المناظرة.
3: أهلا وسهلا بك راشد، نسعد بالحديث معك ووجودك معنا في المناظرة. أيضا في الطرف الآخر حسن البلوشي، يمثل جانب المعارضة، يرى أن الاستثمار في السياسات البيئية أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في النمو الصناعي. أهلا وسهلا بك حسن.
2: أهلا وسهلا أستاذ إدريس، وأهلا بالمستمعين الكرام من خلال إذاعة سلطنة عمان. جدا سعيد بتمثيل هذه المناظرة وبالاشتراك في هذه المناظرة، وسعيد بأنني سأناظر أخي وزميلي راشد في هذه المناظرة التي تتمتع بكثير من الجوانب الصناعية والبيئية والسياسية.
3: بكل تأكيد، إذا لا شك أن هناك جوانب يعني تكون زاخرة بالعديد من الأدلة والحجج والبراهين ربما في حلقة اليوم. كالمعتاد نبدأ بخطاب الافتتاح، كل واحد منكم لديه 3 دقائق يقدم فيها بشكل شمولي ما يؤكد ويدلل موقفه من القضية. أبدأ معك راشد، تفضل.
4: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن لماذا نوجه الاستثمار في الدول النامية للنمو الصناعي؟ بداية ننطلق من مشكلة وهي معضلة البقاء وفخ التبعية. نحن اليوم نتحدث عن دول نامية، أي بمعنى أنها تعاني من مشكلة الفقر والبطالة واقتصاد مهدد بالانقراض، بينما في الجهة المقابلة فريق المعارضة يريد منا أن ننفق آخر أرماق الدولة في تكنولوجيا بيئية مكلفة جدا ولن تفيد المواطن القاعد. اليوم والمشكلة الأهم أن البيئة النظيفة بدون اقتصاد قوي يحميها هي مجرد صحراء قاحلة، كأنك تقول للغريق ابحث عن صفاء الماء قبل أن تتعلم السباحة وتنقذ نفسك، وهذا بالطبع شيء يخالف الدول النامية. طيب، خلونا نعرف عن النمو الصناعي. النمو الصناعي هو الزيادة المستمرة والكمية في القدرة الإنتاجية للدولة. طبعا ايش يعني هذا، وايش احنا نقدم النمو او الاستثمار في النمو الصناعي؟ ان الاستثمار في النمو الصناعي هو شريان الحياة المالي والضامن الاساسي لسيادة الدولة، وهو القوة الصادرة او الصادة للفقر والمحرك الذي يخرج الاف الشباب من البطالة وما الى ذلك. ننتقل الى الشيء الاخر وهو السياسات البيئية. ما وضع السياسات البيئية وما وضع السياسات البيئية في الدول النامية؟ اليوم إذا أتينا نحن بتطبيق السياسات البيئية فهي استثمارات مؤجلة العائد وكوابح تنظيمية باهظة الثمن، هي سياسات أساساً تتطلب تكنولوجيا خضراء معقدة لا يمكن أن تدركها هذه الدول النامية، ولا يمكن للدول النامية أن تنتج هذه السياسات أو تنتج أو تطبق هذه السياسات في مناطقها، لأنها أساساً من البداية لا تمتلك القوة الصناعية أو القوة الاقتصادية الكافية لتطبيق هذه السياسات. السياسات البيئية تحتكرها اليوم الدول الغربية. لماذا تحتكرها الدول الغربية؟ اليوم الدول الغربية هي المصنعة لهذه السياسات والتكنولوجيا وتبيعها أساساً بأسعار غالية، وأساساً فرض هذه السياسات اليوم على الدول النامية تعني رفع تكلفة الإنتاج، إغلاق المصانع، بعدين أصلاً عدم تحمل كلفة هذه السياسات البيئية وما إلى ذلك. مساري واضح عن اليوم، واليوم أنا أدافع عن النمو الاستثمار في الصناعية، وأدافع عن أن الاستثمار في الصناعة هو أكثر جدوى من البيئة التي تمنع التلوث وتعمق الفقر في الدول النامية. نحن اليوم نتكلم عن الدول النامية، الدول النامية اليوم تحتاج إلى الكثير من الأشياء التي تطبقها أولا خلنا نقول لتطلع من ضمور الفقر والبطالة وما إلى ذلك، لتنتقل بعد ذلك إلى البيئة. نحن لا نهمش البيئة اليوم، نحن اليوم سنتبع السياسات البيئية عند بناء القوة الاقتصادية والنمو الصناعي الذي يكمن في الدول الصناعية.
3: يتضح هذا الموقف جليا، وما تنتصر يعني إليه في أولوية النمو الصناعي قبل الاستثمار في السياسات أو في تطبيق السياسات البيئية. راشد، أنتقل إليك حسن وخطاب الافتتاح في غضون 3 دقائق، تفضل.
2: أهلا وسهلا بالجميع. بداية سأعد تعريف ما أتى به زميلي راشد في السياسات البيئية، وهناك تعريف خاطئ. السياسات البيئية هي مجموعة من المبادئ والسياسات التي تتبناها الحكومات والشركات أو المنظمات بهدف ماذا؟ الإدارة البشرية الواضحة لحماية البيئة، وهذا متفق عليه. لماذا؟ لأن هي سياسات بيئية تحمي البيئة، وهذا بشكل مختصر. بداية سأتي بشيء بشكل عام. نحن في الدول النامية نحتاج إلى النمو الاقتصادي والنمش، لأن في فوائد لخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، ولذلك لأنه يعد الاستثمار الصناعي جزء مهم من عملية التنمية. ولكن هناك نقطة حاسمة، إلا أن اعتبار النمو الصناعي هو أكثر جدوى من السياسات البيئية يتجاهل حقيقة مهمة، هو أن الدول النامية تعتمد بشكل كبير على مواردها الطبيعية مثل المياه والزراعة والترمة السمكية والسياحة. طيب، فلذلك فإن تدهور هذه السياسات البيئية وتدهور هذه البيئة ما بيؤدي فقط إلى تدهور معيشة السكان أو تدهور البيئة، بيؤدي أيضا إلى تدهور الاقتصاد بنفسه. ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار في السياسات البيئية ليس أقل أهمية من الاستثمار الصناعي، بل هو شرط أساسي لاستدامة التنمية الاقتصادية. طيب أخوي راشد، يوضح لي إن كيف إن أنا أفرض آخر أرماق الدولة أو آخر اقتصادات الدولة في تكنولوجيا بيئة ولا تحمي المواطن؟ وأنا رد عليه، أصلاً البيئة هي التي تحمي المواطن. إذا تبي تهمل البيئة، إذا أنت إذا أهملت البيئة أنت أهملت المواطن، لأن المواطن هو الذي يعيش في هذه البيئة. يعني اليوم أنا جالس أقدم المواطن، يعني أنا جالس اليوم أهمل الإنسان، وإحنا من هدفنا وأولوياتنا هو الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان. فأنا اليوم ليش أهمل الإنسان؟ من أجل مصلحة اقتصادية مؤقتة في البداية راح تكون عندنا، ما أنكرنا في البداية راح تكون عندنا مردود اقتصادي عالي أو مردود اقتصادي ممتاز، ولكن إيش اللي راح يصير عندنا في البداية؟ راح تدهور البيئة. هل الدول النامية بعدين في الوقت اللاحق بتكون عندها القدرة المالية أن تعالج هذه المشاكل المالية وإلى آخره؟ بوضح لكم هذا كله في خطابي. نعم. في عدة حجج سأنطلق بها إن شاء الله.
3: نعم، بإذن الله تعالى. إذن ما وضعته من حديث في هذه المقدمة حسن

0: قبل تعريف سياسات البيئية، وقد وضحت أن السياسات البيئية وكيفية تطبيقها، ولم أوضح وقال أنني لم أوضح تعريف السياسات البيئية، وقد أوضحت من البداية أن السياسات البيئية هي التشريعات أو السنن التي تسن على الدولة نفسها لتطبيق أشياء قد تكون باهظة الثمن. وأنا مع هذا القراءة، مع المحور الذي جاء به المجلس. لماذا؟ بداية دعوني أرد لما جاء به المتحدث من الفريق المعارضة. جاء يدافع عن البيئة ويدافع ويدافع ويدافع، وكأن البيئة هي أهم من الإنسان نفسه وما إلى ذلك. دعني أضرب لك مثالا. اليوم القوة العظمى الاقتصادية الصين. نحن اليوم نتكلم عن أكبر الدول في مجال الصناعة. الصين في بداية السبعينيات والثمانينيات تجاهلت موضوع البيئة. لماذا؟ لأن الصين كان في فكرها أنا أول تبني بداية قوية أو قاعدة قوية، بعد ذلك تنتقل لموضوع البيئة وما إلى ذلك. ونحن اليوم نرى اليوم الصين متوجهة لموضوع البيئة بتطبيق السياسات البيئية وما إلى ذلك. ولكن عندما نرجع للأصل، إن الصين اليوم في بداية السبعينيات والثمانينيات تجاهلت موضوع البيئة تماما، وعالجت موضوع البيئة بعد ذلك، بعد أن ساهمت في سد الفجوة الصناعية والنمو الاقتصادي وما إلى ذلك. نحن اليوم ندافع، نحن لماذا نريد الأولوية للنمو الاقتصادي؟ نحن اليوم النمو الاقتصادي يوفر فرص العمل. الدول النامية اليوم تعاني من مشكلة ونسب بطالة مرتفعة. القطاع الصناعي هو القطاع الوحيد القادر على استيعاب الأعداد الهائلة التي تكون في الدول النامية والبطالة وما إلى ذلك بمختلف المستويات. وجود هذه السياسات ترفع تكاليف الإنتاج كما قلت بداية، وتصعب العملية وما إلى ذلك. اليوم لنضرب مثال على سلطنة عمان. الخطة الخمسية الحادية عشر لسلطنة عمان ترتكز ارتكازا تام، وتركز الخطة بوضوح إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي عبر الصناعات التحويلية كأولوية قصوى. أي بمعنى أن اليوم عمان توجه الصناعات نحو جانب الصناعات لتنمو بالدولة لتبني الاقتصاد، بعد ذلك نتوجه إلى موضوع البيئة. اليوم حسن يفرض مني ويقول لي أني أنا اليوم أتجاهل البيئة تماما، وقد قلت منذ البداية أننا بعد أن نبني قاعدة صناعية وقاعدة اقتصادية قوية سوف نلجأ البيئة مثل ما جاءت الصين، مثل ما وضعت الصين هذه القوانين والأسس وما إلى ذلك.
1: نعم، أنت يعني راشد تؤكد هذه الفكرة تماما فيما يعني طرحته هذه الفرضية. نعم. وتستند إلى استراتيجية سلطنة عمان.
0: نعم.
1: حسن، كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكره راشد؟
2: طيب، بالنسبة للفرضية اللي هي الخطة الخمسية لعجلة التنويع الاقتصادي، ولكن لما قال نحو جانب الصناعات وإلى آخره، أنا عندي نقطة معينة حابب أسألك إياها. هل في نحو في مضاعفة الصناعات وتنوع الصناعات في سلطنة عمان، هل الدولة هنالك أهملت البيئة ولا اهتمت بالبيئة؟ هذا سؤال موجه. كذلك لما قال لي إن الصين في بداية السبعينات والثمانينيات ماذا سوت؟ أهملت البيئة والآن تعالج البيئة. ولكن من بداية السبعينات والثمانينات ومن بداية الألفينات خلينا نقول إلى اليوم، هل الصين استطاعت حل مشاكل البيئة كاملة ولا ما زالت أنها تعاني من مشاكل العدة؟ طيب، هذا بالنسبة للرد على هذه النقطة. كذلك يتكلم في موضوع الاقتصاد وقال أن الاقتصاد مهم جدا للإنسان. إذا كان الاقتصاد مهم جدا للإنسان، فإذا البيئة هي الأهم. أخي راشد، لماذا هي البيئة هي الأهم؟ هي البيئة المقر للإنسان، هي المعيشة للإنسان، هو من أين يأخذ الإنسان أكله وغذاءه وشربه. طيب، أنا برد بشيء معين. الاستثمار في النمو الصناعي مع إهماء السياسات البيئية ليس أكثر جدوى للدول النامية. ليش؟ هو يعني يقول أنا اليوم بهتم في سياسات النمو الاقتصادي، بعدين من أسوي النمو الاقتصادي شرح أسوي أنا راح أهتم بالسياسات البيئية. نعم. طيب، أولا الدول هذه تمتلك القدرة الأقل لتحمل هذا الرأس السلبية لهذا الموضوع. فكيف؟ عند توسع الدول النامية زيادة الإنتاج يصب على تركيز المورد الاقتصادي فقط، الناتج فقط في هذا الناتج من خلال الأنشطة، وغياب الإدارة البشرية لحماية البيئة، وهي ما أقصد فيها ماذا؟ بالسياسات البيئية. فمن المتضرر الأول إذا قابت السياسات البيئية؟ هي الدولة، هو الإنسان بنفسه، من خلال ماذا؟ زيادة الانبعاثات، النفايات الصناعية، والتأثير على الهواء بشكل مباشر. طيب، وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات بيئية التي تهدد التنمية المستدامة. طيب، ما هي التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة هي تلبية حاجة الجيل الحالي دون التأثير في قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. فعبارة أن النمو الاقتصادي أكثر جدوى لهذه الدول النامية في السياسات البيئية غير صحيح. لماذا؟ لأنها راح تؤثر على الجيل الحالي. راح تؤثر على الجيل الحالي. هو يقول لك أخ راشد، أنا اليوم بحل مشكلة البيئة في السنوات القادمة. إذن الناس اللي عايشين حاليا في هذه السنوات راح تهملهم؟ راح يعيشوا في بيئة وسخة؟ راح يعيشوا في بيئة غير مهملة؟ راح يعيشوا في تلوثات هواء؟
1: نعم.
2: زين.

0: هذه المشكلة اللي يطرق لها. كذلك شهدت يعني مثل ما رأيت هو في الصين مثال الصين، وقال إنه هو مثال الصين، إن الصين حاولت تصالح
1: نعم
0: البيئة ولكن الصين ما زالت مستمرة. وأضيف عليها مثال ماذا؟ الهند. واجهت الهند أهملت البيئة، ولذلك تعد الهند من أكثر الدول تلوثا في الهواء، وما زالت الهند تحاول في عدد من المدن الصناعية بماذا؟ بحل مشكلة تلوث الهواء، وهو ما أثر على الصحة العامة للبشر الذين موجودين هناك، وفرض تكاليف اقتصادية إضافية للمواطنين
1: واضح
0: والمعيشة.
1: جدا. وكأنك تقول أن المنتصرين لفكرة الاستثمار في يعني لأولوية النمو الصناعي ضرب بالإنسان وبالبيئة عرض الحائط، ما أدى إلى يعني تداعيات أخرى. هناك فرضية أخرى يعني ننتقل إليها، ولا شك أنها يعني تتقاطع مع ما ذكرتموه في بعد آخر. هذه الفرضية تقول أن الاستثمار المبكر في السياسات البيئية والطاقة النظيفة يحقق للدول النامية مكاسب اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد تفوق مكاسب التوسع الصناعي التقليدي. هذه الفرضية كيف ترد عليها راشد؟ تفضل.
2: قبل أن أنتقل لهذه النقطة، أولا أود أن أرجع لموضوع ما جاء به حسن. بداية، قد قلت منذ البداية أن اليوم نحن نتحدث عن دول نامية تماما. اليوم أنت يا عزيزي حسن، لماذا اليوم؟ لماذا أولا سؤالي الموجه، من الذي يجب أن تفرض عليه السياسات البيئية في الوقت الراهن؟ هل يجب اليوم أن نفرض هذه السياسات على الدول النامية، أم اليوم نتوجه عن المشكلة الأساسية والدول الأساسية في مشكلات التلوث البيئي ومشكلات انبعاثات الكربون وما إلى ذلك؟ نحن اليوم منذ البداية نتكلم عن دول نامية، دول نوعا ما قد يكون اقتصادها من منخفض إلى متوسط. اليوم حسن جالس يوضح لي أنه أنا جالس أتكلم بلسان الدول المتقدمة، وأن الدول المتقدمة هي الأساس، وأنه اليوم دول نامية لازم تقوم بعمل الدول المتقدمة. اليوم الدول النامية كما قلت منذ البداية دول خلنا نقول إيراداتها منخفضة إلى متوسطة. فرض هذه السياسات البيئية في الوقت الراهن المفروض يجب أن تكون على الدول المتقدمة التي هي أساسها أصلا هذا الشيء. اليوم كأنه يقول لي أنه حسن في الدول النامية، الدول النامية مملوءة مصانع، الدول النامية كلها مصانع، الدول النامية تفتقر لوجود شيء يحافظ على البيئة وما إلى ذلك. لماذا اليوم لا نتوجه إلى الدول المسؤولة تماما عن هذه التلوثات وهذه الأشياء؟ جاءوا أيضا، أرد على النقطة التي جئت بها أخي إدريس على موضوع التلوث وما إلى ذلك
1: بشكل مختصر.
2: اليوم شرقي أفريقيا يموتون بسبب الفقر والجوع، لا من التلوث. اليوم عندما يوم نشوف شرقي أفريقيا بنشوف أنه نسبة الذي من تقارير الأمم المتحدة نسبة سوء التغذية لدى شرقي أفريقيا من 30 إلى 35%، ونسبة وجود الملاريا وهو مرض الفقر يشكل 94 إلى 95%. فكيف تقول لي أنه اليوم الناس يموتوا من السياسات البيئية والمشكلات البيئية؟ في الجانب المقابل أنت تهمل الشيء اللي قد يسد جوع هذا الشعب ويسد فقر هذا الشعب ليكمل مسيرته التغذية وما إلى ذلك، وليبني المستشفيات وليبني الأشياء التي قد تساعده بعد ذلك التنقل والانتقال إلى موضوع السياسات البيئية وتطبيقها وما إلى ذلك.
1: نعم، حاول أن يعني يفند ما ذكرته سابقا ويرد على هذه الفرضية في غضون دقيقتين فقط. حسن، كيف ترد على هذه الفرضية وجزئيا يعني ما ذكره راشد؟
0: طيب أخي راشد، إيش بيسوي حاليا أخي راشد؟ يبيب هذه الدول النامية، إيش بيسوي في هذه الدول النامية؟ أنا والله في هذه الدول النامية أنا بفرض عليكم نمو صناعي، أنتم معكم صناعات، أنا بهمل جانب البيئة لمدة عدة سنوات علشان أقوي أنا هذا الاقتصاد. هذا اللي بيسوي اليوم أخي راشد. الأخ راشد ليش تهرب على الموضوع البيئة؟ ليش في البداية ليش ما قال ليش أنا ما أدمجهم مع بعض؟ ليش ما أسوي مع بعض؟ لأن على دراية كافية بأن هذه الدول دول نامية غير قادرة على الموازنة بين الشيئين. طيب الاستثمارات في السياسات البيئية ضرورية للدول النامية، ليش؟ لأنها جزء كبير من اقتصادها. يعني هذه الدولة يعتمد اقتصادها بشكل كبير ومباشر على ماذا؟ على هذه الاقتصادات، على هذه البيئة الطبيعية. ليش؟ لأنها بيئة، لأننا كنا نعرف أن هذه الدول النامية أكثر من اقتصادها يعتمد على هذا الشيء. فمثلا تعتمد الدول النامية على الزراعة، الثروة السمكية، السياحة والطبيعية كمصادر رئيسية للدخل. طيب وفرص العمل. فعندما يؤدي التوسع الصناعي إلى تلوث المياه أو تدهور الأراضي الزراعية تنخفض الإنتاجية هذه القطاعات ويؤدي إلى تراجع دخل الأسر، لأن في أسر وايد تعتمد على هذه البيئة. فإذا تراجع دخل هذه الأسر إيش راح يصير؟ راح يصير عندنا ارتفاع للغذاء، فإذا صار عندنا ارتفاع للغذاء صار عندنا زيادة في معدلات الفقر، صار عندنا اضطراب في الدولة في استيراد المزيد من المواد الغذائية اللي كانت بالبداية كانت تأخذها من الدولة نفسها. فأنا اليوم برفض اقتصاد بسوي نمو اقتصادي اليوم وبهمل الجانب البيئي. إذن الجانب البيئي اليوم هذه الدولة فيها عندها كانت تستثمر في الغذاء وإلى آخره، اليوم أنا راح أهمل هذا الجانب الغذائي الدولة ب بتاخذ بتجيب الفلوس من الصناعة اليوم من هني، بتلوث البيئة وبتجيب مواد غذائية من الخارج، إذا الدولة غير مستفيدة في هذه الناحية، فقط تخسر هش بل تخسر أيضا قطاعات اقتصادية تعتمد على الملايين من المواطنين. نعم. والدليل على ذلك، أكبر دليل هو فيتنام وبنغلاديش، إيش تمثل الزراعة والصيد فيها جزءا مهما من الاقتصاد الوطني، فلذلك أي تدهور في هذه البيئة ينعكس مباشرة على الاقتصاد على الاقتصاد والأمن الغذائي ومستوى المعيشة في هذه الدول. فأنت لو تلاحظ المستوى المعيشة في هذه الدول جدا فقير، فأنا اليوم في هذه الدول إذا أضريت أصلا بالبيئة، يعني ضريت أنا أوريدي بالمواطن، يعني أنا المواطن اليوم قمعته.
1: نعم.
0: ما خليتي يسترزق، ما خليتي يسوي هالأشياء، والله عشان هيش؟ علشان أسوي كم مصنع، كم بيئة، وأحمل البيئة لفترة معينة، علشان عشان أحمي اقتصاد لفترة معينة وفترة موجزة مثل ما أقول في البداية.
1: نعم. هناك ربما يعني تتابع أو تسلسل يعني في مختلف هذه العوامل تتتابع فيما أو تترابط يعني فيما بينها، ويعني يتضح أن هناك معادلة صعبة في هذه المسألة بكلياتها وجزئياتها بين تغليب النمو الصناعي وأولوية أيضا الاستثمار في السياسات البيئية. لكن ننتقل هنا حتى نستثمر هذا الوقت إلى فرضية أخرى في المحور الأخير، التي يعني تذكر هذه الفرضية فيها أن تغليب النمو الصناعي على الاعتبارات البيئية يؤدي إلى تكاليف مستقبلية باهظة تتعلق بالصحة العامة واستنزاف الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية. وأعود إليك في الرد على هذه الفرضية حسن، ثم أنتقل إليك راشد. تفضل حسن في أقل من دقيقتين.
0: طيب، بالنسبة للموضوع اللي هو الإهمال السياسات البيئية الذي يجعل الدولة أكثر أرض الخسائر الاقتصادية نتيجة للكوارث البيئية. طيب، عندما لا تستثمر هذه الدولة في حماية البيئة وإدارة المواد الطبيعية، هش يصير أنه تفاقم في بعض المشاكل. اليوم الدولة ما جالسة تركز في إنشاء الجسور، ما جالسة تركز في معالجة التصحرات، ما جالسة تركز في الغابات وتلوث الأنهار. اليوم الدولة أهمها الوحيد ماذا؟ هو النمو الاقتصادي. أنا تارك البيئة، تارك السلام، تارك الآخرة. اليوم هذه الدولة بتتعرض إلى أمطار غزيرة، تتعرض إلى فيضانات، تعرض إلى جفاف وإلى آخره، عدم الموازنة في هذه الأمور. عند وقوع مثل هذه الكوارث إيش بتضطر الحكومات؟ بتضطر بتأخذ من الأموال الاقتصادية وبتنفق أضعاف أضعافها في معالجة هذه المشكلات، لأن هذه المشكلات تضر بالإنسان. نعم. وأنا جالس في بداية خطاب إن الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان هو أهم ما في هذه القضية. اليوم أنا ما أهمل الإنسان بشكل مؤقت ولو لفترة وجيزة. الإنسان اليوم مستحيل أنا أقدم على مال أو أقدم على شيء، لأن الإنسان هو اليوم أهم عنصر عندي في هذه الحياة. إذا إيش الفائدة إذا ما عندي أصلا في هذه الدولة إنسان؟ فبالنسبة للدول النامية تكون خسائر أكثر خطورة، لأنها تمتلك موارد مالية قليلة أصلا وقدرة محدودة على التعافي مقارنة بالدول المتقدمة. طيب.
1: نعم.
0: والدليل على ذلك باكستان، مثال واضح. قد يعني باكستان تسبب الفيضانات فيها خسائر كبرى اقتصادية وبشرية واسعة، وأثرت على البنية التحتية وعلى الزراعة، ولين اليوم باكستان تحاول تعوض هذه الخسائر الموجودين. كذلك بنغلاديش بشكل متكرر.
1: نعم.
0: خسائر اقتصادية نتيجة فيضانات وعاصير، مما يوضح بشكل مباشر كيف للأضرار البيئية أن تضر الإنسان وتلتهم أيضا هذه المصانع الاقتصادية. اليوم أنا برقت أنا مشكلة معينة، بس بشكل موجز أنا اليوم أذكر ما قاله فريق أو ما قاله زميلي، إنه اليوم هو بيركز على مستوى الصناعة. هذه الصناعة اللي مبناها هنا في جبل، مبناها في منطقة معينة.
1: نعم.
0: هذه المنطقة المعينة لازم نحتاج فيها بيئة، أحافظ فيها على البيئة.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن لو بنيت هذه المصنع في دون بيئة محافظة عليها، إيش راح يصير؟ راح يدمر المصنع، راح يكون بشكل موجز بشكل يعني.
1: نعم.
0: بسيط.
1: إذن راشد، يعني ما ذكره حسن ينطلق من يعني تصوره لمخاوف معينة نتيجة تغليب النمو الصناعي، كيف ترد عليه وعلى هذه ما ذكر في هذه الفرضية؟
2: طيب، بداية دعونا نأتي لما جاء به حسن. بداية نتكلم عن أنه جاء متهربا لما قلته أنا بالبداية، ولماذا لنوجه هذه التكاليف وهذه السياسات البيئية للدول المسؤولة عن هذه السياسات أو عن المشكلات البيئية والكوارث. جاء وقال ليش إحنا ما نساويهم مع بعض ونخليهم مع بعض يمشوا. قد قلت منذ البداية أن السياسات البيئية تتطلب كلفة عالية لتطبيقها. اليوم نحن في الدول النامية نعاني من هذه الأشياء. لا يمكن أن نمشي بنفس المركب الاثنين. اليوم نحن نمشي في مركب واحد، بعد ذلك ننتقل للمركب الثاني. المركب الثاني يتطلب نمو المركب الأول لنتساوى في المركبين. جاء وتكلم على صورة الموارد الطبيعية الملمعة وما إلى ذلك، وأن الموارد الطبيعية هي أساس الدولة وما إلى ذلك. ونحن نعرف أن الاعتماد على الموارد الطبيعية هي وصفة المثالية للبقاء في مصيدة الفقر. قولي ليش اليوم قطاع الزراعة هش جدا، يتأثر بالطقس والآفات الزراعية وما إلى ذلك. اليوم الزراعة التي تدافع عنها وتلمعها منذ البداية تتأثر بالطقس وما إلى ذلك. اليوم إذا إحنا ما كان معنا جاء بعدين تكلم عن الفيضانات والكوارث وما إلى ذلك معارضا لنفسه أساسا. هذه الكوارث أساسا إحنا ما نقدر نتحكم فيهن، بأنه والله وجود هذا الاقتصاد وجود النمو الاقتصادي يساعد في مثلا خفض هذه الكوارث. الكوارث هذه تساعد من زيادة مصيدة الفقر الذي تحدث عنها منذ البداية، والشيء الذي تحدث عنه منذ البداية، وأن النمو وأن وجود أساسا وجود يعني المشكلات الطبيعية والكوارث لا يمكن السيطرة عليها كما جاء به ويدافع عنه منذ البداية، وجاء معارضا لنفسه أساسا منذ البداية بالشيء الذي دافع عنه منذ البداية. جاء وتكلم عن الفيتنام وبنغلاديش وما إلى ذلك. اليوم فيتنام لم تكذب كما قال، اليوم فيتنام سوت شيء لم تسويه بعض الدول النامية، لم تكذب الشركات العالمية لأنها خضراء، بل كذبتها لأنها وفرت بيئة مرنة وتكاليف إنتاج منخفضة، أي تعني أن اليوم لفيتنام تزيد من إنتاج أو من تزيد من جانب النمو الصناعي لتحظى بفرصة للنمو الاقتصادي وما إلى ذلك. بعد ذلك تنتقل للنمو السياسي والبيئي، وكما ذكرت لكم منذ البداية أنا اليوم أبني قاعدة قوية وبعدين بنتقل للقاعدة الثانية الذي جاء يدافع عنها، وكأنني أنا منذ البداية لم أذكر أنني سوف أولا أبني قاعدة قوية ثم سأنتقل للجانب البيئي. وقد ذكرت له عدة أشياء وعدة تصفيات وتحاليل تثبت أن ما جاء به حسن منذ البداية يناقض نفسه بنفسه، وأن الشيء الذي يدافع عنه حسن للدول النامية هي مشكلة قد تكون كبيرة نوعا ما. نعم. وأن اليوم حسن يجب أن يوجه هذه التكاليف وهذه السياسات البيئية وتطبق في الدول المتقدمة لا الدول النامية، لأنها هي أساس المشكلة. نعم. للدول النامية
1: ربما ليس ثمت يعني التناقضات، يعني كل ما ذكرتماه يعني هناك تباين واضح في وجهات النظر. يعني بالنسبة للطرف الآخر المعادلة كلها يعني تنطوي على عدة عناصر وعوامل تترابط فيما بينها، ومهما كانت من فرضيات تطرح في هذه القضية بكل أعود وأقول مرة أخرى بكل جزئياتها وكلياتها تبقى يعني لها أبعادها العميقة. هنا نصل إلى خطاب الختام، دقيقة واحدة لكل منكما قبل أن نختم هذه المناظرة. أبدأ معك حسن، تفضل في دقيقة واحدة.
0: طيب، الدول النامية تحتاج إلى نمو اقتصادي، ولكنها تحتاج أيضا إلى حماية بيئية وموارد الذي يعتمد عليه النمو. فالتلوث يؤدي إلى أمراض، الأمراض ترفع من النفاق الاقتصادي وتقلل الإنتاجية، كذلك أن تدهور البيئة قد يضر بالصناعات وإلى آخره. ولذلك فإن الاستثمار في السياسات البيئية ليس بديلا عن التنمية الاصطناعي، بل هو ضمان حقيقي لاستمرار واستفادة الدول النامية منها على المدى البعيد وليس على المدى القريب كما يتوهم طريق الموالاة هذا الشيء. كذلك تستطيع الدول النامية تعويض نقص المصانع مع مرور الوقت، لكنها لا تستطيع بسهولة تعويض المياه الملوثة أو تعويض الأراضي الزراعية المتدهورة أو الموارد الطبيعية المستنزفة. فلذلك فإن حماية البيئة ليست تكلفة إضافية على التنمية، بل هو تأمين للمستقبل التنمية نفسها. ولكن فقط نقطة واحدة أريد أرد عليها على موضوع ما أتى به فريق الموالاة، هو أن الدولة لا تمتلك اللي هو الإمكانية المادية للجمع بين الشيئين، ولكن هناك شيء بسيط يمكن أن نسن قوانين لهذه المنظمات أو هذه الاقتصاد أو هذا النمو الصناعي. تلتزم المصانع بتقليل التلوثات دون وقوع أي إنتاجات. ثانيا، استثمار تدريجي في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وخاصة أن تكاليفها أصبحت أقل مع مرور الوقت وتساعد الدول النامية. ثالثا، أيضا تشجع اللي هو إعادة تدوير الاستفادة من النفايات وتقليل التلوث وإلى آخره من خلق فرص عمل يعني في هذا الموضوع. هذا ما لدي أنا كفريق مهتم بسياسات البيئية.
1: شكرا حسن راشد، في دقيقة واحدة.
2: طيب، بداية سأوضح ما جاء به وأوضح لكم لماذا اليوم نحن لجب كدول نامية أن نتوجه للجانب النمو الاقتصادي وما إلى ذلك. جاء أيضا مرة أخرى يدافع على الجانب السياسي، وأن السياسة اليوم هي الشيء الأساسي في الدول النامية، وأن الدول المتقدمة والدول الصاعدة لا يجب أن نعاقبها، بل يجب أن نركز اليوم على الدول النامية الذي جئت ودافع عنها اليوم. جاء طبعا جاء يدافع مرارا وتكرارا بدون أدلة واضحة ما هو الشيء الذي سوف يبنيه أساسا بعد تطبيق هذه السياسات، ما هو الناتج الذي سوف يحصل عليه من تطبيق هذه السياسات. جاء بتطبيق أن اليوم اللوائح الشمسية وما إلى ذلك رخيصة الثمن وما إلى ذلك، لكن اليوم إذا إحنا طبقنا القوانين والتشريعات، اليوم القوانين والتشريعات هي قوانين مسنة أساسا من منظمة عالمية وما إلى ذلك، يجب أن يلتزم بها الجميع ويجب أن يمشي عليها الجميع. نسبة الكربون يجب أن تكون هكذا، يجب أن نسوي لوائح أو فلترات هكذا، وهذه كلها أساسا تكلفتها عالية للجانب الناتج اليوم للدول النامية، تكلفتها عالية ولا يمكن اليوم للدول النامية أن تأتي وتساعد بها. أنا اليوم جئت ودافع عن النمو الاقتصادي وأن النمو الاقتصادي يساعد في سد ثغرات البطالة والفقر وزيادة الإنتاج، ثم التوجه عن السياسات البيئية الذي جاء يدافع عنها حسن. وأنا اليوم سوف أوازن بين الاثنين لأحقق الاثنين. بداية قد قلت لكم أنني سوف أوازن بين النمو الاقتصادي وأنجح الدولة، ثانيا سوف أتوجه للنمو السياسات.
1: حاولت أن توازن فيما طرحته في هذه الفكرة تحديدا. أشكر جزيل الشكر راشد زيدي، كنت تدافع عن فكرة أن الاستثمار في النمو الصناعي أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في تطبيق السياسات البيئية. كل الشكر لك.
2: شكرا لك أستاذي، وأنا سعيد جدا بحضي في هذه المناظرة مع زميلي حسن وبقيادتك أنت الأستاذ إدريس. فعلا مناظرة كانت ممتعة وشيقة جدا، وأتمنى مستمعين الحضور ومشاهدين الكرام أن يتمتعوا ويستمتعوا في النصوص الذي طرحت والمحاور الذي طرحت اليوم، وأتمنى لكم أوقات ممتعة. شكرا.
1: كل شكر لك راشد. شكرا لك حسن البلوشي، كنت تدافع أيضا عن فكرة أن الاستثمار في السياسات البيئية أكثر جدوى للدول النامية من الاستثمار في النمو الصناعي، هكذا ما قدمته. كل شكر لك.
0: شكرا أخي إدريس على هذه الاستضافة، وأشكر مركز مناظرات عمان أيضا على إتاحة هذه الفرصة لي، وأشكر زميلي راشد على هذه المناظرة الممتعة. طبعا لا تأخذ الموضوع بشكل جدي، وإنما هي مناظرة نقاشية
1: نستعرف
0: كل جميع هذه الأمور.
1: شكرا.
2: لدي نقطة أخيرة أريد أن أشكر مركز مناظرات عمان، قد نسيته وقد غفيت عنه لوهلة لشيخة المناظرة أو لموضوع سير المناظرة. أشكر مركز مناظرات عمان لإتاحة الفرصة الجميلة والذهبية التي أتاحت لي اليوم الدفاع عن النمو الصناعي في الدول النامية.
1: شكرا لكم. هكذا نصل معكم مستمعينا لختام هذه الحلقة من برنامج المناظرة، حيث ناقشنا جدلية الأولويات في الدول النامية بين الاستثمار في النمو الصناعي والاستثمار في السياسات البيئية. نشكر ضيفينا الكريمين على ما قدماه من رؤى وأفكار تدافعية، وشكر الموصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: ساعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان المجال المشترك، أين يولد المعنى بين البشر؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يولد المعنى في العزلة، وإنما في التقاء البشر. فحتى ما نعده بديهيا عن العالم لم يتكون داخل عقل منفرد، بل تبلور عبر حوار صامت أو معلن مع الآخرين. ومن هنا لا يفهم المجال المشترك بوصفه مكانا ماديا فحسب، بل فضاء تتقاطع فيه التجارب وتتفاعل فيه الكلمات وتختبر فيه القيم في سياق العلاقة. ولهذا حين نختلف لا يختلف المعنى، بل يدخل طورا جديدا من التشكل، إذ لا يكون السؤال من يملك الحقيقة، بل أين تتكون دلالتها بيننا. ففي عالم متعدد لا يصنع الفهم داخل عقل معزول، بل عبر شبكة تواصلية تسمح بتصحيح التصورات وتوسيع الرؤية بصورة مستمرة. وعلى هذا الأساس يصبح المجال المشترك منطقة لا تخص فردا بعينه، ولا تختزل في ثقافة واحدة، بل تنشأ بين الناس كلما تبادلوا الفهم وأعادوا صياغته. ومن هذا المنظور يسعى المؤتلف الإنساني إلى توسيع هذا المجال ليغدو إطارا لإنتاج المعنى المشترك، لا ساحة لتصادم المعاني المتنافسة. أيها المستمعون والمستمعات، كل فكرة نحملها عن الخير أو العدالة أو الكرامة لم تتكون بمعزل عن الآخرين، فاللغة التي نفكر بها اجتماعية بطبيعتها، والمفاهيم التي نستخدمها هي حصيلة تاريخ مشترك وتراكم طويل من الخبرة. ومن هنا يصبح المجال المشترك البيئة التي تختبر فيها المعاني، إذ حين نعبر عن رأينا نصطدم بردود فعل تكشف لنا حدود فهمنا. هذا الاحتكاك لا يمثل تهديدا، بل يشكل عملية تصحيح مستمرة تعيد ضبط تصوراتنا. وقد بين عالم الاجتماع بيتر بيرجر وتوماس لوكمان في كتابهما البناء الاجتماعي للواقع أن ما نعده بديهيا في حياتنا اليومية ليس حقيقة فردية خالصة، بل نتيجة تفاعل اجتماعي ممتد عبر الزمن. فالواقع الاجتماعي يبنى من خلال اللغة والتواصل والمؤسسات، لا داخل عقل منعزل. وما نعتبره حقيقة أو قيمة يتشكل في المجال الذي يتبادل فيه البشر التأويلات ويخضعونها للاعتراف الجماعي. وهذا يعني أن المجال المشترك ليس مجرد ساحة لعرض الأفكار، وإنما هو الإطار الذي تتكون فيه المعاني ذاتها وتتجدد عبر الحوار والخبرة المشتركة. وعلى هذا الأساس يتيح المجال المشترك اختبار المفاهيم في الواقع. ففكرة العدالة مثلا لا تبقى تعريفا نظريا، وإنما تتحدد في طريقة تطبيقها على حالات متعددة. وحين يغلق هذا المجال يتصلب المعنى ويصبح عرضة للتطرف، أما حين يفتح للحوار فإنه يكتسب مرونة تضمن استمراره. وهكذا يتبين أن المعنى ليس ملكية فردية، وإنما عملية جماعية تتغذى من الاختلاف.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، الفهم لا ينتج عن سماع صوت واحد، وإنما عن تداخل أصوات متعددة. إذ يكشف التفاعل زوايا لم تكن مرئية من منظور منفرد، ومن خلال هذا التعدد تتوسع الرؤية، لأن كل صوت يضيف بعدا لا يتضح إلا في حضوره. وعندما يلتقي المختلفون داخل مجال منظم ينشأ ما يمكن تسميته بالمعنى الوسيط، وهو ليس رأي أحدهم كاملا بل حصيلة تقاطع الرؤى وتفاعلها. هذا المعنى الوسيط هو الذي يتيح استمرار الحياة المشتركة، لأنه يفتح مساحة توازن بين المواقف المتباينة. والتفاعل هنا لا يعني التنازل عن القناعات، وإنما إخضاعها للاختبار، فبالحوار يتبين ما هو جوهري وما هو عارض، ويظهر الفرق بين الثابت والانفعالي. هذا التمييز يعمق الفهم ويخفف حدة الاستقطاب، لأنه ينقل النقاش من الدفاع إلى المراجعة. لهذا يوفر المجال المشترك إطارا آمنا لهذا التفاعل، إذ من دونه يتحول الاختلاف إلى مواجهة ويتعطل إنتاج المعنى. وفي هذا السياق يعمل المؤتلف الإنساني على تعزيز مساحات للقاءات فكرية وثقافية تتيح إعادة قراءة القيم ضمن سياقات متعددة. فالهدف ليس توحيد الأصوات، وإنما الهدف تمكينها من الإصغاء المتبادل. وهكذا يتضح أن التفاعل ليس مجرد تبادل كلمات، بل عملية إعادة لبناء مستمر للمعنى. وكلما اتسع المجال زادت فرص الوصول إلى فهم أعمق. أيها المستمعون والمستمعات، عندما يضعف المجال المشترك تتشظى المعاني، إذ تميل كل مجموعة إلى بناء سرديتها الخاصة، وتفقد تدريجيا القدرة على التواصل مع الآخرين. وعندها لا يعود الخلاف محصورا في الرأي، بل يمتد إلى تعريف الواقع ذاته وإلى تأويله من أساسه. ومن هنا تبرز وظيفة المجال المشترك في منع هذا التشظي، فهو يوفر إطارا مرجعيا يسمح بتبادل المعاني ومراجعتها. إنه المساحة التي تناقش فيها القيم وتعاد صياغتها استجابة لتحديات العصر والزمن وتحولاته. فالاستقرار الاجتماعي يرتبط بوجود هذا الفضاء، لأنه حين يشعر الأفراد أن أصواتهم مسموعة وأن اختلافهم يجد مكانا للتعبير، يتراجع الميل إلى الانسحاب أو المواجهة. وهكذا لا يلغي المجال المشترك تعدد المعاني وتعدد الأفكار، بل ينظمه، فهو ساحة تلتقي فيها الطرق المختلفة ضمن مسارات واضحة دون أن تنزلق إلى تصادم وخصومات. المعنى الذي يتكون في هذا الإطار يكتسب رسوخا أكبر، لأنه ثمرة اختبار جماعي ومراجعة مستمرة، بينما يبقى المعنى المنعزل هشا أمام أول تحد يواجهه. وبهذا الفهم يغدو الحفاظ على المجال المشترك مسؤولية حضارية، لأنه البنية غير المرئية التي تحفظ العالم من الانقسام المعرفي.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، المعنى لا يتكون داخل عقل منفرد، بل يتشكل في المجال الذي يلتقي فيه البشر ويتبادلون الفهم. فالحوار والتفاعل والاختبار المشترك ليست أحداثا عابرة، هي عمليات تصوغ الإدراك وتمنحه عمقا وقدرة على الاستمرار. وعندما يتسع المجال المشترك تتماسك المعاني، ويصبح الاختلاف قابلا للإدارة ضمن إطار منظم. أما إذا ضاق هذا المجال فإن الرؤى تتشظى، ويضعف الاستقرار نتيجة غياب مساحة التفاعل. بهذا يتكامل انتظام التعددية مع منطق الحدود ومع المجال المشترك في بناء عالم أكثر توازنا. وفي الحلقة القادمة نقترب من عنصر حاسم في هذا التوازن، وهو عنصر التوتر البناء، الحركة التي تبقي العالم حيا. فنقف عند هذا الحد على أن نكمل معكم الحلقة في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
0: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.